0: لهذا العام في 4 كليات تضم 8 برامج أكاديمية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برامجها التعليمية التي تنطلق في 6 سبتمبر خلال العام الجاري، وفي خطوة تجسد توجهها نحو تمكين القدرات والكفاءات الوطنية في القطاعات الثقافية وتوفير مسارات أكاديمية متخصصة تسهم في إعداد جيل من المبدعين والممارسين الفنيين في مختلف المجالات الثقافية والفنية.
1: السلام. البرامج اللي من خلالها بإذن الله تعالى ستركز جامعة الرياض عليها من خلال فتحها لباب القبول والتسجيل: بكالوريوس الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ماجستير كتابة السيناريو والدبلوم، أيضا في المتوسط في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، أيضا هذا ضمن كلية الأفلام، أيضا بكالوريوس أو بكالوريوس صناعة الموسيقى، بكالوريوس التعليم والتربية الموسيقية، وبكالوريوس الموسيقى أيضا هذه ضمن كلية الموسيقى، بكالوريوس التمثيل المسرحي والسينمائي ما شاء الله تبارك الرحمن ضمن أيضا كلية المسرح والفنون الأدائية، إضافة إلى ماجستير إدارة الفنون ضمن كلية الإدارة الثقافية. صراحة نخبة من يعني الكليات وتركيز على الجوانب الفنية وأيضا الثقافية، خاصة يعني
0: هي انطلاقة جديدة
1: الإخراج السينمائي
0: للجامعة أساسا يعني بكل تخصصاتها، ويمكن أول جامعة متخصصة أصلا في كل هذه المجالات يجمعها سور واحد. عادة تكون يعني تخصصات شوي هنا يعني ضمن أقسام أخرى من جامعة للثانية تختلف، لكن جامعة الرياض للفنون أصلا هي متخصصة في هذا المجال. يقول لك أنه تمثل هذه البرامج انطلاقة أكاديمية تعكس تنوع التخصصات التي تسعى الجامعة إلى تقديمها بما يواكب تطور المشهد الثقافي في المملكة، ويدعم بناء مسارات تعليمية متقدمة في مجالات الأفلام والموسيقى والمسرح والإدارة الثقافية، وذلك عبر أطر أكاديمية تراعي جودة المخرجات وتكامل التجربة التعليمية وارتباطها بمطلبات القطاع وفرصه المستقبلية. وتعمل كذلك الجامعة على افتتاح 3 كليات أخرى بحلول عام 2027، وهي كلية الدراسات التراثية والحضارية وكلية التصميم والعمارة وكلية الفنون البصرية والتصوير الفوتوغرافي.
1: والله شيء جميل بأمانة، مفخرة، لأنه هذه الجامعة متخصصة في هذه الجوانب الفنية والثقافية، وخاصة أيضا أن الجامعة تدعو الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على تفاصيل الرسوم الدراسية، برامج المنح والبرامج الأكاديمية، شروط القبول، آليات التقديم وعيدها، هذا من خلال الموقع الرسمي للجامعة. لذلك هذه الفترة بإمكانك أيضا الاطلاع أيضا على تفاصيل الكليات وبرامجها والخطط الدراسية، وهي بادرة جميلة جدا من القيادة الرشيدة رعاها الله في أن تراعي جوانب الفنون.
0: صحيح.
1: في المسرح، في الثقافة، في العمارة، وهذه كلها جوانب رائعة جدا لأننا نحتاجها في هذه الفترة. اليوم المملكة العربية السعودية خلال أيضا تاريخ المتجذر في هذه البلاد الغالية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، أيضا الموسيقى اليوم عندنا دراسات موسيقية، جانب من الفنون. صح. في العمارة والحضارة، وأيضا التعرف على الحضارات، الفنون البصرية، التصوير الفوتوغرافي اليوم أصبح له مجال وكلية متخصصة.
0: صحيح.
1: يعني اليوم هذا منبر مهم جدا تهاني.
0: وبعدين يعني جامعة الرياض للفنون، حنتكلم عن الفنون. أنا يعني طبعا هو في تفاصيل الخبر أنه في شروط ومعايير خاصة للقبول في كل برنامج، وكذلك لابد من الاطلاع عليها، كذلك آليات التقديم ومواعيدها، بالإضافة لتفاصيل الرسوم الدراسية. لكن أنا عندي سؤال، يعني هل فيه مجال للأشخاص اللي تخصصوا في تخصصات ثانية أنهم يرجعوا يدرسوا بكالوريوس مرة ثانية في جامعة الفنون؟ لأن الفرصة هذه ما أتيحت.
1: صحيح.
0: لهم من قبل، وما كان في جامعة ممكن تدرسهم هذه التخصصات. ممكن حتى معظم الأشخاص اللي عندهم موهبة في عزف مثلا آلة معينة أو في تخصص معين من طبعا تخصصات الفنون
1: أو عنده موهبة
0: بالضبط، يمكن توجه لكليات أو أكاديميات خارج المملكة، فوده أنه يعني ياخذ شهادته من المملكة العربية السعودية. ودي هذه النقطة يبدون يعني
1: يوضحونها
0: بالضبط، يوضحونها علشان الأشخاص الراغبين أنهم فعلا يحصلون على شهادات من المملكة العربية السعودية، شهادات متخصصة في مجالات معينة، يستطيعون الالتحاق بالجامعة. وشيء

0: الثاني ودي يرجعون يعني يفتحوا لنا الفرصة احنا من جديد بعد.
1: أنا أقول هذه مقدمة.
0: أي ودي الصراحة يعني.
1: والله شوفي تاني الجميل أنا أعتقد إنه.
0: لأنه فتح لك آفاق أصلاً جديدة.
1: لا أنا أتوقع إنهم بما إنه أنت عندك بكالوريوس مثلاً في تخصص معين قريب يعني من هذه التخصصات.
0: ما في قريب.
1: يعني.
0: كلنا ما في قريب. ما في قريب يعني. إحنا مثلاً كلية الأفلام. فإيش تخصص قريب؟
1: لا يعني كلية الدراسات التراثية والحضارية ممكن هي الأقرب.
0: أي ممكن هذه الأشياء لكن خلينا نتكلم عن التخصصات الفنية. الفنية البحتة.
1: المسرح ممكن اللغة العربية لأنه يحتاج يعني لغة عربية.
0: أوكي بس برضو مو متخصص قريب هل عادي يقدر لأنه المسرح يحتاج إلى فن
1: أجاوب
0: وأداء.
1: أجاوب عنهم؟
0: لا ما تجاوب عنهم أنا أطرح عليهم هم السؤال لأنها
1: والله نحتاج إجابة كثير. فعلا نحتاج إجابة لأنه فعلا وممكن يوضحونها في خلال الفترة القادمة
0: صحيح
1: ربما
0: ممكن.
1: يكون في توضيح لها لأنه في ناس يكون عندهم مجالات معينة وموهبة بإذن الله تعالى بالتوفيق إن شاء الله لمن يرغب في الانضمام إلى جامعة الرياض للفنون.

0: وفي جوانب أيضا مختلفة في هوا بلادي، ننطلق معكم أيضا في رحلة أخرى من جولات وحصاد مراسلين وحصاد أيضا الزملاء والزميلات. زميل محمد الموسى عد لنا هذا السيناريو الجميل عن المدرسة الأميرية في هذا التقرير المسجل، نستمع له ثم نعود لكم في هوا بلادي.
1: في قلب محافظة الأحساء تقف المدرسة الأميرية شامخة كواحدة من أبرز المعالم التعليمية والتراثية في المملكة، شاهدة على بدايات التعليم النظام الحديث في المنطقة الشرقية. تعد المدرسة الأميرية التي تعرف أيضا باسم مدرسة الهفوف الأولى أول مدرسة حكومية نظامية في الأحساء، حيث بدأ بناؤها عام 1937 وافتتحت رسميا في عام 1941 لتكون نقطة انطلاق مسيرة التعليم في المنطقة. ترتبط نشأة المدرسة ارتباطا وثيقا بتاريخ الدولة السعودية الحديثة، إذ زارها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله عام 1931، وأبدى اهتماما كبيرا بها موجها بتطويرها لتكون مؤسسة تعليمية رائدة. ومنذ ذلك الحين أصبحت المدرسة رمزا لانطلاقة التعليم النظامي في الأحساء ومصدرا لإعداد أجيال ساهمت في بناء الوطن. احتضنت المدرسة الأميرية عبر تاريخها عددا من الشخصيات البارزة التي تولت مناصب مهمة في الدولة، وقد تخرجت أول دفعة من طلابها عام 1943 وبلغ عددهم نحو 70 طالبا. شيدت المدرسة الأميرية وفق الطراز الإسلامي التقليدي باستخدام مواد محلية مثل الجص وجذوع النخل، وتميزت بأقواسها وفنائها الداخلي الواسع الذي تتوزع حوله الغرف الدراسية. كما تقع المدرسة وسط الأسواق التاريخية في الهفوف، ما يمنحها موقعا استراتيجيا يعكس تداخل الحياة التعليمية مع النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الماضي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في برنامج هوا بلادي. مثل ما عودناكم لدينا العديد من الأخبار والموضوعات اليوم طبعا نناقشها من خلال البرنامج أو حتى مع ضيوفنا. خلينا نتحدث عن مزارع النخيل. تعد مزارع النخيل في المملكة العربية السعودية رمزا وطنيا وتاريخيا ممتدا عبر الأجيال، وتشهد على نهضة زراعية واقتصادية كبرى تجسدت في احتضان المملكة لأكثر من 34 مليون نخلة تنتج ما يزيد على 1,600,000 طن من التمور سنويا، لتعتلي بذلك صدارة المشهد العالمي في القطاع وتتحول إلى أحد أهم المصدرين الدوليين. تتوزع هذه الثروة النباتية والهائلة بين واحات تاريخية ومشاريع زراعية حديثة تشكل هويات جغرافية وثقافية فريدة لكل منطقة، حيث تبرز واحة الأحساء كأكبر واحة نخيل مستقلة في العالم ومسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو لتميزها بإنتاج تمر الخلاص الفاخر وسط قنوات ري تقليدية وطبيعة ساحرة. طبعا تنافسها منطقة القصيم باعتبارها العاصمة الاقتصادية للتمور، موطن تمر السكري الشهير الذي يجذب التجار والمستثمرين سنويا إلى مهرجان بريدة للتمور الذي يعد أكبر سوق زراعي وموسمي في العالم، بينما تحظى مزارع المدينة المنورة بعمق روحي وتاريخي فريد بإنتاج تمر العجوة المبارك وتمر الصفاوي الذي يعني يلقيان إقبالا كبيرا من الحجاج والزوار. تكتمل هذه المنظومة المتكاملة من المزارع النموذجية الشاسعة في منطقة الرياض ومحافظتي الخرج ووادي الدواسر لإنتاج تمور الصقعي والخضري، مما يسهم مجتمعيا في دعم الصناعات التحويلية ومستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي المستدام وتطوير قطاع الصناعات التحويلية القائمة على النخيل، وتحويل هذه المزارع العريقة إلى وجهات رائدة للسياحة الريفية والبيئية التي تفتح أبوابها للزوار لاستكشاف إرث وثقافة المملكة الأصيلة.

0: ما شاء الله تبارك الله. يعني اليوم التمور في المملكة يعني أخذت وضعها المميز من خلال المزارع، الاهتمام بالمزارعين بشكل عام أصبح لها مهرجان خاص.
1: صحيح.
0: يعني القصيم واحدة من المناطق اللي اليوم محايل أيضا كذلك اهتمامهم بهذا الجانب، لكن في جانب آخر أيضا من خلال هوا بلادي ننطلق فيه للتعليم والتعلم، خاصة هذا البرنامج مهم جدا، وهذا المعرض نأخذها في هذه الجولة مع زميلتنا ياسمين السامي من المنطقة الشرقية. ياسمين مساء الخير.
2: يا مساء النور ظافر وتهاني، ومساء الخير لجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله ياسمين.
2: الله يسلمك يا رب. طبعا مثل ما ذكرت وأنا الآن موجودة في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، وتحديدا من معرض التعليم والتعلم الجامعي تلك 26 اللي يقام هذا العام بمشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات السعودية. طبعا المعرض في نسخته السابعة راح يناقش عدد من الملفات المرتبطة بتطوير التعليم الجامعي، ولعل أبرزها الابتكار في التعليم، تبادل التجارب الأكاديمية، وأيضا استخدام الذكاء الاصطناعي داخل البيئة التعليمية. فنعطي تفاصيل أكثر عن المعرض مع عميد تطوير التعليم الجامعي والمشرف العام على تلك 26 في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور محمد بن صالح الكثيري. يا أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا أستاذة ياسمين، ونشاكر كثيرا هذه الفرصة.
2: طبعا دكتور، هذا العام في تركيز واضح على الذكاء الاصطناعي في التعليم، خصوصا من خلال ورشة بعنوان كانت الأستاذ الجامعي المعزز بالذكاء الاصطناعي. كيف تشوف استعداد الجامعة لهذا التحول؟
3: الذكاء الاصطناعي اليوم حقيقة أصبح هو واقع. الذكاء الاصطناعي اليوم يعني يمر في مرحلة نقدر نسميها مرحلة تحول كبيرة جدا. لا ننظر للذكاء الاصطناعي فقط بكونه أداة تقنية، بل بكونه يعني قوة تغيير حقيقة في ما يتعلق بتجربة التعلم وإنتاج المعرفة وغيرها حقيقة من ما يتعلق يعني في التعليم. اليوم جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بحمد الله حقيقة متقدمة جدا في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. لدينا قسم علمي مختص في الذكاء الاصطناعي، لدينا درجات علمية تمنح في مجال الذكاء الاصطناعي بحمد الله، لدينا خريجين يعني في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا العام أيضا قرر مجلس الجامعة الموقر مقرر إلزامي لجميع طلبة الجامعة من جميع التخصصات في الذكاء الاصطناعي، والهدف هو حقيقة أن يعني أن يتمكن يعني هذا الطالب وهذا الخريج من هذه المهارة، من القدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخصص الذي ينتمي إليه. هناك عدد حقيقة من أيضا يعني الأعمال الأخرى والمبادرات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، لكن عودا لي معرض التعليم والتعلم الجامعي لهذا العام، نعم يعني قيمه ورشه دوليه بمشاركه خبراء من يعني المملكه العربيه السعوديه وايضا من جامعه توركو في فنلندا، وتناولت موضوع ايضا الذكاء الاصطناعي في العمليه التعليميه في بناء المناهج، تصميم تجربه التعلم في القياس والتقويم، وايضا في دعم تعلم الطلبه. والاهم من ذلك أيضا يعني ناقشت هذه الورشة يعني إعادة النظر في ما هي الدور عضو هيئة التدريس الجديد في ظل يعني هذا التقدم في الذكاء الاصطناعي.
2: جميل. طبعا المعرض فيه عدد من البرامج والاحتفالات المرتبطة بتطوير التعليم الجامعي، مثل برنامج الزمالة المهنية وجائزة تاج التميز. كيف راح تساهم هذه المبادرات في رفع جودة الممارسة التعليمية؟
3: أنا حقيقة أود أن أؤكد أنه يعني المعرض هو مظلة، ومثل ما تفضلتي هناك عدد من الأنشطة اللي تتم يعني خلال الأسبوع، سواء كانت ورش العمل أو يعني تكريم الفائزين والفائزات بجائزة التميز في تطوير التعليم الجامعي تاج في 5 فئات، وأيضا برنامج الزمالة المهنية الذي يركز حقيقة على احنا نسميه النمو المهني القائم على الشواهد، وأيضا المشاريع التعليمية. يعني هناك أكثر من 100 ملصق علمي، منها أيضا 14 مشروع بحث إجرائي تطبيقي حقيقي من القاعات الدراسية، كان يركز أيضا على توظيف يعني الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية. كل هذه الممارسات الهدف منها، هدف النهائي حقيقة، هو تعزيز وتطوير والارتقاء بجودة مخرجات التعليم. هذا المعرض يربط حقيقة بشكل مباشر بين النمو المهني لأعضاء هيئة التدريس وبين جودة مخرجات النظام التعليمي.
2: طب أنتوا مؤخرا ما شاء الله يعني حصلتوا على عدة جوائز محلية ودولية، وآخرها كان جائزة QS لإعادة تصور التعليم على مستوى الشرق الأوسط. إيش هذه الجائزة؟
3: جائزة QS لإعادة تصور التعليم هي جائزة مرموقة تمنح من مؤسسة QS العالمية لأفضل الممارسات في التعليم. الحمد لله جامعة الإمام عبد الرحمن فيصل حصلت أو توجد بهذه الجائزة، يعني ممثل في أعمال تطوير التعليم الجامعي على مستوى الشرق الأوسط. حقيقة لم تكن هي يعني آخر جائزة، بل بعد ذلك أيضا حصلت الجامعة على الجائزة التقديرية من جامعة توركو في فنلندا للتفاعل العالمي و يعني المساهمة في تطور التعليم الجامعي. وهذا العام أيضا حصلنا على جائزة

0: المركز جائزة الابتكار من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في مسار صناعة الأثر. اللي هم حقيقة الجامعة هو أن هذه النماذج وهذه المبادرات وهذه الأعمال اللي تقوم فيها الجامعة أصبحت اليوم نموذج حقيقة يكرم، وأيضا يعني يتم الاستفادة منه على نطاق واسع من مختلف الجامعات الأخرى.
1: جميل. أنا دكتور أختم معك بسؤال أخير، إلى أي مدى أنت تشوف أنه هذه المبادرات والبرامج اللي قدمها تلك 26 راح يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2026، خصوصا في جانب تطوير التعليم وتنمية الكفاءات الوطنية؟
0: ما عندي شك إطلاقا حقيقة، وخاصة اليوم احنا نتحدث عن يعني هذا المعرض بعد 7 سنوات نضجت تجربة كثيرا، اليوم يعني في رأيي أصبح يمثل منصة أكاديمية وطنية لالتقاء هالخبرات. كل يعني المشاركين هم يأتون يعني متخصصات مختلفة من سياقات مختلفة، لكن لديهم تجارب ناجحة عالية التأثير والأثر، ويمكن مشاركتها والاستفادة منها وتبنيها أيضا من أعضاء التدريب في يعني الجامعات الأخرى.
1: يعطيكم العافية دكتور على هذا الحراك الأكاديمي المميز وعلى الجهود اللي راح تسهم بإذن الله في صناعة تجربة تعليم جامعي أكثر تطور وتأثير بإذن الله.
0: بإذن الله، وشاكر مقدر لكم، بلا شك أنتم شريك حقيقة في يعني هذا العمل، وفي يعني التعليم والإعلام هما شركاء نجاح، فكل الشكر والتقدير.
1: إذن شكرا لعميد تطوير التعليم الجامعي والمشرف العام على تلك 26 في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور محمد بن صالح الكثيري، واللي حدثنا عن هذا المعرض. الآن عودة للزملاء في طاقم الاستديو.
2: يعطيك العافية ياسمين، شكرا لك على هذه الجولة المميزة الحقيقة، وكذلك الشكر موصول لضيفك الكريم، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
1: يا هلا وسهلا.

0: يلا قولوا.
1: ما ياخذني الا الحب.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشره مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: كل شيء وله مساحه، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هوا بلادي

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في برنامج هوا بلادي. مثل ما عودناكم لدينا العديد من الموضوعات اللي نناقشها اليوم مع ضيوفنا ونتناقش فيها أيضا معاكم في برنامج هوا بلادي. طبعا محمد اللي سألتني عنه موجود، أوكي ما أنك طيب نروح لأخبارنا كذلك في برنامج هوا بلادي ونشوف الموضوعات اللي حضروها لنا طبعا الإعداد في البرنامج اليوم. إنه أبشر تنفذ أكثر من 448 مليون عملية إلكترونية، هذا حسب طبعا صحيفة سابق اللي تتكلم عن الخدمات اللي قدمها أبشر للمواطنين والمواطنات وكذلك المقيمين والمقيمات في تسهيل طبعا الخدمات الإلكترونية. طبعا الجدير بالذكر أنه ما شاء الله تبارك الله، يعني أبشر سهلت كثير من الأمور اللي يعني خدمة المواطن المقيم، الابتعاد عن الزحمات والزحام وحجز المواعيد. تستطيع تنفيذ هذه الخدمات وأنت جالس في بيتك، تفتح النت فقط ويتأكد المعرف من طبعا شخصيتك، وبعد كده تقدر تسوي الخدمة اللي أنت تحتاجها بشكل مباشر. حتى كبار السن ما شاء الله تبارك الله يعني استفادوا من هالخدمة وتعلموا هالخدمة وصارت يعني سهلة، حتى واجهة المستخدم بالنسبة لتطبيق أبشر جدا سهلة والتعامل معها واضح وبسيط. تعرف وش الخدمة اللي أنت تبغاها وكيف تقدم عليها وكيف تستطيع الحصول عليها. حتى الوثائق صارت تجيك إلين البيت، ما يحتاج أنك أنت تروح وتستلمها بنفسك. فخدمة أبشر سهلت كثير من الخدمات اللي كنا للأسف يعني نحتاج أنه إحنا نزور أكثر من جهة حكومية وأكثر من مكان علشان نستخرجها أو نتوصل إليها. ما زلنا معكم مستمعينا في هوا بلادي، بس فاصل قصير وراجعين. وما زلنا معكم مستمعين، وخلينا نروح لرحلة بدأت بفكرة مجتمعية بسيطة وتحولت مع الوقت إلى كيان يصنع الأثر. برز هذا المشروع كنموذج حي للعمل الذي يؤمن بالمواهب ويمنحها المساحة لتظهر وتبدع. من خلال طبعا مشاركتها المتتابعة في أجاويد، لم يكن الحضور مجرد مشاركة عابرة بل تجربة تراكمية صنعت فرص حقيقية للتمكين والتطوير وإحياء الهوية المحلية. طبعا احنا اليوم نستضيف فقرة مشاريع الأستاذة أسمى الشهري، مؤسس مشروع روما والرئيس التنفيذي للجمعية للتدريب والتمكين. حياك الله أستاذة أسمى.
1: حياكم الله.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله معانا، نرحب فيك اليوم في برنامج هوا بلادي، حياك الله.
1: أهلا فيكم. طيب. أولا أسعد الله مساءكم بكل خير.
0: يا هلا ومرحبا فيك. بداية خلينا نتحدث عن كيف كانت البداية بفكرة مجتمعية قبل أن تتحول إلى كيان مؤثر. كيف ولدت هذه الفكرة وما الذي دفعكم للدخول في رحلة أجاويد منذ نسختها الأولى؟
1: في البداية حاب أعرف عن أروما. الكثير يسألون عن معنى أروما والاسم أحيانا يظن أنه غير عربي، لكن في الحقيقة اسم عربي أصيل، يعني الأصالة والعراقة وأصل الشجرة. طبعا اقتبست الاسم من كرام الأروما التي أنابهم سمو الأمير تركي بن طلال حفظه الله لإطلاق هوية عسير السياحية، كذلك العمل الفني كرام الأروما لسموه الذي جسد جمال أرض عسير وإنسانها. اخترت الاسم لأنه يحمل هوية عميقة وقابل لأنه يكون براند محلي بروح عالمية. اليوم لدينا جمعية أروما للتدريب والتمكين، كذلك متجر أروما كحاضنة للأعمال اليدوية.

0: والهدايا التذكارية، ونسعى لتوسيع المتجر ودعم المواهب والحرفيين.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: أما فكرة أروما بدأت مني شخصيا بعد ملاحظة وجود فجوة في غياب المنصات التي تحتضن المواهب وتمنحها فرصة حقيقية للظهور في صناعة الأثر. كان مشروعي مجتمعي أكثر من كونه ربحي. بدأنا من تنظيم احتفال يوم التأسيس عام 2024 في منتزع مسرة السياحي، فشهد الاحتفال حضورا كبيرا مميزا. بعد الاحتفال كان فريق العمل جاهزة، شاركنا في أزويد 2 بإقامة معرض ورش عمل برامج مميزة. كما أنا شاركت شخصيا في أزويد 1 من خلال ورشة عمل بالتعاون مع جهة في مجال فن الكيك وتصميمه. ومع أزويد توسع العمل وصارت المبادرات أكبر وتستهدف فئات مختلفة من المجتمع.
1: جميل.
0: خلال الرحلة حققنا مراكز متقدمة في نسخ أزويد عام بعد عام، حتى توجنا بالمركز الأول في أزويد 4.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: طبعا أزويد أصبحت علامة فارقة للإبداع والتميز. هي ليست مبادرة بل حراك مجتمعي كبير في منطقة عسير.
1: مشروعكم استطاع استقطاب مواهب متعددة في مجالات مختلفة، ما السر في خلق هذه البيئة اللي جذبت المبدعين ومنحتهم مساحة حقيقية للظهور والتمكين؟
0: حرصنا على بناء بيئة قائمة على الثقة والاحتواء وإعطاء الفرصة لكل موهبة لتظهر. فالمصور والمصمم والفنان التشكيلي، الأطفال الموهوبون، الحرفيون، جميعهم وجدوا مساحة لعرض أعمالهم وإبداعهم. كما حرصنا على إشراك ذوي الهمم في فعالياتنا إيمانا بأهمية تمكينهم ودمجهم في المجتمع، كما كان لفريق العمل دور أساسي ومحوري في هذا النجاح.
1: نعم أستاذة أسماء، في الحديث عن أزويد، أزويد 3 طبعا تم تبني مبادرة إحياء وتشغيل قرية ربوع بلادي التراثية، كيف بدأ العمل بداية على القرية وما الذي شكل التحول الحقيقي في إحياء المكان وتفعيله مجتمعيا؟
0: طبعا في أزويد 3 عملنا على إعادة تشغيل قرية ربوع بلادي التراثية السياحية وإحيائها كمكان تراثي نابض بالحياة وتحويلها إلى مركز ثقافي، وكان فريق العمل بالكامل نسائي.
1: ما شاء الله.
0: انطلقت الفكرة من خلال مؤسسة أروما التي قمت بإنشائها وبدعم من سعادة محافظ المجاردة الذي ربطنا بصاحب القرية، حيث رحب بأن تكون القرية حاضنة لمبادراتنا وأعمالنا.
1: جميل.
0: كما قامت إحدى الزميلات بإعادة تأهيل النزل الريفي.
1: نعم.
0: تحولت التجربة إلى نموذج مجتمعي وسياحي مميز، حيث قدمنا أكثر من 60 برنامجا متنوعا، وفي موسم الشتاء استقطبت القرية أكثر من 5000 سائر.
1: جميل. الأزويد 4 أو 4 كان محطة كذلك مهمة في رحلتكم، كيف انعكس هذا الفوز على توسع المبادرات وتحول العمل إلى جمعية أهلية أكثر استدامة وتأثير؟
0: طبعا في أزويد 4 شاركنا في تنظيم احتفال يوم التأسيس والفعاليات المصاحبة بدعم المجتمع طبعا بأقل الإمكانيات، تفاعل أصحاب المواهب والحرفيين مما ساهم في تقديم مشاركة مميزة ضمن عمل جماعي وشراكات مجتمعية. كمان تنظيم هذا الاحتفال كان السنة الثالثة على التوالي ننظمه بجهود ذاتية وشراكات مجتمعية.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: وبعد هذا الاحتفال جاء اعتماد الجمعية تتويج لهذه الرحلة وتحولا من مبادرة إلى كيان مستدام، جمعية أروما النسائية للتدريب والتمكين.
1: جميل جدا. بعد هذه الرحلة الممتدة بين التمكين والتراث والعمل المجتمعي، حدثينا عن الرؤية التي تحملونها وكيف تسعون لاستمرار الأثر وصناعة فرص أكبر للمواهب المجتمعية.
0: طبعا خلال نسخة أزويد 4 احنا حققنا المركز الأول وكان شعارها ويستمر الأثر، وكان في مقطع متداول مقطع الفوز في حديث قائد أزويد الأستاذ سعد الحارثي عن رحلة أروما وتحولها عبر النسخ المختلفة إلى أثر مجتمعي. طبعا نسعى أن تكون جمعية أراما منصة لتمكين الإنسان وصناعة الأثر ما يعكس استهدافات رؤية 2030 من خلال دعم المواهب وخلق فرص أوسع للمجتمع وتعزيز العمل المجتمعي المستدام. كما كان لهيئة تطوير منطقة عسير دور مهم في دعم وتأسيس الجمعية، ونفخر كذلك بأعضاء الجمعية المؤسسين ومجلس الإدارة الذين كان لهم دور مهم في وضع خطوات الجمعية الأولى. كما اعتز بدعم مستشار الجمعية الدكتور أحمد العيافي الذي رافق المشروع منذ بداياته وأسهم بخبرته في تطوير العمل واستمراريته. طبعا العمل كأني كأمرأة يعني قادت مشروع مجتمعي حتى أصبح جمعية أهلية، واجهت فيه عدة تحديات، إثبات الفكرة في البداية والاستمرار رغم محدودية الإمكانيات بإضافة إلى أبناء فريق يؤمن بالرؤية، لكن بالإصرار والعمل ودعم أهلي وأمي زوجي أحبتي فريق العمل الشراكات المجتمعية استطعنا تجاوز هذه التحديات خطوة بخطوة لله الحمد، حتى تحول المشروع إلى كيان أكثر استدامة وتنظيما.
1: ما شاء الله تبارك الله، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والاستدامة بإذن الله، وهذا الأثر المستمر إن شاء الله من خلال طبعا هذا الكيان. وشكرا جزيلا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا اليوم.
0: شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة، وفي الختام أحب أشكر جميع من دعم وساهم في هذا الأثر، وتقدم بالشكر للقيادة الرشيدة على دعمها لتمكين المرأة تعزيز العمل المجتمعي، كما أشكر سمو أمير منطقة عسير وكل شركاء الأثر من جهات حكومية وخاصة وأفراد وعائلتين.
1: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.

مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي. الحقيقة أمس وأنا قاعدة أتصفح منصة إكس لفت نظري إعلان ترويجي للنجم، شركة نجم طبعا. الإعلان قلت بقولها اليوم في البرنامج لأنه يعتبر مبادرة مجتمعية للتطوير في مجال القيادة. يقول لك تبي نصدمك، السعودية تغيرت، باقي سواقتك، متى بتتغير سواقتك؟ ففعلا هو تساؤل، يعني كل شيء تغير، كل شيء تطور، لابد أنه الإنسان يطور في نفسه في كل المهارات اللي يمتلكها، حتى وإن كانت قيادة السيارة، لأن قيادة السيارة تتغير بحسب الشارع، بحسب المكان، المفترض بحسب السن كذلك. والمفترض أيضا أنه ما يقود السيارة ولا يمسك المقود يعني أو الدركسون إلا شخص يستطيع احترام المكان اللي هو موجود فيه. المملكة العربية السعودية تغيرت في كثير من الأمور وتطورت في كثير من المجالات، لابد منك أنت كمواطن أيضا يكون عندك اهتمام بتطوير ذاتك أيضا في كل المجالات. فشكرا نجم على الرسالة الجميلة الحقيقة، وعجبتني وقلت لابد أنه إحنا نثني عليها في البرنامج ونقولها، وإن شاء الله بإذن الله أنه يكون لها بالغ الأثر في قابل الأيام. مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، بنروح الفاصل وراجعين لكم.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله في هوا بلادي. مستمعين الكرام، ننطلق معكم مع خبرنا التالي. وين بنروح؟ نروح العلا. العلا فيها صيف استثنائي إن شاء الله السنة هذه، خاصة بين روعة الطبيعة وفخامة التجارب اللي موجودة في العلا، اللي أنه أصبحت اليوم وجهة سياحية عالمية، يعني تجمع بين عبق التاريخ، روح المغامرة، رفاهية التجارب العصرية. لذلك الزائر للعلا هذا الموسم إن شاء الله في هذا الصيف سيشهد استثناء مهم جدا في عالم الصيف، لأنه في تناغم بين الطبيعة الصحراوية الساحرة اللي موجودة في الصحراء والإرث الحضاري العريق والضيافة أيضا الراقية في العلا. لذلك هناك باقة متنوعة من الأنشطة والتجارب المصممة للزائر والسائح للعلا، خاصة من العائلات، الزوار، المقيمين، محبي الاستكشاف، الباحثين عن الرفاهية في هذا الموقع الجميل. لذلك العلا يعني تأخذ زوارها في هذا الصيف برحلة متكاملة، تبدأ من المغامرات البرية خاصة بين التكوينات الصخرية والواحات الخضراء، أيضا وصولا إلى رحلات جوية مباشرة وقصيرة أيضا موجودة بين من الرياض وجدة والدمام ودبي. لذلك هناك اكتشاف واحة أيضا مهم جدا تاريخية، هذا من الاكتشافات اللي تم اكتشافها في العلا، تمتد جذورها لأكثر من 250 ألف عام، فبإمكانك الاستكشاف أنت ورؤية هذا العالم في محافظة العلا.

ومن الإنجازات السعودية مستمعين الكرام حصول 5 مطارات سعودية على المستوى الثاني في الاعتماد الكربوني من مجلس المطارات الدولي. هذا إنجاز سعودي يضاف إلى إنجازات المملكة، فخمس مطارات تابعة لتجمع مطارات الثاني على المستوى الثاني في الاعتماد الكربوني الصادر من مجلس المطارات الدولي ICAI، من بينها مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جازان، مطار نجران الدولي، مطار شرغورة، مطار وادي الدواسر، مطار الوجه. يعني هذه كلها خطوة تعكس التزام هذه المطارات بتطبيق أفضل ممارسات إدارة الكربون وتعزيز الكفاءة البيئية المحافظة على الجانب البيئي، لأن هذا البرنامج هو نظام عالمي معترف فيه ويمنح دائما شهادات اعتماد لإدارة الكربون، لأنه يقيم بشكل مستقل جهود هذه المطارات في إدارة وتقليل الانبعاثات عبر 7 مستويات متدرجة. لذلك هي تعكس مدى تقدم كل مطار في رحلة مختلفة نحو الحياد الكربوني، ويتعين على هذا المطار الحاصل على المستوى الثاني تحديد أهداف خفض الانبعاثات وإثبات أيضا تحقيق انخفاض فعلي في البصمة الكربونية.

التقييم لهذه المطارات هو أيضا يأتي ضمن التزام تجمع مطارات الثاني في تطبيق الممارسات البيئية العالمية وأفضلها، لأنه يدعم مسار التحول نحو الاستدامة في المجال البيئة الشاملة، يتماشى أيضا مع برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي، مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، هذا أيضا جانب من مستهدفات رؤية المملكة 2030 لحماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية بالتوفيق. وهذه الإنجازات لمطاراتنا والاهتمام بالجانب البيئي، الاهتمام بالجانب التعاون أيضا مع كافة القطاعات في خفض الانبعاثات الكربونية، كل هذا التعاون وحصول هذا الإنجاز لمطاراتنا نقول لهم بالتوفيق وواصلوا هذا الإنجاز لهذا الوطن الغالي. وأيضا يعني بما أنه منجزات المطارات السعودية، مطار عرعر الدولي يحصل على مستوى 4 بلس في الاعتماد الكربوني أيضا مجلس مطارات الدولي، يعني هذا واحد أيضا من الأشياء الجميلة. فبالتالي يعني فعلا خطوة تعكس الجهود المتواصلة في مجال الاستدامة البيئية، لأنه هذا أيضا يعد من أعلى مراتب الاعتماد، يعني 4 بلس من أعلى مراتب الاعتماد، لأنه يتطلب من المطارات تبني سياسات وإجراءات تهدف إلى تقليل فعلا الانبعاثات الكربونية المطلقة بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. شكرا لكل من يقدم هذا الجانب المضيء في حماية البيئة والحفاظ على البيئة وأيضا حصول على إنجازات متواصلة، لأنه هذا يعكس فعلا التوجه نحو تبني حلول مبتكرة الحد من التأثيرات البيئية، وأيضا يعني يعزز مستقبل منخفض للكربون وتماشي أيضا مع مستهدفاتنا في المملكة. وبالتالي هذه الشهادة يعني فعلا تقيم أنه مطاراتنا تعمل بشكل نموذجي ومميز، وبشكل أيضا يضمن أفضل المعايير العالمية لتعكس مدى تقدم كل مطار في رحلة نحو الحياد الصفري الكربوني.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. منجزاتنا كثيرة ودائما نبحث عن المنجز اللي يحقق لهذا الوطن الغالي مستقبل مشرق بإذن الله تعالى في ظل الله ثم ظل قيادتنا الحكيمة. لذلك دائما عندنا مستهدفات وعندنا قطاعات تعمل بشكل متوازن وتحقق استراتيجيات تسعى لوضع رأس المال البشري ورأس المال الجريء من خلال صناديق مهمة وصناديق أيضا استثمارية تمكن الشركات الصناعية الناشئة من البدء بشكل مميز ومن تحقيق أيضا مستهدف جميل لهذه الصناعات. وهناك أيضا أثار اقتصادية قد تتحقق بإذن الله تعالى في ظل مواكبة هذه الصناديق المهمة. الحديث أكثر عن هذا الموضوع الأستاذ عبد العزيز التركي، الشريك الإداري للصندوق الصناعي. حياك الله أستاذ عبد العزيز ومساك بالخير.
1: حياك أخوي غافر، معك عبد التركي من شركة خوارزمي فنشر.
0: يا هلا وسهلا فيك. طبعا أنا عندي المسمى هذا لكن نتشرف فيك والله أستاذ عبد العزيز، وعذرا حبيبنا، أهلا وسهلا فيك نورتنا. أستاذ عبد العزيز، يعني أنت كشريك إداري للصندوق، يعني خلينا نتعرف على يعني صندوق خوارزمي اثنين والأهداف الاستراتيجية اللي تسعون لتحقيقها من خلال الدخول في مرحلة يعني رأس المال الجريء من خلال هذا الصندوق.
1: صحيح، احنا نركز الله يحفظك في دخولنا في الاستثمارات رأس المال الجريء. نستثمر في شركات التقنية والشركات الممكنة بالتقنية بأننا ندخل في مراحل أولية للشركة، ندعم رواد الأعمال اللي بنوا شركة وبدوا فيها من خلال تقديم المساعدة برأس المال وكذلك المساعدات الأخرى في أنهم يحققون إن شاء الله أهداف تمكنهم يكبرون شركاتهم ويكون له أثر إيجابي إن شاء الله في المجتمع
0: بإذن الله تعالى. اليوم عندنا مجالنا مجال كبير جدا اليوم في المملكة، من الاستثمارات الموجودة، من وجود شركات عالمية في المملكة. بهذا كيف يسهم حصر هذه الاستثمارات بين 1.5 مليون دولار في تمكين هذه الشركات الصناعية الناشئة؟
1: من 1 مليون إلى 5 مليون، هذا المبالغ اللي نستخدمها كدخول أولي في الشركات. وندخل زي ما قلت لك، حنا الشركات اللي ندخل فيها شركات التقنية تمر في جولات استثمارية متعددة. إحنا بالعادة ندخل في ثاني وثالث مرحلة اللي تسمى مرحلة البذرة ومرحلة ألف، اللي تكون الشركة لا زالت ناشئة، وبعد ما نمكنهم والشركة اللي تنجح وتكبر تروح في المستقبل وتاخذ مبالغ أكبر بكثير إن شاء الله من صناديق أخرى تركيزها يكون على مراحل النمو أكثر مننا.
0: جميل، بما أنه هذه الشركات ناشئة أكيد أن يكون عندها استراتيجيات تقدم لكم ويكون عندها أهداف معينة. هل هناك دراسة لهذه الشركات الناشئة، دراسة أيضا الاستراتيجيات المستقبلية من خلالكم؟
1: ما في شك، حنا كل فرصة تجينا نشوفها وندرسها دراسة متكاملة. نقدر إن تقريبا نشوف بالسنة حوالي 1000 فرص مختلفة، وعندنا الفريق يقوم بدراستها. نركز في دراستنا على أمور مختلفة، منها خبرة المؤسسين وأدائهم في الشركة حتى الآن، كذلك السوق اللي هم داخلين فيه وإمكانية النمو فيه بشكل كبير، والعوامل الاقتصادية المختلفة اللي ممكن تأثر على نجاح الشركة.
0: والله كلامك محفز أستاذ عبد العزيز، أنا لو صاحب شركة اليوم وأقدم عليكم ممكن تعطوني حافز معين؟ يعني مثلا الدراسة اللي بقدمها لكم ممكن تكون حافز أيضا أنكم تعطون أيضا توجيهات في هذا الجانب، تعززون أيضا من جانب هذه الشركات؟ لأنه اليوم أنا كشركة ناشئة ربما يكون ما عندي أيضا مسارات متعددة في مجال الاستثمار، فهل أنتم يعني تقدمون أيضا دراسة وتساعدون هذه الشركات أيضا في إيجاد دراسة متزنة؟
1: إحنا الشركات طبعا اللي نستثمر فيها نقدم لهم خدمات مختلفة غير رأس المال، منها المساعدة الاستراتيجية.
0: سلام.
1: طبعا
0: حلو،
1: وكذلك مساعدات أخرى من ناحية مساعدة في تطوير الأعمال ومساعدة في التوظيف وغيرها من الأشياء.
0: يا سلام، الأثر الاقتصادي اللي أنتم تتوقعون لهذا الاستثمار من خلال منظومة الابتكار الصناعي المشتركة في المملكة؟
1: طبعا الأثر الاقتصادي اللي يصير في الاستثمار رأس المال الجريء هو يمكن ومحفز لشركات الصغيرة والمتوسطة أن المؤسسين يبادرون ويتخذون أصلا خطوة أن يأسس شركة بدل ما أنا مثلا فقط موظف وكذا، فيصير فيه تحفيز أكثر لريادة الأعمال، تحفيز أكثر لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة يعتمد عليها اقتصاد البلد بشكل كبير. على سبيل بس ذكر بعض الإحصائيات البسيطة،
0: اي نعم تفضل.
1: يعني منظومة رأس المال الجريء جديدة ترى في المملكة، يعني جت مع بداية رؤية 2030، فتقريبا قبل عام 2018 كامل الاستثمارات الجريئة في المملكة كانت يمكن أقل من 200 مليون ريال، في 2025 قاربنا على 8 مليار ريال استثمارات في رأس المال الجريء. فهذه منظومة رغم أنها جديدة ولكنها نمت بشكل كبير جدا، الإنجازات اللي فيها وأثرها على الاقتصاد وعلى الشركات اللي نشوفها في حياتنا اليومية الآن واضح بشكل كبير جدا. في كثير من الشركات اللي صارت في حياتنا اليومية ومعتادين عليها ومتعرفين عليها يعني تمكنت وبدأت من استثمارات في يعني استثمارات يقودونها شركات وصناديق رأس المال الجديد.
0: حلو، جميل جدا. في معايير أساسية أنتوا تعتمدون عليها في الصندوق لاختيار الشركات أيضا المستهدفة بالتمويل؟ يعني عندكم معايير لأنه هذه الشركة تدخل ولا ما تدخل من البداية؟
1: صحيح، في طبعا معايير. أولا المرحلة الاستثمارية، فإحنا زي ما قلت لك ندخل في مرحلة البذرة ومرحلة ألف. مرحلة البذرة معناته أن المنتج موجود، بدأت المبيعات وبدأ نشوف الإيرادات موجودة. في كذلك أنها تكون شركة تقنية أو ممكنة بالتقنية، وكذلك الموقع الجغرافي، إحنا نغطي المملكة الرئيسي وكذلك عندنا تواجد في منطقة الخليج بس تركيزنا أكثر في المملكة.
0: التركيز المملكة. اليوم صندوق خوارزمي 2 كم ممكن متوقع أن يكون رأس ماله مثلا في المستقبل؟
1: احنا طال عمرك مجموع الالتزامات اللي صارت لنا حوالي 280 مليون ريال
0: ما شاء الله.
1: كحجم الصندوق بعد اكتمال ان شاء الله كامل الاغلاقات احنا نستهدف ان شاء الله فوق ال 400 مليون ريال
0: باذن الله. بالتوفيق لكم والله. بس اليوم مجال التقني تحديدا كل الدخول في التقنيه.
1: صحيح، كل استثماراتنا احنا نستثمر في 20 تقريبا شركه او اكثر شركات تقنيه في مراحلها الناشئه، وبإذن الله جزء كبير منهم ينجحون يحققون يعني عوائد للمستثمر.
0: دخولكم في مجال الذكاء الاصطناعي قادم أيضا؟
1: احنا دخلنا في أكثر من شركة في الذكاء الاصطناعي.
0: يا سلام، حلو.
1: ومن ضمنها في الصندوق الأول وكذلك في الصندوق الثاني.
0: اليوم المملكة تقودها المشروع الذكاء الاصطناعي هذا في كل القطاعات، فالتركيز عليه مطلب والله مهم جدا.
1: وهذه
0: مختلفة. إيه لا وكل جميل. أستاذ عبد العزيز، اليوم كل الشركات اليوم القطاع الخاص اليوم داخل بقوة في الذكاء الاصطناعي والتقنية. اليوم هذه واحدة من الأشياء الإيجابية بالنسبة لكم أنتم، وتركيزكم عليها سيكون إيجابي إن شاء الله.
1: ما في شك تقنية الذكاء الاصطناعي تقنية يعني قادمة بقوة خلال السنوات الماضية، ونركز في بحثنا فيها على الشركات اللي تمكن جميع القطاعات الحكومي والخاص وحتى الأفراد إنها يعني تدخل الذكاء الاصطناعي في تعاملاتها اليومية من خلال تطبيقات مختلفة.
0: هل بينكم وبين أيضا قطاعات أخرى يعني الشراكة، هل الشراكات هذه ممكن تفيدكم أيضا في إيجاد بيئة جاذبة لخوارزمي كصندوق وأيضا كمجال للتقنيات الذكية واستهدافها بشكل مباشر؟
1: أكيد عندنا شراكات مع جهات كثيرة وعملنا مع الجميع عمل تكاملي، وآخرها يمكن الاتفاقية اللي وقعت مع شركة الصندوق الصناعي SIC البارح، وهدفها التعاون. هم من عندهم تركيزهم على الاستثمار في القطاع الصناعي وتمكينه، وحنا في القطاع التقني، فنلتقي في أننا ندعم الشركات اللي تستخدم التقنية والذكاء الاصطناعي في الابتكار الصناعي وفي سلاسل الإمداد وغيرها، واستثمارهم معنا في الصندوق طبعا إن شاء الله بيكون له أثر إيجابي على رواد الأعمال والشركات اللي تستخدم الابتكار في المجال الصناعي.
0: حلو، جميل جدا. الأبحاث والدراسات من خلال الجامعات، في جامعات ما شاء الله عندها أبحاث ودراسات في هذا المجال، فهل يمكن الاستفادة منها؟ يعني هذا سؤالي لك الأخير، لأنه هو أيضا جانب مهم جدا فعلا.
1: ما في شك عندنا تواصل مع كثير من الجامعات، الجامعات ما يخفاك أنها بالإضافة إلى

0: الابحاث والتطوير، كذلك عندهم راس المال البشري، تجهيز الكوادر اللي بتقود الشركات هذه في المستقبل. فلنا تواصل مع بعض الجامعات اللي مهتمه في مجال رياده الاعمال، وتخصيصا مثل جامعة الملك عبد الله، جامعة الملك سعود وغيرها من الجامعات.
1: وبالتوفيق لكم استاذ عبد العزيز، انت اسعدتني بهذا الحوار معك، ويمكن تعمقنا شوي لانه فعلا الموضوع جميل، فشكرا لك من الاعماق على هذا الحوار اللطيف استاذ عبد العزيز التركي.
0: شاكر لك، الله يحفظك.
1: شكرا لك، شكرا لك يا حبيبنا، يعطيك العافيه. هلا والله.
2: هوا بلادي، أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
5: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
6: يلا توكلنا على الله.
4: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
7: أبوك يا الطفش، الحين مش قد أسوي
4: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
7: سوالف مع نفسي ولا مش أسوي
4: سوالف ولعب.
8: وانا
9: اشتبي
8: أبلعب معكم،
4: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
10: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
4: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
11: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
12: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
13: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
12: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
14: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
15: هوا بلادي،

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. وخلينا نتحدث عن اليوم بين جيزان والبادرة صياد يكتب عمره على صفحة البحر، حيث يشكل الصيادون في جيزان ذاكرة حية للبحر، إذ لم تكن علاقتهم بالموج يوما مجرد مهنة للرزق، بل حكاية طويلة نسجتها المواسم وحفظتها الجزر وتوارثتها الأجيال جيلا بعد جيل. فيما ظل الصيادون يقرؤون البحر بخبرتهم ويهتدون إلى مواسمه ومساراته بما ركمته الذاكرة من معرفة وتجربة، حتى غدت المياه لديهم طريقا مألوفا تقرأ إشاراته كما تقرأ الطرق المؤدية إلى البيوت. ومن بين أولئك الذين عاشوا البحر معرفة وتجربة يبرز الصياد محمد إبراهيم شحار، الذي ارتبط اسمه بجزر فرسان وعرف أو عرف جزيرة البادرة قبل أكثر من 50 عاما. فكان يقصد
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر. والحسن.
1: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير، وحسن الخاتمة عند الموت، وأدخلنا تحت كنف رحمتك التي وسعت كل شيء، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء

0: اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت.
1: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأن

خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

الرجيم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

التفاؤل هو ذلك الشعور الذي ينير القلوب ويملأها بالأمل والثقة في رحمة الله تعالى وقدرته. التفاؤل وذلك النور الداخلي الذي يبدد غيوم اليأس، وهو الطاقة التي تدفع الإنسان للاستمرار في طريقه رغم الصعاب، والإيمان بأن المستقبل يحمل الخير والنجاح. والحمد لله الذي جعل في قلوب عباده نوراً يضيء لهم به ظلمات الحياة. وقد كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعظم مثال للتفاؤل، ففي غزوة الخندق ورغم الحصار الشديد والجوع والخوف كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بفتح بلاد فارس والروم واليمن، وكان يقول: والله لينصرن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. التفاؤل هو انعكاس لحسن الظن بالله عز وجل، فالله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن التفاؤل يجعل الإنسان يرى الجمال في الحياة حتى في أحلك الظروف، ويدرك أن ما يمر به من محن ليس إلا اختبارا له ولصبره، وإن العاقبة للصابر والمتفائل. أيها الأحبة، إن التفاؤل ليس مجرد شعور يرافقنا في الأوقات الجيدة، بل هو موقف إيماني نتمسك به عندما تشتد المحن. وصدق الشاعر إذ يقول: تفاءل بما تهوى يكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. ومثلما كانت الشمس تغرب في نهاية كل يوم، فإنها تشرق من جديد لتعلن بداية جديدة.

وفرصة جديدة. علينا أن نغرس في قلوبنا وقلوب من حولنا بذور التفاؤل، وأن نكون سبباً في نشر روح الأمل والإيجابية. فالابتسامة والكلمة الطيبة والتشجيع يمكن أن تكون نوراً في حياة شخص ما.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: سعادة جارية.

0: حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج سعادة جارية، معي أنا مريم القحطان من الإعداد والتقديم، وضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد الطاسان كاتبة الرأي وأخصائية اجتماعية. طبعا تحية كبيرة من مخرجنا عبد المحسن آل سران مخرج هذا البرنامج، ويا هلا وسهلا فيكم. ونبدأ بأول يعني موضوعنا، أو نبدأ بموضوع حلقة هذا اليوم صراحة، وش يعني ذكريات قصصكم مع الذكريات، وأثر هذه الذكريات، وكيف تكون الذكريات إما أن تكون انطلاقة أو تعطينا دعم يعني دافع في الحياة، أو ممكن تأسرنا هالذكريات. فالذكريات لها تأثير كبير في حياتنا. تغريد حياك الله.
1: هلا وسهلا، أهلا ومرحبا.
0: يا مرحبا. الذكريات، وش قصة الذكريات؟ الذكريات هذه يعني أنا لما حكيتي لي قبل الهوى إنه الذكريات يا تكون
1: الذكريات
0: تساعدنا في الحياة،
1: الذكريات
0: أو تكون سجن.
1: أي الذكريات مثل الجناحين، إما حنا نطير ونحلق من خلال هالذكريات هذه، وتكون هي جناحنا أننا ننطلق للحياة.
0: نعم.
1: نتعلم، نطور من أنفسنا، نكون نسخ أفضل منا على مدى السنين، أو أنها تكون سجن يمنعنا أننا ننطلق من نفق الذكريات هذه بكل تجاربها إلى الحياة. إما تكون هي جناحين نطير ونحلق، أو سجن يمنعنا من العبور. أي وش الذكريات؟
0: هذا المهم.
1: أي
0: وش نقصد؟ لأنه فعلًا شلون أنا أصنف ذكرياتي، إذا كانت هي تعيقني ولا كانت تخليني أحلق في هالحياة؟
1: وش الذكريات؟ الذكريات هل هي أحداث مرت في حياتنا وخلاص وانتهت وراحت؟ لا، الذكريات هذه دائمًا تختزل. ذكريات تحفظ، نسوي لها سيف بعقلنا، يسوي لها سيف من غير ما نحس. هذه الذكريات هي اللي تكون مشاعرنا، تجاربنا، خبراتنا في الحياة، تساهم في تكوين شخصياتنا، هي اللي تعيد تشكيل نظرتنا للأمور في الحياة، لأنفسنا حنا، لمواقف مختلفة، ظروف مختلفة بالحياة. هل ذكريات هذه على مدى السنين اللي تكونت فيه، إما إنها تكون مصدر قوة لنا، هوية، انتماء، خبرات في الحياة، ولا أنها تكون جروح، تكون غائرة مفتوحة، كل ما ضغطي عليها جت أو جت على بالك هالذكريات كل ما انزفت
0: عادت لك الشعور المؤلم والمزعج.
1: نعم. الإنسان دايم ما يعيش بس بالأحداث، الذكريات
0: ما يعيش
1: بالأحداث الحاضرة،
0: الأحداث
1: اللي هي الذكريات، الأحداث الماضية بكل ما سبق من ماضينا، بكل ما مر في حياتنا وكون ذكرياتنا، هي الطريقة اللي نفسر فيها اللي نعيشه الآن، المواقف اللي قد تكون مشابهة متشابهة. نعم. تخلينا كيف نتصرف معاها. مثلا خلينا نقول لك شخصين مروا بنفس التجربة بنفس. نعم. الظروف كونت عندهم ذكريات متشابهة، واحد منهم تعامل مع هالذكريات بنضج، بإيجابية، بكيف أنه يطلع منها وياخذ منها دروس مما سبق، بحيث أنه يمارس حياته الجاية بخبرات أكثر، وواحد لا، هل يشتر هالذكريات ويقعد يعيد ويزيد فيها وخلاص مكان كسر. هذه هي ذكريات.
0: لأن الذكريات، وأنت تتكلمي عن ذكريات، وقاعدة أحاول أفسر شلون إحنا ممكن نستوعب مصطلح الذكريات، لأنه في شيء يقول لك في علم النفس جروح الطفولة، أو مثلا نسميها إحنا الخلفية.
1: أي.
0: الخلفية اللي الإنسان
1: خط الزمن،
0: خط الزمن وخلفيته اللي عاش فيها. يعني أي. في الأخير أنت شخص تركيبة معينة تشكلت من بيئة، من الطفولة، هالبيئة إن كانت تلقي بظلالها عليك في كل الأحوال، هي ممكن تكون جزء من الذكريات، هي فعلا ذكريات
1: طبعا،
0: لا وتتشكل على شكل عقد، يسمونها عقد الطفولة. فعقد، فإذا الذكريات ممكن تكون عقد تنشأ مع الإنسان.
1: صحيح.
0: حسب موقف اللي يمر فيه. طيب نقول الآن إحنا عندنا فصلين، أو عندنا فاصل بين الموضوع. لأنه الذكريات دائما نسمعها ذكريات دائما فيها حنين،
1: صحيح.
0: فيها شوق، فيها أنه ممكن أتذكرها. أيضا ممكن يمر عليك موقف سلبي مثل ما ذكرتي سابقا، ممكن أنزعج منه، سبحان الله نفسها مثل اللي أنا معليش مثلا من الأشياء اللي مريت فيها أنه تعرضت لحادث مثلا، بصير عندي فوبيا
1: بالضبط
0: مستقبلا منه.
1: هنا الكلام اللي تقولين هذا، إحنا وشلون إذا وشلون تتحول الذكريات؟ طبعا ترى الذكريات ما كلها ذكريات سيئة، في ذكريات جميلة. كيف الذكريات هذه أن تكون سجن نفسي، وكيف أنه ممكن تكون مثل ما قلنا تحليق وانطلاق نحو الحياة؟
0: متى تكون تحليق؟
1: أول شيء خلينا نقول متى تكون سجن، وبعدين نقول طيب متى تكون
0: يلا
1: تحليق.
0: نبدأ بالسلبي.
1: طبعا حتى الذكريات السعيدة ترى حتى الذكريات السعيدة اللي تكون مرتبطة بأشخاص، مرتبطة بنجاحات معينة، قد تتحول تكون في لحظتها إنها شيء جميل، لكن لما تتحول إلى ذكريات يعني يتذكرها الإنسان عقب 10 سنين 15 سنة متى يعني إلى ما شاء الله من الزمن، ممكن هل ذكريات السعيدة تكون هي الجرح؟ ذكرياتنا مع أشخاص فقدناهم وعايشين في نفس الدائرة، ذكرياتنا مع نجاحات خلاص راحت
0: وانتهت.
1: فالذكريات ترى مو بكل الذكريات يعني إنها شرط أنها تكون ذكريات مؤلمة عشان تكون هي السجن، حتى الذكريات السعيدة. طيب وشو الذكريات أو متى تتحول الذكريات إلى سجن نفسي؟ الذكريات تتحول إلى سجن نفسي وتكون عائق لنا في الحياة لما حنا نعيش في الماضي أكثر من الحاضر، نعيش مع ذكرياتنا، حنا عايشين مع ذكرياتنا. أول ما نطلع من
0: بالضبط.
1: منها أو يجي شيء يشتت فكرنا عن هالذكريات اللي حنا حابسين نفسنا وسطها، وسط الحقبة الزمنية اللي عشناها فيها، هذا ما نعرف نتصرف، ما نفرح، ما نحس بالفرحة، ما نحس باليوم. إحنا عايشين في الأمس بس اليوم ما نحس فيه ولا نشوف حلاوة اليوم، إحنا قاعدين الناظر قدامنا بس أو ورانا الناظر ذكرياتنا اللي راحت، لكن ما نلتفت يمين، ما نلتفت يسار، ما نشوف قدامنا وش فيه حاجات حلوة.
0: نعم، أصنع من هذه ذكريات أيضا جديدة يعني.
1: إيه إحنا مكتفين بالذكريات الماضية وما نطور من ذكرياتنا ونصنع ذكريات جديدة.
0: نعم.
1: ممكن تكون الذكريات سجن لما ترتبط بخسارة أو فقد، خسرت شيء،
0: نعم.
1: فشل، أشخاص فقدناهم، ممكن ممكن إن برضو لما يكون الشخص غلط في حياته، ممكن الذكريات بعد لما تكون مرتبطة بأي إنسان في الدنيا يغلط مهما كبر الغلط أو صغر، لكن فيه
0: يجتره مثل تأنيب الضمير،
1: أي أنه
0: يستمر
1: في جلد الذات، الندم.
0: نعم.
1: طب خلاص أنت غلط، استغفر عن ذنبك، ابدأ حياة جديدة، خلاص يعني تجاوز. لا، في ناس لا، تستمر في جلد الذات، تستمر في الأشياء هذه إلين تخلي هالذكريات هذه تخرب عليها. برضو ممكن تكون سجن نفسي لما حنا بناء على تجربة مؤلمة أو فاشلة سابقة في الماضي، حنا نخليها حواجز.
0: نعم، عقدة، خلاص حواجز، خلاص أسوي.
1: هالذكريات تكون حواجز صد إني أنا ما أعيد، أخاف إني أبدأ من جديد، أخاف إني تكون عائق من عوائق الحياة، فهذه هي السجن النفسي. طيب في أشخاص حياتهم يحصرون حياتهم أو السجن النفسي تتحول الذكريات عندهم برضو إلى

0: إلى سجن نفسي بناء على خيانات قديمة من أزواج، بين الأزواج، بين الأصدقاء ونفسهم، بين يعني كثير ما نتعرض لإحباطات، خيبات أمل من أشخاص. نعم. فأنا ما أتجاوز، أنا خلاص انتهت حياتي عند هالخذلان، هالخيانة، هالفقد، فهذه تكون سجن نفسي. آه. المتعلقة بالأشخاص.
1: نعم. بل وتتحول إلى حالة غضب،
0: غضب
1: وحكم جمعي خلاص.
0: بس أنت علمي
1: الناس ما عاد فيهم خير. مثلا على مستوى الرجال، الرجال ما عاد فيهم خير، أو نبدأ نعمم.
0: بينما ربي خلقنا مختلفين.
1: والزمن هذا ما في خير، على حسب
0: تجاوز. نعم. يعني إلى متى؟ نعم. طيب وبعدين أنت قعدت في هالسجن هذا وهالذكريات المؤلمة اللي أثرت عليك،
1: وبعدين صح صح
0: هم عايشين حياتهم
1: بالضبط.
0: صح.
1: تحسين كأنك أنت قاعد تمتص هذه الأخطاء. نعم الأخطاء، معليش تغريد، ترى مثل ترى الأخطاء والمشاكل يتعرض لها من خيانات كما ذكرتي، من خذلان، وقيسي عليها هذا الشعور، هو تراه مؤلم مو بسهل، خاصة لما تكون أنت ثقتك كبيرة، رؤيتك أو النظرة اللي شفت فيها هذا الشخص،
0: أمالك من
1: وأمالك أي. سواء من هذا الشخص أو في أي طموح أو في عمل، لكن خلينا نقول يعني بدرجة أولى أشخاص.
0: صح.
1: ترى مي بسهلة أني أنا أرجع للنقطة صفر. يعني أنا ما أقدر، ياليت يعني كثيرين من مروا تعرضوا للخيانات أو تعرضوا للخذلان وتعرضوا إلى ما إلى ذلك من مشاعر سلبية، يقول ياليت في مساحة.
0: إحنا ما مستحيل نقدر.
1: الشعور صعب تخلص منه في يوم وليلة،
0: نتعايش مع الشيء، بس أنه نمسح مستحيل. الشيء اللي صار ما ممكن تغييره.
1: طيب.
0: إلا بتغيير النسخة الجاية منه.
1: الجديدة.
0: إذا قلنا أنه ممكن يتحول إلى سجن الذكريات، إلى سجن نفسي.
1: نعم.
0: نتيجة خيانات أو خذلان قديم، فشل سابق، فشل في تجارة، فشل في دراسة، فشل في علاقة، في أي شيء، ممكن من خلال أنه نسخة قديمة منه. أنا هكا الأيام كنت شيء، اليوم شيء، لا أخلي شخصيتي في الأمس تأثر على شخصيتي اليوم.
1: نعم. إذا نقول إنه الذكريات إحنا تكلمنا إنها متى تكون عائق أو مثل اللي تسجننا.
0: صحيح.
1: طيب الآن قبل نروح الفاصل القصير، متى نوصفها إنها ممكن تكون أيضا دافع لنا؟
0: متى تكون دافع لنا إننا نتقدم للأمام؟ برا ما نروح للفاصل أول، لأن هذه يطول شرحها.
1: أعطينا جزئية منها دقيقة وننتقل للفاصل.
0: لما أنا أول شيء ونكمل بعد الفاصل، لما أنا أخذ من ذكرياتي السابقة،
1: نعم،
0: يعني مثل ما تقولين دليل إني كيف أحسن من حياتي القادمة أو حياتي اليوم،
1: خاصة لما تكون مشاعرها حلوة.
0: بالضبط. أو من الفشل السابق أو الخذلان السابق، كيف إني أتجنب إني أخذل أو أفشل اليوم.
1: نعم.
0: عرفتي كيف؟ فإنه ذكرياتي السابقة سواء حلوها أو مرها، كيف تكون هي. نعم. اللي تمهد لي طريق اليوم وبكرة.
1: يا سلام، كأنه إعادة تموضع كذا، أنه أنت تعيدين تفكيرك وتركزينه شوية. وترجعين تقولين أنا عندي هذا الرصيد من الذكريات.
0: صحيح.
1: الذكريات شكلت أكيد شخصيتي أو شكلت أو لها ارتباط بمشاعري. شلون أنا أحول هالمشاعر من سلبي إلى إيجابي إن كانت سلبية؟
0: أتحرر وأكون حرة من الذكريات هذه، إني أنا أتكون أتعلم منها، إني أنا كيف أقيم ذاتي الآن بشكل إيجابي.
1: يا سلام.
0: كيف إني أخذ الذكريات الماضية دروس لحياة قادمة، لحياة حالية أعيش فيها وحياة مستقبلية. كيف أشعر بالأمان وبالامتنان من خلال الذكريات؟ يعني شوفي، حتى أنا بقول لك شيء، تجربة شخصية.
1: نعم.
0: حلو. لما فقدت أغلى إنسان عندي في الحياة، أبوي
1: الله يغفر له ويرحمه،
0: ما عشت يعني في البداية كذا قاعدة مع نفسي، طيب أنا فقدت أغلى إنسان عندي اللي كانت الحياة كلها هذا الأب.
1: نعم. إيه؟
0: فقدت كل شيء بوفاة والدي الله يغفر له ويرحمه. لكن لما قعدت مع نفسي، تجاوزت مرحلة الصدمة، وقعدت إني طب بقعد أنا طول عمري كذا؟ أنا ما أدري قديش ربي كاتب لي إني أعيش. صرت أحس بالامتنان، الذكريات صارت الحمد لله اللي ربي وهبني هالأب هذا ومن علي إنه عاش

0: هذا العمر إلين وصل إلى سن خلاص الإنسان غير مخلد.
1: يا سلام، إعادة تفسير.
0: إيه الحمد لله أنه رباني بشخصية أنا بتوفيق رب العالمين وبعون رب العالمين أنا أحبها الآن. الحمد لله اللي شفت حلو الحياة معه. الحمد لله أنه الله ما أخذه أنا طفلة.
1: نعم.
0: عرفتي كيف؟ نعم. رباني، شاف نجاحاتي، شاف عيالي، شاف كذا. فهنا هذا فقد الدنيا، لكن أنا على أمل أني بعيش حياة خلود مع أبوي في الجنة.
1: نعم.
0: إن شاء الله.
1: نعم.
0: عرفتي كيف؟ إحنا ممكن
1: يا رب الله يكتب لنا ولكل المستمعين الجنة. آمين. يا رب يا كريم. وفاصل صغير مستمعين، يعني الحديث ذو شجون، بس فاصل يعني هو مو فاصل بس كذا، نقطة نظام وراجعين لكم.
2: سعادة جارية
1: حياكم من جديد. تغريد، تكلمنا عن سجن الذكريات ومتى تكون هي دافع لنا أنه إحنا نكون محلقين من خلالها. في سؤال مهم جدا أنه سجن الذكريات ولا لا؟
0: صحيح.
1: هو السؤال.
0: صحيح.
1: اللي تكلمنا عنه قبل يعني في أثناء الفاصل، سجن الذكريات.
0: وليش الناس، بعض الناس
1: يقعدون في هالسجن ما يطلعون،
0: ما يبون يتحررون من هالذكريات ويتمسكون فيها. هذه لها أسباب، قد تكون أسباب نفسية هو نفسه ما يدركها. بعض الناس
1: خاصة مع الفقد،
0: مع الفقد، مع يعني ظروف مختلفة. ليش بعض الناس ترى التمسك بهالذكريات هو ياخذه كنوع من الحماية، الحماية من الخوف أنه يتحرر منه، فبالتالي هو يعيش حياته على هالذكريات بنفس التجارب السابقة، فيحس أنه هو في الزاوية الأمان، بينما هي مبزلة.
1: يا سجن يعني الأصل.
0: هذا بعض الناس كذا، عشان كذا من غير ما يدركون العقل الباطن يخليهم يحسون أنه هذا حماية، فأنا بالتالي أقعد أكرر هالذكريات ولا أطلع من هالذكريات
1: مهما كانت هالذكريات سلبية وإيجابية.
0: عشان شفتي مثلا الطفل لما تجين مثلا يلسع شيء أو كبريت أو كذا، يصير خلاص ما عاد يخاف، فهو بعقل الباطن أنه لا ترى أنت كذا أخذت تصرف غير اللي أخذته أول، ترى أنت ما أنت في الأمان، فهو أمان كاذب يعيشه بعقله اللاواعي. في شيء ثاني، بعض الناس مثلا لما نجي عند ناس اللي عاشت ذكريات مؤلمة، حلو، يغذي هالذكريات السلبية والمؤلمة. ليش؟ حتى تنزف ألم، لما الناس يشوفون ألمه يتعاطفون معه. كيف أنا

0: غذي هالذكريات لين تنفجر وتنزف ألم ومعاناة، والناس تشوفني وتتعاطف معي، وبالتالي أنا أقدر أحصل على مكاسب هو يحس أنها عظيمة، بينما هي مكاسب جدا لا تقارن بالحرية. لو أنت تحررت من هالذكريات وعشت حياتك ممكن تحقق مكاسب أكثر،
1: مع أنه في المقابل في شخصيات ممكن يكونون فعلا يعيشون هذا الألم ينزفون، لكنه ما يبغى أحد يشوف هذا الوجع وهذا الألم فيعتزل الناس، فيصير عنده عزلة اجتماعية أصلا.
0: لا هذا صح ولا هذا
1: اكتئاب صح. يعني حتى
0: يعني عشان كذا نقول الذكريات التعامل معها لازم يكون بحد. احنا نستهون بالذكريات، لكن الذكريات ترى لا ممكن تكون هي اللي تحدد بعد رب العالمين أنا كيف أعيش حياتي اليوم وحياتي بكرة.
1: أيضا أعتقد إذا حنا يعني وعينا لشيء اسمه ذكريات، خلينا نقول ذكريات وشي تراها حتى أمس ذكريات،
0: صحيح
1: مو بحنا أمس، مو بحنا الآن يوم جديد،
0: حنا همانا الحين نسجل الحين، بكرة هذه تصير ذكريات،
1: أي
0: إذا طلعنا من الباب صارت ذكريات.
1: إذا نقول الماضي حتى وإن كان قبل أمس واللمس هو سيكون راح يكون ذكريات. شلون أنا أتعامل مع هالذكريات تكون رصيد فعلا إيجابي، شلون أحولها إلى لحظات أنه أنا في حينها أشعر أنه هذه الذكرى يجب أن تكون ذكرى

0: سبحانه وتعالى خلق العقل هذا بطريقة معقدة جدا. ما في ذكرى تنسى، ما في شيء مر علينا في حياتنا من يوم ولدنا إلى اليوم وراح ونمحى من مخنا. لكن هو يخزن في مكان يطلع. إذا أنا أجبرت نفسي على النسيان فهذا في يوم من الأيام بيطلع بشكل
1: يقفز
0: بشكل مبزين،
1: صحيح،
0: وله في صالحي. النسيان أبدا ما هو بالحل. الحل وشو؟ الحل إني أنا أتعامل مع هالذكريات هذه بوعي. أمشي طريقي من غير يعني ما أجلد ذاتي. الذكريات تكون أنا غلط في السابق، لكن الله غفور رحيم. غلط في شغلي، غلط في حياتي، في مشروع التجاري مع أولادي، غلط مع نفسي بحق نفسي. أوكي أنا غلط، اللهم اغفر لي، عفى الله عما سلف. أنا أعيش اليوم،
1: التصالح
0: مع روحي، أتصالح مع الناس الآخرين، أتصالح وقبل أهم من هذا كله أتصالح مع علاقتي بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم يا أخي، قديش التصالح جميل، تدرين؟
0: جميل.
1: التصالح شفاء، شفاء شفاء شفاء.
0: يا الله قلتيها، شفاء
1: شفاء, شفاء. والله أتمنى أن كل أحد يسمعنا الآن عنده مشكلة أو عنده وجع أو انكسار أو خسارة أو شيء يلاحقه وينكد عليه حياته، ارجع واجهه وتصالح معه. لا تهرب.
0: لا تهرب
1: ولا تنسى مثل صحيح. ما قلتي
0: صحيح،
1: لا تهرب ولا تنسى.
0: بالضبط، لا تهرب ولا
1: تصالح معه واخلص
0: وواجه ذكرياتك واجهي. بشجاعة.
1: نعم،
0: افرح بالذكرى الزينة، تعلم من الذكرى اللي مهب زينة والمؤلمة.
1: وإذا صارت يعني
0: إيه؟
1: بآخر الدنيا
0: امتن لله سبحانه وتعالى. إذا كانت لك ذكريات سعيدة نمتن لله سبحانه وتعالى أنه خلانا نذوق حلاوة المواقف اللي أصبحت ذكريات. ليش أنا أقعد أتألم أني فقدته؟ طب ليش ما أنا أقول الحمد لله اللي ربي خلاني أعيش ذكرى حلوة.
1: نعم،
0: عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: وبالتالي ترى شوفي، الفرح يولد فرح والحزن يولد
1: حزن. عز الله.
0: وحنا يعني العاقل والحكيم اللي يتعلم من ذكرياته من غير ما يتألم، اللي يتذكر من غير ما ينهار، واللي يتحكم توفيق رب العالمين وإرادة ومشيئة رب العالمين بالجاي من غير ما يرتبك من ذكرياته السابقة.
1: شلون يتحكم بالجاي هنا؟
0: يتحكم بالجاي زي ما قلنا، أننا نتعلم من ذكرياتنا، أننا نمشي على أرض صلبة. أنا طيب ترى الحياة
1: دروس
0: والحياة دائرة. اليوم يجيك نفس الموقف
1: تكرر نفسها.
0: صحيح. يجيك صحيح. نفس الموقف السابق لكن بطريقة أخرى. أكون واعي حتى لو جاني تنكر الموقف وتنكرت الظروف وجتني بأشكال ثانية أو بصورة ثانية، أكون أنا لا خلنا نتعلم، ترى أنا سبق وكذا وكذا وكذا.
1: نعم.
0: أذكر وش صار. نعم. وأعيش حياتي بناء عليه، بناء قصدي على النسخة المحسنة مني ومن ظروفي ومن تعاملي مع المواقف.
1: نعم، النسخة المحسنة دائما. سبحان الله، تدرين مسألة صعبة للإنسان، لكن مع الدربة الإنسان يستطيع أنه أنا اليوم فعلا أهم نقطة يمكن لازم ننتبه لها أني أكون واعي. واعي وشلون؟ أني أنا منتبه، فاهم، يعني أشوف جاني نفس الخسارة، جاني نفس الألم، جاني نفس الموقف مثلا، أو الشعور ممكن يكون موقف مختلف بس الشعور قاعد يكرر نفسه.
0: صحيح.
1: طيب شلون أنا أكون مستوعب هالشعور؟ استوعبه، أقول نعم، أتشربه يعني. فلذلك الوعي جدا مهم تجاه المشاعر والذكريات وكيف نتعامل معها. طيب كيف أنه أنا نتعامل مع هالذكريات؟ تغريد يعني اليوم نقول خلاص نكون واعين، ماذا بعد؟
0: يعني أنت قصدك أنه كيف نخلي هالذكريات ما تسرق يومنا.
1: نعم.
0: ما تسرق،
1: خلاص ما تسيطر علينا وتحكم فينا.
0: أي حياتنا المستقبلية. أول شيء أننا نعترف بمشاعرنا، نعيش الألم كما يجب أن يعاش الألم أو الحزن. لا نستهون ولا نقول شفتي الطريقة اللي حين اللي جتك فترة حقين تطوير الذات وما تطوير الذات وانت اكتم مشاعرك وأنا سعيد. لا، أنا حزين أنا حزين، أعيش الحزن إلى أعمق نقطة فيه، أعيش الألم إلى أعمق نقطة

0: فيه، لكن بيكون في وقت محدد بعدين أنتشل نفسي. ودائما أقوله بدل ملوا الناس من كثر ما أقولها دائما الواحد أتخيل نفسي أنا في هذه المواقف أني ماشي في بحر
1: زين.
0: البحر تعرفين أول ما تبدي إن شاطئ ما يغطيك، يا الله يغطي أقدامك عرفتك، تمشين شوي يبدأ الواحد يزداد عمقا البحر إلين يجيك البحر ممكن يكون فيه نقطة تلقين نفسك طحتي فيها هويتي لما أطيح بهالنقطة هذه أغرق لدرجة أني ما أقدر أتنفس. اللي يبي الحياة يبي على طول ينتشل نفسه من كذا ويطلع ويشهق شهقة النفس اللي انحرم منه
1: الحياة.
0: ويعيش
1: شفتي
0: واللي يبي يقعد الخوف وخلينا نقول الذكريات تاخذه الى الاعمق يبي يموت. وهذه هي ببساطه لازم نقتنع انه الحياه متغيره، حنا انفسنا متغيرين، لازم نواجه ذكرياتنا ظروفنا بشجاعه، لازم نشتغل على انفسنا اننا نصنع ذكريات جديده
1: ونخلدها ايضا
0: ونرجع يا مريم الف مره نقول الامتنان لما سبق من ذكريات سيئة علمتنا ولما سبق من ذكريات حلوة الله من علينا فيها وعشنا.
1: ويجب أن يعني سبحان الله كأنك تخليني أرجع بشريط ونرجع نقول ما في أحد ما عنده ذاكرة، التاريخ ذاكرة
0: صحيح،
1: وإحنا ندرس التاريخ
0: صحيح
1: عشان نعرف بلدنا ونعرف وش حنا واصلين له لازم نروح للتاريخ
0: بالضبط.
1: والتاريخ ذاكرة
0: بالضبط. والذاكرة هذه من غير قطع كلامك ماذا صنعت لنا بعد الله سبحانه وتعالى لما كانوا أجدادنا وعلى أيام الملك عبد العزيز غفر الله له طيب ترى قاسوا عاشوا المعاناة، بس الذكريات هذه ماذا صنعت منا بتوفيق الله سبحانه وتعالى؟ صنعت منا حاضر مجيد. لو حنا قاعدين نقول الملك عبد العزيز وأجدادنا ومدروش وتتغربوا وراحوا وبصحراء وبحروب ومدر كان حنا نشتر الألم
1: وفقر ومجاعة
0: لكن ماذا صنعت منا؟ اعتزاز بالماضي، اعتزاز بالأمجاد، بالجذور، بتجارب شفنا كيف،
1: والامتنان للنعمة اللي حنا نعيش. نرجع لنقطة الامتنان اللي قلتيها
0: بالضبط.
1: لذلك لما نقول إنه الذاكرة هي احتضان عظيم جدا إذا أخذناه من باب إنه اليوم وش كنت وش صرت
0: وش بعون الله باصل له بكرة
1: وش بكون مستقبلا. إذا نقول إن الذاكرة يجب أن لا نجعلها مثل ما قلت يا سجن، يمكن هذا هو جوهر الموضوع. خلك ما في أحد بدون ذكريات، لا يمكن نعيش بدون ذكريات. عشان كذا نرجع نقول ترى أمس ذكريات، أمس اللي راح ذكريات. فإذا نقول أنه الآن أنا كيف أجعل من هالذكريات سواء من أمس هذا القريب أو مما سبقها من ذكريات سابقة من الطفولة إلى ما وصلنا من العمر اللي حنا وصلنا له، كيف أتعامل مع هالذكريات؟ أقعد أجتر أنا أصلا يوم أني صغير انطقيت وسووبي، أنا أصلا كنت فقير وحالتي حالة، أنا بقعد أسوي
0: الله أغناك
1: وحتى
0: لو ما زلت شوف لا تناظر إلى المعاناة فقط، شوف نعم الله الباقية
1: على الأقل مستور زين وموري زينة بالضبط. نشوف الجانب إذن المشرق. وش ممكن نقول الرسالة الأهم يا تغريد؟ عبد المحسن كان باقي لنا دقيقة، في دقيقة يا تغريد وش ممكن نوصل عن هالذكريات؟
0: إنه ما نمسح ذكرياتنا، لازم نحترم ذكرياتنا بزينها وبشينها، لكن نخلي هالذكريات بتوفيق رب العالمين وعونه تسمح لنا نعيش حياة قادمة وحاضرة أفضل مما كان.
1: أفضل صحيح. شكرا، رسالة جميلة وحديث لا يمل يا تغريد كالعادة. مستمعين الكرام يعني استمتعوا بذكرياتكم، حولوها لطاقة إيجابية، لا تقعدون أسيرين للماضي كنا وصرنا وصاروا، وسبحان الله يقول يا ليت ما يبني بيت. فاستبشروا خير واصنعوا ذكرياتكم الجميلة، خلدوها بالعطور بالموسيقى باللحظات الجميلة بالعطاء بغيرها من الأشياء اللي احنا ممكن نخلد فيها ذكرياتنا. وصلنا للختام، شكرا لكم عبد المحسن الآل سران مخرجنا، يعني شكرا جزيلا، وأستاذة تغريد الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، شكرا لك على هالطرح الإيجابي في كل مرة، فعلا أنت سعادة جارية. وتقبلوا تحياتي، أنا مريم القحطاني من الإعداد والتقديم، في أمان الله.
2: سعادة جارية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

خريطة الإدريسي في متحف البحر الأحمر بجدة. يواصل متحف البحر الأحمر بمدينة جدة تقديم برامجه الفنية النوعية التي تعيد قراءة التاريخ البصري والذاكرة الإنسانية عبر لغة الفن المعاصر من خلال عرض العمل الفني حين تصبح الجغرافيا مجردة للفنان المغربي محسن حراقي، وهو مشروع بصري يستلهم خريطة الإدريسي الشهيرة التي رسمت في القرن الحادي عشر الميلادي ويعيد تفكيكها بصرياً عبر 68 لوحة مائية مرتبطة بكرة زجاجية صغيرة في معالجة فنية تتأمل مفهوم الحدود والحركة والتحولات الجغرافية. ويقدم المعرض تجربة فنية تستند إلى استحضار الإرشيف البصري بوصفه مساحة مفتوحة للتأويل، حين يستثمر الفنان الصور والخرائط القديمة للكشف عن طبقات الذاكرة الثقافية الممتدة بين الوطن العربي والعالم في محاولة لقراءة التاريخ من منظور بصري معاصر يتجاوز الشكل التقليدي للجغرافيا نحو فضاءات أكثر تجريداً وتأملاً. ورث يطلق الأولويات البحثية في الفنون التقليدية. أطلق المعهد الملكي للفنون التقليدية ورث أولويات بحثية للفنون التقليدية كخطوة استراتيجية لبناء معرفة علمية تدعم استدامة هذه الفنون وتطويرها. تهدف المبادرة إلى سد الفجوات المعرفية وربط البحث بالفرص الاقتصادية والثقافية وتوجيه الدراسات نحو مجالات تعاني نقصاً في البحث وتعزيز التكامل بين البحث والممارسة، مواكبة لرؤية المملكة 2030 للحفاظ على التراث الوطني وإبرازه عالمياً. وأشار المعهد إلى أهمية توثيق التقنيات والابتكار في المنسوجات الذكية وتأصيل الهوية المعمارية وتعزيز السرديات الرقمية وعلم الموسيقى والآلات لإبراز الفنون التقليدية دولياً، وأكد التزامه بتوفير بيئة بحثية رصينة تضمن نقل المعرفة للأجيال القادمة وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للفنون التقليدية.

0: الدكتور عبد الرحمن الأنصاري، أستاذ الآثار وعاشق الأدب. من الرواد في هذا الوطن المعطاء، ومن الذين أسسوا وبنوا علم الآثار بجامعة الملك سعود، وأسهم إسهامات علمية تاريخية أثرية كتابيا وميدانيا، إنه العالم والمؤرخ الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري رحمه الله، الذي تخصص في النقوش والكتابات القديمة فيما قبل الميلاد وقبيل ظهور الإسلام. وكانت رسالة الدكتوراه التي نالها عن النقوش في مدينة العلا. ويعد الدكتور عبد الرحمن بن محمد الطيب الأنصاري رحمه الله أحد أبرز علماء الآثار والتاريخ في المملكة والعالم. لم يكتف الدكتور عبد الرحمن الأنصاري بما حققه من نجاح في عمله أستاذا جامعيا، وإنما سلك مسلكا آخر جديدا، وهو لا يزال في مقتبل حياته الوظيفية، ذلك هو اهتمامه بالآثار وبالرحلات الأثرية والكشف الأثري، فاصطحب طلابه في رحلات أثرية استكشافية إلى مختلف مناطق المملكة، وأسس جمعية التاريخ والآثار السعودية التي استقطبت أعدادا كبيرة من المختصين والمهتمين والهواة من داخل الجامعة وخارجها. وبرز بوصفه عالم الآثار الوحيد المتخصص من أبناء المملكة في زمانه، ونشط نشاطا ملحوظا في الكشف والتنقيب حتى أصبح معدودا في علماء الآثار البارزين، وتخطت شهرته الأوساط المحلية إلى أنحاء العالم. وأصدر الدكتور عبد الرحمن الأنصاري رحمه الله عشرات الكتب والأبحاث، ومن أبرزها قرية الفاو، صورة للحضارة العربية قبل الإسلام، والعلا والحجر، صورة من الحضارة العربية، وسلسلة قرى ظاهرة على طريق البخور، ونجران، منطلق القوافل، وحائل، ديرة حاتم، والحضارة العربية الإسلامية عبر العصور في المملكة العربية السعودية. ثم تتابعت مؤلفاته، فصدر كتاب تيماء ملتقى الحضارات، والجوف قلعة الشمال الحصينة، وعسير حصن الجنوب. ثم اختتم الدكتور عبد الرحمن الأنصاري هذه السلسلة من الكتب والمؤلفات بكتاب الرياض عروس المدائن.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: الذكاء الاصطناعي بين الفلسفة والفن. في زمن تتسارع فيه التقنية بوتيرة تتجاوز الخيال، يبرز سؤال الإنسان من جديد: كيف نحافظ على جوهرنا وسط هذا التحول الرقمي الهائل؟ الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح شريكاً في تشكيل الوعي وإعادة تعريف مفاهيم الجمال والإبداع والعلاقة بين الإنسان والعالم. وفي قلب هذا المشهد تقف الفلسفة والفنون بوصفها خط الدفاع الأعمق عن المعنى والهوية والذائقة الإنسانية.

0: تهو الخوارزميات والبيانات. في هذه الحلقة من البرنامج الثقافي الإيوان نصحبكم في رحلة فكرية وثقافية ثرية مع الدكتورة منى الحمود رئيسة أكاديمية فلسفة الثقافية للحديث حول الذكاء الاصطناعي بين الفلسفة والفن وتأثيراته على الإنسان والثقافة ومستقبل المشهد الإبداعي في المملكة العربية السعودية في قراءة تتقاطع فيها التقنية مع الجمال والفكر مع الوعي والإنسان مع أسئلته الكبرى. بداية نرحب فيك دكتورة منى، حياك الله.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذة هاني، وشاكرة ومقدرة جدا لاستضافتكم الكريمة.
0: بداية دكتورة منى، حين نقول إن الإنسان ابن التقنية، كيف يمكن فهم العلاقة التاريخية بين تطور الإنسان وتطور أدواته التقنية؟
1: سؤال مهم يقودنا إلى علاقة مهمة كذلك، وهي علاقة الإنسان بالتقنية. فعلاقة الإنسان بالتقنية لم تقف عند ولادتها بين الآلات والمصانع، ولكن التاريخ البشري يمكن قراءته برمته على أنه سيرة للعلاقة بين اليد أو الجسد والفكر والآلة. فمن اكتشاف الإنسان للتقنيات البسيطة كالنار والحفر وأدوات الدفاع عن نفسه وصولا إلى العربة ووصولا إلى الخوارزميات اليوم، سطر التاريخ فصولا ومراحل لرحلة الإنسان مع هذه التقنية. وعندما نقول أن الإنسان ابن التقنية، فهذه العبارة يمكن أن نقولها أيضا على السياق أو على غرار الإنسان ابن بيئته. فالإنسان لم يتشكل بمعزل عن البيئة التقنية التي يعيش فيها، فمنذ حياته في الكهوف استطاع أن يستخدم كثير من الأشياء في البيئة للتكيف ولتجويد حياته، إلا أن هذه التقنيات وأثناء تعايشه معها انعكست أيضا على حياته. فالنار ساهمت في تشكيل خبرة مختلفة لطعم الصيد الذي كان يعني هو من المهارات البدائية عنده. كذلك الحفر شكل تغيرا في تسجيله أو تدوينه للبيانات، فأثر على ذاكرته أيضا أثر على المعرفة عنده. الفيلسوف هيدغر يذكر شيء لطيف فيما يخص التقنية، فيقول بأن التقنية لا تقف عند حد كونها أدوات، بل إنها طريقة لرؤية الوجود من حولنا. في أيضا كتاب للكاتبة سيرافينا كومو معنود التقنية والثقافة في العصور القديمة، تحدثت عن أثينا القديمة والتي هي تعد أو يشار إليها تاريخيا بأنها هي موطن ولادة الفلسفة. فقالت في نص كتابها: كانت النجارة والطب كلاهما من التقنيات، والخطيب القادر على تغيير الآراء داخل عقول جمهوره، والنحات القادر على تحويل كتلة من الرخام إلى تمثال لإله، كل هذه كانت تسمى تقنيات. علاقة الإنسان بالتقنية علاقة وطيدة وعلاقة ملحة ومرت بمفاصل كثيرة في حياة الإنسان.
0: خلينا نتحدث عن موضوع الفلسفة الحديثة ونظرتها إلى العلاقة بين العقل البشري والعقل الاصطناعي، وهل يمكن مقارنة الاثنين أصلا؟
1: والله في الحقيقة نعود نؤكد على فكرة أنه دائما ما يشكر للتقنية دورها في تيسير حياة الإنسان وتجويدها، من آلة الحروب إلى أساليب العيش إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي يعني نحن اليوم في إطارها نعيش. إلا أنه لو سألنا سؤال نقول ما التغير أو عندما وصلنا عند شيء سميناه صدمة الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ليس مرحلة قطيعة في تاريخ البشرية وعلاقتهم مع التقنية، هو مرحلة استكمالية. لكن لعل من أهم التداعيات التي تجعلنا يمكن أن ننظر إلى الذكاء الاصطناعي على اعتباره منعطفا خطيرا في تاريخ الحياة البشرية، هي يمكن أن نعزوها لتنبؤات أشارت إلى يعني من قريب أو من بعيد إلى إمكانية تأثيره على الأخلاق أو إمكانية تأثيره على الهوية والثقافة أو إمكانية تأثيره على التذوق والنقد والجماليات. هذا من جانب. من جانب آخر كما تفضلت أستاذة هاني، هناك جانب بوصف الذكاء الاصطناعي هو النسخة التقنية التي تحاول محاكاة العقل البشري وقد تحتل مكانه في يوم من الأيام. أما عن التداعي الأخير فيمكن الفلسفة أن تقوم بتهذيب هذا المسار من خلال التأمل في أسئلة عميقة، من أهمها أنه هل الفلسفة جاءت لتعطينا الإجابات كما يعطينا إياها الذكاء الاصطناعي جاهزة، أم أنها

0: أتت أصلاً لتفتح أبواب التساؤل، فالإنسان دائماً مغرم بالشغف والدهشة والتساؤلات. لذلك فإن هناك فارق بين العقل البشري والعقل الاصطناعي، خلينا نقول من حيث الإمكانات التي هو يسعى لها. فالفلسفة تهذب بحيث أنها هي تفتح مجال التساؤل ولا توفر الأجوبة الجاهزة. أيضا عندنا جانب آخر أو تساؤل مهم آخر، هل وإذا نظرنا إلى التفكير نفسه كعملية، هل هو لا يقوم إلا سوى على المنطقة، بحيث أنه العمليات المنطقية هي التفكير فقط؟ وإذا اعتبرنا هذا يعني مجازا إنه صحيح، فممكن أن نطلق على الآلة أنها مفكرة. أما إذا كان التفكير يحكمه الوعي والإدراك وتحمل الإنسان مسؤوليته تجاه إرادته واختياره وحريته، فهنا لا يصلح أن يكون التفكير إلا إنسانيا. أيضا جانب مهم فيما يتعلق بدور الفلسفة في هذا المجال، لو نظرنا إلى الذكاء الاصطناعي على أنه آخر أو موضوع، فإذا سلمنا بأنه موضوع فإنه سيعفينا من جحيم الآخر الذي تحدث عنه مارتن هايدجر، فقال إن الآخرون هو الجحيم من حيث تحكمهم وتسلطهم على إراداتنا وتدخلهم في إدراكنا أصلا لذواتنا. لذلك فإنه إذا نظرنا إلى الذكاء الاصطناعي على أنه موضوع، فهذا سيكفينا مؤنة تدخلات الأشياء التقنية أو العقل أو الفكر التقني في إدراكنا لذواتنا. في سؤال أخير كمان مهم تطرحه الفلسفة، هو يتعلق بالحرية. هل خياراتنا حرة أمام الخوارزميات في الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي والخوارزميات والأمور التقنية بشكل عام هي تطرح أمامنا عدة اختيارات، لما نشاهده ولما نسأل عنه، ما نشتريه، يعني نحن اللي ندخل الأسئلة للذكاء الاصطناعي وهو من يعطينا أجوبة تحتمل المصداقية 100% ونسب مختلفة في مصداقيتها. لكن هل هذه الخيارات، السؤال الحقيقي، هل هذه الخيارات اللي يطرحها الذكاء الاصطناعي هل ممكن أن تؤثر على ذائقتنا بحيث أنها توجهها للذائقة العالمية؟ يبدو لي أنه إلى حد كبير أنه ممكن أنها تأخذنا إلى هذا المنحى، ولكن إذا عدنا إلى أنه بيدنا زمام الاستمرار على ذائقتنا وهويتنا والدخول إلى العالم الافتراضي أو حيثيات الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، فأنه الإنسان هو من سيقود هذه العملية. سؤال مهم وجدري في الفلسفة أيضا، السؤال عن الموت هو من الأسئلة المحورية لارتباطه بالبدايات والنهايات وبفكرة أساسية هي فكرة الخلود. طبعا هي فكرة الخلود سكنت الإنسان من البدايات، حتى أنه لو نرجع للفنون المصرية أنها كانت قائمة على فكرة الخلود في المقابر وما إلى ذلك. فهاجس الخلود يساور الإنسان دائما، لكن إذا جينا وضعناها أمام محك الذكاء الاصطناعي، فهل الذكاء الاصطناعي يتعامل مع البيانات على أساس أنها أعداد وأرقام؟ هل الإنسان سيتحول إلى رقم أم أنه سيبقى ببقاء الأثر؟ وهذا عامل مهم بالنسبة للإنسان، فنسمع عن عمل خالد ونسمع عن شخصية خالدة، وهذه ما يفتقر إليها الذكاء الاصطناعي.
1: طيب دكتورة، الحقيقة يعني مؤخرا صرنا نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي كثير من المقاطع اللي تم إنتاج محتواها بالكامل عن طريق الذكاء الاصطناعي، حتى أنه أصبح يعني استخدام بعض الأدوات الخاصة بشخصيات معينة مثل الصوت أو عينة من الصوت أو حتى طريقة الكلام، وبعد كذا إنشاء محتوى كامل في مواقع التواصل الاجتماعي ويتم نشره وهو منتج بالكامل عن طريق الذكاء الاصطناعي. السؤال هنا، هل ما زال الفن قادر على حماية الحس الإنساني والجمالي في عصر الإنتاج الرقمي السريع والمحتوى المولد آليا؟
0: طبعا الفن رح يجاوب على التداعيات الثلاثة المتبقية من سؤالنا الرئيس في حوارنا. يمكن للفن أن يتداول هذه التداعيات، وعادة ما يتبادر سؤال، يعني مثل ما تفضلتي حضرتك عن الفنون بكافة أطيافها التي تقدم من خلال الذكاء الاصطناعي، هل هي فن؟ هل ممكن اعتبارها فن أو لا يمكن اعتبارها فن؟ لكن السؤال الحقيقي والأكثر تعقيدا من وجهة نظري، هل المنتجات هذه التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، هل هي تحمل طابع أخلاقي أم لا تحمل طابع أخلاقي؟ وإلى أي مدى يمكن

أن تمس بالهوية الثقافية للإنسانية والبشرية، وهل يمكن أن يولد داخلها نوع من الجمال حتى وإن لم يكن فيها روح؟ أنا أعتقد أنه كل هذه الإجابات أنه صحيح زي ما تفضلت المشاهد اللي نشوفها وكذا هي تؤدي دورها يعني، لكن ما تزال تقبع تحت مظلة أنها شيء من الذكاء الاصطناعي، لأن الفن مختلف. الفن هو وسيلة لتعبير الفنان عن أفكاره، أفكاره هو وليست أفكار أنها اللي تبرمج داخله. ففي كتاب لكاتب إسماعيل شوقي، الكاتب إسماعيل شوقي ألف كتابا أسماه مدخل إلى التربية الفنية، تحدث فيه عن علاقة الفنون بالبيئة، فذكرها بأنها هي ما ينتجه الإنسان من تفاعله مع المحيط كالطبيعة والأشخاص وغيرهم من الكائنات الحية كالحيوانات والنباتات وغيرها. ومنها ومن الأفكار أيضا التي يعبر عنها الإنسان بالفن هي ما يجري بتفاعلات اجتماعية، مثل أنه يعبر عن تضحية، يعبر عن الصداقة، يعبر عن الحرية وما إلى ذلك. بالإضافة إلى أنه جانب من جوانب تمويل، خلينا نقول، الأفكار الفنية اللي هي الخيال، وهذه كلها ما يستطيع الذكاء الاصطناعي على أنه يصل إليها. الملفت أيضا في هذا الكلام اللي أنا أقوله أنه أيضا وسيلة التعبير، حتى لو كانت الفكرة واحدة، تختلف من شخص لآخر. فالفن هو وسيلة لإدراك البيئة وتأملها، وسيلة أيضا للتأكيد على القيم الاجتماعية. الفن يرتبط دائما بالخير والجمال. من جانب آخر، إذا جينا نتحدث عن الفن، فإن له دور في دراسة التراث الحضاري، وليس دراسته فقط، وإنما الفن يعتبر حافظ لهذا الإرث. لذلك أنه تقيم الفنون أنها من الأدوات التي تستخدم لصون الموروث الشفوي أو الموروث غير المادي، فهي تقوم بثلاث مهام: حفظه ونقله وتطويره. حتى إن نشوف كثير من المطربين أو الفنانين أو الفنانين التشكيليين وغيرها من الفنون أنه يقدم الموروث، لكنه يقدمه بطريقة مبتكرة فيها من الحداثة، تجعل منه هذه الطريقة قابلا لأنه يحافظ على مكانته حتى لو فنيت الأجيال التي قامت بهذا العمل الفني. وهذا اللي تكلمنا عنه في فكرة الخلود. أيضا على اعتبار أن هناك تواشج، وحنا نؤمن في أكاديمية فلسفة بالحقيقة بهذا التواشج بين الفن والفلسفة، ونسعى إلى تحقيقه بكل الطرق الممكنة للتدريب عليه. كلاهم يترجمون الوجود بمنطقة التأمل والبحث عن الحقيقة، وهذا يفتقد له طبعا الذكاء الاصطناعي. بحسب الفيلسوف شوبنهاور، قال إن الفيلسوف يشبه الفنان في محاولاتهما للتحرر وفي نزوحهما إلى الحد والميتافيزيقا. فأعتقد أن هذه من الأمور الصعبة على الذكاء الاصطناعي، أنه يعتمد على الحد ويعتمد على الجوانب الميتافيزيقية مهما بلغت الخوارزميات دقتها. في كتاب لمحمود البسيوني، وهو مؤلف يعني عريق في الكتب الخاصة في الفنون التشكيلية خاصة والتربية الفنية، اسم الكتاب أسرار الفن التشكيلي، ذكر نص يقول: الواضح أن الإنسان حينما يتفلسف يبحث عن صدى ملموس لفلسفته، ولا يجد وعاء يفرغ فيه شحنته أو قالبا يعكس تفكيره أفضل من الفن متعدد الجوانب، وهذا ما يفتقد له أيضا الذكاء الاصطناعي. ممكن نشير أيضا إلى أنه الفن والفلسفة يترابطون أيضا من ناحية الأخلاق. فالفن والأخلاق على علاقة يعني وطيدة، والأخلاق هو يعني مبحث كبير من مباحث الفلسفة. لكن لو جينا نشوف الفرق بين الفن والأخلاق، نجد أن الفن ابتكاري، بينما الأخلاق انتظامية، بمعنى لها حدود، لها أنظمة. لكن الفن لو كان انتظاميا لأصبح ممل وفقد متعته والدهشة التي دائما يصحبها للمتلقي. لكنه بالرغم من هذا الاختلاف بينهم، إلا أنه يجب أن يكون الفن أخلاقيا لعدة أسباب. أولا، عدالة الفن. الفن متاح لجميع الطبقات، متاح لجميع الفئات بدون تمييز ولا تحيز ولا إقصاء. كذلك الفن يتميز بعنصر الأصالة، فالفن غير الأصيل أو المقلد أو المسروق لا يمكن تصنيفه فنا. إضافة إلى أنه لابد أن يكون الفن عاكس للقيم الأخلاقية.

0: أخلاقية في المجتمع، بحيث أنه لا يكون مهدر أو أو أو أو مربك أو يهز الكيانات الأخلاقية لثقافة ما. برضو في نقطة مهمة، أنه الفن والفلسفة أيضا تعتبر من أهم وسائل التعايش، فالفلسفة هي فن للتعايش وتقبل الحضارات الأخرى والحوارات المتنوعة والأديان، هي أسلوب، هما الفلسفة والفن هما أساليب فكرية للتسامح والسلام لتحقيق التنمية والاستدامة البشرية. الأخلاق التي يطرحها الفنان والفيلسوف الناضج من خلال العلاقات الفكرية اللي هو يقدمها هي أكثر تقدما وهي أكثر أصالة واستمرارا وأكثر إنسانية.
1: نعم دكتورة، الحقيقة يعني الحديث في مجال الذكاء الاصطناعي هو يعني مجال واسع جدا، والحديث فيه يحتاج إلى يعني أكثر من لقاء في دقائق معدودة، لكن حابة يعني في ختام هذا اللقاء أنه إحنا نلخص أهمية الذكاء الاصطناعي في توثيق الفنون، ودور طبعا الذكاء الاصطناعي في خدمة التراث السعودي وصناعة أيضا محتوى ثقافي.
0: إذا سمحتي لي ممكن أحور المحور إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي الثقافي في المملكة العربية السعودية، وهذا رح يشمل كل التساؤلات اللي حضرتك تفضلتي فيها. المملكة طبعا اتخذت خطوات أولية مسبقة قبل الدخول إلى عالم الذكاء الاصطناعي، وقبل أنه تبدأ الموجات التحذير والإنذار. فالمملكة اتجهت إلى الذكاء الاصطناعي من خلال التحول إلى أن يكون هذا الذكاء الاصطناعي ليس مجرد قطاع تقني، بل يكون رافعة ثقافية وداعم اقتصادي، وأن نتحول أصلا من مستهلك للأشياء التقنية إلى منتجين لها. طبعا المملكة عندها عدة قطاعات من ضمنها الهيئات مثل هيئة الأدب والنشر، كل هذه الهيئات ساهمت في رفع المستوى الثقافي للإنسان من خلال دعم وتحفيز الحوارات واللقاءات الثقافية، طبعا لقاءات فكرية ومنظمة حاولت إدماج الفرد في بوتقة الثقافة المحلية والعالمية. وما ننسى أيضا مهمة المملكة في حفظ أو حماية الملكية الفكرية، فهناك مؤسسة كاملة يعني تقوم على هذا النظام. أيضا هناك عوامل ضبطية في المجتمع السعودي من ناحية الحقوق الفكرية، من حيث العقوبات، من حيث الانتهاكات، أنه أي شخص مثلا يتقدم شكوى أو شيء على سرقة فكرية أو تقديم شيء، أنه تتخذ عنده إجراءات واضحة، تتخذ قصدي معه إجراءات واضحة. أيضا هناك عندنا ضبط المحتوى الفني والفكري، يعني نناشد يعني أو نستشعر الآن بتوجه مستقبلي في التحول الإيجابي بعلاقة الإنسان بالتقنية. أيضا تأثير هذه التقنية على طبيعة أو تشكيل المعرفة في المجتمع السعودي واقتصاديات المعرفة أيضا، بالتحول من استخدام التقنية إلى أننا نعيد هيكلتها بشكل اقتصادي للمعرفة. برضو أيضا المملكة تعزز فكرة التعددية الثقافية وتقبل الآخر، الحوار على كل أشكاله، وهذا يفتح مجال للتقبل للأعمال الفنية حتى لو كانت بعيدة عن المثل أو القوالب الاصطناعية، فهذا يفتح مجال للتنوع. أيضا في دور كبير تقوم فيه مثل هيئة التراث وغيرها من الهيئات في الحث على أن مواكبة العالم في صون الموروث الثقافي السعودي. شفنا الأوركسترا السعودية، شفنا أشياء كثيرة، يعني الوقت اللي ما تفضلت يمكن ما يسمح بعدها، دونت ووثقت في عند اليونسكو كممارسات أصيلة تفردت فيها المملكة عن غيرها.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لك دكتورة منى، شاكرين طبعا تواجدك معنا اليوم في برنامج الإيوان.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.
1: الدكتور عبد العزيز خوجة وقصيدة لقاء الساعتين.

عرف الدكتور عبد العزيز خوجة شاعراً ذا حضور متميز في مجال الشعر، وتعد قصيدته لقاء الساعتين من أبرز

نصوصه الشعرية المليئة بالوجدان والعاطفة والخيال، حيث تتضمن لغة المعاني واستنباط الأجراس الموسيقية بين ثنايا الحوار الدرامي في النص، يظهر ذلك في مناجات القلب بجملة أيها الخافق مهلا في بداية سرد القصيدة الدرامية في القصيدة، التي خرجت كسيل مكتمل في رواية قصصية شعرية غلفت بأنغام عذبة، حين لحنها الموسيقار الدكتور عبد الرب إدريس وغناها الفنان محمد عبده. القصيدة هي سيل من المشاعر والأحاسيس التي داغت في داخل العاشق باحثاً عن مخرج لنظرتين، وبات سريعاً لانكشاف مدى الشوق.

الإيواء على إذاعة الرياض. وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان نودعكم مع باقي من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية، فكونوا على الموعد معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله. الإيوان.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: معارف ومعلومات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد في هذه الدورة الإذاعية الجديدة، وهذه أولى حلقات هذا البرنامج.

0: عزيزي المستمع، هل سبق لك زيارة الأندلس؟ هل شاهدت قصر الحمراء؟ ما رأيك أن نعرج معا إلى ذلك القصر الفريد من نوعه؟
1: قصر الحمراء قصر وقلعة في غرناطة بإسبانيا، بناه المسلمون العرب فاتحو الأندلس ما بين عامي 646 و755 للهجرة، 1248 و1354 للميلاد. يحتوي القصر على بعض نماذج الفن الإسلامي الرفيعة الموجودة في أوروبا،
0: ويكمن جمال القصر في ساحاته وصالاته الداخلية، كما تغطي الجدران والسقوف زخارف من الجص مزينة بصور أوراق النباتات. ومن الأشياء الجميلة المشهورة ساحة الأسود مع نافورته الجميلة.
1: بنى الولاة المسلمون العرب قصر الحمراء في موقع قلعة قديمة، ولربما جاءت هذه التسمية من القرميد الأحمر الذي بني منه الجدار الخارجي، ويرتفع من ذلك الجدار الذي يحيط بأربعة عشر هكتارا من الأرض 13 برجا، وقد أقيم القصر والمساحات التابعة له على تلك الأرض. أعزائنا، في مجال الطب والمختبرات المتخصصة في تحليل الدم يتردد اسم البلازما، فماذا تعرفون عنها؟
0: البلازما الجزء السائل من الدم، ويكون هذا السائل الأصفر الشفاف أكثر من نصف كمية الدم في الجسم البشري.
1: والأجزاء الصلبة من الدم كخلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفيحات معلقة في البلازما، وتتكون البلازما من 90% من الماء، أما الجزء الباقي منها فيتكون من مواد ذائبة عدة مثل البروتينات والأملاح والأطعمة المهضومة والمخلفات.
0: والبلازما تجعل الدم سائلا، وبدون هذه الخاصية لا يمكن للدم أن يقوم بعمله في نقل المواد الضرورية عبر الجسم، وهي أيضا

0: صديقي المستمع، هل لديك اطلاع في مجال النباتات والأشجار؟ هل سمعت عن نوع منها له علاقة بالحصان يدعى قسطل الحصان؟ إذا كان جوابك بالنفي فتابع معنا هذه الفقرة.
1: قسطل الحصان اسم لمجموعة من أشجار وشجيرات توجد أصلا في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. يوجد من نبات قسطل الحصان نحو 15 نوعا،
0: وأكثرها شيوعا قسطل الحصان الأوروبي الذي زرع لأول مرة في إقليم البلقان في جنوب شرقي أوروبا.
1: تزرع نباتات قسطل الحصان الأوروبية الآن في معظم شمال الكرة الأرضية أشجارا للظل، كما تزرع أيضا لزهراتها الجميلة، وتسمى الأنواع الموجودة أصلا في أمريكا الشمالية عيون الأيل لأن بذورها الضخمة تشبه عيني ذكر الأيل.
0: يتراوح لون أزهار قسطل الحصان ما بين الأبيض والوردي والأصفر، وهي تتفتح في مجموعات في أواخر الربيع أو الصيف.
2: الإذاعة زمان

0: لقاء أسبوعي يجيب على أسئلة المستمعين واستفساراتهم.
1: إعداد حمد الهاجري.
2: يشارك في الإعداد
3: طارق المهيزع،
2: ومن التقديم
3: هويدا محمد وحمدان الغامدي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من بريد المستمعين.

0: أعزائنا، حلقة هذا الأسبوع ستكون حافلة بالفقرات العديدة، وإن كان الجزء الأكبر منها لهواة التعارف نظرا لكثرة الرسائل التي وصلت للبرنامج.
1: وبريد هذا الأسبوع يحتوي على الإجابات التالية:
0: الدبلوماسية وجزر السامو،
1: إضافة إلى زاويتي ردود سريعة وهواة التعارف، والتي نتمنى أن تحوز على رضاكم.
0: فأهلا ومرحبا بكم إلى أولى الفقرات.

0: يا أخ عادل، الدبلوماسية كلمة يونانية الأصل، استخدمت منذ عهد الإمبراطورية الرومانية، وكانت تعني مهمة حفظ الوثائق التي تتضمن الاتفاقات الخارجية.
1: وكانت تلك الوثيقة تعرف باسم الدبلومة وعرف

0: فالقائم عليها باسم الدبلومات، ثم تطور مدلول اللفظ حتى شمل اليوم عدة معان.
1: وتعرف الدبلوماسية بأنها علم وفن ممارسة التمثيل الخارجي بواسطة هيئة من الممثلين السياسيين، وتعرف بالسلك الدبلوماسي.
0: فالدبلوماسية من حيث إنها علم تشمل دراسة القانون الدولي العام والخاص وتاريخ تطور العلاقات الدولية والمعاهدات والاتفاقات التي تنظم هذه العلاقة، لا سيما إذا كانت الدولة التي ينتسب إليها الدبلوماسي طرفا فيها.
1: أما من حيث الدبلوماسية أنها فن، فذلك يشمل الإحاطة بالعرف الدبلوماسي واستخدامه وحفظ الوثائق ومعرفة بامتيازات السلك السياسي والتقاليد الخاصة بالبروتوكول في الاستقبالات الرسمية وعقد المؤتمرات وغير ذلك مما يتصل بمهمة الممثل السياسي في الخارج.

0: أعزائي المستمعين، حمل إلينا بريد البرنامج مجموعة من الأصدقاء الذين يهوون التعارف،
1: فلنستمع الآن إلى بعض من هذه الرسائل على أن نستكمل البقية في أثناء البرنامج.

حمد محمد السدراني من المملكة العربية السعودية عنيزة حارة مريدة. المملكة العربية السعودية عنيزة حارة مريدة.

0: الاسم قاسم هاشم العزي، قاسم هاشم العزي. العنوان اليمن صعدة همدان نواش مدرسة معاذ بن جبل الإعدادية. العنوان مرة أخرى اليمن صعدة همدان نواش مدرسة معاذ بن جبل الإعدادية.
1: الاسم ناصر ضاري القفيعي ويوسف مسلم الخميش وحمود عتيق القفيعي. العنوان المملكة العربية السعودية، حائل، قرية أم القلبان بواسطة مستوصف أم القلبان. المملكة العربية السعودية، حائل، قرية أم القلبان بواسطة مستوصف أم القلبان.

0: الاسم محمد علي الكزيري، محمد علي الكزيري. العنوان إيران، محافظة بوشهر، مدينة كنكان عسلوية، قرية نخل تقي. العنوان إيران، محافظة بوشهر، مدينة كنكان عسلوية، قرية نخل تقي.
1: خضر عبد الرحمن إبراهيم، خضر عبد الرحمن إبراهيم. العنوان الصومال، هرجيسة، صندوق بريد 494، من الصومال هرجيسة، صندوق بريد 494.

الاسم فحشوش محمد، فحشوش محمد. العنوان المغرب، المدينة القديمة، خريبكة، رقم المنزل 457. المغرب، المدينة القديمة، خريبكة، رقم المنزل 457.

0: إبراهيم يحيى الحضري. إبراهيم يحيى الحضري، العنوان: المملكة العربية السعودية، أبها، الشعبين، رجال ألمع، مدرسة الثقافة الابتدائية بالعينة. المملكة العربية السعودية، أبها، الشعبين، رجال ألمع، مدرسة الثقافة الابتدائية بالعينة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع، هذه دعوة لزيارة
1: أماكن تراها بأذنيك.
2: برنامج أسبوعي من إعداد وإخراج زكريا شمس الدين.

0: دكتور.
1: نعم يا عمر.
0: لدي سؤال وأريد الإجابة عنه.
2: الدكتور متعب ويريد أن يستريح.
0: سؤال هام يا أم الخير.
2: اسألني أجبك.
0: سؤال في التاريخ يا أم الخير، فهل تفهمين أكثر من الدكتور؟
1: ما سؤالك يا عمر؟ قل لي.
2: ألا ترى أن الدكتور يتثاءب وأباك نائم؟
1: قال لك سؤال هام يا أم الخير. ها، ما سؤالك يا عمر؟
0: هل تعلم أن مدينة أربيل في العراق؟
1: حتى وإن كنت لا أعلم، فمن سؤالك عرفت الإجابة.
0: وهل تعلم أنني قرأت مقالا في مجلة الفيصل بقلم عبد الجبار محمود السامرائي، قال إن أربيل مدينة الشمس.
1: حتى وإن كنت لا أعلم، فقد علمت أن أربيل في المقال تسمى مدينة الشمس.
2: الذي أشك فيه يا عمر أن تكون قد قرأت المقال وفهمته.
0: ماذا تقولين يا أم الخير؟
2: إن كنت فهمت المقال

0: فهمت من المقال؟
1: قومي قومي يا أم الخير، فالدكتور يتثاءب، قومي حتى لا ينام هو الآخر.
0: عمر، حدثنا عن المدينة التي في العراق اسمها أربيل.
1: اسم أربيل قديم، وهي في شمال العراق.
0: لماذا سميت بهذا الاسم يا عمر؟
1: الدكتور أعلم مني بشرح الأسباب، ولهذا أترك المجال له. تفضل يا دكتور، وقومي يا أم الخير جهزي لنا المشروبات.
0: أجالس أنت في مقهى؟ أنا سألت سؤالا، إما أن تجيب عنه أو تترك من هو أعلم منك للإجابة.
1: تفضل يا دكتور.
2: أنت مصمم يا عمر؟
1: نعم، وتفضلي أيضا يا أم الخير.
0: بعد أن أعرف الإجابة.
2: أربيل كما قال عمر اسم قديم لمحافظة عراقية تحمل نفس الاسم الذي تحمله عاصمتها، التي لم يتغير اسمها كثيرا عن الأسماء القديمة لها. ففي حوالي عام 2000 قبل الميلاد، في عهد السومريين، ورد اسمها أوربيلم، ثم حرف الاسم إلى أربيلم، وسماها الإغريق أربيلا، وسماها العرب أربل بدون ياء. أما اليوم فتنطق أربيل بإضافة الياء بعد الباء.
0: أحسن الله إليك الجزاء ودفع عنك البلاء.
1: إيه، وقانا الله شر الأعداء، ولا أحوجنا في يوم إلى البخلاء.
2: قومي يا أم الخير حتى لا يؤلف عليك عمر مقامة مثل مقامات بديع الزمان أو الحريري.
0: أنا أجيد التفاهم مع العقلاء وأحسن الرد على الأغبياء.
1: لن أتعامل معك يا أم الخير منذ اليوم إلا بكل كبرياء، ولن أطلب منك شيئا إلا بعزة وإباء. ولا تنسي أن الدكتور هو الذي طلب القهوة، وأبي النائم يريد قرفة.
0: هو أنت؟
1: يكفيني الماء.
0: دكتور، واصل حديثك.
2: ترجع أهمية أربيل منذ القديم لأنها نقطة وصل بين مدينتي الموصل وكركوك، ولأنها تتوسط إقليما خصبا على هضبة متوسطة. ومما جعل اسمها يشتهر في القديم هو وقوع معركة شهيرة، هي معركة أربيلا، التي دارت بين الإسكندر المقدوني ودار ملك الفرس في عام 331 قبل الميلاد. وانتهت المعركة باستيلاء الإسكندر على مدينة بابل عاصمة المنطقة في ذلك الوقت، وعلى مدينة أربيل التي كانت آنذاك مشهورة أيضا وهامة بالنسبة للمنطقة. بعد ذلك أصبحت لأربيل أهمية جغرافية وتاريخية.
0: وما هي تلك الأهمية يا دكتور؟
2: في النصف الأخير من القرن الثاني قبل الميلاد قامت مملكة صغيرة في منطقة أربيل،
0: وبالطبع أصبحت مدينة أربيل هي العاصمة.
2: استنتاج في محله يا أم الخير.
1: ذكاء خارق يا أم الخير.
0: دكتور، دعنا مما هو قبل التاريخ وحدثنا عن العصور التي نستوعبها.
2: أمرك يا أم الخير، عن أي عصر تريديني أن أحدثك عن أربيل؟
0: عن العصر الإسلامي.
2: حسنا، اسمع.
0: نعم.
2: حتى الآن لم يظهر للمدينة تاريخ هام طوال القرون الثلاثة الأولى من العصر الإسلامي.
0: ولماذا؟
1: وكيف يا دكتور لم يظهر لها تاريخ هام وقد كانت ذات شهرة في العصور التي قبل التاريخ الميلادي؟ هل هذا معقول يا أم الخير؟
0: تسألني؟
1: طبعا، لأنني توقعت من ذكائك أن تسأل الدكتور نفس السؤال، ولكنك خجلتي.
0: لم أفكر في أن أسأل سؤالك هذا الذي لا يدل على ذكاء.
2: أقول لك لماذا لم يظهر لها تاريخ هام يا عمر.
1: لماذا؟
2: في العصور الإسلامية الأولى كان الاهتمام بالكوفة وبالبصرة وببغداد بعد إنشائها، وللحروب القديمة في منطقة أربيل تحولت المدينة بعدها إلى مدينة شبه مغمورة، وهذا ما جعل المؤرخين العرب بعد الإسلام لمدة الثلاثة قرون الأولى لا يتطرقون إلى تاريخها.
0: عرفت السبب؟
1: ومتى بدأ اهتمامهم بها يا دكتور؟
2: في أواخر القرن الثالث الهجري، أو قل في أوائل القرن الرابع الموافق

0: للعاشر الميلادي بدأت أربيل تأخذ اهتمام المسؤولين في العصر العباسي الثاني، وأصبحت مدينة هامة في القرنين السادس والسابع. وأذكركم أنهم كانوا يسمونها أربل لا أربيل.
1: هذا ما كنت أريد أن أعرفه، وهو أن المدينة استردت مجدها في العصر العباسي الثاني وعادت لها أهميتها للآن.
0: لا يا أم الخير، للأسف.
1: لا وللأسف؟
0: نعم، لأن موقع المدينة جعلها تتعرض لكثير من الأحداث والأهوال.
1: ماذا حدث بعد ذلك؟
0: في أواخر العصر العباسي الثاني كما نعرف من التاريخ، تعرضت لغزو المغول قبل أن يصلوا إلى بغداد. وبالرغم من أنها تصدت لكل الهجمات المستمرة، إلا أنها تعرضت للسلب والنهب وأحرق جزء كبير منها.
1: ومتى عاد لها الهدوء والاستقرار؟
0: تستطيعين أن تقولي في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي.
2: دكتور؟
0: نعم يا عمر.
2: أم الخير متشوقة لمعرفة معالم المدينة، فهل تعطيني فرصة لأشرحها لها؟
1: أخشى أن تعطيني معلومات خاطئة.
0: عمر قرأ مقالا عن أربيل يا أم الخير، فهل سيخطئ في نقل المعلومات منه؟
2: أسمعت يا دكتور، كيف تشكك في معلوماتي؟
0: أخبرنا عما قرأته وعرفته وسأراجع على ما تقول
1: أو يصحح لك. نسمع.
2: في أربيل يا أم الخير قلعة قديمة مشيدة على تل، وكانت لها بوابتان متقابلتان، ويصعد لهذه القلعة بدرجين قديمين ودرج ثالث حديث.
0: تابع حتى الآن صحيح.
2: كانت القلعة محاطة بخندق عميق، ويوجد بجانبها يا أم الخير الآن جامع قديم وصغير.
0: نعم
1: أثر آخر يا عمر.
2: المنارة يا أم الخير، المنارة. ها، نسيت اسمها يا دكتور.
0: المنارة المظفرية، نسبة إلى مظفر الدين كوكبري الذي حكم أربيل.
2: نعم هذا صحيح. وهذه المنارة يا أم الخير على شكل مسبع، وتعلوها أسطوانة من الآجر لها نقوش بارزة.
0: نعم
1: معلومات صحيحة يا دكتور.
0: نعم يا أم الخير.
1: ها، وما هي باقي الجوامع المشهورة يا عمر؟
2: جامع حاج قادر، وهو صغير وذو مئذنة صغيرة، وأكبر منه جامع الشيخ محي الدين البرزنجي.
0: نعم
2: بعد ذلك نأتي للمسلات يا أم الخير.
1: مسلات؟ ها، مثل المسلات المصرية القديمة الموجودة الآن في لندن وباريس وروما.
2: نعم يا أم الخير، نعم، ولكنها مسلات آجورية.
1: حتى الآن الدكتور موافق على صحة معلوماتك يا عمر، فحدثنا عن هذه المسلات التي لم أسمع عنها في العراق.
2: تفضل يا دكتور.
0: أتفضل، ألم تقرأ عنها يا عمر؟
2: قرأت.
0: إذن ماذا عرفت عنها؟
2: دكتور،
0: ماذا عرفت عنها؟
1: قل إنك لم تستوعب ما قرأته.
0: ربما لم يحفظ عمر أسماء المسلتين اللتين اكتشفتا في العصر الحديث.
2: تماما يا دكتور، ذكرني باسميهما.
0: مسلة طوبزاوا ومسلة كيلاشين.
2: تماما.
1: إذن حدثنا عنهما يا عمر.
2: تفضل يا دكتور، تفضل.
0: مسلة طوبزاوا عبارة عن قطعة من البازلت ركبت على قاعدة من الحجر، عليها كتابة بالخط المسماري، واكتشفت في عام 1841 للميلاد. أما مسلة كيلاشين فهي أيضا من البازلت الرمادي، وعليها أيضا كتابة مسمارية وطولها نحو مترين. وفي الحقيقة يا أم الخير، إن المسلتين ليستا مثل المسلات المصرية القديمة التي تشتهر بطولها الذي بلغ إلى نحو 30 مترا. على أي حال، هاتان المسلتان أفادتا في معرفة اللغات القديمة في العراق.
1: وماذا أيضا عرفت يا عمر؟

0: عرفت أن أربيل بها عدة مصايف يا أم الخير.
1: عندها بحر؟
0: لا لا يا أم الخير، هي مصايف جبلية مثل مصايف سوريا ولبنان.
2: حدثنا عن أسمائها يا عمر.
0: طبعا طبعا، هذه أذكرها يا دكتور.
2: تفضل يا عمر.
0: مصيف صلاح الدين يا أم الخير، فيه أشجار السرو والبلوط، ومصيف شقلاوة يا أم الخير، وفيه بساتين مليئة بأشجار اللوز والجوز والعنب والرمان يا أم الخير، ومصيف حاج عمران، وفيه جبل يعتبر أعلى جبل في العراق، وهذا المصيف يرتاده السواح في فصل الشتاء للتزحلق على الجليد، لأن درجة الحرارة تنزل فيه إلى نحو 15 درجة مئوية تحت الصفر.
1: كل هذه المعلومات استوعبتها يا عمر؟
0: طبعا طبعا يا أختاه، من شابه أختاه فما ظلم.
2: المثل يقول من شابه أباه يا عمر.
1: وماذا عندك من معلومات يا عمر؟
0: الشلالات في أربيل يا أم الخير ومنظرها الجميل، وهي تتساقط من أعلى الجبال، ثم هناك كهوف قديمة قرب منابع المياه، يقولون إنها قديمة جدا، ها أليس كذلك يا دكتور؟
2: نعم نعم يا عمر، وقد عثروا فيها على آثار قديمة ترجع للعصر الحجري القديم.
1: وماذا عندك أيضا يا عمر؟
0: هذا كل ما عندي يا أم الخير، فماذا عندك أنت؟
2: في الحقيقة أن عمر اليوم يستحق مكافأة يا أم الخير على المعلومات التي قدمها لنا.
1: فعلا، ولهذا سأقوم الآن وأعد له الشاي.
0: تكافئينني بكاسة شاي؟
3: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
4: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: قهوة الصباح.
5: صباح النور الصافي، صباح النور الذي لا يستمد من وهج الشاشات بل من صفاء السماء، صباح السكون الذي يسبق ضجيج العالم، والطمأنينة التي تولد قبل أن تمتد أيدينا إلى هواتفنا. صباحكم لحظة استيقاظ حقيقية، لحظة تبدأ من الداخل إلى الخارج، لا من الخارج إلى الداخل. في تلك اللحظة الأولى حين تفتح أعينكم ببطء، وحين يكون الجسد ما يزال عالقا بين النوم واليقظة، والعقل في حالة صفاء نادرة، تحدث عادة صغيرة لكنها عميقة الأثر، حركة تلقائية تكاد تكون بلا وعي، تمتد فيها اليد نحو ذلك الجهاز الصغير القابع بصمت إلى جوار الوسادة، كأنه ينتظر هذه اللحظة تحديدا بضغطة واحدة. لا نفتح الهاتف فحسب، بل نفتح العالم بأسره، نسمع للأخبار ولأصوات لا نعرف أصحابها أن تتسلل إلى عقولنا في أكثر لحظاتها هشاشة، وفي أكثر أوقاتها قابلية للتأثر. نحن لا نبدأ يومنا بالاستقبال، بل نبدأه بالاقتحام، اقتحام هادئ لكن أثره صاخب في الداخل. قبل أن نختار كيف نشعر، تختار لنا مشاعرنا. قبل أن نحدد أولوياتنا، تفرض علينا أولويات الآخرين. خبر عاجل قد يثير القلق، صورة قد تسرع مقارنة، تعليق عابر قد يترك أثرا لا يمحى بسهولة، وكل ذلك يحدث قبل أن نشرب أول رشفة من قهوتنا. وهنا يكمن السؤال، لماذا نمنح أول لحظات يومنا وهي أثمن ما نملك لأشياء لا نملك السيطرة عليها؟ لماذا نسمح للخوارزميات أن تقرر حالتنا النفسية، أن تختار لنا إن كنا سنبدأ يومنا بهدوء أو بتوتر أو بشعور خفي بالنقص؟ تشير الدراسات إلى أن العقل في أول ساعة بعد الاستيقاظ يكون في حالة تعرف بموجات ألفا، وهي حالة ذهنية تتميز بالصفاء والقابلية للإبداع والاستعداد العميق للتفكير. في هذه الحالة يكون العقل كالأرض الخصبة، جاهز لاستقبال ما يزرع فيه. لكن حين نملأ هذه اللحظات بالتمرير السريع وبالصور المتلاحقة وبالمعلومات المتناثرة، فإننا نزرع في هذه الأرض بذورا عشوائية لا نعلم كيف ستنمو ولا إلى أين ستقودنا، نحو القلق أو المقارنة أو التشتت أو حتى الإرهاق قبل أن يبدأ اليوم فعليا. تخيلوا أن عقولكم في الصباح صفحة بيضاء نقية هادئة قابلة لأن تكتب عليها أجمل البدايات. لكن بدلا من أن نكتب عليها أفكارنا، أهدافنا، نوايانا لهذا اليوم، نسمح لعالم صاخب أن يكتب عليها بدلا منا. نمنح الآخرين حق صياغة بداياتنا، ثم نتساءل لماذا نشعر بأننا مشتتون. المشكلة ليست في الأخبار ولا في وسائل التواصل ولا في التقنية ذاتها، بل في التوقيت، في تلك اللحظة الأولى تحديداً حين لا يكون العقل مستعداً للفلترة ولا قادراً على الحماية. نبدأ يومنا بوضعية الاستجابة بدلاً من الاختيار، نصبح متلقين بدلاً أن نكون صانعين. ومع مرور الوقت تتحول هذه العادة الصغيرة إلى نمط يومي يسرق منا دون أن نشعر هدوء البدايات وصفاء الذهن وقدرتنا على توجيه يومنا بأنفسنا. كم مرة بدأ يومكم بخطة واضحة ثم تلاشت بعد 10 دقائق من التصفح؟ فالصباح ليس مجرد بداية وقت، بل بداية شعور، بداية وعي، بداية علاقة جديدة مع أنفسكم. طاب صباحكم بكل سكينة، وإلى لقاء قريب.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: التغير المناخي.
1: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

جبل الرحمة. يقع جبل الرحمة في مشعر عرفات، وهو تلة صخرية يبلغ ارتفاعها نحو 65 مترا، يقصدها الحجاج يوم عرفة طلبا للدعاء والمغفرة. وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وخطب خطبته الجامعة، فصار رمزا لأعظم مشهد إنساني في الإسلام. ورغم أن الوقوف عليه ليس واجبا، إلا أن القلوب تتجه إليه، ليس لأنه أعلى مكان، بل لأنه أعمق معنى. في يوم عرفة يمتلئ المكان بالدعاء، لكن الحقيقة أن كل عرفات موقف. الجبل شاهد على دموع وعلى رجاء وعلى لحظات صدق لا تتكرر. هنا وفي جبل الرحمة ترفع يديك وتدرك أن الرحمة أقرب مما تتخيل.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أحبتي المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم مع برنامج من نسائم الحج، وسنكون معكم بإذن الله تعالى في أيام الحج المباركة، نتعرض فيها للنسائم المباركة من هذه الشعيرة العظيمة التي فرضها الله على أمة محمد، بل طبقها الأنبياء قبل رسولنا خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الحج فريضة، لكنه فريضة ميسرة، والحج كما نعلم جميعا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ولأهميته فقد سميت باسمه سورة من سور القرآن الكريم، وتحدثت عن شعائره وعنه العديد من الآيات القرآنية التي تجاوزت أو قاربت 12 آية تحدثت عن أركان

الحج وعن شعائره وعن أماكنه وما يرتبط به من أفعال الحج المبارك. وحديثنا في هذا البرنامج لن يركز على الأحكام، فللأحكام برامج أخرى، لكن حديثنا عن نسمات ونفحات من هذا الحج الذي هو في هذا الموسم السنوي كما نعرف في بلادنا المباركة، بلاد الحرمين الشريفين التي شرفنا الله سبحانه وتعالى بخدمتها. أخبار الحج وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في القرآن الكريم عما قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حج إبراهيم وعن حج موسى وعن حج عيسى وعن حج صالح ويونس وغيرهم من الأنبياء، حتى أن طريق الحج الواقع بين مكة والمدينة عرف بطريق الأنبياء، حيث كانوا يسلكونه حاجين إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة. وحينما مر الرسول صلى الله عليه وسلم بثنية الهرشة، وهي تقع إلى الشمال من مكة المكرمة، ربما قريبا من منتصف الطريق بينها وبين المدينة المنورة، حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في سفر عن تلك الثنية، وقال: كأني أنظر إلى يونس عليه السلام، ومرة قال: كأني أنظر إلى موسى، وتحدث عن مرور عيسى عليه السلام. إذن هذه الشعيرة هي شعيرة الأنبياء، ونحن نعرف جميعا أن مكة هي أول مسجد عرف في الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة هنا هي مكة المكرمة. ولذلك فإن نبي الله أبونا آدم عليه السلام كان مصطفى من الله، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهو نبي مصطفى، وهي أول مكان وضع في الأرض ولعبادة الله سبحانه وتعالى من قبل آدم وذريته من البشر بعد ذلك. الحديث عن الحج لا بد أن ندرك أن الحج ميسر، ولذلك مع كونه ركنا من أركان الإسلام إلا أنه ميسر على الجميع. أولا، أذان بالحج بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، وهو القائل كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو المؤذن للحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. سبحان الله، ما أبلغ كتاب الله. الضامر هو ربما من الحيوانات أو الدواب المركوبة المضمرة من الجبال أو الخيل أو الحمير أو غيرها، وقد ينطبق هذا، كلمة ضامر أعجب منها كثيرا، قد ينطبق على الباصات والطائرات وغيرها. ولذلك هؤلاء الذين يجيبون دعوة إبراهيم عليه السلام تختلف وسائل انتقالهم لمكة المكرمة عبر المكان والزمان. بالطبع كلنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحج قبل هجرته تبعا لسنة إبراهيم عليه السلام، بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم، لكنه كان ينزل مخالفا لقريش موافقا لسنة إبراهيم، مع أن الحج لم يفرض بعد، لكن الحجة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة. حينما أتحدث عن تيسير الحج على المسلمين، ندرك أن وجوب الحج هو لمن استطاع إليه سبيلا، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الاستطاعة شرط لأداء الحج. الاستطاعة المالية وهذه مهمة، ولذلك لا يجوز لإنسان أن يجمع من صدقات الناس أو من زكوات بزعم أنه يريد

0: يريد أداء الحج، فمن لم يكن قادرا ماليا تسقط عنه هذه الفريضة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نتذكر كم من المليارات من مئات الملايين من المسلمين في كافة أصقاع الأرض وفي كافة القارات، لو فتح لهم أخذ الصدقة للحج لكان إرهاقا على الناس وازدحاما غير مقدور عليه في منطقة المشاعر وغيرها. ولذلك من رحمة الله ومن تيسير الله الاستطاعة، ومنها الاستطاعة المالية، كذلك الاستطاعة الجسدية، هذه لابد أن يكون الإنسان قادر عليها، وإلا فالحمد لله الأمر فيه يسر. كذلك الاستطاعة التنقل والمواصلات. ونحن إذا تحدثنا عن الحج لا نتحدث عن الحج في زماننا فقط، بل نتحدث عن الحج عبر العصور، كيف كانت وسائل النقل للناس، وهذه الوسائل النقل والطرق وغيرها أيضا مرتبطة بالاستطاعة. ولعل أمن الطرق والانتقال إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أيضا من الأمور المهمة في الاستطاعة، فقد مرت سنوات الطرق غير آمنة، لا يستطيع الإنسان القادم من أماكن بعيدة أن يصل إلى مناطق الحج، سواء في الجزيرة العربية داخلها المتنقلين من داخلها أو المارين بأنحائها، أو في البلدان التي هم فيها لا يستطيعون أن يتنقلوا ويصلوا. ولذلك فالأمر بحمد الله ميسر في كل الأزمنة، ونحن في زمان بفضل الله أمن الناس في هذه البلاد في طرقهم المختلفة للحج. ولذلك شرط الاستطاعة يدخل فيه الناحية الأمنية وناحية التنقل والمواصلات. وبعض العلماء يرى أيضا أنه مسؤول عن نفقة أهله عند غيابه. الآن ولله الحمد يمكن الحاج في 5 أيام أو 4 أيام يذهب ويؤدي فريضة الحج ويعود إلى بلاده، سواء داخل المملكة أو خارجها، بعد أن
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: 7 صباحا في الرياض. موجز بأهم الأنباء، فأهلا بكم. نيابة عن ولي العهد وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى. سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مصر. الدفاعات الجوية تعترض وتدمر 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية. المملكة تعلن اتخاذها الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادتها وأمنها. البحرين تدين الاستهداف الإرهابي لأمن المملكة بطائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية. وزير البلديات والإسكان يلتقي وزير الأشغال العامة والإسكان السوري على هامش المنتدى الحضري العالمي في باكو. وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية يشارك في الاجتماع 3 لوكلاء وزراء المالية والبنوك المركزية لمجموعة 20. تطبيق خطط مرورية تنظيمية في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي لتسهيل حركة الزائرين والحجاج. سدايا تسهل عبور الحجاج عبر منفذ حالة عمار باستخدام التقنيات المتقدمة. الشؤون الإسلامية تقدم خدمات توعوية وإرشادية لحجاج سلطنة عمان والقادمين عبر منفذ البطحاء. رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تعزز جهود مركز الوعي بأحكام وآداب الزيارة لخدمة ضيوف الرحمن. أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة 70 من طلبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة طيبة تنظم ملتقى الفنون الإبداعية. جامعة القصيم تطلق الملتقى البحثي باحثون واعدون لمستقبل مستدام. رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء على محطة للطاقة النووية بدولة الإمارات. الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على عقارات في القدس. انتهى الموجز في أمان الله.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، حياكم الله، وأيضا نبارك لكم العشر من ذي الحجة، جعلها الله أيام إن شاء الله مباركة وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونقول صباح الخير يا الرياض، صباح النور لمدينتنا اللي تستيقظ كل يوم على طموح وكذا تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل اللي يليق فيها وفي أهلها. وصباح الخير لكل مناطق ومدن مملكتنا الحبيبة، صباح الخير لكل من بدأ يومه مبكر يحمل في قلبه حلم وفي يده عمل وفي داخله إيمان بأن كل جهد صادق لابد أن يثمر. صباح الخير لطلابنا وطالباتنا فخر الوطن، وأيضا للموظفين والعاملين في كل موقع، لمن يسهرون على راحتنا وأماننا وصحتنا. صباح الخير لمملكتنا الحبيبة، هذا الوطن العظيم اللي نمضي في ظله مطمئنين بقيادة حكيمة ورؤية تصنع الإنجاز يوم بعد يوم. اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير وأمل للقلوب وطمأنينة، وبارك لنا في أرزاقنا، وفقنا واجعل لنا كذا أمل من كل اجتهاد. هنا إذاعة الرياض، وهنا معاكم برنامج صباح المملكة اللي عد فقرات هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا من الإخراج وحوش المكسر عبد العزيز الجربوع وإبراهيم الصغيان، وأيضا معكم أنا بدرية خالد. صباح جديد، أمل متجدد، وحكايات نبدأها بكل محبة وتفاؤل. خلونا ننطلق في أول وقفاتنا في هذا الصباح الجميل.
1: أهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي، واليوم لدينا شعب مقتنع نعمل معه بشكل قوي للوصول إلى آفاق جديدة في العالم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة. السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة, السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: وصبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام في هذا البرنامج يا أصدقاء الصباح، برنامج صباح المملكة. يعني أحيانا ما نشعر كذا بأنه العمر مر فينا، لا، ما هو من خلال عدد السنوات، أحيانا يكون نحس بمرور العمر من خلال الكلمات، الكلمات اللي يقولها لنا الآخرون، واحدة من هذه الكلمات الألقاب اللي ينادوننا فيها. يعني أحيانا كثير يقولوا لك يا أبو فلان، يم فلان، عمي، خالي، خالتي. يعني كذا ندرك أحيانا إنه الحياة تمضي أو إنها مرت وإحنا ما انتبهنا، خاصة إذا كان طفل الأمس بدأ الآن يناديك يا خالي أو يا خالتي وصار في الجامعة. يعني تحس إنه كذا كيف الدنيا مشت بهذه السرعة، فتحس إنه لكل مرحلة لها لقبها، لها مكانتها. في بعض الناس يشوفون إنه هذه الألقاب مصدر فخر واعتزاز، لأنها كذا ترتبط بالأبناء، ترتبط بالعائلة، بالمكان الاجتماعية. لكن في ناس ثانيين لا، يقولون لا، يعني نادونا باسمنا الخاص يكفينا، وأنه الألقاب هذه تذكرهم بأنه العمر مشى بأسرع مما يتخيلونه. في الحقيقة إحنا يمكن نظرتنا لهذه الألقاب تختلف من شخص لآخر، في اللي يستقبلها بابتسامة ورضا، وفيه اللي يحتاج كذا وقت عشان يتصالح مع مرور الوقت اللي مشى بسرعة بدون ما ينتبه. اليوم سؤال حلقتنا اللي راح نسمعكم فيه على 011-45-53، متى حسيت فعلا إنك كبرت؟ وهل عندك مشكلة إنه أطفال الأمس اللي كبروا الآن ينادونك يا خالي يا خالتي؟ فنبي نسمعكم برضو على 011-45-53. هل أنت شخص تحب أنه ينادونك الناس بألقاب مثل يا أبو فلان، يا أم فلان، يا عمي، يا خالي، ولا تفضل أنه تتنادى باسمك الأول؟ وهل تشعر فعلا أنه الرجال يتقبلون مثل هذه الألقاب يعني أكثر من النساء؟ ومتى تشوف أنه في فرق في العمر ممكن أنك تتجاهله وترغب في توضيح عمرك الحقيقي؟ شاركونا بأراءكم أيضاً، بتجاربكم. لكل عمر أكيد جماله، ولكل لقب وراه حكاية. وخلونا نقول يسعد صباحك يا مين؟ سليمان، يسعد لنا صباحك.
1: يا هلا وسهلا، وأسعد الله صباحك بالخير والمسرة يا رب العالمين.
0: يا هلا بك والله ألف.
1: وصباح الوطن الجميل، أشعلتي فينا حماس المحبة وحماس الفخر في هذا الوطن الجميل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد، حكامها ووزراءها وحرسها وجنودها ومخرجيها ومذيعيها اللي خلف الكواليس وينقلوننا الأجمل دائما. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام الذي سخرت لهم هذه الحكومة كل ما هو أجمل في كل سنة جديدة، ونعيدهم أهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. وشكرا لكم أيضا من القلب، الله يحفظكم ويبارك لنا فيكم يا رب العالمين.
0: الله يعطيك العافية، ومبارك لك بعد بهذه الأيام المباركة، دخول اليوم أول أيام ذي الحجة، العشر الأوائل من ذي الحجة. الله يجعلها إن شاء الله مباركة علينا جميعا، ويتقبل منا صالح الأعمال. خلينا شاركنا
1: نعم عشركم مباركة. أي نعم، شوف كل هاللي قلتيه يهون في العمر. لكن أنا أشوف أن أصعب شيء أعتقد أول شيء العمر مدرسة، الحمد لله. صحيح. وعلى قولتهم الحمد لله على طول أعمار والتردد في الآثار، نعمة رب العالمين. الإنسان يمتد عمره كل يوم، كل سنة يشوف سنة أكبر وأكبر. كل حبة راس ويا عم يا خالي تهون لما تجي تمسك سرع وتوصل للسرع ويقولون لك ليش يا عمي أو يا خالي ما رحت لكبار السن. أتوقع أن هذه اللي شوي
0: تعود شوي تحسن كبرت.
1: أي هذا اللي الله يعطي. يعني أنا كنت ماسك بطاقة حقت الوالد، فلما قدمت الوصفة قلت ليش ما مسكت هناك؟ قلت كيف؟ قلت كبار السن. فالحمد لله، اللهم لك الحمد، حتى كبير السن له ما شاء الله تبارك الله خدمة خاصة. يعني باختصار حكومتنا حفظها الله تسعى للصالح العام، وتسعى لحب هذا الوطن وإحساسه بقيمته، واللهم لك الحمد. يعني نعم نتقلب فيها كل يوم.
0: يعطيك العافية يا سليمان.

0: وصباحك سعيد. هلا بك. نقول صباح الخير يا ابو عبد الله.
1: اهلا وسهلا وصبحك الله بالخير اختنا العزيزه المذيعه المتميزه الاستاذه بدر
0: يا بدريه والله.
1: وهذا فخر لنا احنا نجد ان المواطنه السعوديه الان في كل مجال. انت دخلت المجال الاعلامي الوسيع اللي الحديثه لا ياتي شخص الا محب لهذا التخصص، لان الاعلام اذا ما انت تحبه هو ما يحبك، فانت الاعلام محبه ورغبه وسبحان الله تواصل فيه. فليعشق هذا المجال فيعشق المجال هذا. شكرا لك. واحنا اولا نبارك لك في العشر المباركه انت وزملائك من خلف الكنترول الاستاذ ابراهيم وجميع الزملاء من خلف. اختي العزيزه الانسان لما يعطى بحقه يكبر بموجب احترام له، مثلا تفضل يا خالي تفضل يا ابوي، فهذا شيء شرف لك يا انسان. ولدك ولد ولد ولد ولدك يقول يا جدي، لا بعضهم يقول لا، تقول لك لا بالعكس، هذا حتى الطفل تلقى لها الكلمة حلوة لما يقول لك جدي، ولا الكبير يقول يا خالي. فالحمد لله الأم ينادونها جدتي أمي، فبرضه هذا شيء شرف الإنسان يعرف إن التقدير. فالكبر وفي العمر هو كل ما يمتد بك العمر كل ما الإنسان يقدرك تقديرا، وهذا يعني موجب إنك وصلت إلى مرحلة الحمد لله. إحنا هنا لما الكبير نقدره دائما، والأخ الصغير مثل الأبن. فهذا الشيء أنا أعتقد إنه إن شاء الله بالعكس تتقبله الإنسان بصدر رحب، ويعرف مكانته صارت مكانة قوية وجديدة ولها احترامها. هذا الكلام هو احترام للشخص. شكرا لكم لإتاحة الفرصة.
0: يسعدنا صباحك يا أبو عبد الله، شكرا على المشاركة. ونقول صباح الخير يا أبو سعود وعشرك مبارك.
2: هلا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: صباح الخير يا بنتي.
0: يا هلا بك.
2: الله يسعد صباحك بالدنيا، يسعد صباحك بالآخرة.
0: آمين ومن قال.
2: ويجعلنا وإياكم من المقربين يوم الدين يا حي.
0: آمين يا رب ومن قال أجمعين.
2: والله يا
0: وشلونك يا أبو سعود؟
2: والله بخير الحمد لله، بنعمل الله الحمد.
0: يلا لك الحمد.
2: إيه والله بنعمل يا بنتي الحمد لله، ما اشتنا الأمور، فضل لله فضل لله.
0: وشلون الديار عندكم؟ وشلون الأجواء جاكم الحر؟
2: والله اني شو بادي من 5 أيام بدا الحر.
0: اي والله بدا حر، حر قوي عندنا احنا.
2: بالليل براد، بس بالنهار صراحه نستخدم ما قال المكيفات.
0: ايه
2: نستخدم المكيفات صار وبالليل لا والله لا والله الحمد لله ما نستخدمها، براد وماشيين بالبراد.
0: ايه
2: ولي الان الحمد لله عندنا الربيع طيب الآن الحمد لله، الربيع ما انتهى الآن
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. أبو سعود وشلون هل يتقبل الرجل أكثر من المرأة قصة الألقاب يا عمي يا خالي، وكيف تقبله؟ يعني كيف، هل هو يحس بالفخر لأنه المجتمع الصغير يحترم فيه الكبير، ولا يحس أنه مثل ما تحس مثلا المرأة تحس أنه يكبرونها؟
2: لا فخر هذا للرجل.
0: إيه؟
2: فخر إذا جيت دخلت أنا على أحد يا هلا بعمي، يا صباح خير يا عمي، يا مساء خير يا عمي، يا هلا قد ظن العائلة حقتي.
0: إيه؟
2: عائلتي معروفة عائلة تتركها على جنب، لكن إذا دخلت على مثل مجلس وسلام أو بالسوق أو يا هلا بعمي صباح خير يا عمي وشلونك، أو أفضل من يقولوا لي يا عبد العزيز أو يا زيد.
0: إيه؟
2: فخير يا زيد أو سلام عليك يا زيد، لا أفضل وأضخم إذا قالوا يا أبو سعود أو يا أبو محمد أو يا أبو، هذا فضل وهذا فخر لي أنا. تخربوا ولا رأي يا بنتي، بعض الرجال مثل حريم ما يبوا يقول يا أبو فلان.
0: إيه ما يبي أحد يعلم
2: بعمرهم.
0: إيه
2: هذا ما أدري وش معناه، وأنا ما أدري يريد لأنه يصير كبير، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى.
0: صح
2: يتقبل عزته والجلال. فخر طريق، فخر لنا

0: مع الفرد الفرد.
1: أي هذه أم شرف.
0: صباح المملكة على إذاعة الرياض.
1: الله يا سلام.
0: حادثي ما كبها هذه لازم.
1: هذه صارت زي البصمة لك معروفة يا أم شرف.
0: طيب. زي البخور.
1: زي البخور. الله أكبر. الله أكبر. طب قولي لنا يا أم شرف، لما أحد يناديك يا خالتي يا عمتي يا تزعلك، تحسينهم يكبرونك ولا تحسينها فخر عادي؟
0: والله في ناس ما يقرب لي، يقولي لي خالة تخاف عظامك. لا لا لا
1: خاصة الصغار، يعني الصغار تحسين لازم يسوونها. إيه
0: بنات أخواتي، بنات أخواني، يا أخواني ما علي.
1: الله يا سلام يا سلام.
0: لا
1: ليه؟ طيب
0: أكبر منك يقولي لك.
1: لا أكبر منك مو معقولة، ما مقبولة. أكبر منك يقول لك يا خالتي.
0: يشوفون عنك يعني بيكايدونك يعني. يشوفونك تقهرين ولا لا.
1: يعطيك العافية يا أم شرف، وشكرا لمشاركتك.
0: شكرا.
1: هلا بك والله. فإذا مستمعينا الكرام، العمر ما يقاس بعدد السنوات ولا بالمواقف اللي نعيشها، المسؤوليات اللي يمكن نتحملها، حتى الألقاب اللي ينادونا فيها الآخرين، يمكن أبو فلان أم فلان، يعني باسم ابنك، انا ما احس انه فيها شيء، يعني بالعكس فيها كثير من الفخر زي ما قال ابو سعود، فيها كثير من الاحترام. لكن اذا صار اكبر منك ويقول لك يا عمتي يا خالتي، في هنا شيء غريب. فنقول يسعد صباحك يا فاطمه.
2: اهلا وسهلا بدريه، كيف حالك؟
1: يا هلا بك والله، حياكي.
2: الله يحييك يا رب.
1: ومبارك عليك العشر.
2: وياك.
1: هلا بك. قولي لنا يا فاطمة، كيف يعني الألقاب إذا قالوا أم فلان أبو فلان يا خالي يا خالتي، كيف تحسين إنها فخر ولا إنها تكبر الواحد في العمر؟
2: هو شوفي الصراحة، إنه من رأيي إنه أنا صراحة صار لي موقف زي كده شفته أمامي يعني.
1: إيه؟
2: فصراحة عجبني هذا الشيء، لأنه أول شيء يكون احترام لهذا الشخص وتقدير لهذا الشخص. فهي كانت بنت ما كانت تعرف اسم الفرمة اللي قدامها، فقالت يعني يا خالة ممكن تزحف شوي يعني عشان أجلس يعني. فقالت لها تمام. فأحسها ما زعلت ولا شيء، أحسها يعني من باب الاحترام من البنت هذه، يعني من باب الاحترام انها قالت لها يا خال.
1: الله يا سلام، يمكنها اصغر منها كثير في العمر صح؟
2: ايوه
1: أي. عشان كذا يعني الواحد يقبلها اذا صارت من شخص اصغر منه في العمر، لكن اكبر صحيح. منه في العمر ولا زال يقول الشخص اصغر منه يا خالتي، فيها شيء صعب شوي. يعطيك العافيه يا فاطمه، شاكرين لك مشاركتك، شكرا لك. هلا بك. ونقول يسعدنا صباحك يا ابو سلطان.
3: يا هلا ويا مرحبا، الله يحييكم.
1: هلا بك والله،
3: عشركم مبارك ان شاء الله.
1: علينا عليك يا ربي تبارك، وان شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.
3: اللهم امين، جزاكم خير بارك فيكم. الحقيقه موضوعكم يعني شيق جميل جدا.
1: ايه؟
3: وبالنسبه للالقاب، فاولا العمر وتقدم العمر هذه سنه الحياه للرجال وللنساء، ما بيجز الواحد في مكانه، احنا نمشي حتى نفصل. وبالنسبه للالقاب، الالقاب جميله جدا انها ينعتني شخص بالذات اذا كان اصغر مني او حتى في سني او حتى اكبر مني، اذا قال لي يا ابو فلان بقبلها منه، اذا قال ابو فلان وهو اكبر مني يا ابو فلان.
1: إيه؟
3: واللي في سني واللي أصغر مني لو قال يا عم فلان ولا أولادي وأحفادي، دائما أقول لهم، حتى يقول لي بعضهم يقول لي يا أبوي، أقول له يا جدي، لأني جدك ماني أبوك. وفي الألقاب جميلة، وهي وقار لكبير السن. إحنا أعمارنا في الستين، جميل جدا يعني نجد الاحترام والوقار من اللي أصغر منا، وهذه جميلة جدا. وحب بالنسبة لكم أنتم يا معشر النساء، فيها شوية تحسس معين، الكثير الكثير يتقبلها يا خالتي يا عمتي، يتقبلونها بصدر رحب. والحقيقة أنها وقار وجميلة جدا يعني ينعت بها الإنسان، وما توقع الإنسان المتمكن يعني الفاهم

0: يزعل من هذا النعت أو هذا اللقب الجميل اللي يرفع مكانته اللي يعطيه الوقار والاحترام.
1: صحيح صحيح. يعطيك العافية أبو سلطان وشاكرين لك مشاركتك.
0: الله يحفظكم
1: ورعاكم
0: واستودعكم الله.
1: حياك الله. هلا فعلا يعني احنا مجتمعنا في النهايه هو مجتمع اسلامي يعني يحترم الكبير ويرحم الصغير يعني، وهذه يمكن شكل من اشكال او نوع من انواع التربيه اللي تربينا عليها. نقول يسعد صباحك يا وحيد.
2: عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: اطبع عليك وعلى جميع المتابعين والمستمعين لاذاعه التربيه.
1: يا هلا بك يا صباح الورد.
2: العشر الاوائل من ذي الحجه هي افضل ايام السنه على الاطلاق واحبها الى الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام.
1: صحيح.
2: ومن افضل الاشياء عفواً يا أختي، ومن أفضل الأشياء العمل فيها الصيام، الذكر وتكبير الصدقة، الفرائض والنوافل والحج. هذا الموضوع الأول. موضوعنا الثاني: أقسم بمن رفع سبع سماوات إننا في نعم عظيمة لا يعلمها إلا الله. نحمد الله على نعمة السعودية.
1: الحمد لله.
2: أنت إذا تبغي تعرف قيمة السعودية سافر إلى خارج السعودية وشوفي كيف الوضع وشوفي.
1: صحيح. الله يديمها علينا.
2: نعم الله يديمها. الله
1: آمين
2: يديمها.
1: يا رب آمين.
2: وأسأل الله أنه يحفظ حجاجنا ونبارك في ولاة أمرنا، وأسأل الله أنه يحفظكم أنتوا الإعلام، أنتوا الواجهة الشارقة للسعودية، وأنا إعلامي وأتشرف أن أشارك معكم.
1: ما شاء الله. احنا والله ابرك الساعات انك شاركت معنا، هذه اول مره نسمع صوتك.
2: اول مره اشارك ولي الشرف. انا اخوك وحيد من جيزان.
1: حياك الله. حياك الله وباهل جيزان كلهم.
2: الله يسعدك. وفي عندي ملاحظه على الخال، الله يطول في عمره، ضحكتني.
1: إيه؟
2: تقول تخلخلت عظامك. فعلا سبحان الله النساء ما يقبلوا انك تقول لهم يا خاله.
1: إيه؟ لا بس هي والله هي قالت من اهلي يقول لي عادي، لكن برا اهلي ما اقدر اتقبل.
2: معك حق، ولكن صدقيني انا اعتز وافتخر لما واحد يقول لي يا عم يا ابو احمد يا، فانا اشوفها عادي، وكل انسان له وجهه نظر.
1: صحيح صحيح. يعطيك العافيه وحيد، شاركين لك مشاركتك وما نبي صوتك ينقطع عنا، اتصل فينا.
2: واجب وشرف وتبشرين.
1: يا هلا بك والله. حياك الله.
2: يومكم جميل.
1: هلا بك. ونقول يعني كذا تحس انه ينادونك يا خال يا عم يا امي يا ابوي، يعني تحس انه نوع من انواع الاحترام من الصغير. يعني ما انا ما اشوف فيها شيء، لكن هي غريبة شوي إذا أحد أكبر منك يعني ناداك بهذه الألقاب. خلينا نشوف رأي يارا. يارا يسعدنا صباحك.
3: يا هلا وسهلا. صباح الصباح.
1: يا هلا بك والله.
3: أهلا سهلا.
1: حياكي.
3: بالنسبة للموضوع أشوف يعني اللي يعني قريبة من عمري وكذا يعني نفس الأمر أو أصغر مني بسنة بسنتين، أنا صراحة ما أحب أقول أبدا، خصوصا إذا كانت فعلا خالة يعني أخت أمي أو عمة أخت أبوي، يعني أبدا ما أحب أقول. يعني في كثير نفس عمري ما أقول لهم صراحة يعني، أو أصغر مني كذا، أو يعني نقول أكبر مني بسنة ممكن صراحة ما أحب أقول. لكن إذا كانت أكبر مني بكثير أكيد احترام لها يعني أكيد رح أقول لها يعني.
1: صحيح.
3: إذا كانت قريبة مني.
1: طب أنت إذا قال لك من شخص أصغر أو من شخص في عمرك وأكبر منك إن قالت لك هذه الألقاب، هل تضايقك؟
3: والله بصراحة لا، يعني إذا كان يعني ولد أخوي ولد أختي عادي، لكن إذا كان مع شخص يعني عادي من جماعة وكذا بصراحة هي تضايق يعني. ويعني ما في أحد يقول لي، بس يعني أكيد تضايق.
1: يعطيك العافية يا روشارك، وشاكرين لك مشاركتك.
3: يا هلا
1: وسهلا. هلا بك والله، يسعدنا صباحك. ونقول صباح الخير يا عبد الرحمن.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: حياكم الله وبياكم، صباح الخير لكم ولطاقم البرنامج، حياكم الله وبياكم. بالنسبة للموضوع يا أختي، عشان ندخل في أول شيء، لما يقول لي واحد يا عم يا خال، بالعكس هذا نوع من التقدير. هو قدرني وقال لي يا عم يا خال يا والد، بالعكس أنا أشوف أنها جميلة جدا، لكن لا يكون مثلا هو أكبر مني ويقول لي ذا الكلام.
1: إيه؟
4: هذه أنا اللي أقوله، مو هو اللي يقول لي.
1: تحس إن فيها شيء؟
4: لا ما فيها شيء، بس هو
1: غريبة. إيه؟
4: نعم
1: تحس إنها فيها شيء غريب يعني.

0: يعني كون أكبر مني هو اللي أحق إني أقدره، يعني هو اللي أحق إني أقوله يا عم يا خال تعال هنا، كم بشتري من حاجة، كم هذه به يا عم، كم هذه به يا خال، كم من حساب يا عم، تعال هنا في مجلس، تعال يا عم قدموا شوي، هذا حق علينا كبير سن وله حق للتقدير والاحترام، تعال يا عم، تعال يا خال، تعال يا والد هنا. هذه أما أنه أن أحد يقول لي يا عم يا خال يا والد، بالعكس هذه فخر.
1: صحيح.
0: أنا أشوف أنها جميلة جدا. من هذه شوف يا أختي، هذه من باب تربية الأولاد على احترام كبير السن.
1: الله يا سلام، هذا هو الكلام.
0: نعم.
1: يعطيك العافية يا عبد
0: الله. الله يعافيك. شكرا لك
1: للمشاركة.
0: حياكم الله يا
1: نسر. يا هلا بك. فإذا إحنا لازلنا متواصلين معاكم على 011-40-53. هل تتضايق إذا أحد قال لك، سواء أصغر منك أو في عمرك أو أكبر، إذا قال لك ناداك بالألقاب، يا خال يا عم، يم فلان، يا أبو فلان؟ شاركونا مرة ثانية على 011-40-53.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
5: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء صباح هذا الصباح الجميل من برنامج صباح المملكة. في مرحلة كذا من العمر نكتشف إن الناس ما عادوا ينادونا مثل ما تعودنا، بالعكس صاروا ينادونا بألقاب يمكن تحمل احترام، تحمل مكانة، مسؤولية. البعض منا يفرح لأنها تعكس نضج وتجربة، لكن البعض الآخر يحب يتمسك باسمه الأول لأنه يحس إنه لساته شاب في القلب، شاب في الروح. برضو في هناك لحظات تخلي الإنسان يدرك إن العمر مضى، لما يبدأ بتقديم النصائح، لما كذا يفضل إنه ينعزل ويحافظ على لحظات الهدوء، لما يحس بالسعادة إذا ألغى مناسبة مزدحمة أو

0: ممكن لما يسمع لأول مرة كلمة عمي أو خالتي ممكن إنه يبتسم ويقول كذا بينه وبين نفسه شكلي والله الظاهر إني كبرت. فإذا نبي نسمعكم، هل أنتم إذا أحد ناداكم بالألقاب عمي خالتي أم فلان أبو فلان، هل هذا الشيء يجعلكم تشعرون بالفخر ولا تحسون إنكم كبرتوا في العمر ومشى سريع؟ شاركونا على 011-40-53. ويسعد صباحك يا خالد.
1: صباحك أسعد، الله يسعد.
0: هلا بك.
1: الله يرضى عليك سلمك. انا بس مو النقاط ودي ارجع لي على نفس موضوع العم والخال هذه. النقاط مثلا حين ابو الزوجه او ام الزوجه هذه ما يقال لها يا عم يا خال. يعني بعضهم يقول مثلا عمتي او خالتي مثلا او عمي او خالي اللي ابو الزوجه يعني.
0: ايه
1: يعني هذه ما ورد.
0: طب وش
1: ابو فلان؟
0: ابو فلان
1: ام فلان يعني.
0: ايه
1: هذه نقطة. النقطة الثانية، الخال الأساسي أو العم الأساسي اللي هو أخو أبوك أو أخو أمك، يعني أشوف إنه يعني من عدم الذوق إنك تقول له مثلا أبو فلان.
0: إيه؟
1: يعني هو خالك، يعني خالك أخو أمك، لازم يعني احترام لأمك أو احترام لأبوك إنك تقول مثلا يا عمي أو يا خالي، حتى لو كان أصغر منك يعني تقول يا عم أو يا خال، بس يعني احترام للوالدين نفسهم.
0: شوية صعبة لما يكون أصغر منك ولا قدك في العمر،
1: ما يمنع يعني حتى لو من باب مثلا تلطيف له، أنت خالي أنت عمي، حتى هو تعززه حتى لو كان أصغر منك عادي. يعني ما يعني هو بالأول والأخير خالك، يعني مهما لو قلت أنه أصغر منك خالك يعني.
0: إيه صحيح.
1: إيه نعم.
0: مكانته دائما محفوظة واحترامه دائما محفوظ، بس أنه إذا كانوا كلهم كذا شباب أو بنات قد بعض يعني بالعادة يتنادون بالأسماء،
1: مع انه والله يشوف انها الاحسن انه يقول يعني يميزه عشان يعني امه عشان ابوه.
0: اي
1: اي نعم.
0: وهي نوع من انواع الاحترام اللي احنا تربينا عليه. يعطيك العافيه يا خالد وشاكرين لك. هلا بك، يسعد لي صباحك. ونقول صباح الخير يا محمد.
2: صباح الخير يا بدري، الله يصبحك بالخير والعافيه، صبح عليك على المخرج وجميع طاقم البرنامج والمستمعين.
0: يا هلا بك، الف من زمان والله يا محمد.
2: والله بفضي من زمان.
0: مبارك عليك العشر الاوائل من
2: الحج. الله يبارك، مبارك عليك والعيد والحج وجميع الطاقم.
0: طيب احنا نتكلم عن عمي خالي ام فلان ابو فلان، هذه اذا انقالت للواحد إذا كان أصغر منه يعني تقدر تقبلها، لكن إذا صار قده ولا أكبر منها أكبر منك يعني شلون تتعامل مع الموضوع؟
2: والله أنا بالنسبة لي أنا ما عندي فيها شيء، لو أنا أكبر منه يقول لي عمي خال عايدي أشوفها كلمة عايدي، ما فيها شيء.
0: إيه ما فيها شيء،
2: ما فيها شيء مرة مرة.
0: حتى لو كان يعني هو أكبر منك،
2: حتى لو انه هو اكبر مني يقول يا عمي خال ما فيها شيء.
0: فعلا ما فيها شيء، يعني اذا الواحد بيجي يعني في بالنهايه على حسب الشخص اللي يقولها، يعني هي احترام في النهايه.
2: ايوه
0: يعطيك العافيه محمد وشكرا على الاتصال.
2: شكرا لك،
0: صباحك سعيد. ونقول طبعا احنا نسمعكم على 011-40-53. اذا قالت لك يا ابو فلان يا ام فلانه يا خالتي يا عمي، هل من الصغير اكيد انها تعبر عن الاحترام، لكن اذا قالت لك مثلا من الكبير او شخص في عمرك كيف انت موقفك في الموضوع؟ نقول يسعد صباحك يا عبد الله.
3: يا اهلا وسهلا،
0: حياك الله، هلا بك.
3: الله يبقيك. اول شيء صباحكم جميل، اللهم احفظ هذا البلد الأمين، احفظ جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي. كوني فرد من أفراد الحد الجنوبي، ويحفظ إن شاء الله الشعب السعودي كافة، عامة الشعوب العربية والإسلامية، وفق قادة الحرمين الشريفين، ووفق أخواننا المرابطين برضو اللي في الحج، الله إن شاء الله يقويهم وينصرهم على من عاداهم إن شاء الله يا رب، ويكونون أخواننا المسلمين إن شاء الله في الحج على أكمل وجه إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
3: بالنسبة للموضوع للأمانة أنا أطربني صراحة الموضوع.
0: شاركنا.
3: وشارككم كون أنه يعني أحد، بما أنه أنا أب، يعني لما أنا أشوف يعني عيال أختي وعيال أخواتي

0: الفلاني وزي كذا يا خالي يا عمي، بالعكس انه فخر. وللامانه يعني احنا عندنا ميزه يا الخوال، عرفتي؟ ف يعني الواحد لما بينادي مثلا واحد ثاني حتى لو ما يعرفه يا خالي يا الحبيب يا خالي، يعني هذه شيء يعني روتين عندنا عادي، يعني حتى لو انه يكون مثلا يعني اصغر منك او اكبر منك، بالعكس يعني انه انا ما اشوف فيها اي شيء، بالعكس بما انها تكون كاحترام وتقدير يعني للشخص الكبير او الاصغر يعني.
1: ايه
0: فيعني يعني يعني انا احس ان ما فيها اي شيء، بالعكس يعني انه كلمه حلوه يعني مناسبه كاحترام وتقدير لنفس الشخص يعني سواء كان كبير او صغير، بالعكس.
1: صحيح.
0: واشكركم للامان على هذا الموضوع الشيق، وتحياتي لجميع الطاقم ولك انت خاصه، الله يسعدك.
1: الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه، واحنا شاكرين لك هذا الاتصال، وما نبيك تقطعنا يا عبد الله.
0: ان شاء الله باذن واحد احد، ان شاء الله باذن الله، ونهاركم سعيد.
1: يا هلا بك، الف هلا بك والله.
0: اهلا وسهلا.
1: الحقيقة الألقاب الاجتماعية زي ما قال عبد الله هي جزء جميل من ثقافتنا، تحمل في طياتها الاحترام، تحمل في طياتها التقدير، لكن تقبلها من شخص إلى آخر يختلف. يعني في ناس تتقبلها بفخر لأنها تعتبرها مكانة، وأيضا في ناس تحب تتمسك باسمها، يعني هذا في النهاية حرية شخصية. نقول يسعدنا صباحك يا علي.
2: حياكم الله، صباح الخير.
1: يا هلا بك، ألف
2: الله يحفظك. والله أنا أول مرة يشرفني أني
1: أبرك الساعات، والله سمعنا صوتك.
2: ولكن لفت نظري هذا الطرح الجميل وأنا حبيته، والحمد لله وفدت الاتصال.
1: أبرك الساعات.
2: أيد هذا الكلام المطروح، لأنه هو أنا أول شيء العمر رقم، ليش يعتبر يعني أنا أقول أنه رقم، لا تقول أنه والله أنا كبير أو صغير، وأحترموا صغاركم وأحترموا كباركم على كل حال. فكلمة يا خال ويا عم سواء صغير أو كبير، هذا من الاحترام والتقدير وأخذ الاعتبار على شخصية طبعا الإنسان. نعم. فلما أحترم أنا أكبر مني هذا شيء مطلوب، ولما أحترم الأصغر مني برضو شيء مطلوب. فالتقبل إن شاء الله يكون وارد من الطرفين. فأنا أيد هذا الشيء. نعم.
1: يعطيك العافية وشاكرين لك اتصالك.
2: الله يحفظك، وأنا ممنون مبسوط اني اسمع صوتكم واني شاركت معكم.
1: حياك الله، ابرك الساعات والله، احنا ننتظرك الحقيقه.
2: شكرا جزيلا.
1: يعطيك العافيه، شكرا لك، صباحك سعيد. يعني زي ما قال علي، العمر الحقيقي ما ما ما ينكتب في الهويه، يعني ما هو نفس، ما مجرد رقم، يعني اللي نحس فيه احنا في ارواحنا يعني هو اللي يمثلنا، سواء أنت في الخمسين في الستين، إحنا وش نشعر فيه. وكون إنه اللي أصغر منا ينادونا يا خالي يا عمي، اللي في عمرنا ينادونا يا أبو فلان، هذا نوع من التقدير يمكن أكثر منه يعني تلميح للعمر. ونقول يسعد صباحك، مين معنا؟ أم محمد. أم محمد يسعدنا صباحك.
3: يا صباح الخير، يا هلا.
1: يا هلا بك،
3: يا هلا الصوت. يا هلا والله، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام.
3: هلا على قادة.
1: لا، بدرية.
3: بدرية بدرية.
1: هلا بك، ألف
3: يا هلا والله، يا هلا. يا صباح الخير.
1: أم
3: أنتم بخير والعشر مبارك إن شاء الله.
1: علينا وعليك يا رب، يتقبل
3: الله يتقبل يا رب. آمين يا رب العالمين.
1: أم محمد الله. إذا نادوك يا أم محمد، يا خالة يا عمة، يا يزعجك الشيء ولا تحسين أنه جزء من الاحترام؟
3: لا والله ما يزعج. مرت انا ما قال عيالي يقول لي يا خاله، واللي انا ما قال باقي يا خاله، عادي عادي. انا عندي والله عادي، انا وحده الله يغفر له ويرحمه، توفت ما من ايام يعني ما ابطت. انا من بناته تقول لي يا خاله، عادي عندي والله، ما اقول لها شيء،
1: ما شاء الله
3: عادي والله،
1: احترام وتقدير.
3: انا من بناته تقول لي يا خاله، هي تقول لي يا خاله الله يغفر له ويرحمه توفت، وعادي عندي والله، ما يعني ما ابعد عادي والله.
1: ام محمد انت تكلمينا من وين؟
3: من القصيم.
1: من القصيم، ما شاء الله، كيف الاجواء عندكم؟
3: ما شاء الله، غير انه كم يوم والله برد، ما نشغل المكيفات.
1: ما شاء الله، احنا عندنا حر بالرياض يا ام محمد.
3: لا والله، لا والله، ما شاء الله الاجواء مره تهبل.
1: ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن.
3: اي والله،

0: الحمد لله.
1: الله يوفقك يا ام
0: لله.
1: محمد ويعطيك العافيه.
0: والله عادي الحمد لله والشكر، كل يعني عادي. قلت يا عمي يا خاله، وبنات اخواني يقولون يا عمي، عادي والله.
1: انه في بعض الناس في بعض الناس تضايق تقول لا ليش تكبروني في العمر، لا
0: ورا
1: قولوا لي ام فلان، لا تقولوا لي خاله يا عمي.
0: لا لا لا بالعكس احسن. ايه؟ لا والله احسن، انا والله عندي احسن والله، يجوز لي مره بس الصدر.
1: يعطيك العافيه يا ام محمد، شاكرين لك اتصالك. صباحك
0: وكل
1: سعيد.
0: كل عام وانتم بخير ان شاء الله. والله
1: هلا
0: الله يسلمك. يا هلا والله يا هلا.
1: فإذا كذا في لحظات كذا بسيطة يدرك الإنسان فيها إنه فيه قيم مهمة في مجتمعنا، يعني حلو الواحد يحافظ عليها، إنه الصغير يحترم الكبير والكبير يرحم الصغير، وهذه الألقاب مجرد يعني ألقاب تمثل احترام في النهاية. وإحنا لازلنا متواصلين معاكم في صباح المملكة، خليكم قريبين.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، وهذه تحية صباحية لكل اللي انضموا معنا في ساعتنا الإذاعية الثانية. اليوم مع قدوم ضيوف الرحمن ووسط الأجواء الحارة والمجهود البدني الكبير اللي يرافق أداء المناسك، تصبح التغذية السليمة والترطيب الكافي من أهم العوامل اللي تساعد الحاج على الحفاظ على نشاطه وصحته طوال الرحلة الإيمانية. رح نتحدث أكثر اليوم عن التغذية السليمة في موسم الحج، ويسعدنا أنه تكون معنا الدكتورة عهد خالد جداوي، أخصائية التغذية العلاجية وأيضا منسقة الجودة بإدارة التغذية في تجمع جدة الصحي الثاني، ونقولها يسعدنا صباحك دكتورة.
1: صباحك أستاذة بدرية، كيف حالك؟
0: يا هلا بك والله ألف. اليوم عندنا كذا أجواء الحج، يعني إحنا شايفين كيف ارتفاع درجة الحرارة، المشي والزحام. اليوم نبغى نعرف منك دكتورة السر الغذائي اللي يساعد الحاج في أنه يحافظ على طاقته بدون ما يستنزفه التعب.
1: طبعا السر الغذائي ما هو في كمية الطعام أو في كمية الأكل، بل في ضمان ثبات طاقة الجسم واستقراره. جسم الحاج خصوصا مع المجهود البدني وارتفاع درجات الحرارة بيحتاج لطاقة غذائية مستقرة ومستمرة تساعده على النشاط والتركيز دون خمول أو تقل. ننصح الحاج عشان كده يعني بأن الوجبات تكون خفيفة ومتفرقة على مدار اليوم، مرتكزة في مصادرها عن النشويات المعقدة زي العيش البر أو النخالة، مع تناول السكريات الطبيعية زي التمر والموز، بالإضافة إلى المكسرات الغير مملحة وشرب الماء بانتظام. بكده الحاج بيحافظ على كفاءة جسده وقدرته على أداء المناسك براحة أكبر.
0: هل نقدر إحنا نقول إنه العطش أول إنذار لجفاف الجسم أثناء الحج؟ وكيف يقدر يوازن الحاج بين التغذية الذكية وشرب السوائل حتى يتجنب الإجهاد والجفاف ويكمل مناسكه براحة وأمان؟
1: صحيح، العطش ترى في الواقع هو آخر علامة للجفاف وآخر تنبيه بيرسله الجسم. في علامات مهمة تسبق العطش زي الارتباك والإرهاق وزيادة الشعور بالجهد، عندنا الصداع وتشوش التفكير، ممكن تسارع التنفس وزيادة معدل نبضات القلب. فالترطيب والتروية الجسدية بشرب السوائل وأهمها الماء بانتظام وعلى مدار اليوم لازمة وضرورة لصحة الحاج عشان تبرد جسده وتمكنه من أداء وظائف الحيوية بسلاسة. وبالتزامن مع شرب الماء ننصح الحاج بتناول أي من الفواكه المتاحة، بكذا نقدر نعمل تعويض للسوائل والطاقة والمعادن اللي بيفقدها الجسم مع التعرق. وفي المقابل ننصح بالتقليل من المشروبات العالية بالكافيين أو السكريات، لأنها بتعمل إدرار للبول وبتزيد من فقدان السوائل وبالتالي بتسبب هبوط سريع في طاقة الجسم.
0: برضو كثير من الحجاج ممكن أنهم يعتمدون على الوجبات السريعة، أحيانا على الأطعمة العشوائية أثناء التنقل. إيش أبرز الأخطاء الغذائية اللي ممكن أنها تأثر على صحة الحاج وأيضا على نشاطه خلال المناسك؟
1: من أكثر وأبرز الأخطاء اللي بيعملوها إنهم بيعملوا تأخير للوجبات أو إلغاء الوجبات واعتماد على وجبة كبيرة ودسمة دفعة واحدة، ده بيسبب خمول وإجهاد للجسم بدل ما يدعم طاقته. والاعتماد طبعا على الوجبات السريعة والمشروبات السكرية ما بننصح فيه، لأنه بيعطي الجسم طاقة سريعة لكنها مؤقتة، بيتبعها أستاذة بدرية هبوط حاد وسريع وإحساس بالدوخة. من الأخطاء كمان الموجودة عندنا إنه في إهمال لشرب الماء أو زي ما ذكرنا انتظار الشعور بالعطش. فالأفضل دائما الموازنة في اختيار الوجبات وتكون بسيطة وسهلة الهضم مع الحفاظ على الترطيب المستمر عشان ندعم الطاقة والمناعة ونحافظ على صحة الجهاز الهضمي ونتجنب المشاكل الشائعة اللي بتصير خلال الحج زي الإمساك الله يكرمك وغيرها طوال أداء المناسك.
0: دكتورة عهد خالد جداوي، أخصائية التغذية العلاجية ومنسقة الجودة بإدارة التغذية في تجمع جدة الصحي الثاني، كل الشكر لك على هذه المعلومات الجميلة اللي تفيد الحجاج في موسم الحج للحفاظ على تغذيتهم التغذية السليمة. كل الشكر لك دكتورة.
1: شكرا لك أستاذة بدرية، يعطيكم العافية.
0: يا هلا بك. فإذن مستمعين الكرام، مثل ما سمعنا من ضيفتنا الدكتورة عهد أنه كذا يعني أحياناً مع توافد ملايين الحجاج إلى المشاعر المقدسة وأيضاً تعدد المناسك، تنقل بين الموقع، يعني تصير التغذية السليمة عنصر أساسي للحفاظ على الصحة، للحفاظ على الطاقة والقدرة أيضا على أداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة. لما نختار الطعام المناسب، هذا الشيء ما يقتصر على أننا نشعر بالشبع، لا بل لابد أنه يعني هذا الطعام واختيار هذا الطعام يكون يسهم في الوقاية من الإجهاد، يسهم في الوقاية من الجفاف، من اضطرابات الجهاز الهضمي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وأيضا كثرة الحركة. كثير من المختصين ينصحون بأنه يحرص الواحد على تناول وجبات متوازنة تحتوي على خضروات، على فواكه، على بروتينات خفيفة، أيضا مع الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية زي ما ذكرت لنا الدكتورة عهد، وأيضا تجنب الأطعمة الدسمة والمأكولات المكشوفة اللي ممكن إنها تسبب إرهاق وتسمم غذائي. برضو التغذية الجيدة دائما تعين الحاج على استكمال مناسك بصحة ونشاط. إذا في موسم الحج العناية بالغذاء ما تقل أهمية عن الاستعداد الروحي والجسدي. الجسم دائما يحتاج إلى ما يدعمه ويمنحه الطاقة ليؤدي هذه الرحلة المباركة بأفضل حال. لذلك فإن اختيار الطعام الصحي وشرب الماء بانتظام والاعتدال أيضا في الأكل كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير في سلامة الحاج وأيضا في راحته. نسأل الله أنه يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وأنه يمن عليهم بالصحة والعافية وأنه يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. وإحنا أيضا لازلنا متواصلين معكم في هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
0: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

ونجدد لكم التحايا يا أصدقاء الصباح من برنامج صباح المملكة. وبما أننا كنا كذا نسولف عن التغذية قبل الفاصل، اليوم بنتكلم برضو عن نوع من الأطعمة اللي هي زبدة الفول السوداني. وزبدة الفول السوداني تعد من الأطعمة اللي كذا جمعت بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، أصبحت خيار مفضل لدى الكثير من الأشخاص، خصوصا اللي يهتمون في التغذية، يهتمون في الرياضة وأيضا التغذية الصحية. ملعقة واحدة منها ممكن إنها تمنح الجسم مزيج متوازن من البروتين النباتي وأيضا الدهون الصحية والألياف، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المهمة. طبعا اليوم تقريرنا راح يكون عن زبدة الفول السوداني. إيش يقول هذا التقرير؟ يقول لك تعد زبدة الفول السوداني واحدة من أشهر الأطعمة الصحية اللي تحظى بشعبية واسعة حول العالم، لما تتميز فيه من مذاق لذيذ وقيمة غذائية عالية. وخلال السنوات الأخيرة أصبحت زبدة الفول السوداني جزء أساسي من الأنظمة الغذائية الصحية والرياضية، بفضل قدرتها على توفير الطاقة وتعزيز الشعور بالشبع، إضافة إلى فوائدها للقلب والدماغ وأيضاً العضلات والبشرة. تتميز زبدة الفول السوداني بتركيبة غذائية متكاملة، إذ تحتوي على البروتين، حيث توفر كمية جيدة من البروتين النباتي الضروري لبناء العضلات وأيضا تجديد الخلايا، وأيضا الدهون الصحية، إذ تحتوي على الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة المفيدة لصحة القلب، والألياف الغذائية اللي تساعد أيضا على تحسين عملية الهضم وزيادة الشعور بالشبع. برضو زبدة الفول السوداني يا جماعة تحتوي على الفيتامينات، واللي أبرزها فيتامين إي وفيتامين بي 3 وأيضا حمض الفوليك، إضافة إلى المعادن مثل معدن المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك. طبعا أشارت الدراسات الحديثة إنه استهلاك مشتقات الفول السوداني بانتظام ممكن إنه يساهم في زيادة تدفق الدم إلى المناطق المسؤولة عن الذاكرة في الدماغ، وأيضا تحسين الذاكرة اللفظية والقدرة على التركيز خاصة لدى كبار السن، والوقاية أيضا من الأمراض التنكسية مثل الزهايمر بفضل محتواها العالي على فيتامين إي والنيسايين. رغم فوائدها، لأنه الإفراط في تناولها ممكن أيضا يسبب لنا بعض المشاكل الصحية، منها زيادة الوزن بسبب ارتفاع محتواها من السعرات الحرارية، وأيضا ارتفاع ضغط الدم خصوصا أنواع الزبدة الغنية بالملح، وأيضا زيادة السكر في الأنواع التجارية المحلى. ممكن أيضا تسبب الحساسية، ممكن تكون في ردود فعل خطيرة لدى المصابين بحساسية الفول السوداني، وأيضا هناك مشكلات هضمية مثل الانتفاخ، اضطرابات المعدة عند الإفراط في تناولها. الخبراء ينصحون باختيار الأنواع الطبيعية وتجنب المنتجات الغنية بالسكر والزيوت المهدرجة، وتناولها باعتدال ودمجها مع الخبز الأسمر أو الشوفان أو الفواكه. برضو ممكن أنه يتناولها الواحد قبل التمارين الرياضية للحصول على الطاقة، وبعد التمارين للمساعدة على بناء العضلات كوجبة خفيفة بين الوجبات، وأيضا في وجبة الفطور لتعزيز كذا الشبع وأيضا الطاقة. طبعا هذه أهميتها اللي هي تكمن في تعزيز الشعور بالشبع، وأيضا تزويد الجسم بالطاقة ودعم صحة القلب والدماغ والعضلات. هذا الشيء يخليها خيار مناسب كوجبة خفيفة، أو تطرح على وجبة الإفطار، أو ممكن أيضا قبل التمارين الرياضية. ومع ذلك تبقى القاعدة الذهبية في التغذية هي الاعتدال، واختيار يمكن أنواع طبيعية خالية من السكريات المضافة وأيضا الزيوت المهدرجة. زبدة الفول السوداني مثال جميل على أنه الغذاء الصحي ممكن يكون لذيذ ومفيد في الوقت نفسه، وأيضا عندما تستهلك باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن ممكن أنها تقدم فوائد متعددة تدعم النشاط والتركيز وأيضا صحة القلب والعضلات. وكما هو الحال مع أي طعام غني بالسعرات الحرارية،
الإفراط في تناولها ممكن يؤدي إلى نتائج عكسية، لذلك الخبراء دائما ينصحون بقراءة المكونات بعناية واختيار الأنواع الطبيعية والاستمتاع بكميات كذا مناسبة لتحقيق أقصى استفادة غذائية وصحية. فإذا هذه كانت فقرتنا الغذائية، تحدثت عن زبدة الفول السوداني، فوائدها وأيضا الإفراط فيها إيش ممكن يسبب. وإحنا أيضا لازلنا متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. فاصل قصير، خليكم قريبين.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. اليوم يسعدنا أنه يكون معنا أحد المشاريع التعليمية الواعدة، مشروع مدرستي 360 من فريق S 360 والحاصل على المركز الثاني في هاكثون ابتكر للتعليم، واللي يقدم حل تعليمي ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتطوير تجربة التعلم وأيضا تعزيز التفاعل داخل البيئة التعليمية. وللحديث عن هذا الموضوع راح يكون معانا الأستاذة مريم يحيى عطيف، نقولها يسعد لنا صباحك.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير، سعدني في هذا اليوم أن أكون معكم. شكرا أستاذة بدرية خالد، شكرا لإذاعة الرياض لإتاحة هذه الفرصة للتحدث عن مشروع 360 ممثل في فريق S 360 حاصل على المركز الثاني في هاكاثون ابتكر للتعليم.
0: يا هلا بك والله ألف، وإحنا بالحقيقة مثل هذه المشاريع يعني كذا مصدر فخر لنا إحنا كسعوديين، وخاصة إذا كانت من أيدي سعودية وأفكار جدا رائعة ومبدعة وشابة. اليوم نبي نعرف كيف بدأت فكرة مشروع مدرستي 360؟
1: بدأت فكرة مشروع مدرستي 360 من واقع الميدان التعليمي، من الملاحظات اليومية في المدرسة لحجم الجهد الذي تبذله المعلمة والإدارة من أجل المتابعة التقييم والتحفيز في إعداد الأنشطة. كانت الكثير من هذه الجهود تتم بطرق متفرقة لا يمكن أن تساعد دائما على الاستفادة من البيانات بشكل فعال. من هنا جاءت فكرتنا لفكرة بناء منظومة تعليمية ذكية تجمع بين التقييم والتحفيز والتقارير والذكاء الاصطناعي داخل منصة واحدة، بإمكانها تحول العمل اليومي داخل المدرسة إلى بيانات قابلة للتحليل واتخاذ القرار. يأتي هذا المشروع انسجاما مع توجيهات رؤية المملكة 2030 في دعم التحول الرقمي، تطوير التعليم، تمكين التقنيات الحديثة، الذكاء الاصطناعي، من أجل بناء بيئة تعليمية أكثر كفاءة وابتكارا.
0: مدرستي 360 يعني إيش أبرز المميزات اللي يقدمها هذا المشروع للمعلم وأيضا للطالب وأيضا للإدارة التعليمية؟
1: من ناحية ما يقدمه فهو يعتبر منظومة متكاملة لأنها تضم وتخدم جميع أطراف العملية التعليمية، سواء طالب

0: طالب أو معلم أو إدارة تعليمية أو كل ما منسوبي المدرسة. من ناحية الطالب يوفر النظام له التقييم اليومي، نظام يسمى نظام نقاطي، يتم متابعة تقدم الطالب، يعطي تقارير ذكية، إضافة إلى المساعد المعلم الذكي، وهذا سوف يقدم للمعلم طريقة في أنه يولد أفكار ويولد ألعاب تعليمية، اختبارات قصيرة، أنشطة تفاعلية، كلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث قمنا بتدريب ذكاء اصطناعي وتوفير بيئة ذكاء اصطناعي باستخدام الأوبن آي آي، وأيضا يختصر الوقت، يعزز جودة العملية التعليمية. من ناحية الطالب هو سوف يعيش تجربة تعليمية أكثر تفاعل وتحفيز من خلال أنه يحصل على شارات ونقاط وشهادات رقمية، وأيضا يعطي مستويات للتقدم. سوف يجد الطالب أثر إنجازه بشكل مستمر. بالنسبة للإدارة راح يكون عندها لوحة مؤشرات ذكية تساعده في متابعة الأداء، اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، هذا كله يتوافق مع مستهدفات الرؤية ورفع كفاءة التعليم وتعزيز جودة المخرجات التعليمية.
1: فإذا استخدم الذكاء الاصطناعي في أنه يساهم في اكتشاف نقاط الضعف لدى الطلاب مبكرا، صحيح؟
0: صحيح صحيح. الذكاء الاصطناعي راح يكون هو الذي عملية استباقية في أنه يحلل بيانات الطالب بشكل مستمر، مثلا مشاركة الطالب إذا كان متدني أو مرتفعة، الأنشطة، الاختبارات، مستوى تفاعل الطالب. بالنسبة للانضباط راح يكون هنا اللي هو انضباط الطالب من خلال دوامه، غياب، تأخر، هذه الأشياء كلها راح يعالجها النظام عن طريق التحفيز. ومؤشرات كثيرة أدت إلى أن الطالب تغيرت انضباطه، تغير مستواه من بعد تطبيق هذه التجربة. أيضا
1: تفضلي. يعني هل نقدر، يعني الحقيقة احنا عندنا فضول، هل المشروع قابل للتطبيق الفعلي داخل مدارس السعودية؟
0: نعم، المشروع قابل للتطبيق الفعلي وتم تصميمه بما يتناسب مع البيئة التعليمية في المملكة واحتياجات المدارس في التحول الرقمي. أيضا هو يعمل كمنصة ويب مرنة يمكن تشغيلها داخل المدرسة بسهولة، مع إمكانية تخصيصه بحسب احتياج كل مدرسة، سواء في آليات التحفيز أو التقارير أو مؤشرات الأداء. أيضا المشروع امتلك نموذج أولي وفعلا طبق وكانت نتائجه ظاهرة. الآن راح يكون في التطوير واللي هو التوسع ليصبح منصة متعددة المدارس، وهي متماشى مع توجه المملكة نحو بناء حلول تعليمية رقمية وطنية تدعم الاستدامة والابتكار.
1: برضو يعني أستاذة مريم، كيف ترون أثر دعم جامعة القصيم والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في أنه يمكن الشباب ويحفز الابتكار في قطاع التعليم؟
0: الحقيقة أن دعم جامعة القصيم والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني كان نموذج مهم في تمكين الشباب، أدى إلى تحويل الأفكار إلى مشاريع ذات أثر حقيقي. هذه المبادرات لا تكتفي أيضا بدعم المنافسة فقط، بل إنها صنعت لنا بيئة محفزة للابتكار وتمنح الشباب أيضا فرصة لتطوير حلول تعليمية تواكب الحلول التحول الرقمي اللي نحن نعيشه، تخدم أيضا مستهدفات رؤية المملكة 2030. أيضا دعم المشاريع التعليمية القائمة على التقنية والذكاء الاصطناعي، هذا أدى إلى تعزيز بناء اقتصاد معرفي يرفع جودة الحلول الوطنية، وأيضا يفتح المجال أمام الشباب للمساهمة في تطوير مستقبل التعليم داخل المملكة العربية السعودية.
1: الحقيقة كل التوفيق لكم والمشروعكم مدرستي 360 من فريق S360 واللي حصل على المركز الثاني في هاكثون ابتكر للتعليم، واللي قدم أيضا حل ذكي وتعليمي ذكي اعتمد على الذكاء الاصطناعي، تجربة رائعة في التعلم وأيضا في تعزيز التفاعل داخل البيئة التعليمية. كل الشكر لك أستاذة مريم يحيى عطيف على قبول دعوة البرنامج وعلى هذه المعلومات الرائعة. احنا كلنا فخر بهذا المنجز الرائع في مشروع مدرستي 360.
0: شكرا لك أستاذة بدرية، شكرا لإذاعة الرياض على هذه إتاحة هذه الفرصة. أيضا أتقدم بالشكر لقيادتنا الرشيدة على ما توليه من اهتمام كبير في تمكين الشباب ودعم الابتكار والتقنيات الحديثة. شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة.
1: حياك الله. الحقيقة في ظل التطور المتسارع للتقنيات الحديثة، الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم الأدوات اللي ممكن تسهم في إعادة تشكيل مستقبل التعليم من خلال تقديم حلول مبتكرة تعزز التفاعل وأيضاً تراعي الفروق الفردية وتجعل تجربة التعلم كذا أكثر فعالية ومتعة. اللي سمعناه من الأستاذة مريم اليوم حول مشروع مدرستي 360 من فريق S 360 واللي حصل أيضاً على المركز الثاني في هاكثون ابتكر للتعليم، الحقيقة قدم المشروع حل ذكي اعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير البيئة التعليمية وأيضا رفع مستوى التفاعل بين الطالب والمعلم وأيضا في الإدارة التعليمية. هذا الشيء أسهم في بناء تجربة تعليمية أكثر شمول وابتكار. مشروع مدرسة 360 عكس الإمكانيات الكبيرة اللي يمتلكها شباب الوطن في توظيف التقنية لخدمة التعليم وأيضا صناعة حلول تواكب تطلعات المستقبل. ابتكار لما يقترن بالشغف وبالرؤية الواضحة قادر على إحداث تغيير وأثر حقيقي ومستدام في حياة الطلاب وأيضا في حياة المعلمين. كل التوفيق لفريق S 360 ومزيد من النجاحات اللي تسهم في تطوير التعليم وأيضا تمكين الأجيال القادمة من أدوات المعرفة والإبداع في عالم سريع التغير. وإحنا لازلنا متواصلين معكم في برنامج صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق خطوات كذا متقدمة في مجال التحول الرقمي الصحي من خلال توظيف أحدث التقنيات الذكية لتقديم رعاية طبية أكثر كفاءة وأكثر جودة، تركز على المريض وتمنحه متابعة دقيقة أينما كان. في ظل هذا التوجه أصبحت الخدمات الصحية الافتراضية نموذج حديث يعزز سرعة الاستجابة الطبية ويرفع أيضا من مستوى الأمان والراحة للمرضى، خصوصا أصحاب الحالات المزمنة وأيضا عالية الخطورة. في هذا الإطار يواصل تجمع مكة المكرمة الصحي عبر مدينة الملك عبدالله الطبية تنفيذ مبادرة الساعة الذكية الطبية اللي تتيح مراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى عن بعد وأيضا ربطها مباشرة بالفرق الطبية المختصة، بما يضمن متابعة مستمرة وأيضا تدخل سريع عند الحاجة في خطوة تجسد التكامل بين التقنية والرعاية الصحية الحديثة. خلينا نسمع الخبر إيش يقول. يقول لك يواصل تجمع مكة المكرمة الصحي تعزيز ريادته في التحول الرقمي الصحي عبر مبادرة الساعة الذكية الطبية واللي تنفذها مدينة الملك عبدالله الطبية ضمن منظومة الرعاية الصحية الافتراضية بهدف تطوير جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة المتابعة الطبية للمرضى عن بعد، لا سيما في مرضى القلب والحالات عالية الخطورة. طبعا ترتبط المبادرة بمستشفى مكة الافتراضي أحد فروع مستشفى الصحة الافتراضي بالرياض، واللي تعتمد على تزويد المرضى بساعات ذكية وتقنيات قابلة للارتداء مرتبطة بمنظومة رقمية متكاملة تتيح نقل المؤشرات الحيوية بشكل لحظي إلى الفرق الطبية المختصة، وهذا الشيء يمكن من سرعة التدخل الطبي عند الحاجة. طبعا أوضح معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل خلال المؤتمر الصحفي الأخير إنه مبادرة الساعة الذكية الطبية هذه تمثل نموذج متقدم للخدمات الصحية الرقمية والافتراضية، وأيضا تعكس توظيف التقنيات الذكية

في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحسين كفاءة متابعة المرضى خارج أسوار المستشفيات، وأيضا تراقب تقنية عدد من المؤشرات الحيوية المهمة تشمل نبضات القلب وتخطيط القلب وأيضا نسبة الأكسجين في الدم وضغط الدم ودرجات الحرارة، إلى جانب متابعة النشاط الحركي والحالة العامة للمريض، حيث ترسل البيانات مباشرة إلى غرفة المراقبة الرقمية والكوادر الطبية المختصة لمتابعتها بشكل مستمر. طبعا المنظومة لا تقتصر على الساعة الذكية فحسب، بل تشمل أيضا أجهزة منزلية مساندة مثل أجهزة قياس الضغط والوزن الذكي، إضافة إلى أنظمة تنبيه فورية عند ظهور أي مؤشرات خطورة، مع متابعة مستمرة من فرق طبية وتمريضية متخصصة، بما يسهم في تقليل الحاجة إلى التنويم الطويل وأيضا رفع كفاءة الرعاية الوقائية والاستباقية. طبعا تستخدم الخدمة بشكل خاص مع مرضى قصور عضلة القلب ومرضى ما بعد العمليات القلبية والحالات القلبية عالية الخطورة، وأسهمت أيضا خلال موسم الحج في دعم المرضى وتمكينهم من أداء المناسك براحة وطمأنينة عبر الاكتشاف المبكر لأي تدهور صحي وسرعة التدخل الطبي، في خطوة تعكس توجه التجمع نحو تطوير خدمات صحية ذكية ومبتكرة تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الصحي. طبعا تعزز الساعة الذكية الطبية خصوصية المريض وأيضا راحة النفسية والاجتماعية بفضل تصميمها المشابه للساعة الذكية الاعتيادية، وهذا الشيء يتيح للمريض ممارسة حياته اليومية بصورة طبيعية مع الحفاظ على خصوصيته وكرامته طوال رحلته العلاجية وأيضا متابعته. طبعا هذه الساعة، الساعة الذكية الطبية، تمثل مبادرتها نموذج مبتكر يعكس كيف تقدر التقنية أنها تسهم في تحسين جودة الحياة وأيضا تعزيز سلامة المرضى وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بثقة وطمأنينة، وأيضا الحفاظ على أعلى درجات الخصوصية والرعاية. مع استمرار هذه المبادرات النوعية تؤكد المملكة العربية السعودية ريادتها في بناء منظومة صحية ذكية وأيضا مستدامة تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأيضا تضع صحة الإنسان وراحته دائما في مقدمة الأولويات. وأيضا إحنا لازلنا مستمرين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، وإحنا موعودين بفقرات متنوعة ومختلفة، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: كأس العالم 2034.
4: بحلول عام 2034 من المقرر أن تضم مدينة نيوم أكثر من 24 ألف وحدة فندقية، ما يوفر مجموعة واسعة من خيارات الإقامة التي تلائم مختلف الاحتياجات والمتطلبات. تحتضن نيوم فندقين مقترحين لكبار شخصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم ووفوده من أصل 7 فنادق فاخرة، من المقرر إنشاؤها ضمن مدينة دالاين.
3: كأس العالم 2034، معاً ننمو.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين معكم أصدقاء الصباح في ساعتنا، يعني باقي كذا دقيقتين وتدخل ساعتنا الثانية بإذن الله أو الثالثة من برنامج صباح المملكة ومن حلقتنا لليوم. اليوم أمانة الأحساء تشارك ضمن وفد المملكة العربية السعودية اللي مشارك في أعمال المنتدى الحضري العالمي 13 واللي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان خلال الفترة من 17 إلى 22 من مايو 2026 تحت شعار الإسكان العالمي مدن ومجتمعات آمنة ومرنة. رح نتكلم أكثر حول هذا الموضوع ورح يكون معنا الأستاذ خالد بوشل المتحدث الرسمي باسم أمانة الأحساء، ونقول يسعد لنا صباحك.
1: يا هلا بيك وبالسادة المستمعين أستاذة ربية،
0: حياك الله معنا أستاذ خالد.
1: الله يحييك إن شاء الله.
0: يعني اليوم مشاركة أمانة الأحساء ضمن وفد المملكة العربية السعودية في أعمال المنتدى الحضري العالمي 13، حدثنا عن هذا المشاركة.
1: المشاركة أمانة الأحساء هي وبعض يعني بعض الأمانات ضمن وفد وزارة البلديات والإسكان، وهو مكون من مكونات من الهيئات والإدارات الكثيرة في على مستوى المملكة ضمن وفد السعودية المشارك في هذا المنتدى. هدفنا جميعا هو إبراز التجارب السعودية الناجحة في التجربة الحضرية وجودة الحياة. عندنا اليوم رؤية طموحة كبيرة لها كثير من المخرجات ومن التجارب الناجحة، نستعرض ذلك بما يحقق من مشاريع طموح وتطويرية تعكس مستهدفات رؤيتنا خصوصا في مجالات التخطيط الحضري والاستدامة وتحسين المشهد الحضري. نعم.
0: الهدف الأساسي اللي تود المملكة العربية السعودية تحقيقه من خلال مشاركتها في هذا المنتدى، وهو منتدى المستوطنات البشرية اللي تنظم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اللي هو منتدى الحضري العالمي 13، استهداف مثل هذه المنتديات، يعني إيش الهدف اللي تود المملكة العربية السعودية تحقيقه من خلال هذه المشاركة؟
1: دائما حضور المملكة، يعني نحن كسعوديين نشعر بالفخر بما أنجزناه في جميع المجالات. نعم. اليوم المملكة تعزز حضورها الدولي في مجال التنمية الحضرية المستدامة. نأتي اليوم لهذا المنتدى لتبادل الخبرات مع المدن العالمية، إضافة يعني هناك تحولات تنموية كبيرة شهدتها مدن المملكة، نستعرضها اليوم من تلك التجارب والمبادرات يعني التي ترفع جودة الحياة وتحقق الاستدامة الحضرية. نتكلم عن يعني المدينة على أرض المملكة لها قصص نجاح، وهذه القصص النجاح يعني كلها انبثقت من رؤيتنا الطموحة، واليوم العالم أنظارها على نجاحات هذه الرؤية، هذه القفزات الكبيرة في التنمية والتحولات خاصة في المشاريع الكبرى والتنمية والتوسعات الكبيرة. اليوم العالم قاعد يطالعنا، اليوم احنا جينا لتجمع عالمي كبير نستعرض تلك التجارب التي حققتها مملكتنا الغالية.
0: وأيضا إبراز دور المملكة العربية السعودية في هذا التطور من بنية تحتية، من استدامة، أيضا في مجال الإسكان، في مجال التخطيط الحضري، يعني هذا كله أنا أتصور أنه ساهم في اختيار المملكة للمشاركة في مثل هذه المنتديات.
1: صحيح، يعني خلال السنوات الماضية شهدت مملكتنا الغالية تطورات كبيرة جدا، سواء يعني وخاصة في مشاريع الإسكان، رفع نسبة التملك المواطنين، تطوير البنية التحتية التي يعني نتكلم عن اختصار سنوات قادمة. هذه القفزات الكبيرة في تطوير البنية التحتية، رفع كفاءة الخدمات البلدية بشكل عام، إلى جانب يعني مدن المملكة أصبحت تتبنى مفاهيم مدن ذكية واستدامة بيئية، حقق نجاحات كبيرة. سواء يعني أنا يعني أجزم أنه بكل مدينة على أرض المملكة لديها تجارب واستخدام للعديد من المدن الذكية والاستدامة البيئية. هذا يعكس أثر رؤيتنا الطموحة 2030 في بناء مدن أكثر تطور وجاذبية واستدامة. هذه التحولات وهذه القوة التي أصبحت أنظار العالم تتوجه إليها هو اليوم مشهدنا في أن إحنا نتواجد في جناح وفي مشاركة السعودية في التجمع العالمي في هذا المنتدى لاستعراض تجاربنا ونجاحات
0: اليوم. نعم. أستاذ خالد، وأنت المتحدث الرسمي باسم أمانة الأحساء، اليوم حدثنا عن إبراز الهوية العمرانية لأمانة الأحساء من خلال هذه المشاركة، وكيف انعكست على إبراز الطابع العمراني السعودي؟
1: صحيح، أمانة الأحساء خلال هذه المشاركة لديها عدد من المحاور التي تريد إبرازها، يعني حرصت الأمانة على إبراز الهوية العمرانية المستمدة من الطابع الأحسائي والتراث العمراني الأصيل القديم. دمجت هذه العناصر المتطورة والحديثة مع يعني هناك اللي هو يعني يعكس التنوع الثقافي والمعماري في المملكة، ويؤكد هذا اهتمام مملكتنا الغالية بالحفاظ على هويتها الوطنية ضمن مشاريع التنمية الحديثة. هناك عندنا تاريخ وعندنا أصالة وعندنا عمران متجذر في التاريخ وعندنا حداثة وتنمية. اليوم المملكة عندها تجربة جدا ناجحة في عملية دمج تلك يعني دمج التراث بالتنمية الحضرية الحديثة. لذلك انبثق هناك اللي هي العمارة السعودية التي طبقت يعني على مراحل في عدد من مدن مملكتنا الغالية. نعم.
0: كلمة أخيرة أستاذي نختتم فيها حديثنا حول هذا التطور اللي وصلت له المملكة العربية السعودية.
1: صحيح، اليوم أن متواجدين في باكو في أذربيجان، حقيقة نحن كسعوديين نفخر بما وصلت فيه مملكتنا الغالية من تطور حضري وتنموي، يعني أصبح نراه يعني بأعيننا كيف أصبح أنه هذا الشيء أصبح محط اهتمام عالمي كبير. مشاركتنا اليوم في المنتدى تمثل يعني فرصة قوية لنقل تجاربنا والاستفادة أيضا من تجارب العالمية والتجارب الدولية الأخرى، بما يسهم في بناء يعني مدن سعودية مستدامة تحقق جودة الحياة في الوقت الحالي وأيضا لأجيالنا القادمة.
0: أستاذ خالد بوشل المتحدث الرسمي باسم أمانة الأحساء، كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل، وكنت ضيفا معنا في صباح المملكة، كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج، يعطيك العافية.
1: شكرا لك. شكرا،
0: يا هلا بك.

مستمعين الكرام، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هو وكالة تابعة للأمم المتحدة تعنى بتطوير المدن والمجتمعات البشرية، ويعمل على دعم الدول في مجالات الإسكان، في مجالات التخطيط الحضري والاستدامة، وأيضا تحسين جودة الحياة في المدن. إيش الهدف من هذا البرنامج؟ هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق مدن آمنة ومنظمة ومستدامة وصديقة للبيئة، وأيضا مدن شاملة توفر السكن والخدمات للجميع وقادرة على مواجهة التحديات مثل النمو السكاني والتغيير المناخي والكوارث. أبرز مجالات عمل هذا البرنامج إنه التخطيط العمراني، الإسكان الميسر، تطوير الأحياء والبنية التحتية، إدارة الأراضي، تعزيز الاستدامة البيئية، وأيضا دعم المدن الذكية والمرنة. متى تأسس هذا البرنامج؟ تأسس عام 1978 ويتخذ من نيروبي مقرا رئيسيا لا. والمنتدى الحضري العالمي هو من أبرز الفعاليات اللي ينظمها البرنامج، وهو المنتدى الحضري العالمي، وهو أكبر منصة دولية تناقش مستقبل المدن والإسكان والتنمية الحضرية، وأيضا يجمع الحكومات وخبراء ومنظمات من مختلف أنحاء العالم. وتعد مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المنتدى مشاركة مهمة جدا، لأنها تعكس ما حققته المملكة من تطور في مجال جودة الحياة، في مجال الإسكان والتخطيط الحضري والمدن الذكية والاستدامة البيئية. المملكة العربية السعودية تتيح عرض تجاربها الناجحة والاستفادة أيضا من الخبرات العالمية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. فإذا المملكة العربية السعودية تواصل دائما حضورها الفاعل في المحافل الدولية، وتستعرض أيضا تجاربها التنموية الرائدة في مجالات التخطيط الحضري والإسكان والتنمية المستدامة. ويأتي هذا الحضور امتدادا لجهود وطنية متواصلة تهدف إلى بناء مدن أكثر جودة ومرونة، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، يرتقي أيضا بجودة الحياة في مختلف مناطق مملكتنا الحبيبة. فمشاركة أمانة الأحساء ضمن وفد المملكة العربية السعودية في أعمال المنتدى الحضري العالمي 13، واللي نظمته ينظم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، وكان تحت شعار الإسكان العالمي مدن ومجتمعات آمنة ومرنة، يسلط الضوء على التجارب السعودية الناجحة في تطوير المدن وتعزيز الاستدامة الحضرية. وأيضا يعكس في هذه المشاركة الدولية المكانة المتقدمة اللي باتت تحتلها مملكتنا الغالية في مجال التنمية الحضرية والتخطيط العمراني، وحرصها أيضا على تبادل الخبرات مع دول العالم والاستفادة من أفضل الممارسات لبناء مدن أكثر استدامة وابتكار وجودة. ومع استمرار هذه الجهود تمضي مملكتنا الغالية بثقة نحو مستقبل حضري متكامل يوازن بين النمو والتنمية، ويضع الإنسان وجودة حياته في صميم كل مشروع ومبادرة. وإحنا لازلنا متواصلين معاكم في صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
6: كأس العالم 2034.
7: بحلول عام 2034 من المقرر أن تضم مدينة نيوم أكثر من 24 ألف وحدة فندقية، ما يوفر مجموعة واسعة من خيارات الإقامة التي تلائم مختلف الاحتياجات والمتطلبات. تحتضن نيوم فندقين مقترحين لكبار شخصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم ووفوده من أصل 7 فنادق فاخرة من المقرر إنشاؤها ضمن مدينة دلعين.
6: كأس العالم 2034 معاً ننمو.

وحياكم الله مرة أخرى في هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وفي عندنا خبر مهم يقول: أكدت قوات الدفاع المدني بالحج منع دخول واستخدام اسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام في مراكز ضيافة الحجاج ومقار الجهات الحكومية بالمشاعر المقدسة ابتداء من صباح اليوم الأول من شهر ذي الحجة، وذلك في إطار

منظومة الإجراءات الوقائية اللي يفرضها الدفاع المدني للحد من مخاطر الحريق في المشاعر المقدسة خلال حج هذا العام 1447 للهجرة. وأشارت إلى أنه ستتم مصادرة كل ما يضبط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات تستخدم في أغراض الطهي، وأيضا تطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية. طبعا بينت قوات الدفاع المدني أنه فرق الإشراف الوقائي راح تكثف الجولات الرقابية والتفتيشية للتأكيد على عدم استخدام الغاز داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات التي تشمل جميع المواقع والمقار في منطقة المشاعر، حفاظا على سلامة وأمن ضيوف الرحمة. طبعا في موسم الحج دائما تتكامل جهود مختلف الجهات الحكومية في المملكة لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأيضا توفير بيئة آمنة تساعدهم على أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. من أهم هذه الجهود ما تقوم فيه القوات الدفاع المدني من إجراءات وقائية تهدف إلى الحد من مسببات الحوادث، خصوصا في المشاعر المقدسة واللي تشهد كثافة بشرية كبيرة خلال أيام الحج. في هذا الإطار زي ما ذكر الخبر، القوات الدفاع المدني أكدت أنه منع دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بجميع أنواعها وأحجامها في مراكز ضيافة الحجاج ومقار الجهات الحكومية في منى، في مزدلفة، وأيضا في عرفات، ضمن خطة احترازية شاملة تهدف إلى تقليل مخاطر الحرائق والحفاظ أيضا على سلامة الحجاج والعاملين في المشاعر المقدسة. طبعا هذا القرار يعكس حرص الجهات المعنية على اتخاذ كل ما من شأنه حماية ضيوف الرحمن، وأيضا توفير أعلى معايير السلامة خلال موسم الحج. الإجراءات الوقائية مهما بدت بسيطة لكنها تسهم بشكل كبير في منع الحوادث وأيضا تعزيز الأمن في واحدة من أكبر التجمعات البشرية في العالم. نسأل الله أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام وأن يتقبل منهم حجهم وأعمالهم، وأن يجزي كل القطاعات الأمنية والخدمية خير الجزاء على جهودهم المباركة في خدمة ضيوف الرحمن، وأيضا تيسير أداء مناسكهم في أمن وسكينة واطمئنان. وإحنا لازلنا متواصلين معاكم في فقرات مختلفة من صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين معكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة، منى، عرفات، مزدلفة، تشهد تطورات مستمرة لخدمة الحجاج. تتبلور هذه التطورات سنويا في تحسين البنية التحتية وأيضا إدارة الحشود والارتقاء بالخدمات اللوجستية والرقمية لتسهيل وتيسير أداء الفريضة. اليوم راح نتكلم حول هذا الموضوع مع الكاتب والصحفي المتخصص في خدمات الحج والعمرة الأستاذ أحمد حلبي، ونقول يسعد لنا صباحك.
1: وصباحك أختنا الفاضلة، أهلا وسهلا بك، مرحبا،
0: حياك الله. اليوم نشوف هذا التطور اللي تشهده مكة المكرمة، منى، عرفات، مزدلفة لخدمة الحجاج. يعني هذا التطور الملحوظ خلال السنوات الأخيرة في مواسم الحج، نبي نتكلم عن أبرز هذه التطورات واللي طرأت على هذه المواقع.
1: أولا أنا أشكركم على هذه الاستضافة التي تفتحون من خلالها المجال ليستمع متابعو إذاعة الرياض على المشاريع التطويرية التي تشهدها مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من أجل راحة الحجاج والمعتمرين. الحقيقة المتابع لهذه المشاريع يجد أنها مشاريع متواصلة على مدار العام

0: الكبرى يكتظوا بالحجاج. ماذا عملت الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؟ عملت على تحسين هذا الجبل والمنطقة المحيطة به. ماذا قدمت؟ عملت على معالجة التشوه البصري، رفع كفاءة جودة التشغيل، الارتقاء بالخدمات والمرافق لتجويد الخدمة المقدمة لمرتادي هذا الموقع. أيضا لو ذهبنا إلى مشعري مثلا مزدلفة وعرفات لوجدنا أن هناك مشاريع تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية من خلال ماذا؟ من خلال تهيئة وتهذيب المساحات الجبلية، أي إزالة الجبال ومواقع الهضاب، تطوير مناطق الاستراحات ومسارات المشاة في مزدلفة. يعني الآن طريق المشاة في مزدلفة أصبح من أفضل الطرق إن لم يكن الأول على مستوى العالم في خدمة المشاة لما يوفره من خدمات سواء في مساري أو في المرافق الموجودة به. أيضا هناك مشاريع في مشعر منى، يعني تهيئة مساحات للحجاج وإيجاد مخارج لعملية صعود القطار والنزول منه، وأيضا إزالة كافة العوائق، إعادة تأهيل المخيمات. يعني الآن مثلا لو تحدثنا عن زيادة الأشجار في عرفات، في مشعر عرفات، مشعر عرفات معروف أنهم يشهد حرارة شديدة يوم الوقفة الكبرى. ماذا قدمت الهيئة الملكية؟ عملت على زيادة التشجير في هذه المنطقة إلى نحو 60,000 شجرة. 60,000 شجرة ماذا ستحدث؟ ستساهم في توفير غطاء نباتي جيد إضافة إلى عمليات الرجال. هذه أبرز ما أردت إيضاحها.
1: جميل جميل جدا الحقيقة. كيف نقدر نقول إنه رؤية المملكة ساهمت في دعم القطاع الغير ربحي بزيادة استقطاب المتطوعين وأيضا رفع مستوى التنظيم في الحج؟
0: والله أختي الفاضلة، فيما يتعلق بهذا المجال، يعني خلينا نرجع قليل إلى الوراء، إلى سنوات مضت. كيف كانت عملية التطوع؟ كانت تتم بطريقة عشوائية دون أي تنظيم. هذا أولا. ثانيا، كان المتطوعون البعض منهم يتقبل العمل التطوعي والبعض لا يتقبل. رؤية المملكة 2030 ماذا عملت؟ عملت من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن على تحويل الأعمال التطوعية من جهود فردية إلى منظومة احترافية متخصصة. حينما أقول منظومة احترافية متخصصة، فمعنى هذا أن عملية إلحاق المتطوعين بالمجالات التطوعية أصبحت تعتمد على قدراتهم ومؤهلاتهم التعليمية. فعلى سبيل المثال، حينما يكون طلاب وطالبات كليات الطب ويرغب التطوع، فهؤلاء يكون توجههم نحو التطوع الإسعافي والصحي. تمام، هذا تخصصه. حينما يكون متخصصين في الكشافة، فهذا مجالهم التنظيمي والإرشادي. أيضا الخدمات اللوجستية المتمثلة في تقديم الأطعمة والمياه. حينما قلت إنه التطوع مثلا الإسعافي والخدمات الصحية لطلاب وطالبات كليات الطب في الجامعات السعودية، ما يعني هذا أنه بإمكانهم الالتحاق مباشرة بهذه البرامج. لا، هناك برامج أساسية للتطوع الصحي وضعتها هيئة الهلال الأحمر ومركز التطوع الصحي، وهناك الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عملت اشتراطات لهؤلاء حتى يتمكنوا من تقديم خدمات تطوعية صحية للحجاج. لا، يجب أن تكون هذه الخدمات مقدمة بشكل جيد بعد حصولهم على دورات تأهيلية وإعدادية واجتيازهم للدورات الخاصة بذلك.
1: ماذا عن تكثيف جولات الجهات المختصة في جولات التفتيش، الحرص على تصاريح الحج والتحذير أيضا من الحملات الوهمية في رفع كفاءة وتنظيم الحج من سنة إلى أخرى؟
0: والله أولا اسمحي لي، أنا لا أريد أن أقول إنه حملات تفتيشية، لكن أريد أن دوما أقول حملات متابعة الخدمات. فمثلا حينما نقول مثلا قام فريق من وزارة السياحة بجولة على مراكز على الفنادق ومراكز الإيواء الخاصة بالحجاج، ماذا يعني هذا؟ يعني توفير خدمة أفضل داخل مساكن الحجاج وتلافي السلبيات الموجودة. أيضا حينما تقوم فرق السلامة التابعة للدفاع المدني بجولات سواء على

0: قار سكن الحجاج أو مخيمات في المشاعر المقدسة، فهذا يعني العمل على توفير السلامة لهم من خلال توفير وسائل السلامة والمخارج. أيضا حينما تقوم فرق وزارة الحج والعمرة بمتابعة الخدمات أثناء وصول الحجاج ومتابعة عملية إسكانهم وتوزيع الأساور لهم، هذا يعني أنها حريصة على أن تكون الخدمات متوفرة لجميع الحجاج. لكن حينما نأتي مثلا على قضية ظاهرة الافتراش وحملات حج بلا تصريح، هنا لابد أن نتوقف وحملات الحج الوهمية، ونقول أن هذه الحملات يجب أن تكون بقوة أكثر. فمثلا حملات الحج الوهمية يذهب ضحاياها من مجموعة من المواطنين والمقيمين الذين انساقوا خلف هذه الإعلانات وذهبوا رغم تحذيرات وزارة الحج ووزارة الداخلية لها. تمام. لماذا فرض تصريح الحج؟ لأن المتابع لخدمات الحجاج ومن أدى فريضة الحج قبل سنوات وجد ظاهرة الافتراش في الطرق والشوارع خاصة في المشاعر المقدسة، والتي تؤثر على البيئة وتؤثر على وصول الخدمات للحجاج النظاميين وتعيق القطاعات الحكومية من تقديم خدماتها بشكل أفضل.
1: حقيقة جهود رائعة للجهات المختصة وأيضا الجهات الحكومية. أستاذي، كيف نقدر نقول إنه حج هذه السنة يمكن له صفات معينة ويتميز عن الحج في السنوات السابقة؟
0: التميز يظهر دائما في موسم الحج في العديد من المجالات، يعني لو تحدثنا عن النقل، لو تحدثنا عن الإسكان، لو تحدثنا عن الإعاشة، كل هذه المجالات في مواسم الحج تظهر بصورة متميزة عن العام الذي قبله. لكن اسمحي لي أنا أتوقف أمام مبادرتان. الأولى مبادرة طريق مكة التي برزت في عام 2017 ب 1500 حج. الآن نحن في 2026، تمام؟ كم عدد الدول التي تخدمها هذه المبادرة؟ أصبحت 10 دول من كم؟ من 17 مطارا تقدم خدماتها. هذه ميزة جديدة. أيضا لا ننسى مبادرة حج بلا حقيبة. ماذا عملت حج بلا حقيبة؟ حج بلا حقيبة قلصت فترة إنهاء إجراءات الحجاج في المطارات السعودية من 120 دقيقة كما أوضح معالي وزير الحج والعمرة إلى 15 دقيقة. يعني هناك فرق كم؟ 105 دقائق. المئة وخمس دقائق هذه راحة الحجاج. هذا أولا. ثانيا، أصبح بإمكان الحاج التوجه إلى سكنه ويجد حقيبته قد سبقته إلى مقر السكن، لا يقف أمام السير ينتظر وصول الحقيبة ثم يحمله على عربة ويذهب إلى الحافلة. هذه كل الإجراءات تم القضاء عليها. أيضا لو أتينا مثلا إلى قضية السوار الإلكتروني لقضية باقة نفسك لدخول التقنيات في المشاعر المقدسة، يعني دخول التقنيات في المشاعر المقدسة لم تنحصر على وزارة الحج والعمرة ولم تنحصر على شركات مقدمي خدمات حجاج الخارج أو حجاج الداخل، بل أصبحت الجامعات السعودية تشارك في ذلك. لدينا جامعة الملك عبدالعزيز قدمت العديد من الخدمات التقنية لمخيمات الحجاج، سواء كان ذلك في عملية متابعة أوزان الوجبات المقدمة للحجاج هذا أولا، أو مراقبة مستوى النظافة داخل المخيمات، أو مراقبة أداء العمال العاملين داخل المخيمات، أو مراقبة حركة الازدحام أمام دورات المياه أكرمكم الله ومتابعتها وتوفر خدمات. ويعني أصبحت الآن عملية المشاركة في خدمة الحجاج لم تعد منحصرة على قطاع بعينه، بل أصبحت جميع القطاعات الحكومية والتعليمية والخاصة تشارك في ذلك.
1: حقيقة جهود رائعة من جميع القطاعات ومن جميع الجهات المختصة في هذا الموسم للحج. نبي منك أستاذ أحمد كلمة أخيرة نختتم فيها حديثنا.
0: والله خير ما يقال هو الدعاء، فاسأل الله العلي القدير أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، حجاج بيته، ويغفر ذنبهم ويشكر سعيهم ويعيدهم لأوطانهم سالمين غانمين محملين بأجمل الذكريات عن رحلة العمر التي أصبحت شعارا في برنامج خدمة ضيوف الرحمن، رحلة من الفكرة إلى الذكرى لتبقى ذكرى خالدة في أذهانهم يرونها لأجيالهم وتنقلها الأجيال جيلاً.

0: بعد جيل، وشكرا لكم.
1: آمين يا رب العالمين. أستاذ أحمد حلبي، كاتب صحفي متخصص في خدمات الحج والعمرة، كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج، يعطيك العافية.
0: شكرا لك يا
1: هلا بك.

الحقيقة يا جماعة بعد هذا اللقاء يعني كذا المشاعر المقدسة في مكة المكرمة من ميناء من عرفات من مزدلفة حقيقي صورة مشرفة لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن. تتواصل مشاريع التطوير وعام بعد عام توفر بيئة آمنة ومتكاملة تعين الحجاج على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. هذه التطورات تشمل تحسين البنية التحتية، توسعة المرافق، توظيف أحدث التقنيات في إدارة الحشود، إلى جانب الارتقاء بالخدمات اللوجستية، الخدمات الرقمية والصحية وأيضا الأمنية. وهذا الشيء يضمن تجربة حج أكثر سلاسة وأكثر كفاءة، ويعكس المكانة الكبيرة اللي تليها المملكة العربية السعودية لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اليوم اللي تشهدها المشاعر المقدسة من تطوير مستمر يؤكد إنه خدمة الحجاج ما هي مجرد مهمة موسمية، هي رسالة عظيمة وشرف تتوارثها المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، وتسخر له كل الإمكانات البشرية والتقنية والتنظيمية. نسأل الله أنه يبارك هذه الجهود المباركة وأنه يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه من عناية من اهتمام بضيوف الرحمن، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. وإحنا لازلنا مواصلين معاكم هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: كأس العالم 2034 مع النني.
5: خمسة عشر ملعباً، إجمالي الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس العالم 2034 في السعودية، منها 11 ملعباً جديداً سيتم إنشاؤه، فيما ستلعب مباراة الافتتاح والختام على ملعب الملك سلمان، والذي يعد نموذجاً مثالياً من كافة النواحي، إذ يحتوي على تصميم فريد يدعم الاستدامة، خاصة وأنه مستوحى من الطبيعة الخضراء، كما يتسع لـ 92 ألف متفرج.

وإحنا مكملين معكم فيما تبقى من عمر حلقتنا لليوم، واليوم نتكلم عن خدمة ضيوف الرحمن، لأننا اليوم ما نتحدث فقط عن جهود تنظيمية، نتحدث عن منظومة هندسية وتقنية متكاملة صممت بعناية لتجعل أداء المناسك أكثر أماناً وأيضاً سهولة وطمأنينة. اليوم في فقرة بالأرقام، منشأة الجمرات تمثل بمشعر منى أحد أكبر المشروعات الهندسية والتنظيمية في المشاعر المقدسة، وصممت وفق منظومة متكاملة لإدارة حركة الحشود وأيضا تيسير تنقل الحجاج خلال أداء نسك رمي الجمرات، ويحقق أعلى معايير السلامة والإنسيابية والتشغيلية خلال موسم الحج. تتكون المنشأة من عدة طوابق مترابطة وتضم 11 مبنى للسلالم الكهربائية وعشر أنفاق مخصصة لتسهيل حركة المشاة وأيضا الحشود. وفي إطار استعدادات الموسم حج 1447 للهجرة، تواصل الشركة تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيز الشامل لمنشأة الجمرات ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى رفع كفاءة المرافق وأيضا تعزيز جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن. طبعا تدير الشركة منظومة تشغيلية وتقنية متكاملة تشمل 340 سلم كهربائي و682 كاميرا مراقبة رقمية لضمان انسيابية الحركة ومتابعة الكثافة البشرية، إضافة إلى تخصيص 228 عربة جولف لتسهيل تنقل الحجاج والعاملين داخل المنشآت ومرافقها الحيوية. إلى جانب السلامة، جهزت الشركة أنظمة إطفاء متطورة وعالية الجاهزية تضم 295 صندوق حريق و1078 طفاية حريق وأكثر من 3350 رشاش إطفاء تلقائي، بما يعزز سرعة الاستجابة وأيضا رفع مستويات الأمان داخل المنشآت. وطبعا شملت التجهيزات الفنية صيانة وتشغيل 456 وحدة تكييف لتهيئة أجواء مناسبة للحجاج، إلى جانب تشغيل أكثر من 74 ألف وحدة إنارة لضمان مستويات إضاءة عالية في مختلف الأدوار والممرات والساحات المحيطة. طبعا هذه كانت الخطة التشغيلية للشركة، وأيضا تضمنت أكثر من 28 ألف حاجز بلاستيكي لتنظيم حركة الحشود، وأيضا توجيه المسارات بدقة في إطار جهودها الرامية إلى تقديم تجربة تفويج آمنة وميسرة لضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم. إذا مستمعينا الكرام، كانت هذه فقرة بالأرقام، وإلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا. كل الشكر لكل من شاركونا، وأيضا لكل الشكر لضيوفنا الكرام، وكل الشكر لمعدينا هنا الصباغ، سعد الشهري، عمر عتيبي، وأيضا مخرجين عبد العزيز الجربوع، إبراهيم الصويان، ومني أنا بدرية خالد. نلقاكم غدا في نفس الموعد، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: بسلام آمنين على إذاعة الرياض.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامج بسلام آمنين. مستمعين، في كل موسم حج ومع توافد ملايين المسلمين من مختلف بقاع الأرض إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، تتجلى صورة عظيمة من صور التنظيم والخدمة والعمل المتكامل. منظومة ضخمة تعمل بصمت، لكن أثرها يلامس كل حاج منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى أرض المملكة وحتى مغادرته سالما مطمئنا. ومن بين أهم القطاعات التي تقف في الصفوف الأولى لخدمة ضيوف الرحمن تأتي المديرية العامة للجوازات، هذا القطاع الذي يحمل مسؤولية كبيرة تبدأ من المنافذ الجوية والبرية والبحرية وتمر باستقبال الحجاج وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة، وصولا إلى تسخير أحدث التقنيات والكوادر البشرية المؤهلة لخدمة الملايين بلغات متعددة وعلى مدار الساعة. الجوازات اليوم مستمعين لم تعد مجرد ختم دخول أو إنهاء إجراءات سفر، بل أصبحت منظومة تقنية وإنسانية متكاملة تعتمد على أحدث الحلول الذكية والتقنيات الحديثة التي تسهم في تسريع الإجراءات وتقليل وقت الانتظار وتحسين تجربة الحاج منذ لحظة وصوله. وهذا التطور مستمعين يأتي امتدادا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة أيدها الله لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت خدمة الحاج والمعتمر أولوية وطنية كبرى. وفي موسم الحج تتضاعف الجهود وتتحول المنافذ إلى خلية عمل متواصلة يعمل فيها رجال ونساء بكل احترافية، مدعومين بخطط تشغيلية دقيقة واستعدادات مبكرة وتجهيزات تقنية متقدمة، هدفها الأول أن يؤدي الحاج نسكه بأمان وطمأنينة منذ لحظة دخوله إلى المملكة. للحديث أكثر مستمعين عن مجهودات قطاع الجوازات، يسرنا أن نستضيف الرائد ناصر العتيبي المتحدث الرسمي للجوازات. مرحبا رائد ناصر، حياك الله.
2: يا مرحبا أخوي سليم، أمسي عليك وجميع المستمعين والمستمعات الكرام.
1: أهلا وسهلا. اليوم وزارة الداخلية رائد ناصر تواصل أعمالها لإنهاء إجراءات المستفيدين من مبادرة طريق مكة، يعني بداية حدث المستمع الكريم أولا بتعريف عن هذه المبادرة وعن هدفها الأساس.
2: طبعا اليوم احنا نتكلم عن مبادرة طريق مكة، فاحنا نتكلم عن مبادرة أو خدمة غير عادية، هي خدمة استثنائية تقدمها وزارة الداخلية والجهات الشريكة لعشر دول مستفيدة من هذه المبادرة. تتم هذه المبادرة في 17 منفذ متقدم في هذه الدول، ينتقل أو يذهب هناك فريق عمل من الوزارة والجهات المشاركة في تنفيذ هذه الخدمة لتجهيز الأماكن المخصصة وتهيئتها إلكترونيا وتقنيا وإجرائيا بجميع الاحتياجات اللازمة لذلك، ومن ثم يتم إصدار أو قبل إصدار تأشيرة الحج يتم التأكد من الاشتراطات الصحية للمسافرين مرورا بترميز الأمتعة وإصدار تأشيرات الحج أيضا للمستفيدين وانتهاء بإنهاء إجراءات دخول المملكة العربية السعودية من خلال الجوازات السعودية المتواجدة في تلك المنافذ خارج المملكة، بحيث يتم تسجيل دخولهم إلى داخل المملكة قبل وصولهم إلى المملكة. عند الوصول إلى الصلاة المخصصة لمبادرة طريق مكة يتم انتقالهم فقط من الطائرة إلى الحافلة في الصلاة المخصصة لمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة دون إنهاء أي إجراءات، فقط يتم استقبالهم بالهدايا وبالورود وبالترحيب وبحسن الاستقبال المعروف عن السعودية وعن السعوديين أيضا عندما يتعلق الأمر بإدارة الحشود أو حتى عندما يتعلق الأمر بخدمة ضيوف الرحمة.
1: جميل. طيب رائد ناصر، يعني هذه مبادرة مكة هي جزء من الخطة للاستعداد لموسم الحج، لو تحدثنا بشكل عام عن الخطة بكاملها، يعني من البداية وحتى مغادرة الحجاج.
2: نعم، مبادرة طريق مكة هي كما ذكرنا أحد مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن. هذا البرنامج أحد برامج رؤية السعودية

0: 2030، وبلا شك أنها تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين من هذه المبادرة. وتم إنهاء إجراءات أكثر من 1,200,000 حاج منذ انطلاق المبادرة، وهي تستمر للعام الثامن هذا العام. في بالنسبة لخطة المديرية العامة للجوازات واستراتيجيتها لحج هذا العام 1447، فهي بدأت منذ نهاية حج العام الماضي ولله الحمد، وما وصلت إليه المملكة في إدارة الحشود وإنهاء إجراءات المستفيدين في كل الأمور المتعلقة بضيوف الرحمن، ولله الحمد أيضا نجاح موسم حج العام الماضي جعل سقف الطموح عالي لدى المسؤولين في وزارة الداخلية وتحديدا في المديرية العامة للجوازات، ليس الوقوف على هذا النجاح بل الصعود إلى درجات متقدمة جدا في خدمة ضيوف الرحمن، حيث تم تهيئة مراكز تدريب في منطقة مكة ومنطقة المدينة المنورة خاصة بالمديرية العامة للجوازات، وذلك لتأهيل المنسوبين وإعطائهم الدورات وورش العمل التي تساعد على حسن استقبال ضيوف الرحمن وتسخير كافة الخدمات لهم، وأيضا توجيههم داخل أقسام الجوازات، وكذلك التخاطب والتحدث معهم بالعديد من اللغات التي يتقنها منسوبي ومنسوبات المديرية العامة للجوازات في المنافذ الدولية. طبعا نحن نتكلم عن 3 مراحل يتم من خلالها تنفيذ خطة المديرية العامة للجوازات، وهي مرحلة القدوم التي بدأت منذ واحد القعدة وتستمر حتى قبيل أيام الحج بساعات قليلة، والمرحلة الثانية وهي مرحلة تواجد الحجاج داخل المشاعر في مكة المكرمة، ويتم أيضا من خلال تواجد فرق عمل بجنبا إلى جنب مع القطاعات الأمنية الأخرى والقطاعات الخدمية لتسهيل حركة وانتقال ضيوف الرحمن وانسيابية حركتهم داخل المشاعر المقدسة، ومرورا بالمرحلة الأخيرة والتي تبدأ من يوم 12 من ذو الحجة وتحديدا في الساعات متأخرة من الليل، وهي فتح المنافذ الدولية أمام الحجاج بعد أداء فريضة الحج بإذن الله تعالى، لتسهيل والعمل على إنهاء إجراءات مغادرة المملكة العربية السعودية بكل يسر وسهولة.
1: جميل. رائد ناصر، يعني وأنت تتحدث عن التقنية الأجهزة التقنية وأيضا التجهيزات البشرية، وتحدثت قبل قليل عن التدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتنفيذ هذه الخطط بكافة مراحلها، أنا بدي أسأل يعني عن التحول الرقمي، كيف ساهم التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في تسهيل إجراءات دخول الحجاج هذا العام، يعني جنبا إلى جنب مع الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة؟
0: بلا شك أن التحول الرقمي أو التقنيات الحديثة لدى المديرية العامة للجوازات دائما هي نابعة من بيئة العمل ومن حاجة بيئة العمل لمثل هذه التقنيات. اليوم نحن نتحدث عن جهاز الكاونتر المتنقل، وهو جهاز بحجم الأيباد تقريبا، ويضم جميع عناصر الكاونتر التقليدي من قارئ الجواز، من الشاشة الرئيسية، من موضع بصمة المسافر أيا كان، وهو متواجد اليوم في المنافذ الدولية كأحد الأدوات الداعمة للمنسوبين لتسهيل وانسيابية حركة المسافرين أثناء تواجدهم داخل أقسام الجوازات. يتم استخدامه لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا يتم الاستخدام في حال قام أو حصل هناك ازدحام ولاحظ المشرف على هذه الصالة ازدحام، ولتسهيل وانسيابية العمل بحيث لا يتأخرون ضيوف الرحمن في أقسام الجوازات عند إنهاء إجراءاتهم. أيضا اليوم نتحدث عن جهاز الترجمة الفورية، وهو جهاز كما ذكرت نابع من احتياج الموظف ومن طبيعة العمل، تم اختراعه من قبل منسوبي المديرية العامة للجوازات وتسجيل وتوثيق ذلك لدى الجهات الرسمية. هذا الجهاز يضم أكثر من 138 لغة حول العالم، هو جهاز يوضع أمام على منصة الجوازات بشاشتين وعدد 2 ميكروفون في الأمام وفي الخلف للمسافر وللموظف، وكذلك سماعة متواجدة في هذا الجهاز يتم التخاطب مع الحاج وتظهر أمامه في الشاشة التي أمامه اللغة التي يتحدث بها، وذلك يتم خلال الإعدادات واختيار اللغة المناسبة للحاج، وعند الرد الحاج بأيا كانت لغته على

0: موظف الجوازات، فتنعكس
1: ممتاز.
0: اللغة العربية بحكم أنه موظف الجوازات جميعا متحدث اللغة العربية، فتنعكس اللغة العربية عند موظف الجوازات ويقوم هذا الجهاز العمل كوسيط للترجمة، وبلا شك أعطى أريحية لدى المسافرين عند وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، وأعطى أيضا أثناء عملية التخاطب وطلب الوثائق وطلب الاستفاف وطلب أيضا الترتيب والتنظيم داخل الصلاة، فهو بلا شك أثبت جدارته وتم تقييمه بذلك، ومن خلال انعكاساته الإيجابية على الحجاج عند تواجده في أقسام الجوازات.
1: ممتاز.
0: أيضا الجوازات أستاذ سليم لا تتوقف عند هذا الحد، بل هي دائما ما تسعى إلى الاعتماد على التحول الرقمي وأتمتت جميع الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، فهي بلا شك أن اليوم تتيح هوية زائر، وهي هوية خاصة للزائرين يتم تحويلها من خلال تطبيق ومنصة أبشر، ولا يحتاج الحاج أثناء تواجده داخل المملكة العربية السعودية بتأشيرة الحج أو الزيارة بمختلف أنواعها إلى حمل وثيقة السفر أو جواز السفر، بل يتم التنقل من خلال حمل وثيقة هوية زائر على الهواتف الذكية.
1: نعم، يعني في خضم هذا الاستقبال الكبير لحجاج بيت الله الحرام، كيف يتم التنسيق بينكم يعني رائد ناصر بين الجوازات وبقية الجهات الأمنية والخدمية في المنافذ، لا سيما وأن الأعداد يعني كبيرة جدا وتزداد يعني عاما بعد عام؟
0: بلا شك نحن في المملكة العربية السعودية ولله الحمد من الله علينا كل عام على مدار 12 شهر بإدارة الحشود وباستقبال ضيوف الرحمن، سواء 11 شهر الأخرى باستقبال المعتمرين أو أيضا مثل هذه الأشهر باستقبال الحجاج القادمين من خارج المملكة، ولله الحمد هذه أصبحت سمة رئيسية لدينا في المملكة العربية السعودية وتحديدا في المديرية العامة للجوازات، لأن منسوب الجوازات هو أول من يعطي أو أول من يعطي انطباعا عن المملكة عند وصول الحجاج، وهو كذلك آخر من يقوم بتلويحة الوداع للمسافرين مبتسمين مبتهجين فرحين بأداء مناسكهم في يسر وطمأنينة. اليوم نتحدث عن دور المديرية العامة للجوازات وتعاونها مع الجهات الشريكة، فهي بلا شك هناك تعامل عالي جدا وفي تناغم جدا ما بين هذه الجهات، لأنه الهدف هو خدمة
1: صحيح.
0: ضيوف الرحمن. طبعا نحن جميعا نفخر اليوم ونتشرف، وبلا شك أخوي سليم اليوم نشتاق لمثل هذه الأيام في السنة لتقديم، نحن نراه واجب
1: صحيح.
0: واجب الخدمة لضيوف الرحمن وتهيئة كافة الخدمات والسبل لهم، فولله الحمد هناك تناغم وتعاون عالي جدا. أيضا هناك مراقبة لانسيابية العمل من قبل مركز القيادة والتحكم في المديرية العامة للجوازات، يقوم بمراقبة جميع المنافذ الدولية على مدار 24 ساعة، وفي حال تطلب الأمر أو استدعى ذلك لتدخل الضابط المباشر يتم مباشرة توجيهه للتدخل وفك الازدحام إن وجد، أو متابعة حالة معينة أو التنسيق مع جهة
1: ممتاز.
0: معينة لتيسير وتسهيل العمل المقدم لضيوف الرحمن.
1: ممتاز، موفقين إن شاء الله. رائد ناصر، يعني قبل قليل وأنت تتحدث عن الكوادر البشرية، أنا بدي يعني أن نلقي الضوء بشكل حتى لو سريع عن دور المرأة في الجوازات خلال موسم الحج، يعني جنبا إلى جنب مع الرجل، يعني ما طبيعة المشاركة الميدانية؟ هل هناك دورات خاصة لهن للتعامل مع التقنيات الحديثة؟
0: اليوم نتكلم عن الأخت المرأة، فهي أصبحت شيء غير غريب ولله الحمد في المديرية العامة للجوازات، فهي كانت منذ القدم في الجوازات تعمل كمطابقة في المنافذ الدولية للتأكد من مطابقة النساء السعوديات وغيرهن أثناء السفر بمطابقة حامل الجواز مع الصورة المتواجدة في الجواز. اليوم تطور الأمر وأصبحنا يباشرنا العمل على المنصات بعد الحصول على دورات تخصصية في المديرية العامة للجوازات وعلى أعمال الجوازات وطبيعة أعمال المنافذ، وبلا شك أن هذا الدور أثبت كفاءته عندما يتعلق الأمر بخدمة المملكة العربية السعودية، وبلا شك أن نحن أبناء وبنات هذا الوطن الجميع يفخر بتقديم الخدمة في أي مجال تم تكليفي بهذا الخدمة.
1: نعم.
0: بلا شك أنه اليوم نحن نتكلم عن تكليف من ترى من الإدارات داخل المديرية العامة للجوازات من المنسوبين ومن المنسوبات أيضا للعمل خلال موسم الحج لحاجة العمل لذلك، وأيضا لإتاحة شرف الخدمة لأكبر عدد ممكن من المنسوبين والمنسوبات.
1: جميل. طيب رائد ناصر، يعني أنتم لستم جهة يعني طبية أو تقدمون الخدمات الإسعافية والطبية، لكن يعني كيف تتعامل الجوازات مع الحالات الإنسانية أو الطارئة التي قد تواجه بعض الحجاج أثناء إنهاء الإجراءات، يعني خصوصا كبار السن أو الذين يعني يمرون بحالات ربما تحتاج إلى يعني تدخل طبي أو إسعافي؟
0: في أقسام الجوازات في جميع المنافذ يتواجد ممرات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو حتى كبار السن. أيضا عند تواجد ونزول الرحلات كما ذكرنا قبل قليل في التناغم والتعاون مع الجهات الأخرى، أحد أهم هذه الجهات هي وزارة الصحة. متواجد فرق عمل ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة.
1: جميل.
0: للتواجد والتعامل مع مثل هذه الحالات بدورهم وفيما يتعلق بطبيعة عملهم عند الانتهاء من طبيعة عمل المديرية العامة للجوازات وتسجيل دخول أو خروج المسافرين بشكل عام، لا نقتصرها على موسم الحج حتى. فولا الحمد اليوم

0: الكفاءة، وهذا جزء يسير مما ينعكس من تقديم القيادة الرشيدة حفظها الله واهتمامها ورعايتها الدائمة لموسم الحج ولخدمة ضيوف الرحمن بشكل خاص.
1: النقطة قبل قليل تحدثت عنها بأنكم يعني تستقبلون الحجاج على مدار الساعة. السؤال، كيف يتم التعامل مع أوقات الذروة والكثافة العالية في وصول الرحلات؟ يعني هناك بعض الأوقات يعني يكون هناك كثافة عالية جدا لوصول رحلات الحجاج، هل يتم زيادة الأعداد مثلا من موظفي الجوازات أم ماذا؟
0: نعم أخوي سليم، هناك لدى المديرية العامة للجوازات خطة رئيسية وخطة بديلة تقوم بالعمل عليها خلال استقبال حجاج بيت الله الحرام القادم من خارج المملكة وحتى المسافرين بشكل عام. اليوم نتكلم عن إدارة الحشود في المملكة العربية السعودية، هذا المصطلح ليس بغريب على أبناء هذا البلد ولله الحمد. تم التمكن وتم اكتساب الخبرات اللازمة من قبل المنسوبين خلال كثرة التعامل مع المسافرين، فيوجد خطة رئيسية ويوجد خطة بديلة يتم خلالها تفويج القادمين من خارج الملك، وأيضا زيادة الطاقة الاستيعابية في حال تطلب الأمر ذلك لسرعة وسهولة إنهاء إجراءاتهم، وحتى لا يمكث المسافر وقتا قليلا عند وصوله أو تواجده في أقسام الجوازات، بحيث رحلة كاملة يصل عدد المسافرين على متنها أكثر من 400 مسافر لا يستغرق إنهاء إجراءاتهم وقت قصير جدا.
1: جميل جميل. رائد ناصر، يعني أنا حسب ما أعرف بأنكم لا تقدمون الخدمة يعني المباشرة للحجاج فقط، وإنما يعني تقيسون رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة لهم، اشرح لي كيف تقيسونها؟
0: طبعا هناك لدى الجهة المختصة في المديرية العامة للجوازات عدة طرق و مراحل يتم من خلالها قياس رضا المستفيدين، فنحن أثناء تواجدنا في الصالات وأقسام الجوازات الرضا دائما ينعكس على وجه المسافر، فلما تشاهد البهجة والابتسامة ودموع الفرح ومشاعر مختلطة عند وصول المسافرين فهذه بلا شك دليل على علامات الرضا. أيضا من خلال القياسات العلمية التي تقوم بها الإدارة العامة للجودة في المديرية العامة للجوازات، فهي بلا شك أحد الإدارات المهمة وتعمل دائما من خلال وضع الخطط الخاصة بقياس رضا المستفيدين عند وصولهم إلى أقسام الجوازات، وكذلك أيضا من خلال ذكر الملاحظات سواء من المنسوبين أو حتى من المسافرين، ليس ذكرها فقط لإبرازها إنما للعمل على حل هذه الملاحظات إن وجدت ولله الحمد.
1: رائد ناصر، شكرا جزيلا لكم، موفقين إن شاء الله، يعطيكم العافية، تقبل الله كل هذه الأعمال إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدي الحجاج نسكهم بكل يسر وسهولة وأمان واطمئنان بإذن الله.
0: طبعا نحن اليوم بلا شك نرحب بضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية في من خلال جميع المنافذ الدولية، ونتمنى أن يتم حجهم بسلام آمنين وأن يقيموا في المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة وهم مرتاحين ومطمئنين بإذن الله.

سيد ناصر العتيبي المتحدث الرسمي للجوازات كان معنا ضيفا عزيزا في برنامج بسلام آمنين. شكرا لكم أنتم مستمعين على طيب المتابعة، تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل، من الإعداد حصة المغاليث، ومن التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: السعودية الخضراء والتشجير.
7: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: الشقيق ولنتعرف على أكثر من قصة لحجاج بيت الله الحرام. يسعدني أن أستضيف في البداية عدد من الحاجيات من دولة المغرب الشقيق. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: تعرف عليك حاجة
1: بشرى جلالي من المملكة المغربية.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا فيك
0: حاجة بشرى، مرحبا بكم في المملكة العربية السعودية.
1: مرحبا بكم، باسمي وباسم الوفد المغربي نوجه كامل التحية إلى الشعب السعودي على حفاوة الاستقبال وعلى كل هذه المجهودات المبذولة من أجل تيسير عمل وتيسير ضيافة ضيوف الرحمن.
0: أهلا وسهلا. ونحن نحضر معكم هذا الاستقبال الجميل الذي طبعا نسعد ونتشرف في المملكة العربية السعودية بتقديمه لكم كضيوف لله سبحانه وتعالى وحجاج لبيته الحرام. عرفينا في البداية عن مشاعرك وأنت تستعدين للتلبية لله وحده لا شريك له من المغرب إلى أن وصلت إلى هنا.
1: في الحقيقة هي مشاعر يعني تختلج داخل الكيان، يصعب التعبير عنها أو ترجمتها إلى مجرد كلمات. فكلنا شوق منذ أن يعني عرفنا أننا سنكون ضمن رحلة الحجاج لهذه السنة. كنا متشوقين جدا، نعد اللحظات لحظة بلحظة وننتظر اللقاء مع هذه الأراضي الطيبة، هذه الأراضي المقدسة. يعني فرحة عارمة ونحن نطأ أرض المملكة العربية السعودية. بطبيعة الحال كانت البداية بالمدينة المنورة، كان شوق كبير وكانت مشاعر جد جميلة. بعدها يعني انتقلنا إلى مكة المكرمة لبداية المشاعر ولبداية العمرة، بما أننا عقدنا نية الحج بالتمتع. ففي الحقيقة يعني كما قلت هي مشاعر يصعب أو نعجز اللسان عن التعبير عنها، ولكن تظل من اللحظات المميزة التي لا يمكن أن ننساها طيلة الحياة. نرجو من الله أن يتقبل منا حجنا. اللحظات كلها جميلة، لا يمكن أن نفرق واحدة عن الأخرى، ولكن لحظة اللقاء الأول بالكعبة تبقى لحظة جد مميزة، لحظة تنهمر فيها الدموع، تختلج فيها المشاعر، ويعني يكون هناك أقرب ما يكون العبد إلى ربه في هذا المكان الطاهر المقدس، لكي يكبر، لكي يعني يسلم ويمجد البيت وأهل البيت وكل زوار البيت.
0: أكيد أكيد. حاجة بشرى، بشرينا إن شاء الله ما واجهتك أي صعوبة أو متاعب في هذه الرحلة.
1: في الحقيقة أعتبر نفسي محظوظة لأن كنت ضمن الوفد الأول، والحمد لله لم يكن هناك أي تأخير. كانت رحلة السفر رحلة يعني جيدة في ظروف جيدة، الاستقبال كان أكثر من رائع، الإقامة أيضا جد جيدة، وحتى الرفقة الصالحة. فأنا أتشرف أنني ضمن وفد وضمن فريق من يسهرون على خدمتنا من أطيب خلق الله.
0: طبعا أنتم أول وفود الرحمن الواصلين لمكة المكرمة، نهنئكم بهذا الشرف. دعيني من بعد إذنك حاجة بشرى نتعرف على الحاجة اللي معك.
2: نعيمة عبيد من المملكة المغربية.
0: حياك حاجة نعيمة. لكل حاج قصة لهذه الرحلة الإيمانية تخصه ويحب أن يتحدث بها في كل مكان يذهب إليه. عرفينا بقصتك من وقت مثلا ما تقدمتي لطلب أداء الفريضة إلى أن وصلتي إلى الأراضي المقدسة.
2: في البداية أشكر الله سبحانه وتعالى على أنه جعلنا من ضيوفي هي هذه السنة، ومن طبيعة الحال أنا أسميها رحلة العمر. هي رحلة إيمانية، هي رحلة ليست كالرحلات، يعني الحمد لله كانت رحلة اشتياق. وكما كنقولوا أن الإنسان كل واحد يطمح إلى زيارة هذا المكان، وقليل من ييسر الله سبحانه وتعالى له ذلك. يعني هذا شرف عظيم أن نكون من ضيوف الله سبحانه وتعالى هذه السنة. والحمد لله كنا الرحلة الأولى التي دخلت، يعني الحمد لله المملكة محظوظون، كان استقبال جيد في المدينة الحمد لله، واستقبال كذلك جد رائع في مكة الحمد لله.
0: إن شاء الله ما تعبتوا.
2: الحمد لله الحمد لله، يعني الاشتياق والحمد لله، ويعني
0: الخدمات مسهلة
2: الحمد لله، كانت خدمات رائعة. لا من المملكة المغربية من خلال البعثة الإدارية المرافقين، ولا من خلال يعني الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية.
0: ممتاز يعني بصراحة سعيدين جدا بتواصلنا معكم، سعيدين جدا بهذه الراحة التي أنتم فيها حاجة بشرة وحاجة نعيمة. طيب خلينا نتعرف على الحاجة اللي الأخرى كذلك مع الأخوات.

0: مرحبا بك.
1: مرحبا بك. بارك الله.
0: تعرف عليك
1: عائشة من المغرب.
0: حاجة عائشة، أهلا وسهلا بكم في المملكة العربية السعودية ومكة المكرمة، منورة بالكعبة وأنتم زدتوا نورها نورا.
1: بارك الله فيكم ونشكركم على حفاوة الترحيب، جزاكم الله خيرا.
0: أهلا وسهلا حاجة عائشة. لكل حاج قادم للمملكة العربية السعودية له قصة يعني يحب أن يتحدث بها في كل مكان وفي كل مجلس. عرفينا بقصة الحاجة عائشة القادمة لأداء فريضة الحج لهذا العام.
1: صراحة عندما أخبرت بأن إن شاء الله سأكون من ضيوف الرحمن، يعني واحد شعور وسعادة يعني لا توصف. فرحت كاني وفرح يعني كل أفراد العائلة، فنحمد الله عز وجل الذي جعلنا من ضيوف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يقبل منا صالح الأعمال، ونشكر يعني كل من يساهم في تنظيم هذا أداء المناسك من قريب أو بعيد، الجزاء الأوفر، السلطات السعودية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، ونشكرهم جزيل الشكر. شكرا لكم.
0: هذه أول حجة لك حاجة عائشة صح؟
1: هذه الثانية إن شاء الله.
0: الثانية، متى كانت أول حجة؟
1: سنة 2012.
0: 2012. طيب قصتك في 2012 هل تختلف عن قصتك لهذا العام للحج؟
1: تختلف. 2012 جئت مع البعثة الإدارية، وهذه السنة مرافقة للحجاج.
0: مرافقة
1: للحجاج، نعم.
0: هل لاحظتي اختلاف بين الحجتين؟
1: يعني كاين اختلاف يعني حتى ما شاء الله يعني في الحرم يعني اختلاف كبير من سنة
0: التوسعة.
1: يعني ما شاء الله، فيعني جزا الله خيرا كل من يسهرون على تنظيم خير الجزاء، ما شاء الله عليكم.
0: ممتاز ممتاز. بالنسبة للحاج المغربي حاجة عائشة، هل يكون هناك تجهيز خاص لمثلا الذي مثلا يتم اختياره للذهاب للحج؟ كيف يكون الترتيب؟ كيف تكون التجهيزات؟ هل يكون هناك احتفالات خاصة؟
1: نعم، الحج عندما يعني اختاره الله سبحانه وتعالى أولا ويتم اختياره بالقرعة، لأن عندنا نظام القرعة، وزارة الأوقاف يعني تنظم يعني التكوينات للحجاج، يعني كل يوم أحد أو كل 15 يوم يعني فيها درس فقهي لمدة ساعة، يسهر فيه يعني الأستاذ الفقيه على تعليم الحاج كل ما يتعلق بفقه الحج ومناسك الحج، ثم نصف ساعة للتأطير الصحي، يحضر معنا فيه طبيب أو طبيبة يعني يعطي توجيهات صحية للحجاج لاهتمام بصحتهم أثناء قيامهم بمناسك الحج إن شاء الله، ثم نصف ساعة من التأطير الإداري، توجيهات إرشادات يعني التي تساعد الحجاج على يعني أداء فريضتهم على أتم وجه. فهذا التكوين شامل، فيه الفقه، ما هو فقهي، ما هو إداري، وما هو صحي، وبالتالي يأتي الحاج الحمد لله وهو يعني متمكن.
0: نعم.
1: حتى
0: ملم بالمعلومات،
1: ملم بالمعلومات
0: والكثير من
1: ويكون يعني الدروس بالصوت والصورة والداتاشو، يعني جميع التقنيات الحديثة، مجسم الكعبة، يعني كل الحمد لله.
0: ممتاز ممتاز ممتاز. إذن هناك رفع لمستوى الوعي للحجاج حتى يؤدوا المناسك بكل يسر وسهولة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قصة حاج، الذي نستعرض من خلاله قصص الرحلة الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام، إلى أن ألقاكم في قصة أخرى. إلى اللقاء.

0: كالك قصة حاج.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: الحج منهج وسلوك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الجديد

0: الحج منهج وسلوك. لا شك أن في أيام فاضلة ذكر الله عز وجل في القرآن وأثنى على هذه الأيام، فهنيئا لكل إنسان اغتنم الفرصة بذكر الله عز وجل وتقديم كل الطاعات في هذه الأيام، في أيام الحج اللي قاعدين نتكلم عنها اليوم. والناس اللي اختارهم الله عز وجل لهذا اليوم للحج كما جاءت دعوته، دعوة الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام. لذلك يقول الحاج في دعائه: لبيك اللهم لبيك. وكلمة لبيك لما نتكلم عنها اليوم احنا نتكلم عن طريقة جدا رائعة وجميلة في الذوق والأدب، عندما تقول للإنسان يناديك جرت العادة أن نقول له مثلا نعم تفضل أنا أسمعك، لكن لما واحد يناديك باسمك يقول لك أحمد خالد صالح أيا كان وتقول له لبيك، لما ولا باللهجة العامية لما نقول لبيه، هذه اللهجة أو هذه الكلمة شيء من الذوق والأدب الرفيع. عندما تنادي أمك ولا أبوك ترد عليهم بهذا الرد الجميل، أو ترد على أستاذك أو كل من له فضل عليك ترد له بهذه الطريقة الجميلة الرائعة. لذلك عندما سن للحاج وأمر بأن يقول لبيك اللهم لبيك ويكررها، يكرر يا ربي أنا دعوتك لبيتها وحضرت الآن لتلك الدعوة اللي دعيتني فيها. ولا شك أنه يعني لما تجيك دعوة من شخص مهم جدا في الحياة كملك أو وزير يرسل لك دعوة أنت تتباهى، أو ممكن ترسلها للآخرين وتقول لهم أنا دعاني فلان أو أنا جالس مع فلان أو غيرها من الألفاظ. لذلك إحنا نقول اليوم أنه يتباهى اليوم الحاج بأنه لبى نداء الله عز وجل، وأن الله اصطفاه. أكثر من 2 مليار مسلم اليوم عدد هم اللي راحوا ودخلوا اليوم في هذا الحج، وهم الآن موجودين في مكة ويرددون هذا الدعاء اللي احنا نقول عليه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هم الآن بعد التلبية مباشرة هم يوحدون الله عز وجل، ومن ثم بعد هذه التلبية أو في أثناء التلبية هم يحمدونه إن الحمد والنعمة. اعتراف كل حاج يعترف بيقول يا رب النعمة والحمد. النعمة كل النعمة، نعمة الصحة اللي أنا فيها اليوم، نعمة الأمن والأمان اللي أنا فيه اليوم، نعمة إني وصلت إلى بيتك المقدس، النعمة اللي في أجسادنا وإحنا ما نعرفها كما قال الله عز وجل، يعني ما نعرف عددها كما قال الله عز وجل في محكم التنزيل: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني بمعنى لو أن الواحد بيجلس مع نفسه ولا مع أحد بيقول يلا بنعدد نعم الله. إيش نعم الله؟ بنعدد نعمة البصر اللي ممكن حرم منها كثير من الناس. اليوم أنا عندي نعمة بصر، قاعد أشوف بعيوني ولا فيهم تعب ولا فيهم ألم، هذه نعمة. طيب النعمة الثانية، طيب النعمة اللي أنا أشوف فيها من البصر الآن الطبيعة والأشياء الجميلة اللي قاعد أنا أشوفها أيضا. النعمة الثانية نعمة اللسان الكلام، أني أنا أتكلم، في ناس لا ما يقدرون يتكلمون. نعمة السمع، أنه في ناس ما يسمعون، في ناس تتعبهم آذانهم يأخذون أدوية علشان يسمعون، يركبون سماعات علشان تقوي ذلك السمع، بينما أنت لا، الله أكرمك في هذه النعمة. حتى من ركب سماعة أيضا هو في نعمة. نتكلم عن نعمة التذوق والأكل والطعام، لما نتكلم عن النعم الموجودة داخل أجسامنا اللي إحنا ما نراها، البنكرياس، الكبد، كل الأعضاء الداخلية داخل جسدك، إذا معناته نعمة الحركة، كل النعم. نعمة الإسلام اللي أنت فيها هذه نعمة، نعمة وجود الأهل، نعمة وجود الصديق، نعمة الخير والبركة. إذا مهما عددنا النعم ما رايح نحصي تلك النعم كما قال الله عز وجل. إذا إحنا الحاج يعترف بتلك النعمة ويذكرها في تلك التلبية لتلك الدعوة لله عز وجل، هو يعترف ومن ثم يحمد الله عز وجل على كل هذه النعم. في ناس اليوم يوم يصحى يعني يقارن نفسه دائما في أشخاص ما عندهم يعني أفضل منه، ما يناظر للناس اللي أقل منه، ما يشوف النعم اللي عنده وموجودة. نعمة الصحة وحدها لو نتكلم عليها ما نحط عندها ولا شيء من تلك الأشياء اللي إحنا نتوقع أنها أفضل منها، كالمال وغيرها من الأشياء اللي يعتقد البعض بأن المال هو أفضل من الصحة، بينما أكثر المتخصصين لا سيما في الدين الإسلامي قالوا بأن مجلد النعم آخرها هي قضية المال، وأولها بدأوا في قضية الإسلام، نعمة الإسلام أنك مسلم، ثم نعمة الصحة والجسد. الحقيقة وإحنا نتكلم اليوم عن الحج منهج وسلوك، كيف هذه النعم تسخر وكيف أنا أكون حاج وكيف أترجم ذلك السلوك الحسن لي في هذه الحياة أو في هذه الرحلة أو هذه السفرة اللي تعتبر من أجمل وأروع السفرات اللي تمر على الإنسان. وقت البرنامج انتهى، لا شك أنه الكثير موجود في أوراقي الملونة، لكن لعلها تكون في الحلقات المقبلة. وفي نهاية البرنامج أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، وتقبلوا تحيات المخرج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أحبتي المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم مع برنامج من نسائم الحج، وسنكون معكم بإذن الله تعالى في أيام الحج المباركة، نتعرض فيها للنسائم المباركة من هذه الشعيرة العظيمة التي فرضها الله على أمة محمد، بل طبقها الأنبياء قبل رسولنا

خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الحج فريضة، لكنه فريضة ميسرة. والحج كما نعلم جميعا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ولأهميته فقد سميت باسمه سورة من سور القرآن الكريم، وتحدثت عن شعائره وعنه العديد من الآيات القرآنية التي تجاوزت أو قاربت 12 آية تحدثت عن أركان الحج وعن شعائره وعن أماكنه وما يرتبط به من أفعال الحج المبارك. وحديثنا في هذا البرنامج لن يركز على الأحكام، فللأحكام برامج أخرى، لكن حديثنا عن نسمات ونفحات من هذا الحج الذي هو في هذا الموسم السنوي كما نعرف في بلادنا المباركة، بلاد الحرمين الشريفين التي شرفنا الله سبحانه وتعالى بخدمتها. أخبار الحج وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في القرآن الكريم عما قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حج إبراهيم وعن حج موسى وعن حج عيسى وعن حج صالح ويونس وغيرهم من الأنبياء، حتى أن طريق الحج الواقع بين مكة والمدينة عرف بطريق الأنبياء، حيث كانوا يسلكونه حاجين إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة. وحينما مر الرسول صلى الله عليه وسلم بثنية الهرشة، وهي تقع إلى الشمال من مكة المكرمة، ربما قريبا من منتصف الطريق بينها وبين المدينة المنورة، حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في سفر عن تلك الثنية، وقال: كأني أنظر إلى يونس عليه السلام، ومرة قال: كأني أنظر إلى موسى، وتحدث عن مرور عيسى عليه السلام. إذن هذه الشعيرة هي شعيرة الأنبياء، ونحن نعرف جميعا أن مكة هي أول مسجد عرف في الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة هنا هي مكة المكرمة. ولذلك فإن نبي الله أبونا آدم عليه السلام كان مصطفى من الله، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهو نبي مصطفى، وهي أول مكان وضع في الأرض ولعبادة الله سبحانه وتعالى من قبل آدم وذريته من البشر بعد ذلك. الحديث عن الحج لابد أن ندرك أن الحج ميسر، ولذلك مع كونه ركنا من أركان الإسلام إلا أنه ميسر على الجميع. أولا، الأذان بالحج بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، وهو القائل كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو المؤذن للحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. سبحان الله، ما أبلغ كتاب الله. الضامر هو ربما من الحيوانات أو الدواب المركوبة المضمرة من الجبال أو الخيل أو الحمير أو غيرها، وقد ينطبق هذا، كلمة ضامر أعجب منها كثيرا، قد ينطبق على الباصات والطائرات وغيرها. ولذلك هؤلاء الذين يجيبون دعوة إبراهيم عليه السلام تختلف وسائل انتقالهم لمكة المكرمة عبر المكان والزمان. بالطبع كلنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحج قبل هجرته تبعا لسنة إبراهيم عليه السلام، بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم، لكنه كان ينزل مخالفا لقريش موافقا لسنة إبراهيم، مع أن الحج لم يفرض بعد، لكن الحجة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة. حينما أتحدث عن تيسير الحج
على المسلمين. ندرك أن وجوب الحج هو لمن استطاع إليه سبيلا، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الاستطاعة شرط لأداء الحج. الاستطاعة المالية وهذه مهمة، ولذلك لا يجوز لإنسان أن يجمع من صدقات الناس أو من زكوات بزعم أنه يريد أداء الحج، فمن لم يكن قادرا ماليا تسقط عنه هذه الفريضة، وهذا من تيسير الله سبحانه

0: عشرات من مئات الملايين من المسلمين في كافة أصقاع الأرض وفي كافة القارات، لو فتح لهم أخذ الصدقة للحج لكان إرهاقا على الناس وازدحاما غير مقدور عليه في منطقة المشاعر وغيرها. ولذلك من رحمة الله ومن تيسير الله الاستطاعة، ومنها الاستطاعة المالية، كذلك الاستطاعة الجسدية. هذه لابد أن يكون الإنسان قادر عليها، وإلا فالحمد لله الأمر فيه يسر. كذلك الاستطاعة التنقل والمواصلات. ونحن إذا تحدثنا عن الحج لا نتحدث عن الحج في زماننا فقط، بل نتحدث عن الحج عبر العصور، كيف كانت وسائل النقل للناس. وهذه الوسائل النقل والطرق وغيرها أيضا مرتبطة بالاستطاعة، ولعل أمن الطرق والانتقال إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أيضا من الأمور المهمة في الاستطاعة. فقد مرت سنوات الطرق غير آمنة، لا يستطيع الإنسان القادم من أماكن بعيدة أن يصل إلى مناطق الحج، سواء في الجزيرة العربية داخلها المتنقلين من داخلها أو المارين بأنحائها، أو في البلدان التي هم فيها لا يستطيعون أن يتنقلوا ويصلوا. ولذلك فالأمر بحمد الله ميسر في كل الأزمنة، ونحن في زمان بفضل الله أمن الناس في هذه البلاد في طرقهم المختلفة للحج. ولذلك شر الاستطاعة يدخل فيه الناحية الأمنية وناحية التنقل والمواصلات. وبعض العلماء يرى أيضا أنه مسؤول عن نفقة أهله عند غيابه. الآن ولله الحمد يمكن الحاج في 5 أيام أو 4 أيام يذهب ويؤدي فريضة الحج ويعود إلى بلاده، سواء داخل المملكة أو خارجها، بعد أن يعني يؤدي هذه الفريضة. لكن علينا أن نتذكر في القرون السابقة البعض يحتاج إلى 4 أشهر أو 5 أشهر طريق في الذهاب من بلاده، من المغرب مثلا أو من خراسان أو من الصين أو من الهند، ليصل إلى مكة المكرمة ويأخذ مثلها عودة. فهو لابد أن يستشعر المسؤولية عن نفقة أهله في أثناء غيابه. وأؤكد مرة أخرى أنه لأجل الحج لا تؤخذ الصدقة، فهي لمن استطاع إليه سبيلا. وأذكر أحد الكرماء من أهل الصدقة، إذا قدم له أحد طلبا لمساعدة لأداء الحج يكتب أسفل طلبه لمن استطاع إليه سبيلا. وكان رجلا كريما يعطي ذوي الحاجات، لكن من يتقدم بطلب لأجل أن يساعده على الحج يشعره أنه لا حج عليه إن كان لا يملك نفقة الحج. ولذلك الحج تيسير وليس فيه تعسير. وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى نواصل الحديث في هذا البرنامج عن نسائم الحج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: الحادية عشرة ظهرا في الرياض.

وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية. مملكة البحرين ودولة قطر تدينان محاولة استهداف المملكة بطائرات مسيرة. وزير الخارجية ونظيره المصري يناقشان هاتفيا خفض التصعيد في المنطقة. أمير الرياض يرعى حفل تخريج طلبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أمير القصيم يتفقد مدينة حجاج البر ويطلع على جاهزية الخدمات للحجاج. الشؤون الإسلامية تواصل تقديم خدماتها للحجاج القادمين عبر منفذ البطحاء. القبض على مقيم ومقيمة مصريين لنشرهما إعلانات خدمات حج وهمية ومضللة. مدير الجوازات يتفقد مراكز اللجان الإدارية الموسمية بمداخل العاصمة المقدسة. استبدال 298 لوحة كهربائية في ميناء لتعزيز معايير السلامة وكفاءة التشغيل. وزارة الصحة تغلق 5 منشآت مخالفة وترصد 130 مخالفة خلال شهر إبريل. مهرجان حصاد المانجو بمحافظة صبيا يختتم فعالياته اليوم بمشاركة 50 مزارع. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. مهم جدا مع دخول الصيف نركز على استخدام واقي الشمس بشكل يومي، لأن استخدامه مو مجرد خطوة تجميلية، بل هو ضرورة لحماية جلدك من الحروق، الشيخوخة المبكرة، وأيضا سرطان الجلد. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. طبيعي إن إحنا يومياً نشرب ماء، لكن هل فعلاً أنت تشرب الكمية المطلوبة اللي يحتاجها جسمك؟ وش نوع الماء اللي تشربه؟ خلونا نسمع منكم.
3: أحرص على شرب الماء، ما أنا حريص في استخدام نوعية معينة، لكن غالباً المياه اللي تكون في العبوات هذه الصغيرة، وأثناء التمرين يعني أحرص أن أنا أشرب الماء بكثرة.
4: في اليوم الواحد أشرب تقريباً 5 لتر من الماء، وما أفضل نوع على نوع، المهم أني أشرب ماء بكثرة.
5: من عشاق المياه، مياه الغابات الجوفية أحبهم دول، وأشرب مو أقل من لتر نصف اليوم. مياه الفوارة والديتوكس دول ما أشربهم نادراً يعني، بس أميل أكثر إلى المياه الطبيعية.
2: الماء هو سر الحياة، وما حد يقدر يستغني عن شرب الماء بسبب أهميته لمجموعة كبيرة من الوظائف الحيوية للجسم. لكن متى نشربه؟ وكم الكمية المناسبة منه؟ وأي نوع منه أفضل من غيره؟ هالتفاصيل بناقشها

0: أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة ريدة الحبيب. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيكم وفي جميع المستمعين. وحقيقة الموضوع هذا في وقت مع دخول موسم الصيف الحار.
0: صحيح، لكن خلينا في البداية نتعرف على أهمية شرب الماء يوميا.
1: شرب الماء يوميا مش مجرد احنا ناخذه لمجرد ترطيب، لانه هو عنصر اساسي لعمل كل اجهزه الجسم تقريبا، لان يعني المعروف ان الماء يشكل 50% او اكثر من مكونات الجسم. اهميه الموضوع يطول، بحاول اختصرها بشكل سريع. من اهميه الحفاظ على توازن سوائل الجسم، هو مسؤول عن نقل الاكسجين والعناصر الغذائيه للخلايا، يحافظ لي على حجم الدم وضغطه، يعمل لي توازن في الاملاح، كذلك دعم وظائف الكلى وتقليل خطر حصوات الكلى. ومثل ما أنت قاعدة تسمعي الحالات قاعدة تزيد، واحد من أهم أسبابها قلة شرب الماء. حصوات الكلى هذه حالات ما شاء الله الآن، لأن الكلى تعتمد على الماء للتخلص من الفضلات والسموم عن طريق إيش؟ عن طريق البول. ووفق التوصيات الحديثة، المحافظة على إخراج ما يعادل 2 إلى 2.5 لتر من البول يومياً، هذه تعد استراتيجية فعالة للوقاية من الحصوات. طيب كيف هذا الإنسان بيخرج هذه الكمية؟ معناته أنه قاعد يأخذ كمية مضاعفة منها من شرب الماء. جسمه يأخذ اللي يحتاجه والبقية هو اللي راح يخرج عن طريق هذه الفضلات. كذلك من فوائده تحسين الأداء الذهني والتركيز، يدعم الأداء البدني والعضلي، وهذا مفيد لانقباض العضلات وتقليل الإجهاد الحراري وتقليل احتمالية التشنجات المرتبطة بالجفاف. وهذه الحالة بالذات تصير عند الناس اللي مثل الرياضيين، مثل احنا هنا في دول الخليج كوننا الأجواء حارة، تحدث إلى كبار السن بسبب قلة شربهم إلى الماء أو اللي يعملوا في أماكن مفتوحة في الشمس. كذلك من فوائده تنظيم حرارة الجسم ودعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل الإمساك، وهذه موجودة أيضا الحالة بكثرة.
0: نعم.
1: كذلك المساعدة في التحكم بالشهية والوزن لكن بحدود. وكذلك آخر شيء نختمها بصحة الجلد، لأنه يجعل الترطيب البشرة، يعني عملية الترطيب تخلي البشرة مشرقة وإلى تأثير إيجابي على التجاعيد بشكل مباشر.
0: احنا تكلمنا الآن عن أهميته وذكرتي في كم نقطة في حال إنه احنا ما شربنا الكم الكافي في أخطار. يمكن لو نركز على الأخطار بالذات يعني مع دخول الصيف وأغلبنا للأسف ما أدري ليش ما يشرب ماي، خلينا ننبه يعني إيش قد خطورة إن إحنا ما نشرب.
1: إذا كان في قلة أو عدم شرب الماء راح يدخل الجسم في حالة الجفاف. أعراض الجفاف ومضاعفاته راح تعتمد على المدة ودرجة الجفاف نفسها. في عندي تقريبا 4 مراحل بشكل سريع نمر عليها. المرحلة الأولى نسميها الجفاف الخفيف، اللي قد يحدث خلال ساعات اليوم إلى يوم بأكمله، فهذه قد يفقد الجسم من 1 إلى 2% من سوائل الجسم، فراح تظهر أعراض ممكن تكون كجفاف الفم والشفاه، صداع ودوخة خفيفة، تعب وخمول، ضعف التركيز والانتباه، ويكونوا انت بكرامة لون البول يكون غامق وكميته قليلة. لا زال إلى هنا الـ الأعراض محتملة وممكن تعديها. نروح إلى مرحلة أكثر يعني صعوبة، جفاف متوسط. هنا يفقد الجسم من 3 إلى 5% من السوائل. هنا يحدث انخفاض في ضغط الدم خصوصا عند الوقوف، تسارع في ضربات القلب، امساك، ضعف بدني، تشنجات عضلية، تهيج أو صعوبة في التركيز، انخفاض معدل التعرق، وهذا يعني ارتفاع في حرارة الجسم. هنا الكلى تبدأ تحاول توفر ماء بشدة، فيصبح لون البول مركز جدا. نروح ندخل إلى المرحلة الثالثة اللي هو الجفاف الشديد، وهذه بين قوسين خلاص هو دخل مرحلة الحالة الطبية. هنا يفقد

0: من 6 إلى 10% من سوائل الجسم، يحدث فيها هبوط شديد في الضغط، اضطراب في الأملاح خصوصا الصوديوم والبوتاسيوم، ارتباك دهني، قد يصل إلى إغماء، قد يصل إلى فشل كلوي حاد، قد تحدث صدمة ودوران. هذه الأعراض تهدد الحياة، يعني نعم. ممكن أن هذا الشخص يموت.
1: يعني ما تسوى علينا كلها على غرشة ماء يا جماعة. بس متى نشرب الماء؟ متى تنصحينا نبدأ نشرب الماء؟
0: هو حقيقة لا يوجد وقت سحري، لكن هو الأهم طريقة توزيع شرب الماء خلال اليوم. لو مثلا حطينا كذا مخطط بسيط يساعد الناس أنها تفتكر متى تشرب الماء، وأركز على كلمة تفتكر، لأن كثير نسمع الناس يقولوا ننسى نشرب ماء. مثلا بعد الاستيقاظ من النوم صباحا يتذكر أنه يكون عنده جنب السرير كوب إلى كوبين موية يشربها قبل الوجبات، يعني يعرف هو مواعيد وجباته قبلها ب20 إلى 30 دقيقة ياخذ لكوب. لو هو مضطر حابب ياخذ أثناء الوجبة ونقول له رشفات ما تكون كميات كبيرة علشان نعطي فرصة أن الهضم ياخذ راحته، ما يكون مخفف بالماء كثير. يكون بين الوجبات يعني بمعدل كل ساعة إلى ساعتين على الأقل يأخذ إلى من نص كوب إلى كوب قبل وأثناء وبعد ممارسة النشاط البدني. والآن موسم الصيف فنلاقي كثير يبدأوا يخططوا إلى الرياضات، فنأكد على موضوع شرب الماء. أيضا خارج هذه الأوقات نقول له لما تشعر بالعطش لا تنسى أنك تشرب ماء ولا تتجاهل هذا الشعور. آخر حاجة قبل النوم تأخذه باعتدال علشان ما يزعجك أثناء النوم.
1: جميل. مؤخرا وشفنا في الأسواق أنواع كثيرة، يعني الأول نعرف غرشة الماء أو علبة الماء هذا نص وبريال أيا كان، الآن لا والله ما شاء الله الأنواع يعني تنوعت كثيرا، ماي ديتوكس، ماي ينابيع، ماي فوار، فهل يفرق تأثير نوع عن نوع آخر؟
0: طيب خلينا نمر عليها كذا مرور الكرام، يمكن في ناس ما تعرفها عن قرب. المياه الفوارة مياه تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون، وهذه قد أنها تكون يعني مستخرجة من الينابيع أو أنها مضاف هذا الغاز بشكل صناعي. هل هي آمنة؟ نعم هي آمنة وصحية وتأمل لترطيب مثلها مثل الماء العادي. قد تساهم في شرب الماء أكثر وتعطي إحساس بالشبع بسبب وجود الغاز، ولكن بعض الدراسات البسيطة أشارت أنها قد تحسن بشكل بسيط في حالات عسر الهضم عند بعض الأشخاص، لكن نؤكد أنها ما تتناسب مع مرضى القولون العصبي، الانتفاخ والارتجاع، أو ما بعد عمليات التتميم. هذولا ننصحهم بشرب الماء العادي.
1: نعم.
0: نروح إلى ما مثل ما تفضلتي، مثلا مياه الينابيع على سبيل المثال، مستخرج من الينابيع الجوفية وممكن أنه يحتوي على معادن. تفضيله على الماء هو يعتمد على جودة المصدر من وين مستخرج، وكذلك على الفحوصات اللي تم أجريت عليه ومستوى المعادن. ممكن يحتوي على بعض المعادن البسيطة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبيكربونات، عادي استخدامها لا مانع، لكن هو لا يناسب مرضى الكلى أو الفشل الكلوي أو الحميات اللي تقيد بعض المعادن بسبب حالة صحية. بالنسبة إلى ماء الديتوكس مثل إضافة ليمون مع الماء أو نعناع أو خيار
1: مثلا،
0: هي علميا لا يوجد دليل أن الديتوكس، طبعا هم الناس اللي يستخدموا من باب أنه يا إما لإبطاء طعم أو لأن عندهم فكرة أنه ينظف الجسم من السموم.
1: صحيح.
0: أو تغسل الكبد أو تحرق الدهون. هذه المعلومة خاطئة بنسبة 1,000,000%، لأن الجسم مجهز من رب العباد بأجهزة تنظيف ذاتية وإزالة السموم. ما هي؟ اللي هي الكبد، الكلى، الرئتين، والجهاز الهضمي. هي تفيد الناس، يعني إحنا ننصح فيها إلى الناس

0: اللي هم ما يحبوا شرب الماء أو يقولوا ما نستطعمه، وهذه كثيرة ترى. فنقول إنهم أوكي من باب التشجيع ممكن تضيفوا طعم مثل أشياء طبيعية مثل هذه، فهي تشجع على شرب الماء ومواد مفيدة لا معنى من ذلك.
1: طيب إحنا تكلمنا الآن عن أهمية شرب الماء، لكن في ناس بالمقابل يكثرون جدا من شرب الماء، هل هذا له أضرار ولا له فوائد؟
0: نعم، هو إلى أضرار إذا تجاوزت قدرة الجسم على التخلص منه، لكن خل أقول لك إن يعني الأضرار هذه هي أقل شيوعا لو قارناها بالجفاف مع عدم شرب الماء. تمام، يعني هو بمجرد أن الواحد يكثر المقدار الزايد فهو بشكل جدا سريع الجسم راح يحاول يتخلص من هذه الكمية عن طريق اللي هي التبول. الكلى الطبيعية تقدر تتخلص من الماء الزايد، لكن لها حدود في النهاية. لما الشخص يشرب كمية كبيرة وبسرعة ممكن يحدث تخفيف شديد لتركيز الصوديوم في الدم، يعني انت عبيتي الجسم موية وهو أصلا من الداخل في نسبة صوديوم طبيعية، فلما تتخفف بسبب كثرة الموية هذا راح يؤدي إلى حالة يصير زي ما تقولي إيش، السوائل تصير مخططة، هذا ممكن يعمل حالة غثيان، صداع، انتفاخ، وشعور بالامتلاء، ممكن تشوش أو تعب شديد. هذه مرحلة. هناك مرحلة أخطر، إنه ممكن يعمل ارتباك شديد أو تقيؤ شديد، تشنجات، فقدان في الوعي أو غيبوبة، وهذه الحالة تحدث في حال شرب كميات ضخمة وبشكل سريع. في بعض الحالات الطبية، يعني مثلا الناس اللي عندهم أمراض كلى، فشل في القلب، أمراض كبد، بعض اللي ياخذوا بعض مضادات الاكتئاب أو بعض مدرات البول أو الاضطرابات الهرمونية، لما يشربوا موية كثير أصلا يحدث نتائج عكسية، لأن هم جسمهم ما عنده القدرة أصلا أنه يتخلص من ذي الكميات فيصير احتباس.
1: طيب سؤالي الأخير، لاحظنا أنه في كثير ينصح لما تيجي تشرب الماء يضيف عليه ذرة ملح أو ضيف عليه مثلا الإضافات اللي موجودة الآن في الصيدليات نشوفها، الأكترولايت وغيرها، إيش قد تأثيرها على الماء؟
0: بالنسبة إلى شخص طبيعي عادي يتناول غذاء بشكل عادي يشرب ماء بكميات عادية لن يضفي إضافة ملح عادي أو ملح هملايا أو المنتجات الجاهزة من الصيدليات أي فائدة تذكر عليه. تمام؟ مثل هذه المياه أو المحاليل الصيدلانية قد تكون ممتازة في حالات فقد السوائل أو الأملاح، وهذه تتم في حالات الحر الشديد، الرياضات الطويلة في الجو الحار، في حالات الإسهال أو القيء، لكن ليست ضرورية يومياً لمعظم الأشخاص الأصحاء، والماء العادي يظل الخيار الأساسي والأفضل والأوفر مالياً.
1: نعم، شكراً لك الأستاذة ريدة الحبيب على هذه المعلومات الشيقة والمفيدة جداً عن شرب الماء، يعطيك العافية. زي ما سمعنا أعزائي، الماء مهم جدا إن احنا نشربه بشكل متوازن يوميا، لكن لا إفراط ولا تفريط.
2: النوم ليس حاجة بدنية، لكن عملية ضبط الحالة الجسمية والنفسية إذا راعيت مجموعة من الضوابط. أولها المحافظة على أوقات النوم والاستيقاظ في وقت محدد، تجنب الإفراط في النوم أثناء عطلة نهاية الأسبوع، التعرض لضوء الشمس في الصباح الباكر، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية في المنزل وفي مكان العمل، وأيضاً لا تقرأ من الأجهزة اللوحية ولا تشاهد التلفزيون قبل النوم، واحرص على استخدام إضاءة خافتة عند الاستيقاظ في ساعات الليل، ومارس الرياضة بشكل يومي، وقلل من استهلاك الكافيين والوجبات الدسمة بالليل.
1: أعزائي

0: أكيد نبي نوازن أكلنا ونطمح فعلاً أن نظامنا يكون صحي قدر الإمكان، لكن هالفترة كثر الكلام عن أنواع أنظمة كلها تدعي أنها صحية وتحذرنا من أنواع أطعمة تعتبر من الأساسيات. لذلك اخترنا نعرف المعلومة من مصدرها ونسأل أخصائي التغذية الأستاذ علي الحويكم عن النظام الصحي الأفضل وتنوعه.
1: اشرحها ونورنا.
0: اشرحها لنا ونورنا. في البداية، إيش هو فعلياً الأكل الصحي؟
2: الأكل الصحي طبعاً لابد له من مواصفات. هناك ثلاثة شروط لابد تتوفر في الغذاء أو الأكل عشان أنا أقدر أسميه أكل صحي، وهي ثلاثة أمور. أولاً التلوث الميكروبي، لابد الأكل يكون خالي من هذه المسببات التلوث الغذائي، واللي تتكون من ثلاثة أنواع. التلوث الميكروبي، كيف التلوث الميكروبي؟ بسبب الكائنات الدقيقة، الكائنات الحية الدقيقة مثل السلمونيلا والفيروسات والفطريات والطفيليات. هذه إذا كان أحد أنواع الغذاء أيا كان من الأغذية والأطعمة المتوفرة صار فيها تلوث ميكروبي بهذا الأنواع تعتبر أكل غير صحي. النوع الثاني التلوث الكيميائي، مثلا اختلاط الغذاء والطعام بمبيدات حشرية أو معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق أو مواد التنظيف أو العقاقير الطبية، كل هذه تعتبر ملوثات كيميائية. إذا صارت في الغذاء يعتبر أكلنا أكل غير صحي. هناك تلوث فيزيائي، مثل وجود أجسام غريبة داخل الطعام مثل زجاج مكسور، برادة حديد، شعر، أظافر، حشرات، صارت في أتربة معينة موجودة على هذا الغذاء، يعتبر هذا تلوث فيزيائي. كل هذه الأنواع إذا ارتبطت بالغذاء أو صارت من ضمن الغذاء يعتبر أكلنا غير صحي. أكل صحي يكون إذا كان خالي من هذه الملوثات الثلاثة.
0: يعني أنا بإمكاني أكل أي شيء بشرط أنه ما يحتوي على كل اللي ذكرته.
2: نعم، ما يكون لا في تلوث لا ميكروبي ولا تلوث كيميائي ولا تلوث فيزيائي، نقدر نقول أن أكلنا سليم، أكلنا صحي بهذا المعنى.
0: طيب أنا بفترض أنه أنا يعني أكل نسبة معينة من البروتينات ونسبة أخرى من الكربوهيدرات على الألياف، كم النسب اللي يعني توافق ما بين كل نوع ونوع بحيث أنه يكون في توازن في الأكل؟
2: طبعا لما نكون أكل الصحي برضو ينطبق عنوان التوازن، توازن في المكونات الغذائية اللي أنا أتناولها حق جسمي. مثلا عندنا احنا ثلاث مكونات، الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، لابد هذه فيها نسب محددة حددوها تبع الصحة والأخصائيين التغذية في أن تكون نسبة هذه المكونات مثلا 1:2، يعني كل 1 جرام بروتين يقابل 2 جرام من الكربوهيدرات. طبعا تتوزع هذه المجموعات الغذائية في الوجبة الغذائية بهذه الترتيب. طبعا البروتينات تكون 30% من الوجبة، الكربوهيدرات تكون 25%، الدهون 25%، يكون هذا المجموع 100%. يكون بهذا التوزيع النسبي في الوجبة الغذائية أو الأكل الصحي.
0: طيب هنا هذا التنوع ليش مهم بالنسبة لنا؟
2: طبعا مهم لأن هذه المكونات تعطينا بعد ما يتناولها الإنسان تمدنا بأشياء يحتاجها جسمنا. مثلا البروتينات تمد جسمنا بالأحماض الأمينية اللي تكون تعوض الخلايا اللي يفقدها الجسم نتيجة المرض، نتيجة موت الخلايا، بناء العضلات، كل هذه نتحصل عليها من خلال الأحماض الأمينية بعد ما يهضم الإنسان وجسم جسمنا البروتينات.
0: نعم.
2: بالنسبة للكربوهيدرات تمدنا بالطاقة، الدهون تمدنا بالأحماض الدهنية، وكل هذه المكونات يحتاجها جسمنا، وبالأخص اللي هي عبارة عن الخلايا المكونة حق جسمنا نحتاج. طيب. حق هذه المكونات الثلاثة.
0: جميل.
1: فكرة غلط.
0: خلينا نصحح بعض المعلومات، ومنها أنه في ناس كثيرة تقول أنه ما في ضرر أن احنا نعتمد على نظام ما يشمل التنوع، يعني مثلا نكون نباتيين فقط أو كارنيفور بس يعني منتجات حيوانية مثلا، فأنت شو رأيك؟
2: طبعا الاعتماد على مكون واحد من مكونات الأغذية يعتبر هذا فقير بالعناصر اللي يحتاجها جسمنا. الجسم الإنسان الله سبحانه وتعالى ركبه بحيث أنه وخلق له هذه النعم علشان يستفيد منها، البروتينات والكربوهيدرات والدهون. قضية أني أنا أعتمد على نوع واحد من هذه المكونات يكون هناك خلل وغير ما في ما يكون في توازن في مد جسمي بهذه المتطلبات، وتكون تغذيتي تغذية فقيرة، أكيد راح يكون عندي أمراض معينة مثلا بسبب هذا التقصير أو هذا النوع من التغذية. ممكن مثلا أنا أفقد جزء من عضلاتي، ممكن مثلا لو كان معتمادي على البروتينات يكون هناك لود وحمل ثقيل على اللي هو الكليتين، باعتبار أن البروتينات تنهضم وتتحلل وتتعامل معها اللي هو الكليتين أكثر. لو اعتمدت على الدهون برضو يعني غير مستساغ أني أخذ أشياء دهنية، لذلك لابد من هذا التوازن.
0: نعم.
2: بين هذه الثلاث المكونات.
0: في ناس برضو من ناحية ثانية أوكي هو ينوع بس نعتمد عليها كسوائل، مثلا بروتين وكاربز ودهون وغيرها، بس مثلا طول الوقت يسويها شوربة ما يأكلها وجبة، أو مثلا خضار أو فواكه بس يأخذها كعصيرات، هل هذا مقبول؟
2: طبعا كنظام غذائي سوائل حق الشخص السليم اللي ما يشتكي من أي حالات مرضية، برضو هذا النظام غير يعني صحي لأبعد حد. هذا النظام الغذاء السائل ممكن يأتي مع الحالات المرضية اللي يكون مشخصة من قبل الطبيب ووصف لها تغذية سائلة. مثلا عندنا ثلاثة أنواع من الأغذية أو من الأنظمة الغذائية السائلة. في أغذية سائلة رائقة مثلا تكون سوب اللحم، مثلا عصير التفاح، ممكن هذا كنوع من التغذية نعطيه حالات مرضية معينة، مثلا بعد العمليات الجراحية أو قبل العمليات الجراحية، قبل إجراء المناظير، ممكن احنا نعطي هذه التغذية السائلة. هناك تغذية سائلة شبه كثيفة، يعني يمكن يدخل فيها نوع من الشوربة البسيطة.
0: نعم.
2: هناك تغذية سائلة لا منوعة تكون أكثر، وفي كل الحالات هذه التغذية السائلة لا تكون إلا للحالات المرضية المعينة ومحددة، مثلا يوم يومين، أقصى حد ممكن 3 أيام. هناك في بعض الحالات تكون تغذيتهم سائلة، اللي تكون التغذية الوريدية، هذه أمور تختلف عن هذا الموضوع. طبعا
0: هل ممكن نحن يعني بالذات مع الأشخاص اللي حابين مثلا يتبعون نظام الصيام المتقطع أو غيره أنهم يكتفون بوجبة واحدة؟
2: طبعا الاكتفاء بوجبة واحدة في النظام لا تمد الجسم بكل المكونات اللي هو يحتاجها، لأنك أنت في الوجبة الواحدة راح تأخذ مثلا مكونات أقل. ممكن أنا في الوجبتين أو في الثلاث الوجبات على سبيل المثال مثلا أنا أحتاج مثلا فيتامين دال، مثلا أحتاج مثلا 1000 وحدة، ممكن أنا أخذها من خلال 3 الوجبات. إذا أنا اقتصرت على وجبة واحدة راح يكون مثلا هذا كمثال في موضوع الفيتامينات، راح أخذ مثلا ثلث من هذا المكون، فما بالك بقية المكونات. لذلك الاكتفاء بوجبة واحدة ممكن مثلا شخص يكون في حالة مرضية برضو احنا نعطيه وجبة واحدة، لكن كنظام عام نظام صحي حق الأشخاص العاديين لابد على الأقل ياخذ له وجبتين علشان يتحصل على المكونات أو العناصر اللي جسمي يحتاجها من جميع المكونات اللي احنا ذكرناها، البروتينات والكربوهيدرات والدهون.
0: جميل،
1: طبقها صح.
0: خلينا نطبقها صح، وأبغي مثال منك على وجبات متكاملة إن كانت للفطور أو للغداء أو للعشاء.
2: لو جينا مثلا نطبق وجبة فطور مثلا حق شخص سليم مثلا عمره في 20

0: والخيار معها كوب الحليب، طبعا يكون غير محلى بالسكر العادي لأن الحليب الرودي فيه سكر موجود فيه.
1: نعم.
0: حبة فاكهة، هذه كفطور، كمثال على وجبة الفطور. في بين الوجبات يكون في وجبات سناك، ممكن أنا أخذ لي علبة لبن، علبة حليب، حبة فاكهة بين وجبة الفطور ووجبة الغداء.
1: تمام.
0: لو حسيت بجوع أجي الآن على المثال الثاني، وجبة الغداء ممكن أخذ لي مثلا كمية من الرز مثلا 200 جرام، كمية من اللحوم مثلا دجاج أو سمك أو لحم 150 جرام، خضار مطهية مقدار 100 جرام، طبق سلطة 100 إلى 120 جرام. هذه كلها مكونات متوازنة وتأخذ جميع العناصر الغذائية اللي احنا جسمي يحتاجها. هذا كمثال على وجبة الغداء.
1: حلو.
0: أيضا بين الغداء وبين العشاء ممكن تأخذ لك وجبة سناك، مثلا فشار تأخذ لك مثلا 100 جرام، مكسرات مثلا 50 جرام، تأخذ حبة خيارة مثلا نوع من الخضروات أو تفاحة أو حليب. هذا وجبة السناك اللي بين الغداء وبين العشاء. وجبة العشاء ممكن أخذها مثلا كسندويشة، مثلا سندويشة كباب، صمولة واحدة، صيخ من الكباب اللحم أو الدجاج أو قطع الدجاج، معها طبق من السلطة أو الخضار المطهية وكوب لبن. هذه وجبة عشاء جدا ممتازة.
1: نعم.
0: ممكن تقولي مثلا والله وقت النوم أنا مثلا أسهر للساعة 9 10 11 12 مثلا، أو عندي علاجات معينة، نقولك مثلا ممكن مثلا تأخذ لك توست وشريحة من الجبن وتأخذ معها كوب حليب أو كوب لبن وتأكلها كوجبة سناك أو ما قبل النوم.
1: تمام.
0: هذه كل هذه مثال على وجبة فطور وسناكات بين الفطور بين الغداء والعشاء، وجبة غداء ووجبة عشاء.
1: أمثلة جميلة ومفيدة، وياريت كلنا أيضا نتبعها. شكرا لك أخصائي التغذية الأستاذ علي الحويكم على هذه المعلومات. كذا أعزائي تعرفنا على أنواع الطعام الصحي. أتمنى أن احنا نبتدي نتبع فعلا أنظمة صحية مفيدة لنا والأجسامنا. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم من برنامج عيشها صح. كانت معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيش.
2: عيشها صح. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية.

رؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي، فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: مقام إبراهيم.
2: حجر أثري بقي شاهدا خالدا على واحدة من أعظم القصص في تاريخ الإسلام، التي جسدها النبي إبراهيم عليه السلام في رحلته مع بناء بيت الله الحرام. يقع المقام على بعد أمتار قليلة من الكعبة المشرفة في صحن المطاف، داخل هيكل بلوري شفاف محكم الحفظ، يحيط به إطار معدني مطلي بالذهب يحافظ عليه من العوامل الخارجية مع إبقائه ظاهراً للعيان. تشير المصادر التاريخية إلى أن الحجر الذي يقوم عليه المقام كان يقف عليه النبي إبراهيم عليه السلام أثناء رفع جدران الكعبة، وكان يرتفع به كلما ارتفع البناء حتى اكتمل تشييد البيت العتيق. ويصف المؤرخون حجر المقام بأنه رخو من نوع حجر الماء وليس من الحجر الصوان، وهو مربع بمساحة 50 سنتيمتراً طولاً وعرضاً وارتفاعاً، وفي وسطه أثر قدمي النبي إبراهيم الخليل عليه السلام على شكل حفرتين بيضاويتين مستطيلتين. حظي المقام عبر العصور بالعناية والاهتمام مع الحفاظ على تصميمه التاريخي، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: في أعظم رحلة إيمان، أيد تمتد بالخير وأرواح تترك أثرا لا ينسى.
2: أثر.
3: كل رحلة تحتاج تنظيم وتنسيق ومتابعة، لكن رحلة الحج ليست رحلة عادية، فهي تحمل في طياتها جوانب دينية وإنسانية وروحانية، بالإضافة لجوانب إدارية وتنظيمية دقيقة، من السكن إلى التنقل والتفويج إلى التغذية وأدق احتياجات الحاج. وهذا هو دور صاحب الحملة اللي يقود العمل ويربط بين الجهود ويساهم في نجاح الحج. اليوم بنتعرف كيف يساهم صاحب الحملة في إنجاح أعظم شعيرة مع الأستاذ عمر الضفيري. يا هلا وسهلا فيك.
4: أهلا أهلا أختي ياسمين،
3: حياك الله.
4: أنا سعيد جدا والله مشاركتي معكم، وفي موضوع خصوصا يهمنا ويهمنا الجميع إن شاء الله.
3: صحيح. ودي أعرف في البداية كيف كانت بداياتك في مجال حملات الحج؟
4: في الواقع مشاركتي الأولى في الحج كانت بعمر 8 سنوات.
3: ما شاء الله.
4: أي مرافقا طبعا لعائلتي، وهم في الواقع متمرسين يعني في هذا المجال حتى قبل أبلغ 8 سنوات. فأنا نشأت وأنا أعمل بالحج، يعني خلنا نقول في المصطلح اللغة العربية الفصحى، منذ نعومة الأظافر يعني. وكانت لتلك التجربة بالضبط يعني أثر كبير في نفسي وأثر في نشأتي في أعمال الحج، خصوصا يعني أنها تحت مراقبة الوالد الله يحفظه ويطول بعمره، وحث منه وتحفيز على خدمة الحجاج.
3: طب أنت بدايتك كانت 8، وش كنت تسوي يعني صغير بهالعمر؟
4: 8 سنوات كنت أدران لو أجيب موية للحاج.
3: ما شاء الله. يعني الوالد يعطيك مثلا ويقول لك روح ودة وسو كذا ولا شلون؟
4: طبعا كنت يعني مهام يعني لا تكاد تذكر من الطفولة يعني، لكن في الغالب كنا ننفذ مهام تليق بأعمارنا.
3: ما شاء الله. طيب هل صاحب الحملة لازم يكون ملم بجميع تفاصيل العمل الميداني التشغيلي داخل الحملة؟
4: في الواقع صاحب الحملة فعلا يجب أن يكون ملم بجميع التفاصيل. لعدة أسباب، لأن الكون العمل أصلا عمل الحج حساس، وهي أصلا العمل هذا يعني سميه خدمة ضيوف الرحمن، وأي خطأ يكلف الكثير، كون أن الحج أيام معدودة، مش هو مساء وقته طويل، أيامه معدودة. وبشكل عام الحرص، كون نحن كأصحاب حملات مطلب رئيسي لنا، لكوننا أيضا هذا المسؤولية أمام الله ثم أمام الجهات الرقابية، متمثلة طبعا في مقام وزارة الحج والعمرة، وهي بدورها مشكورة يعني تتابع الأعمال بكل مراحلها وبتقييم دوري متكرر، بدوري يحدد كفاءة الحملة وإمكانياتها على تقديم الخدمة بشكل يعني يليق الحج.
3: بالعادة وش الطواقم اللي تكون معاكم اللي تكون مع الحملة؟
4: الطواقم اللي تكون مع الحملة في عدة طواقم، خلنا نتكلم مثلا طاقم الإعاشة متمثلة في الطباخين والسيرفسية وعمال النظافة، وخلنا هذا فيما يخص إدارة الإدارة الداخلية داخل المخيمات، يمكننا توجه إلى مثلا إدارة النقل متمثلة في التفويج والإرشاد الأدلة، إن كنا نتكلم عن الإدارة الثقافية منها يكون المشايخ الذين يفتون الحجاج في مسائلهم الدينية.
3: جميل.
4: في الحج إن كنا نتكلم عن طاقم الصحي اللي هو الطبي متمثل بدكاترة وممرضين وعيادات متنقلة معنا، في يعني غير العاملين بشكل عام الإدارة.
3: وعندكم متطوعين لمساعدة كبار السن؟
4: بلا شك عندنا متطوعين يقومون بمساعدة الحجاج كبار السن، فرق متخصصة لإدارة كبار السن، المرضى، دراسة أوضاعهم، التواصل معهم، معرفة احتياجاتهم، بالتواصل معهم مسبق طبعا، كلام هذا يكون قبل الحج، يعني بحيث أنه الحاج في حال أنه مثلا كبير سن أو ذوي إعاقة أو أي من هذه الأمور التي يعني خلنا نسميها يواجهها الحاج بشكل صعوبة في أداء مناسكه، نتواصل معه ونعرف إيش احتياجه، وبناء عليه إحنا نقرر أو نحدد المكان الملائم له. على سبيل المثال إذا كان مخيمنا أدوار، مخيم بحكم طبيعة تضاريس مينا نفسها، إذا كان عدة أدوار فنختار له الدور الأرضي كون أسهل له في الحركة، قريبا من احتياجاته من الإعاشة، قريبا من احتياجات دورات المياه، قريبا من العيادة، قريبا من الخدمات هذه.
3: ممتاز، يعني أنتوا عندكم اطلاع على معرفة احتياجات الحاج، لأنه أكيد تهمكم راحة الحجاج.
4: صحيح.
3: طب أنت كيف توازن كونك يعني صاحب حملة، كيف توازن بين الجانب التجاري والجانب الإنساني في إدارة الحملة؟
4: في الحقيقة الموازنة بين نسميه إن العمل التجاري والإنساني يعني هو أمر يعني يجب أن يكون موزون، وإن تطلب يعني خلنا نكون صريحين، إن تطلب ترجيح شيء على شيء فهو بلا شك الجانب الإنساني. خليني أغير مسمى الجانب الإنساني للجانب الديني أسميه، لكوننا في الواقع حنا نحتسب الأجر قبل الأجرة، نسأل الله قبول فيها. في العادة سابقا يعني نخصص مقاعد مخصصة للحجاج الذي لا يستطيعون يعني تحمل أعباء أو تكاليف الحج، وهذا الأمر أكاد أجزم لم يكن لنا حنا بشكل خاص، يعني أنه أنا متأكد بنسبة 99% من أصحاب الحملات كانوا يسوون هالشيء هذا. لكن الآن يوجد مشاركة مجتمعية قامت بها وزارة الحج مشكورة في الوقت الحالي بتنظيم العملية هذه، طبعا ضمن أطر نظامية ومقننة تضمن استمرارية هذا العمل الديني أو الإنساني بشكل منظم ومقنن. ممكن أن يلخص على هذه الإجابة أننا في الواقع لا نفصل بينهم، بل متقنين أن الاستثمار الحقيقي هو خدمة ضيوف الرحمن.
3: شكرا لك أستاذ عمر، وشكر أكيد موصول لمستمعينا. حكايتنا مع ضيوفنا مستمرة والأثر باقي، في أمان الله.
1: أثر مع ياسمين السهيمي والمخرج محمد العبود.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة، ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين. في عالم يتسارع فيه التطور ويزداد فيه التحدي لإيجاد حلول ذكية ومستدامة، يبرز المبتكرون والمخترعون كقادة للتغيير وصناع المستقبل. من هنا يأتي برنامج فرسان التمكين ليكون منصة تسلط الضوء على العقول المبدعة التي لا تكتفي بالحلول بل تحوله إلى واقع ملموس يخدم المجتمع ويرتقي بجودة الحياة. في حلقتنا اليوم نأخذكم في رحلة ملهمة كالعادة مع إحدى طالبات جامعة الملك عبدالعزيز اللي استطاعت أنها تقدم مشروع يجمع بين الابتكار والاستدامة ويعالج واحدة من أبرز التحديات اللي تواجه البنية التحتية، ألا وهي تسربات وتشققات الأنابيب. مشروعها يتمحور حول تطوير مادة حيوية طبيعية تستخدم لمعالجة هذه التسريبات من الداخل بطريقة ذكية وحديثة. لا يقف الابتكار عند هذا الحد، بل يتم تطبيق هذه المادة عبر روبوت مخصص قادر على الوصول إلى مواقع الخلل بدقة عالية دون الحاجة إلى حفريات أو إيقاف شبكة المياه. وتكمن أهمية هذا المشروع في قدرته على تقليل هدر المياه وخفض تكاليف الصيانة، إضافة إلى تعزيز استدامة البنية التحتية بكفاءة عالية، مما يجعلها خطوة واعدة وأكثر ذكاء ووعي. أكيد ضيفتنا اليوم الطالبة موضي البقمي، تحمل شغف الابتكار وروح التحدي. تقدم لنا مشروعها المميز تحت مسمى حصن. هذا المشروع ما هو مجرد فكرة، لا، هو أكثر من كذا، هو خطوة عملية نحو حماية مواردنا الحيوية وتعزيز كفاءة شبكات المياه بأسلوب ذكي وآمن. من خلال مشروع حصن استطاعت موضي أن توظف مادة حيوية طبيعية مع تقنية روبوتية دقيقة تقدم حل مبتكر يعالج تسربات الأنابيب من الداخل دون تعقيد أو تأثير على سير الخدمات. فكرة جميلة تجمع بين البساطة في التطبيق والعمق في التأثير. قصة موضي هي مثال حي على أن الطموح حين يقترن بالعلم والإصرار يمكن أن يصنع فرقا حقيقيا. فلنتعرف معا على رحلتها وتفاصيل مشروع حصن، كيف يمكن لهذا الابتكار أن يكون جزءا من مستقبل أكثر استدامة.

0: في البداية عرفينا بنفسك وعن المشروع وما الشيء الذي ألهمك لتنفيذه.
1: أنا موذب كيمي، طالبة أحياء دقيقة في جامعة الملك عبد العزيز، وقائدة مشاريع ابتكارية في مجالي الاستدامة والتقنيات الحيوية. الحمد لله حاصلة على ميداليات وجوائز محلية ودولية، من أبرزها الجائزة الخاصة في معرض سيول الدول الاختراعات، وأيضا في الضيف الجنيف الدولي. حاليا أشتغل على تطوير هذه الابتكارات والمشاريع لحلول تطبيقية، مثل ابتكار حصن اللي يستهدف قطاع المياه والبنية التحتية. مشروع حصن هو ابتكار يهدف لمعالجة تسربات شبكات المياه من الداخل بدون الحاجة للحفر أو استبدال أنابيب من خلال دمج حلول حيوية مع تقنيات هندسية ميدانية متقدمة. الإلهام جاء من التحديات المرتبطة في البنية التحتية في مدينة جدة، خصوصاً فيما يتعلق بهدر المياه وطول مدة أعمال الصيانة وتأثير هذه الحفريات وأعمال الصيانة على الطرق والخدمات. فكان هذا هو الدافع الأساسي للبحث عن حل بحيث يكون أسرع وأكثر كفاءة من الحلول الحالية في السوق. طبعاً اليوم المشروع مو مجرد فكرة فردية، بل أصبح مشروع يقوده فريق طلابي من مختلف التخصصات الجامعية، يجمع بين الجانب الحيوي والهندسي والتقني، وتمكننا من تحويله لشركة ناشئة نشتغل مع بعض كفريق من خلالها على تطويره وتطبيقه بشكل عملي في السوق بإذن الله.
0: حدثينا عن المشكلة اللي يحلها وإيش اللي يميزها عن بقية الحلول.
1: المشكلة الأساسية هي أن تسربات المياه في الشبكات غالباً يتم التعامل معها بطرق تقليدية، فتعتمد على الحفر أو حتى استبدال أنابيب، وهذه العمليات تأخذ وقت طويل جداً، تسبب تعطيل الخدمات وتكلف مبالغ عالية، بالإضافة للهدر الكبير في المياه. فتقريباً نسبة ما بين 30 إلى 40% من المياه في الشبكات تروح مع التسربات. لكن في حصن نتعامل مع هذه المشكلة بطريقة مختلفة. يتم إدخال روبوت إصلاح الأنابيب داخل الشبكة أولاً، يقوم بفحص الأنبوب وتحديد موقع الشق بدقة، ثم يوجه الكتلة ليضعها داخل الشق حيث تتفاعل هذه الكتلة وتبدأ تتصلب وتغلق لنا التسرب من الداخل. اللي يميز حصن عن الحلول الحالية الموجودة في السوق أن إصلاحه يكون من داخل الأنبوب بدون حفر، فبيقلل بشكل كبير في زمن التنفيذ للصيانة والإصلاح مقارنة بالحلول التقليدية، بالإضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية وأيضاً عدم تعطيل الخدمة أثناء الإصلاح، مع ضمان دقة أعلى في تحديد ومعالجة موقع التسرب. هذا اللي يخلي حصن حل عملي وأكثر كفاءة واستدامة مقارنة بالحلول الحالية.
0: ما هي التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المشروع؟
1: المشروع يعتمد على دمج أكثر من تقنية حديثة في نفس الوقت، وهذا يعتبر أحد أهم نقاط قوته. فأولاً إحنا بنستخدم روبوتات إصلاح الأنابيب، اللي كما ذكرنا روبوتات بتكون مصممة للعمل داخل شبكات المياه، تقوم بفحص الأنبوب من الداخل وتحدد لنا موقع الشق أو التسرب بدقة، فهذا بيقلل لنا الحاجة لأي تدخل خارجي أو حتى حفريات. ثانياً يعتمد المشروع على مادة إصلاحية متقدمة، هذه المادة اللي أيضاً نفس ما ذكرنا تم تصنيعها في مختبرات الكلية في الجامعة، تم تطويرها بحيث تتفاعل داخل الشقوق وتغلقها بشكل فعال مع مراعاة الأمان والكفاءة داخل الأنابيب. بالطبع الميزة هنا هي التكامل بين التقنية الحيوية والهندسة الروبوتية، بحيث الروبوت يحدد ويصل والمادة تعالج، وهذا يعطينا حل متكامل مو مجرد خطوة من عملية إصلاح.
2: فرسان التمكين.
0: يعد الروبوت المستخدم في مشروع حصن عنصراً أساسياً في عملية المعالجة، حيث صمم ليعمل داخل شبكات الأنابيب بدقة عالية. يتم إدخاله إلى داخل الخطوط المائية ليصل إلى أماكن التشققات والتسربات، حتى في المواقع التي يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية. ويأتي دور الروبوت ليكمل فكرة المشروع، حيث يقوم بتطبيق المادة الحيوية العلاجية في المكان المحدد، مما يضمن معالجة التسربات من الداخل بشكل دقيق وآمن، ويساهم بالتالي في رفع كفاءة الشبكات واستدامتها، موضي، هل يتم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
1: المشروع حالياً في مراحل متقدمة من التطوير، حيث تم تنفيذ تجارب أولية للتحقق من كفاءة المادة الإصلاحية وقدرتها على إغلاق التسرب داخل بيئة تحاكي الأنابيب، وكانت النتائج إيجابية ومبشرة. كما يتم العمل على اختبار وتجهيز الروبوت حتى نضمن قدرته على الحركة داخل الشبكات وعلى أنه يوصل بدقة لمواقع التسرب. وحالياً تم تحديد موقع مناسب للتجارب الميدانية، وجاري استكمال الإجراءات والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة، تمهيداً لبدء التطبيق الفعلي للحل داخل الشبكات. هذه المرحلة تعتبر جداً مهمة لنا، بحيث ينتقل فيها المشروع من بيئة التجارب في المختبر للتطبيق الواقعي. والمؤشرات الحالية تعطي ثقة عالية جداً في جاهزية المشروع لهذه الخطوة.
0: التسربات وتشققات الأنابيب هي خروج الماء من الأنبوب بشكل غير طبيعي، وغالباً تكون نتيجة لهذه التشققات أو وجود ثقوب، يعني الماء بدل ما يوصل لمكانه يبدأ يتسرب إلى التربة أو الأماكن المحيطة، وهذا الشيء يسبب مشاكل مثل هدر كميات كبيرة من الماء وارتفاع تكاليف الصيانة وضعف كفاءة الشبكة، وأحياناً ممكن يؤدي إلى تلف الطرق أو المباني القريبة. ومشروع حصن يعالج المشكلة من داخل الأنبوب قبل ما تكبر وتصير أزمة كبيرة. ما التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
1: أبرز التحديات كانت أننا نحول الفكرة من مجرد مفهوم لنموذج عملي قابل للتطبيق، خاصة أن المشروع كان يجمع بين جوانب علمية مختلفة، بالإضافة إلى أن تطبيقه داخل بيئة معقدة مثل بيئة الشبكات. فواجهنا تحدي كبير أيضا في تطوير تركيبة المادة، بحيث حرصنا على أن هدفنا يكون مادة فعالة وآمنة وقابلة للتطبيق داخل الأنابيب. وأيضا من التحديات اللي واجهناها كانت تصنيع تجهيز الروبوت حتى أنه يكون قادر على العمل داخل الشبكة والوصول بدقة لمواقع التسرب. فهذا يتطلب وقت جدا كبير وتجارب متعددة حتى نضمن الكفاءة. إضافة لذلك كان عندنا تحدي في فهم السوق، متطلبات السوق، المنافسين، أيضا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحيث أننا نضمن أن الحل مو بس مبتكر بل قابل للتطبيق الفعلي. ولكن الحمد لله بفضل الله أولا، ثم بفضل الدعم الكبير من جامعتنا، جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بكلية العلوم ومركز الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة الحاضنة التجهيز الهندسية، وفروا لنا المعامل اللازمة وأيضا الإشراف العلمي من المختصين، بالإضافة للاستشاريين والتوجيه المناسب. قدرنا أننا نتجاوز هذه التحديات وأننا نوصل بالمشروع للمرحلة المتقدمة الحمد لله.
0: هل توجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
1: نعم، عندنا خطة واضحة حتى نطور مشروع حصن ليكون حل متكامل وقابل للتوسع على نطاق أكبر. فبعد الانتهاء من جميع مراحل التجارب الميدانية والتحقق من كفاءة النظام، بتكون البداية من تطبيق المشروع على مستوى مدينة جدة، ثم الانتقال للتوسع تدريجي على مستوى مدن المملكة من خلال أننا ندخل هذه التقنية في شبكات مياه متعددة ومختلفة ورفع القدرة التشغيلية لتغطية نطاق أكبر. أيضا نشتغل على تطوير الجيل القادم من الروبوت حتى يكون أكثر دقة وكفاءة في الفحص والإصلاح، إلى جانب أكيد تطوير المادة الإصلاحية لضمان أداء ذو استقرار أطول على المدى البعيد. ومن جانب آخر نسعى في خلال رحلتنا هذه لبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية وشركات البنية التحتية، بهدف دمج حصن ضمن حلول الصيانة المعتمدة ورفع كفاءة إدارة الشركات. وعلى المدى البعيد نطمح إلى أن يتحول حصن إلى حل عالمي ضمن منظومات البنية التحتية الذكية، يساهم في تقليل هدر المياه ويحقق الاستدامة على مستوى المملكة ثم التوسع إقليميا وعالميا. ختاماً، نسعى من خلال مشروع حصن إلى أننا نحول الابتكار إلى أثر ملموس يخدم البيئة والمجتمع ويعكس طموح الشباب في إيجاد حلول مستدام. وكما قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، رؤيتنا أن نكون نموذجاً عالمياً ومن هذا المنطلق نمضي بثقة نحو أثر واقعي ومستقبل أكثر كفاءة.
2: فرسان التمكين.
0: تعد جامعة الملك عبد العزيز جامعة حكومية سعودية تقع في مدينة جدة، تأسست عام 1967، وتعد من أكبر وأهم الجامعات في المملكة، والتي تسعى للتميز في التعليم والبحث العلمي، وتركز بشكل كبير على الابتكار والبحث العلمي، حيث حققت عدداً من براءات الاختراع، وتسعى لدعم الطلاب المبدعين والمشاريع الابتكارية في مجالات متعددة، كما تحرص على ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تقديم حلول مبتكرة للتحديات المختلفة. وبذلك تعد جامعة الملك عبد العزيز منصة مهمة لصناعة المبدعين وصقل مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى إنجازات على أرض الواقع. وفي ختام حلقتنا نرى كيف يمكن لفكرة واحدة أن تحدث فرقا كبيرا عندما تجد من يؤمن بها ويعمل على تطويرها بإصرار وشغف. ما قدمته ضيفتنا اليوم موضي البكومي من خلال مشروع حصن يعكس صورة مشرفة لشبابنا الطموح القادر على تحويل التحديات إلى فرص وصناعة حلول تلامس احتياجات الواقع. الابتكار لا يقتصر على التعقيد، بل يكمن أحياناً في البساطة الذكية، في رؤية المشكلة من زاوية مختلفة، في الجراءة على تجربة ما لم يجرب من قبل. هذا ما جسدته موضي في مشروعها حصن، الذي يجمع بين التقنية والاستدامة، ويقدم نموذجاً واعداً لمستقبل أكثر كفاءة في إدارة مواردنا. مثل هذه المبادرات تذكرنا بأهمية دعم العقول الشابة وفتح المساحات لهم ليبدعوا ويقدموا حلولهم، فهم حجر الأساس في بناء مستقبل مزدهر ومستدام. شكرا لكم على متابعتكم، ونلتقي بكم في حلقات قادمة.

0: من فرسان التمكين، حيث نواصل رحلتنا في اكتشاف قصص النجاح وتسليط الضوء على فرسان يصنعون الفرق. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، والمخرج محمد الشنيد. مع السلامة.
1: فرسان التمكين. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
3: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: خارج الصندوق.
5: حياكم الله. هل تحس أنك ودك تكون القراءة من هواياتك لكنك ما قدرت؟ ترى لست وحدك، يا كثر اللي مثل حالتك. حتى الناس اللي يمارسون القراءة بنهم تمر عليهم فترات يفترون فيها عن القراءة وينفرون منها. أول سؤال يجب أن الواحد يسأله نفسه اللي ناوي طبعا يدخل عالم القراءة، أنه يقول أنا ليش ودي أمارس القراءة؟ وعلشان تتضح الصورة نجيب مثال، وبالمثال يتضح المقال. الشخص اللي يمارس الرياضة بانتظام مع ما فيها من جهد بدني وما تتطلبه من تخصيص وقت لممارستها يوميا، لابد يكون حاط هدف يبي يصل إليه من خلال ممارسة الرياضة. فهذا مثلا يمارسها لأنه يبي صحته تكون جيدة، والثاني يبي يخفف من وزنه، الثالث يبي يصير من أبطال كمال الأجسام أو لاعب في رياضة من الرياضات، وهكذا. إذن لازم يكون فيه دافع قوي يدفعك لممارسة الرياضة علشان تعطيها من وقتك وجهدك وحتى مالك لما تشترك في نادي أو تشتري جهاز تمارين. القراءة نفس الشيء، فقط إذا كان عندك دافع يدفعك لها بتعطيها من وقتك ومالك وجهدك الذهني، والجهد الذهني عند كثير من الناس أشق من الجهد البدني. كثيرين يظنون أن الأشخاص اللي يمارسون القراءة يمارسونها تسلية أو مجرد هواية أو حتى شغف. أنا ما بيتكلم بالنيابة عن القراء، ولا أزعم حتى أني واحد منهم لأني مقصر في هالجانب كثير، لكني ما أظن أبداً أن هذا الكلام صحيح. سبب ظني هو أن القراءة، طبعاً حنا نتكلم عن القراءة العميقة في الكتب الجادة الثقيلة مثل ما قلنا، فيها مشقة ذهنية كبيرة، والإنسان لو اتبع هواه، وكلمة هواية تلاحظون مأخوذة من الهوى، كان أعطى نفسه هواها وما بذل أي جهد لا ذهني ولا بدني. لكن بما أنه عاقل يدري أن إعطائه نفسه هواها بيدمره ويدمرها، ولذلك يدرس ويتعلم ويعمل ويشقى ويكد، لأنه يدري أن الشقى طريق الراحة، والراحة طريق الشقاء إذا كانت راحة مستمرة أو في غير وقتها. فاللي يمارس القراءة لابد أنه تكون عنده دوافع، مثلاً أنه هو يصير مؤلف بعدين، أو كاتب أو شاعر أو أديب، وممكن هو مؤلف أو كاتب أو شاعر أو أديب لكنه يبي يطور نفسه ويرفع مستواه بالقراءة علشان يرفع مستواه في الكتابة. ممكن يكون باحث أو أكاديمي فلا بد يقرأ، ممكن إعلامي صانع محتوى فيحتاج يكون عنده ذخيرة معرفية علشان عمله، وهكذا. وأحيانا يكون هدفه من القراءة أنه يكون قارئ فقط، يبي يحس أن عقله يتغذى ويتنور، يبي يحس بالامتلاء. ثم بعد ما يصير قارئ وبين قوسين يمتلئ، تلمع بذهنه فكرة أنه يستغل هالمزية اللي عنده، فيبدأ يجرب نفسه في الكتابة أو صناعة المحتوى المسموع أو المرئي، وتضبط معه على قولتهم، مع أنه ما كان حاط هالشي بباله أول وما سعى له ولا حتى توقعه. ومع وجود الهدف لازم تكون العزيمة والإرادة موجودة مع الجد والاجتهاد والسعي لتحقيقه، ولا صار مجرد أمنية. ولازم نعرف أن العلم عزيز، لو القراءة متعة مثل متعة والله مشاهدة مباراة كان كل الناس صاروا مثقفين، لكنها شاقة لأنها عظيمة، فما يستطيعها إلا اللي عنده همة عظيمة مثلها. وعلى قولة المتنبي، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الحديث ذو شجون لكن وقتنا انتهى، بنكمل معكم في الحلقة القادمة بإذن الله. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. إلى اللقاء. خارج الصندوق.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. صحن المطاف،
1: ساحة بيضاء مكسوة بالرخام النقي تحيط بالكعبة المشرفة، وهو قلب المسجد الحرام النابض بالحياة والروحانية. كان المطاف منطقة محدودة تحيط بها بيوت مكة القديمة، خصصت للطواف فقط. وعبر العصور الإسلامية المتعاقبة ومع تزايد أعداد الطائفين، شهد صحن المطاف التوسعة والتطوير باستخدام الحجارة المحيطة به، ثم أدخل الرخام والمرمر لتجميل أرضيته. في العهد السعودي عكست مشاريع التوسعة في صحن المطاف نهضة عمرانية غير مسبوقة، حيث أعيد تنظيم المسارات واستبدلت الأرضيات برخام أبيض ناصع، صمم خصيصاً ليبقى بارداً تحت أقدام الطائفين حتى في أشد أوقات الحرارة. يعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف نقلة نوعية، حيث أصبح جاهزاً لاستيعاب أكثر من 107,000 طائف في الساعة الواحدة، يسانده 4 أدوار و5 مناسيب للطواف بمساحة كلية تصل إلى نحو 12,350 متر مربع. باتت المسطحات الداخلية للصلاة جاهزة هي الأخرى من أجل استيعاب قرابة 279,000 مصلٍ، وذلك ضمن رؤية شاملة انتهجتها المملكة العربية السعودية في عمارة المسجد الحرام.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة

عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من عين

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: المواقيت. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ومعنى الآية أن الحج يهل به في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة، هذه هي الأشهر، وهذا هو المراد بالآية. وسماها الله أشهرا لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين أطلقوا عليها اسم الجمع، وهذه تعريف بالمواقيت الزمانية للحج. وأما المواقيت المكانية فهي الأماكن المحددة التي لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها إلا محرما، وقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: هن لهم ولكل آت أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه الخمسة. ذو الحليفة مكان قريب من المدينة المنورة على الطريق إلى مكة، ويبعد عن مكة 450 كيلو، وفيه بئر تسمى بئر علي، ويسمى هذا المكان عند الناس اليوم بأبيار علي. الجحفة ميقات أهل الشام ومصر وتركيا ومن سلك طريقهم، وتبعد عن مكة 157 كيلو، وقد ذهبت مع

0: يحرمها، والحجاج اليوم يحرمون من رابغ وهي تبعد عن مكة 204 كيلو. قرن المنازل جبل شرق مكة يبعد عنها 94 كيلو، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. يلملم جبل جنوب مكة ويبعد عنها 54 كيلو. وإذا لم يمر الحاج على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم بمحاذاة أقرب ميقات له، كما حدد عمر لأهل العراق ذات عرق لأنها بحذاء قرن المنازل، وهي تبعد عن مكة 94 كيلو لجهة الشمال الشرقي. وتبرز الحكمة من مشروعية هذه المواقيت في تعظيم بيت الله الحرم، حيث جعل الله حصنا وحما، فالحصن هو مكة المكرمة والحما هو الحرم، وللحرم حرم، وهي المواقيت التي لا يجوز للراغب في الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بإحرام، تعظيما لله تعالى ولبيته الحرم.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

بناة الحرمين، قصة التوسعات السعودية للمسجد الحرام. في قلب أقدس بقاع الأرض، حيث تتوجه وجوه المسلمين 5 مرات في اليوم، وحيث يلتقي نحو 2 مليون حاج كل عام في أيام بعينها، يقوم مشروع لا مثيل له في تاريخ العمارة الإسلامية، المسجد الحرام في مكة المكرمة. بيت الله لم يبنى ليبقى صغيراً، بل ليكبر مع أمة تمتد من المحيط إلى المحيط، وما أكبره من بناء. في هذه الحلقة من برنامج قصة مشروع، نستعرض واحدة من أضخم قصص البناء في تاريخ الإسلام، قصة التوسعات السعودية للمسجد الحرام عبر 7 عقود من العطاء المتواصل. التوسعة الأولى في عهد الملك عبد العزيز. حين وحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود المملكة العربية السعودية عام 1932 للميلاد، كان المسجد الحرام لا تتجاوز مساحته 129,000 متر مربع، وكانت الطاقة الاستيعابية محدودة، والخدمات شحيحة، والازدحام في المواسم خطيرة. لم يمر على قيام الدولة السعودية عقد كامل حتى بدأ الملك عبد العزيز بالتخطيط لتوسعة الحرم، وفي عام 1375 للهجرة الموافق 1955 للميلاد انطلقت التوسعة الأولى في عهده رحمه الله. أزيلت عقارات وأفسحت مساحات، ووضعت الأساسات لما ستصبح عليه أضخم عملية بناء ديني في القرن العشرين. التوسعة الثانية، عهد الملك فهد. في 2 صفر عام 1409 للهجرة الموافق 13 سبتمبر 1988 للميلاد، وضع الملك فهد ابن عبد العزيز رحمه الله حجر الأساس لما وصف حينها بأكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام منذ 14 قرناً. المشروع ضخ حياة جديدة في الحرم من كل ناحية، أضيف جناح غربي واسع، واستثمر السطح العلوي للمسجد كمصلى إضافي بمساحة بلغت 61,000 متر مربع. ارتفعت الطاقة الاستيعابية الإجمالية إلى ما يزيد على 1,000,000 مصل في أوقات الذروة، وأنشئت محطة تبريد مركزية في منطقة أجياد تبعد 450 متراً عن الحرم، ترتبط به بنفق خاص يمتد من باطن الأرض ويحمل أنابيب المياه المبردة بقطر 1,100 ملم. وأضيفت مئذنتان جديدتان بارتفاع 89 متراً و18 مدخلاً إضافياً. استعمل في هذه التوسعة أحدث ما أنتجه علم الهندسة المعمارية في ذلك الوقت من سلالم كهربائية تستوعب 15,000 شخص في الساعة لكل مجموعة، إلى شبكة صوتية واحدة

0: رحمه الله عن أضخم توسعة في تاريخ المسجد الحرام، مشروع بمعايير لم يعرفها العالم من قبل في عمارة البيوت المقدسة. الأرقام وحدها تروي الحجم: 3 ملايين متر مكعب من الخرسانة، 800,000 طن من الحديد المسلح، 1,200,000 متر مربع من الرخام، 13,100,000 قطعة صخرية، و38,000 قطعة من الحجر الصناعي. المساحة المبنية للمشروع 1,564,000 متر مربع، بعد أن كانت 414,000 فحسب، أي ما يزيد على 3 أضعاف. المسعى وحده قصة منفصلة، بني على 4 طوابق بمساحة 57,000 متر مربع، ويستوعب 70,000 مصل، والأهم طاقة استيعابية تبلغ 118,000 شخص في الساعة، بعد أن كانت 44,000، أي تضاعفت 3 أضعاف دفعة واحدة. اليوم لا رافعات فوق الكعبة. في عام 2025 للميلاد تحقق ما كان يبدو مستحيلاً، خلى المسجد الحرام من الرافعات الضخمة للمرة الأولى منذ 22 عاماً. الكعبة المشرفة اليوم تعلو بلا حواجز أمام أنظار المعتمرين. الطاقة الاستيعابية النهائية بلغت 1,850,000 مصل في وقت واحد. دورات المياه ارتفعت من 3,515 إلى 16,726. طاقة التبريد من 39,000 طن إلى 199,000. في رمضان 1446 للهجرة استقبل الحرمان ما يزيد على 10 ملايين معتمر من خارج المملكة وحدها، ورؤية 2030 تضع هدفاً إلى 30 مليون معتمر سنوياً، مما يعني أن قصة البناء لم تنتهي بعد. ما بدأه الملك عبد العزيز خدمة لضيوف الله يتواصل على يد أبنائه وأحفاده، خطوة بعد خطوة، طابقاً فوق طابق، ومليوناً فوق مليون. هذا ليس مجرد بناء، هذا وفاء لأمانة.
1: قصة مشروع. قصة مشروع من إعداد هاني الزهراني وتقديم تهاني عطيف، والإخراج محمد الجنيد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها.

0: هوى بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن نكش الحنة، فن تراثي ارتبط بالمناسبات السعيدة وأيام الفرح. نقوشات تنقش بعناية على الأيادي وتحمل في تفاصيلها ذوق المجتمع وتقاليده. نقش يتجاوز حدود الزينة ليعبر عن هوية ثقافية متوارثة ويعكس جمالاً حاضراً في الذاكرة الشعبية عبر الأجيال، ويمنح اللحظة لمسة دفء وبهجة. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية هند المرهون.
5: حرفة قديمة موجودة من السنين، والحين صارت حاجة أساسية في أفراحنا في مناسباتنا. كانت تتزين فيها النساء في أفراحهم، كنا ناخذها من الأشجار كورق ونطحنه، نيبسه ونطحنه وننخله، نضيف عليه حاجات تعطي لون، مثلا بعض الأعشاب، بعض الأدوية خاصة بالحنة، ونخمره لازم على الأقل يوم كان الأول، ونثلج منه جزء عشان نستخدمه وقت اللي نحتاجه يكون جاهز، بس ما نطول في نخليه عندنا فترة طويلة، نخليه فترة بسيطة نستخدمه مثلا في خلال أسبوع أو أسبوعين حسب المناسبات اللي عندنا، بس تنحط في الفريز ما تنحط في الثلاجة لأنه تتلف. كانوا يستخدموا فيها في البدايات، بدايتي كانت بالعود الخشب، كانت من النقاط، الدوائر، الإكسات، الخطوط السيدة، المايلة البسيطة، يعني حاجات مرة بسيطة. أنا طبعا بديت فيها كان عمري 10 سنوات، بديت بأشياء كرسم في الدفاتر العادية. لما وصلت عمري 12 تالي مسكت العود وقعدت أجرب، وجربت ما شاء الله وطلع مني إنتاج جميل بالنسبة لموهبة في الصغر.
4: طب أنت تعلمتيها من نفسك، مو لازم أنه أنت تكونين فنانة تشكيلية عشان تقدرين وتنقشين الحنة، صح؟
5: لا أنا ماني فنانة أساسا تشكيلية. أي. ما نفنانة.
4: طب كيف كنتي؟ لأنه أنا صراحة شفت النكش الحنة على أختك، ما شاء الله يعني الدقة في الرسم واضح جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذه لما الواحد يشوفها يقول أكيد هذه فنانة تشكيلية، ولا شلون بترسم بهذه الدقة، وشلون أصلا تحضرك رسومات مختلفة؟
5: هذه طبعا إذا كان الشخص حاب المهنة راح يبدع بطريقة جميلة. أنا كان لي في الخط، الخط يميل إلى النقش بالذات بالقمع الحين. يميل إليه كفن، تقدري زي ما ترسمي بالقلم ترسمي به، بس على حسب ضغطة اليد هذه، على حسب كان الخط ضعيف أو الخط شوي أعراض أو على شكل اللي أنت تبغي. طبعا هذه ضغط عصب في اليد، فتمشي أنت تمشي في البداية ممكن ما تدري حتى الشكل اللي بتطلع من عندك، بس مع الاستمرار مخش يطلع أشياء جديدة. مثلا شفتي شكل مثلا في جلسة، شفتي مثلا في رسمة في ملابس أو في شنطة، في أي حاجة، أي رسم كان، مو كان بس ورد، الرسم الإسلامي، الرسم الخليجي، الهندي، كله هي فكرة بسيطة، أشياء بسيطة من نقط خطوط ودوائر.
4: طب كيف كانوا قبل يرسمونها؟ بإيش الأدوات اللي يستخدمونها غير الأعواد؟ هل كانوا بس الأعواد؟ إيش كانت الرسومات عندهم قبل وإيش اللي صار الآن؟
5: الأول بس كان بالأعواد وبس النقاط، الإكس، الخطوط السيدة، المثلثات، هذه الرسم اللي يسموه الشلوف القديم، ودي الأشياء الرسم اللي كانوا الأمهات يحطوها داخل اليد، يعني ما كانت صعبة، حتى اللي مو متمرسة أساساً كانت تسوي لنفسها. من بعدها لما تطورنا شوي وقعدت أجرب طريقة القمع، أنا من نفسي تعلمته، جربت كيف أعبي وكيف أسكر. طبعاً في البدايات كانت عندي أغلاط، يطلع مني الحنة كيف طريقة غلفة بشكل مستحيل ينضغط إنه يطلع برا، هذه لها وزنية معينة، ونفس نوع الحنة يكون سائل أو ثقيل، لما يكون سائل مو زين، ولا يكون ثقيل فوق اللازم مو زين،
4: يعني لها قوام معين،
5: لها قوام معين، لما يكون سائل يطلع لحاله، هذا يعطي الخط عرض بدون انتي ما تخططي له، ولما يكون خشن ما راح يطلع من القمع وراح ما يتشكل على اليد، ما يمسك، لأن لما يكون فيها رطوبة راح يمسك في الجلد أكثر، لما يكون شوية رطوبة بس مو يكون زايد، يكون معقول. شيء ثاني، كمية الحنة اللي تدخل في القمع حجمه لازم تكون يعني نص ما يزيد، لأنش أنتي راح تلفي تلفي بشكل تسكريه محكم، إن حتى لو ضل في الفريز أو ضل في أي مكان ما يطلع.
4: يعني أنتي تجهزين عدة أقماع بأحجام معينة.
5: أي أجهز كمية أقماع بأحجام معينة وفتحات معينة على حسب، مثلاً الهندي والسوداني أحياناً يحتاجوا عريض، النقش العجين التعبية نقص له فتحة أوسع، النقش الناعم الهندي ضعيف، الإماراتي والبحريني حاجات ضعيفة. عندنا احنا نفس الشيء الحين قام يدرج عندنا نوعين، نوع يكون مكس بين عريض وبين ضعيف، هذا جميل طبعا وطلع اشكال جميله اكثر من المعتاد الاول.
4: طبعا دائما يقولون العريض هو اسمه النقش الهندي صح؟
5: لا السوداني والهندي
4: اي مكس ما بينهم.
5: اي بينهم.
4: طيب ايش الادوات اللي تستخدمينها عشان تجهزين؟ قم ولزقات،
5: الورق البلاستيك اللي استخدمها طبعا تكون نوعيه شويه قويه، واللزقه العريضه، المقص، استخدم طبعا حاجه اسمها العجين، احنا عندنا مميزين فيها في القطيف، هي نستخدمها زي طريقه الاستنسل الاوليه، نرسم فيها بالعجين، هذه عجينه انا اعجنها واحطها في القمع، ارسم شكل معين اخليه يجف شويه اعبيها كامل. انتي لما تشيلي تشوفي زي الشكل مثلا اشكال ورد بس بشكل تكنيك جميل غير المعتاد.
4: ليش انا فهمت لما قلتي العجين انه انتي تقصدي عجينة الحنة ولا ايش تقصدين؟
5: لا لا عجينة من الطحين العادي.
4: أوكي.
5: نعجنها بس تكون بقوام، لا هي زي ما قلت ليش لا هي ثقيلة ولا هي تكون خفيفة، تكون تمشي في القوم وتكون ناعمة. طبعا مش نسوي في الطحين، تكون عندنا جديد ندخله شوية في الميكرويف ندفي بحيث ان زي اللي يصير منتهي تاريخه فما يكتل، ندخله ابو ثواني ونطلعه ونتأكد ونرد، يعني ما نحرقه حيث، وتالي نضيف اليه لون عشان يتميز بين لون الحنة وبين هذا بس عشان تشوفيه في التصوير ويتميز. نسوي له اشكال كانوا الامهات الاول بس يمسحوا رجول القدم الله يعزش، بس الاقدام واليدين يمسحوهم عادي يعني. الحين هذه احنا اساسا من سنين في القطيف عندنا ما عندنا هذه، العروس اليها مميز حاجه اسمها العجينه.
4: وش لونه؟
5: هو يجي ابيض بس هم الحين قاموا يضيفوا عليه الوان بس حق التصوير.
4: طيب وش الإقبال أكثر عليه؟ الحنة الحمراء ولا صار فيه أبيض، صار فيه ذهبي، وأيضا الدارج الصبغة السوداء؟
5: الدارج عندنا إحنا في الخليج أصلا الأحمر عامة، يعني فينا الصحيح تحب الأسود ولكن المشهورين فيها من القدم الأحمر. من الأشجار اللي ناخذ الأحمر.
4: طيب فيه مناسبات معينة يسوون فيها الحنة ولا عادي هي حاضرة في كل وقت؟
5: هي كانت أول شيء غالباً في المناسبات، في الأعياد، في الأعراس، في المناسبات، جمعات الأهل مثلاً، الحين صارت تنضاف إلى الإيفنتات اللي اليوم الوطني لأنها حرفة صارت، المعارض تنضاف لأنها حاجة تتزين فيها المرأة حاجة يومية تقريباً، في ناس يحبوها بشكل مستمر تكون فيهم، فصارت أشياء على طول موجودة.
4: طيب بالنسبة للرسومات كل مناسبة لها رسمة معينة ولا عادي كل واحد واختياره؟
5: هو كل واحد واختياره، بس احنا إلينا أفكار الحنايات، مثلا نطلع حاجة حق يوم التأسيس، نطلع حاجة حق اليوم الوطني، نطلع حاجة مثلا تليق بالأطفال بالعروسة تختلف عن غيرها، تليق بالأمهات الكبار غير ذا، يعني نعطي الأم مثلا الرسم الشعبي القديم نعطيها العجين، هذه يناسب المرأة الكبيرة في بطن الكف وبطن القدم الله يعزش، فهذه نميز فيها الأم الكبيرة.
4: طب في فرق بين نكش اليد ونكش الرجل ولا لا؟
5: هو ما تفرق بس التكنيك بحيث يناسب الساق بحيث يناسب اليد.
4: أي بس ممكن الرسومات نفس اللي تحطها بيدها ممكن الله يكرمك تنحط برجولها بساقها عادي؟
5: اي عادي نفسها.
4: بس لاحظت الحين انه في ناس ممكن تحط يعني مثلا في نكش اليد تحط في الوجه بس ما تحط في الظهر.
5: اي في ناس ما تحب ريحتها مع انه من تغسلي يعني ما في ريحه، بس في ناس لحين ما زالت تفكر ان الحنه الحين زي الاول ريحته. الحين ما في ريحه، الحين ريحة المواد اللي تنحط فيها مثل الأعشاب أو البنزين، في ناس يحطوا كمية بسيطة يعني حاجة لا تذكر عشان لونه،
4: بس هذا ما يأثر

0: سر على اليد.
1: أنا ما أستخدمه نهائي طبعاً. هذا مضر علي وعلى الناس نهائي. لما توفر البديل بالأعشاب صرنا نتعنى للبحرين نجيبه.
0: والحلو إنه أنا شفت الرسومات حقتك ما شاء الله تبارك الله، اللون غامق مرة يعني مايل حتى للأسود.
1: أي. اللون ما شاء الله بالأعشاب جميل جدا جميل جدا.
0: أنا لاحظ ما شاء الله تبارك الله يعني رغم اختلاف الأذواق ما زالوا الناس مستمرين على الحنة.
1: أي ما زالوا رغم التطورات. صحيح في ناس قامت تحب الاستكارات، تحب الأشياء اللي تميل إلى الرسم، لكن ما زال الحنة هو الباقي.
0: ويبقى نكش الحنة حاضرا في أفراحنا ومناسباتنا، يزين الأيادي ويحمل في خطوطه قصص الفرح والانتماء، فن بسيط بأدواته، عميق بمعانيه، تناقلته الأجيال وحافظ على مكانته ليظل جزءاً أصيلاً من تقاليدنا.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
5: الله الله الله،
4: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. انت في الصدارة.
6: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
7: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
8: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: ديرتي حبيبتي.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

الفيفة أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الجديد الحج منهج وسلوك. لا شك أن في أيام فاضلة ذكر الله عز وجل في القرآن وأثنى على هذه الأيام، فهنيئا لكل إنسان اغتنم الفرصة بذكر الله عز وجل وتقديم كل الطاعات في هذه الأيام. في أيام الحج اللي قاعدين نتكلم عنها اليوم، والناس اللي اختارهم الله عز وجل لهذا اليوم للحج كما جاءت دعوته، دعوة الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام، لذلك يقول الحاج في دعائه لبيك اللهم لبيك. وكلمة لبيك لما نتكلم عنها اليوم، احنا نتكلم عن طريقة جدا رائعة وجميلة في الذوق والأدب. عندما تقول للإنسان يناديك، جرت العادة أن نقول له مثلا نعم تفضل أنا أسمعك، لكن لما واحد يناديك باسمك يقول لك أحمد، خالد، صالح، أيا كان، وتقول له لبيك، لما ولا باللهجة العامية لما نقول لبيه، هذه اللهجة أو هذه الكلمة شيء من الذوق والأدب الرفيع. عندما تنادي أمك ولا أبوك ترد عليهم بهذا الرد الجميل، أو ترد على أستاذك أو كل من له فضل عليك ترد له بهذه الطريقة الجميلة الرائعة. لذلك عندما سن للحاج وأمر بأن يقول لبيك اللهم لبيك،

0: ويكررها، يكرر: يا ربي أنا دعوتك لبيتها وحضرت الآن لتلك الدعوة اللي دعيتني فيها. ولا شك أنه يعني لما تجيك دعوة من شخص مهم جدا في الحياة كملك أو وزير يرسل لك دعوة، أنت تتباهى، أو ممكن ترسلها للآخرين وتقول لهم أنا دعاني فلان أو أنا جالس مع فلان أو غيرها من الألفاظ. لذلك إحنا نقول اليوم أنه يتباهى اليوم الحاج بأنه لبى نداء الله عز وجل، وأن الله اصطفاه. أكثر من 2 مليار مسلم اليوم عدد هم اللي راحوا ودخلوا اليوم في هذا الحج، وهم الآن موجودين في مكة ويرددون هذا الدعاء اللي احنا نقول عليه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هم الآن بعد التلبية مباشرة هم يوحدون الله عز وجل، ومن ثم بعد هذه التلبية أو في أثناء التلبية هم يحمدونه: إن الحمد والنعمة. اعتراف كل حاج يعترف بيقول: يا رب النعمة والحمد. النعمة كل النعمة، نعمة الصحة اللي أنا فيها اليوم، نعمة الأمن والأمان اللي أنا فيه اليوم، نعمة أني وصلت إلى بيتك المقدس، النعمة اللي في أجسادنا وإحنا ما نعرفها كما قال الله عز وجل، يعني ما نعرف عددها كما قال الله عز وجل في محكم التنزيل: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني بمعنى لو أن الواحد بيجلس مع نفسه ولا مع أحد بيقول يلا بنعدد نعم الله. إيش نعم الله؟ بنعدد نعمة البصر اللي ممكن حرم منها كثير من الناس. اليوم أنا عندي نعمة بصر، قاعد أشوف بعيوني ولا فيهم تعب ولا فيهم ألم، هذه نعمة. طيب النعمة الثانية، طيب النعمة اللي أنا أشوف فيها من البصر الآن الطبيعة والأشياء الجميلة اللي قاعد أنا أشوفها أيضا. النعمة الثانية نعمة اللسان، الكلام، أني أنا أتكلم، في ناس لا ما يقدرون يتكلمون. نعمة السمع، أنه في ناس ما يسمعون، في ناس تتعبهم آذانهم، يأخذون أدوية علشان يسمعون، يركبون سماعات علشان تقوي ذلك السمع، بينما أنت لا، الله أكرمك في هذه النعمة. حتى من ركب سماعة أيضا هو في نعمة. نتكلم عن نعمة التذوق والأكل والطعام، لما نتكلم عن النعم الموجودة داخل أجسامنا اللي إحنا ما نراها، البنكرياس، الكبد، كل الأعضاء الداخلية داخل جسدك، إذا معناته نعمة الحركة، كل النعم. نعمة الإسلام اللي أنت فيها هذه نعمة، نعمة وجود الأهل، نعمة وجود الصديق، نعمة الخير والبركة. إذا مهما عددنا النعم ما رايح نحصي تلك النعم كما قال الله عز وجل. إذا إحنا الحاج يعترف بتلك النعمة ويذكرها في تلك التلبية لتلك الدعوة لله عز وجل، هو يعترف ومن ثم يحمد الله عز وجل على كل هذه النعم. في ناس اليوم يوم يصحى يعني يقارن نفسه دائما في أشخاص ما عندهم يعني أفضل منه، ما يناظر للناس اللي أقل منه، ما يشوف للنعم اللي عنده وموجودة. نعمة الصحة وحدها لو نتكلم عليها ما نحط عندها ولا شيء من تلك الأشياء اللي إحنا نتوقع أنها أفضل منها، كالمال وغيرها من الأشياء اللي يعتقد البعض بأن المال هو أفضل من الصحة، بينما أكثر المتخصصين لا سيما في الدين الإسلامي قالوا بأن مجلد النعم آخرها هي قضية المال، وأولها بدأوا في قضية الإسلام، نعمة الإسلام أنك مسلم، ثم نعمة الصحة والجسد. الحقيقة وإحنا نتكلم اليوم عن الحج منهج وسلوك، كيف هذه النعم تسخر وكيف أنا أكون حاج، وكيف أترجم ذلك السلوك الحسن لي في هذه الحياة أو في هذه الرحلة أو هذه السفرة اللي تعتبر من أجمل وأروع السفرات اللي تمر على الإنسان. وقت البرنامج انتهى، لا شك أنه الكثير موجود في أوراقي الملونة، لكن لعلها تكون في الحلقات المقبلة. وفي نهاية البرنامج أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، وتقبلوا تحيات المخرج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن.

0: سعد الله مساكم، حياكم أصدقائنا وين ما كنتوا عبر موجاتكم إذاعة الرياض. رحب بكل من يسمعنا ونبدأ معاكم عز النهار لهذا النهار الجميل. اليوم الاثنين، أول أيام دي الحجة المباركة، طبعا عشاء مباركة إن شاء الله على الجميع. يا رب إني تعالى الله يتقبل من الجميع أعمالهم، وبإذنه تعالى يا رب خلال هذه الساعتين حنكون متواصلين في مواضيع تلاقي استحسانكم، تكون خفيفة لطيفة مثل مشاركاتكم اللي دائما تثرون فيها. أكيد بانتظار هذه المشاركات الجميلة، لكن خلوني في البداية نقول لكم أجمل تحايا من طاقم العمل في الإخراج مهند الويمي، وفي التقديم إبراهيم المعيدي، ومني غادة أجمل تحايا.
1: دخلنا العشر من ذي الحجة، أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، واللهم اجعل لنا فيها نصيب من كل خير، وافتح لنا باب الرزق والقبول والتوفيق. اللهم بدل تعبنا راحة وهمنا فرجا ودعواتنا تحقيقا، واجعل لنا في هذه الأيام مباركة بداية لأجمل أقدارنا، وارزقنا فيها سعادة لا تزول وقربا منك لا ينقطع يا رب العالمين. حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار، مني أنا إبراهيم المعيد وغاد العلي، وكالعادة احنا معاكم على مدى ساعتين من الساعة الواحدة ظهرا للساعة الثالثة عصرا بالعديد من الفقرات والنقاشات، وعندنا مواضيع إن شاء الله تتناسب مع رغباتكم ومشاركاتكم الدائمة. خلوكم على السمع قريبين وعلى 011-40-53 متواصلين.
0: زي ما عودناكم دائما عندنا فقرتنا الأولى نشوف الناس اللي قاعدة تسمعنا، يا ترى تسمعنا وين؟ بالسيارة، بالبيت، بالعمل، في النادي، في الطيارة، وين؟ لازم نقول طيارة، لن نرتاح حتى نذكر اسم طيارة. عموما وين ما كان مكانك تقدر تشاركنا وتقول لنا عن هذا المشوار، هي بداية فقرتنا في عز النهار. يا ترى مشوارك على وين؟ شاركنا وسمعنا صوتك على 011-40-53. طبعا هذه الأيام ما يحتاج أحكي لكم على ما يبدو أنه صوتي جالس يتأثر بهالتغيرات الجوية، يعني من أمس وأنا جالسة أعاني، بس الله يكتب يعني الأجر والصحة والعافية للجميع، مو بس أنا، أكيد كثير ناس يتأثرون بالانتقالات الموسمية ما بين شتاء إلى صيف. بس والله يا إبراهيم سمعت أنه يقال أنه هالعيد بإذن تعالى حيكون عيد مميز، لأنه حنعيش أجواء ماطرة حسب ما وصلني من أخبار. وصلك نفس الشيء ولا في عالم آخر؟
1: لو تلاحظين ترى الساعات الماضية وخاصة يوم أمس، طبعا كان الجو جميل صراحة، كان في ناس
0: كان مرة جميل
1: وحبايب جميلة، لا خاصة حتى في المساء بعد على فكرة.
0: أوكي.
1: أمس كان الجو مرة مختلف، فما شاء الله تبارك الله، يعني الجو أتوقع أنه هذه مؤشرات جميلة إن شاء الله في عيد الأضحى بيكون مختلف. بس لو يرجع فينا الزمن شوي كان عيد الأضحى أصلا مختلف دائما في كثير من المناطق، يعني تلقى اللي يطلع الدمام، المناطق الساحلية، جدة، عيد الأضحى كده دائما جميل بالجماعات واللقاءات وتزدان فيه الـ يعني الأجواء، يعني إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. إحنا ودنا نقول شغلة، شفت اللي كذب الكذب وصدقها، إنه فعلا الجو بيكون مختلف بإذن الله، ما تنامعين
0: والله ما أدري، بس حسب التوقعات الجوية حتكون أجواء معتدلة على كثير من مناطق المملكة مع توقعات بهطول أمطار. فتخيل عيد الأضحى والذبيحة معلقة والدنيا تمطر. الله
1: يا زين هاللحظات. هل صادفنا في يوم عيد أضحى فعلا كان في أمطار؟
0: نعم.
1: ها في أي عام؟
0: والله ما أدري، بس أنا في سنة من السنين أذكر كنا لابسين شتوي.
1: الله عليك.
0: ما مرت عليك إلا طبعا حضرنا الشتاء، وأتوقع يعني والله ما أدري، بس كانوا قديم متوسط. أنت رابع؟ أنا متوسط أعتقد. والله ما أدري، كنا حلم، ماني قاعدة أتذكر. بس اللي يسمعني الحين ممكن يقول لا والله كان موضوع قريب، بس أنتوا اللي ما أدري إيش فيكم.
1: طيب طيب ناخذ أول فاصل في حلقة اليوم ونرجع نكمل معاكم مستمعينا. عطونا وين مشوارك، موقف صلع يومك أو زعلك، أي شيء ممكن أنت يعني تحس انه فعلا ودك تشاركنا فيه في هالحلقه، خليكم معنا على 011-40-53.

عز النهار عز النهار.

0: نرجع لكم أصدقائنا فقرتنا الأولى مشوارك على وين. سمعنا صوتك على 011-45-3 وأول اتصال معنا أرجوان. حياك يا أرجوان، هلا وسهلا أرجوان. أين صوتك؟
1: جميل،
0: هلا والله، مساء الفل.
1: والله في البيت اليوم، مرتاحة
0: اليوم بس ولا كل يوم؟
1: لا هو كل يوم.
0: كل يوم أنت مرتاحة؟
1: إيه، قلت أدق عليكم ومسي عليكم.
0: حبيبتي أبرك الساعات والله يوم نسمع صوتك أرجوان. طيب قولي لنا، يعني على كذا أرجوان نقدر نقول إن هي تقضي وقتها أغلب اليوم في البيت؟
1: أي في البيت، ومرات أخرج، يعني لابد الواحد يخرج يكون عنده بعض الأمور،
0: بس مو هالوقت أبدا صح؟
1: أيوة ما هو هالوقت. يعني
0: أنت موظفة ولا بالبيت؟
1: لا في البيت.
0: حياة الموظفة أفضل ولا حياة ربة المنزل أفضل؟
1: لا والله كلها، أنا جربتها وكلها، يعني الوظيفة جربتها بالعكس كانت حلوة، تقابلي الأشخاص والبيت الواحد يرتاح مع عائلته، كلها حلوة.
0: كلها حلوة؟
1: ايه كلها.
0: أنا أحب الإنسان اللي دايما ينظر للأشياء الإيجابية في كل شيء. يعني أنت شفت الوظيفة رغم التعب والعناء حلوة، شفت قاعدة البيت رغم أنه جلسة وقاعدة وما في شيء برضو أنها حلوة، فأنت حلوة يا أرجوان،
1: أنت الأحلى.
0: الجميل يرى دايما الوجود جميل. شكرا، شكرا لك، يعطيك العافية، هلا وسهلا، حياك الله أرجوان. في اتصال بعد معنا، مين يا مهند؟ نوال.
2: هلا
0: هلا وسهلا.
2: مرحبتين غدا، كيف حالك؟
0: أنا تمام، أنت شلونك؟
2: الحمد لله بخير، أخباركم طيبين؟
3: الله يسلمك.
0: إحنا طيبين،
2: بارك عليكم العشر الأوائل من ذي الحجة.
3: الله يسلمك
0: على الجميع،
2: الله يتقبل إن شاء الله منا ومنكم صالح الأعمال، يا رب يعودنا على مثل هذه الأيام عوام عديدة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. كيف اليوم الدراسي اليوم نوال؟
2: الحمد لله بخير.
0: بدأوا الطالبات يغيبون؟
2: لا لا لا، إحنا لسه اختبارات عندنا،
0: كلهم قاعدين يختبرون صراحة.
2: الحين ممنوع الوزارة مشتتة.
0: إيه الوزارة يا إبراهيم ضاغطت الطلاب والطالبات باختبارات في آخر أسبوع الدراسة.
2: لا إحنا اختبارات على طول مستمرة. إنزين أنتم ما قصرتوا وياي أمس، أعطيتوا المساحة، أعطوني بعد اليوم مساحة.
0: يلا تفضلي نسمع منك نوال.
2: بسم الله. أنا طبعا أنتم عندكم فقرة شيء هو موقف صنع يومك.
0: إيه نعم.
2: اليوم أنا في موقف جميل جدا، يمكن لفتة جميلة ما عمري صراحة شاهدها. أنا خلاص يعني بتقاعد إن شاء الله بعد أقل من شهر، فاليوم فاجئوني البنات سووا لي إذاعة حقي أنا، يعني خاصة حقي أنا.
0: الله.
2: إيه والله عن جد يعني
0: يعني فاجئوك.
2: يعني مش فاجئوني والله، يعني هي الإذاعة حقي، تعالوا يا بنات وبدربكم. لا لا أبلا، إحنا ندرب بروحنا. طيب أشوف طريقتكم. لا لا أبلا بنعجب، شو بتستانسين؟ طيب قولوا لي وش محتوى. لا لا لا لا خليها مفاجأة. جينا اليوم انصدمت خلاص، والله بقى يوقف قلبي. يعني ليش بنات
3: كذا؟
2: والله يا إبراهيم يا غادر، لفتة جميلة والله، ما جات من الإدارة، جات من الطالبات.
3: تدري ليش؟ لأنه أنت تركتي أثر عظيم في الطلاب. أنا تدرين وكلامك على متمة، اليوم تتصل علي معلمة، مساء الخير إبراهيم كذا، ولدك تركي بكرة في حفل عندهم، ودي أنك يعني بما أنك أنت في القطاع الإعلام، ودي أنك تقول كلمة رسالة للجيل القادم والجيل الحالي، وأيضا رسالة لأولياء الأمور. كتب شروع ترى الأثر العظيم اللي يتركه المعلم، وقاعد أحضر كلمة إن شاء الله ما أسبق الأحداث. أقول اهتموا في المعلم والمعلمة لأن دورهم كبير وعظيم، وانت دورك عظيم، وهذا اللي قاعد يسوونه الطالبات.
2: عن جد انا ابغى اقدم لهم الشكر الجزيل، هؤلاء البنات بنات صغار يا ابراهيم ويا غادة، ولكنهم كبار بالعقل وبالفكر وبالتقدير وبالاحترام. شكرا شكرا، الف مليون شكر بناتي صف اول ثانوي، شكرا شكرا من اعماق القلب، تركتوا فيني اثر طيب اليوم.
0: يعني وش اكثر يعني اكثر شيء فقره بالاذاعه اثرت فيك اليوم؟
2: وايد وايد فقرات، أقولش كل فقرة أعظم من الثانية، يمكن 12 طالبة اللي مقدمين الإذاعة.
0: الله ما شاء الله عليك.
2: يعني كل فقرة والله كل فقرة ما قدرت شنو أعبر عنها، وشنو يعني غرورة عيني، ما عرفت يعني والله ما عرفت يعني شنو أقول لهم. عجزت عن الشكرهم، وأنا أقول لهم عن عبر المنبر إن عجزت بناتي إن أنا أشكركم، فسامحوني إن حصل مني أي تقصير من غير قصد.
3: احنا نشكرك، احنا نشكرك، وعندي رساله بقولها لك المعلم.
0: شكرا ابله نوال، شكرا لك. من الحين ورايح الى نهايه الشهر اللي بتقعدين فيه بنقول لك ابله نوال.
3: انت وراك تقولين ابله نوال.
0: ابله نوال، احنا جيل الابله، احنا كنا نقول ابله. طالبات حاليا ما يقولون، يقولون استاذ.
3: شكرا نوال.
0: شكرا.
3: طيب.
0: شكرا.
3: انا اعتقد اليوم وهالايام اللي تفصلنا دائما على تخرج كثير من الطلاب والطالبات، والله رسالة من القلب يا جماعة، وأنا أعرف أنه أنتوا أحرص، وأعرف أنه أنتوا لكم دور كبير، وأعرف أنه أنتوا تبذلون جهد كبير في ساعات طوال أو سنوات لتخريج هالجيل اللي فعلا قاعد يخدم وطن. هذولي هم وقود الوطن. ترى الأثر العظيم اللي قاعد تتركه والله العظيم ما ينسى الطالب والطالبة، الدموع واللحظات والمواقف، وأنت تفخر في أنك تصدر للمجتمع شاب أو شابة تخدم وطنها أو يخدم وطنه بكل حب وبكل عطاء وبكل شغف في كل القطاعات، في شتى القطاعات، إن كان القطاع العسكري أو التعليمي أو الطبي. فكل فخر صراحة، وقبلة على رأس كل المعلمين والمعلمات اللي فعلا، وهذا مثال اليوم نسمع من نوال لما فاجئوها الطالبات. فما أدري شو أقول صراحة، ترسلك التعليم
0: فيني والله.
3: والله أخي
0: مو شيء سهل، أنه خلاص صح. ما يبقى شيء على توديعك لمكان قضيت فيه سنوات من عمرك، ومهنة عشت فيها وتعايشت معها وحبيتها من كل قلبك، وفجأة كذا تبي تترك المكان، وفي ناس يعني تحمل لك مشاعر عظيمة سواء كانوا طلاب أو زملاء.
3: طب أنت تتكلمين عن فترة عمل وجهد، تمام، ما بالك أن المعلم يعيش كل عام في تخريج طلاب وطالبات، في فراق، في وداع
0: مستمر،
3: في نقلة نوعية في مستقبله الحالي للطالب والطالبة. ترى هذا أصعب وجعا على المعلم انه يغادر في التقاعد لما يعيش معه سنوات طوال، سواء في في في, في الثانويه ولا المتوسط ولا الابتدائي.
0: يا اخي انا اتخيل نفسي معلمه حتى لو تقاعد ما اقدر، ابسط في حوش المدرسه
3: هذا التقاعد.
0: طالعه.
3: طب لما يغادر طالب يوم من الايام، واحد من الطلاب المبدعين، واحد من الطلاب والطالبات اللي تركوا اثر، بعد ترى بعض الطلاب لهم بصمه ترى في المدرسه.
0: تبي اصدمك؟
3: معك تامين.
0: انا مخلصه الثانوي من سنين، الثانوي الابتدائي من سنين.
3: مرة ثانية لا تذب.
0: مخلصة الابتدائي من سنين، من سنين سنين يعني عشرات السنين.
3: وش أي سنة؟
0: تدري إنه في يوم من الأيام قررت أبحث عن معلمة عشان بس أقولها شكرا.
3: يا ربي يا ناس.
0: من سنين عرفت، لما رجعنا الرياض رحت بحثت عنها، بس مع الأسف وقتها ما قدرت أوصلها، بس بعدين عرفت إن أنا أوصلها بطريقة معينة.
3: وصلتي لها؟
0: وصلت لها.
3: يا الله.
0: وتخيل انه رغم انه يمكن مرت وقتها يمكن

0: 25 سنة أو 27 سنة بس ما نستني، ما تنسى المعلمات والمعلمين، تعلق في ذاكرتهم العديد من الأسماء، ما ينسى هذا مشاغب، هذا شاطر، هذا كان متفوق، هذا صار لما عرف إيه من موقف، ما ينسون،
1: ما ينسون، لأنه فعلا ترى يعني سبحان الله الشعور اللي دائما الجميل ما بين الطالب والمعلم هو يعيشه كدور أب، كأخ أكبر له، فطبيعي يعني ما ينسى الواحد، ما ينسى يعني، أنا ما أنسى معلميني. وعلى فكرة ترى لولا الله ثم المعلم اليوم أو المعلمة ما وصلنا لهالمكان اليوم اللي أنت فيه، أنا فيه، مهند فيه، كل اللي يعملون في كل القطاعات، المعلم هو اللي قاعد يصدر المبدعين
0: صدقت.
1: إيه يعني لا نقعد يعني،
0: مين المعلم اللي ما تنساه اليوم يمر على ذاكرتك؟
1: والله أنا
0: الله يذكره بالخير.
1: أنا ما أنسى يعني تحية تقدير، أنا عندي معلمين كثر طبعا، يعني تكلمنا على في المتوسط وكذا، بس أنا أقول آخر محطة في اللي صقل موهبة إبراهيم اللي هو الأستاذ والمربي ورائد النشاط والخلوق الدؤوب الأستاذ خالد البيشي، أمسي عليه. الأستاذ خالد كنت أنا أحد طلابه في مدرسة ثانوية نجد بالرياض. الأستاذ خالد رأى فيني أنه أنا فعلا دوري على المسرح، يقول أنت عندك لغة جسد مميزة، رياكشناتك حلوة، حضورك مميز، طاغي على المايك، الناس كلها متفاعلة معك، دخلني في الدور التمثيلي، مثلت، أبدعت، صارت المدرسة تشارك في عدة مدارس، حصلنا على مراكز أولى في كثير من المناسبات المسرحية والثقافية والفنية. حبيت المسرح من من من من زرع الموهبة فيني الأستاذ خالد اللي زرعها فيني، حبيت الفن من خالد البيشي، حبيت التقديم من خالد البيشي.
0: يستاهل
1: المعلم هذا يعني. طبعا انا اؤمن ان الموهبة بالفطرة، ولكن يبقى المعلم هو يعني
0: إنسان ذو أثر،
1: أثر يدفعك للإبداع، يحتويك. يعني أنا لي زملاء كثر طبعا، يعني أنت معلش والله طولت على المتصل، في زملاء كثر يعني، أنا عندي القارئ الإمام عبد العزيز عسيري اليوم أحد القراء المعروفين على مستوى الرياض، اللي خدمه خالد البيشي، رأى أن صوته كويس صار هو اللي يقرأ القرآن ويدخل في الجانب الإنشادي، واليوم هو أحد الأئمة المعروفين على مستوى الرياض طبعا، في الشيخ عبد العزيز عسيري المرحوم، أسأل الله أن يتغمد ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، لاعب النصر عبد الرحمن البيشي
0: الله يرحمه،
1: كان من المواهب اللي فعلا يعني في الجانب الرياضي. يعني ما ودي أقلب المواجهة أنا، بس
0: قلبنا طبعا. قبل ما ناخذ محمد بس أوجه تحية لمعلمتي سنة أولى ابتدائي أستاذة جواهر راشد.
1: أولى ابتدائي؟
0: أولى ابتدائي.
1: وش اكتشفت فيك يا غادة؟ طبخ؟ خياطة؟
0: يا أخي أنا كنت إذا دخلت مرحلة وطلعت منها المعلمة تصيح. ما أعرف إيش أقول لك. أكيد أني ما نسيتها ولا نسيت أبرز معلمات اللغة العربية في المتوسطة، متوسطة الأبناء، الأستاذة فوزية المدرع، أحفظ أسماءهم، أنا ما أنسى الناس اللي تركت فيني أثر.
1: والله شوف إحنا بنخليهم في النهاية، أنا ترى أتذكر أسماء كثير، بس يعني إن شاء الله أن واحد منهم يسمعنا ويشاركنا يعني.
0: تخيل.
1: الله يطول بأعمارهم إن كان منهم حي اللي مات الله يرحمه.
0: رب العالمين. طيب ناخذ محمد. طولنا عليه.
2: مساء الخير يا إبراهيم.
1: مساء النور.
2: مساء الخير يا غادة.
0: مساء الفل، حياك الله.
2: الله يمسيكم بالخير والعافية.
0: مسيك من نور.
2: الله يرزقكم. أيوة.
1: اي بسالك سؤال.
2: السؤال شو عنا؟
1: السؤال عن يعني لو يوم من الايام انتهى الغاز عندك في البيت.
2: عندي الغاز؟
1: غاز ايه الغاز في المطبخ.
2: ايه؟
1: تطلب من المطعم ولا تجيب الدافور من السيارة؟
2: لا في البيت، اطبخ في البيت.
1: والله.
0: منتهي الغاز تجيب الدافور يعني؟ شو السؤال هذا يا محمد؟
2: وانت غازة
0: طلب في المطعم. الله عليك يا إبراهيم. إبراهيم دائما تفكيره يعني مع الأكل الوقت، ما أعرف ليه. الله يعافيك إبراهيم، لا تجي اللي أنت ماكل. شكرا محمد. سم
2: الغلق الغاز
1: دي
2: مشكلة، والله
1: ما عندي مشكلة عادي. تصوم يومين
0: تصير أحيانا. تعرف مرة كنت توني عروس جديدة وانتهى الغاز، ومستحي أكلم أبونا أقول الغاز خلاص، مستحي أنه يجي ما يلاقي غداء.
1: سويتي وقتها؟
0: وهو ما يحب أكل المطاعم.
1: يا ربي.
0: رحت جبت فحم وشبيت.
1: صادقة. وش الطبخة طيب؟
0: سويت كبسة.
1: بالفحم.

0: انا الموقف قد صار مع ام تركي، انتهى الغاز والسواق الظاهر بعيد او انه الظاهر مسافر.
1: اي نعم.
0: وهي تطبخ طبعا، في عز الطبخه انتهى الغاز، والام تركي مو باجتماعيه طبعا مع الجيران، يعني خجوله شوي، مره خجوله يعني. ف
1: ايوه
0: ريفان عمرها وقتها يمكن 6 سنوات او 7 سنوات وكذا، كنا ساكنين في عمار طبعا ضب شقق كذا. انا جيت الباب مفتوح، باب الجيران مفتوح، البيت فيه شيء، احد طاب على البيت وكذا، اجي مخبين علي الموضوع لاني بزعل، بقول شلون تودون القدر عند الجيران. اثاري الام تركي ما اعطيها القدر ريفان، قلت له اعطيها ام فلان، خلت كمل طبخه عندها ثم تجيبيه. فجاه انا اطلع قلت شلون تطلعين البنيه، البيت طبعا بينه وبين الجار جدار يعني في شقق، اللي فجاه ريفان جت بالقدر، صدمه عمر طبعا. من ذيك اللحظه صار شكلوا صداقه بين ام تركي وبين جارتها من بعد ما انتهى الغاز.
1: إيه. فحلو كان القدر الذي جمع الجيران على خير. طيب نروح لترند اليوم أصدقائنا، تشاركونا في ترند اليوم. إبراهيم أنا لاحظت صراحة من تالي خاصة الناس في مدينة الرياض صاروا دائما في عجلة من أمرهم، صاروا دائما مستعجلين، يعني تجي توقف في طابور تلاحظ العالم يعني مستعجلة، ما هو قادر الواحد ينتظر، لدرجة أنا مرة جيت وقفت أبحاسب يعني خلاص أوريدي طلبي جاهز، واحدة واقفة قالت يلا خلص علينا. طب ما ليه ما تنتظرين؟ ليه ما فيك صدر؟ الناس بالشارع مع الزحمة تشوفهم صيرون سجون بتهور، دايما مستعجلين، دايما في عجلة. هذا هو موضوعنا اليوم، نتكلم عن العجلة. ليش كثير من الناس الحين تحضرهم دايما مستعجلين؟ ما بس مستعجل في مشاويره ولا روحته ولا جهته، مستعجل حتى في اتخاذ قراراته، مستعجل حتى في يعني ردوده على الناس، مستعجل في كلامه، مستعجل في وقته. هل إيقاع الحياة يضطرنا إننا احنا نكون ناس عجلة وسريعة وما فيها حيل على الصبر؟ نفض الصبر ولا ايش السالفة؟
0: فعلا والله انك صادقة، يعني حتى أبسط أشياء صارت يعني تجي تمشي بسرعة، الناس مستعجلة، مستعجلة بالحكم، مستعجلة بالنجاح، مستعجلة في المشاعر، مستعجلة في كل شيء، تحس إن الدنيا سباق، صار في سباق، واللي يهدى شوي خاف يفوته شيء. يعني ليش صرنا مستعجلين بكل شيء يا جماعة؟ نبغى النتائج بسرعة، الرد بسرعة، الرزق بسرعة، حتى الناس اليوم نبغى نفهمهم من أول موقف يعني، مع إنه كثير أشياء حلوة بالحياة تحتاج وقت عشان نكبر وتبان. ما قضية إني أسوق بسرعة، أوقف بسرعة، ردة فعل، حتى ردة الفعل أجي أقول السلام عليكم، لا نعم إيش تبي، حتى في ردات الفعل يا جماعة صرنا مستعجلين في كل، في القيادة، في النقاش، حتى في الحكم نحكم بشكل يعني سريع وكذا، وكأنه يعني متحامل عليك أمور كثيرة. فالموضوع اليوم عن العجلة، نبغى نفهم ليش كذا، يعني ليش هالموقف، هل هو ضغوطات حياة ثم انفجرت عند الشخص، مع كثير انه في ناس سبحان الله يعجبني البرود، تقول يا رب ارزقني بروده ولا ترزقني اهماله او خذلانه، او في ناس طبعا الانسان مو بكامل سبحان الله والزين ما يكمل طبعا، لكن واحد يرسل رساله واذا تاخر دقيقه زعل يا اخي ما ترد، ويدق عليك اتصال واتساب يشغلك، ولا يقول يا اخي سلاماتي الحبيب، ولا يقعد ينظر ويفسر الموضوع بكيفه، ولا شخص يعني يبي ينجح من اول محاوله اذا تعب يومين يوقف، قال اخي الله ما عاد فيني صبر. ناس صارت تستعجل بالحكم، علاقات، وظيفه، قياده، اركدوا اقعدوا اقعدوا
1: تهديد ما في لا تهديد.
0: ما انا ترى على فكره انا اتكلم وباب النجار مخلوع، انا كنت كذا ترى، كان ردات فعلي سريعه، احد يلف علي الحقه، احد يعطيني كلمه ارد عليه 10، بس حسيت اني انا قاعد اكل في نفسي.
1: نعم.
0: وكأنه فعلا أنا نفسي رخيصة يعني، وقاعد أعرض نفسي لأمراض ومصيبة يا جماعة. ترى الموضوع في اليوم نبي اعترافاتكم، يعني فعلا استعجلت في موقف وندمت عليه، أحد تحس أنه فعلا جاء بعجلة من أمره وندم على قرار سواه، في أمور كثيرة نتكلم عن الاستعجال في القرارات، في القيادة، في الحركة، في النقاش،

0: شيء الناس صارت تستعجل فيه اليوم، تشغل سيارتها وتقعد تسابق خلق الله وكأنه في رالي حايل وحنا في الرياض على قوت خادم، تقول هل الرياض تحس إن الصورة مع التحية السالفة؟
1: لا صارت صفة متلازمة لنا ما
0: إيه. وهل السرعة اليوم ضرورية يا جماعة أو تعودنا عليها زيادة ونعكس على الموضوع علينا سلبا يعني؟ فبعض الأشياء لو استعجلتها تخرب، ومثل الرزق، العلاقات، القرارات، القيادة، حتى السرعة يا أخي. يا أخي حتى المرور تعب من كثر ما يحط رسالة توعوية في الشارع، لا لا لا تسرع فالموت أسرع وكذا، عبارات قديمة يا أخي. بس الناس ما تحب تقرأ، الناس بتمشي فراسها، الناس ما تخليني أعصب يا غادة أرجوك.
1: ترى جزء من العجلة أو الاستعجال بسبب العصبية، بسبب ضيق الأخلاق وعدم اتساع صدورنا ورحابة صدورنا. ما عندنا.
0: أنا صار لي موقف يا غادة على كلامك على متمة، جالس كذا في محل باخذ شغلة كذا، دخل واحد كذا وجلس ووقف كذا وقال لو سمحت بالله كذا، طمر ثلاثة كذا وما استاذن الإخوان. قال الموظف، قال معلش احترم الثلاثة اللي قدامك. قال احترم نفسك، أنت اللي فيك ما يخطيك وما تستحي على وجهك، أنت ما تدري وش اللي فيني وأنا تعب. وبدأ إيش ينفجر عليه، خلا خلا خلا خلا لين يهدى. قال طب خلصت يا أبوي؟ سم ايش تبي ناخدمك فيه يا جماعة؟ تسمحوا له. كل اللي موجودين في الصف ما عجبوا ردة الفعل، تعبان وكلام وجاي تفرغ مشاكل. قال لا ما نسمح له. قال لا ما أقدر أسمح لك، تقدر تفضل برا. جاء وصفق الباب، سبحان الله جاء وتكسر قزاز الباب. بلغ عليه صاحب المحل وكذا، سبحان الله. اليوم الثاني طبعا أنا جاني فضول، اليوم الثاني جيت سألت صار. قال والله جاء ونق 5000 ريال، نق ويطلب السماح، وأنا آسف وليتك هديتني وأنا ما أدري وشو. ليش نوصل لهالمرحلة
1: اللي نندم فيها،
0: اللي نندم فيها إنه أنا أدفع؟ يقول أنا ما سويت شيء، رفعت سماعة، بلغت، صورت، رفعت التصوير للجهات الأمنية، تم القبض على هذا الرجل. جاء قال الرجال يطلب لك 5000 ريال تصلح في القزاز، لأنه هذا تكلفة. هذاك جاء جاهز مسلح، قال أنا هذه فاتورة القزاز اكسرها وهذا كذا. قال تبغى شيء أنت بعد ضرك بشيء؟ تكلم. قال لا لا، هذه كاميرا والحكم عندكم وأنا أثق فيكم وشكرا لكم. قال وش تبغى فيه كذا؟ يبون يحلون الموضوع ودي. قال أبغى بس يعطي تكلفة. قال أنا والله ما عندي شيء. قال والله معليش، أنا دار إن ما عندك شيء، بس برضو مثل ما عندك ظروف أنا عندي ظروف،
1: خلي التسرع ينفعك
0: فادفع لي 5000 الله يرضى عليك، قفلوا القضية وكذا، وهذه 5000 ريال. ليش
1: يعني ليش نوصل لهالمرحلة؟ هذا نموذج للاستعجال والناس المتسرعة اللي تبي تقضي أمورها بسرعة وما فيها صبر على شيء.
0: وعلى فكرة ترى إذا أنت عجل وتقدر خلق الله، ترى ممكن أنت على قولتك تربي خلق الله، ترى بيجي واحد يربيك بالنظام، طبعا بالنظام. فلا تقعد تحس أنه أنت المتسلط على الناس في قراراتك في قيادتك، أتلف على هذا وتوقف على هذا. في ناس سبحان الله يدخل الشارع وكأنه هو
1: أبو مستعجل، أبو كان وراها اجتماع
0: وكان هو صاحب الشارع
1: وعاطل باطل. هاي والله ناخذ طيب آراء مستمعينا برايكم ليش صار معظم الناس في عجلة من أمرهم؟ مش الشيء اللي يخلينا دايما متسرعين ومستعجلين في كل شيء؟ لماذا أصبح هذا نمط حياة أو أسلوب حياة برايكم؟ وعلمونا قصصكم مع الاستعجال. أكيد مرت عليكم تجارب، إما خسرتوا فرص، إما صارتكم مواقف جدا محرجة أو مسيئة بسبب العجلة. 011-45-33 نسمع أصواتكم بعد الفاصل.

0: مع موضوعنا اليوم في ترند اليوم أصدقائنا نتكلم عن العجلة أو الاستعجال. اليوم الناس صارت كثير مستعجلة أكيد أنه بسبب تغييرات كبيرة في طريقة حياتنا، التقنية، التفكير، العمل، ضغوط الحياة بشكل عام أدت وأفضت إلى أنه ينوجد عندنا ناس دائما في عجلة من أمرها، لدرجة أنها ممكن هي ترتكب سلوكيات خاطئة بحق نفسها وحق الآخرين بدواعي الاستعجال. نبي نشوف مواقفكم مع العجلة، كلمونا على 011-45-3. وفهد أول اتصالات، حيا الله فهد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سادة غادة
0: حياك الله، هلا وسهلا.
1: حياك الله. مصدر طلب
0: سم
1: عدوك سم. أنا أمس اتصلت ولا حالة من الخطبات تطلع علي لأن في قلبي كلام على موضوع يعني توقف أقول ولا أكثر موضوعك في اليوم
0: يقرقع بقلبك؟
1: أي والله.
0: يلا لك المايك تفضل فهد. ما ردك والله، تفضل.
1: أي والله بخصوص الظلم وما الظلم والأشياء هذه.
0: أي نعم
1: أي نعم. أنا تعرفت بالظلم خلال وظيفتي، سويت أشياء يعني للناس وأنا مخلي لوجه الله طبعا، تمام، وصار اللي صار وتركت الشركة خلال 18 سنة.
0: طيب.
1: الأشياء اللي يكلمونا إذا سويت لهم الخدمة هذه والله شوي يحب الرأس. أنا قلت لا، أنا والله تشغيل مايكات الجوال كله والله يدعو لي دعاء وأنا هذا اللي أبيه. بعد ما صار اللي صار اكتشفت شيء واحد بالدنيا، أنا الحين عمري 43، اكتشفت شيء واحد والله العظيم والله العظيم والله العظيم إنه ما نافعك بهالدنيا غير الله. والله ما الناس كلهم ما ينفعون ولا بالتفضل. اكتشفت هالشيء هذا إن الناس ما راح تفهم، خلصت مصلحتك والله ما حتى سلام ما يسلم عليك.
0: أي أنت زعلان علشان شيء فهد؟
1: أنا أقولك إن يعني الصراحة يعني الناس والله ما يخدموك إذا خلصت مصلحتك والقضت يعني ما منك فائدة منهم خلاص، ولا قبل والله نحب الراس. هذا بخصوص اليمس اللي وفعلا حصل لي ظلم وأنا إلى اليوم وأنا أدعي عليه، إلى اليوم حلي سنتين إلى اليوم وأنا أدعي عليه. الله لا يوفق. بخصوص الموضوع حق الاستعجال، أنا والله أكون صريح، أنا شخصيا الشيب براد استعجال وعصبية، تمام.
0: إيه والله
1: يكون بعون
0: برايك فهد. ليش أنت عجل الآن؟ ليه تحس أنك ملحوق بعصاب؟
1: والله ما أدري، هذا على كلام أبوي، تهد جبل ولا تهد طبع. والله هذا طبعي ما عدت أغيره بعد زواجي، قبل زواجي هذا طبعي ما أدري شلون أغيره.
0: يعني تعاني من هالطبع؟
1: والله أي والله ما أدري إيش عليه، ولا عصبي واستعجال. وفعلا على كلامك تقول هذا اللي وراك، تقول ليش ما تستعجلين كذا. أنا فعلا صراحة قدامي وشيء ما في موظف ثاني هذه كذا. اي والله العظيم هذا اللي حاصل. في زميل لي، اخر نقطه، في زميل لي بارد مثل الثلج. هلا الله يعين زوجتي، كان زوجتي ابرد منه.
0: اجتمع الباردين. بالعكس، هذا يمكن النساء يرتاحون اكثر مع الشخصيه الهاديه البارده اكثر من الشخص اللي دائما مستعجل.
1: لا لا يا فتره، شوف انا كنت لازم يصير واحد حار وواحد بارد، واحد بارد وواحد حار صراحه.
0: اي عشان واحد يجلط الثاني. نعم.
1: اي لا يصير واحد كلهم عصبيه وليس كلهم باردين.
0: أيه.
1: كذا ما يصير في اكشن.
0: اوكي طيب فهد، شكرا لك.
1: الله يخليك.
0: يعطيك العافيه، شكرا لك. بس تعليقا فهد على الموضوع انه الناس انتهت مصلحتها منك خلاص ما تذكرك، ترى هذه حال الدنيا، صح ولا لا ابراهيم؟
2: اكيد
0: والله في ناس يعني تحترمك عشان فلوسك، في ناس تحترمك عشان منصبك، في ناس تحترمك عشان وضعك الاجتماعي.
2: والله انا عندي قاعده
0: بس يعني. بس لا يخلو الامر يعني انه في ناس تحبك لذاتك
2: بلا شك يعني، بس انه ودي يعني بعد ما اخذ من معنى، بس ودي اخذ ابو حسام بعدين اعلق على كلام فهد ام حسام. بعدين انك مهند حسام.
0: ابو حسام
2: اهلا وسهلا.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام، يا هلا وسهلا، شلونك؟
3: معك اخوي ابراهيم وهذا وفريق عمل معكم مستمعين ومستمعين.
2: الله يرضى عليك ابو حسام، وعشر مبارك علينا وعليك، الله يتقبل.

0: تقبل
1: اهلا
0: منهم
1: وعليكم
0: صالح
1: السلام،
0: اعمالي يا
1: استعجل
0: رب ان شاء الله.
1: تقبل منا وامك في العمل الصالح.
0: الله يرفع قدرك ويتقبل
1: لا
0: منهم
1: شك
0: كم
1: طبعا
0: صالح اعمالي. تفضل.
1: ان الاستعجال اصبح امر مالوف الحقيقه، يعني
0: صح
1: بحكم رتم الحياه السريع، انشغال الناس، ايضا العزوة احيانا بعض الناس لانه يعني يكون يخرج لموعد عنده او دوام ويقت متاخر، بالتالي يدي الى انه يكون متسرع في الطريق، متسرع حتى في التعامل احيانا في داخل السوبر ماركت او في داخل دائره حكوميه. اصبح هذه من الاشياء اللي يعني لابد ان تراها. انا ما يعني يزعجني الا اللي في الطريق، شايف الطريق زحمه وجالس يكبسك يضرب بواري، انت شايف يا عند الاشاره او مع الدائره الخط زحمه يبغاك تفتح لها الطريق، طب انا وين اروح؟
2: طير، ليش ما
1: الحقيقه
2: تطير؟
1: في ناس وبعضهم يكبس لك ولا دخل عليك ولا يسبب يعني اشياء في الطريق او حوادث بسبب عجل يمكن ما تعدى حتى دقيقتين.
0: تدري
1: فلا شك ان الاستعجال اصبح اخوي ابراهيم هذا بحكم يمكن انشغال الناس او تاثير، انا اتوقع من تاثير وسائل التواصل، الحياه السريع، رتم السوشيال ميديا، انشغال احيانا يمشي مع الطريق ولا ما هو مع الطريق تلقاه يفكر بشيء ثاني.
2: صحيح، وتشوفه عند المخرج
0: طيب.
2: وانت في طريق خدمه فجاه يقرر كذا يدخل طريق رئيسي.
1: احيانا العصبيه يعني تكون يمكن كنا نشاهدها في رمضان قبل الافطار او فهذه كانت اشياء يعني سبحان الله، يعني تلقى الشخص مستعجل
0: طيب.
1: والخط داعس وتلقاه يعني متنرفز، فهذه تسبب له مشاكل. الواحد دائما يكون ما شاء الله الحلم
0: طيب.
1: من الصفات الجميله اللي الواحد يعني يتمنى ان يكون يتصف بها، لان كل الاستعجال وهذا تؤدي الى احيانا الى سلبيات الشخص في غنى عنها.
0: طيب ابو حسام، هل انا من الـ من الـ من المعقول انه انا اعيش دور انه انا المحافظ على سلامه الاخرين وعشان ظروفها ولا ادري عنها، ثم تجي تفرق مشاكلك عندي وتلف على كيفك وتقول انا؟ احنا من العقلانيه نوصل من هذا الشعور لحسن الظن، ولكن
1: دائما
0: يخطر
1: طيب. هذا شيء يحصل اكيد، احنا مجتمع ملائكة يعني ما في اخطاء
0: طيب.
1: لكن الانسان دائما يعني يكون يعني كل الصفات هذه يمكن عندنا الا ما قل، الا ما يكون الواحد في لحظه من اللحظات تحدث عند هذا الشيء، بس قدر الامكان لما يكون في مكان عام وفي مكان طريق ان يتحكم بهذه الاشياء لانها تؤثر على الاخرين.
0: طيب
1: لما يكون تاثيرك وعصبيتك على نفسك هذا ما هو مشكلتك نفسك يعني، لكن لما عصبيتك تضر فيها الاخرين، في تعاملك مع الناس تغلط على الناس، يعني تسبب مشاكل مثلا في الاماكن العامه، هذا مو يعني المسؤوليه هذه يجب انت يعني هذه مسؤوليتك ويجب ان تحكم عقلك وتعاملك وبهذه الطريقه في الاماكن العامه. اذا كنت من الناس اللي يعني خاصه في المباريات ونشوفها احنا في الاستراحات يعني في يمكن في تشجيع وكذا، بعض الاشخاص يعني يطقطق مثلا يوم يكون عليه ما يتحمل فتصل الى المشاده بالمضاربه بسبب شيء تافه ويحدث فيها القطيعه، يحدث فيها التلاسن بالكلام الغير طيب بسبب، لما نرجع للسبب الرئيسي تجد انه بسبب طقطقه بسيطه على كوره او على شيء بسيط جدا. فالشخص اللي ما يمتلئ يعني ما يستطيع ان يعني يمسك اعصابه في مثل هذه المواقف يتجنب المزاح في مثل هذا الشيء او
0: لا لا لا والله انا انت كلامك جميل ومنطقي واثمن على كلامك ابو حسام. انا واحد شاب عصبي والله يكفينا وياك يعني الأمراض المزمنة، هو يعاني من عدة أمراض، يقول أنا عشان أشري راحة بالي ولا أموت بدري وأنا أتعايش مع المرض، لكن بأمور مهمة جدا في حياتي أضطر أن أجيب له سواق، يقول أنا ما أقدر أسوق، أبا أقعد خلي السواق هو اللي يسوق، أنزل مرتبتي أقعد على جوالي، ما لي علاقة وش اللي يصير في أحداث في الشارع. اليوم احنا مشكلتنا يا ابو حسام انه لمن رحم ربي ما حد صار يتحمل الثاني.
1: يا سلام عليك،
0: ما حد يتحمل الثاني، لا في قياده ولا احد يتحمل جاره ولا احد يتحمل الكلمه الحلوه. يا اخي انا وانا انا
2: ما حد يتحمل الكلمه الحلوه.
0: ما انا قلت واحد سلام عليكم قال سلامات تعرفني
1: من متى المعرفه؟
0: والله العظيم حتى الكلمه الحلوه قلت سلام عليكم مساء الخير قال لي سام
2: شو ما
0: تعرفني بالصدق. انا قاعد ترى قاعد امثل ارفع ايدي الحين قبل شوي اقول ها تعرفني الحبيب كذا من بعيد، لا لا ما اسف غلطان انا غلطان. فالمصيبه يعني المشكله انا اقول الا من رحم ربي ان الناس الاغلب صار ما يتحمل الثاني، لا في قياده لا في نصيحه لا في شعور انساني لا في موقف، لا حتى الشوارع يعني الشوارع ما قصرت الحكومه حطت مسارات القياده. انا ليش اتجاوز؟ بعض الناس ما تمشي في النص، تلقاها بين النص وبين المسارين،
2: بين مسارين، ما بين مسارين
0: كذا بس قاعد كذا، تبي ولا عاد يعني ما
2: شارعنا.
0: وبسام حبيبي
2: شكرا يا ابو حسام.
1: الحقيقه طبعا موضوعكم جميل ودائما تطرحوا موضوعات جميله، يعني يجعلنا نستمع ونشارك. اجازه سعيد طبعا في المدينه المنوره منطقه غربية، اجازه والاجازه سعيده للجميع.
0: الله يوفقك،
1: ندعوكم ان شاء الله الزياره في المدينه 4-5 أيام ان شاء الله يكون الحرم فاضي بحكم انتقال الحجاج بيت الحرام الى مكه المكرمه. فنسال عز وجل لنا ولكم بالتوفيق في هذه الايام المباركه.
0: آمين آمين.
1: وزوروا المدينه جميله في هذه الايام
0: باذن الله،
1: وفي الحرم يكون متاح ان شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم.
2: شكرا ابو حسام، شكرا لك.
0: انا يقول ما يتحملون فعلا، انا اقول حتى تقول حتى كلمه اي والله العظيم، بعض الناس ما ودك تقول لا، ما ودك تعطي نصيحه او تقول كلمه او تنبه
2: او تفتح معه موضوع اصلا.
0: على سبيل المثال انا مره قلت واحد اختار فيه شغله كذا، قال طيب ايش دخلك انا عارف، قلت أوه اوكي انا اسف. كان ضار في كسر او شيء كذا، لعلي انا ذكرته بشغله يعني. طيب فنرجع ل يعني القران، لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسؤكم. ما هو أحيانا خاف تسأل ولا تناقش أحد، تصير إساءة بالنسبة لنفسك. هذه مشكلتنا اليوم، ترى اللي قاعد يموت وقاعد يمرض عمره هو اللي قاعد ما يتحمل الآخرين واللي يخطف حق الآخرين. يا أخي الدين المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، أنا أصدم ذا وحك ذا وألفظ وأتلفظ على ذا وطقطق على هذا وأسب هذا وألف عن إذنك، بس برح أصدم واحد وأجيء.
2: أوكي ما لها لك كذا. طيب ناخذ اتصال ام سعود. هلا وسهلا،
3: يا مساء الخير.
2: يا مساء الفل،
3: يلا نتحييهم. يلا
2: يلا نتحييها، حياك الله. تفضلي ام سعود.
3: انا طبعا الموضوع ينطبق علي. انا يعني اتصلت لان يلمسني في حاجات كثير. انا طبعا عجولة.
2: ولماذا؟
3: الحمد لله، أنا أقول الحمد لله أني عجولة.
2: لأني يعني شايفة هذا طبعا زين.
3: أيوة العجلة هي أصلا في الحياة كل شيء فيه يعني ضدين يعني نعم لا.
2: أي قصدك كل شيء له أيوة إيجابيات وسلبيات.
3: أيوة جيد غير جيد يعني. ففي عجلة كويسة أنها ترفع من الواحد، تحرك تخليه يعيش مع العالم، يطلع مع العالم،
2: نعم
3: يسابق الآخرين، منافسة شريفة. لكن العجلة اللي فيه زي ما قال الأخ المتصل اللي قبل إنه في السيارات وفي يعني في الطرق وكذا، هذه العجلة من الندامة طبعا. أنا ما أحب العجلة في الطريق، وقدرت إني أكبح العجلة عندي في الطريق.
2: قصدك كنت تسوي دحين أنا جلطهم لاجي نسوق. طيب أم سعود.
3: أيوة هم عاد عشان ينحمل على المرأة أنها ما تعرف تسوق.
2: لا هي تمسك لا لا لا، حنا نسوق ضمن السرعة النظامية 120 88. أيوة أيوة هم أيوة يبونك تزيدينها 20
3: فعلا يعني. حتى في الأحيان لما واحد مثلا يجي يأشر يقول يعني وش فيك امشي كذا، طب أنا ماشي السرعة المقنوع، تبيني أطير؟ لا أنا ما أطير. تبي تطير أنت الله يستر عليك، روح يمين روح يسار دبر حالك وطير.
2: أي
3: أنا ماني في مدرج طائرة.
2: أم محمد أنت قلتي في عجلة، أنت تحمدين ربك أنك أم سعود عفوا أنك تتصلين فيها. مش هالعجلة اللي خدمتك تحسين أنه أنت وفقتي في أنك مستعجلة في هالشيء؟
3: أيوة طبعا في مجال العمل أخلص شغلي بسرعة، بس يعني هذا يعني زين في جهة، ولكن يسندون لك شغل زيادة يعني. فأنا يعني من النوع اللي ما أحب أخلي شغلي أبدا، حتى لو كان ما قدرت أكمله في نفس الدوام أخذ معي البيت وخلصه، أجي بكرة كده رايقة وما عندي أي شيء.
2: شوفونك فاضي يقولون خذي إليك المزيد.
3: أي فاضي ما عندها شيء أصلا، هي ما عندها شغل. فهذا هو أنا بس إني يعجبني إنه أنا ما أخلي يتراكم، لأن الشغل يتراكم أنا من النوع اللي مرة أضايق ما أحب هذا الشيء.
0: أنا عكسك في الحياة. أقول أنا عكسك أم سعود، أنا أحب أشتغل تحت الضغط.
2: يحب يجمع يراكم ومن يشتغل تحت الضغط. ما عليك منه، ما عليك يعني. إبراهيم حالة
3: إن شاء الله، الله يعدل أسلوبك لأنه تتعب والله يا إبراهيم.
0: إن شاء الله على يدينك أم سعود.
3: فتجني بتوصل 40-45 إذا أنت من تواصلها، شعرك بيبيض كله بيصير بيض.
2: هو وصل 50 أبشرك، ومبيض من أيام 30.
3: عاد العمر لا، الرجال يحبون يصغروا نفسهم، الحريم سبحان الله انعكست الآية.
0: أنا
3: طبعا العجلة هذه برضو يعني ساعدتني في أني كونت حياتي من بدري، كونت يعني شو أقول لكم، بيتي، استقراري، حياتي كذا. فأنا من نوع العجل، حتى يعني في البيت عندي أولادي يقولوا لي ما شاء الله عليك يا أمه أنه أنت ما تصبرين بكرة، يعني أنا وأبوهم عكس ود مرة، هو بارد بارد بارد يعني سبحان الله، يأجل أسبوع أسبوعين ثلاثة وأنا أتعب نفسية من من هالشخصيات. لا أنا بالعكس، أنا
2: أبد ما فيك حيل على الصبر،
3: تجي الفكرة بس راسي خلاص الحين أقوم يعني ودي أعدل شوي أنه ما أتعب نفسي بس،
0: صح.
3: لكنها جميلة في الإنجاز صراحة.
0: لا بتتعبين عمرك والله، هدي شوي يا مسعود، الله يرضى عليك.
3: اي والله هدي عشان كذا نقول لك يصير الشعر ابيض قبل الـ40 يعني
0: انت تناقضين عمرك، تقول انا عجله وبعدين الشعر ابيض، هدي انت.
3: أيوة. طيب من الضغط من العجله
2: هو طبع خلاص ما تقدر.
0: لا لا ان شاء الله انت تستطيعين يا مسعود،
2: انت تستطيعين.
0: شكرا
3: ان شاء الله كل شيء.
0: ناخذ ام محمد. شكرا لك ام محمد، مساء الخير.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. من طول الغيبات
4: جاب الغنايم.
0: إجابة صحيحة أم محمد، برافو عليك، شكرا لك. ناخذ صوت ثاني.
4: أخباركم طيبين؟
2: إحنا طيبين، أنت شلونك؟
0: محمد ما في أمل.
4: الحمد لله بخير، أشكر عليكم مباركة.
0: علينا وعليك، إن شاء الله أنك حاجة هالسنة.
4: قبل منا منكم صالح الأعمال.
0: أنت ترى أنا قاعد أسأل وأنت تجاوبين جواب ثاني، تبين تمشينا على كيفك؟
4: ماني بحاجة للسنة دي، حجيت أنا الحمد لله.
2: ما شاء الله تبارك الله.
0: طب نقول لك الحاجة أم محمد؟
4: إيه أنا حجيت الحمد لله.
2: صدق إحنا ليش ما نسمي اللي حج حاج واللي حجة حاجة؟
0: خاص ندي حاجة.
2: الحاجة أم محمد؟ لا أحسن كبيرة.
4: لا بس عادي.
0: ها خلاص.
2: ما شاء الله تبارك الله، الله يكتبها يا رب لمن لم يستطع.
4: طيب. حجيتي أنتي؟
2: الله يكتبها يا رب دعواتك.
4: آمين، الله يقبل إن شاء الله، يطب يسمع منا إن شاء الله.
2: أجمعين
4: إن شاء الله.
2: أم محمد أنت عجلة زي أم مسعود مستعجلة ولا تحسينك ريضة
4: وفي تأني؟ لا ما أحب العجلة، ما أحب العجلة في أشياء ضرورية
2: زي
4: يعني مثل موعد زي كذا، عجلة زي كذا. أما أشياء زي
2: الروتين اليومي من تصحين تنجزين تروحين تجين أشغالك اليومية
4: عادي بالبطاءة شو العجلة أصلا تعب العجلة،
0: صح.
2: حلو، يعني انت مع التأني في كل شيء.
4: اي التأني لا في عجله محدوده يعني مثل اشياء من مواعيد زي كذا، يعني هذا تستعجلين فيه مثلا
2: اي
4: ثم اشياء عاديه على عادي
2: ملحوقين عليها
4: صادقه والله.
0: طيب عيد اجازه الحج وين بتروحين ان شاء الله العيد؟
4: العيد
0: ايه
4: برياض
2: ايه بروح الرياض، كلنا بيذبح ذبيحته
0: يلا ان شاء الله تنورين الرياض. هي تجي من خيف الخارجي
4: كيف؟
0: انت في الخارج ولا؟
4: ايه
0: خلاص يلا تنورين الرياض يا ام محمد
4: ان شاء الله. انتوا بالرياض انتوا؟
0: لا احنا في الصومال.
2: شكرا
0: وش خير يا ام محمد، احنا في اذاعه الرياض وفي الرياض، انت تطقطقين علينا يا ام محمد.
4: لا ادري بس يعني انتم سكنكم بالرياض اقصد.
0: لا غاده في الدمام وانا في شو اسمه في الجوف.
4: حلو الجوف والله بارد.
2: انت اللي بارد ام محمد. شكرا لك، يعطيك العافيه.
0: ساكتين طبعا، دي قاعد يقدم برنامج ويوميا يعني أفجي من الجوف يوميا.
2: شوف لا تستبعد في يوم من الأيام تبي تسكن بالجوف وتجي دوامك بالرياض وترجع لبيتك بالجوف بسرعة البرق.
0: الله
2: ترى ما في شيء علينا غريب أبدا، في ثواني ممكن يصير الشيء. طيب فايز معنا، ما نبي نطول عليه.
0: ألو
5: أنا مرحبا.
0: أنا مرحبا، إذاعة رياض معك، شلونك يا فايز؟
5: انت في الرياض ولا في الدمام؟
2: الناس رايقة، لا جت الإجازة، قربت الإجازة الناس تروق. طيب يا فايز على هواك. فايز نتكلم عن السرعة، برأيك السوشيال ميديا خلتنا ناس مستعجلة
5: جدا والله.
2: شلون؟
5: جدا حتى يعني ما الواحد ما يقدر يتحمل ينتظر اعلان يمر عليه في
2: لا حتى ابو ثلاث ثواني عد بسرعه بسرعه عشان اشيله
0: تخطي
2: تخطي
5: وانا اسوق عجول ومستعجل وما اقدر ما اقدر امشي شوي شوي بطيء.
2: ولو مريت بواحد مهدي ودك
5: ودي اطير من فوق بطير من فوق
2: أجل أنت تكبس واجد يا فايز
5: واجد
2: إيه خلاص عرفنا نوعك
5: عجول عجول.
2: طيب حاولت تسيطر على نفسك يا فايز. لا أنت تعرف إنه هذا أخطر شيء نحن نستعجل في السواقة. حاولت تسيطر على الوضع فايز ولا حاس إنه صعب عليك؟
5: والله ممكن ترى يعتمد على نوع السيارة على فكرة.
2: في سيارة تساعدك تحمسك.
5: سيارة ثقيلة مرة كبيرة حركتها بطيئة ما يمديك تناورين حركات وتستعجلي ما يمدي.
2: زيش مثلا
5: في سيارة لا نشيطة وفزتها قوية وكذا
2: عزمها قوي
5: عزمها قوي.
2: والله لاحظتها تصدق ايه في سيارة إذا سقتها أحس إن الناس صاروا وراي.
5: وبعدين الدفع الرباعي غير اللي ما هي دفع رباعي.
2: أيه. هذه دعستها قوية يعني
5: طيارة هذه.
2: أيه. إيه لاقي لك عذر يا فايز لاقي عذر.
5: شلون؟
2: أقول لا تلاقي لك عذر.
5: لا والله أنا أقول كلامي واقعي ما
2: كلامك واقعي وكلامك على ما تم فايز لكن نرجع نقول إن الطريق حق للجميع. والطرق
5: لا
2: اليوم
5: صادقة العجلة في الطريق ما هي كويسة.
2: يلا أنت سوي هذا اقتنع بهالكلام.
5: أنا أعترف أنه خطأ صرف خاطئ أني أكون عجول في الطريق.
2: مو مشكلة أنك تعترف اعترف وطبق هالكلام
0: صح
2: فايز لأنه تخيل لا قدر الله تسببت بحادث. أنت تعرف أنه في نوع من الاعتداء والمظلومية على الناس اللي يشاركونك نفس الحق.
5: أكيد نوع من انواع الظلم زي الموضوع اللي فات.
2: اي والله انا ما خليت احد ما دعيت عليه وانا بالطريق فانتبه.
5: اي والله
2: مثل مثايل مثل ما يقولون. شكرا يا فايز يعطيك العافيه.
5: الله يا مرحبا.
2: هلا وسهلا. ناخذ اتصال بعد ولا نطلع فاصل؟
0: لا ناخذ فاصل.
2: ناخذ فاصل.
0: ايه ايش رايك؟
2: انت ايش فيك مستعجل دايم على الفاصل؟
0: لا عشان ما يملون من اصواتنا يريحون شوي ونرجع.
2: يعني قصدك ان هذا من النوع التأني الحلو اللي ما يشعر الاخرين بالملل.
0: يا سلام عليك. وبرضو حتى ننتقل لساعه جديده نعيد اوراقنا فيها نفكر بشياء حلوه نرتب اتصالاتنا. خلاص
2: مو لايق عليك الدور ابراهيم وانت عايش دور الانسان المتأني الراكد لانك انت اسرع من الصاروخ.
0: هذه سبه ولا
2: والله بدها. والله ومستعجل اكثر من شكول
0: مهند بالله ارفع الصوت بالله 011 5 3

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
3: الله الله الله.
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار. عز النهار

حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم في الساعة الثانية من البرنامج في عز النهار وفي بداية أول أيام العشر من ذي الحجة. صلى الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعل

0: أيامنا كلها توافيق وسعادة. ودائما يا جماعة استثمر هذه العشر، الأجر فيها مضاعف، احرصوا على الأعمال الطيبة، الطاعات، الصدقة، الصلوات. ما أحتاج نذكركم، لكن أنا أعتقد أن اليوم الكل كفيل طبعا أنه يحرص على كل ساعة وكل دقيقة بالنوافل، بالصلوات في وقتها، عدم التسويف. فالله يبارك.
1: هذه الأمور اللي يستعجلوا فيها صراحة.
0: أي والله هذه اللي استعجلوا فيها.
1: يعني هذه أيام يمكن يعني عمر محدود وزمن محدود، ويمكن ما تتكرر بعد كذا على كثير ناس. الله يمد في عمر الجميع يا رب.
0: والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه والفجر وليالي العشر، فاستثمروا هالعشر الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. معنا أم فهد.
1: أم أحمد.
0: أم أحمد عفوا. أم أحمد مساء الخير.
2: مساء النور.
0: حياك الله. من وين تكلمين يا أم أحمد؟
2: أكلمكم من جيزان.
0: من جيزان، أهلا وسهلا جيزان.
1: كيف أجواء جيزان؟
0: والله فوح، يقولوا حر.
2: والله الجو حار.
0: حر
2: الحمد
0: حر.
2: لله حار. خلاص متعودين.
0: خلاص
1: الله يعينكم يا رب. طيب أم أحمد، حنا الحين وصلنا الفقرات لو خيروك. زين. اليوم عندنا خيار نطرحه عليكم ونشوف قديش أنتوا راح تفكرون مع أي الخيارين حتكونوا. الخيار يا طولة العمر الأول إنك تعيشين مع إنك تعيشين بدون قهوة، أو إنك تعيشين سنة كاملة. الخيار يقولك سنة كاملة بدون قهوة ولا سنة كاملة بدون نت.
2: لا والله بدون قهوة.
1: مو النت بدون قهوة عادي كذا تقعدين سنة كاملة.
2: عادي، أنا مش من مدمنين القهوة.
1: حلو، يعني جاء على هواك.
2: النت أهم.
1: طيب يوم أحمد تبي تشاركينا بشيء ثاني؟
0: أنا ودك، أنا أتوقع أنت بتشاركنا بموضوع حق الاستعجال.
2: إي والله أنا اتصلت عشان الموضوع.
0: حسيت أنا يا أم أحمد، بس إن غادة تبي تحب الفعاليات والمسابقات.
1: مستعجلة هنا.
0: عجلة. الله يرضى لي عليك.
2: والله على حسب الموقف.
0: وش وشي أنت من وين تكلميني؟ من وين؟ من أي محافظة جيزان؟
1: ما تو قايلت لك.
0: لا من أي.
1: حبيت اللفة، خذ اللفة، خذ اللفة الأسرع. نعم.
0: وش من أي أنا والله وش صاير؟ من أي محافظة جيزان يا أم أحمد؟
2: أبو عريش.
0: أبو عريش. طيب. جاهزة؟
2: جاهزة.
0: يلا ادخل في موضوعنا.
2: العجلة حسب الموقف، في مواقف يعني لازم تكون فيها عجول كذا، زي البصمة.
0: طيب.
2: زي مواعيد المستشفى، بصمة الدوام.
0: طيب. انت عجلة يا محمد؟
2: يعني على حسب الموقف. أثناء الطبخ لازم عجلة، لأني ما أحب المطبخ أطول فيه كثير.
0: خلني أختصر لك الموضوع. استعجلتي في أمر وندمتي عليه؟ يعني ردة فعل، عاتبتي أحد، فهمت الموضوع غلط واستعجلتي في القرار، حسيت.
2: لا الحمد لله.
0: بعض
1: ما تندم أم أحمد. أم أحمد أنت يعني الحين أنا... الحين مشوارك وين؟ منين تكلمين جالسة؟
2: راجع البيت من الدوام.
1: أنت بالسيارة؟
2: أيوه.
1: من النوع اللي يسوق بتأني؟
2: لا جديدة، باقي على السواقة بتأني جدا.
1: لأنه سمعت صوت البواري اللي وراك يعني فعرفت أنك في عالم آخر. الله يسعدك يا محمد، سعداء بسمع صوتك. شكرا لك.
2: عشر مبارك على الجميع.
0: الله يطال عليك
1: الجميع
0: يا
1: رب. شكرا لك. أبو نايف. أبو نايف
3: يا هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساكم الله بالخير جميعا.
0: مساك الله بالنور والسرور. هلا وسهلا أبو نايف.
3: يا هلا، تحياتي لك وللأستاذة مشاركة معك ولجميع طاقم البرنامج.
0: الله يرضى. من وين تكلمنا يا أبو نايف؟
3: والله أكلمك من منطقة جيزان.
0: ما شاء الله تبارك والله، جمهور اليوم متصدر في جيزان.
1: يلا حيهم.
3: ما شاء الله، والله لنا الشرف يا أستاذي.
0: الشرف لي طالما.
3: الله يحفظ من المتابعين للبرنامج، أشهد الله من
0: الله
3: الزمار وسلم يا شارك ومن عشاق الإذاعة.
0: الله يرضى عليك. الله يرضى عليك
3: والله، ففرصة سعيدة أن اليوم والله شاركت معكم.
0: وين رايح وين جاي أبو نايف؟
1: بنقول لك كل الفقرات.
3: الله يحفظك يا أستاذ. والله جاي من الدوام، واصل البيت الآن.
0: معلم؟
3: لا والله في القطاع الصحي.
0: ما شاء الله،
1: الله يعطيك العافية.
0: ما في مشاركة هالسنة في موسم الحج؟
3: والله السنة هذه ما في، لكن إن شاء الله الجايات إن شاء الله. والله بالخير.
0: الله يبارك لك إن شاء الله.
3: الله أن يحفظ قيادتنا، يحفظ الوطن الغالي من كل سوء مخروه.
0: آمين آمين آمين.
3: آمين آمين سالي.
0: طيب موضوعنا عن الاستعجال، تبي تدخل فيه ولا نتكلم عن لو خيروك؟
3: طيب لو خيروك.
0: طيب لو خيروك، لو خيروك

0: أنك تعمل في قطاع ما في ضغط ولكن راتبه قليل، أو تعمل في قطاع في هدك وضغط لكن رات المبلغ اللي تأخذه يعني ما شاء الله تبارك الله خير وبركة؟
1: والله يا سيد، شوف أنا بالنسبة لي قد مرت علي الحالتين كلها، يعني قد اشتغلت في ما شاء الله في مكان ضغط عمل والراتب قليل، لكن الآن الحمد لله الأمور طيبة. فلو خيروني أنا راح أختار طبعا دائما الإنسان يحب الراحة، مكان عمله خفيف والراتب طيب،
2: والله يطرح البركة يعني أهم شيء الواحد مرتاح.
1: أي نعم، أهم حاجة الراحة، فالخيار الثاني طبعا
0: مع الراتب القليل والراحة.
1: والله نعم، أنا الحين ترى نفس الشيء ينطبق علي.
0: شكلك شايب يا أبو أحمد. أبو
2: أنت شايب والله يا ليه قلت أنا شايب؟
1: كتكبرني يا أستاذي.
0: لأنه الإجابة واضح إن يعني في الخاطر شيء يعني.
2: لا هو إنسان رايق.
0: رايق.
1: والله رايق. الحمد لله رايق رايق على الأخير.
2: كم عمرك بس عشان رد عليه؟ ها؟ 24 28
1: لا وين يا أستاذ؟
2: 35
0: ترى هي تستفزك عشان تطلع أسوأ ما فيك يا أبو نايف.
2: غير صحيح.
1: والله لا وبعدين الإجابة محرجة يا أستاذ.
0: هذا كمين ترى يا أبو نايف.
1: كمين.
2: لا أنت شباب.
1: ما شاء الله تبارك الله خدمتي في القطاع الصحي 30 سنة.
0: ما شاء الله.
1: إيه والله.
2: طولت العمر يا رب.
0: يعني عمرك 65 سنة الحين.
1: بدأت في العمل عمري 23 سنة.
0: ما شاء الله.
1: ومستمتع بعملي. إيه والله.
0: ما شاء الله.
1: دعوة من مريض أو من مراجع يشهد الله أنها أفضل من حتى من الراجع.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: والله وأتشرف بخدمة المرضى والمراجعين.
0: الله يبارك في جهودك وعملكم وأنتم جنود الصحة. وأنا أعتقد ودي أقول حاجة. شكرا يا أبو نايف. بقول حاجة. أنا أعتقد الصورة أبلغ من الكلام. ما أعتقد اليوم أي أحد يعمل في القطاع الصحي ولا القطاع الأمني ولا القطاع الحكومي ولا المدني في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة ينتظر صورة بالصدفة. فأنا أعتقد بنشوف جهود، والصورة أبلغ من الكلام، معبرة للجهود على أرض الواقع في الميدان في استقبال ملايين الحجاج في أطهر بقعة في الأرض. بنشوف كيف سبحان الله اليوم المواطن السعودي اللي يخدم وطنه ويخدم هذه الشعيرة اللي فعلا يقصدها ملايين الناس من شتى أنحاء العالم.
2: صحيح.
0: فدوركم كبير، رسالة لجنود الصحة، لجنود الأمن، للقطاع الدفاع المدني، للقطاعات الحكومية الأمنية الصحية المدنية، المشاركين الحملات، قلوبنا معكم، وأسأل الله نجعل كل ثانية تقدمونا في ميزان حسناتكم. وأنا أعتقد أرجع أقول راح نشوف صور وقصص جميلة معبرة وعمل إنساني دؤوب على أرض الواقع تشكرون عليه. شكرا لرجالات الدولة، شكرا للوزراء، شكرا للي يعمل في الميدان، وحتى زملائنا المشاركين من هيئة الإذاعة والتلفزيون اللي ينقلون الصوت والصورة
2: كلن يعمل بصراحة
0: للمستمعين والمتابعين في شتى أنحاء العالم. ف هنيئة للجميع، هنيئة لكل مشارك على فكرة، والله نغبطكم على هذا العمل الإنساني. وفوق هذا كله القيادة الرشيدة، القيادة الحكيمة اللي تتابع يعني عن قرب كل اللحظات والتواجد والمسارات والاستقبال. فهذه ترى نعمة من نعم علينا
2: متكامل.
0: اللي أنعمها الله علينا في المملكة العربية السعودية إنه نخدم ضيوف الرحمن في في في يعني في فريضة الحج.
2: صدقت إبراهيم، يعني هذا عمل متكامل، منظومة متكاملة، لا يمكن لأي بلد في العالم أن هي تقوم بخدمة ضيوف الرحمن بمثل هل التميز وهالنجاح وهل يعني الاهتمام الكبير مثل المملكة العربية السعودية اللي خص الله سبحانه وتعالى بخدمة ضيوف الرحمن. وهذا شيء يعني لا يتجزأ حتى من رؤية السعودية 2030 اللي تهدف دائما إلى الرقي وتحسين جودة رعاية ضيوف الرحمن حتى يمكنون بسلاسة من أداء فريضة الحج بكل راحة وسهولة. والله يجعله يا رب ويكتبه في يعني ميزان حسنات الجميع، إن كان زي ما ذكرت إبراهيم في مجال الأمن والسلامة أو لمجال العمل الصحي ولا حتى في استقبال الضيوف في الخدمات التقنية والذكية اللي قاعدين نشوفها سنة ورا سنة قاعدة تتطور وتقدم يعني خدمات بشكل مهول وكبير لتعم الفائدة لجميع حجاج بيت الله الحرام. فاليوم إحنا نحسد كل شخص قاعد يقدم هالخدمة، كل حسب ما يستطيع.
0: ويبدأ وأنا أعرف هذا ديدنا إحنا كسعوديين، يبدأ دور المواطن واللي يعمل في القطاع من حين استقبال الحاج في المطارات،
2: صحيح،
0: في المسارات، في المنافذ، في يعني بتشوفين دور كبير يعملون، وكأن هذا العمل هو عمل إنساني، عمل هو إدخال السرور على قلب الحاج، على ضيف المملكة العربية السعودية، جهود تشكر فتذكر. فقبلة على رأس كل المشاركين في الميادين تحت درجة حرارة الشمس وأشعة الشمس، نشوف القطاعات والشركات وتوزيع الهدايا والعينيات للحجاج ولسلامتهم. يعني ما شاء الله، يعني سباق إنساني، يعني اللهم لك الحمد على نعمة السعودية، اللهم لك الحمد على نعمة القيادة الرشيدة، اللهم لك الحمد على الدور الهام اللي الله اصطفى المملكة العربية السعودية يعني تكون هي المستضيفة أو هي الخادمة لهذه الشعيرة الإسلامية، شعيرة الحج. فنعمة من نعم الله علينا اليوم أنه فعلا هناك قيادات، هناك شعب، هناك قطاعات تعمل على قدم وساق من أجل راحة وسلامة الحج والمعتمر. فالكلام يطول، لكن احنا راح نكون معكم ان شاء الله حتى في عده برامج تزامنا مع يعني بدايه يوم عرفه ووصول حجاج بيت الله
2: باذن الله تعالى. راح تستمعون لباقه منوعه اكيد من برامج اذاعه رياض اللي خصت هالشعيره ببرامجها، وان شاء الله تكون برامج على القدر المامول منها زي ما عودتنا دائما اذاعه رياض، وتمتعنا بالبرامج الجميله اللي تتناسب مع المناسبات الدينيه، وهذا عرس اسلامي يعني يليق بمكانه المملكه العربيه السعوديه، فيبرز على يعني شتى المجالات، فان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. نروح الفاصل ولا في اتصال يا مهند؟ فيه اتصال وحيد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أولا خذوا الرسالة هذه من وحيد من جيزان، يقول لكم بيض الله وجهه،
2: وجهك أبيض،
3: أقسم بالله إن كلامكم تاج على رأسنا إحنا كسعوديين، هي إنكم تتكلموا عن الحجاج. السعودية بلد عظيم وقائدها عظيم وأبنائها عظماء.
2: صدق.
3: معاكم وحيد من جيزان، حاب يتعرف عليكم.
2: تعرف علينا؟
3: نعم.
2: أنا غادة العلي، حياك الله يا وحيد. عرف بنفسك إبراهيم.
0: إبراهيم المعيدي معك.
3: أنعم وأكرم، أنعم. أنا وحيد من جيزان، أحب الإعلام، أعشق الإعلام.
0: ما شاء الله. أهلاً
2: وسهلاً.
3: ثاني مشاركة لي معاكم، وأتشرف وتشرفت والله.
2: احنا اللي تشرفنا والله بيك يا وحيد. وانت تعمل في مجال الاعلام ولا حاب انه
3: انا اقول لك؟ انا تخصصي اعلام وعلاقات عامه من جامعه الملك عبد العزيز، الان موظف في كليه الطب، وصدر لي قرار قبل اسبوع منسق وحده العلاقات والاتصال بكليه الطب، وهذا شرف لي.
2: ما شاء الله تبارك الله. نعم. الله يوفقك يا رب، ونشوفك كذا زميل اعلامي في احد اهم منصات الاعلام السعوديه. يلا كل التوفيق لك، شكرا للمداخلة اللطيفة وحيد.
3: موفقين موفقين، شكرا لكم.
2: شكرا جزيلا.
0: جميل وحيد والله، جميل والله. شوفوا يا جماعة، احنا نتكلم ونعرف ان الله يعني سبحانه جل في علاه اعطى كل واحد قدره في موضوع الاعمال، في دوره، في خدمة اي كان العمل. فاحنا كرسالتنا كاعلاميين لابد نذكر هذا الشيء ونشيد لدور القطاع الامني والقطاع الصحي والقطاع المدني في خدمه ضيوف الرحمن. والله نشوف صور يعني معبره وعمل انساني جميل، يشكر عليه العاملين. احنا نثمن هذه الجهود ونقول لهم ترى ساعات وايام تفصلنا لاستقبال ضيوف الرحمن في مكه المكرمه. كل التوفيق والتحايا لكل المشاركين، لأن فعلا وأنا أعتقد أنه حتى كل سنة عن سنة يفرق صراحة من ناحية العمل،
2: التنظيم والترتيب،
0: وهذا حرص القيادة، حرص القيادة الرشيدة، حرص القطاعات الأمنية. أنا إن شاء الله بكون حاضر إن شاء الله في مكة المكرمة في هذه السنة، ننقلهم إن شاء الله كثير من القصص الجميلة والنجاحات اللي فعلا تشهدها هذه الشعيرة شعيرة الحج. وإن شاء الله بإذن الله يعني نكون إن شاء الله خير سفراء لوجودنا في مكة المكرمة. أيضا تحية للزملاء والإعلاميين.
2: كل التوفيق لك إبراهيم لكل زملائنا المتواجدين في مكة المكرمة وفي هالشعيرة الجميلة الفضيلة اللي الكل يتمنى أنه هو يكون متواجد فيها. وإن شاء الله يا رب يعني يجعل ربي في ميزان حسناتكم. حنروح الفاصل ونرجع لكم من جديد أصدقائنا، كنوا معنا في عز النهار عبر موجاتكم إذاعة الرياض.

0: عز النهار عز النهار
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.

0: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار عز النهار.

0: حياكم من جديد أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار فقرتنا لو خيروك. طبعا من الأمور اللي أحيانا تجعلنا ما بين اثنين نحن نحتار ما بينهم، لأنه العقل قد يقول لك اختار أحدهم بينما القلب يكون متعلق بشيء آخر. فخلونا معاكم نعيش هذه اللحظة من خلال فقرة لو خيروك. نرجع نتواصل معكم أكيد على 011-40-5-3. نقول هلا وسهلا بامتنان، حياك.
1: أهلين، يسعد لي مساك أستاذة غادة، كيفك؟
0: أنا تمام، أنت شلونك يا امتنان؟ أمورك تمام؟
1: بخير الله يسلمك يا رب.
0: دوم إن شاء الله. امتنان، لو خيروك بين أنك تتركين القهوة سنة كاملة أو تتركين الإنترنت سنة كاملة، وش تختارين؟
1: يا أكيد القهوة.
0: الناس اللي ماسكة سرة وصف على القهاوي مين؟ أجل إذا الكل يتخلى عنه،
1: يعني ما فيني أستغني عنه.
0: انترنت يعني ايش بيصير؟ كنا عايشين ترى بدون،
1: بس نحن مو نحن اللي عايشين تري، يعني انا من طلعت في انترنت في الحياه.
0: اوكي انتم ما لحقتوا على الحياه بدون انترنت.
1: ايوه شوفي، يعني السؤال هذا ينطرح مثلا للناس اللي مثلا اكبر مننا، يعني امهاتنا اللي تعايشوا عادي يعني لليوم.
0: لا احنا نبي انتم جيل ما بعد ال 2000.
1: لا انا للامانه والله ما فيني، يعني لانه كل حاجه علي، يعني حتى المشاريع اللي براسي متدخلة في الموضوع.
0: يعني شبكة العمل في المخ كلها معلقة على النت.
1: ايوه من كل حاجة، صدقيني في الحياة الان بانترنت يعني.
0: طب جربي، جربتي يوم كذا تعيشين بدون انترنت؟
1: جربتها والله ما قدرت اسوي ساعتين اصلا.
0: تعرفين هذا من الامور اللي له علاقة بموضوعنا اليوم، بما نحن طلعنا بموضوع الاستعجال. تدرين انه الناس اللي عايشوا الانترنت هم اكثر ناس مستعجلين في الحياة؟
1: أتفق، أنا إنسان عجول سريع.
0: أي والله صدق، يعني هذا الكلام أنا ما أبالغ فيه، لأنه نعم
1: يعني أوقات أقول خلاص فترة نومي إنه أنا ما حمسك الجوال، يعني خلاص استعد للنوم. يعني تعرفي واحد قبل اللي ينام يجي الساعة كده على ثاني ينام، فما أعرف إلا لازم كده على الجوال، فهو كده يعني
0: هو كده. طيب يا امتنان شكرا لك.
1: هلا حبيبي، شكرا.
0: يا هلا وسهلا. محمد معانا.
2: محمد مس أسلم، هذه الشربكة، شربكة اللي اسمه
0: شربكة الشربكة،
2: شربكة الشربكة.
0: شفت كيف أنا اليوم يمكن ما بيأظلم جيل 2000 والجيل اللي من وعى على الدنيا وهو عايش مع الإنترنت، بس تلاحظ إنه أكثر جيل مستعجل
2: جيل 2 لأنه مسرع، الجيل مسرع، جيل ما نبقى المراهق، جيل بوعى الدنيا في كثير من يعني الشغلات، الانفتاحات من ناحية التكنولوجيا.
0: يعني افتح معهم موضوع انك تترك النت، كلن يقول لا لا لا
2: لا وين. يعني انا متى استخدمت النت؟ انا استخدمت

0: وأنا في عمر 20 يمكن تقريبا. أو لا لا لا مو دابا لا لا 18
1: لا أيام المدارس إبراهيم لحقنا على أيام المدارس.
0: لا وين أنت لحقت على الماسنجر؟
1: الماسنجر كان ممنوع.
0: طيب خلاص هات يلا. أنا أذكر 18 19.
1: الماسنجر يا الله الصوت ذاك الغريب
0: عرفت اللي يدور.
1: أنت عارف أبوي لما طلعت
0: وتصار الشبكة وتأخذ سلك من التلفون وتشبكينه في الكل. لحقت عليه
1: أخواني كانوا يسوونه
0: أي نسحب عنده التلفون ونشبكه في الكمبيوتر.
1: أنت عارف إنه طلعت فاتورة مرة كبيرة بعدين أبوي جمعنا كذا تحسب جمعنا في البيت
0: وصلخ.
1: لا أبوي من النوع اللي علشان عشان يعني أدبنا يسوي حفلة. والله حفلة أنت عارف مرة اشترى كيكة هذا كبرى
0: أيوه
1: تحسب عندنا احتفالية خلانا ناكل بالسلامة بعدين طقنا. فذاك اليوم كان عامل حفلة قال يلا
0: طالعين استراحة هو عشان يسيطر على الوضع يعني. ولا كل يوم يسوي لكم كمية مختلفة
1: يجرح ويداوي. ناخذ اتصال.
0: محمد ولا منو؟
1: محمد.
0: محمد مساء الخير.
2: يا مساء الخيرات والأنوار
0: حبيب. من وين تكلم محمد؟ حبيبنا من وين تكلمنا يا محمد؟
2: الدمام يا غالي.
0: حبيب الدمام كيف الأجواء؟ رطوبة ها؟
2: لا والله الرطوبة باقي ما وصلت.
0: على طاري الرطوبة متى توصل الرطوبة في الدمام؟ متى تعرف؟
2: شوف أول سنة السنة دي الحمد لله يعني الرطوبة
1: تأخرت شوي
0: الحمد لله يا رب.
2: إيه لا ده تأخرت واجد يا غادة مو شوي. احنا يعني كنا شهر فبراير كنا بناخد الأولاد ونروح البحر.
1: إيه
2: احنا للحين الجو براد ما شاء الله.
0: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
2: اي والله الحمد لله. انتم كيف اموركم؟
0: احنا الجو امس في الليل في العاصمه الرياض مختلف.
2: ايه
0: هوا
2: براد.
0: ايوه جاكم الهوا اللي جانا؟
2: والله احنا في عندنا
1: جانا عج يا ابراهيم.
0: لا والله هوا
2: العج جانا الهوا
0: جانا الهوا
1: طيب يا عبد الحليم طيب.
2: والله موضوعكم اليوم مشوق والله فعلا يعني
0: حق الاستعجال.
2: ايه
0: طب انا الى الان ما سمعت متصل او متصله تقول انا استعجلت في قرار ندمت عليه خسرت احد خسرت اشخاص قرار وظيفه. يعني في شغلات تحس انه هو مو ندم بس تحس انه بسبب الاستعجال.
2: شوف هو عموما يعني في التأني السلامة وفي العجلة الندم
0: صح
2: في كل شيء في حياتنا
0: صح.
2: فإحنا بقدر الإمكان بنحاول يعني إيه إن إحنا نمشي الأمور سدد وقارب.
0: أيوة
2: أنت إذا عندك نظرة لقدام أو نظرة للأيام أو نظرة للوضع اللي أنت فيه حاليا هتقدر تقرر إذا كنت هتستعجل أو هتتأنى. وبناء عليه أنت استعجلت فالقرار ليك تأنيت برضو القرار ليك. الاستعجال في أوقات بيكون كويس يعني ان انت مثلا بتستعجل ان انت بتغير وظيفة بتغير مكان وبيكون لك في خير عن المكان اللي انت فيه.
0: أيوة
2: استعجال في زواج مبكر ان انت مثلا هتكبر أولادك هيكبروا معاك يبقى العمر متقارب مثلا تقدر تفهمهم يفهموك.
0: طيب هذه امور جميله حلوه قصدك انه هذه الامور بس انا ودي فعلا ودي لو يرجع شريط حياتك يا محمد تذكر موقف انت تحس انك انت بسبب رساله بسبب اتصال فهمت الموضوع غلط قرار استعجلت فيه تصرف يعني ندمان عليه. يعني
2: لا هو ندمان مش ندمان اصل الخير انت ما بتندمش عليه. انت ممكن تعمل خير وتستعجل في حاجة وهي مش خير بس انت شايفها من وجهة نظرك ان هي خير.
0: ايوة
2: زي مثلا واحد طلب منك شغلة وانت سويتها له وهو طلع ما يستاهل
0: صح
2: فبناء على وانت استعجلت ودبرت امورك كلها ان انت تساعده في الاخر طلع ان هو ما يستاهل فانت مش هتندم بمعنى الندم بس انت هتقول ايه يعني قدر الله ما شاء فعل انت خلاص.
0: انا ودي كان ودي تجيبها بتجيبها بالاسلوب السعودي مش كافو يعني
2: مش كافو طلع مش كافو
1: حبيب الله عليك يا محمد
2: الله يعطيك بالعافيه.
0: وانت انت جميل يا محمد بسم الله عليك يا محمد
2: حبيبي
0: والله روحك جميله وصديق يعني ما شاء الله يعني امتعتنا وشركاتك ثريه دائما. شكرا محمد.
1: شكرا يا محمد احمد. محمد واحمد.
0: يا اخي في مو بكفو خلاص قفل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: عليكم السلام.
2: مساكم.
1: مساك احمد. منين تكلمنا؟
2: اكلمك من الرياض طبعا. انا من جازان لكن اكلمكم من الرياض. يعني جازان رقم 4 في اليوم.
1: حياك وسهلا.
0: والله والله منورين يا ناس. والله يلوموني يا ناس. يلوموني يا ناس.
2: الله يرضى عليك.
0: ولا سد بوي انت يا شيخ.
2: سد روحي انت.
1: طيب يا احمد
2: ما عندك الا سد بوي بس.
0: لا ايش دعوه عندي والله. بس انا خاف المستمعين يجيهم شو اسمه فلاش باك. كيفك؟ كيف الله بك؟ كيف الله قايل بك؟
2: خطير خطير خطير خطير. لا لا خطير والله.
0: يا حبيبي يا احمد. يا حبيبي
2: الله
0: يرضى عليك يا احمد.
1: طيب احمد تشاركنا في لو خيروك ولا بتحكي بترند اليوم؟
2: لو خيروني او ايش
1: ترند اليوم؟ طيب خلينا نبدا معك. لو خيروك لو قلنا احمد اليوم بنخيرك بين سنه كامله بدون قهوه او سنه كامله بدون انترنت.
2: هذا السؤال لو اتوقع سرين اي احد حتى لو انه مدمن قهوه بيقول لك انا راح اترك القهوه لان في بدائل ثانيه. هذا اول شيء. هذا اول شيء.
0: بالله دقيقه دقيقه احمد احمد احمد احمد احمد
2: جاب واضح عنده عند اي واحد ثاني.
0: بالله ذا سؤال يا غاده.
2: اعتذر السؤال يعني
0: اعتذري للمستمعين الله يرضى عليك.
1: ليش
0: يعني بديهيا يعني انا ما جعلي ما اشرب قهوه.
1: انترنت اهم.
0: اي طبيعي. معاملاتي في الانترنت، سفرياتي بالانترنت، الطياره بالنت.
2: اكيد ان انت لو احد جالك سؤال استاذ غاده اكيد جواب يكون زيي وزي اللي قبل وقبل وقبل يعني هذا شيء مفروغ منه.
1: انا ما اقدر استغني عن القهوه.
0: ما عليك ترى الاعتذار من شيم الكبار.
2: انا لفت عليها النت وعرفت عليها النت.
0: لا لا ما عليك.
1: ترى احيانا نحتاج ان احنا نترك النت فتره ترتاح اعصابنا ونهدى وما نصير ناس عجله وناس بس تركض.
0: اي بس سنه سنة الله يرضى عليك.
1: سنة سريعة.
0: وش يقول أبو
1: أحمد؟ تحاسب يا أحمد؟
2: لا هو واحد جاي وأنا واقف الشارع عشان أكلمكم. كنت أسوق جاي يدقي الإزاز يقول لي الساعة أنا عطيت على والله والله
1: هذه ضريبة العجلة
2: طويلة ليش أبلي؟
0: والله هذا شكلك شغال في شو اسمه
1: نقل مباشر
0: مواقف الرياض انت دور ذا الشيء.
2: انا ترى والله شغلك في ميدان يعني اكثر من جهاز وقابل ناس وانهم مدراء وزي كذا وضع يعني.
0: بالله عليك انت أيوه. انت شغلك في الميدان يا ابو حميد ها؟
2: ايه بالضبط. ما حد قاعد في المكتب والله ترى انفس.
0: طيب خلينا بس كذا احنا طبعا في فقط من مشوارك موقف زعلك موقف صنع يومك واجهته اليوم امس تحس انه ودك تتكلم عنه كذا باختصار يا
2: موقف حميد. موقف زعلني يوم الخميس اللي فات. انا مشكلتي انا اعاني من القياده. انا اعرف اسوق لكن انا جدا عجول وما احب احد يعني على ما يقولون استسوق علي فهمت يعني حد اعاند
0: تعاند
2: يوم الخميس صدمت احد وانا اعاند ويا واحد تروح ما تروح صدمت قدامي هو ما له اي ذنب صراحه يعني انقذت نفسي.
0: يا الله
1: يستاهل.
2: اي والله هي يستاهل صح بس لا يبلاك الله لا يبلاك الله لا يبلاك اسمعني والله اعاني ودي انا اتعالج من الشيء ده جدا اعاني صراحه.
1: انك مستعجل. شوف شوف للامانه
0: استعجال عناد
1: للامانه
2: لا قدر الله
1: انا واحده من الناس اللي ترى مستعجله لكن قدر الامكان الواحد يكون نظامي عشان الناس وش ذنبهم.
2: ترى يا اختي غاده المره لو استعجلت مشت 115 تحس انها ماشي 220 يا ضوي والله العظيم من جد تحس انها طايره وهي مسببه زحمه وراها.
0: اليوم
1: لا تعليق
0: غاده اخر حلقه لها في البرنامج.
1: طيب يا احمد شكرا لك.
0: تعال تعال احمد
1: جرحك وصل. شكرا شكرا شكرا
0: يا حبيبي ابو حميد.
2: والله
0: شكرا شكرا يا ابو حميد شكرا شكرا
2: يا حبايبي شكرا يا هلا
1: شكرا.
0: انا بديت اتزكم في حفريات عندنا ولا وش
1: ما اعرف انا
0: انت حلقك وانا بديت اتزكم.
1: اي
0: وانت درسك يا مهند لا حول ولا قوه الا بالله. والله شافك يا مهند يقول ما في هم مثل هم العرس ولا في الم مثل الم الضرس.
1: اعترف مهند انت اي هم شايل بالضبط.
0: انا اشوف انه انا اشوف
1: هم الضرس حاليا.
0: انا اشوف انه نعيد حلقه سابقه بكره خلاص. انت تعبانه وانا مزكم وهذا ضرسي عور وما زلنا نقاوم لعيون المستمع

0: عين
1: ناخذ غيدة.
0: غيدة هلا وسهلا غيدة.
2: اهلا وسهلا يا مرحبا.
0: وين الناس؟ يا شمعة الجلاس تذكرت.
2: الله يسلمك. شو اخباركم جميعا؟
1: تمام. انت وين الغيبة؟ حكينا.
2: والله يا بنت عرفتي بالاجازه الاستكنان.
0: اي اجازه
2: في البيت.
1: حلو هالاستكنان هذا خلينا
2: يعني
1: دائما
2: يعني اجازه المدارس اقصد يعني
0: لسه ما بعد.
1: لا وين الله يعافيك تو المدارس بقهر
2: لا
1: اسبوع.
2: لا والله اجزوا اللي عندي اجزوا من امس.
1: يعني كيفكم؟ لانه
2: ما ادري عاد والله بس خلاص يقولون اجازه.
0: انا اللي عارفه ان غيدة انك مأجزة طول السنه انت.
2: انا مأجزة طبعا يعني.
0: طيب
2: ما عندي شيء.
0: ايش يعني علاقه الطلاب؟ طلاب الخميس اجزون ولا الاربعاء؟
1: خميس يا جماعة لا تشوشرون على العالم. الخميس آخر
2: أنا
1: يوم.
2: أنا بنتي اللي عطلت من أمس. ما أدري عاد أنا.
0: هذا من كيسك يا غيدة؟
2: والله من كيسي أنا وياها شكلا.
1: ومن هنا نعرف أنه الأمهات يساهمون بشكل كبير جدا في تعطيل العملية التعليمية. والله يعني الوزارة قالت إلى الخميس.
2: هلا. النظام اتخذناه بالجروب عندنا جروب الأمهات خلاص ما إجازة إجازة.
1: برايك ليش كذا؟ يعني هل هو ملل من العام الدراسي الطويل؟ هل يعني يوم نجي عند آخر يومين نقوم نسوي حركات بركات ليش؟
2: الصدق قللوا الحين الإجازات صارت قليلة يا غادة متقطعة فهمتي علي؟ يبون كذا إجازة شوي يسترسلون فيها تكون طويلة. إحساس ما أدري.
1: لا والله هي عادة صراحة تعودوها الأمهات
2: وتعودنا. إيه دائما يقول لك جروب الأمهات هذا دائما هو يجيب العيد دائما
1: جروب الخراب. طيب شاركينا بترند اليوم ولو لو خيروك. ما عندنا وقت كثير يا غيدة.
2: يلا لو خيروك
1: انترنت ولا قهوة؟
0: والله يا أخي يا ربي
2: لا. أكيد انترنت.
0: أنا ما أدري ذا السؤال ذا اللي الله يحرمنا منه. ما عجبني والله غادر.
1: ما عجبه برايم يقول اعتذر للمستمعين.
0: والله أنا أعتذر.
2: هو شوف يعني القهوة أساسية في اليوم والنت طيب. أساسي ما أدري شلون يعني صراحة. لكن أنا لو خيروني يعني خلاص أكيد بالنت يعني. هم أحس بتوقف حياتي كلها بدون نت.
0: صح.
1: تختارين النت؟
2: إيه إيه طبعا.
1: يا جماعة الخير أنت غيدة أنت لحقت على الأيام اللي ما فيها نت؟
2: لحقت شوي. إيه
1: شفت كيف كنا ناس حلوين
2: كنا نسحن بطاقات اللي نجلس هذه اللي علمتنا الصبر.
0: يا الله
2: لما كنا نسحن زجول ونجلس
0: زجول يا الله.
1: كل مرة شيء علي
0: لا كنا. واضح أنها كبيرة في السن غيدة.
1: لا ترى هذه سنة كم؟ 2000
2: إبراهيم والله ماني كبيرة.
1: 2000 ولا 96 والله ما أذكر.
0: لا تدرين عاد تذكرين الصوت اللي
2: ليه هذا يقهر يقهر. أروح أتعشى وأرجع الصبح لسه ما مشحن.
1: يا الله قرأت تعليق الواحد قال بشركم أنا نتي سريع رحت زينت الشاي ورجعت لقيت الشبك. يا الله
0: إيه؟
1: يعني يتاخذ إيه هو شايف أنه سريع
2: والله كان لها لذة أقسم بالله يعني كنا نجلس أيام والله يعني
1: وكنا نتعلم سريرة. الصبر وما كان فينا عجلة زي الحين
2: خلانا صبرين على الحياة الحين. كنا نصبر على هذا
0: الإشياء. أنا مبسوطين بسمع صوتك والله غيدة يعطيك العافية مرة مرة شكرا عشان ضيق الوقت. معنا مين آخر اتصال؟ محسن يلا آخر متصل معنا. محسن حياك الله محسن.
3: يا حبيبي مساء الخير. مس عليك وعلى الأستاذ قادة.
1: مساء الفل. على فكره محسن برضه كلمنا من جيزان.
3: الله
0: يسلمك محسن صديقي. محسن معي انت في البرنامج الاصفر شوف تتابعني يا محسن ولا
3: الله. اي والله
0: اسوي لك احلى اضافه الحين.
3: اصارحت بشيء بس ما تزعل.
0: لا
3: والله
0: ايه؟
3: كنت اول ما دانيك بس حبيتك الفتره الاخيره.
0: ادي عليك الحين وحسبي الله ونعم الوكيل.
1: انا ما ادري ليش حبيت
0: يا مداني. تعال تعال تعال تعال
3: السؤال هذه غاده
0: يا اخي. لا لا لا ذكرني بواحد من الشباب. مشيت مع واحد من الشباب في مطعم قابله واحد قال خلينا والله نكرهك في الله. طبعا يكلمني انا يكلم واحد خوي قال اخي طيب وش تبي؟ لعل شخصنها
1: في
0: الحين محسن تكرهني ليش يا ابن الذين امنوا؟
3: ما شاء الله على لا والله ما شاء الله عليك الشهاده لله انت حبوب وروحك خفيفه وفكاهيه
0: للامانه. المهم يقول لك السهم من اول ركزه. لا السهم من اول ركزه ورصاصه من اول طلقه. جرحك وصل وانا اعلمك اطلع حرتي فيك في البرامج الجايه ان شاء الله.
3: والله انك مبدع انت وغاده ما شاء الله. انا توقعت نجاحكم في البرنامج بس ما توقعت الابهار هذا للامانه. انت ما شاء الله ما تحتاج وغاده ما شاء الله ايقونه ثلاثيه قاده.
0: الله
1: تسلم محسن كلك ذوق. سوي له أنفولو لو سمحت.
0: أنا لا ويقول أنا أكرهك وتابعني.
1: لا يقول هو تغيرت وجهة نظري تجاهك. أنت المفروض إيه تأخذ.
0: وين تابعني؟ وين كنت تتابعني في سناب ولا؟
3: لا هو كنت كده قل في تيك توك تطلع لي قل أوف.
1: يا ثقلة يا ثقلة طينته.
0: حسبي الله ونعم الوكيل على
1: بديس. تقبل.

0: لازم كل الناس يحبونك ابراهيم.
1: حسام
0: محسن
2: لو خيروك دقيقه لو خيروك يا ابراهيم تكمل باقي اعطيك 100 مليون مقابل تكمل باقي حياتك امي لا تقرا ولا تكتب؟
1: مليون ما ابغى اقرا ولا بكتب.
0: انا نفس الشيء
2: 100 مليون نكتب بالمليون
1: ما ابي ما بقرا ولا اكتب خلاص. أمك وهي ما تدرس بكم ما تعلمت تعرف الريال من خمسة.
0: شكرا محسن يعطيك العافية شكرا لك. بعدين الأمية الآن مو أنك ما تقرأ ولا تكتب، الأمية أنك ما تعرف تخرج عمرك في هذه الحياة اللي صارت تقنيا بدرجة كبيرة. كثير من الناس ورجال الأعمال ترى اللي كونوا اليوم ثروات وأسماء يشار لها بالبنان أمي.
1: لا الفلوس يعني في أشياء دائما هي عادة يومية عندنا خلاص تعرفت عليها، الدراهم، الصلوات، القراءة، الركعات، ترى كثير من الجدات ما شاء الله تبارك الله تلقاها مصلية وطايعة وصايمة وتعرف شروط الإسلام وأركان الإسلام وما شاء الله تبارك الله ملمة. الأمي اللي أنا أعتقد بعيد عن اللي يقرأ أو يكتب، أنا أشوف الأمي اللي فعلا في عالم موازي ما يعرف شيء في الحياة. الحلقة جميلة اليوم أنا مستمتع والله، بس بدي أقول حاجة ترى أنا كنت
0: ختاما نعم
1: كنت أكرهك من زمان يا غادة.
0: والله شعور متبادل يا إبراهيم، أنا كنت أقول الله يصبرني بس. والله العظيم
1: يلا نقول في امان الله ولا شوي
0: في امان الله اصدقائنا ان شاء الله نلقاكم على خير في يوم الغد. اجمل تحية لكم من مهند الويمي ومن ابراهيم المعيدي ومن غاده، وان شاء الله يا رب نكون قدمنا حلقه جميله تثري يومكم الجميل كما عودتونا دائما. شكرا من القلب للجميع وان شاء الله الغد يجمعنا في امان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الثالثة مساء في الرياض، أحييكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية. يقرأ النشرة على حضراتكم سلطان الحارثي، يبدأها بأبرز العناوين. وزارة الدفاع تعترض وتدمر 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية. وتدشين حملة لحظة جود عبر منصة جود الإسكان. وزارة الشؤون الإسلامية تدشن برنامج فقه المناسك لموسم حج هذا العام. البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوقع اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسكن الملائم في اليمن. تفاصيل النشرة. صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي بأنه صباح هذا اليوم تم اعتراض وتدمير 3 مسيرات دخلت المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. وأكد اللواء المالكي أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. دشن وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية السكن ماجد الحقيل اليوم دشن حملة لحظة جود عبر منصة جود الإسكان بهدف توفير 500

133 وحدة سكنية للأسر المستحقة تزامنا مع موسم الحج لهذا العام. وأكد الوزير الحقيل أن الحملة تأتي تجسيدا لالتزام المملكة بترسيخ العمل الخيري المؤسسي عبر مبادرات نوعية تعزز الشراكة المجتمعية، حيث تستند حملة لحظة جود إلى فكرة استثمار موسم الحج لتكون بوابة لتحسين حياة الأسر المستحقة. أطلقت الصحة القابضة والبنك العربي الوطني حملة حج بصحة لحجاج الداخل بنسختها الثانية بهدف تعزيز صحة وسلامة ضيوف الرحمن وزيادة الوعي الصحي وتسهيل الاستفادة من الخدمات الطبية خلال موسم الحج. وتستهدف الحملة التي استفاد منها أكثر من 160 ألف حاج من جميع مناطق المملكة. دشنت وزارة الشؤون الإسلامية برنامج فقه المناسك لموسم حج هذا العام الذي تشرف عليه وكالة الوزارة للدعوة والإرشاد بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء. ويعنى البرنامج ببيان أحكام الحج وصفته وآدابه وتعزيز الوعي الشرعي لدى ضيوف الرحمن ورفع كفاءة الدعاء ومنسوب المساجد خلال موسم الحج. وينفذ برنامج فقه المساكن بل ينفذ من خلال محاور علمية ودعوية في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها. تتواصل اليوم أعمال منتدى الصحة والأمن في الحج في نسخته الثالثة الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والذي يعد منصة مهنية متخصصة تناقش الموضوعات المرتبطة بالصحة والأمن في الحج، ويستعرض أبرز الممارسات والتجارب والحلول التقنية والابتكارية لدعم جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. ومع توافد ملايين الحجاج من مختلف دول العالم إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، تتحول اللغات خلال موسم الحج إلى مشهد إنساني عالمي. وفي هذا الصدد تتقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة متكاملة لخدمة اللغات والترجمة في المسجد الحرام بعدة لغات تشمل البث الرقمي لخطب المسجد الحرام وترجمتها الفورية إلى 10 لغات عبر منصة منارة الحرمين. وتوفر الهيئة خدمات الإرشاد المكاني والثقافي بأكثر من 50 لغة بهدف توجيه الزوار وتعريفهم بمعالم المسجد الحرام وخدماته. تنفذ في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي خلال موسم الحج الحالي تنفذ منظومة ميدانية متكاملة لإدارة حركة المشاة وتنظيم تدفق الحشود، حيث تعمل الجهات المعنية على تطبيق خطط تنظيمية مرنة تعتمد على توزيع المسارات المخصصة للمشاة وتنظيم نقاط العبور والتقاطعات الحيوية، إلى جانب تكثيف التواجد الميداني للفرق التنظيمية والإرشادية بهدف تسهيل حركة الزائرين والحجاج والمحافظة على انسيابية التنقل في الساحات والطرق المؤدية إلى المسجد النبوي. أعلنت شركة كدانا للتنمية والتطوير استكمال مشروع إحلال واستبدال اللوحات الكهربائية في الخيام الرئيسة والفرعية بمشعر منى. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من المشاريع التطويرية لموسم الحج المقبل، تهدف إلى تحديث البنية التحتية الكهربائية بما يضمن أعلى درجات الموثوقية والأمان لخدمة ضيوف الرحمن.
وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وقع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسكن الملائم في إطار جهود المملكة لدعم التنمية الحضرية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الجمهورية اليمنية. ويأتي توقيع المرحلة الثانية امتدادا للنجاحات التي حققها المشروع في مرحلته الأولى، حيث أسهم المشروع في تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 4500 مستفيد يمثلون 900 أسرة، فيما تهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى إعادة تأهيل 760 وحدة سكنية لمحدود الدخل. أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع حركة المسافرين في مطارات المملكة إلى أكثر من 140 مليون مسافر خلال عام 25 و2000 في مؤشر يعكس نمو قطاع النقل الجوي وزيادة الإقبال على الرحلات الدولية والداخلية. وأوضحت الهيئة أن عدد المسافرين القادمين والمغادرين على الرحلات الدولية سجل نموا بنحو 9.5% مقارنة بعام 24 ليصل إلى نحو 76 مليون مسافر، فيما ارتفع عدد المسافرين على الرحلات الداخلية بنحو 10% ليتجاوز 65 مليون مسافر. الخبر الأخير في هذه النشرة، قال مصدر باكستاني اليوم، قال إن إسلام أباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب أرسلته إلى الولايات المتحدة في وقت بدأ فيه أن المحادثات بين الجانبين لا تزال متعثرة. وأضاف أن البلدين يواصلان تغيير الشروط. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن إيران تتوق إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار مع بلاده، لكنه أشار إلى أن طهران لا زالت ترسل أوراقا لا تمت بصلة إلى الاتفاق الذي توصلت إليه. مستمعينا الكرام، في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة الدفاع تعترض وتدمر 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية. تدشين حملة لحظة جود عبر منصة جود الإسكان. وزارة الشؤون الإسلامية تدشن برنامج فقه المناسك لموسم حج هذا العام. والبرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن يوقع اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسكن الملائم في الجمهورية اليمنية. من الرياض مستمعينا الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة إخبارية بأهم الأنباء. الآن أتحول وإياكم إلى أسواق ومؤشرات.

أهلا بكم متابعينا الأعزاء إلى هذه النظرة العامة والسريعة على نشاط أسهم السوق الرئيس التاسي في تداولات السعودية، حيث واصل المؤشر الخسائر في بداية هذا الأسبوع ولليوم الثاني، حيث أغلق المؤشر منخفضا ب 31 نقطة عند 10936 نقطة. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا كانت اليوم النصيب تبوك الزراعية، ارتفعت من 5.5% وكسب السهم 6.12 ريالات. الكيميائية ارتفعت بأكثر من 4% وكسب السهم اليوم 33 هللة عند 8.52 ريالات. أنابيب الشرق 191.90 ريال وكان التغير ب7 ريالات متجاوزا 3.5%. علم التي ارتفعت اليوم للجلسة الثانية عند 7

0: 709 ريالات، وكسب السهم اليوم 19 ريال و50 هللة، مقتربا من 3%. وأيضا جرير التي كان التغير بالنسبة لها كاسبة أكثر من 2.5% عند 15 ريال كاسبا السهم، وأغلق هذا السهم مرتفعا بأكثر من 3%. بالنسبة لبقية الأسهم مستمعين الكرام، والتي كانت الأكثر انخفاضا كانت من نصيب توبي وثمار وتسهيل وريدان، الذي خسر 65 هللة وأغلق عند 13 ريال و95 هللة، وسينومي ريتيل التي كانت النسبة الأعلى بالانخفاض بأكثر من 7.5% عند 12 ريال و92 هللة. بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالكيميائية، أمريكانا، أرامكو السعودية، لم يحدث أي تغيير، وإن كان النشاط هو عالي والكمية أكثر من 15,500,000 سهم. بقي السهم على سعر إغلاق الأمس ب 27 ريال و78 هللة. الكيميائية عند 8 ريالات و52 هللة. بترو رابغ وكيان السعودية، حيث أغلق السهم عند 5 ريالات و90 هللة. بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة، بلا شك دائما تتصدر أرامكو السعودية علم الراجحي، الذي أغلق عند 66 ريال و20 هللة، ومنخفضا بعشر هللات. أكوا عند 179 ريال، والكيميائية كما ذكرنا عند 8 ريالات و52 هللة. وبهذا أصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمتها لحضراتكم من الرياض، اشتملت على نشرة إخبارية بتفاصيل الأنباء، ثم جولة سريعة بتداولات السوق الرئيسة لتداولات سوق الأسهم السعودية تأسي. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، في أمان الله، نلتقي وإياكم إن شاء الله في نشرة إخبارية قادمة بأهم الأنباء. شكرا لكم، في أمان الله، مع السلامة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: أرقام الرؤية. المملكة أضحت 6 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمة 30 مرتبة عن خط الأساس. مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف 7 مرات من 0.2% في بداية الرؤية إلى 1.4% متجاوزة مستهدفها المرحلي.
7: ننجز اليوم لغد مزدهر.
8: الماء والترشيد.
9: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أرض الحكاية.

لست حجراً كما ترون، أنا رجفة الدعاء حين تضيق الصدور، أنا دمعة سقطت فرفعتها السماء، أنا اتجاه القلوب قبل أن تخلق الأرض. أنا ذاكرة الأرض حين وقف إبراهيم عليه السلام بين الصخر والدعاء يرفعني، لا بيديه فقط بل بإيمان لو وزن بالأرض لرجحها. هنا سكن النداء، وهنا ارتفعت أول قصة طاعة. مرت علي أمم وطافت بي أرواح، وسمعت لغات لا تحصى، لكنني كنت أنتظر زمناً لا يبنى فيه المكان فقط بل تصان فيه الرسالة، حتى أقبلت على عهد جاءني لا بالسيوف بل بالعهد والوفاء والخدمة. جاءني وطن اسمه المملكة العربية السعودية، فلم يغيرني بل فهمني، لم يزدني اتساعا فقط

بل زادني سكينة. صار الليل هنا أكثر أماناً، والخطى أكثر طمأنينة، والقلوب تصل إلي دون خوف دون عناء.

ليست كل الأماكن تخدم، فبعض الأماكن تخدمها العقيدة. منذ أن وحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه هذه البلاد، أدرك أن الحرمين الشريفين ليسا مسؤولية دولة فحسب، بل شرف أمة وأمانة تاريخ.

في تلك البدايات لم تكن الطرق ممهدة ولا الموارد وفيرة، لكن الإيمان كان طريقاً كافياً. بدأت الرحلة بتأمين الحاج وحماية الطريق وتوحيد الأمن، وكأن الأرض نفسها تتنفس لأول مرة بطمأنينة. ثم تعاقب الملوك، كل منهم لا يرى في الحرمين مشروعاً بل رسالة عمر. في عهد الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله بدأ الاتساع، وكأن المكان يستجيب لدعاء الزمان. وفي عهد الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله أصبحت الخدمة أكثر تنظيماً، وكأن النظام عبادة أخرى. وفي عهد الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله استمرت المسيرة بهدوء المؤمن وثبات الواثق. ثم جاء التحول حين قرر الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله أن لا يقاس الاتساع بالأمتار بل بعدد القلوب التي يمكن أن تحتضنها هذه البقعة الطاهرة. فتوسعت الساحات وارتفعت المآذن، وأصبح الحرم مدينة من نور. وفي عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله دخلت التقنية كخادم خاشع، تنظم، تسهل، ترعى. توسعة المسعى، جسور المشاة، مشاريع البنية العملاقة، كلها كانت تقول شيئا واحدا: الخدمة شرف لا ينتهي. وفي عهد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أصبح الحرمان أيقونة عالمية في الإدارة والتنظيم. أما الأمير محمد بن سلمان فلم يرى الحاضر فقط بل رأى المستقبل، رؤية تسابق الزمن، تجعل رحلة الحاج تجربة إيمانية متكاملة. ذكاء اصطناعي ينظم الحشود، قطارات تنقل الملايين، خدمات رقمية ترشد التائه وتطمئن الخائف. لم تعد الرحلة مجرد وصول بل طمأنينة من أول خطوة حتى آخر دعاء. أنا أشهد أن من خدموني لم يكونوا عمال بناء بل حراس دعاء. كل توسعة هنا هي مساحة جديدة لدمعة، وكل طريق هو امتداد لرجاء. أنا الكعبة، أعرف من يخدمني وأعرف كيف تكتب النيات، وقد كتبت هنا بصدق لا يرى لكنه يشعر.

هنا حيث لا يقاس المجد بالحجر بل بما يبذل لأجل الإنسان، هنا حيث تحولت الخدمة إلى هوية وطن، كتبت المملكة العربية السعودية أعظم ملحمة عطاء في أطهر بقاع الأرض. هنا حيث لا تقاس المسافات بخطى الأقدام بل بقرب القلوب من السماء، هنا حيث كل حجر يهمس بدعاء وكل طريق يشهد على عطاء، هنا حيث اجتمع الشرف بالخدمة والإيمان بالعمل والإنسان بالمكان.

وهنا كتبت قصة لا تروى بالحروف بل تحس بالدموع، قصة وطن جعل من خدمة الحرمين رسالة، ومن رعاية الحجيج أمانة، ومن الإيمان طريقا لا ينتهي. هنا السعودية وهي أرض الحكاية، حيث يبدأ الدعاء ولا ينتهي العطاء.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. جبل الرحمة.
1: يقع جبل الرحمة في مشعر عرفات، وهو تلة صخرية يبلغ ارتفاعها نحو 65 مترا، يقصدها الحجاج يوم عرفة طلبا للدعاء والمغفرة. وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وخطب خطبته الجامعة، فصار رمزا لأعظم مشهد إنساني في الإسلام. ورغم أن الوقوف عليه ليس واجبا، إلا أن القلوب تتجه إليه، ليس لأنه أعلى مكان، بل لأنه أعمق معنى. في يوم عرفة يمتلئ المكان بالدعاء، لكن الحقيقة أن كل عرفات موقف. الجبل شاهد على دموع وعلى رجاء وعلى لحظات صدق لا تتكرر. هنا وفي جبل الرحمة ترفع يديك وتدرك أن الرحمة أقرب مما تتخيل.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: والعظمة والسلطان، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا من ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين، وبابه مفتوح للسائلين، ورحمته قريب من المحسنين، يا واسع الكون، يا واسع الكون برحمتك، يا شامل الخلق بنعمتك، يا من لا يمل.
2: الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد

صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: قصة حاج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرحب فيكم في برنامج قصة حاج. برنامج قصة حاج الذي نستعرض من خلاله قصص الرحلة الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام. فقمنا اليوم بإذن الله بزيارة مقر حجاج المغرب الشقيق، ولنتعرف على أكثر من قصة لحجاج بيت الله الحرام. يسعدني أن أستضيف في البداية عدد من الحاجيات من دولة المغرب الشقيق. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تعرف عليك حاجة؟
2: بشرة جلالي من المملكة المغربية.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا فيك
1: حاجة بشرة، مرحبا بكم في المملكة العربية السعودية.
2: مرحبا بكم، باسمي وباسم الوفد المغربي نوجه كامل التحية إلى الشعب السعودي على حفاوة الاستقبال وعلى كل هذه المجهودات المبذولة من أجل تيسير عمل وتيسير ضيافة ضيوف الرحمن.
1: أهلا وسهلا. ونحن نحضر معكم هذا الاستقبال الجميل الذي طبعا نسعد ونتشرف في المملكة العربية السعودية بتقديمه لكم كضيوف لله سبحانه وتعالى وحجاج لبيته الحرام. عرفينا في البداية عن مشاعرك وأنت تستعدين للتلبية لله وحده لا شريك له من المغرب إلى أن وصلت إلى هنا.
2: في الحقيقة هي مشاعر يعني تختلج داخل الكيان، يصعب التعبير عنها أو ترجمتها إلى مجرد كلمات. فكلنا شوق منذ أن يعني عرفنا أننا سنكون ضمن رحلة الحجاج لهذه السنة. كنا متشوقين جدا، نعد اللحظات لحظة بلحظة وننتظر اللقاء مع هذه الأراضي الطيبة، هذه الأراضي المقدسة. يعني فرحة عارمة ونحن نطأ أرض المملكة العربية السعودية. بطبيعة الحال كانت البداية بالمدينة المنورة، كان شوق كبير وكانت مشاعر جد جميلة. بعدها يعني انتقلنا إلى مكة المكرمة لبداية المشاعر ولبداية العمرة، بما أننا عقدنا نية الحج بتمتع. ففي الحقيقة يعني كما قلت هي مشاعر يصعب أو نعجز اللسان عن التعبير عنها، ولكن تظل من اللحظات المميزة التي لا يمكن أن ننساها طيلة الحياة. نرجو من الله أن يتقبل منا حجنا. اللحظات كلها جميلة، لا يمكن أن نفرق واحدة عن الأخرى، ولكن لحظة اللقاء الأول بالكعبة تبقى لحظة جد مميزة، لحظة تنهمر فيها الدموع، تختلج فيها المشاعر، ويعني يكون هناك أقرب ما يكون العبد إلى ربه في هذا المكان الطاهر المقدس، لكي يكبر، لكي يعني يسلم ويمجد البيت وأهل البيت وكل زوار البيت.
1: أكيد أكيد. حاجة بشرة، بشرينا إن شاء الله ما واجهتك أي صعوبة أو متاعب في هذه الرحلة.
2: في الحقيقة أعتبر نفسي محظوظة لأن كنت ضمن الوفد الأول، والحمد لله لم يكن هناك أي تأخير. كانت رحلة السفر رحلة يعني جيدة في ظروف جيدة، الاستقبال كان أكثر من رائع، الإقامة أيضا جد جيدة، وحتى الرفقة الصالحة. فأنا أتشرف أنني ضمن وفد وضمن فريق من يسهرون على خدمتنا من أطيب خلق الله.
1: طبعا أنتم أول وفود الرحمن الواصلين لمكة المكرمة، نهنئكم بهذا الشرف. دعيني من بعد إذنك حاجة بشرة نتعرف على الحاجة اللي معك.
3: نعيمة عبيد من المملكة المغربية.
1: حياك حاجة نعيمة. لكل حاج قصة لهذه الرحلة الإيمانية تخصه ويحب أن يتحدث بها في كل مكان يذهب إليه. عرفينا بقصتك من وقت مثلا ما تقدمتي لطلب أداء الفريضة إلى أن وصلتي إلى الأراضي المقدسة.
3: في البداية أشكر الله سبحانه وتعالى على أنه جعلنا من ضيوفي هي هذه السنة، ومن طبيعة الحال أنا أسميها رحلة العمر. هي رحلة إيمانية، هي رحلة ليست كالرحلات، يعني الحمد لله كانت رحلة اشتياق. وكما كنقولوا أن الإنسان كل واحد يطمح إلى زيارة هذا المكان، وقليل من ييسر الله سبحانه وتعالى له ذلك. يعني هذا شرف عظيم أن نكون من ضيوف الله سبحانه وتعالى هذه السنة، والحمد لله كنا الرحلة الأولى التي دخلت، يعني الحمد لله المملكة محظوظون، كان استقبال جيد في المدينة الحمد لله، واستقبال كذلك جد رائع في مكة الحمد لله.
1: إن شاء الله ما تعبتوا.
3: الحمد لله الحمد لله، يعني الاشتياق والحمد لله، ويعني
1: الخدمات المسهلة
3: الحمد لله كانت خدمات رائعة. لا من المملكة المغربية من خلال البعثة الإدارية المرافقين ولا من خلال يعني الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية.
1: ممتاز ممتاز. يعني بصراحة سعيدين جدا بتواصلنا معكم، سعيدين جدا بهذه الراحة التي أنتم فيها حاجة بشرة وحاجة نعيمة. طيب خلينا نتعرف على الحاجة اللي الأخرى كذلك مع الأخوات. مرحبا بك.
4: مرحبا بك. بارك الله.
1: تعرف عليك
4: عائشة من المغرب.
1: حاجة عائشة، أهلا وسهلا بكم في المملكة العربية السعودية ومكة المكرمة منورة بالكعبة وأنتم زدتوا نورها نورا.
4: بارك الله فيكم ونشكركم على حفاوة الترحيب، جزاكم الله خيرا.
1: أهلا وسهلا حاجة عائشة. لكل حاج قادم للمملكة العربية السعودية له قصة يعني يحب أن يتحدث بها في كل مكان وفي كل مجلس. عرفينا بقصة الحاجة عائشة القادمة لأداء فريضة الحج لهذا العام.
4: صراحة عندما أخبرت بأن إن شاء الله سأكون من ضيوف الرحمن، يعني واحد شعور وسعادة يعني لا توصف. فرحت كاني وفرحني كل أفراد العائلة، فنحمد الله عز وجل الذي جعلنا من ضيوف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يقبل منا صالح الأعمال، ونشكر يعني كل من يساهم في تنظيم هذا أداء المناسك من قريب أو بعيد، الجزاء الأوفر السلطات السعودية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يجازيهم عنا خير الجزاء، ونشكرهم جزيل الشكر. شكرا لكم.
1: هذه أول حجة لك حاجة عائشة صح؟
4: هذه الثانية إن شاء الله.
1: الثانية متى كانت أول حجة؟
4: سنة 2012.
1: 2012. طيب قصتك في 2012 هل تختلف عن قصتك لهذا العام للحج؟
4: تختلف. 2012 جئت مع البعثة الإدارية، وهذه السنة مرافقة للحجاج.
1: مرافقة
4: للحجاج. نعم.
1: هل لاحظتي اختلاف بين الحجتين؟
4: أنا كاين اختلاف يعني حتى ما شاء الله يعني في الحرم يعني اختلاف كبير من سنة
1: التوسعة.
4: يعني ما شاء الله، فيعني جزا الله خيرا كل من يسهرون على تنظيم خير الجزاء. ما شاء الله عليكم.
1: ممتاز ممتاز. بالنسبة للحاج المغربي حاجة عائشة، هل يكون هناك تجهيز خاص لمثلا الذي مثلا يتم اختياره للذهاب للحج؟ كيف يكون الترتيب؟ كيف تكون التجهيزات؟ هل يكون هناك احتفالات خاصة؟
4: نعم، الحج عندما يعني اختاره الله سبحانه وتعالى أولا ويتم اختياره بالقرعة، لأن عندنا نظام القرعة، وزارة الأوقاف يعني تنظم يعني تكوينات الحجاج، يعني كل يوم أحد أو كل 15 يوم يعني فيها درس فقهي لمدة ساعة، يسهر فيه يعني الأستاذ الفقيه على تعليم الحاج كل ما يتعلق بفقه الحج ومناسك الحج، ثم نصف ساعة للتأطير الصحي، يحضر معنا فيه طبيب أو طبيبة يعني يعطي توجيهات صحية للحجاج لاهتمام بصحتهم أثناء قيامهم بمناسك الحج إن شاء الله، ثم نصف ساعة من التأطير الإداري، توجيهات إرشادات يعني التي تساعد الحجاج على يعني أداء فريضتهم على أتم وجه. فهذا التكوين شامل، فيه الفقه ما هو فقهي ما هو إداري وما هو صحي.

0: الصحي، وبالتالي يأتي الحاج الحمد لله وهو يعني متمكن.
1: نعم.
0: حتى
1: ملم بالمعلومات والكثير من
0: ويكون يعني الدروس بالصوت والصورة والداتاشو، يعني جميع تقنيات الحديثة، مجسم الكعبة، يعني كل الحمد لله.
1: ممتاز ممتاز ممتاز. إذا هناك رفع لمستوى الوعي للحجاج حتى يؤدوا المناسك بكل يسر وسهولة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قصة حاج، الذي نستعرض من خلاله قصص الرحلة الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام، إلى أن ألقاكم في قصة أخرى. إلى اللقاء.
2: لبيك.

0: قصة حاج.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
0: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: في أعظم رحلة إيمان، أيد تمتد بالخير وأرواح تترك أثرا لا ينسى.
2: أثر.
3: كل رحلة تحتاج تنظيم وتنسيق ومتابعة، لكن رحلة الحج ليست رحلة عادية، فهي تحمل في طياتها جوانب دينية وإنسانية وروحانية، بالإضافة لجوانب إدارية وتنظيمية دقيقة، من السكن إلى التنقل والتفويج إلى التغذية وأدق احتياجات الحاج. وهذا هو دور صاحب الحملة اللي يقود العمل ويربط بين الجهود ويساهم في نجاح الحج. اليوم بنتعرف كيف يساهم صاحب الحملة في إنجاح أعظم شعيرة مع الأستاذ عمر الضفيري. يا أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا أختي ياسمين،
3: حياك الله.
4: أنا سعيد جدا والله مشاركتي معكم، وفي موضوع خصوصا يهمنا ويهمنا الجميع إن شاء الله.
3: صحيح. ودي أعرف في البداية كيف كانت بداياتك في مجال حملات الحج؟
4: في الواقع مشاركتي الأولى في الحج كانت بعمر 8 سنوات.
3: ما شاء الله.
4: أي مرافقا طبعا لعائلتي، وهم في الواقع متمرسين يعني في هذا المجال حتى قبل أبلغ 8 سنوات. فأنا نشأت وأنا أعمل بالحج، يعني خلنا نقول في المصطلح اللغة العربية الفصحى، منذ نعومة الأظافر يعني. وكانت لتلك التجربة بالضبط يعني أثر كبير في نفسي وأثر في نشأتي في أعمال الحج، خصوصا يعني أنها تحت مراقبة الوالد الله يحفظه ويطول بعمره وحث منه وتحفيز على خدمة الحجاج.
3: طب أنت بدايتك كانت 8، وش كنت تسوي يعني صغير بهالعمر؟
4: 8 سنوات كنت أدران لو أجيب موية للحاج.
3: ما شاء الله. يعني الوالد يعطيك مثلا ويقول لك روح ودة وسو كذا ولا شلون؟
4: طبعا كنت يعني مهام يعني لا تكاد تذكر من الطفولة يعني، لكن في الغالب كنا ننفذ مهام تليق بأعمارنا.
3: ما شاء الله. طيب هل صاحب الحملة لازم يكون ملم بجميع تفاصيل العمل الميداني التشغيلي داخل الحملة؟
4: في الواقع صاحب الحملة فعلا يجب أن يكون ملم بجميع التفاصيل. لعدة أسباب، لأن الكون العمل أصلا عمل الحج حساس، وهي أصلا العمل هذا يعني سميه خدمة ضيوف الرحمن، وأي خطأ يكلف الكثير، كون أن الحج أيام معدودة، مش هو مساء وقته طويل، أيامه معدودة. وبشكل عام الحرص، كون نحن كأصحاب حملات مطلب رئيسي لنا، لكوننا أيضا هذا المسؤولية أمام الله ثم أمام الجهات الرقابية، متمثلة طبعا في مقام وزارة الحج والعمرة، وهي بدورها مشكورة يعني تتابع الأعمال بكل مراحلها وبتقييم دوري متكرر، بدوري يحدد كفاءة الحملة وإمكانياتها على تقديم الخدمة بشكل يعني يليق الحج.
3: بالعادة وش الطواقم اللي تكون معاكم اللي تكون مع الحملة؟
4: الطواقم اللي تكون مع الحملة في عدة طواقم، خلنا نتكلم مثلا طاقم الإعاشة متمثلة في الطباخين والسيرفسية وعمال النظافة، وخلنا هذا فيما يخص إدارة الداخلية داخل المخيمات، يمكننا توجه إلى مثلا إدارة النقل متمثلة في التفويج والإرشاد الأدلة، إن كنا نتكلم عن الإدارة الثقافية منها يكون المشايخ الذين يفتون الحجاج في مسائلهم الدينية.
3: جميل.
4: في الحج إن كنا نتكلم عن طاقم الصحي اللي هو الطبي متمثل بدكاترة وممرضين وعيادات متنقلة معنا، في يعني غير العاملين بشكل عام الإدارة.
3: وعندكم متطوعين لمساعدة كبار السن؟
4: بلا شك عندنا متطوعين يقومون بمساعدة الحجاج كبار السن، فرق متخصصة لإدارة كبار السن، المرضى، دراسة أوضاعهم، التواصل معهم، معرفة احتياجاتهم، بالتواصل معهم مسبق طبعا، كلام هذا يكون قبل الحج، يعني بحيث أنه الحاج في حال أنه مثلا كبير سن أو ذوي إعاقة أو أي من هذه الأمور التي يعني خلنا نسميها يواجهها الحاج بشكل صعوبة في أداء مناسكه، نتواصل معه ونعرف إيش احتياجه، وبناء عليه إحنا نقرر أو نحدد المكان الملائم له. على سبيل المثال إذا كان مخيمنا أدوار، مخيم بحكم طبيعة تضاريس مينا نفسها، إذا كان عدة أدوار فنختار له الدور الأرضي كون أسهل له في الحركة، قريبا من احتياجاته ومن الإعاشة، قريبا من احتياجات دورات المياه، قريبا من العيادة، قريبا من الخدمات هذه.
3: ممتاز، يعني أنتوا عندكم اطلاع على معرفة احتياجات الحاج، لأنه أكيد تهمكم راحة الحجاج.
4: صحيح.
3: طب أنت كيف توازن كونك يعني صاحب حملة، كيف توازن بين الجانب التجاري والجانب الإنساني في إدارة الحملة؟
4: في الحقيقة الموازنة بين نسميه إن العمل التجاري والإنساني يعني هو أمر يعني يجب أن يكون موزون، وأنت طلب يعني خلنا نكون صريحين، أنت طلب ترجيح شيء على شيء فهو بلا شك الجانب الإنساني. خليني أغير مسمى الجانب الإنساني للجانب الديني، أسميه لكوننا في الواقع حنا نحتسب

0: قبل الأجرة، نسأل الله قبول فيها. في العادة سابقا يعني نخصص مقاعد مخصصة للحجاج الذي لا يستطيعون يعني تحمل أعباء أو تكاليف الحج، وهذا الأمر أكاد أجزم لم يكن لنا حنا بشكل خاص، يعني أنه أنا متأكد بنسبة 99% من أصحاب الحملات كانوا يسوون هالشيء هذا. لكن الآن يوجد مشاركة مجتمعية قامت بها وزارة الحج مشكورة في الوقت الحالي بتنظيم العملية هذه، طبعا ضمن أطر نظامية ومقننة تضمن استمرارية هذا العمل الديني أو الإنساني بشكل منظم ومقنن. ممكن أن يلخص على هذه الإجابة أننا في الواقع لا نفصل بينهم، بل متقنين أن الاستثمار الحقيقي هو خدمة ضيوف الرحمن.
1: شكرا لك أستاذ عمر، وشكر أكيد موصول لمستمعينا. حكايتنا مع ضيوفنا مستمرة والأثر باقي. في أمان الله.
2: أثر مع ياسمين السهيمي والمخرج محمد العبود.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيل الأمين المحمادي ويعين آل صاحب. انطلاق مواجهات البلاي أوف المؤهل لدوري روشن وسط صراع 4 أندية على مقعد الصعود. الشباب ينتصر على الاتحاد ويقدم خدمة للتعاون في صراع مقعد آسيا. وفي دوري جوي الحزم يتأهل للنهائي على حساب الهلال والقادسية والفتح في صراع البطاقة الثانية اليوم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوه تحت محدثكم علي يوسف العداد تقديم، وفي الإخراج عبد الله خمعلي. تملكم حبتنا قضاء يبوها متاع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو الإعلامي الرياضي صالح الحمادي. أبو عبد الله يمس الخير. طيب بس على بال ما يجهز معنا ضيفنا لحلقة اليوم حبتنا، جد الترحيب فيكم وأذكركم بوسائل التواصل معنا في البرنامج كما جرت العادة 011-4-5-3 رقم مباشر استقبال لمشاركتكم. وحبتنا يتابعون خلال التواصل الجديد البث المرئي المشاهد على مختلف المنصات على تطبيق سعودي راديو بلس الخاص بإذاعة التلفزيون حياكم الله، وعلى منصة الإكس هاب رسمي لإذاعة الرياض حيا الله الجميع. اليوم إذن مثل ما سمعتوا حبتنا عندنا المختلف المواضيع اللي راح أتحدث عنها بمشيئة الله. اليوم تقام العديد من المباريات، ربما من أبرزها المتعلقة بدوري يلو والملحق المؤهل إلى الدوري روشن. ستلعب اليوم إذن مواجهتين هامتين تجمع إذن المواجهة الأولى فريق الدرعية بالجبل.

0: بلين، والمواجهة الثانية العلا بالعروبة. مواجهة الأولى الساعة 7:05 بمشيئة الله، ومواجهة الثانية العلا مع العروبة الساعة 9 بمشيئة الله. الفائز من كل مباراة سيلعب بعدين مباراة النهائي ليتحدد من سيصعد برفقة أبها والفيصلي إلى دوري روشن ابتداء من الموسم القادم بمشيئة الله. وهذا طبعا نظام البلاي أوف يطبق للموسم الأول، ويأتي تزامنا مع اللوائح الجديدة والأنظمة الجديدة تطبق من اتحاد القدم، وأعتقد بشهادة الكثيرين ناجح جدا هذه الفكرة، لأنها تتيح الفرصة للعديد من الفرق التي في ترتيبها من المركز الرابع حتى السادس أن تستمر في اللعب بأعلى المستويات للحصول حتى نهاية آخر جولة من دوري يلو، للحصول أخيرا على البطاقة المؤهلة إلى دوري روشن. أصبح جاهزا من الطرف الآخر من الهاتف حبتنا، إذن ضيفنا اليوم الإعلام الرياضي صالح الحمادي. أبو عبد الله، مساء الخير.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير زميلنا أبو ماجد، والتحيات لكافة مستمعي برنامج الصدارة عبر أثير إذاعة الرياض.
0: الله يحييك أبو عبد الله،
1: حيا وتبقى.
0: الله يرضى عليك ويسلمك، حياكم الله مجدد. إذا حبتنا استطلعنا اليوم توقعاتكم، من بوجهة نظركم أقرب فريق مؤهل من ضمن الأربعة فرق تلعب بداية من اليوم الملحق بلاي الأوف المؤهل إلى دوري روشن؟ طيب احنا عندنا تقرير معد حول مباريات الأربع اليوم، وفي بعض من المعلومات الإضافية اللي حب أقرأها لكم محبتنا أبو عبد الله، اللي من خلالها للي ما هو متابع بشكل لا دائم ولصيق لدوري يلو سيأخذ على الأقل تقدير فكرة عامة عن ماهية الأربع فرق اللي تلعب إذن اليوم الملحق البلاي أوف المؤهل إلى دوري روشن. خلينا نبدأ بقراءة بعض المعلومات الإضافية حالا بس ما يجهز تقريرنا اللي استعراضه لكم. طبعا شهدت مواجهتي الدرعية والجبلين قبل ما تقام اليوم خلال الدوري، شهدت المواجهتين الدور الأول والثاني تبادل للتفوق، إذ فاز كل فريق بثلاثية نظيفة. بهذا يكون الجبلين يعني بنتيجة الثلاثية اللي الحقها في مرمى إذن الدرعية قد ألحق بالدرعية أكبر خسارة له هذا الموسم بالفوز عليه في الدور الأول بنتيجة 3-0، واللافت أن الدرعية إذن رد بذات النتيجة في الدور الثاني. الدرعية فرط في حسم الصعود المباشر، طبعا نذكر مقعد الأول والثاني الحظي في أبها والفيصلي الانتقال يكون مباشر إلى دوري روشن. المقعد الثالث هو اللي تصارع عليه الأربعة أندية من دوري يلو ابتداء من اليوم مشيئة الله. الدرعية أبو عبد الله حبتنا كان قد فرط في حسم الصعود المباشر بعدما تراجع إلى المركز الثالث برصيد 72 نقطة، رغم امتلاكه أقوى خط هجومي في الدوري بتسجيل 79 هدف فيما انتزع الجبلين آخر بطاقات الملحق بحلوله سادسا برصيد 59 نقطة. بالنسبة للعلا والعروبة، فقد تفوق العلا على العروبة صد رد رايح جاي، مباراة الذهاب ومباراة الإياب تفوق عليه. يدخل العلا الملحق بعدما أنهى الموسم رابعا برصيد 71 نقطة، بينما حل العروبة خامسا ب 65 نقطة بعد موسم شهد تنافس الفريقين على مراكز الصدارة قبل تراجع نتائجهما في الجولات الأخيرة. العلا قدم موسم متباين استهله بصدارة استمرت لفترة قبل أن يتراجع مركزا تلو الآخر لينقذ موسمه بحسم المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 71 نقطة من 21 فوز، يعني يمكن يعطيكم هذا مؤشر لاستعدادية العلا، وثمان تعادلات مقابل خمس هزائم وسجل هجومي ب 72 هدف مقابل تلقي 33 هدف. ولم يكن الأمر مختلفا عند العروبة الذي كان يزاحم العلا على الصدارة في النصف الأول من الدور الأول قبل أن تتراجع نتائجه لينهي موسمه في المركز الخامس برصيد 65 نقطة من 20 فوز وخمس تعادلات مقابل 9 هزائم وب 56 هدف مقابل 38 هدف سكنت شباكة. أتمنى على الأقل تقدير اللي مو بمتابع دوري يلو أخذ فكرة عامة عن الفريق عن الأربع فرق بشكل عام اليوم، وهذا بالإضافة للأمنيات إذا لك أمنيات وودي توضح لنا الأسباب عن فريق ترشحه أبو عبد الله وحبتنا المتابعين الكرام. طبعا المتابعين لهم مطلق الحرية على اعتبارهم مشجعين، أن ما تبقى ضرورة مضطر أنك تقول أتمنى يتأهل مثلا الجبلين. ليش؟ لأنه أنت بالنهاية مشجع ونحترم ومقدر اهتماماتك، لكن كضيف لا، احنا ننتظر التبرير لتوضيح إن كان الأمنيات ستقتحم مع الرأي والتوقعات حول ماهية الفريق الأقرب التأهل بحسب المعطيات المتواجدة عندنا على أقل تقدير اللي قرأت لكم قبل قليل، لينضم إلى مصاف كبار الدوري كرة القدم عندنا في السعودية. خلينا نبدأ معكم عبد الله، سمعت شو رأيك؟
1: الله رأي بكل تجارة. أولاً شكرا لكم إعداد وتقديم الزملاء في برنامج الصدارة على الاهتمام بدوري يلو والبعد عن المناكفات اللي تعودنا نسمعها في كثير من البرامج. هذا ليس إطراء لأن يظهر في هذا البرنامج، ولكن كلمة حق يجب أن لا نجبن عن قولها، أنه الاهتمام برياضات الوطن وعطى دوري يلو حقه من الاهتمام، هذا جانب جدا مهم ونشكركم عليه جميعا. بالنسبة إذا نظرنا للأرقام، وأنا دائما أنظر باحترام للغة الأرقام زميلي العزيز علي، نجد أنه الدرعية هو الدرعية والعلا والعلا والدرعية هما الأجدر بالتأهل لفوارق نقاطية، فوارق تهديف، فوارق أداء على مستوى الموسم. الدرعية مثل ما تفضلت فرط، ولكن هذا لا يعني أنه إذا قلت الدرعية فرط أنه الفيصلي ما جود، هذا فرط اللي هو نادي الدرعية في المنعطفات الأخيرة من السباق، بينما الفيصلي لا جود جدا تجويد إلى أبعد حد. ويعني اللي يرجع، وربما أنا من متابعين يعني بحكم
0: الزلفي.
1: يعني ليس سرا أن يكون حظو ذهبي في نادي الزلفي، يقول لك متابعين مباريات دورية غير الواجبات الإعلامية، الواجبات أيضا الشرفية. إذا كنت في موقع مسؤولية يجب عليك أن تهتم فيها ولا تتركها لغيرك يقوم بالدور. لذلك كنت من المتابعين وأعجبني الفيصلي اللي بصراحة في بداية الموسم لم يكن حتى من الفرق، كان من الفرق اللي ممكن تخشى عليه أنه يكون من الفرق المهددة بالهبوط بأنه يصعد، لكنه جود في المراحل الأخيرة واستطاع أنه يظهر بالصورة اللائقة، وبالتالي أنه يعني يتأهل على حساب الدرعية بفارق نقطة واحدة حسب اللي موجود في جدول الترتيب. يعني شوف، طبعا دائما نقول احنا بالمثل الشعبي العام نقول اللي هي ايش بالخواتيم، ها
0: العبرة
1: بالخواتيم. لما ناتي بختام الامور انه لا يهم ما الذي تقدمه مثلا من نتائج في بدايه الموسم، اهم شيء كيف تختم موسمك. وهذا الكلام شوي ينطبق بصراحه على الهلال في دوري نخبه اسيا، يطبق على النصر في بطولة آسيا اللي اختتمت أول امبارح، أنهم كان يعني الهلال والنصر في البطولة الآسيوية هذا متصدر، بل الهلال كان الأفضل على مستوى المجموعتين الشرق والغرب وفارق كبير، ولكن عندما جاءت مباراة الحسم أمام السد لم يكن موفقا، خلينا نقول ركلات حظ ترجيعية وركلات ترجيعية، مثل أما النصر أيضا اللي قدم بصراحة مباراة جيدة جدا أمام أوساكا في مساء الجمعة ولكن لم يوفق. الفيصل يوفق، والآن تقول لي من أختار؟ من دون عد ما أدخل في تفاصيل كثيرة أقول الدرعية أولا والعلا ثانيا، أجدر بالتأهل، أجدر من العروب والجبلين اللذين نتمنى لهما التوفيق مثل ما نتمناها للدرعية والعلا.
0: قل لو بتمنى اقحمت الزلفي، هو مو بالبلاي اوف.
1: لا ما هو ودنا ابو ماجد صراحه. شوف علشان هذه رساله، شوف حتى مشجعين الانديه الاخرى يجب ان يكون الصعود كي تصعد وتصبح مثل الخلود اللي قدم الان صور نفسه بصوره جيده، مثل الفيحة اللي ثابت، ومثل الحزم اللي يعني على سبيل المثال وليس الحصر، انه يجب ان يكون الدراسه ما هي بنهابه ومطامر بس من درجة لدرجة، لا يجب أن تكون وفق تأسيس علمي مدروس. والأخوان جار الله العظيم وعبد الله ابن عبد الله العظيم من خلال نجوم السلام، شركة نجوم السلام والاستحواذ على نادي الزلفي، هو ليس الهدف أنه يلا بس نذهب إلى دوري روشن، لا، الهدف انه كيف تؤسس قاعده تجاريه جيده، بنيه اقتصاديه جيده جدا، لانهم رجال اعمال وفي النهايه هم يحسبونها بالربح والخساره، ويحسبونها ايضا بانك كيف تؤسس تاسيس قوي. وامسكها علي ابو ماجد هذا اللي الله اعطانا واياك عمر ان شاء الله تعالى إن شاء الله. من هنا حتى استضافة السعودية لنهائيات كأس العالم، الحقبة الزمنية اللي نتكلم عليها من 26 تقريبا حوالي 7 سنوات 8 سنوات، ستشاهد مثل القادسية، مثل الدرعية، مثل العلا، مثل نيوم، أنها تأتي وتفرض نفسها في دوري روشن منافسة. أيضا من الأندية اللي موجودة الآن الخلود بعد استحواذ المستثمر الأمريكي عليه، وأيضا نادي الزلفي وحتى نادي الأنصار، ستشاهد أن رجال الأعمال كيف أنهم يتسابقون ويتزاحمون ويتنافسون في فرض أسماء فرقهم على البطولات الكبرى في المملكة العربية السعودية، وليس بالضرورة روشن لأنه دوري يلو أيضا من البطولات الكبرى، مثل ما أيضا البارك للحزم البارحة أعتقد ستأتون عليها.
0: نعم.
1: أنه استطاع يعني رغم الهلال تعادل مع 2-2 في الرس، لأنه استطاع يفوز على الهلال على أرضه بين جماهير 2-0.
0: جميل.
1: وهذه نتيجة جيدة بالنسبة للفريق.
0: هذا بنمر عليها بعد شو، هذا فيما يتعلق بدوري جوي أحد محاورنا الرئيسية في اللي راح استعرضها بمشيئة الله.
1: وأيضا تشكرون عليها أبو ماجد هذه الاهتمام بجوي أيضا، يعني كان بإمكاننا نخلي الحلقة والله مصافق جمهور وكذا
0: لا لا لا مو بهذا دورنا،
1: لا أقول لك يأتيك منه اللي يسقط على الهلال لأنه أخذ النخبة، يسقط على النصر لأنه خسر كذا، وفي النهاية يعني لا نستفيد لا تطوير كرة قدم ولا
0: صحيح.
1: نكون نحن أنصفنا الفرق المجتهدة في دوري يلو،
0: معنا ترقص أقصر طرق النجاح وتحقيق الأرقام اللي يسمونها ذي هو يلا نرجع على العقلية القديمة، لكن
1: والله يشوف والله يشوف هو نجاح دنيوي أمام المتلقين، ولكن أمام رب العباد وبينك وبين الله سبحانه وتعالى وبينك وبين ضميرك ما أعتقد أنك تؤدي الرسالة المهنية المطلوبة والتوعوية،
0: هذا الأساسي. وأبشرك حتى فيما يتعلق بالنجاح الدنيوي، الصعوبات وصعود الجبل صعب، لكنه ثقة تامة أنه حتى المتابع صار ما يستهويه صراع بائد وصار دقة قديمة. الآن المتابع عبد الله أبشرك، وأنا أعتقد أنه أنت على اطلاع بالأجزم إن شاء الله، والمتابع الكريم صار يبحث عن المعلومة اللي تفيده، يعني هو شبع من على قولتكم صافق الجماهير بينهم بين بعض، لأنه صار خلاص يعني شيء ملل منه. هو الآن المتابع حتى هو يرى أنه من حقه علينا إحنا كوسائل إعلام على وجه العموم، وإن شاء الله إحنا اللي إحنا نقدم الشيء اللي منتظر من الجميع، أنه صار من حقه علينا أنه يسمع اللي يخليه يواكب التطور اللي قاعد يحصل عندنا في كرة القدم. فحديثنا عن دوري الأول اليوم في حلقة خاصة خصوصا فيما يتعلق بالملحق البلاي أوف، أو تعرجنا الحديث عن دوري جوي على اعتبار أنه وصل تقريبا إلى النهاية، هذا حق المتابع الكريم لنا اللي احنا قدمه. أبستغل يعني كينونتك أنه عضو ذهبي في نادي الزلفي، ممكن تختصرنا اللي حصل لنادي الزلفي الموسم هذا من تموجات في المسيرة إن كان إيجابية ولا سلبية؟
1: شوف النادي الزلفي اصلا لم يكن اللي خطط له من قبل القائمين على نادي الزلفي، كانوا حريصين على انهم يكونون ما يصلون بصراحه السادس والخامس، ما يريدون ان الدخول في صراعات يعتقدون بل يجزمون انها مبكره عليهم، يعني يريدون التواجد بين السابع الثامن التاسع العاشر بالمراكز هذه، وأصاب المركز الثامن، وهذا يعتبر أنه تخطيط استراتيجي جيد جدا، وهذا اللي نحاول نوصل الرسالة للجماهير في هذا الجانب، أنه أحيانا تضطر أنك تغير مدرب إذا تريد تغير مدرب أو بعض لاعبين عندك الفترة الشتوية، يحتاج أنك تكون دقيق في هذا الأمر، وأنك تستعين مدرب مما مثلا حققوا نجاحات سابقة. الكابتن خالد القروني يعني ما قصر مع الفريق وقدم نفسه كمدرب مواطن بصورة جيدة جدا، ولكن ارتأت إدارة النادي أنه حان وقت التغيير، وبالتالي تم الاستعانة بجهاز تدريبي خبير في تصعيد الفرق اللي تصعد من الصفوف الخلفية للصفوف الأمامية في الكرة السعودية، هذا عمل جيد جدا. وطبعا في المستقبل القريب تم الاستعانة ببعض اللاعبين، وفي المستقبل القريب أعتقد أنه التخطيط سيكون شوف يجب أن لا يكون لديك أبو ماجد هذه ناحية جدا جدا جدا مهمة، لا تكون نظرتك إقليمية، لا تكون نظرتك بس الزلفي وبس، لا انظر لبلادك المملكة العربية السعودية، استعانوا بمن؟ بالأستاذ المسند المحلل الرياضي والاتفاقي اللي من أهل

0: الخارجية تم الاستعانة فيه، تم الاستعانة بأشخاص من الشرقية ومن الغربية، ناس مجربين كرة القدم، حتى لا تكون الفكر كله على ما قالوا زلفاوي قح عاطفي، إنه يكون لا يأتي من يفكر معك من خارج الصندوق. هذا موضوع مهم. يعني على سبيل المثال بلاش ما حقول اسم النادي، بس في من قاد نادي وهو لا يشجع النادي، يشجع النادي المنافس، وعندما تولى المسؤولية فيه قاده لإحراز بطولة كبرى. وبالتالي مثل هذه الأمور عندما تحصل، أنا يا أخي لما استعين بالرجل المتمكن، والعلم ترى سبق بين الهلالي والنصر، سبق الهلالي وفكروا يستعينون بالعضو الشرف النصراوي الخبير سمو الأمير تركي بن خالد، وسبق وأن النصراويين استعانوا بهلاليين يعملون معهم، وكذلك بالنسبة للاعبين. وبالتالي يجب أن لا تكون أحادية النظرة، يجب أن تكون النظرة وطنية شمولية في علم الإدارة وفن الإدارة وفن الاقتصاد اللي سيكون هو المحور الرئيسي اللي نحن ننتقل إليه. وأعجبني في طرحك أبو ماجد عندما قلت أنه بالنسبة للجماهير صحيح أنه مرت الطقطقة ومدري إيش والتعليقات والدنيا يشوفونها، ولكن في النهاية المهرطقون اللي يزايدون على كيف دغدغ مشاعر الجماهير بالإسقاط المنافسين، أعتقد أن كروت ستحترق قريبا، ويكون الوعي هو سيد الموقف بين كل الجماهير. حتى شوف بالنسبة لخسارة النصر هي سلبية جدا لا شك علينا كلنا كسعوديين، ولكن تصدق فيها بعض إيجابية. أنا من الناس اللي كانت في وقت كان الهلال يشارك كان كثير من جماهير النصر يعني تحتفل، اللي العاقل منهم كان حتى من ودي يخسر الهلال ما يظهرها، لأن احترام الأصدقاء وقارب الهلالي. لكن من إذا فيها من إيجابية، الجمهور النصراوي مر بتجربة الآن أنه لم يكن من الجيد أن احنا كنا نعادي ممثل الوطن، لأنه كان يقول الهلال يمثل نفسه، عندما نأتي حنا ونقول النصر مثل الوطن يمثل الوطن والأهلي يمثل الوطن، الآن أصبحت حقيقة بعدما جئت ومثلت
1: كل الأندية. أبو عبد الله كل الأندية مارست نفس الدور.
0: أدري أعرف بس تعرف ليش أكثر ناس ينجلدون منهم؟ اللي أكثر ناس في الواجهة وما هو يفرضها لا أبو ماجد ولا أبو عبد الله، اللي يأتي يفرض يقول والله، اللي عبر التاريخ أنه أكثر نادي مثلنا خارجي الهلال، أكثر نادي فاز ببطولات خارجية الهلال. وبالتالي على الهلاليين يقتنعون، يا أخي طبيعي يا هلاليين أنتم ترمون بالحجارة، لماذا؟ لأنكم شجرة مثمرة. وبالتالي إذا الهلال بكرة صار جاء القادسية وحل محل الهلال، ما جرى على الهلال سيجري على القادسية، وما جرى على الهلال في بطولات سابقة خارجية جرى على النصر في هذه البطولة. ولكن أنا يعجبني أنك تقول إزاي يكون الوعي سيد الموقف، وهذا اللي نتمنى إن شاء الله من خلال الرياضة أن نقدم فوائد ودروس يستفاد منها الجميع.
1: خروج النصر مرير يعني، ترى يعني
0: والله مرير مره.
1: اي يعني شوف انت، انا احاول انه شلون نتجاوزها، بعطيك اياها انت تتجاوزها، لان انت اللي جبت العباره قبل شوي تقول انه خيره ان خير خروج النصر
0: في جانب، يعني ابي ما حد يتمنى الا المتعصبين اللي ما اللي مثلا ذاقوا مراره وقوف مثلا الاخ عبد الله الزهراني زميلنا الاعلامي مدير العلاقات والاعلام في جامعه الملك عبد العزيز، شوف له فيديو اليوم الضحى يتكلم عن انه الشجر والبشر ما ادري ايش في عزيمه النصر من القبيل، يقول انه كان في الملعب مباراه الخلود الاهلي، يقول فوجئ بانه جمهور الاهلي كله الملعب يقول ما في هدف ولا في شيء، أدرجتهم النتيجة أن النصر خسر البطولة. يعني شوف وين تصل الأمور لهالدرجة، ما نبيها. ما يا أخي لا تشمتون بالأهلي إذا خسر، لا تشمتون بالاتحاد، لا تشمتون بالوحدة والشباب والنصر والزلفي وغيرها من الأندية والهلال. لا يا أخي، يعني خلكم وطني. حتى علي إذا والله ما ودي يفوز النصر لا تظهرها يا أخي كمشجع، احترم مشاعرهم، والكلام نفسه ينطبق على الهلال والاتحاد والأهلي وغيره.
1: على قولة عادل إمام ما أقنعتني مش مقنعة
0: من حقك أبو ماجد، من
1: حقك. لا أنا أتكلم بلسان النصراوي اللي قاعد يسمعك الآن وذاق المرارة، يعني هو قال إنها يعني ما أدري حامل كلمة خيرة ما هي في محلها، وأنت بكيفك تبي نمشي بقية محاور ولا تبي تدور تبرير آخر؟
0: لا عطني وش تبي أقول، أمشي ساعدني طلع نفسي بس يا مستنبي راي صاي ما بدعي لك.
1: لا بالعكس،
0: اليوم ما شاء الله أول يوم نوصي إخواننا يعني أيضا من باب التذكير بالشيء إنه ترى جيد للصحة تساعده، إنه فرصة اليومين ذي الأجواء جميلة وعشر منذ الحجة اللي ما يستطيع يصوم عشر على الأقل يصوم يوم الوقف ويصوم اثنين.
1: أنت أبو عبد الله قلبك كبير.
0: الحمد لله يا رب. الله يجعلنا وياك
1: من الكرون. الله يرضى عليك يسلمك.
0: النفسي ترى يا أبو ماجد من طاب طاب النفس من خاب. أنا الحي
1: لك وللجميع صحيح. بس أنه شوف فكرتك أعتقد أنها وصلت للي يبي تصلها. انه فعلا يعني الشماته في من يمثل بالضبط من يمثل المملكه خارجيا ما هي بزينه مهما كان لها تبرير ما هي بزينه. فهو بالضبط الان اعتقد الجميع انكوى من ذات النار، الجميع الان ذاق من ذات الكوب. ف هذه سبحان الله هنا يمكن وجدنا تبرير للعباره قبل شوي.
0: اي والله يا ابو ماجد والله يا ابو ماجد صادق مع الله سبحانه وتعالى الصائم انه اذا فيها ما فيها ايجابيات. نعم. بس اذا نعم. فيها من ايجابيه نعم. من ضمن بتقول خلاص نعم. فات الفوت وانت انه على الاقل يا جمهور شوفوا ترى اللي كنا نشمت مثلا يا الاهلاويه نعم. والاتحاديه مثلا امل الاهلاويه والنصراويه أوكي. اللي كانوا يشمتون بالاتحاد عندما كان يذهب 2004 و2005 ويفوز باسيا تتاليا ولا يشجع ضد الهلال عندما كان يفوز بعام 21 لقريب عام 19 نعم. ولا حتى عام 91 وعام 2000 انه ترى ما هي زينه يعني انت حتى لو عندك تقول والله ما ودي يفرق عني بالبطولات نعم. ما خالف خلاها موجوده عندك ما اقول لا ولكن لا تظهرها عدائيا. حتى اذا كان في جمهور للهلال ترى شجع مثلا الفريق الياباني ضد النصر فهو يمارس ذات الاسقاط اللي ما كان يرضاه. انت اذا ما ترتضي بالشيء على نفسك اللي ما تحبه يسقط عليك لا تسقط على الآخرين. وصلى الله وسلم
1: صلى الله وسلم على سيدنا نبي محمد. وطبعا هذا كلام موجه للجميع. وحنا سبحان الله كل ما مرت ظروف مثل هذه إلا نرجع نذكر بالمبادئ اللي احنا نمشي عليها، المبادئ اللي كان في البعض يرى أنه احنا نجانب الواقعية، أنه مثلا ما نتيح الفرصة لبعض المتعصبين لإبراز تعصبهم لتحقيق أرقام، نفس الدور اللي مارسه حتى للأسف بعض مقدمي وضيوف بعض البرامج الأخرى وليسوا لنا قدوات. لكن إذا مرينا خل بس أوضح الفكرة هذه أبو عبد الله كلام لك. لكن يوم يمر معترك مثل هذا إلا نرجع نذكر بالمبادئ. مبادئ نحن في برنامج صداقة تقدير في البرنامج من البدايات، وإحنا نقول لا المركب واحد، الكوب اللي ذقت منه اليوم ترك بكرة تبذق منه، لأن كرة القدم تخون، كرة القدم ترى ما تعطيك الأمان. فثق ثقة تامة نفسه، خصوصا مبدأنا أنه إحنا برا لا مع بعض، جوا كل واحد وحيله، بالعكس طقطقوا مين مشكلة أبو عبد الله.
0: أنا وأخوي على ابن عمي وأنا نعم. وابن عمي على الغريب نعم. الغريب المريب اللي كل فترة يتكشف لنا، والحمد لله مجتمع سعودي واعي، وهذه رسالة لا يجب أن تقدم من خلال إذاعة الرياض من خلال الوسائل الرسمية السعودية، أنه أحيانا فيه من أعداء البلاد من ذباب تويتر اللي يحرصون على تصعيد مثل هذه الأمور والإسقاطات وهم لا ينتمون أبدا. كل الحرب أبعد من كرة قدم وأبعد من قولة نصر وهلال وأبعد من الاتحاد وأهلي وأبعد من شباب ووحدة. القصد أنه ضرب اللحمة الوطنية من خلال إذكاء الكراهية والحقد بين الجماهير السعودية. ولا يعجبني اللي يقول كرتنا ما تفرقنا صحيح. أو تنافسنا الكروي ما يفرقنا، أنه جيد. وأنت قلت عبارة جميلة أن الكل ذاق من ذات الكأس. نعم. يا أخي لا تشجع أنت من النصر إذا لعب خارجيا بس لا تقف ضده، لا نعم. تشجع الهلال إذا شارك خارجيا بس لا تعلن العدالة.
1: طيب أصبح التقرير جاهز أبو عبد الله حبتنا، تحدث إذن عن مباريات اليوم في افتتاح مسابقة الملحق المؤهل إلى دوري روشن. نذكر ذهب مقعدان وبقي مقعد واحد للأربعة الأندية تنافس عليه فيما يسمى نظام البلاي أوف، يلعب هذا اليوم من دوري يلو المؤهل إلى دوري روشن بمشيئة الله. ونرجع بعد التقرير المزيد بحديث والتفاصيل. استطلاعنا الرئيس في حلقتنا اليوم، توقعاتكم من الأربعة الأندية هو الأقرب وجهة نظركم الوصول إلى دوري الكبار بداية من الموسم القادم بمشيئة الله.
2: تنطلق اليوم منافسة الملحق المؤهلي إلى دوري روشا للمحترفين البلاي أوف، وسط صراع مشتعل بين أربعة أندية تبحث عن انتزاع البطاقة الثالثة المؤهلة إلى دوري الأضواء بعد أن حسم أبها والفيصلي بطاقتي الصعود المباشر. وتتنافس أندية الدرعية والعلا والعروبة والجبلين على المقعد الأخير، إذ يدخل الدرعية لقاءه مع الجبلين وعينه على تعويض خسارة

0: خسارة الصعود المباشر بعدما فقد الوصافة في الجولات الأخيرة، كما قدم واحدا من أقوى مواسمه الهجومية بعدما سجل لاعبه 79 هدفا كأقوى خط هجوم في دوري يلو، ما يجعله أحد أبرز المرشحين لخطف بطاقة التأهل. في المقابل يخوض الجبلين المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه في اقتناص آخر مقاعد الملحق عقب إنهائه الموسم في المركز السادس ب 59 نقطة. وفي المواجهة الثانية يسعى العلا لمواصلة تفوقه هذا الموسم حين يواجه العروبة على بطاقة العبور إلى النهائي بعد أن قدم موسما متقلبا، إذ بدأ المنافسات بقوة وتصدر جدول الترتيب لفترة طويلة قبل أن يتراجع تدريجيا، لكنه نجح في إنهاء الموسم بالمركز الرابع. أما العروبة فدخل بدوره دائرة المنافسة على الصدارة خلال فترات من الموسم قبل أن يتراجع إلى المركز الخامس. ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية المقررة في 23 من مايو الجاري لحسم هوية الفريق الثالث الصاعد إلى دوري روشن.
1: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. رقمنا مباشر استقبال مشاركاتكم 011-40-5-3. وضيفنا اليوم هو الإعلام الرياضي صالح الحمادي. اليوم إذن الساعة 7:05 مباراة الدرعية والجبلين، ومباراة أخرى تلعب الساعة 9 بين العلا والعروبة. على ضوء التقرير شحب تقول عبد الله؟
2: والله مثل ما بدينا يعني في بداية حديثنا عن
1: في شيء بالضيفة يعني؟
2: لا عن انه كيف في الخواتيم، انه كيف يعني الفيصلي كان من الفرق المتراجعه، العروبة كان متقدم، درعيه العلا بل العلا كان متصدر فترات طويله، ودرعيه عمل نتائج ممتازه، الا انه في الاخير الفيصلي بصراحه جاهم دخول مثل ما نقول احنا في عالم الخيل، في المنعطف الاخير في الرميات الاخيره وكسب بفارق تستطيع تقول أنت إذا طيب. الفارق نقطة دائما مثل لما نقول أنه فوتو فينش، أنه بالصورة حددوا من والفيصلين يعني بقدر ما نبارك لأبها وعشاق أبها وجمهور أبها، أيضا نبارك للفيصلي وعشاق الفيصلين، ونتمنى التوفيق صراحة للدرعية والعلا. هذان الناديان يعني لديهما اهتمام على مستوى رفيع، لأنهم يأتيان من ضمن مشاريع الأندية اللي تكون تأتي من مدن ذات مواقع استراتيجية لمستقبل البلاد سياحيا وتاريخيا واقتصاديا وغيره، ولا يهون العروبة والجبلين طبعا.
1: أوكي. في فريق تتوقع أنه هو الأقرب وفي فريق تتمناه؟
2: والله أتمنى التوفيق للجميع، يعني أنا بقول لك الصد حبيب الله، أنه إذا أتمنى السنة الجاية واللي بعدها أنه الزل فيك
1: لا أبي من ذول،
2: لكن والله الدرعية والعلا
1: خطيرين أنتم الإعلاميين،
2: والعروب أنتم والجبلين جميعا من أندية الوطن العزيزة على قلوبنا جميعا، والدرعية ترى يمكن يكون أقرب لنا، وترى من الناس اللي طرحوا فكرة في السابق أنه نادي الشباب بحكم قربه من الدرعية والدرعية قربها من نادي الشباب، أنه إذا كانت الفكرة تروق للشبابيين أنه يكون إذا ما أوجد دعم للشباب ورعاية من قبل شركة عالمية وكذا، فإنه هو جدير شيخ الأندية في المنطقة الوسطى، حتى شيخنا على الهلال والنصر وعلى الرياض اليمامة الأهلي سابق، وعلى الدرعية يكون هو باسم الدرعية يسمى شباب الدرعية.
1: نعم.
2: ويصير والمقر ما شاء الله تبارك الله 2.5 بليون قيمته 2000 مليون ريال، بالتالي الدرعية يكسب من خلال انضمامه لنادي الشباب، والشباب أيضا يكسب من خلال الدخول تحت اسم عريق مثل اسم شباب الدرعية. يعني ترى فكرة يمكن تجوز للناس وناس يزعلون علينا فيها.
1: طيب أنا كنت بتداخل معك قبل شوي بس عشان فكرتك ما تنقطع، ما حبيت أقطع كلامك، أقول أنتم يا بعض الإعلاميين خطيرين. شوف الحين كم مرة اليوم كررت الزلفي وهو مو محاورنا، بس ما شاء الله خليتني أسألك عن الزلفي وقحمت الزلف. شوف شلون تأثير الإعلاميين، هذا كلام موجه لعزيز المتابع الكريم، ترى الإعلاميين خطيرين إذا بيأثرون على الرأي العام بشكل مقصود. أبو عبد الله إن شاء الله غير مقصود من باب الحب
2: بعض ما عندك
1: الله يرضى عليك، لكنه بعضهم اذا كان قاصد انه فعلا يؤثر بالراي العام في بعض الاطروحات يكفيك انك تركز عليه وبس.
2: ما في شك.
1: طيب
2: الله يجعل كل فرقنا وانديتنا ومنتخباتنا دائما تكون عند حسن ظن الجمهور والمسؤولين والقياده اللي تنفق مليارات على مشاريع تنمويه كبرى.

0: جبلين من تقريبا 4 أو 5 مواسم أو يمكن أكثر، وهو يحاول أنه يرجع إلى دوري روشن، فهو بيدخل المباريات بقتال. سيدخل المباراة اليوم، مباراة النهائي اللي بالمناسبة تلعب يوم السبت يوم 23 مايو إن شاء الله، هي طبعا مباراتين بقت، سيدخل مباراتين بقتال. طبعا القتال ما يكفي، لازم فيه جمل فنية ولازم فيه جودة وواو إلى آخره، لكن أيضا لازم يكون عندك عطاءات ورغبة ملحة. فأنا أعتقد جبلين بحسب الرغبة بالنظر للمواسم السابقة يمكن تولدت عنده وعند الجماهير وعند رئيسه على وجه الخصوص الرغبة الأكثر. العلا والدرعية أندية جديدة حديثة، بس من الأندية الناجحة اللي تقدر تحط الرهان عليها وانت مغمض، وتمنى التوفيق بعد كذلك لعودة العروبة إلى دوري الممتاز إن شاء الله.
1: أقول لذلك قلت الدرعية أنا أولا. أوكي.
0: صحيح. طيب 0-1
1: جبلين ترى تكفى أبو ماجد، لا تحطني في ترى أنا حتى في حائل، حائل يحبوني وأنا أحبهم. إيه؟ من الناس اللي حريصين على زيارة حائل كثير.
0: ما توقعت
1: أقول حتى الطائي والجبلين عندي واحد يعني. من الرائد والتعاون والنجمة. طيب والعربي وطويق والزلفي وأنت ماشي
0: تحب الجبلين وتحب حائل، طب ورا ما قدمت فريقهم أنت وخليت وتجاهلت آخر فريق.
1: تموني يا أبو ماجد.
0: الله يرضى عليك. الله يحييك وحياكم الله. إذا حبتنا 0-1-41-5-3 وقباش استقبال مشاركتكم. روح لبقية محاورنا لحلقة اليوم. طيب يوم الأمس استطاع فريق إذن الشباب أن ينتصر على فريق الاتحاد، حقق الشباب فوز مهم على حساب الاتحاد بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما من الجولة المؤجلة من 28 دوري روشن، وبهذه النتيجة تجمد رصيد الاتحاد عند 55 نقطة في المركز الخامس اللي يتأجل حسم هوية المتاهل إلى ملحق دوري أبطال آسيا النخبة الموسم المقبل، بعدما كان يحتاج إلى الفوز أو التعادل فقط لضمان بطاقة العبور إلى البطولة القارية. وبنفس الاتحاد فريق التعاون الذي يملك 53 نقطة وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويستضيف الاتحاد فريق القادسية في الجولة الأخيرة، بينما يحل التعاون ضيفا على الحزم في ذات الجولة. شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة الشباب والاتحاد حالة من التوتر بعدما أشار حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب الشباب عبدالعزيز العثمان عند الدقيقة 91 عقب تدخل على دانيلو بريرا خلال توقف اللعب. ومن اللافت في مباراة إحراز علي البليهي مدافع فريق الشباب هدفا في مرمى الاتحاد، وعودة علي البليهي إلى التشكيلة والأساسية في فريق الشباب بعدما أوقف بقرار انضباطي إداري بعد إعلان الفرح في بعد تسجيل هدف باللقطة الشهيرة عندما أظهر من خلال ما يسمى الكسارة أو الواقي الساق صورته بقميص فريق الهلال. عن مباراة أمس وعن توقعك في الملحق الآسيوي المؤهل إلى طبعا دوري روش دوري عفوا أبطال آسيا النخبة الموسم القادم، الصراع ما بين الاتحاد والتعاون، خصوصا أنه قلنا قبل شوي الاتحاد تنتظر مباراة صعبة قدام القادسية، طبعا سيستضيف القادسية. التعاون مباراة الشبه نقول ممكن سهلة مع الحزم، اعتبار أن الحزم ما عنده شيء يفقده ولا شيء يبحث عنه. أبو عبد الله
1: ترى نفس كلامك عن الحزم مثلا الآن. إيه؟ اللي تقول الحزم أنه يعني 39 نقطة، يعني لو كسب مثلا يوصل إلى 42، اللي المتقدم عليه نيوم 44 أوريدي، لذلك لن تقدم. ربما هو لا يريد الفيحة اللي ممكن إذا تعادل أو فاز على الهلال مثلا أنه يتجاوز الحزم للتاسع، لكن ما هنا الفرق. ومباراة حتى الفيحة قوية أمام الهلال المنافس القوي على الدوري، لكن عندما نتحدث مثلا حتى القادسي 74 نقطة مقابل 78 نقطة للأهلي، وبالتالي اللي نتحدث عن الحزم أمام الاتحاد لا يوجد حافز كبير بالنسبة للقادسي إلا إذا كان اللاعب الهداف يرغب بالمنافسة على هداف الدوري، ولا حتى فوز القادسي يصبح 77 نقطة والأهلي أوريدي عنده 78 حتى ونخسر مباراة المقبلة. لذلك القادسي والحزم ليس لديهما أي محفز كبير أمام الاتحاد والتعاون للبحث عن تحسين مركز مثلا، أنه مركزيهما كما هو. حتى القادسي يعني لو خسر أنه ما يتأثر، مركز الرابع مضمون، فاز خسر أي النتيجة. وبالتالي الاتحاد ربما يلعب هذه المباراة كأنها مباراة نهائية كي يضمن أن يكون في المركز الخامس المؤهل للنخبة. وأتمنى شوف التوفيق للتعاون والاتحاد، ولكن الاتحاد اسم كبير بالنسبة لنا كسعوديين، نتمنى أنه يكون من الفرق اللي تشارك في نخبة دوري أبطال آسيا، ولا يكون أنه من الأندية اللي تشارك في درجات أقل خارجيا.
0: أوكي.

0: نتيح الفصل حبيت يتابعونا حياكم الله من خلال التواصل التقليدي المسموع 011-4053. ذكركم استطلاعنا الخاص في حلقتنا اليوم. طبعا المجال مفتوح اللي حاب يناقشنا في أي يناقش الضيف على وجه الخصوص عن حول الاطروحات او يناقشنا عن المحاور في حلقتنا اليوم او اخر مستجدات حياكم الله. لكن استطلعنا الخاص في حلقتنا اليوم توقعاتكم من الاربع انديه اللي تلعب ملحق بلاي اوف المؤهل الى دوري روشن. هو الاقرب للالتحاق بركب ابها والفيصلي الى دوري روشن بدايه من الموسم القادم بمشيئه الله. حامد حياك الله اخوي حامد تفضل.
1: السلام عليكم ماجد.
0: السلام ورحمه حياك هلا بالغالي تفضل.
1: بخير انت والاستاذ القدير ابو عبد الله
0: يسمعك.
1: حقيقه محظوظ انه يعني كل اتصال طبعا اتصال كان قبل رمضان يمكن بس انه محظوظ اني غالبا كنت فراتي بالحلقه الاستاذ صالح الحماد.
0: اوكي يمكن انك تبيها
1: من زمان
0: يمكن انك تبيه جاي لما
1: والله صراحه اي لما يكون هو حرس لكن ما تجي معي كل مره.
0: اوكي
1: يعني انا عجبني طرحه حقيقه ويعني ونفس الميول انا وياه.
0: اوكي هذه يرد عليك فيها هو. اوكي
1: هي بيرد علي لانه في في في كلمه سبحان الله تبي تذكر قبل سنه لما فاز الاهلي ببطوله اسيا. طبعا انا مشجع هلال.
0: اوكي
1: ويومها كان تكلم الموضوع انه يعني تبكات وانا يومها قلت انه استاذ صالح موجود ما ادري اذا كان يذكر انه يعني انه عندي الصندوق ما باركت للاهلي فليش تطلبون منا احنا جماهير بميول عواطف مختلفة أنه إحنا مثلاً نشجع أو نبارك النادي وهم أربع أندية صندوق إدارة واحدة ما حد بارك. يوم رد أستاذ صالح قال إن دل هلا ولو بالقلب زلة أنا أذكر كلمته بالضبط.
0: أوكي
1: فهي الموضوع يا يعني لما تطلب من إحنا كجماهير إنه ما نكون متعصبين طبعاً بتعصب بشرط إنه لا تخسر صديق أو لا تخسر أخو لا تخسر يعني ولد لا تخسر أي أحد في في في لما تكون انت تطقطق على نادي ثاني.
0: اوكي
1: هذه نقطه. ثاني شيء استاذ ابو ماجد واستاذ صالح زملائكم الاعلاميين احيانا يعني انهم واضح انهم مثلا سواء هذا ضد النصر او ضد الهلال او ضد الاهلي ضد الاتحاد هي واضحه في التلفزيون هم اشخاص اعلاميين مسؤولين اكثر منا زملائكم يعني بعض زملائكم طبعا مو الكل وفي منهم يحاول يمرر معلومه غلط يعني في فرق بين الراي والمعلومه.
0: أوكي.
1: في منهم يحاول يمرر معلومه هنا يكون دور الاعلامي او المقدم زي استاذ ابو ماجد للامانه انا صار لي من 4 سنين اتابع بنجي والله ما اعرف اسجل لكنك ما تسمح لاحد انه يمرر معلومه غلط هو يعطي رايه لكن ما يمرر وهذا اللي نبغاه احنا من كل المقدمين لا يمرر معلومه
0: خطا
1: يعني مع الايام ممكن في توقع احد انه صحيح. بالنسبه للتوقع انا حقيقه اتمناها العروبه اذا ما كان العروبه اتمنى الدرعيه لكن عندي تساؤل بس الحين انا ترى يعني انا قبل ما اتصل على اول الحين يعني لما اتصلت شفت الترتيب نادي العلا خسر 3 نقاط زين يمكن راحت للفيصلي لو كان النقاط ما خسرها كان هو المتاهل بدل الفيصلي وهذا شيء غريب انه يكون يقوده الاستاذ وليد معاذ يعني وهو يعني نعرف احنا يمكن قام على يمكن تكون مو معلم يمكن كقانوني
0: نعم
1: ومحكم وفي النهايه يكون غلطه الشاطر بألف يعني اخطا وخطا كلف النادي 3 نقاط.
0: نعم شكرا لك تحياتي الغالي حياك الله انا سعد وشرفتنا. بيرد عليك ضيفنا ابو عبد الله اذا كان حب يعلق او يعقب على كلمتك ان انت وياه بنفس الميول او لا بس سمحت ابو عبد الله حبتنا ها انت توقعتها من الزلفي اي يمكن اجل واضح انه ما راح يرد عليك نواصل اجل نواصل محاورنا ومتصليننا بناخذ المتصل التالي ابو سليمان. حياك الله ابو سليمان تفضل.
2: الو هلا ابو
0: هلا والله والله
2: حي فضل. الله الحبيب ابو عبد الله
0: يسمعك.
2: انا احب ابو عبد الله وقشفاته و...
0: اي صحيح ممتع
2: طبعا كلنا هلاليين ونحب ابو عبد الله كرجل محايد ومحب لرياضة الوطن
0: حلو.
2: لكن ما شاء الله اليوم اتوقع لو تحط سؤال كم قال نادي نادي الزلفي مره بيصير سؤال صعب
0: بصراحة. شفت خطير
2: العدد وادي
0: خطير يمرر
2: المال لا يصنع الأندية يعني في أندية صار عندها مال كثير لكنها ما صنعت هو الآن يتمنى أن الدرعية والعلا أن مصاعدين وأنا عاد يمني سيراوي وأحب الفيصلي الفيصلي له تاريخ هو كبير السير وصعد من زمان ومفترض ورجع المكان الطبيعي ونتمنى إن شاء الله
0: مبروك عليكم
2: النادي الزلفي يلحقه بما أن الزلفي أقليم من أقليم ستير أنا عندي اقتراح برضه أنه يتم دمج نادي الزلفي مع أحد أندية ستير يصير زلفي ستير ويصير فريق يخدمنا بماله لأحد الأندية في ستير.
0: ترى بيستفزك في ذي واضح.
3: عندنا واحد جاهز طويق جاهز واسم عظيم.
0: اي لا جلزية ما استفز.
4: لا أوكي. طويق كان الزلفي نادي مرخ وكنا ناخذ رايح جاي نادي مرخ.
3: لا لا نبي نسميه طويق الزلفي طال عمرك لأن طويق من الأسماء العزيزة علينا ودائما يستشهد فيها سمو ولي العهد الله يحفظه.
4: طويق
3: الزلفي مثل شباب الدرعية.
0: حلو
4: جبل طويق. حلو. لكن أنا أحب والله أبو عبد الله قسم بالله أني أحب أبو عبد الله وأنا أحب أقاشفه زي ما قاشفنا ولكن كل الأندية في العين في عين
0: في رأس واحد
4: صحيح واحد. وأتمنى والله أتمنى أن الزلفي العام القادم أنه يكون
0: اوكي. اضافه ثانيه ابو سليمان.
4: لا بس ودي تطرح سؤال كم ذكر نادي الزلفي في
0: والدليل ان انت شوف حتى جيت تشارك في موضوع قضيه الزلفي.
4: لا احب
0: خطوره
4: والله
0: الاعلام
4: احب عبد الله واحب
3: ترى يبارك والله واجد الفيس يا حبيبي.
0: شكرا لك
4: اكيد
3: وادعوك وادعوك للفيصل الماضي
4: وبينه تحضر عندنا والله والله اتشرف انك تحضر عندنا في الخير.
0: شكرا
3: انا ابو ماجد نزوركم باذن الله
0: ابرك الساعات. شكرا ابو سليمان. شكرا لك ابو سليمان تحياتي لك. هلا بالغالي حياك الله. يعني اعتقد انه اليوم لو اهم وابرز المكاسب من حلقة اليوم أنه درس مجاني للمتابع الكريم عن خطورة ما يمارسها الإعلامي وقت ما يكون بقصد ولا غير قصد يؤثر بالرأي العام. أعتقد حتى اللي ما عنده فكرة عن نادي الزلفي اليوم أخذ معلومات متشبع فيها بالرغم أنه نادي الزلفي لا هو يصارع للهروب من شبح الهبوط ولا هو بينافس في المراكز المتقدمة لكن هنا يوم يقول بالضبط أنه دور إعلامي كيف مؤثر بالرأي العام. طيب شكرا لك على دورك واللي أجزم إن شاء الله غير مقصود أبو عبد الله
3: إن شاء الله.
0: أحمد حياك الله أحمد تفضل. ألو
5: هلا السلام عليكم.
0: السلام ورحمة حياك هلا بك.
5: هلا كيف حالك
0: خويا. الله يرضى عليك. هلا بالغالي أحمد إيش رأيك
5: أستاذي عزيزي زميلي سابقا صالح الحمادي كيف حالك.
0: الله يحييك زميلك. وين زميلك وين الغالي أحمد.
5: معك أخوك أحمد الدشن صحيفة الرياضي سابقا والشرق.
3: ونعم ونعم ونعم
5: كيف حالك سيف صالح عساك طيب.
3: الله يحييك يا
5: ترى لك فضل وجميل علي قبل كل شيء.
3: لا العفو الله يطول عمرك فضل يطول لله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا.
5: بخصوص موضوع الزلفي
0: ايه؟
5: أنا شدني الانتباه ترى أنا زعلان عشان نادي الباطل
3: نزل. أي والله نادي الباطل حتى قابلت الأستاذ رئيس النادي المحلل الرياضي قابلت بمناسبة الزواج.
0: أوكي
5: ايه.
0: ابو عبد الله ابو عبد الله ابو عبد الله
3: صالح ان شاء الله ينزل ويطلع اقوى.
0: صالح صالح حمادي صالح الله يرضى عليك خذنا بحلمك شوي وترفق بنا الله يخليك. موضوع الزلفي اقحمناه اليوم ومتصلين كلهم راحوا مع الزلفي.
5: اي لا
0: لا تدخل موضوع ثاني الله يخليك. شوي شوي تكفى
5: تشجيع تشجيع فرق المنطقه.
0: نعم.
5: هذا المفروض اللي يصير الان لو تبي تلاحظ في ايطاليا مثلا اعطيك مثال.
0: اوكي
5: ممكن اشجع انتر وانا في مدينه ثانيه بس فريق مدينتي انا معه ضد
0: نعم.
5: انتر
0: نعم
5: مثلا او ميلان.
3: صحيح
5: احنا المفروض توصل لعندنا الثقافه هذه.
0: نعم نعم
5: هذه النقطه الاولى انا بتكلم فيها. يعني انا اشجع فريق منطقتي ولي وتحيز له وتعصب له تعصب محمود هذه انتر ما فيها شك وهذا الشيء المفروض يصير مثل الدرعيه الان مثل العلا مثل الان العلا هو يمثل تبوك صح ولا لا.
0: نعم في الغالب في الغالب في الغالب في نيوم في نيوم نيوم يمثل تبوك بس العلا منطقه العلا.
5: اوكي العلا منطقه العلا فهو نعم. كلها تشمل منطقه تبوك.
0: نعم.
5: يعني
0: اداريا
5: فالان يكون انا تحيز لفريقي انا اشجع نعم. فريق ثاني بس هذا فريق منطقتي ديرتي انا.
0: اوكي
5: اقليمي انا اللي انا خاص فيه.
0: حلو
5: فهمت قصدي هذا المفروض اللي يصير. الحاجه الثانيه يوم تقولون قبل شوي موضوع أندية الوطن وكل يمثل نفسه ويمثل الوطن. لا الوطن فوق الكل وكل فريق يمثل نفسه خسر فهو خسر بيده ولا مستواه ولا اللي صار فيه فأنا يحق للفريق الجمهور الثاني إنه يطقطق. لو تقول الدوريات العالمية والدنيا أنت أعلم مني وأدرى هو قاعد يصير فيه طقطقة وفيه تعصب أكثر من أنا كيف أوصل بالإثارة للمجتمع الخارجي الآن اللي صاير في إكس ولا في سناب والتوك توك ترى هذه الإثارة أنت اللي تبحث عن كذا يعني خلاص انتهت مباراة السلام عليكم وعليكم السلام ما وين الإثارة وين الشغف وين الحماس وين جذب المستثمرين.
0: أوكي
5: يعني مدرب رئيس نادي الخلود الخلود رئيس المستثمر كيف طلع مع الناس في تويتر وكيف شارك وكيف عطى فريقه هي كلها في المشاركة. لو إن فريق ثاني أو رئيس ثاني ما عنده يبحث عن الإثارة هذه والأمور هذه كان فريقه الآن ما حد عرفه ولا وصل.
0: طيب
5: بس هو ذكي حتى يوم دعوت المشجعين قدام الهلال هو ذكي عارف يستغل الموقف هنا الإثارة هنا التعصب المحمود

0: هذا ما فيها شيء. ما تنسى خطوط الحمر عاد.
1: اوكي بشركة ثانية.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. انا عندي تعقيب بسيط، شكرا لك، اطلب منك البقاء لو سمحت للمتابعة على التعقيب، انه قبل ما اخذ المتصل الاخير في المجموعة هذه عبد الرحمن، شوف يا حبيبنا احنا لن نكمم الافواه، احنا سياسة احنا نمشي فيها بالبرنامج، ان مشيت بها ونعمها، وان ما مشيت ما راح نكمل، بالعكس سنستقبلك المرة الجاية واللي بعدها وننبسط على مشاركاتك ولن نقول لك اللي انت تقوله خطأ 100%، بس احنا عندنا سياستنا بالبرنامج انه الاندية اللي تشارك برا احنا معه. الطقطقة اللي انت سميتها متاحة بعد، بس احنا يعني ما نقول انها حرام، بس متاحة عندنا، بس ما نحبذها صراحة، بس عندنا شرط واحد انه ما يصير في اساءة. تبي تطقطق خذ راحتك، تبي تنبسط خذ راحتك، بس ثقتك تماما انه الكاس اللي شربت منه بتشرب منه المره الجايه. وارجع اقول ترى احنا ما ننادي بالمثاليه الزايده ولا المثاليه الغير واقعيه، لا تبي ترجع مره ثانيه تبي تطقطق خذ راحتك، حتى انك ما طقطقت لانه يمكنك واضح هلالي تبي تستشفي تبي تشفى خذ راحتك، بس شرطنا الوحيد انه ما تسيء. واحنا سياستنا في البرنامج انه امر الانديه خارجيا احنا كلنا معاها، لكن نكمم أفواه هذه لن تكون أبدا سياستنا في البرنامج. عبد الرحمن حياك الله.
0: حياك الله يا أبو ماجد.
1: حياك هلا بك، هلا والله وسهلا، تفضل عبد الرحمن.
0: حياك وحيا الأستاذ طارق الحمادي وعبد الله.
1: يا هلا والله وسهلا، إن شاء الله أنك ما تبي تشارك عشان الزلفي ويستاهل الزلفي.
0: لا لا بس أقصد موضوع الزلفي. عمرك من أمس وأنا صراحة يعني فؤاد أنور أمس أخطأ كثير خطأ صراحة، أنت ما قصرت رديت عليك في الأخير. أنا ما قدرت أمس أتداخل معكم.
1: في إيش
0: يا أبو ماجد؟ معقولة هذا محلل يقول نتمنى فوز النصر وتكفون ورجاء؟ يا أخي ترى فريق، ترى كله الهلال والنصر ترى في السعودية مو فريق أجنبي. يا أخي غلط عليه، غلط على الهلال أمس غلط مو بسيط.
1: أوكي.
0: ورديت عليه أنت في الأخير، قلت لي قلت لها إنه ترى هذا إحنا ما نرضى وكذا.
1: تكفل من عندك عبد الرحمن صح؟ ولا صالح اللي راح؟ صالح معنا ابو عبد الله؟
2: موجود موجود.
1: طيب
2: موجود.
1: طيب عشان بس اوضح المتابع عشان ما يحسب المتابع احنا قطعنا الخط، لا لو احنا قطعنا الخط كان ما تطلع طوط طوط ذي، كان تصير كتم صوت، بس طوط طوط ذي معناته هو عبد الرحمن قفل. ارجع لنا مره ثانيه عبد الرحمن، حاب تعقب على كلامك، احنا برنامج شفاف وبالعكس يمكن هذا اللي خلانا اعتقد ناصل ان شاء الله عند الجميع. واحد شيء ثاني فؤاد انور، احنا قلنا امس طبعا انت مثل ما تفضلت انه كان في جدال معه حوله، ومثل ما كان في جدال بعد اللي ابو عبد الله صالح حمادي، احنا نقول انه قاعد يحاول بغير قصد انه موضوع الزلفي لانه عضو ذهبي في الزلفي، فتلاحظ انه كررها كثير موضوعنا، ترى ما في اي شيء يخفى، يعني ما لن تعتقدون انه راح نقفل السماعه والكلام اللي مفروض انه يصير بالهواء راح يصير غير الهواء، لا احنا برنامج لان احنا واضحين ولا احنا بنسوي شيء غلط، احنا ناس نتعامل بالعفويه. فؤاد انور قلت همس له لن نصادرك من تاريخك، هو شارك مع الفريق النصر بالعالمية، العالمية الأولى، فهو نسى نفسه ربما وقالها، وطلبت أنا منه بكل بساطة وقلت له لا يعني لا تنسى ترى بالمقابل هي مباراة محلية، من مباراة مثل خارجية لا كانت مباراة محلية، وأعتقد الموضوع كان انتهى على ما هو عليه. طيب خلينا نستغل المزيد من الوقت أبو عبد الله، أنا عارف ما شاء الله عليك عندك أكيد تعقيب، بس إذا سمحتنا عندنا دوري جوي وعندنا اتحاد القدم بعد موضوعين والوقت سرقنا صراحة، فإذا سمحت لي نبي نبدأ فيهم بشكل مباشر، إذا لك تعقيب فأرجو أن ما يتجاوز الثواني لو سمحت. تأهل فريق الحزم تحت 21 عام لكرة القدم إلى نهائي دوري الجوي للنخبة بعد فوزه على الهلال 2-0 في مباراة الجمعتهما يوم الأمس في إياب دور الأربعة، وسجل فايز هوساوي وعمر محمد هدفي الحزم في دقيقتين 83 من عمر اللقاء الذي جرى على ملعب نادي الهلال، وحسم الفريق الحزماوي مقعده في النهائي بعد تفوقه على الهلال في مجموع المباراتين 2-2 ذهابا و2-0 ايابا، وضرب موعدا في النهائي مع الفائز مع لقاء القادسية والفتح اليوم الاثنين، ويملك القادسية اكثر من فرصه للحاق بالحزم في نهائي البطوله بعد فوزه على الفتح 1-0 في مباراه الذهاب. طبعا بالمقابل اختتم فريق القادسية تحت 21 عام استعداداته تاهبا لمواجهة فريق الفتح اليوم ضمن لقاء اياب دوري النصف النهائي من دوري جوي للنخبة، وشهد المران الاخير تركيز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية والتنشيطية بهدف تجهيز اللعيبة بالشكل الامثل لمواجهة المرتقبة وسط اجواء حماسية ورغبة كبيرة من الفريق لمواصلة النتائج الايجابية. يذكر ان مواجهة الذهاب التي اقيمت الاسبوع الماضي على ملعب الفتح انتهت بفوز القادسية بهدف دون مقابل حمل توقيع اللاعب اياد هوساء، ويدخل لاعب القادسية اللقاء بطموح تأكيد فوق محجز بطاقة تأهل في المباراة النهائية ومواصلة

0: المشوار نحو تحقيق لقب البطولة. أتمنى التوفيق إن شاء الله للفريقين اليوم. عبد الله.
1: والله شوف طبعا الحزم برافو على الحزم، برافو على مسيرين الحزم، أعتقد الأستاذ سلمان المالك واللي ما أنهم يأتون ويكونون فريق تحت 21 سنة في محافظة صغيرة مثل الرس والهلال، وين يأتي؟ يأتي في العاصمة اللي فيها الملايين من السكان والشباب والآخري، يعتبر انتصار. لاحظ أنه كسب الهلال على أرض الهلال 2-0 بعدما كان الهلال تعادل معه 2-2، وأعتقد هو كان السباق في المباراة الماضية لست متأكدا، لكن جيد سواء الفتح أو القادسية يقابل الحزم، هذه تؤكد على اهتمام بالقاعدة، وهذا يعني أن الحزم في المستقبل القريب سيكون من الأندية التي تكتفي ربما ما لديها من نجوم صاعدين واعدين يقدمونهم للفريق الأول، فريق المحترفين، وأيضا يكون لديهم من اللاعبين اللي ممكن يتم إعارتهم أو بيعهم على الأندية المتقدمة. بس في نقطة مهمة تطرق لها، وهذه نقطة غائبة عن كثيرين، تطرق لها أحد المتصلين أعتقد الأخ أحمد، كلامه جميل عندما قال أنه يعني أنا أشجع، مفروض إني أشجع فريق منطقتي، وحتى وإن كان لي ميول مع نادي كبير خارج المنطقة، وإذا التقى فريق منطقتي مع الفريق الخارجي اللي آتي من جدة ولا من الرياض بالتأكيد سأكون. أنا أتذكر أنه في مباراة للفتح والهلال، والآن يمكن طالب جامعي، قابل واحد جميل بلهجة لكنها أو سلانج حساوي جميل جدا، قال شلون يا أخوي الهلال وحاط على راسك زي علم وباروكة وكذا بشعار الفتح، قال لي أنا أتمنى يفوز الفاتح، قال ليش الفاتح حبيبي وانت هلالي يا عمري يا الفتح، قال لا أنا حساوي، أنا هلالي حساوي بس أتمنى يفوز فريق ديرتي، وبسلانج حلو حساوي جميل، أعجبتني مرة وقعدت أتداولها مع ناس كثير. دائما أقول إنه نعم فريق منطقتك يجب حل، لا تخلى عن مناطقنا، فاللي ما يحب هجرته أو قريته أو محافظته أو منطقته ما له ولا الوطن، ولا يبدأ
0: واللي ما له أول ما له تالي. صحيح أتفق معك، وأعتقد شوف العبارة هذه ترى أعيدت إحياءها من خلال رئيس نادي أبها بعد عودة أبها، ففي خضم الأفراح فهو وجه دعوة لسكان منطقة أبها بعدة دعوات، من ضمنها أنه يكون في تشجيع سكان المنطقة لأندية المنطقة أكثر من الفريق الجماهيري، فأعتقد أنه موفق في موضوع هذا.
1: هذا كلام جميل، هذا كلام جميل.
0: معي دقيقة تكفى أبو عبد الله عشان نطلع موضوع الاتحاد القدم لو سمحت، وأحب أسمعك توقيع رأيك. ذكرت بعض المصادر أن الصراع على الصلاحيات في الاتحاد السعودي كرة القدم قد أطاح بالأمين العام للمجلس بعد 9 أشهر من تعيينه فقط خلف المقالب إبراهيم القاسم. وأصدر مجلس اتحاد القدم بيان صحفيا أمس أعلن فيه قالة سمير محمادي الأمين العام دون ذكر أسباب القرار، وما بين الاستقالة والإقالة لا يظهر تأكيد رسمي عدا البيان الصادر على الاتحاد، فيما التزم الطرف الثاني الصمت رافضا تقديم أي توضيحات إعلامية. شرايك؟
1: والله شوف يا إجمال، أنا بالنسبة لإبراهيم القاسم سمير المحمدي كلهم من رجالات الوطن من شباب الوطن، أتمنى لهم التوفيق، ولكن أيضا من باب التقدير والاحترام الرئيس الاتحاد اللي happens to be now يعني يحدث الآن أنه ياسر المسحل، يجب أن يكون للقيادات في أي مجال بصراحة مثل ما نحن هنا نحترم عملنا في الإذاعة كمقدم محلل،
0: أوكي.
1: احتراما لرئيس الإذاعة، احتراما لوزير الإعلام،
0: جميل.
1: أنه يجب أن يكون دائما للقامات والقيم. سمير المحمدي جاء وأدى دوره، قبل إبراهيم القاسم أدى أدوار كبيرة، الآن سيأتي ربما يعود القاسم، ربما يأتي أمين عام جديد، ولكن اللي يهمنا بصراحة أن يكون الأستاذ ياسر المسحل بقدر ما يحرص على المنتخبات، يحرص على الأندية، ويحرص أيضا على تجويد عمله، يجب أن يكون إداريا ناجحا كي تنجح الكرة السعودية في استضافة كأس العالم 2034، وأتمنى أن يبقى ياسر المسحل رئيس للاتحاد حتى على الأقل نهائي استضافة نهائي كأس العالم 2034، على الأقل أمام الرأي العالمي
0: جميل.
1: وأمام
0: الفيديو. شكرا أبو عبد الله، تحياتي لك.
1: شكرا طعم.
0: وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذا المساء، شكرا لمتد كل واحد منكم حبتنا على حسن المتابعة والمشاركة، نعتذر لمن لم يسعفنا وقت استقبال مشاركتكم، كان معنا إذن الإعلام الرياضي صالح الحمادي، تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف العدد التقديم، وفي الإخراج عبد السلام محمي، تمسوا على خير.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة.

كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في أولى حلقات هذا البرنامج، البرنامج اليومي المباشر، برنامج حياكم الله الذي يرصد في اللقاء والتقرير والخبر الجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وكافة القطاعات في موسم حج هذا العام 1447 للهجرة. نحن معكم على مدى 8 أيام بحول الله تعالى، ونحن في كل يوم سنكون معكم من 5 حتى 5:55 بإذن الله.

معكم في هذه الحلقة من الإعداد جمال العتيبي وبندر الهاجري، ومن التقديم خالد الغانم، ومن الإخراج عبد السلام المحيمي.

إذن مستمعينا، كما سبق أن ذكرنا، هذا البرنامج يتناول الجهود المبذولة من جميع القطاعات لإنجاح موسم الحج لهذا العام 1447 للهجرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جميع القطاعات تتنافس على خدمة الحج والحجاج، ولا شك أن هذا هو من أعز وأجل النعم التي خصنا الله تعالى بها في هذه البلاد، وهي خدمة ضيوف الرحمن، وهي خدمة نتشرف بها. حتى إن رأس الهرم في هذه البلاد حفظه الله يعني له لقب أو يلقب بخادم الحرمين الشريفين، لأن هذا فخر عظيم لنا جميعا قيادة وشعبا في هذا الوطن المعطاء.

0: مستمعينا، تعد مواسم الحج نموذجا عالميا في الإدارة والتنظيم، حيث سخرت المملكة جميع إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن، انطلاقا من مكانتها الإسلامية ومسؤوليتها العظيمة تجاه الحرمين الشريفين. وقد حققت المملكة نجاحات متتالية في مواسم الحج بفضل التخطيط الدقيق والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأمنية والصحية والخدمية، مما أسهم في توفير بيئة آمنة وميسرة للحجاج لأداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن الملحم، الكاتب الصحفي. حياك الله أستاذ عبد الرحمن.
1: أسعد الله مساك أخوي خالد وجميع المستمعين يسمعون لنا إذاعتنا إذاعة الرياض.
0: حياكم الله أستاذ عبد الرحمن. الجهود لا شك تتضافر، الأخبار حين تقرأها تجد جميع الجهات، جميع القطاعات في المملكة العربية السعودية تتنافس، وفي ذلك فليتنافس

0: بس المتنافسون لخدمة موسم الحج وخدمة الحاج وتوفير الراحة لضيوف الرحمن. قراءتكم لذلك
1: أخوي خالد، مهما تحدثنا عن جهود الدولة عز الله في خدمة حجاج بيت الله الحرام بكل موسم، فلن نستطيع أن نفي هذه الجهود حقها. الدولة عز الله تسخر كل إمكانياتها كل عام وتسجل نجاحات تلو نجاحات في كل سنة، تجد أشياء كبيرة جدا وفرتها الدولة في جميع التخصصات، ابتداء من الحاج من وصوله إلى الأراضي المملكة، سواء كانت عن طريق الجو أو الأرض أو البحر، فيجد استقبال، أولا استقبال حافل من المعنيين في هذه المطارات أو الموانئ أو على طرقات المملكة البرية، يجد اهتمام كبير جدا جدا حتى يصل إلى مكة المكرمة وبعد ذلك إلى المشاعر المقدسة. الدولة توفر أمور كثيرة لا يمكن أن توفرها أي دولة في العالم. فالدولة تسخر أولا إمكانيات وزارة الداخلية تقوم بتسخير جميع أفرادها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، فنجد على أن نجال الأمن يقومون بجهود عظيمة كبيرة جدا جدا لخدمة الحاج. تجد على أن فعلا أن يعني منسوبين وزارة الداخلية يتمتعون بروح عالية كبيرة جدا جدا لخدمة الحجاج. مسؤولين الخدمات الطبية، المملكة وفرت الخدمات الطبية الكبيرة الهائلة ابتداء من المستشفيات الكبيرة إلى العيادات الصغيرة. هناك مستشفيات لإجراء عمليات حتى القلب المفتوح داخل المشاعر المقدسة. يعني لا يمكن لأي شخص أن يعني يتصور مدى الخدمات الكبيرة الجليلة التي توفرها الدولة. الحاج يأتي بكل يسر بكل سهولة، يؤدي مناسكه ومشاعره، يعود إلى دولته أو إلى أرضه وهو يحمل في طياته ذكرى كبيرة جدا جدا، ويحمل مشاعر كبيرة للمملكة ووفرتها لهذا الحاج. موسم هذا الحج أخي خالد يقوم بإشراف مباشر من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وبمتابعة دقيقة جدا جدا من سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، جميع أجهزة الدولة جميع وزراء الدولة في هذا الوقت يتخصصون وينتمون إلى خدمة الحاج من وصوله إلى مقادرته بعد انتهاء موسم الحج. لذلك يجد الحاج كل العناية، توفير المياه الباردة للشرب، توفير الوجبات الغذائية، توفير أشياء صحية لا يمكن لأي حاج أن يتخيل. لكنه حينما يصل إلى المملكة يجد كل الأمور الميسرة المتاحة بين يديه حتى ينتهي موسم حجه ويعود إلى وطنه.
0: جميل. أيضا يعني أستاذ عبد الرحمن، نحن نجد أنه جميع مواسم الحج ولله الحمد تنجح نجاحا باهرا، نجاحا كبيرا، رغم أنه يعني عام واحد يعني بين كل حج والآخر، طبعا عام واحد ربما تكون المدة قصيرة لاستقبال هذا التجمع الأضخم على مستوى العالم، ورغم ذلك النجاح يبهرنا عاما بعد عام، بل إنه كل عام أفضل من الذي قبله.
1: أستاذ خالد، الحاج إلى قادم المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحاج إذا قدم هذه السنة وقدر له أن يأتي للسنة القادمة أو الذي بعدها، يجد أمور كثيرة استحدثت في مدة قصيرة. أنت تتكلم عن مدة بين الحج العام الماضي والسنة ذي وهي 12 شهر، في هذه 12 شهر تحدث أمور كبيرة جدا نفذتها الدولة أعزها الله على مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو على المشاعر المقدسة. المملكة تستنفر كل إمكانياتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين بجميع أنحاء العالم. لذلك تسجل خدمات الحج هذا العام أو العام الذي قبله أو العام الحالي، تسجل أرقام قياسية كبيرة جدا جدا من النجاح، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى وبما توليه حكومة مولاي وسمو ولي عهده الأمين للحجاج وما يقومون به في هذا الموسم الكريم حتى تنتهي فريضتهم ويعودون إلى أوطانهم.
0: جميل جدا. لو ألقيتم الضوء أستاذ عبد الرحمن، بما أنكم أشرتم إشارة إلى تطور الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن عاما بعد عام، لو ألقيتم الضوء على الحج في الماضي والحج في الحاضر وما شهده من تطور كبير في الخدمات بفضل الله عز وجل ثم بفضل حكومة هذه البلاد.
1: أخوي خالد، لو نظرنا إلى الحج في الماضي، يعني تعرف كم كانت تستمر رحلة الحاج في الماضي البعيد، كانت تستمر رحلة الحاج أشهر كبيرة حتى يصل إلى مكة المكرمة، وقد تكون في رحلته أشياء كثيرة، إذا كان مثلا عن طريق البر قد تتعطل حافلة أو ما إلى ذلك، هناك أيام كثيرة يقضيها الحاج حتى يصل إلى الأراضي المقدسة. لكن الآن في خلال 5 أيام ابتداء من الخامس من شهر ذي الحجة حتى ينتهي موسم الحج بعد العيد ب3 و4 أيام، يكون الحاج قد أنهى فريضته، أنهاها، وذلك للتسهيلات الكبيرة التي وفرتها الدولة عزها الله. الحاج إذا قدر له أنه في سنوات ماضية قام بالحج وما الآن السنة الحالية قام بالحج، يجد في ذاكرته أشياء كثيرة، يتساءل كيف كنا في الماضي البعيد نقوم برحلة شاقة إلى أن نصل إلى الأراضي المقدسة، وكيف أصبحنا الآن بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل من الجهود التي تقدمها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. هذه الجهود التي تجعل من جميع منسوبين الدولة، جميع وزارات الدولة، جميع الوزارات، وزارة الصحة تهيئ جميع أطبائها من جميع مناطق المملكة للتواجد إلى المشاعر المقدسة وتقديم خدماتها إلى حجاج بيت الله الحرام. وزارة الداخلية تستنفر جميع إمكانياتها لخدمة هذا الحجاج، وزارة المواصلات، وزارة الحج، وكيف توفر المرشدين الذين يقومون بإرشاد الحاج إلى ما يريد. لذلك تجد على أن رحلة الحج يكون الحاج عنده ذاكرة كبيرة جدا إذا حج في الماضي، وهذه الذاكرة تقوم بسياق كبير إلى الحج في الوقت الحاضر، يتمتع بذاكرة كبيرة كيف كنا وكيف أصبحنا، كيف أصبح الحاج يؤدي فريضته بيسر وسهولة. هذه خالد هي قصة، عبارة عن قصة جميلة جدا يتذكرها الحاج، يتذكر الحاج صعوبة الماضي وسهولة الحاضر، وإذا كان شيء فإنما هو يدل على جهود الدولة أعزها الله وما قدمته لحجاج بيت الله الحرام من كل جميع دول العالم.
0: صحيح أستاذ عبد الرحمن، أيضا حتى نحن تحدثنا عن تضافر الجهود بين جميع القطاعات، حتى المتطوعين، نحن نجد الكثير من المتطوعين لخدمة الحجاج بشكل منظم وجيد.
1: أخي خالد، المتطوعين هذول يتطوعون بحقيقة بحب وولاء، ولاء وحب أولا للوطن الكبير، للوطن الكريم الذي يقدم هذه التسهيلات إلى حجاج بيت الله الحرام. نجد على أن مجموعات كبيرة من الكشافة، من كشافة المدارس سواء كانت الثانوية أو الجامعات، يتطوعون حقيقة لخدمة الحجاج، يتسهرون الليل والنهار في موسم هذا الحج، المتطوعين في الحملات الحجاج الذين يقومون بحقيقة السهر ومتابعة الحجاج في كل مكان، يقومون بإرشادهم، يقومون بإيصالهم إلى مناطقهم إذا كانوا في حالة يعني ضلال أو في حالة أنهم ضائعين عن مواقعهم أو تائهين في مواقعهم أو إلى ذلك. لذلك أيضا هناك جهود كبيرة تقوم بها حقيقة الجمعيات الخيرية، جمعيات البر، بتوفير حقيقة عدد كبير ممن يريدون التطوع لخدمة الحاج من دون أي مقابل، من دون أي شيء، إنما حبا للوطن الكريم وحبا للعمل في هذا الموسم الكريم.
0: جميل جدا. الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الرحمن الملحم، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا.
0: وما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج، برنامج حياكم الله.

0: حياكم الله. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في برنامج حياكم الله، ونحن معكم حتى 55 دقيقة في هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها جميع القطاعات في المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن وإنجاح موسم الحج. طبعا نتناول ذلك بالأخبار وأيضا بالتقارير وبالرسائل المسجلة والمباشرة، وكذلك باللقاءات المتنوعة والمختلفة. حياكم الله مستمعينا الكرام. لعلنا الآن مستمعينا ننتقل إلى الزميلة سامية الشريف من الرحاب الطاهرة لبيت الله الحرام بمكة المكرمة. مرحبا بك يا سامية.
1: أهلا خالد، حياكم الله.
0: الله يحييك
1: ومرحب فيكم من قلب مكة المكرمة بجوار الكعبة المشرفة
0: ما شاء الله.
1: في الحرم المكي في جنبات هذا البيت العتيق، نسعد في هذه اللحظات الجميلة التي نعيشها وسط حجاز بيت الله الحرام وفي الجزء المخصص للزائرات هنا. سعيدة جدا بهذه اللقاءات التي نتنقل فيها من مكان لآخر لنرصد بعض من هذه الانطباعات والمشاعر لحجاز بيت الله الحرام في هذا الموسم، موسم الحج. هذه المشاعر الطيبة التي منذ أن بدأت وأنا سجل الحلقات وسجل الرسائل، قصص كثيرة مرت علي خالد، أشياء جميلة ومواقف أجمل لحجاز بيت الله الحرام القادمين لحج هذا العام. اليوم أنا في يعني الوكالة النسائية لرئاسة الحرم المكي هنا في مركز تمكين المرأة، لديهم مبادرة جميلة أطلقت للزائرات القادمات للحرم المكي ولأداء الحج أكيد. نتعرف عليها أكثر هذه المبادرة مع الأستاذة وداد محمد هيال، وهي مديرة مركز تمكين المرأة بالحرم المكي. حياك الله معنا أستاذة وداد.
2: أهلا وسهلا أستاذة سامي. أهلا وسهلا.
1: عندكم مبادرة وشايفة ما شاء الله تجمع لدى لديكم هنا ومع الزائرات، ويوجد هدايا ويوجد أشياء جميلة، عرفينا أكثر بهذه المبادرة.
2: أهلا وسهلا أستاذة سامية. هي عبارة عن مبادرة إنسانية وتوعية تعني بخدمة ضيوف الرحمن وتعزيز الأثر الإيجابي والوعي الديني والإنساني لدى الحجاج من خلال الاستقبال الحسن والكلمة الطيبة وتقديم الإرشاد والخدمات المساندة بروح مليئة بالعطاء والرحمة وتوزيع بعض الهدايا، لأن هؤلاء الضيفات هم ضيفات الرحمن وجديرات بأجمل المشاعر، وكذلك إبراز دور المرأة في خدمة ضيوف الرحمن. ومن خلال هذه المناسبة الكريمة أتقدم بخالص الشكر إلى معالي الرئيس للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس على ما يبذله من جهود مباركة وعطاء متواصل في خدمة ضيوف الرحمن.
1: يعطيك العافية أستاذة وداد، ما قصرتي أنت وزميلاتك، يعني أنتوا تعتبروا ضمن هذه المنظومة الكبيرة التي تكون هي بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولاية خادم الحرمين وولي العهد الأمين في هذه الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن والزائرات وضيفات الرحمن. من بعد إذنك أستاذة وداد، أنا حابة أرصد بعض من هذه الانطباعات والمشاعر للزائرات الذين طبعا استفادوا من هذه المبادرة. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أعرف عليك يا حاجة.
3: اسمي هاجر عبد الوهاب من مصر.
1: هاجر إن شاء الله، يعني نتمنى لك حج مبرور وصائم الشرف
3: بإذن الله.
1: اليوم بتشاركي معهم في هذه المبادرة وأشياء جميلة بتلاحظيها وخدمات تقدم لكم خلال منسوبات الوكالة النسائية، عرفينا بماذا شاهدتي وما هو انطباعك؟
3: بصراحة من أول ما بنيجي هنا لو في أي حد

0: محتاج اي فتوى، حتى حد عايز يراجع قران كريم يقرا على اي محفظه. ميه زمزم موجوده في كل مكان، على طول المكان نظيف الحمد لله. لو في حد ساب كوبايه على طول بتتشال، لو في اي حاجه مش نظيفه في المكان على طول في عامل نظافه بينظفوا. الحمد لله حتى الشحن بتاع الموبايل، انا اول مره اعرف ان في شحن مجاني اصلا في الحرم، بقدر اسيب الموبايل بتاعي واشحنه. الحمد لله الحمد لله. لو حد مثلا لقى البوابه مقفوله على طول في توجيه ان هو يروح مكان ثاني يقعد فيه. الحمد لله ما فيش اي يعني، حتى لما بيحصل في تزاحم او كده في فهم الناس انها محتاجه تصلي في الحرم. فبصراحه في مشاعر جميله في المكان، الناس بتساعد بعض، وبحس سبحان الله الناس بتعمل كده بدافع الحب وبالراحه مش بدافع الوظيفه، بدي من اكثر الحاجات المريحه. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله يا حاج هاجر، نتمنى لك صامه سعيده وخير باذن الله. موفق. متعرف على الحاجه؟
2: سامي بن علي من تونس.
1: اهلا
2: اهلا اهلا
1: وسهلا. انا سعيده جدا برؤيتكم وهذا الرصد الذي اسعد اكثر عندما اتعرف على قصصكم ومشاعركم الطيبه عندما تجدون هذه الخدمات التي سخرت لكم من قبل القائمين على خدمتكم. عرفينا اكثر على هذه المشاعر.
2: والله مشاعر لا توصف، هي مشاعر جياشه وقويه برشا الحمد لله يا ربي. هي رحله العمر اللي يتمناها اي انسان في مسلم، اي مسلم. الحمد لله ربي اكرمنا بها، وجيت عمرات لكن مش كما الشعور الحج. الخدمات ما شاء الله من المطار الى ان وصلنا الفندق، يعني حفاوه واي حاجه تطلبها، اي حاجه نطلبها تقضى لنا. ترحاب كبير جدا جدا جدا.
1: نعم.
2: من كل الفئات يعني.
1: نعم. الحمد لله. حاجة بالنسبة للكادر النسائي هنا في الحرم، أكيد لديكم مثلا يعني ملاحظات أو شاهدتم فعلا هذه الخدمات التي تقدم من قبل السيدات هنا؟
2: صحيح، والله ملاحظات ما فماش ملاحظات سيئة، يعني من اللي ندخلوا من البوابات إلى أن نجلس في المصلى ما شاء الله توجيهاتهم، نسألوا سؤال يجاوبونا، حاجة الفتوى نمشي.
1: انا لاحظت انه في مراجعه كذلك للقران.
2: اي اي نعم. كلنا نجوا نقرا ونراجع القران ونحثوا، نستحق باش نسال على سؤال شكل نعطي الفتوى يعني نلقى الاجابه والحمد لله. الحمد لله. شكرا لكم. شكرا لكم.
1: العفو هذا واجبنا. نختم معك يا حجه. السلام عليكم، اسمك؟
3: حميدة علي غماز من ليبيا.
1: أهلا وسهلا حاجة حميدة من ليبيا، أنا سعيدة بمعرفتك وما شاء الله عليك. قبل شوي دردشنا وتكلمنا وحكيتي لي قصة الحج ما شاء الله، انتظرتي 14 سنة قلت لحد ما يجاك الحج.
3: وإن شاء الله هذه هي، هذا وين نادى المنادي
1: سبحانه.
3: الحمد لله نادى في الوقت اللي صح كنا احنا تمنينا في صغرنا يعني على المنادي، لكن حتى جينا في العمر هذا المهم نادى المنادي وجينا لمكه المكرمه.
1: صحيح.
3: وكان شعور ما زياش في هذا القدوم المبارك.
1: نعم.
3: في نفس اللحظه اللي احنا جايين بمشاعر لقينا مشاعر اقوى منا من استقبالي.
1: نعم. الاولاد والاخوات المنسوبات في
3: الرئاسه. ايه انا شفت من ضمنهم لما جيت نسألهم على مثلا بعض الدعاء والحاجات نزلوا لي برنامج الحرمين، وفي برنامج الحرمين في النت بدأت القراءات والقرآن الأدعية. فحاجة يعني أنا لاحظت التكنولوجيا أكثر العامة تقنية يا ياسر يعني. وبالنسبة للأخوات في جلسات ذكر الله، أنا عجبتني لاحظت حاجة مساعدة الناس الغير ناطقين بالعربية في تحفيظهم سورة الفاتحة والقصار السور.
1: صحيح صحيح.
3: كان حسينا بأن المرأة مكانة
1: مش زي صار ما نقوله مثلا مركز تمكين المرأة.
3: مرأة مكانة يعني. أنا بأمس لاحظت حاجة في الوحدة، جوني قالوا لي كان تدي أي إفتاء بالتكنولوجيا والتقنية، سألت سؤالي وجاوبوني عليه وعجبت بي. انا جيت حتى لصديقات اللي معايا في الغربه وقلت لهم تعالوا للمصلى، هذا في اسئله وفي جلسات في يعني من مصلى لمصلى في فرق شاسع.
1: بارك الله. شكرا لك يا حاجه، نتمنى لك الدعاء المشكور يا رب. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا للقائمين على خدمات الحج هنا في الحرم المكي وفي المصليات الخاصة بالسيدات. يعني سعيدة جدا بهذا التواصل معهم أخي خالد.

0: خير تذكار يعني بعد الحج، لأنها تذكر يعني بهذا.
1: أكون تذكار لكم يا حجة. طيب إن شاء الله، إن شاء الله وإن شاء الله نلتقي في مواقع أخرى بإذن الله خلال الموسم خالد.
0: نعم.
1: ونسلط الضوء أكثر على هذه الخدمات التي سخرت لخدمة حجاج بيت الله الحرام
0: بإذن الله. الزميلة سامية الشريف من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك.
1: لا.
0: وما زلنا إذن في برنامج حياكم الله مستمعينا الكرام، بين يدي العديد من الأخبار المختلفة. هذا خبر يقول: تستعرض جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بمركز الملك فهد للبحوث الطبية ومركز تعزيز الصحة بالجامعة ابتكاراتها الصحية والتقنية في النسخة الثالثة من منتدى الصحة والأمن في الحج الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال الفترة من 17 إلى 19 من مايو 2026 بأندية وزارة الداخلية بمحافظة جدة. وتأتي مشاركة الجامعة ضمن جهودها في دعم الابتكار الصحي والبحث العلمي وتسخير التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال استعراض عدد من المبادرات والمشروعات النوعية المرتبطة بصحة الحشود وجودة الخدمات الصحية خلال موسم الحج. وهذا خبر أيضا مستمعينا يقول: تعزز الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء حضورها العلمي الفاعل في موسم حج عام 1447 للهجرة، وبتوجيه من سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان يشارك أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء وأمينها العام بجهود علمية متواصلة في رحاب المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في إطار ما تضطلع به الرئاسة من دور محوري في خدمة الإسلام والمسلمين وتيسير الفتوى الشرعية لضيوف الرحمن. تواصل وزارة الحج والعمرة تنفيذ أعمال قياس تجربة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447 للهجرة ضمن منظومة ميدانية ورقمية تهدف لقراءة تجربة الحاج في مختلف مراحل الرحلة وتحويل الملاحظات إلى مؤشرات تشغيلية تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة. وبلغ عدد الزيارات الميدانية لتقييم جودة الخدمات وقياس الرضا أكثر من 1800 زيارة ميدانية، فيما تجاوز عدد مراكز الضيافة التي تمت تغطيتها لقياس رضا الحجاج 457 مركزا، في حين بلغ عدد الزيارات لتجربة الضيف الخفي 347 زيارة التي تعد إحدى أدوات قياس رضا ضيوف الرحمن.

كثفت وزارة البلديات والإسكان أعمالها الميدانية لرفع جاهزية منظومة الجسور والأنفاق والإنارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن استعداداتها لموسم حج 1447 للهجرة، بما يعزز مستويات السلامة ويدعم انسيابية الحركة في المواقع الحيوية ومسارات تنقل الحجاج. وأوضحت الوزارة أن الأعمال شملت رفع كفاءة 92 تقاطعاً ضمن شبكة الجسور، وتهيئة 62 نفقاً للمشاة والمركبات، إلى جانب تنفيذ أعمال دهانات أرضية وإرشادية تجاوزت 110 ألاف متر طولي، بما يسهم في تحسين وضوح المسارات ورفع مستوى السلامة المرورية. وعززت الوزارة شبكة الإنارة عبر تشغيل أكثر من 330 ألف وحدة إنارة و150 ألف

فعمود إنارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بما يهيئ بيئة أكثر أماناً في مواقع الحركة الكثيفة وعلى امتداد الطرق والمحاور الرئيسة المؤدية إلى المشاعر، مؤكدة استمرار أعمال المتابعة والصيانة الميدانية على مدار الساعة لضمان استدامة كفاءة البنية التحتية ورفع الجاهزية التشغيلية خلال موسم الحج.

أكملت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استعداداتها وجاهزيتها التامة للمشاركة ضمن الأجهزة والجهات الحكومية المعنية في موسم حج 1447 للهجرة، وتأتي هذه المشاركة ضمن منظومة أعمال الهيئة في الرقابة الشاملة والتأكد من استكمال جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1447 للهجرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة رعاها الله، وذلك من خلال فرق عمل مختصة من منسوب الهيئة من قطاعاتها كافة.

0: حياكم الله.
1: مستمعينا، يسرنا أن نرحب في هذه اللحظات بضيف هذه الفقرة التوعوية عبر إذاعة الرياضة، المستشار عبد الهادي القرني، رئيس اللجنة الوطنية لأنظمة الأمن والسلامة، للحديث عن صحة وسلامة الحشود خلال موسم الحج، هذا الموسم الاستثنائي الذي تتقاطع فيه الجهود الصحية والتنظيمية والأمنية لخدمة ملايين الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم. المستشار عبد الهادي، حياكم الله.
2: الله يحييك استاذ خالد، وشكرا لإذاعة الرياض على الاستضافة، وشكرا لك اخي خالد، وشكرا لك بندر على جهودكم في نشر ثقافة سلامة الحجيج. حياك الله.
1: شكرا لك، وهذا واجبنا بلا شك. الاستاذ عبد الهادي، بداية، كيف تنظرون الى منظومة صحة وسلامة الحشود في موسم الحج؟ طبعا بوصفها واحدة من أكبر عمليات إدارة التجمعات البشرية في العالم أجمع.
2: شكرا لك على السؤال. الحديث عن جانب مهم جدا في موسم الحج هو صحة وسلامة الحشود، وهي أولوية من أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين. لا شك أن موسم الحج يعد نموذجا عالميا فريدا في إدارة الحشود والتجمعات البشرية. تتكامل جهود المختلفة من الجهات الصحية والتنظيمية والأمنية والخدمية، وذلك لضمان أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بأمان وطمأنينة وسط منظومة متقدمة تعتمد على التخطيط التوعي والاستجابة السريعة. منظومة صحة وسلامة الحشود في الحج تعد من أكثر التجارب التنظيمية لا شك في ذلك تطورا على مستوى العالم، نظرا لعدة أسباب منها ضخامة الأعداد وتنوع الجنسيات وظروف المناخية اختلاف الثقافات، كذلك تعدد اللغات واختلاف وتفاوت الأعمار، حيث أن الحاج مطلوب منه أداء شعائر معينة في أوقات معينة وفي مواقع محددة، وهذا تحدي كبير لشكل إدارة الحشود. النجاح في إدارته يعتمد على التكامل بين الجهات الصحية والأمنية والتنظيمية، وهذا ما نشاهده ما شاء الله سنويا سواء قبل الحج أو بعد الحج أو أثناء الحج أو بعد الحج. إضافة كذلك، المملكة العربية السعودية متقدمة عالميا في استخدام التقنيات الحديثة والتخطيط المسبق لضمان سلامة الحجيج وكذلك انسيابة الحركة داخل المشاعر، ولا شك أن الحاج ركن أساسي من هذه المنظومة. نعم.
1: جميل. المخاطر الصحية التي يجب التركيز عليها خلال موسم الحج، خصوصا مع الكثافة البشرية الملايين من الحجاج.

0: وأيضا مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام لو ألقيتم الضوء عليها؟
1: المخاطر لا شك في مكان. جميع المواقع حيثما كان البشر يكون المخاطر، المكان محفوف بالمخاطر، فما بالك لما يكون في منطقة ضيقة بأعداد كبيرة بأعمار مختلفة، منهم من يحمل بعض الأمراض وما إلى ذلك. فلا شك أن الكثير من المخاطر سواء صحية أو خلافه أو سواء من حيث السلامة أو الحوادث كثيرة، ولكن نأخذ منها أو نحدد بعض تلك المخاطر ذات الأهمية. الحجاج رجال ونساء وأعمارهم مختلفة ومقاومتهم للأمراض كذلك مختلفة، سلوكياتهم تختلف في التعامل مع الحوادث كذلك. هذا نبرز تلك المخاطر اللي هو الإجهاد الحراري وضربات الشمس إضافة للجفاف والإرهاق البدني. بعض الحجاج يبذل مجهود كبير حقيقة قبل بداية النسك في التنقل والذهاب والزيارات وما إلى ذلك، وهذه لا شك أنها تؤثر على صحته وتؤثر على سلامته وتأثر على المجهود وما ذلك. إضافة لذلك الازدحام والتدافع، وهذه من أكثر أشياء حقيقة من المخاطر ذات العلاقة بسلامة الحديد، الازدحام والتدافع عند وعدم الالتزام بالتعليمات. إضافة لذلك التسمم في ظل وجود نوعية الأكل وأكل أكل بايت أو أكل غير محفوظ بشكل جيد أو غير مطهو بشكل جيد. الشيء الآخر اللي هو الحرائق، آخر شيء اللي هو انتقال عدوى المسببة لانتشار المرض بين الحجاج، ومن سببات واحدة منها عدم لبس الكمامة للحاج. نعم.
0: أبرز النصائح التي تودون توجيهها للحجاج للحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال تأديتهم للمناسك؟
1: حقيقة الحجاج هم يأتون من كافة أقطار العالم، من مختلف الثقافات ومختلف الجنسيات ومختلف التوعية ومختلف، فلذلك أهمية أولا نقطة مهمة جدا، المملكة جزاها الله خير قطاعات الحكومية خاص صحية وخدمية وأمنية قدمت الكثير حقيقة من التوصية من النصائح والإرشادات ومن ذلك. أولى الأولويات الحاج اللي هو فقط التقيد أو الالتزام بتعليمات الجهات الحكومية المنظمة، هدف تلك التعليمات وهدف تلك الإرشادات هي سلامة الحديد كافة. تقديم النفس أو الخروج عن تلك التعليمات لا شك أنها تضر بالحاج وتضر بنسكه وتضر بالحجاج الآخرين، وربما الحاج يكسب إثم لضرر للحاق الضرر بالآخرين. من ضمن الأشياء اللي المحافظة على النظافة الشخصية لبس الكمامات، عدم الإرهاق كما ذكرنا سابقا، وشرب الماء بكميات كبيرة، استخدام المظلات الشمسية وعدم الاستهانة بحرارة الشمس أو ضربات الشمس، أخذ قسط من الراحة خاصة في الأوقات التي لا يكون فيها نسك وما إلى ذلك، الإبلاغ عن أي حالة طارئة أو صحية يواجهها الحاج. أخيرا زي ما ذكرت اللي هو الإبلاغ الالتزام بالهدوء واحترام التعليمات يسهم بشكل كبير لا شك في حماية الحجاج جميعا.
0: جميل. التوعية عنصر أساسي في نجاح موسم الحج، كيف يمكن الحاج أن يكون شريكا في حماية نفسه وحماية الآخرين بأن يعي ويوعي؟
1: التوعية هي ركيزة أساسية من أركان سلامة الحجاج، والحاج هو ركن أساسي من أركان سلامة الحجاج كذا. فمدى ما كان الحاج واعيا، مدى ما كان الحاج مستجيبا للرسائل التوعية من الجهات الحكومية، مدى ما كان الحاج واعي لتجنب المواقع المزدحمة، مدى ما كان الحاج يحرص على البحث في التطبيقات الحكومية عن الرسائل التوعوية، يبحث عن اتباع التعليمات الحملات والتطويف والتفويج وما إلى ذلك، يبحث عن سلامة نفسه وسلامة الآخرين من حوله، يبحث عن التقيد بعدم ارتكاب أي مخالفات أو أي سلوكيات ربما تؤثر الحجاج. فلا شك أن الحجاج التوعية في الحج هي مهمة ركيزة، لكن هناك تحدي حقيقة في الحج أن الحجاج متغيرين، فلذلك الحكومة تبذل جهود كبيرة كيف أن توصل، لأنه كل سنة بيتغير الحاج فما هو ثابت الحاج حتى نرسل رسالة. فهذه من التحديات حقيقة في التوعية في الحج. فأنا الدولة ما قصرت والجهات الحكومية حقيقة جزاهم الله خير حرصوا على توعية الحجاج قدر المستطاع من نشأتهم من تحركهم من من من دولهم أو مواقعهم حتى انتهاء الحج، إضافة إلى التوعية الأخرى لتوعية وتدريب العاملين لخدمة الحجاج من مستقبلين في المطار إلى ساقي الباصات إلى حراس الأمن والعاملين في خدمتهم في الفنادق إلى المسؤولين عن حملات التطويف المطوفين وما إلى ذلك. فهي علاقة تكاملية تشمل الجميع ومكتملة الحمد لله سبحانه وتعالى، ينقص ذلك لالتزام الحاج بما يعيه من سلوكياته وما إلى ذلك.
0: جميل جدا، شكرا لكم سعادة المستشار عبد الهادي القرني رئيس

0: وصلنا إذن مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، الحلقة الأولى من برنامج حياكم الله الذي يأتيكم في أيام الحج من أول أيام الحج حتى اليوم الثامن. كان معكم من الإعداد جمال العتيبي وبندر الهاجري، ومن التقديم محدثكم خالد الغانم، ومن الإخراج عبد السلام المحميد وعلي الحصيني. نلقاكم غدا في الموعد نفسه عند تمام الخامسة عصرا بحول الله. ابقوا على خير وفي خير وبخير.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: يعد مسجد الخيف من أبرز المساجد التاريخية في مشعر منى، ويحمل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، ويشكل محطة إيمانية مهمة للحجاج خلال أيام الحج، خاصة في يوم التروية، حيث يجتمعون فيه لأداء الصلوات واستشعار أجواء الخشوع والسكينة في أحد أعظم بقاع الأرض. يشهد مسجد الخيف في كل موسم حج في مشعر منى توافد الحجاج لأداء الصلوات في يوم التروية وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتأمين بيئة نموذجية تمكن ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وراحة. ويعد المسجد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المشاعر المقدسة، وتحظى مرافقه بعناية خاصة من الوزارة، حيث سخرت أكثر من 2800 مرفق وخدمة داخل المسجد لتلبية احتياجات الحجاج، من بينها أكثر من 1700 دورة مياه، وتسعة مداخل رئيسة لتسهيل الدخول والخروج، وستة مخارج طوارئ لضمان انسيابية الحركة، وأكثر من 400 وحدة تكييف متطورة مرتبطة بأنظمة تحكم ذكية، إلى جانب أكثر من 505 موظفين وفنيين وعاملين يعملون على مدار الساعة، و55 مروحة ضباب لتلطيف الأجواء في محيط المسجد، و75 شاشة رقمية متعددة اللغات لبث الرسائل التوعوية والإرشادية، و50 كاميرا مراقبة ضمن منظومة أمنية حديثة. ويشهد المسجد تنظيم برنامج دعوي متكامل خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر ذي الحجة، ويشمل تقديم محاضرات توعوية وإرشادية بعد الصلوات المفروضة بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة، في إطار حرص الوزارة على توعية الحجاج بأحكام المناسك وتعزيز القيم الإسلامية وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية لتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء الإيمانية التي تعينهم على أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من إذاعة الرياض على قراءته محمد الموسى. القيادة وزير البلديات والإسكان يرأس وفد المملكة في المنتدى الحضري العالمي 13 في باكو في أذربيجان. تدشين حملة لحظة جود عبر منصة جود الإسكان بهدف توفير 533 وحدة سكنية للأسر المستحقة. تكليف الشيخ الدكتور علي الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي بإلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام من مسجد نمرة. هيئة العناية بالحرمين توفر 4700 كرسيا متحرك لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن في المسجد النبوي خلال موسم الحج. هيئة النقل تدعو منشآت القطاع الخاص إلى سرعة إصدار تراخيص وبطاقات تشغيل حافلات نقل الموظفين الخاصة. رامكو والسعودية وباسكال تدشنان أول حاسوب كمي في المملكة وأول منصة تجارية لتقديم خدمات الحوسبة الكمية في الشرق الأوسط. منظمة التعاون الإسلامي تحذر من خطورة استهداف إسرائيل للمقدسات والعقارات الفلسطينية. البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، يوقعان المرحلة الثانية من مشروع المسكن الملائم. العلا تحتفل باليوم العالمي للمتاحف كأكبر متحف حي في العالم. تعاون بين الجدية للاستثمار وجوجل كلاود لتشغيل إحدى أضخم المدن الترفيهية في العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي. تالموجز في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.

0: يشتغل.
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعي الكرام في هوا بلادي. انطلاق طبعا في هالفترة إن شاء الله من ذي الحجة إلى طبعا السابع من ذي الحجة، الثامن الحجة سيتوقف البرنامج ويعود لكم إن شاء الله بعد حج هذا العام بإذن الله تعالى في السادس عشر من هذا الشهر بإذن الله، ونجوب معكم أجواء مناطقنا وأيضا ما يدور فيها من دعم أيضا لموسم الحج، وأيضا من خلال مبادرات والمشاريع والمنجزات معكم خلال هالساعتين إن شاء الله اللي تكون استثنائيا لموسم الحج، من التقديم معكم ظافر الخثعمي إمام بحيدرة، وأيضا من الإعداد عائشة زير، ومن الإخراج واللمسات الفنية عبد السلام المحميد، والتنفيذ علي الحسيني.
1: أجمل التحايا أكيد لمستمعينا الكرام، نبارك لكم هذه الليالي المباركة، مباركة هذه الليالي ظافر، ونسأل الله أن يكون موسم حج ناجح، يتقبل الله من حجاج بيته الكريم، وأيضا يتقبل منا الدعوات والأعمال المباركة في هذه الأيام. يعني إن شاء الله في هذه الأيام مثل ما قال ظافر حنبدأ من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة إلى السابع من شهر ذو الحجة، بعد كده أكيد ظافر في برامج للحاج، وحنكون لحظة بلحظة إذاعة الرياض أكيد متواجدة في المشاعر،
0: ومن خلال أيضا البرامج المخصصة للحج. نعم إن شاء الله. نعم
1: في حزمة برامج متكاملة،
0: وأيضا سيكون هناك نقل من المشاعر المقدسة بإذن الله تعالى من خلال الإذاعات السعودية، تواكب أيضا موسم حج هذا العام بتفاصيل أيضا، ومع الأخوة والزملاء المكلفين من الإذاعات السعودية لنقل كل ما يدور في حج هذا العام من خدمات تقدمها القيادة الرشيدة لضيوف الرحمن، نسأل الله لهم القبول وأن يعودوا لأهلهم وذويهم سالمين غانمين. انطلاقاتنا معكم إن شاء الله في هوا بلادي، نروق شوي فاصل قصير وكذا، وراجعي لكم بحماس من خلال برنامج هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خلوكم معنا.

يا هلا وسهلا، حياكم الله في هوا بلادي. مستمعي الكرام، انطلقتنا معكم كذا في رحلتنا في هوا بلادي وطيران هوا بلادي مختلف تماما، لان الجو برض الوطن. طيب ننطلق

0: اختار اي خبر، خبر اول ولا الثاني؟ ايش رايك؟
1: نختار الخبر الثاني.
0: الثاني عاجبك الخبر؟
1: ايه عاجبني كثير.
0: طيب
1: الخبر الثاني من طريف.
0: من طريف، ليش من طريف؟ لان فيها اجواء تراثيه وذاكره منطقه واستقطاب للزوار في اليوم العالمي للمتاحف.
1: في اليوم العالمي للمتاحف طريف عملت حاجه حلوه. هذه المتاحف التراثيه اللي بمحافظه طريف في الحدود الشمالية، منطقة الحدود الشمالية، بالتزامن مع يوم المتاحف العالمي اللي يوافق 18 من مايو اليوم، يعني خلت المتاحف الأثرية بوصفها جهات ووجهات ثقافية تسهم في حفظ الموروث الشعبي وتوثيق تفاصيل الحياة القديمة.
0: صحيحة، لأنه فيها تاريخ منطقة، فيها ذاكرة وعمق التراث الوطني السعودي، ولذلك هي تحتفظ بمخزون هائل جدا من الذكريات، المخطوطات، المواقع الأثرية الخاصة بالمنطقة، لأنه هذا الموقع أثري في قرى تراثية فيها جوانب مهمة والقطع أيضا النادرة.
1: وأيضا المتاحف الخاصة عرضت آلاف القطع التراثية والأعمال اليدوية والأدوات المستثمرة قديما. هذا الشيء يعكس اهتمام المهتمين بالتراث. أنت كمهتم بالتراث هذه الأمور كثير تاخذك، يعني أنت حابب تشوف تفاصيل الحياة القديمة.
0: صحيح.
1: وما حوته،
0: ولذلك يعني بمحافظة طريف واحد من المتاحف الخاصة، ويمكن في العديد من المتاحف الخاصة، يعني تجد فيها أكثر من 2000 قطعة تراثية متنوعة، أدوات الحياة اليومية، مقتنيات شعبية، لذلك هذه كانت استخداماتها للمنطقة في تلك الفترة. لذلك يعني بما أنه بدأنا معكم بخبر المتاحف وأهميتها، لذلك نقول أن المتاحف الخاصة تكتنز يعني تراث المنطقة وقطعها النادرة وأهميتها بالنسبة للمنطقة،
1: لأن المتاحف ظافر تمثل رافد ثقافي مهم في تعزيز الوعي المجتمعي.
0: صحيح.
1: أيضا ترسخ الهوية الوطنية، وهذا طبعا يكون حفظ المقتنيات بشكل عام، يسهم في نقل المعرفة وربط الأجيال بتاريخ آبائهم،
0: ولأن هذه
1: إرثهم الحضاري،
0: هذا عمق تراثي وإرثي أو إرث يعني يعود لتاريخ المنطقة. عموما ننطلق من طريف إلى وين؟ إلى نجران، ومع سلمى الصالح. سلمى مساء الخير.
2: النور يا ظافر لك
0: ولزميلتنا. يا هلا وسهلا. يعني تاخرنا دقيقه، ترى يعني دقيقه. هلا يا سلمى.
1: ظافر من امس قاعد لنا عند دقائق منضبط بالدقيقه
2: في الوضع، يعني
0: دقيقه. لا ابد
2: ابد، تخدمنا يعني، تخدمنا احيانا نقدم دقيقه.
0: والله ما تقصرون والله يا سلمى، يعني صراحه، ويعني ناخذ منكم دقيقه وتاخذون منا دقيقه، الوضع بسيط.
1: يعطيك العافيه. اكيد سلمى سعيدين اليوم بوجودك معنا.
2: الله يخليك أيمان، وهلا سهلا في إذاعة الرياض مرة أخرى من نجران.
0: سلمى، موضوعك اليوم مختلف، وموضوع ربما يكون في نوع من الثقافة والاهتمام بالجانب الصحي والإرشادي، فأعطينا ماذا يدور في هذه الجمعية وما يدور فيها مفاعلية.
2: موضوعنا يا ظافر اليوم مختلف وجميل جدا، لأنه يحمل البعد الصحي، البعد الإنساني، البعد أيضا الحرص والتثقيف أيضا وكمية الوعي، عفوا الوعي. طبعا ما نبغى نطول عليكم.
0: ايه تفضلي.
2: إيمان ومستمعينا، طبعا نبغى ننطلق برسالتنا كما عودناكم، نقول لكم مستمعينا أسعد الأوقاتكم بالخير والمسرات. تقدم الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد كبدك من الجمعيات الرائدة في دعم مرضى الكبد بالمملكة، حيث تسعى إلى نشر الوعي الصحي، وتقوم الجمعية بدور بارز في تنفيذ الحملات التوعوية والمعارض التثقيفية في مختلف مناطق المملكة بهدف تعزيز الثقافة والوقاية أيضا من أمراض الكبد. لنتحدث أكثر عن ذلك استضفنا الأستاذ عبد المحسن عبد الرحمن زحلان، المستشار الإعلامي لجمعية كبدك. حياك الله ويا أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الرحمن عبد المحسن، عفوا، بمنطقة نجران عبر أثير الرياض وفي برنامج هوا بلادي.
3: الله يمسك بالخير ويمسك الأخوة الزملاء، أخي ظافر، الأستاذ ظافر والأستاذ أيمان. وأنا حقيقة أنا أشيد بالأخت سلمى وحرصها ومتابعتها، وإن شاء الله نطلع في محتوى جيد ويخدم المستمع وتزداد الثقافة حول الجمعية المباركة.
2: شكرا لك. بداية أستاذ عبد المحسن، ودي ناخذ فكرة عن الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد، كبدك كرؤية وأهداف.
3: والله شوف الجمعية هي طبعا من مسماها تك

0: تكشف معالم كثيرة، والجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد تواصل طبعا جهودها في منطقة نجران من خلال مبادرتين متكاملتين ضمن برنامج الوقاية والتوعية الصحية بأمراض الكبد. طبعا اللي هي مبادرة الطبيب الزائر مسماها ترحال. ترحال هذا يجوب مناطق المملكة بهدف الوصول للمستفيدين من أقرب الطرق.
1: طيب ما هي أبرز الخدمات والاستشارات التي تقدمها جمعية كبدك خلال زيارتها لمنطقة نجران؟
0: أول شيء طبعا أبرز الخدمات المهم عندنا تسهيل الوصول لمرضى الكبد من خلال الاستشارات والاكتشاف المبكر لبعض الأمراض اللي خاصة بالكبد، وتقليل مشقة السفر، ورفع جودة الحياة الصحية، وتعزيز الشراكة مع التجمعات الصحية. والخدمات اللي تقدمها استشارات طبية، مراجعة وتشخيص الحالات والفحوصات الطبية أيضا، ويعني كل ما من شأنه وما يدور حول الكبد.
1: طيب تم إقامة أستاذ عبد المحسن إقامة معرض تثقيفي في منطقة نجران حول هذا الموضوع، ودنا تعطينا فكرة عنه.
0: طبعا هو الطبيب الزائر، وإحنا بدورنا نحضر دكتور مختص في هذا الجانب اللي هو يكون طبعا طبيب كبد، والآن معنا هو الطبيب الأستاذ دكتور عبد العزيز السهراني. وأيضا إحنا كجمعية عندنا جهاز عالمي اسمه فيبرو سكان يكتشف الحالات من خلال 3 دقائق، وإحنا حضرنا كل هذه المثالات التي تساعد على اكتشاف المرض واكتشاف كل الأشياء التي تخص الكبد من خلال هذه الأشياء. وأنا كانت البداية أمس وهو اليوم وغدا، يعني من 17 و18 و19.
1: طيب من وجهة نظركم أستاذ عبد المحسن، ما أهمية إقامة المعارض الصحية المتنقلة في مختلف مناطق المملكة لمرضى الكبد؟
0: وأنا كلمة تختصر على المريض عناء السفر والتنقل، ويقرب الخدمة التخصصية منهم، وهذا ينعكس مباشرة على جودة الرعاية الصحية اللي يقدمها جمعية كبد. احنا عندنا كل الامكانات التي تساعد على النهوض بالحياة. وللمعلومية الجمعية ساهمت في زراعة 110 حالات زراعة كبد، اللي طبعا حالات لا يستطيعون الزراعة، ويا مذكورين رجالات الجمعية بقيادة صاحب السمو الملك أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، هو رئيس مجلس الإدارة، وأيضا اللي هو ربان الجمعية ومكتشفها اللي هو الدكتور راشد أبو الخيل، والمدير التنفيذي الأستاذ مطلق الخمعلي.
1: جميل. طيب من الجانب الإنساني أستاذنا، كيف تساهم جمعية كبدك في دعم مرضى الكبد من ذوي الدخل المحدود الغير قادرين على تحمل تكاليف العلاج والرعاية الصحية؟
0: طبعاً بلا شك ولله الحمد حكومتنا الرشيدة تجمع جميع المواطنين، هي فاتحة أذرعها وأيديها البيضاء، لكن قد تكون هناك يعني العناصر الأجنبية التي لا تستطيع اللي دفع هذه التكاليف، فجمعية كبدك من بدورها، وأيضا في جوانب أخرى يعني تقوم ب يعني متابعة الحالات التي تستحق العلاج حتى نتصل إلى الزراعة، وتتم الزراعة فعلا من خلال يعني متبرعين جزاهم الله خير. وإحنا أيضا أصبحنا نعلن عن التبرع في المستشفيات اللي هي المرجعية، تخصصي الملك فهد والحرس الوطني.
1: جميل. طيب كيف تسهم المبادرات التوعوية والمعارض الصحية التي تنظمها جمعية كبدك في تعزيز جودة الحياة والوعي الصحي لدى مرضى الكبد في مختلف مناطق المملكة وفي نجران؟
0: طبعا جمعية كبدك تعمل على أكثر من شق، يعني بالإضافة إلى أن ما تقدمها من خدمات علاجية طبعا من خلال المستشفيات الخاصة، هي أيضا دورها اجتماعي ودورها تثقيفي دورها توعوي اللي للنهوض طبعا الفكر وبالوعي لدى المستفيدين وجميع المواطنين. وهناك متخصصين في هذا الجانب يقدمون الاستشارات ويهدونها لكل من يسأل عنها، حتى تجينا حالات كثيرة يسألون وإحنا بدورنا نعطيهم الإجابة الشافية الكافية اللي تساعدهم على استمرارية في هذا الحياة. واختصار الله يبعد عنا وعنكم الشر وكم من يستمع، اللي هو المرض لو كان في بداياته

0: أنا اسمه مرض صامت.
1: طيب أخيرا أستاذ عبد المسلم، ما تتبع الشراكات المجتمعية والبرامج التثقيفية بجمعية كبدك في دعم الوقاية المبكرة؟
0: طبعا الشراكات هذه تساعدنا على أن تكون أجنحتنا أكثر اتساعا ووصولا للأهداف. الشراكات تساعدنا على إقامة، يعني مثلا الآن اللي هو الترحال حائد نجران، عن طريق الشراكة هذه اختصرنا أشياء كثيرة وفعلا وصلنا للهدف المنشود من خلال هذه الشراكة. وطبعا احنا بدورنا يعني نعطي وناخذ،
2: ما شاء الله،
0: الهدف اللي هو المستفيد.
1: صراحة أنا أستاذ عبد المحسن الموضوع شيق ومهم وإنساني وصحي وتثقيفي. نحن وصلنا لختام رسالتنا، شاكرين لك هذا الحضور وشاكرين لك هذه الرسالة، ونتمنى لكم فعلا مزيد من التوفيق.
0: أشكركم أيضا وأشكركم على متابعتكم، وأنتم أيضا تراكم يعني أيديكم يعني بيضاء وداعمة لهذا العمل الخيري، وأشكر برنامج هوا.
2: شكرا لك، شكرا لك، احنا نشكرك والله من جد، يعني لأنه هذه الخدمات التي تقدم خلال هذه الجمعية ومن خلال أهدافها واستراتيجياتها إنما هي لخدمة المجتمع ولخدمة المستفيدين منها، فشكرا لكم من الأعماق على ما تقدمون، وجزاكم الله خير على كل ما يقدم من خلال هذه الجمعية.
0: كلنا للمجتمع واحنا نعطي للجميع يعني، وهذا الهدف المجتمع.
3: بارك الله فيك استاذ الكريم،
2: يلا يحفظكم
1: عبد المحسن. استاذ عبد المحسن وشكرا لكم زملائنا في الاستديو، الى ان نلتقي.
2: شكرا لك سلمى،
1: شكرا لكم،
2: شكرا لك، يعطيك العافيه سلمى صالح من نجران، ومع هذه الجوله المباشره من منطقه نجران. وإيمان، ننطلق إلى الحميرة في الحدود الشمالية. الحميرة طبعا هي شائعة لأنه ترسم مشهد بي لافت في الحدود الشمالية خلال عبورها الموسمي، هي أحد الطيور تسمى الحميرة،
3: شكلها جميل،
2: شكلها جميل لأنه مشهد طبيعي يعني يعكس ثراء التنوع الحيوي في الحدود الشمالية. ويمكن في أحد حلقاتنا في برنامج هاوا بلادي كان معنا أحد المهتمين بهذا الجانب من خلال الجانب البيئي وتراث الغطاء النباتي، وذكر أنه هذه الطيور النادرة التي تمر من خلال يعني المملكة تستوطن أحيانا في المملكة وتكون لفترة معينة لأنها من الطيور المهاجرة،
3: نعم،
2: وتعبر أجواء المملكة ضمن رحلتها الموسمية بين القارات، لذلك هي تحمل في تنقلاتها مؤشرات بيئية مهمة تؤكد سلامة النظم الطبيعي في المملكة ودور المملكة الحيوي في دعم مسارات الهجرة العالمية.
3: تمتد نطاقات تكاثر هذا الطائر من غرب أوروبا مرورا إيران وصولا إلى منغوليا، يعني هو شوف كيف جايك من غرب أوروبا ماشي، إحنا غربنا يعني هذه الأماكن،
2: تحس بالأمان في المملكة.
3: قبل أن يشد رحاله لمسافات طويلة، تخيل المسافات تتراوح بين 3000 و6000 كيلو متر نحو مناطق الشتاء في شبه الجزيرة العربية والسواحل الإفريقية.
2: وين يبقى في المملكة؟ حسب الأمان.
3: ما في غير ما عندنا في الأمان.
2: يا الله.
3: ولله الحمد. حتى طائر الحميراء مبسوط.
2: الله. عارفة هذا النطاق من الطيور المهاجرة لأنه من الأنواع غير المهددة بالانقراض عالميا. هذا الوحيد اللي يقول لك ما هو مهدد بالانقراض. الله. لأنه هو في استقرار في أعداده،
3: نعم،
2: ويصنف إقليميا ضمن الأنواع القريبة من التهديد، لكنه هذا يؤكد أهمية المحافظة على الموائل الطبيعية.
3: يتميز بصغر حجمه، طوله 14 سنتي، وزنه بين 11 و23 جرام، يعني خفيف. الله. جدا جدا. وعنده نوعين، أحدهم بجناح رمادي، هذا يعد مهاجر عابر. الآخر عنده شريط أبيض على جناحيه، هذا الزائر الشتوي.
2: واللي في الصورة، الصورة هذا رمادي،
3: هذا
2: العابر،
3: مو زائر الشتوي هذا. هذا المهاجر العابر.
2: طبعا هذا تم رصده في الحدود الشمالية، وهذا يؤكد أنه هناك مؤشر إيجابي في البيئة ويعكس توازن النظم البيئية في المملكة العربية السعودية وتحديدا في الحدود الشمالية. ما أجمل أن ننطلق برحلتنا من كنا في نجران ورجعنا للرياض، والآن ننطلق معكم إلى الساحل الشرقي، تحديدا فين يا إيمان؟
3: الأحساء.
2: الله، من أكبر واحد نخيل في العالم.
3: الله عليكم.
2: يعني

0: أنا ما بقولها قبل حسين.
1: أي حسين السلطان، يا هلا حسين.
2: مرحبا يا إيمان.
1: مرحبا بك يا هلا.
2: ما هو بس من أكبر واحد ذخير.
1: أجل.
2: سوق ذهب في منطقة الخليج.
0: والله. أوه شايف، أنا ترى جبت المقدمة قبلك حسين، يعني اللي السبق. حبيبنا.
2: سباق، لكن موضوعنا اليوم أعتقد إنه يهم إيمان كثير.
1: يلا قل لي.
2: ايوه ويمكن يهمك الا اذا انت بتعطي الهدايا.
0: لا انا غالي علينا لانه لكن يدورون هم، تعرف لما بتغير تغير طبعًا. الصيغه تغير
1: كذا، تغير المزاج وتغير النفسيه، والله أيوة. يكثر الهدايا الحلوه.
0: اي أيوة والله.
2: لانه يتحدث عن موضوع هام، الذهب الاصفر، الذهب هذا المعدن كلنا لما نسمع الذهب ترف قلوبنا كذا.
0: إيه. ترف قلوب ناس واجد.
1: يقول لك كمان النساء نفسياتهم تتغير ويديهم كذا طاقة وقوة وسعادة.
0: ايوه حسين تغير.
1: يا حسين ايش اقول لك؟
0: حسين النفسية عنده 50-50.
2: ما يحتاج، احنا اليوم نبي نهيض قلوب كل من يسمعنا.
0: يلا
1: يلا تفضل
0: خذ المايك يا حسين.
2: الله يبارك فيك. اليوم نتحدث عن الذهب، والكل يرغب بأن يستمع إلى الذهب وش عالم الذهب، وخصوصا النساء. واليوم خواتنا وأمهاتنا حقيقة يستحقون منا الكثير هدايا، وخصوصا الآن بمر فترة يعني العيد إن شاء الله، وتستحق فيه بناتنا وكل من يستحق هذه الهدايا الثمينة. أنا موجود حقيقة في أحد أقدم الأسواق على منطقة الخليج العربي، وهو سوق الذهب بالأحساء، يعني يتوقع بأنه عمره أكثر من 100 عام. حقيقة أنا تواجد في السوق، وشهرة الأحساء كذلك لأنه كثير من أبنائها يعني هم زواج وهم أصحاب مهن، ومن ضمن هذه المهن هي صياغة الذهب. لكن خلينا نتعرف أكثر، يعني والمعروف لا يعرف، لكن نبي ندردش مع مجموعة من الأخوان اللي يبيعون الذهب في سوق الذهب. خلينا نتعرف مع الأخ. نتعرف عليك
3: عبد الله عبد العزيز. مشباح ان شاء الله يا رب.
2: انت ما شاء الله تقول لي في السوق من جد الى اب الى وصولك انت، وهذه طبيعتنا يا الحساء. كم لك الان تقريبا؟
3: يعني من تخرجت من الجامعه طبق 15 سنه
2: ما شاء الله.
3: وكان الوالد بعد ياخذني وانا صغير تدرس في المحل وابيع اشتري.
2: اليوم اللي جيت اليوم السوق، والله السوق مزدحم، قلت يمكن الذهب رخيص هذه الفتره، هل هو رخيص ولا لا؟ بس الناس يعني توسعت أفكارها، عرفوا أن الذهب يعني معدن ثمين ويحافظ على القيمة. يعني بعض المشتريات الثانية ما لها قيمة فيما بعد الشراء، الذهب وقت حاجته تحصل المبلغ. وذهب صحيح مو رخيص ويتذبذب بين ارتفاع ونزول، بس يعني هو مناسب الحين أفضل من قبل كم شهر.
3: نعم. أنت الآن هذه الحركة فيها ازدياد، يعني لها سبب معين؟ هل هو لسبب قرب عيد الأضحى المبارك مثلا؟
2: يعني هو السعر اقتصاد عالمي، يعني سعر دولي، مناسبات الآن العيد، هدايا، زواجات. سبحان الله، يعني الذهب مثل ما قلت يرف للقلب ولا جميع المناسبات.
3: برجع لك في أحد ضيوفنا أيضا نتعرف عليك.
4: معك عبد الحميد بالبرة.
3: أخوي عبد الحميد ما شاء الله تبارك الله، أنا أبي أعرف سر سعر الذهب وين يكون فيه، بعيار الذهب ولا بصياغة الذهب؟
4: الصياغة لها دور، لكن الأساس في سعر الذهب السوق دولي، هو مع التغيرات الأسعار الدولية كثير سعر. طبعاً تجي تقارن السعر تصدر جسم وتصدر. فأنا أذكر في زبونة دخلت عندي زين كما يقولون الموقف، سامت معضل تقريباً حبة واحدة سمت لها 4000 وشوي، تقول شركة كانت حدود 60. هذا مثال بسيط ان مع تقدم السنوات السعر في تضخم وفي ارتفاع.
3: ما شاء الله. انا اذكر يعني امهاتنا الاولين يحبون ما شاء الله الذهب الثقيله، الاساور الثقيله والمسبحه وما شاء الله يعني. لكن بنات الايام هذه وش ميولهم للذهب؟
4: طبعا الان صارت المصانع اللي تصنع الذهب والمصممين تتواكب مع تطور الزمن والستايل اللي يعني للبنات. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بما أن السعر مرتفع فصاروا زي اللي يخفون الأوزان عشان يصير الأسعار متناول الجميع، فصارت أسعار وجميلة وتناسب اللي هو الأوقات الحالية.
3: أنت الآن، أنا واحد جديد، آخر سؤال، يعني أنا جديد الآن ودي أشتري ذهب هدية للزوجة للأخت، وش تنصحني؟
4: والله كل الذهب جميل من ناحيه

0: يعني بدون اي اضافات. بالله وش رايك في خبرتي؟ ما شاء الله كبير ان شاء الله، ان شاء الله تشتري حق الاهلي اليوم.
1: ان شاء الله لا توهقنا، لكن نشتري يعني عشان محلكم. لكن ايضا الكلمه الاخيره، كل من يريد ان يقتني او يشتري او يهدي الذهب، وش تقول بكلمتين لكل من يسمعنا عبر اثير اذاعه الرياض؟
2: بادر في شراء الذهب، الذهب خزينه وتحصل ان شاء الله في المستقبل. وخل يصير عندك فكره، بدل يصير عندك مبلغ وقدره في البنك، خل يكون عندك رصيد وقدره في الخزنه. فهذا ان شاء الله في المستقبل راح تتوسع فيها وتصير من شيء الى شيء ثاني.
1: الله يعطيك العافيه. والله الحديث في الذهب جميل يا ظافر، لكن زي ما قال لك الرجال، ترى الذهب زينه وخزينه، ولا تخلي الذهب يعني ما شاء الله منظر صراحه. يعني ايمان وش رايك؟
3: والله شوف
4: صراحه استنى،
3: والله خبره رأيي. لا بس انه خبره حسين، باين واضح
4: والله. حسين انا سمعته يقول لك استنى لا تاخذنا في الهرجه، سمعته يقول لك اشتري يا حسين اليوم، ما تبي تشتري؟
1: اقول له اشتري يا
3: ظافر. بس ترى شوف حسين، يعني الا انك ما تختار ما تروح كذا، بس لازم انك تختار شيء طيب وزن طيب.
4: طب اسمع حسين،
3: صور ايه صور.
4: يعني انا اشعر انه ليس فقط النساء لما يشوفوا على الفترينات هذا الذهب يبتهجوا. انت اليوم وانت داخل اقدم سوق ذهب في الخليج، كيف صحيح. تشعر؟ كيف احساسك وانت تشوف الذهب؟
1: والله يا ايمان انا اتواجد في منطقة الهفوف التاريخية. هذه المنطقة هي مجموعة من المواقع الاثرية والتاريخية، ومن ضمنها سوق الذهب اقدم الاسواق الخليجية. نتكلم عن متحف مفتوح في فضاء في وسط
4: ما شاء الله. المنطقة الشرقية بشكل عام كلها يا حسين مليئة بالتنوع، يعني كل المدن تلاقي فيها أشياء حلوة. يعني إذا جيت على السوق القديم، إذا جيت على السوق البحري.
3: بس أنا عندي سؤال،
4: الصناعات اليدوية.
3: حسين اليوم اللي خصصته أنك تطلع اليوم من الذهب هو قبل العيد يعني؟
4: أي هو بيشتري بس ما يبي يقول لنا.
1: هو قبل العيد وأحاول أني أقنع نفسي، بس حاولوا معي شوي يمكنني أعزم الآن
3: وآخر. لا ما في عزم، عزم عيد خلاص باقي كم من يوم.
1: بيني وبينك اتفاق، أطور لك وبرسل كل حاجة معاها.
3: خلاص
4: أرسل لنا يا حسين على جوال
3: ظافر.
4: خلاص أنا ما عندي جوال حسين، ولا كان قلت
3: حتى له حتى من يوم سمعت الذهب نسيت اسمي.
1: بس راني بعلم انا، ترى بقول يا
3: ظافر
1: ما شريت يا ويلك مني.
3: الله يعطيك الصحه والعافيه حسين، اسعدتنا بهالجوله الجميله وحبينا ان يعني ندردش معك شوي. شكرا لك حسين، دائما تمتعنا بجولاتك المختلفه.
4: شكرا زميلنا الخلوق الجميل،
3: يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا.

0: ومن المنطقة الشرقية والأحساء والهفوف تحديدا إلى جامعة طيبة التي تنظم ملتقى الفنون الإبداعية. جامعة طيبة نظمت بمقرها بالمدينة المنورة ملتقى الفنون الإبداعية، هذا طبعا ضمن البرامج والأنشطة الثقافية الهادفة إلى تنمية المواهب، تعزيز الحراك الإبداعي بالمنطقة.
1: الجميل انه هناك ملتقى كان في عرض يعني للاعمال الفنيه، والجميل انها كانت متنوعه، خاصه انه لما تكون عندك مساحه فيها خبرات فيها فنون بمختلف الاشكال، اضافه الى ان في لقاءات مباشره مع المشاركات ايضا.
0: نعم.
1: لاستعراض التجارب الخاصه بهن والاعمال الابداعيه التي تقدم من خلال هذا المعرض. لذلك هذا الملتقى
0: شهد جولة بين الأعمال المعروضة التي عكست تنوع الأساليب الفنية، وأيضا أسهمت في إبراز المواهب الشابة، هذا يؤدي إلى طبعا تحفيز الطاقات الإبداعية لدى المستفيدات ويعزز حضور الفن بوصف عنصر داعم للتعبير الثقافي مستلهم من الموروث الوطني والتراث المدني.
1: جميل لما يكون عندنا تنظيم ملتقى طبعاً. بهذا الجهود طبعاً. من جامعة طيبة يعطيهم العافية، لأنه في دعم الأنشطة النوعية وفي توفير أيضا لجمال البيئة المحفزة للإبداع، لأن احنا نحتاج تحفيز الإبداع والابتكار، وهذا يسهم كله في تنمية المهارات وصقل القدرات الفنية والمعرفية لدى هؤلاء المبدعات. بالتوفيق لجامعة طيبة، يعطيهم العافية، وننتظر المزيد إن شاء الله.

0: دائما وابدا عندنا موسم تتجلى فيه عناية المملكة من القيادة الرشيدة رعاها الله بخدمة ضيوف الرحمن في أدق التفاصيل الجميلة، لأنه تتكامل فيها الجهود الميدانية داخل المشاعر، وخاصة لما تكون عبر منظومة مخصصة ومتخصصة تعمل على تعزيز السلامة البيئية، تأمين المسارات الجميلة للحجاج، التعامل أيضا مع الكائنات الفطرية بما يضمن انسيابية الحركة وطمأنينة أيضا الحجاج أثناء أداء المناسك. كمان هذه صراحة فيها فرق ميدانية، أعمال على مدار الساعة، وهناك خطط تشغيلية وتقنيات رصد واستجابة سريعة تعكس مستوى الجاهزية والتكامل في خدمة ضيوف الرحمن. الحديث أكثر عن هذا الجانب أسر أن يكون معي الأستاذ سلطان بن عوض الدلبحي، مدير مشروع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. حياك الله أستاذ سلطان.
1: الله يحييك أخوي ضافر،
0: يا هلا وسهلا فيك وحياك الله.
1: مرحبا في جميع المستمعين الكرام، ونبارك حلول الشهر العشر من ذي الحجة، حيث نستشعر عظمة هذه الأيام المباركة وما تمثل من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين.
0: اللهم لك الحمد على نعمة المملكة العربية السعودية، واللهم لك الحمد على هذه النعمة الجليلة في موسم الحج وهذه المشاعر الجميلة اللي دائما تفيض بالدعاء في هذه الأيام المباركة. ونسأل الله لحجاج بيت الله الحرام السكينة والأمن والأمان، وأن يعودوا لبلدانهم سالمين غانمين إن شاء الله. الأستاذ سلطان، يعني خلينا كذا نأخذ يعني الفرق الميدانية دائما ما يكون عليها يعني هم أكبر، ولا بد أن تكون هناك خطط مدروسة يعني تأمين مسارات الحجاج. كيف تنفذ من خلال هذه الفرق هذه الخطط داخل المشاعر المقدسة وأيضا لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام؟
1: صحيح أخي ظافر، بلا شك تعمل الفرق الميدانية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على تنفيذ جولات استباقية ومستمرة داخل المشاعر المقدسة لرصد الكائنات والزواحف السامة وغيرها من الكائنات الفطرية المؤثرة على السلامة العامة وسلامة الحجاج، كذلك تأمين مسارات الحجاج ومواقع تجمع الحجاج مع التعامل السريع والمباشر مع أي حالة ميدانية قد تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن، وذلك ضمن خطط تشغيلية تغطي مختلف نطاقات المشاعر خلال موسم الحج.
0: يا سلام، مع أنه والله درجات الحرارة حسب المركز الوطني للأرصاد السنة هذه بتكون يعني شوي في زيادة في درجات الحرارة، لكن ما هي الآليات اللي متبعة في مثل هذه الحالة، خاصة أنه ظهور الزواحف في مثل هذه الظروف الجوية والمناخية الحارة، فخاصة داخل نطاق المشاعر المقدسة، كيف تتعاملون مع مثلا قرود البابون الزواحف بما يحافظ على سلامة الحجاج والتوازن البيئي أيضا؟
1: صحيح قضافر، بلا شك الفرق الميدانية التابعة للمركز تتعامل مع قرود البابون أو أي من الكائنات الأخرى مثل الزواحف السامة وغيرها، طبعا تنفيذ الأعمال الميدانية المستمرة إلى هدف منع وجودها داخل نطاق المشاعر المقدسة من خلال الرصد والمتابعة ومعالجة الأهم وهو المسببات التي تسهم في استقطابها أو تسهم في تواجدها أو انتقالها من بيئتها إلى وسط المشاعر المقدسة، إضافة إلى تعزيز التوعية بعدم ترك بقايا الأطعمة وغيرها.
0: يا سلام، يعني أنا لو كان عندي بلاغ معين أو حالة ميدانية وكيف أتواصل، كيف منهجية الاستجابة السريعة بالنسبة لكم للتعامل مع الحالات الطارئة أو اللي هناك بلاغات عن وجود زواحف أو قرود البابون؟
1: بلا شك أخي ظافر، يتم التعامل مع البلاغات والحالات الميدانية عبر فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة

0: في المشاعر المقدسة، حيث تباشر المواقع بشكل فوري وفق آليات استجابة سريعة بلا شك مدعومة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن سرعة المعالجة ورفع مستوى الجاهزية الميدانية داخل المشاعر المقدسة.
1: في رقم تواصل للحالات الطارئة مثلا يتم التواصل معه للإبلاغ عن حالة معينة؟
0: صحيح، 19114.
1: يا ليت تعيد أستاذ سلطان للمستمعين الكرام حتى يعني يتم تسجيله وحتى يتم حفظه إن شاء الله، اللي هو رقم
0: لحظات. أخي عبد الله، أخي ظافر.
1: أي نعم تفضل. طبعا الأستاذ سلطان طبعا من خلال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وجهوده أيضا في موسم الحج، ومن خلال المسارات والتنظيم هذه المسارات داخل المشاعر المقدسة، من خلال الاهتمام بالحد من وجود الزواحف في ظل الظروف الجوية الحارة في المشاعر المقدسة، وظروف أيضا أخرى قد تكون أيضا يعني تؤثر على سلامة حجاج بيت الله الحرام. أستاذ سلطان معي؟
0: إيه؟ معك الرقم الموحد للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لاستقبال جميع البلاغات 19914.
1: مضبوط، هذا هو رقم التواصل معكم للحالات الطارئة. طيب أستاذ سلطان، يعني من خلال حديثنا يمكن ذكرت أنه ما شاء الله في سرعة استجابة لهذه الحالات، لكن دائما ما يكون هناك تحديات ميدانية وبيئية تواجه الفرق خلال موسم الحج، كيف يتم التعامل معها بكفاءة عالية؟
0: أتفق معك أخوي ظافر أن وجود تحديات ميدانية مثل ما ذكرت سابقا، ارتفاع درجة الحرارة، كذلك المسببات لتواجد هذه الكائنات الفطرية أو الزواحف السامة هي من أكبر التحديات اللي يواجهها، سواء كان بتوفر بقايا أطعمة أو ما شابه، وهي أكبر التحديات اللي يواجهها في الميدان.
1: أنتوا رصدتوا حالات يعني قبل انطلاق موسم الحج وتم التعامل معها؟
0: صحيح، الزملاء الفرق المختصة على مدار الساعة متواجدين من أكثر من قرابة شهر لمسح جميع المواقع، إبعاد الكائنات السامة عن مسارات الحجاج، ومستمرين إلى نجاح هذا الموسم بإذن الله.
1: الأدوات المستخدمة في مثل هذه الحالات هل هي يعني أيضا ضمان للجو والأجواء والبيئة والغطاء النباتي في المشاعر المقدسة حتى لا تؤثر أيضا على حجاج بيت الله الحرام، خلال أيضا استخدامكم للمبيدات الخاصة؟
0: لا، احنا كمركز وطني تنمية الحياة الفطرية أخوي عبد الله
1: ظافر،
0: نعنى بحماية وتنمية أخوي عظافر
1: يتفضل،
0: نعنى بحماية وتنمية الحياة الفطرية والمحافظة على التنوع الحيائي والأنظمة البيئية البرية والبحرية من خلال إدارة المناطق المحمية، المحافظة على الكائنات الفطرية وغيرها.
1: يا سلام، يعني تعملون معها بشكل سلس بدون استخدام أي مبيدات وبدون أي تأثير على المجال البيئي؟
0: صحيح يا سلام، وجود فرق مختصة تتعامل مع جميع الكائنات وفق خطط معتمدة ومدروسة.
1: في تعاون وشراكات مع جهات أخرى في هذا المجال أستاذ سلطان؟
0: بلا شك، جميع الجهود هي تضافر جهود وكذلك تنسيق وموائمة مع جهات كثيرة كالدفاع المدني وغيرها من الجهات.
1: يا سلام، الله يعطيكم العافية. يعني من السؤال الأهم بالنسبة لنا، أبرز النتائج والنجاحات اللي تم تحقيقها من الفرق الميدانية خلال المواسم الماضية والمواسم الحالية، الموسم الحالي أيضا، في تعزيز السلامة البيئية وخدمة ضيوف الرحمن.
0: بلا شك أخوي ظافر، الجهود للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أسهمت في تحقيق 3 مواسم ماضية لحج بلا بابون وبلا مخاطر كائنات سامة داخل نطاق المشاعر المقدسة، إلى جانب رفع كفاءة الاستجابة الميدانية وتقليل البلاغات المرتبطة بالكائنات الفطرية، بما يعكس تكامل الجهود المبذولة لتعزيز سلامة الحجاج والمحافظة على البيئة في المشاعر المقدسة.
1: والله رسالة منكم جميلة جدا، وخاصة أنكم على مدار الساعة وهناك خطط تشغيلية وتقنيات أيضا استجابة عالية. التقنيات الحديثة، سؤالي بما أنه يعني نتكلم عن التقنيات، في تقنيات حديثة تم رصدها وتم أيضا وضعها في موسم حج هذا العام أستاذ سلطان؟ يعني سؤال يعني تجيبنا عليه إن أمكن.
0: صحيح أخوي ظافر، التقنيات الحديثة المستخدمة مثل الدرابيل الليلية التي تكشف وجود الكائنات في الظلام، كذلك استخدام بعض طبعا بتصاريح ولله الحمد بعض الدرون طائرات الدرون لكشف المواقع المحيطة في المشاعر المقدسة.
1: يا سلام، والله رحابة صدرك استاذ سلطان، سعدتني انا انك تجيب على كل سؤال حنا نعطيك اياه. هذا والله من التعاون اللي بيننا وبينكم، لانه كل مستمع يستمع لنا يجد اثراء في المعلومه، ومعلومه تقدم بكل سلاسه عن الجهود اللي تقدم لخدمه ضيوف الرحمن. بارك الله هذه الجهود استاذ سلطان.
0: الله يبارك فيك، ونسال الله تعالى اخي ظافر ان يحفظ حجاج بيت الله الحرام، الله وان يتمم لهم مناسكهم بالقبول والطمانينه، وأن يكتب لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يعودوا، وهذا أهم شيء أخي ظافر، إلى أوطانهم وأهليهم سالمين غانمين. كما نسأل الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وخدمة ضيوف الرحمن.
1: الله يعطيك العافية الأستاذ سلطان بن عوض الدلبحي، مدير مشروع من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الحديث عن استعداداتهم لموسم الحج من خلال هذه البيئة والمنظومة الرائعة جدا. شكرا لك أستاذ سلطان.
0: حياك
1: يا هلا وسهلا، حياك الله، هلا وسهلا.

0: صراحة يعني من خلال حديث الأستاذ سلطان إيمان
1: صراحة مشهودات عظيمة
0: وإجابات رائعة، يعني سألت كل شيء. إيه
1: ما شاء الله عليه، وكمان هو شخص متحدث ما شاء الله تبارك الله، أعطانا الصورة كاملة. يعني اليوم حتى المستمع الكريم لما بيتساءل كانت كل هذه الأسئلة تهمه إنه يعرف إجاباتها.
0: صحيح، وأنا بسأل بصوت وأنا بسأل بصوت المواطن
1: طبعاً،
0: لأنه لما نتكلم مثلاً عن التقنيات الموجودة اليوم في موسم الحج، وذكر الدرابيل الليلية، أجهزة الرصد الميداني، وجود الفرق الميدانية في موسم الحج، هذا يعطي دليل أنه كل كافة الخدمات موفرة وتقدم بسلاسة. أيضاً تكلم عن الاستجابة السريعة للفرق الميدانية، يعني في حالة لا قدر الله وجود زواحف سامة
1: الجميع متأهب لخدمة حجاج بيت الله الحرام، العمل على قدم وساق. أسأل الله لهم يا رب القوة، ويشكروا طبعا تشكر حكومتنا الرشيدة على كل، يعني مين يتخيل أنه من ضمن استعدادات الحج أيضا مثلا الزواحف أو الزواحف السامة.
0: صحيح.
1: أو القرود البابون، يعني أنت متخيل لأي درجة الاهتمام بتنظيم هذا الحج وتسهيل دخول الحجاج حتى في أبسط الأمور التي لا تخطر على البال.
0: صحيح، وهذه من الجهود الدائمة لخدمة ضيوف الرحمن من كافة القطاعات الحكومية. نسأل الله العلي العظيم لحجاج بيت الله الحرام أن يؤدوا مناسكهم بأمن وأمان، وأن يعودوا لبلدانهم سالمين غانمين. أمين. مغفور ذنبهم ومشكور سعيهم. معكم في هوا بلادي، فاصل قصير وراجع لكم.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حياكم الله مستمعينا في كل مكان، ويا هلا وسهلا فيكم في هوا بلادي، مكملين معاكم فقراتنا المتنوعة. والآن ننتقل لفقرة استكشف السعودية. في مواسم الدفء تمتد هذه الشمس الجميلة بخيوطها على الحقول، تبرز فاكهة الباشن فروت إحدى الثمار التي ترتبط دورة حياتها ارتباط وثيق بتقلبات المناخ واعتدال الأجواء. هي لا تنضج في أي وقت، لكن تختار موسمها بعناية دقيقة، لتعلن أنها حاضرة بثمار غنية المذاق عالية القيمة مع دخول موسمها. تتحول هذه الكروم المتسلقة إلى لوحة نابضة بالحياة، تعكس انسجام الطبيعة مع الإنتاج، تفتح باب التساؤل حول أسرار هذا التوقيت المثالي وكيفية تهيئة الظروف التي تسمح لهذه الفاكهة بأن تبلغ ذروة نضجها وجودتها. حنتكلم عن هذه الفاكهة مع مالك مشتل وناشط بيئي مهتم باستزراع النوادر للحديث عن موسم الباشن فروت. هلا وسهلا أستاذ طه حسن العسيري. مرحبا أستاذ طه.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: تسمعني يا أستاذ طه؟
1: أين عم رحيك؟ أنا سهلا.
0: هلا بك يا هلا. بنتكلم عن الباشن فروت. يمكن اللي بيسمعنا اليوم يستغرب، هل المملكة العربية السعودية فيها باشن فروت؟ هذا أول سؤال بسألك. هو
1: جميل، فيها باشن فروت.
0: كيف؟ من متى؟ من زمان؟
1: بدايتها في المملكة العربية السعودية في المناطق الجنوبية بصفة خاصة من تقريبا 6 سنوات 7 سنوات.
0: طب يعني احنا يمكن ما بنشوفها في كل الاسواق، يمكن فقط الاسواق الجنوبية يعني بنلاقيها متواجدة.
1: هذا السؤال اللي ابغى
0: احد يسألني هو.
1: لا، السؤال هذا مهم جدا. طبعا. فين نلاقيها؟ فين نحصلها؟
0: فين نلاقيها؟
1: نحصلها حقيقة. انا ما ابغى اصلح دعاية للسوبر ماركت.
0: لا، ما نقول اسم السوبر ماركت، بس فين تتواجد؟ تتواجد فقط تمام. في الجنوبية المنطقة.
1: تمام. طبعا لما يروح الواحد حتى اهل الجنوب اهل ابها يروح سوق الخضار ما يلاقيها في سوق الخضار، يروح الاسواق البقالات الخضار محلات الخضار ما يلاقيها، يروح يعني خلينا نقول بالعربي يلاقيها في الماركات السوبر الكبيرة ماركت الكبيرة فيها الف فيها بي فقط.
0: هل هذا يا استاذ طه بسبب انها هي بحاجة عناية خاصة يعني حتى في التبريد؟
1: والله الموضوع هذا احنا يعني كبير شوي يا اختي.
0: طيب خلينا نرجع نسألك عن فاكهة الباشن فروت. كيف ممكن اوصف شكلها المميز، خصائصها؟ هي لها جمال خارجي محتوى داخلي، يعني حابة اتكلم عن الفاكهة بالتفصيل.
1: ممتاز جدا. طبعا فاكهة الباشن فروت فاكهة استوائية، موطنها الأساسي والأصلي هي المناطق الاستوائية في أمريكا الجنوبية، البرازيل، البرغواي، وفي الأخير وصلت المرحلة اللي بعدها وصلت الأرجنتين، وبعد كذا نفسهم الأمريكان.

0: الجنوبيين هذولي تلقوا ان العماله والايدي العامله صعبه شويه، فنقلوها هم لافريقيا والجنوب افريقيا، المناطق في جنوب افريقيا عشان يكاثرون منها وتوصلهم جاهزه، او توصل لاوروبا باسم الشركات الكبرى هذه جاهزه. نعم. وهي في افريقيا.
1: هل هي لها فوائد يعني غذائيه مختلفه او متنوعه؟
0: جداً مثل جداً, جدا جدا. انا اول شيء فاكهه العدس تحتوي على 73% 73% مياه،
1: غنية بالمياه،
0: كمية عالية بالمياه. ثاني شيء استخداماتها الغذائية كبيرة جدا جدا، تستخدم في عدة خصائص. طبعا أنا واحد من الناس اللي بدأت أشوفها من سنتين مثلا، بدأت تكون ما هي فاكهة توزن بالكيلو، لكن فاكهة لها مدخلات زي العصيرات
1: صحيح،
0: استخدامات الأخرى،
1: نكهاتها في كل الاستخدامات الغذائية
0: جدا ما حيتوقع،
1: حلويات، عصائر، نكهات عطور،
0: يا سلام.
1: نعم.
0: والمكياج والتجميل.
1: نعم صحيح.
0: البشرة، كريمات البشرة لأن فيها عناصر غنية جدا. الشيء الثاني الأسكريمات، والأسكريمات الشيء الثالث القشرة حقتها تستخدم نفس الغلاف اللي ما حد يأكله عندنا، يستخدم لعدة إنتاجات. الزهرة حقتها نفسها تستخدم علاجات طبية ولها مواضيع طبية، يرجع الواحد لاختصاصها. لكن أنا أتكلم عن الفاكهة، الفاكهة نجحت في عسير نجاح مبهر
1: ما شاء الله. ما شاء الله.
0: من منطقة الباحة إلى البلس إلى البشاير إلى المماس إلى فيفا إلى أبها إلى عسير إلى السودة إلى المناطق المرتفعة هذه. طيب كيف نقلناها؟ أو أنا واحد من اللي نقلوها إلى مناطق أخرى زي الشمال. النطاق الاستوائي هو نطاق استوائي ماشي، خط استواء ماشي من شرق الكرة الأرضية يعني من أندونيسيا ماليزيا.
1: نعم. نعم. بس المنطقة اللي حضرتك بتشير إليها مناطق جبلية باردة، هل هذا يدل على أنها أيضا كمان نمت في هذه المناطق؟ إذا بنتحدث عن المنطقة الجنوبية أو الشمالية،
0: أنا أبغى أكد أول شيء إحنا نفتخر إن إحنا قدرنا، إحنا أنا وغيري قدرنا إن إحنا نأصل ونوفرها وكذا. فأنا من هذا المنبر إن أتكلم عن تجربة إنه أنقلها للمستفيد. أنا أتكلم عن أي واحد في المملكة العربية السعودية أدامها الله يقدر يزرع باشن فروت في أي جو في المملكة.
1: ما شاء الله. ما شاء الله يستطيع.
0: إذا في المصاعب هذه ليش؟ لأن الفاكهة هذه أول شيء يا أختي الكريمة، الفاكهة هذه فاكهة نادرة، الفاكهة هذه قيمتها الكيلو، بس الكيلو عشان نحصل عليه 50-60 اللي عنده ماركت كبير عنده كذا، ولكن اللي في الأطراف المدن وفي القرى في الأجر ما عنده هذا، يعني صعب. الكيلو لما يكون 5 حبات 50-60 ريال هذه حاجة.
1: صحيح، هي فاكهة غالية معروف اللي عارفها
0: جدا.
1: طيب خليني أسألك، حضرتك قلت أنه ممكن نزرعها في أي مكان في المملكة العربية السعودية، ما هي العوامل اللي بتساعد على نموها وإثمارها بشكل صحيح وناجح؟
0: يا سلام، هي خطوتين. إحنا في المملكة العربية السعودية من شمال نجد وجنوب حائل والمنطقة هذه حتى الجنوب كامل، المنطقة هذه كلها المنطقة الشرقية كاملة إلى الجنوب كامل إلى الجيزان، إحنا ضمن المنطقة الاستوائية، خط الاستواء إحنا ضمنه. بقي عندنا حاجة بسيطة اللي هي منطقة الشمال، تبوك والشمال والجوف وعرعر وحائل، هم زينا أجواءهم زي الجنوب، يعني فيها براد كثير وفيها منطقة. طيب هي الشجرة هذه تتحمل البرد أو تعيش في البرد، هذا جوها الطبيعي، تعيش إلى 30 درجة 35 درجة، هذا الوضع الطبيعي. مزروعة في مكة، وأنا لي تواصل مع ناس مزروعة في مناطق حارة في مكة وفي غيرها وفي كده، فأنا أقول إنها تتأثر في المناطق الحارة بالحرارة، لكنها ترجع تتجدد من جديد، وأنا أنصح
1: وتثمر
0: وترجع من جديد، وهي عمر الشجرة أساسا عمرها من 5 سنوات إلى 8 سنوات، وتثمر من أول 4 شهور 5 شهور.
1: ما شاء الله.
0: تثمر على طول.
1: ما شاء الله. طب العوامل اللي يعني بتخليها مستمرة، ما هي هذه الظروف أو العوامل اللي تخليها مثل ما قلت ترجع تثمر مرة أخرى؟
0: ممتاز. طبعا عشان تعتني في أي نبات يبغى له 3 حاجات أساسية.
1: تفضل.
0: الحاجة الأساسية الأولى اللي هي الوسط الجذور أو تكرمون التربة، يعني تكون تربة هشة خفيفة فيها نسبة من التربة الرملية، هذا الحاجة الأساسية. الشيء الثاني إنها تبغى تشرب وتأكل، تشرب موية وتأكل أسمدة على حسب ظروفها وعمرها

0: وتقلباتها بداية من قبل الإزهار النمو وقبل الإزهار والإزهار وبعد الإزهار والإثمار وبعد الإثمار للمثمر. فهي الحاجات الأساسية الثلاث هي التربة الجيدة
1: نعم.
0: والتسميد. وبحكم الحين نتكلم عن الباشن فروت، أنا بس أستطرق الخصائص الغذائية اللي فيها. طبعا يستخدم في العصيرات، في المخبوزات، المدخلات، المعجنات، تستخدم في الاسكريم. طبعا العصير مليانة فيتامينات سي. أنا أبغى أتمنى يا جماعة اللي موجود ويسمعنا الآن، ادخل على الماب الجوجل واسأله عن فوائد الباشن فروت. إن كنت شاب وفي مرحلة الشباب، شوف المراحل الفيتامينات اللي تلاقيها فيها، من فيتامين سي، من فيتامينات سعرات الحرارية قليلة جدا، تنفع لها السكر، تنفع لأي واحد. الثمرة الواحدة فيها من 17 إلى 20 سعرة حرارية، طبعا غنية بالكالسيوم والحديد،
1: ما شاء الله غنية
0: ممتازة للجميع أفراد الأسرة كذا. طيب احنا كسعوديين كيف اسوي فيها؟ احصل على الشتلة باي وسيلة؟ ازرعها في اي مكان، جنب البيت، في البستان، في الحديقة، في اي مكان كذا ازرعها واحافظ عليها، بس في البداية لمدة اسبوع حتى انها ترجع تشتغل بعد النقل.
1: إيه هذا الحفاظ استاذ طه؟ يعني هل هو الحفاظ بتسميدها، بريها، لا احاوطها من اشعة الشمس الصعبة او من البرودة الشديدة، كيف احافظ عليها؟
0: ممتاز. انا بتكلم عن النقطه هذه للنبات عام اللي سمعنا. بالنسبه للنباتات عامه، هي في المشتل او في المزرعه لها وضع خاص. لما تنقل الى البيت يبغى لها شويه عنايه. اول شيء احط عيني فيها، سواء الشتله ذي سعرها رخيص ولا غالي ولا كذا، انا ما شريتها الا الهدف، ابغى الهدف. طيب احط عيني فيها بس كل شوي، وانا داخل احط عيني، وانا خارج وانا جاي من الدوام وانا طالع وانا احط عيني فيها. شو تأثرت ذبلانة من النقل أمس، أنا شريتها وزرعتها. بداية أحافظ على المركن، التربة اللي داخلية، المكون الجذري، أحافظ على التربة هذه متماسكة قد ما أقدر حتى أنزلها في المركن أو في الأرض أو في الحوض. وبعد كذا أعطيها موية على طول في نفس اللحظة، موية ثاني يوم، موية ثالث يوم، في أي جو كنت، في حر، في برد. المرة الأولى أعطيها موية لمدة 3 أيام 4 أيام، وبعد كذا عيني في الشجرة أشوفها،
1: أراقبها.
0: الموية أنا معطيها بس عيني فيها، لو شفت فيها أي شيء، فيها ذبول، فيها قطبة نقل، فيها أي شيء، على طول أبدأ أخفف من الأوراق القديمة ومن الأغصان القديمة ومن الزهور. لو فيها زهور أشيلها، لو فيها ورود تمر أشيلها. أنا يهمني أن الشجرة تطلع، ما يهمني الزهور الآن ولا الورود الآن، أنا شريتها.
1: يمكن أستاذ طه هي لأنها يعني بدها عناية خاصة، عشان كده ما نلاقيها بسهولة. في دقيقة، أبرز التحديات اللي تواجه زراعتها؟
0: والله ما فيها ولا تحدي.
1: طيب حلو، ها أخبار حلوة هذه أستاذ طه.
0: وأنا من أسهل الأشجار والله، ما
1: يعني صراحة هي كمان لها رائحة جميلة جدا،
0: لها زهرة اسمها زهرة الساعة أو زهرة الألم أو مس فلورا، زهرة جميلة جدا،
1: لها رائحة أيضا مثل الفاكهة.
0: هي
1: ما لها رائحة بس شكلها جميل
0: جدا جدا، زهرة الساعة على شكل ساعة، طبقات،
1: سبحان الله،
0: 5 أدوار، سبحان الخالق، 6-5 أدوار، من الأشكال بديعة
1: صراحة.
0: حبيت أقول أنه لا ننسى الفيتامينات اللي موجودة فيها، ولا ننسى أنها سهل زراعتها وممكن تنجح في المملكة كلها، بس المناطق الحارة نحافظ عليها، وممكن رشها بأحماض أمينية في وقت الصيف الحار، وتكاثرها سهل جدا بالبذور أو بالعقل. ممكن أي واحد يهديها الثاني. الخصائص الفيتامينات اللي فيها مليانة فيتامينات
1: ما شاء الله. يعني أنت اليوم بأسلوبك البسيط أستاذ طه خليتني أنا التي لا أفقه في في في الزراعة بمنتهى البساطة شرحت لنا الفكرة وكيف ممكن العناية بها وكيف ممكن نحافظ على هذه الشتلة وعلى هذه الثمرة الفريدة من نوعها. أشكرك كل الشكر أستاذ طه حسن العسيري، مالك مشتل ومهتم باستزراع النوادر من الشتلات. شكرا عن الحديث عن موسم الباشن فروت.
0: أشكرك الله يحفظك. والزراعة ما يطير رزقها في السماء الخاف تطيح، هي حاجة بسيطة نمشي عليها على خطوات. وحنا في مشتل ريف عضا مستمرين لخدمات الوطن بشكل عام،
1: ما شاء الله عليك،
0: وبإذن الله نكون عند حسن الظن.
1: شكرا، بارك الله فيك وبارك لك. شكرا لك وشكرا لوقتك.

0: صراحة هواية الزراعة هواية جميلة جدا. أعتقد في كثير مننا يهوى الزراعة، إن كان يهوى زراعة بعض الخضروات، بعض الأزهار، بعض النباتات العطرية الصغيرة. اليوم أستاذ طه أضف لنا ثمرة الباشن فروت، هذه الثمرة الغنية بنكهتها القوية والجميلة، فأقول لكم ما هي صعبة، جيبوها نجربوا أنكم تزرعوها وإن شاء الله ربنا يبارك في حصادها. أكيد مستمرين معكم في هوا بلادي، وما في أجمل من الرسائل الحية من زملائنا وزميلاتنا في كل نواحي المملكة العربية السعودية. والآن ننطلق إلى زميلنا حمود العتيبي. هلا وسهلا حمود.
1: هلا وسهلا إيمان، حياك الله، مساء الخير لك ولمستمعينا الكرام.
0: حياك الله، مساك ورد وسعادة وفرح وإنجاز. أنت فين اليوم حمود؟ ويا ترى حتكلمنا عن إيه؟
1: والله كان احنا يعني في ترتيب بعض الضيوف معانا اليوم، احنا في واجهة روشن.
0: تمام.
1: وهي الواجهة يعني تعتبر من الواجهات السياحية لمنطقة الرياض، يعني تواجد المطاعم والكافيات وايضا
0: النوافير نوافيرها الجميلة.
1: صحيح، وتعرفين احنا يعني مع الاجواء الحارة في الرياض اكيد الناس دائما تتجه الى الاماكن الباردة والمغلقة، خصوصا احنا يعني مقبلين على اجازة، في موضوع التسوق والأشياء هذه أكيد أنها مهمة جدا في
0: طبعا في بس تحسس كمان الأجواء الرياض جميلة ربيعية في الليل هذه اليومين
1: لحد الآن. صحيح
0: بالضبط. صح، ما أنت شاعر فيها
1: بالضبط الآن، في نسمة هواء خفيفة
0: جميلة
1: مثل ما ذكرت إيمان، أنه في الليل أكيد أنه بتتغير الأجواء لحد الآن نسبيا تكون باردة في الليل، لكن في النهار يعني درجة الحرارة مرتفعة جدا.
0: أكيد طبعا.
1: احنا الآن
0: أنت فين الآن؟ في روشن، في واجهة روشن.
1: في واجهة روشن.
0: يلا تفضل، معك المايك حمود.
1: والله إذا تسمحوا لي بعد شوي إيمان، عشان أرتب ضيوف، لأن كان معي ضيوف واعتذروا
0: راحوا يتسوقوا،
1: ضيوف ثانيين يعني مرة ثانية إذا ترجعوا لي بعد شوي.
0: أكيد أكيد أكيد ولا يهمك. شكرا لك حمود، وإلى أن نرجع لك مرة أخرى.
1: حياك.

خلونا نتوجه إلى القصيم. جامعة القصيم تطلق الملتقى البحثي باحثون واعدون لمستقبل مستدام. أطلقت جامعة القصيم الملتقى البحثي لكلية الزراعة والأغذية، وكان عنوان هذا الملتقى باحثون واعدون لمستقبل مستدام، برعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد بن فهد الشارخ، وذلك في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالمدينة الجامعية. أكد رئيس الجامعة أن البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام، تعزيز التنافسية في الوطن وفي المجالات الحيوية، مشيرا إلى أن الجامعة ماضية في دعم البيئة البحثية وتمكين الباحثين والطلاب من تطوير حلول عملية وعلمية مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات التنموية، لاسيما في قطاعات الزراعة، الأغذية والاستدامة البيئية، إذ تزخر منطقة القصيم بمقومات اقتصادية زراعية استثنائية جعلت منها ركيزة حيوية في خارطة الأمن الغذائي الوطني. من جانب، أكد أيضا عميد كلية الزراعة والأغذية الدكتور هاني الفهيد أن الأمن الغذائي لم يعد شأنا زراعيا بحتا، بل أصبح جزء أساسي من منظومة الأمن الوطني الشامل في ظل التحديات العالمية المتسارعة، منها شح الموارد المائية، أيضا تغيير المناخ، الضغوط المتزايدة على سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، مشيرا إلى أن هذه التحديات

تحديات تتطلب حضور بحثي فاعل، تقديم حلول علمية تواكب تطلعات الوطن ومستهدفات رؤية 2030. ما زال لدينا العديد من الأخبار المتنوعة، فاصل قصير ونرجع نكمل هوا بلادي، كونوا معنا.

0: بلادي.
1: دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
3: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
8: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
0: هوى بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي، ومجددا معكم في اخبارنا. لكن خلونا نهني المنتخب السعودي للعلوم والهندسه من خلال مشاركته بنجاح في معرض ايسف 2026 في مدينه فينيكس بولايه اريزونا بالولايات المتحده الامريكيه، وحصد الطلاب المملكه 24 جائزه عالميه، 12 جائزه كبرى و12 جائزه خاصه، بعد منافسه قويه مع اكثر من 1700 طالب وطالبه يمثلون نحو 70 دوله. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه الجوائز هي مفخرة لهذا الوطن الغالي. وصولهم كان في هذه اللحظات إلى أرض المملكة العربية السعودية، فألف ألف مبروك للوطن. حصد طلاب المملكة 24 جائزة عالمية، 12 جائزة كبرى و12 جائزة خاصة في هذه المنافسة الشرسة مع أكثر من 70 دولة و1700 طالب وطالبة. ومستمعي الكرام، في فقرتنا القادمة فقرة مشاريع، طبعا في موسم يعني في تتجلى معاني البذل وتسمو فيه روح العطاء. الجميل ان نحن في موسم الحج هذا العام كله خيرات، فمشروع الأضاحي واحد من المشاريع الجميلة في جمعية البر بالأحساء كأحد النماذج الإنسانية الراسخة اللي تمتد لأكثر من 4 عقود. واحد من المبادرات الجميلة اللي تحمل رسالة تجمع بين أداء الشعيرة الشرعية وأيضا إيصال أثرها إلى مستحقيها، فهو مشروع يعني تتكامل فيه جهود بين إدارة الجمعية و12 مركز تابع لها، وهي ضمن منظومة عمل دقيقة تراعي الضوابط الشرعية والتنظيمية وتترجم قيم التكافل في أثر ملموس يصل إلى آلاف الأسر. هذا اللي يمتد العطاء والإنساني والأثر الذي لا ينقطع. الحديث أكثر عن هذا المشروع يسرني يكون معي الدكتور عبد المنعم بن عبد العزيز الحسين، مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين بجمعية البر بالأحساء. حياك الله دكتور عبد المنعم.

0: الله يحييكم، جزاكم الله خير على الاستضافه. بدايه اشكر لكم في اذاعه الرياض، اذاعه متميزه، برنامج متميز كذلك، برنامج هوا بلادي. احييك يا اخي الكريم الاستاذ ظافر الخثعمي،
1: الله يسلمك.
0: ربما معك كذلك الاستاذه ايمان حيدره. ايام مباركه عليكم يا اخي الكريم.
1: علينا وعليك، تتبارك يا دكتور، والله يجعلنا في هذه الايام من المقبولين ان شاء الله يا دكتور.
0: امين رب العالمين.
1: الله دكتور، يعني من الاشياء الجميله لما يكون عندنا مشروع انساني ومشروع ايضا في مبادره جميله وخاصه في مشروع الاضاحي، لكن جمعية البر في الأحساء ومن خلال هذا المشروع اللي يمتد لأكثر من 40 عام، خلينا دكتور نقول كيف بدأت الفكرة وكيف تطورت حتى اليوم؟
0: حسنا يا أخي الكريم، يعني قبل ذلك ما أبغى أفوت الفرصة أني أقول تهنئة للمستمعين والمستمعات اللي يستمعون لنا عبر هذا الأثير الطيب المبارك في هذه الأيام المباركة. أشكر لكم الحقيقة جزيل الشكر على الاستضافة معرفين بمشروع الأضاحي في جمعية البر في الأحساء، تشرف يعني أكون وياكم في هذا المساء. أنتهز فرصة كذلك يا أخي الكريم وحي أعضاء مجلس الإدارة على رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، هو محافظ الأحساء وكذلك هو رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالأحساء، وكذلك بقية الأعضاء. أشكر السادة المتبرعين داعمين لهذا المشروع والجمعية عموما، لكن بشكل خاص أشكرهم على تبرعهم لهذا المشروع، وصول المستفيدين الذين وصلوا ووصلت أعدادهم إلى أكثر من 5194 أسرة، فهذا عمل ضخم الحقيقة. نوصل في يوم العيد بالمساعدة من اللحم الطيب المبارك من هذه الأضاحي وهذه الشعيرة مثل ما تفضلت إلى هذه الأسر، بأن تكون ندخل عليها السعادة. فمشروعنا مشروع سعادة لهذه الأسر المستفيدة. شعارنا هذا العام وكلنا وأبشر، فالمضحي الذي يصل بأضحياته إلى جمعية البر ويوكلها فهو الحقيقة عملية توكيل. تقوم الجمعية ببقية العمليات بموضوع اختيار الأضحية في كذلك نوعها وكذلك وزنها كذلك عمرها، كل هذه العمليات نقوم بها بدقة وجودة، متابعة ومواصفات مع الموردين الذين هم تجار الماشية، ونعلن لهم في وقت مبكر لموضوع تكافؤ الفرص بحيث أنه لا يكون هناك أحد من دون أحد. سألتني يا أخي الكريم عن المشروع والذي امتد لمدة نشأة الجمعية التي أسست من عام 1900 هجرية، فنحن على مشارف أن نحتفي بإذن الله تعالى باليوبيل الذهبي لهذه الجمعية المباركة.
1: ما شاء الله.
0: وقريبا أو ما احتفلنا بفوز الجمعية بجائزة جديدة، والجمعية لها سبق في الوصول إلى عدد من الجوائز، جائزة الأحساء التميز وجائزة المكارد، وهذه المرة أيضا كذلك الفوز في جائزة المكارد فرع المنظمات غير الربحية.
1: ما شاء الله.
0: أخي الكريم، هذه الجوائز وهذا التميز والعمل الذي تقوم سواء الآيزو أو الإفيكم أو عداها من مسارات التميز التي تسير عليها الجمعية، حتمت علينا أن نطلق أو نسير في هذا المشروع بأداء معين يتسم بفكرة رضا أصحاب المصلحة، كل أصحاب المصلحة من المتبرع الكريم وإلى المستفيد الكريم الذي يستفيد ويشاركنا ويشرفنا بأنه يشاركنا بهذا المشروع وأنه يأخذ من هذه الأضاحي التي نقوم بتوزيعها.
1: دكتور، أنت ذكرت رقم يعني كبير جدا، 5294 تقريبا عدد
0: 5194 صحيح.
1: نعم جميل. هذا الرقم ماذا يعكس من حجم المشروع؟
0: يبين لك يا أخي الكريم السعة. فنحن لو قسنا وقارنا بين هذا المشروع وبينه وبين الجمعيات والمؤسسات الأخرى، قارنا كذلك بين المستفيدين المسجلين في الجمعيات الأخرى، نجد أن هذا العدد يبين لك ضخامة المشروع وكذلك الأرقام الأعداد الأضاحي. فنحن العام الماضي فضل الله سبحانه ثم دعمكم أنتم، وأنا أعني فيها أنكم تعرفون بالمشروع وتصدقون وتعلنون عنه بشكل أو آخر، فالناس تستدل عليه ويتبرعون له. فنحن وصلنا العام الماضي أعلى رقم من أيام أو المناسبات تنفيذ المشروع في السنوات كافة، وهذا شيء عظيم جدا لين ضخامة المشروع. فوصلنا العام الماضي إلى 4424، وهي زيادة عن العام الذي قبله بنسبة 9.48%، فهذا يجعل أن المشروع في نمو، وهذا على نجاح المشروع. مؤشر من مؤشرات نجاحه هي الزيادة والنمو في إقبال الناس عليه وثقتهم في الجمعية وطريقة تنفيذها وما ننفذه بعناية من مجرد ما ينتهي المشروع يا سيدي الكريم من العام الماضي، ونحن نبدأ في قضية موضوع قياسات رضا الأطراف الثلاثة وهم المستفيد والموظف أو المستوى الذي يعمل معنا وكذلك المتبرع، ومن خلال هذا نعمل باستبانة نحللها.

0: أننا نعنى بالأوقات التي رصدنا أنها مناسبة لا أكثر، نكون مجهزين بقية موضوع فتح المراكز تستقبله بأن يقوم بالتبرع، ووفرنا له الشبكات التبرع الحديثة السريعة التي تستقبل تبرع. كذلك من حين التبرع الذي يصل به إلى حين سهلنا عليه بأن يتبرع من مكانه، فعنده طريقة التحويل المصرفي عن طريق التحويل، وكذلك عندنا منصة التبرع الإلكتروني مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، فهذا يسهل على المتبرع بأن أي وقت من الأوقات يستطيع أو من أي مكان يستطيع أن يؤدي أضحية معنا. وكذلك ما يصل له من تقارير التنفيذ، فهو ضحى صحيح لكن نعطيه إشعار بوصول الاستلام السند، نعطيه رسالة، نعطيه كذلك بعد تنفيذ الأضحية إشعار بأن حان موعد التحلل، وهذا جعل الرضا عندنا في المشروع عالي جدا. ومع ذلك نحن طمعانون في فكرة أن نطور المشروع أكثر وأكثر بحيث أن نرتفع في مؤشرات الرضا سواء عند المتبرع أو الموظف والمستوى معنا وكذلك المستفيد.
1: السلام. يعني من خلال الدكتور حديثك أستشف أنه أيضا المراكز التابعة لكم ساهمت في تسهيل وتسريع تنفيذ المشروع، وهذا أيضا ضمن جهود التطوير الخاصة بالجمعية.
0: صحيح، وصلنا يا سيدي الكريم إلى نسبة 97% نسبة الرضا من المستفيدين، فيقولون عادة رضا الناس غاية لا تدرك.
1: صحيح،
0: في هذا المشروع، نعم في هذا المشروع نحن رأينا واقتنعنا بأن بالفعل بالطريقة المثلى في التنفيذ والدقة التي اتبعناها في التسليم، يعني بحيث أن نراعي حتى السيارات في طريقة النقل، في التثليج، في التوصيل، في التسليم، في الإشعار المستفيد، في الضيافة، وهو أسرة مستفيدة، لكن أنا نراسي يجي وبكل احترام وتقدير له يستلم حصة خاصة به، الكمية التي يأخذها بحيث نأخذ ذبيحة أو نصف ذبيحة على حسب عدد أفراد أسرته. طريقة التقديم يا سيد الكريم في فلينا نراعي فيها حتى قضية موضوع الحرارة، بحيث أن أسفلها ثلج وعلىها ثلج، بحيث أنها تصل إلى الأسرة وهي صحيحة سليمة.
1: السلام دكتور، يعني السؤال الأهم في هذا كله أنه اختيار الأضاحي، يعني بالنسبة لكم كيف يتم اختيار الأضاحي؟ لأنه طبعا هذا السؤال المهم، وأيضا التأكد من جودة أنواع الأضاحي، وأيضا ضمان وصولها مباشرة للأسر المستحقة.
0: نعم سيدي الكريم، عندنا لجان، ومن ضمنها لجان خاصة بقضية موضوع الموردين والمعاينة الأغنام هذه، وكذلك زيارتها أكرمك الله وعزك في أماكنها في أحواشها، واطمئنان على ذلك. كذلك يكون معنا الذبح يكون في المسلخ الحكومي المجهز والمعد آليا في آليات، وكذلك قضية موضوع العناية هذه في قضية موضوع خط سير العمل والعمليات، أن نصل بها إلى فكرة الاستلام وإلى قضية موضوع التثليج وقضية موضوع النقل، بحيث أنها تكون تصل في نفس اليوم في خلال يعني ساعات من بداية بعد العيد وصلاة العيد، يكون المضحي وصل لها الإشعار بأن تمت ضحيته، وكذلك المستفيد أن نستلم الحصة الخاصة به مع الظهر، تقريبا يكون المشروع تقريبا تم وانتهى.
1: والله جهود مباركة تذكر فتشكر دكتور. الأنواع نوع واحد ولا أنتوا تنوعون في الاختيارات ترى؟
0: هذه أيضا كذلك مزايا المشروع عندنا، أن يكون فيه أكثر من نوع اعتمدنا، وهذا لأجل رغبة المتبرعين أنفسهم وكذلك من ميزانياتهم. فعندنا نوع النعيمي وكذلك السواكني وكذلك الرفيدي وكذلك نوع البربري، وكذلك كل نوع من هذه الأنواع له تسعيرة خاصة تكون تناسب، والأسعار أيضا مثل ما ذكرتك يا سيد الكريم أنها مناسبة للمتبرع، وكذلك القنوات التي تسهل عليه الوصول لأنه يتبرع ما يكون هناك أي شيء يعبر.
1: وبإمكان الدخول على موقع الرابط الخاص بالجمعية واختيار الأضحية المناسبة والأمور الخاصة بالجمعية، وبالتالي الأمور إن شاء الله موكلة بالتسليم هاي لمستحقيها. الله يعطيك العافية دكتور، انت سعدتني بهذا الحديث الجميل وهذه المعلومات القيمة، اللي انا والله انا يعني سعدت كثيرا بأن الحوار معك دكتور عبد المنعم، ولهذه المعلومات القيمة، واللي دائما نقول انه عندنا جمعيات تقدم الخدمات الإنسانية في مثل هذه المواسم للمستحقين. شكرا لكم دكتور.
0: كل الشكر.
1: شكرا لك الدكتور عبد المنعم بن عبد العزيز الحسين، مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين بجمعية البر بالإحسان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
4: هوا بلادي

0: يلوموني الناس في المخرج لما يكون متناغم معك. صراحة عبد السلام وعلي ما شاء الله معطينا جو اليوم. والله عبد السلام يعني صراحة شعور لا يوصف. إنه يعني نشكرك على الهوى. مشاعرنا تحمل لك الكثير. وكمان علي صراحة. علي ترى حنا من أمس مدحينا علي يعني يستاهل المدح علي.
1: علي الحصيني.
0: ومقبل بقوة.
1: طبعاً. يعني أنا من الواعدة ما شاء الله.
0: أنا من الشابة وواعدة ويسقلها الخبراء.
1: يا أخي لما أشوف شباب أي. سعودي متحمس شغوف ذكي. أشعر بالفرح والسعادة.
0: أنا لما أدخل محل وألقى فيه سعوديين شوفي حتى عبد السلام من المدح
1: ساب الكنترول وهرب. سلمت عبد السلام المحميد، سلمت زميلي.
0: والله يستاهلون. أنا بصراحة شوفي لما نقول زملائنا لأنهم يستاهلون طبعا. والله يستاهلون.
1: وهي يعني الوطن يستحق أنه كل هذه الكوادر تسخر نفسها من أجل خدمة هذا الوطن، من أجل خدمة هذا المجتمع. ونقول
0: نقول اي نقول لهم شكرا من القلب. عموما زميلنا سامي جاهز علي. يا سلام. اعطونا
1: اعطونا من القصيم.
0: اي من القصيم والكليجه والقهوه والعلوم الزينه.
1: يا سلام يا سامي.
0: وسامي قدام القهوه.
1: يا سلام يا سامي.
2: على طول جاهزين ان شاء الله.
1: اي كذا متخيل الكليجه والسكري
0: والقهوه.
1: السكري السكري نقطه ضعفي.
0: وانا وياك في الاستديو وسامي بالقهوه والعلوم الزينه
1: قاعد تاكي.
2: كيفك
1: كيف حالك سامي؟
0: هلا بك.
1: تحيه لك ولكل اهل القصيم.
2: الله يسلمكم. يا هلا وسهلا بالجميع.
0: سامي دائما جولاتك مختلفه، ومع أني ما تعمقت في الموضوع كثيرا لأني أعرف أنك أنت دائم تقدم لنا مفاجآت حلوة في الجولات.
2: يا حبيبي
0: فمن أين تذهب بنا هذا المساء الجميل؟
2: الله يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله بناخذكم من مركز الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز لحفظ وإكثار النباتات المحلية
0: ما شاء الله
2: بالقصيم، وتحديدا في منتزه القصيم الوطني بمدينة بريدة، واللي تشرف عليه وتنفذ جمعية وعي البيئية. طبعا هذا المركز دشنوا سمو أمير منطقة القصيم أسبوع الماضي تقريبا. المركز رائد، المركز جميل، يهدف ويعمل على تعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. ناخذكم أكثر وأكثر.
0: ايه تفضل تفضل سامي.
2: الجميل في هذا المركز ومنتجات هذا المركز مع الدكتور عبد الرحمن الصقير رئيس مجلس جمعية وعي، وهي الجهة المشرفة على المركز وأيضا المشرف على مركز الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وأكثر نباتات المحلية. مساء الخير دكتور.
3: مساء الخير، حياكم الله، أهلا وسهلا.
2: مركز الأمير فيصل بن مشعل وش يقدم؟
3: الحقيقة هذا المركز الرائد حظي باهتمام ودعم ورعاية سمو أمير منطقة القصيم منذ أن كان فكرة، حتى تبلورت الفكرة ونضجت ولله الحمد تم يعني افتتاح المركز وتأسيس المركز. المركز يقدم العديد من الخدمات ويخدم أساسا النباتات المحلية في المملكة، التنوع النباتي في المملكة، من خلال بنك البذور ومن خلال المعشبة النباتية ومن خلال أيضا الحديقة النباتية ومن خلال مختبر الزراعة النسيجية والمشاتل ويعني مباني الخدمات الأخرى. كل هذا يخدم ويصب في خدمة تعزيز الغطاء النباتي في المملكة، مكافحة التصحر، توفير وحماية وحفظ النباتات المحلية النادرة.
2: هذه النباتات يعني المهددة بالانقراض.
3: الحقيقة يوجد العديد من نباتات البيئة المحلية في المملكة اللي إما أنها تعرضت يعني للاستخدام المفرط في السنوات الماضية، أو أنها بطبيعتها يعني نباتات صعبة التكاثر وبالتالي أصبحت من النباتات النادرة بسبب يعني تأثر الموائل اللي تعيش فيها هذه النباتات. هناك العديد من النباتات اللي ممكن يعني تصنف من النباتات المهمة والنباتات الواجب المحافظة عليها. بعضها نباتات رعوية، بعضها نباتات طبية وعطرية، بعضها نباتات في توجد في الغابات في مناطق المرتفعات في الجنوب، وبعضها ايضا في صحاري نجد في صحاري المنطقه الوسطى.
2: جميل. يعني النباتات اللي تعملون عليها ما هي فقط في منطقه القصيم، في المملكه كلها، رغم ان يعني في بعض النباتات اعتقد بانها لا تعيش الا في مناطق معينه.
3: صحيح، نهدف في هذا المركز النوعي الى خدمه الغطاء النباتي في المملكه، ومحاولة أو الحرص على إكثار والمحافظة على النباتات النادرة والمهددة في الانقراض من شمال المملكة إلى جنوبها إلى شرقها إلى غربها. فالمركز يخدم القطاع النباتي في المملكة بشكل عام.
2: جميل. بالنسبة للمركز للجميع يعني هل يستطيع أنهم يستفيدون من خدمات المركز، يزورون المركز؟
3: بالتأكيد. وواحد من أهداف المركز الحقيقة أنه أيضا يعزز الوعي البيئي بأهمية ودور النباتات المحلية من الناحية البيئية ومن الناحية الاقتصادية، وبالتالي سيكون جزء من أنشطة المركز إتاحة الفرصة للمهتمين للطلاب للباحثين أنهم يزورون المركز ويستفيدون من الخدمات اللي يقدمها المركز.
2: جميل دكتور. قبل قليل تتحدث عن الزراعة النسيجية، إيه اللي تشرحها لي شوي؟
3: الزراعة النسيجية هي من التقنيات اللي يعني يمكن من خلالها إكثار النباتات يعني بأنسجة أو بأجزاء بسيطة من النبات ممكن تأخذ أو تحصل على آلاف أو ملايين من النباتات. بطبيعة الحال تحتاج إلى مختصين، إلى خبراء، إلى مواد وتجهيزات وأجهزة خاصة، وبالتالي هي تعتبر يعني تقنية تحتاج إلى الاهتمام وتحتاج أيضا إلى الدقة في العمل، وتسمح بإكثار النباتات المستهدفة بعدد كبير جدا قد يصل إلى الملايين ويعني بفترة إلى حد ما وجيزة.
2: جميل جدا دكتور، يعطيك العافية.
3: الله يعافيك وشكرا لكم على إتاحة الفرصة.
2: يعطيك العافية دكتور عبد الرحمن الصقير المشرف على مركز الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وإكثار النباتات المحلية، متحدثا عن هذا المركز واللي دشن سمو أمير منطقة القصيم الأسبوع الماضي.
0: يا سلام والله سامي يعني صراحة جولتك مختلفة، ودائما احنا نركز على الحفاظ على البيئة والغطاء النباتي، لأنه دائما ما نكون عندنا وعي بيئي لابد يكون عندنا وعي بيئي مهم جدا. فلابد أن يكون هذه رسالة مهمة لكل من يسمعنا، المحافظة على البيئة والحفاظ على الغطاء النباتي. شكرا لك سامي الشبرمي على هذه الجولة فعلا يا سامي.
2: يعطيكم العافية.
0: يا هلا بك بسام شيل الكليجة والعلوم الزينة. وعاد يعني كليج القصيم لازم ترسلنا لأنه في واحد هنا يحب كليج القصيم.
1: إيه لو سمحت كمان سكري جالكسي. سكري جالكسي يا
0: حبيبنا. شكرا لك يا سامي. يا هلا بك. هلا وغلا.
2: يا هلا
1: بك. تسلم تسلم.
0: من اللي ما يحب كليج القصيم؟
1: والله
0: عد إن في فرق بين كليج القصيم وكليج حائل، ترى في فرق واجد، إلا في فرق في الحجم تقريبا.
1: والله
0: صحيح عبد السلام.
1: ليه قد كده تسوي بيدك؟
0: في فرق.
1: يعني ليه قد كده
0: في الكليجة بين القصيم وحائل؟
1: قد كده كليجة حائل يعني؟
0: إيه مختلفة.
1: مختلفة يقول عبد السلام.
0: بس الاسم يعني اللي
1: لا أجل بعد الحلقة بدي أجلس مع عبد السلام أخذ يعني خفايا كليجة حائل فيرسس كليجة القصيم.
0: ايه وترى على فكره يعني انا بخترع كليجة قادمة تنافسهم الاثنين
1: كليجة جنوب.
0: فعموما يعني هذا الجو
1: حلو.
0: عموما يعني ترى احنا نصنع الجو في هوا بلادي
1: طبعا،
0: حابين نغير عليكم الجو. هذا هو برنامجنا خفيف.
1: كل شيء من ارض بلادنا رائع
0: جميل.
1: يعني شوف ما شاء الله اليوم استعرضنا مواضيع كثير عن الغطاء النباتي، عن الاستعدادات للحرث،
0: استكشف السعوديه،
1: استكشاف السعوديه، الاماكن اللي في السعوديه، الثمرات والفواكه اللي اليوم بتحصد من هذه الارض الغاليه.
0: اللهم لك الحمد. هذا هو بلادي، منكم واليكم مستمعينا الكرام. وصلنا معكم الى نهايه هذه الرحله الجميله من برنامج هوا بلادي. نتمنى انكم قد يعني وفقنا في تقديم مادة حلوة ومشوقة لكم من خلال هاتين الساعتين الجميلة. شكرا لك إيمان.
1: شكرا لك ظافر الختامي.
0: شكرا لعبد السلام المحميد من الإخراج ومن التنفيذ علي الحصيني. شكرا لمعدتنا عائشة الزير. نلتقيكم إن شاء الله في الغد.
1: الشكر الكبير أكيد لكم مستمعينا الكرام وعلى وقتكم. ما زالت مستمرة برامج إذاعة الرياض، لا تروحوا بعيد، لكن إن شاء الله إحنا بكرة يتجدد بين الموعد يا ظافر
0: في الغد
1: في الساعة السادسة.
0: في أمان الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: بسلام آمنين على إذاعة الرياض.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامج بسلام آمنين. مستمعين، في كل موسم حج ومع توافد ملايين المسلمين من مختلف بقاع الأرض إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، تتجلى صورة عظيمة من صور التنظيم والخدمة والعمل المتكامل. منظومة ضخمة تعمل بصمت، لكن أثرها يلامس كل حاج منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى أرض المملكة وحتى مغادرته سالما مطمئنا. ومن بين أهم القطاعات التي تقف في الصفوف الأولى لخدمة ضيوف الرحمن تأتي المديرية العامة للجوازات، هذا القطاع الذي يحمل مسؤولية كبيرة تبدأ من المنافذ الجوية والبرية والبحرية وتمر باستقبال الحجاج وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة، وصولا إلى تسخير أحدث التقنيات والكوادر البشرية المؤهلة لخدمة الملايين بلغات متعددة وعلى مدار الساعة. الجوازات اليوم مستمعين لم تعد مجرد ختم دخول أو إنهاء إجراءات سفر، بل أصبحت منظومة تقنية وإنسانية متكاملة تعتمد على أحدث الحلول الذكية والتقنيات الحديثة التي تسهم في تسريع الإجراءات وتقليل وقت الانتظار وتحسين تجربة الحاج منذ لحظة وصوله. وهذا التطور مستمعين يأتي امتدادا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة أيدها الله لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت خدمة الحاج والمعتمر أولوية وطنية كبرى. وفي موسم الحج تتضاعف الجهود وتتحول المنافذ إلى خلية عمل متواصلة يعمل فيها رجال ونساء بكل احترافية، مدعومين بخطط تشغيلية دقيقة واستعدادات مبكرة وتجهيزات تقنية متقدمة، هدفها الأول أن يؤدي الحاج نسكه بأمان وطمأنينة منذ لحظة دخوله إلى المملكة. للحديث أكثر مستمعينا عن مجهودات قطاع الجوازات، يسرنا أن نستضيف الرائد ناصر العتيبي المتحدث الرسمي للجوازات. مرحبا رائد ناصر، حياك الله.
2: يا مرحبا أخوي سليم، أمسي عليك وجميع المستمعين والمستمعات الكرام.
1: أهلا وسهلا. اليوم وزارة الداخلية رائد ناصر تواصل أعمالها لإنهاء إجراءات المستفيدين من مبادرة طريق مكة، يعني بداية حدث المستمع الكريم أولا بتعريف عن هذه المبادرة وعن هدفها الأساس.
2: طبعا اليوم احنا نتكلم عن مبادرة طريق مكة، فاحنا نتكلم عن مبادرة أو خدمة غير عادية، هي خدمة استثنائية تقدمها وزارة الداخلية والجهات الشريكة لعشر دول مستفيدة من هذه المبادرة. تتم هذه المبادرة في 17 منفذ متقدم في هذه الدول، ينتقل أو يذهب هناك فريق عمل من الوزارة والجهات المشاركة في تنفيذ هذه الخدمة لتجهيز الأماكن المخصصة وتهيئتها إلكترونيا وتقنيا وإجرائيا بجميع الاحتياجات اللازمة لذلك، ومن ثم يتم إصدار أو قبل إصدار تأشيرة الحج يتم التأكد من الاشتراطات الصحية للمسافرين مرورا بترميز الأمتعة وإصدار تأشيرات الحج أيضا للمستفيدين وانتهاء بإنهاء إجراءات دخول المملكة العربية السعودية من خلال الجوازات السعودية المتواجدة في تلك المنافذ خارج المملكة، حيث يتم تسجيل دخولهم إلى داخل المملكة قبل وصولهم إلى المملكة. عند الوصول إلى الصلاة المخصصة لمبادرة طريق مكة يتم انتقالهم فقط من الطائرة إلى الحافلة في الصلاة المخصصة لمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة دون إنهاء أي إجراءات، فقط يتم استقبالهم بالهدايا وبالورود وبالترحيب وبحسن الاستقبال المعروف عن السعودية وعن السعوديين أيضا عندما يتعلق الأمر بإدارة الحشود أو حتى عندما يتعلق الأمر بخدمة ضيوف الرحمة.
1: جميل. طيب رائد ناصر، يعني هذه مبادرة مكة هي جزء من الخطة للاستعداد لموسم الحج، لو تحدثنا بشكل عام عن الخطة بكاملها يعني من البداية وحتى مغادرة الحجاج.
2: نعم، مبادرة طريق مكة هي كما ذكرنا أحد مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن. هذا البرنامج أحد برامج رؤية السعودية 2030، وبلا شك أنها تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين من هذه المبادرة. وتم إنهاء إجراءات أكثر من 1,200,000 حاج منذ انطلاق المبادرة، وهي تستمر للعام الثامن هذا العام. في بالنسبة لخطة

0: مديرية العامة للجوازات واستراتيجيتها لحج هذا العام 1447، فهي بدأت منذ نهاية حج العام الماضي ولله الحمد، وما وصلت إليه المملكة في إدارة الحشود وإنهاء إجراءات المستفيدين في كل الأمور المتعلقة بضيوف الرحمن. ولله الحمد أيضا نجاح موسم حج العام الماضي جعل سقف الطموح عالي لدى المسؤولين في وزارة الداخلية وتحديدا في المديرية العامة للجوازات، ليس الوقوف على هذا النجاح بل الصعود إلى درجات متقدمة جدا في خدمة ضيوف الرحمن، حيث تم تهيئة مراكز تدريب في منطقة مكة ومنطقة المدينة المنورة خاصة بالمديرية العامة للجوازات، وذلك لتأهيل المنسوبين وإعطائهم الدورات وورش العمل التي تساعد على حسن استقبال ضيوف الرحمن وتسخير كافة الخدمات لهم، وأيضا توجيههم داخل أقسام الجوازات، وكذلك التخاطب والتحدث معهم بالعديد من اللغات التي يتقنها منسوبي ومنسوبات المديرية العامة للجوازات في المنافذ الدولية. طبعا نحن نتكلم عن 3 مراحل يتم من خلالها تنفيذ خطة المديرية العامة للجوازات، وهي مرحلة القدوم التي بدأت منذ واحد ذو القعدة وتستمر حتى قبيل أيام الحج بساعات قليلة، والمرحلة الثانية وهي مرحلة تواجد الحجاج داخل المشاعر في مكة المكرمة، ويتم أيضا من خلال تواجد فرق عمل بجنبا إلى جنب مع القطاعات الأمنية الأخرى والقطاعات الخدمية لتسهيل حركة وانتقال ضيوف الرحمن وانسيابية حركتهم داخل المشاعر المقدسة، ومرورا بالمرحلة الأخيرة والتي تبدأ من يوم 12 من ذو الحجة وتحديدا في الساعات متأخرة من الليل، وهي فتح المنافذ الدولية أمام الحجاج بعد أداء فريضة الحج بإذن الله تعالى، لتسهيل والعمل على إنهاء إجراءات مغادرة المملكة العربية السعودية بكل يسر وسهولة.
1: جميل. رائد ناصر، يعني وأنت تتحدث عن التقنية الأجهزة التقنية وأيضا التجهيزات البشرية، وتحدثت قبل قليل عن التدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتنفيذ هذه الخطط بكافة مراحلها، أنا بدي أسأل يعني عن التحول الرقمي، كيف ساهم التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في تسهيل إجراءات دخول الحجاج هذا العام، يعني جنبا إلى جنب مع الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة؟
0: بلا شك أن التحول الرقمي أو التقنيات الحديثة لدى المديرية العامة للجوازات دائما هي نابعة من بيئة العمل ومن حاجة بيئة العمل لمثل هذه التقنيات. اليوم نحن نتحدث عن جهاز الكاونتر المتنقل، وهو جهاز بحجم الأيباد تقريبا، ويضم جميع عناصر الكاونتر التقليدي من قارئ الجواز، من الشاشة الرئيسية، من موضع بصمة المسافر أيا كان، وهو متواجد اليوم في المنافذ الدولية كأحد الأدوات الداعمة للمنسوبين لتسهيل وانسيابية حركة المسافرين أثناء تواجدهم داخل أقسام الجوازات. يتم استخدامه لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا يتم الاستخدام في حال قام أو حصل هناك ازدحام ولاحظ المشرف على هذه الصالة ازدحام، ولتسهيل وانسيابية العمل بحيث لا يتأخرون ضيوف الرحمن في أقسام الجوازات عند إنهاء إجراءاتهم. أيضا اليوم نتحدث عن جهاز الترجمة الفورية، وهو جهاز كما ذكرت نابع من احتياج الموظف ومن طبيعة العمل، تم اختراعه من قبل منسوبي المديرية العامة للجوازات وتسجيل وتوثيق ذلك لدى الجهات الرسمية. هذا الجهاز يضم أكثر من 138 لغة حول العالم، هو جهاز يوضع أمام على منصة الجوازات بشاشتين وعدد 2 ميكروفون في الأمام وفي الخلف للمسافر وللموظف، وكذلك سماعة متواجدة في هذا الجهاز يتم التخاطب مع الحاج، وتظهر أمامه في الشاشة التي أمامه اللغة التي يتحدث بها، وذلك يتم من خلال الإعدادات واختيار اللغة المناسبة للحاج. وعند الرد الحاج بأي كانت لغته على موظف الجوازات فتنعكس اللغة العربية، بحكم أن موظف الجوازات جميعا يتحدث اللغة العربية، فتنعكس اللغة العربية عند موظف الجوازات ويقوم هذا الجهاز العمل كوسيط للترجمة، وبلا شك أعطى أريحية لدى المسافرين عند وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، وأعطى أيضا أثناء عملية التخاطب

0: وطلب الوثائق وطلب الاستفاف وطلب أيضا الترتيب والتنظيم داخل الصلاة، فهو بلا شك أثبت جدارته وتم تقييمه بذلك، ومن خلال انعكاسات الإيجابية على الحجاج عند تواجده في أقسام الجوازات.
1: ممتاز.
0: أيضا الجوازات أستاذ سلي لا تتوقف عند هذا الحد، بل هي دائما ما تسعى إلى الاعتماد على التحول الرقمي، وأتمتت جميع الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، فهي بلا شك أن اليوم تتيح هوية زائر، وهي هوية خاصة للزائرين يتم تحويلها من خلال تطبيق ومنصة أبشر، ولا يحتاج الحاج أثناء تواجده داخل المملكة العربية السعودية بتأشيرة الحج أو الزيارة بمختلف أنواعها إلى حمل وثيقة السفر أو جواز السفر، بل يتم التنقل من خلال حمل وثيقة هوية زائر على الهواتف الذكية.
1: نعم، يعني في خضم هذا الاستقبال الكبير لحجاج بيت الله الحرام، كيف يتم التنسيق بينكم يعني رائد ناصر بين الجوازات وبقية الجهات الأمنية والخدمية في المنافذ، لا سيما وأن الأعداد يعني كبيرة جدا وتزداد يعني عاما بعد عام؟
0: بلا شك نحن في المملكة العربية السعودية ولله الحمد من الله علينا كل عام على مدار 12 شهر بإدارة الحشود وباستقبال ضيوف الرحمن، سواء 11 شهر الأخرى باستقبال المعتمرين، أو أيضا مثل هذه الأشهر باستقبال الحجاج القادمين من خارج المملكة، ولله الحمد هذه أصبحت سمة رئيسية لدينا في المملكة العربية السعودية وتحديدا في المديرية العامة للجوازات، لأن منسوب الجوازات هو أول من يعطي انطباع عن المملكة عند وصول الحجاج، وهو كذلك آخر من يقوم بتلويحة الوداع للمسافرين مبتسمين مبتهجين فرحين بأداء مناسكهم في يسر وطمأنينة. اليوم نتحدث عن دور المديرية العامة للجوازات وتعاونها مع الجهات الشريكة، فيها بلا شك هناك تعامل عالي جدا وفي تناغم جدا ما بين هذه الجهات، لأنه الهدف هو خدمة ضيوف الرحمن. طبعا نحن جميعا نفخر اليوم ونتشرف، وبلا شك أخوي سليم اليوم نشتاق لمثل هذه الأيام في السنة لتقديم، نحن نراه واجب.
1: صحيح.
0: واجب الخدمة لضيوف الرحمن وتهيئة كافة الخدمات والسبل لهم، فولله الحمد هناك تناغم وتعاون عالي جدا. أيضا هناك مراقبة لانسيابية العمل من قبل مركز القيادة والتحكم في المديرية العامة للجوازات، يقوم بمراقبة جميع المنافذ الدولية على مدار 24 ساعة، وفي حال تطلب الأمر أو استدعى ذلك لتدخل الضابط المباشر يتم مباشرة توجيهه للتدخل وفك الازدحام إن وجد، أو متابعة حالة معينة أو التنسيق مع جهة
1: ممتاز.
0: معينة لتيسير وتسهيل العمل المقدم لضيوف الرحمن.
1: ممتاز، موفقين إن شاء الله. رائد ناصر، يعني قبل قليل وأنت تتحدث عن الكوادر البشرية، أنا بدي يعني أن نلقي الضوء بشكل حتى لو سريع عن دور المرأة في الجوازات خلال موسم الحج، يعني جنبا إلى جنب مع الرجل، يعني ما طبيعة المشاركة الميدانية؟ هل هناك دورات خاصة لهن للتعامل مع التقنيات الحديثة؟
0: اليوم نتكلم عن أخت المرأة، فهي أصبحت شيء غير غريب والله الحمد في المديرية العامة للجوازات، فهي كانت منذ القدم في الجوازات تعمل كمطابقة في المنافذ الدولية للتأكد من مطابقة النساء السعوديات وغيرهن أثناء السفر بمطابقة حامل الجواز مع الصورة المتواجدة في الجواز. اليوم تطور الأمر وأصبحنا يباشرنا العمل على المنصات بعد الحصول على دورات تخصصية في المديرية العامة للجوازات وعلى أعمال الجوازات وطبيعة أعمال المنافذ، وبلا شك أن هذا الدور أثبت كفاءته عندما يتعلق الأمر بخدمة المملكة العربية السعودية، وبلا شك أن نحن أبناء وبنات هذا الوطن الجميع يفخر بتقديم الخدمة في أي مجال تم تكليفي بهذه الخدمة.
1: نعم.
0: بلا شك أنه اليوم نحن نتكلم عن تكليف من ترى من الإدارات داخل المديرية العامة للجوازات من المنسوبين ومن المنسوبات أيضا للعمل خلال موسم الحج لحاجة العمل لذلك، وأيضا لإتاحة شرف الخدمة لأكبر عدد ممكن من المنسوبين والمنسوبات.
1: جميل. طيب رائد ناصر، يعني أنتم لستم جهة يعني طبية أو تقدمون الخدمات الإسعافية والطبية، لكن يعني كيف تتعامل الجوازات مع الحالات الإنسانية أو الطارئة التي قد تواجه بعض الحجاج أثناء إنهاء الإجراءات، يعني خصوصا كبار السن أو الذين يعني يمر

0: يشعرون بحالات ربما تحتاج إلى يعني تدخل طبي أو إسعافي؟
1: في أقسام الجوازات في جميع المنافذ يتواجد ممرات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو حتى كبار السن. أيضا عنده تواجد ونزول الرحلات كما ذكرنا قبل قليل في التناغم والتعاون مع الجهات الأخرى. أحد أهم هذه الجهات هي وزارة الصحة، متواجد فرق عمل ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة.
0: جميل.
1: للتواجد والتعامل مع مثل هذه الحالات بدورهم وفيما يتعلق بطبيعة عملهم عند الانتهاء من طبيعة عمل المديرية العامة للجوازات وتسجيل دخول أو خروج المسافرين بشكل عام، لا نقتصرها على موسم الحج حتى. فولا الحمد اليوم نعمل على مستوى عالي من الاحترافية، على مستوى عالي من الكفاءة، وهذا جزء يسير مما ينعكس من تقديم القيادة الرشيدة حفظها الله واهتمامها ورعايتها الدائمة لموسم الحج ولخدمة ضيوف الرحمن بشكل خاص.
0: نقطة قبل قليل تحدثت عنها بأنكم يعني تستقبلون الحجاج على مدار الساعة. السؤال، كيف يتم التعامل مع أوقات الذروة والكثافة العالية في وصول الرحلات؟ يعني هناك بعض الأوقات يعني يكون هناك كثافة عالية جدا لوصول رحلات الحجاج، هل يتم زيادة الأعداد مثلا من موظفي الجوازات أم ماذا؟
1: نعم أخوي سليم، هناك لدى المديرية العامة للجوازات خطة رئيسية وخطة بديلة تقوم بالعمل عليها خلال استقبال حجاج بيت الله الحرام القادم من خارج المملكة وحتى المسافرين بشكل عام. اليوم نتكلم عن إدارة الحشود في المملكة العربية السعودية، هذا المصطلح ليس بغريب على أبناء هذا البلد ولله الحمد. تم التمكن وتم اكتساب الخبرات اللازمة من قبل المنسوبين من خلال كثرة التعامل مع المسافرين، فيوجد خطة رئيسية ويوجد خطة بديلة يتم خلالها تفويج القادمين خارج الملك، وأيضا زيادة الطاقة الاستيعابية في حال تطلب الأمر ذلك لسرعة وسهولة إنهاء إجراءاتهم، حتى لا يمكث المسافر وقتا قليلا عند وصوله أو تواجده في أقسام الجوازات، بحيث رحلة كاملة يصل عدد المسافرين على متنها أكثر من 400 مسافر لا يستغرق إنهاء إجراءاتهم وقت قصير جدا.
0: جميل جميل. رائد ناصر، يعني أنا حسب ما أعرف بأنكم لا تقدمون الخدمة يعني المباشرة للحجاج فقط، وإنما يعني تقيسون رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة لهم، اشرح لي كيف تقيسونها؟
1: طبعا هناك لدى الجهة المختصة في المديرية العامة للجوازات عدة طرق و مراحل يتم من خلالها قياس رضا المستفيدين. فنحن أثناء تواجدنا في الصالات وأقسام الجوازات الرضا دائما ينعكس على وجه المسافر، فلما تشاهد البهجة والابتسامة ودموع الفرح ومشاعر مختلطة عند وصول المسافرين فهذه بلا شك دليل على علامات الرضا. أيضا من خلال القياسات العلمية التي تقوم بها الإدارة العامة للجودة في المديرية العامة للجوازات، فهي بلا شك أحد الإدارات المهمة وتعمل دائما من خلال وضع الخطط الخاصة بقياس رضا المستفيدين عند وصولهم إلى أقسام الجوازات، وكذلك أيضا من خلال ذكر الملاحظات سواء من المنسوبين أو حتى من المسافرين، ليس ذكرها فقط لإبرازها إنما للعمل على حل هذه الملاحظات إن وجدت ولله الحمد.
0: رائد ناصر، شكرا جزيلا لكم، موفقين إن شاء الله، يعطيكم العافية، تقبل الله كل هذه الأعمال إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدي الحجاج نسكهم بكل يسر وسهولة وأمان واطمئنان بإذن الله.
1: طبعا نحن اليوم بلا شك نرحب بضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية في من خلال جميع المنافذ الدولية، ونتمنى أن يتم حجهم بسلام آمنين وأن يقيموا في المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة وهم مرتاحين ومطمئنين بإذن الله تعالى، وأن يعودوا بعد أداء فريضة الحج إلى بلدانهم سالمين غانمين مقبولين بإذن الله.
0: شكرا جزيلا لسعادة الرائد ناصر العتيبي المتحدث الرسمي للجوازات، كان معنا ضيفا عزيزا في برنامج بسلام آمنين. شكرا لكم أنتم مستمعين على طيب المتابعة، تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل، من الإعداد حصة المغاليث، ومن التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. زمزم.
1: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض. تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية. شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييراً جذرياً بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي. يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: بسر من أسرار صفاتك أسألك يا قادر بالنعمة على أوليائك وبالنقمة على أعدائك، أسألك يا الله أن تهبني نعمة ولي ولد، وأن تحجبني عن نقمة عدو عداد، وأن تقيني شر معصية تزيل النعمة.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. مهم جدا مع دخول الصيف نركز على استخدام واقي الشمس بشكل يومي، لأن استخدامه مو مجرد خطوة تجميلية، بل هو ضرورة لحماية جلدك من الحروق، الشيخوخة المبكرة، وأيضا سرطان الجلد. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. طبيعي إن إحنا يومياً نشرب ماء، لكن هل فعلاً أنت تشرب الكمية المطلوبة اللي يحتاجها جسمك؟ وش نوع الماء اللي تشربه؟ خلونا نسمع منكم.
3: أحرص على شرب الماء، ما أنا حريص في استخدام نوعية معينة، لكن غالباً المياه اللي تكون في العبوات هذه الصغيرة، وأثناء التمرين يعني أحرص أن أنا أشرب الماء بكثرة.
4: في اليوم الواحد أشرب تقريباً 5 لتر من الماء، وما أفضل نوع على نوع، المهم أني أشرب ماء بكثرة.
5: من عشاق المياه، مياه الغابات الجوفية أحبها من الأول، وأشرب مو أقل من لتر ونص في اليوم. مياه الفوارة والديتوكس دول ما أشربهم نادراً يعني، بس أميل أكثر إلى المياه الطبيعية.
2: الماء هو سر الحياة، وما حد يقدر يستغني عن شرب الماء بسبب أهميته لمجموعة كبيرة من الوظائف الحيوية للجسم. لكن متى نشربه؟ وكم الكمية المناسبة منه؟ وأي نوع منه أفضل من غيره؟ هالتفاصيل بناقشها مع أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة ريدة الحبيب. أهلا وسهلا فيك.
6: أهلا وسهلا فيكم وفي جميع المستمعين. وحقيقة الموضوع هذا جاء في وقته مع دخول موسم الصيف الحار.
2: صحيح، لكن خلينا في البداية نتعرف على أهمية شرب الماء يوميا.
6: شرب الماء يوميا مش مجرد احنا ناخذه لمجرد ترطيب، لأنه هو عنصر أساسي لعمل كل أجهزة الجسم تقريبا، لأن يعني المعروف أن الماء يشكل 50% أو أكثر من مكونات الجسم. أهمية الموضوع يطول، بحاول أختصرها بشكل سريع. من أهمية الحفاظ على توازن سوائل الجسم، هو مسؤول عن نقل الأكسجين والعناصر الغذائية للخلايا، يحافظ لي على حجم الدم وضغطه، يعمل لي توازن في الأملاح، كذلك دعم وظائف الكلى وتقليل خطر حصوات الكلى. ومثل ما أنت قاعدة تسمعي الحالات قاعدة تزيد، واحد من أهم أسبابها قلة شرب الماء فحصوات الكلى. هذه حالات ما شاء الله الآن، لأن الكلى تعتمد على الماء للتخلص من الفضلات والسموم عن طريق إيش؟ عن طريق البول. ووفق التوصيات الحديثة، المحافظة على إخراج ما يعادل 2 إلى 2.5 لتر من البول يومياً، هذه تعد استراتيجية فعالة للوقاية من الحصوات. طيب كيف هذا الإنسان بيخرج هذه الكمية؟ معناته أنه قاعد يأخذ كمية مضاعفة منها من شرب الماء. جسمه يأخذ اللي يحتاجه، والبقية هو اللي راح يخرج عن طريق هذه الفضلات. كذلك من فوائده تحسين الأداء الذهني والتركيز، يدعم الأداء البدني والعضلي، وهذا مفيد لانقباض العضلات وتقليل الإجهاد الحراري وتقليل احتمالية التشنجات المرتبطة بالجفاف. وهذه الحالة بالذات تصير عند الناس اللي مثل الرياضيين، مثل احنا هنا في دول الخليج كوننا الأجواء حارة، تحدث إلى كبار السن بسبب قلة شربهم إلى الماء، أو اللي يعملوا في أماكن مفتوحة في الشمس. كذلك من فوائده تنظيم حرارة الجسم ودعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل الإمساك، وهذه موجودة أيضا الحالة بكثرة.
2: نعم.
6: كذلك المساعدة في التحكم بالشهية والوزن لكن بحدود، وكذلك آخر شيء نختمها بصحة الجلد، لأن يجعل الترطيب البشرة، يعني عملية الترطيب تخلي البشرة مشرقة وإلى تأثير إيجابي على التجاعيد بشكل مباشر.
2: احنا تكلمنا الآن عن أهميته وذكرتي في كم نقطة في حال إنه احنا ما شربنا الكم الكافي في أخطار. يمكن لو نركز على الأخطار بالذات يعني مع دخول الصيف وأغلبنا للأسف ما أدري ليش ما يشرب ماي، خلينا ننبه يعني إيش قد خطورة إن احنا ما نشرب.
6: إذا كان في قلة أو عدم شرب الماء راح يدخل الجسم في حالة الجفاف. أعراض الجفاف ومضاعفاته راح تعتمد على المدة ودرجة الجفاف نفسها. في عندي تقريبا 4 مراحل بشكل سريع نمر عليها. المرحلة الأولى نسميها الجفاف الخفيف، اللي قد يحدث خلال ساعات اليوم إلى يوم بأكمله، فهذه قد يفقد الجسم من 1-2% من سوائل الجسم، فراح تظهر أعراض ممكن تكون كجفاف الفم والشفاه، صداع ودوخة خفيفة، تعب وخمول، ضعف

0: القلب، إمساك، ضعف بدني، تشنجات عضلية، تهيج أو صعوبة في التركيز، انخفاض معدل التعرق، وهذا يعني ارتفاع في حرارة الجسم. هنا الكلى تبدأ تحاول توفر ماء بشدة، فيصبح لون البول مركز جداً. نروح ندخل إلى المرحلة الثالثة اللي هو الجفاف الشديد، وهذه بين قوسين خلاص هو دخل مرحلة الحالة الطبية. هنا يفقد من 6 إلى 10% من سوائل الجسم، يحدث فيها هبوط شديد في الضغط، اضطراب في الأملاح خصوصا الصوديوم والبوتاسيوم، ارتباك دهني، قد يصل إلى إغماء، قد يصل إلى فشل كلوي حاد، قد تحدث صدمة ودوران. هذه الأعراض تهدد الحياة، يعني نعم. ممكن أن هذا الشخص يموت.
1: يعني ما تسوى علينا كلها على غرشة ماء يا جماعة. بس متى نشرب الماء؟ متى تنصحينا نبدأ نشرب الماء؟
0: هو حقيقة لا يوجد وقت سحري، لكن هو الأهم طريقة توزيع شرب الماء خلال اليوم. لو مثلا حطينا كذا مخطط بسيط يساعد الناس أنها تفتكر متى تشرب الماء، وأركز على كلمة تفتكر، لأن كثير نسمع الناس يقولوا ننسى نشرب ماء.
1: صح.
0: مثلا بعد الاستيقاظ من النوم صباحا يتذكر أنه يكون عنده جنب السرير كوب إلى كوبين موية يشربها قبل الوجبات، يعني يعرف هو مواعيد وجباته قبلها ب20 إلى 30 دقيقة ياخذ لكوب. لو هو مضطر حابب ياخذ أثناء الوجبة نقول له رشفات، ما تكون كميات كبيرة علشان نعطي فرصة أن الهضم ياخذ راحته، ما يكون مخفف بالماء كثير. يكون بين الوجبات يعني بمعدل كل ساعة إلى ساعتين على الأقل يأخذ إلى من نص كوب إلى كوب قبل وأثناء وبعد ممارسة النشاط البدني. والآن موسم الصيف فنلاقي كثير يبدأوا يخططوا إلى الرياضات، فنأكد على موضوع شرب الماء. أيضا خارج هذه الأوقات نقول له لما تشعر بالعطش لا تنسى أنك تشرب ماء ولا تتجاهل هذا الشعور. آخر حاجة قبل النوم تأخذه باعتدال علشان ما يزعجك أثناء النوم.
1: جميل. مؤخرا وشفنا في الأسواق أنواع كثيرة، يعني الأول نعرف غرشة الماء أو علبة الماء هذا ونص وبريال أيا كان، الآن لا والله ما شاء الله الأنواع يعني تنوعت كثيرا، ماء ديتوكس، ماء ينابيع، ماء فوار، فهل يفرق تأثير نوع عن نوع آخر؟
0: طيب خلينا نمر عليها كذا مرور الكرام، يمكن في ناس ما تعرفها عن قرب. المياه الفوارة مياه تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون، وهذه قد أنها تكون يعني مستخرجة من الينابيع أو أنها مضاف هذا الغاز بشكل صناعي. هل هي آمنة؟ نعم هي آمنة وصحية، وتأمل لترطيب مثلها مثل الماء العادي. قد تساهم في شرب الماء أكثر وتعطي إحساس بالشبع بسبب وجود الغاز، ولكن بعض الدراسات البسيطة أشارت أنها قد تحسن بشكل بسيط في حالات عسر الهضم عند بعض الأشخاص، لكن نؤكد أنها ما تتناسب مع مرضى القولون العصبي، الانتفاخ والارتجاع، أو ما بعد عمليات التتميم. هذولا ننصحهم بشرب الماء العادي.
1: نعم.
0: نروح إلى ما مثل ما تفضلتي، مثلا مياه الينابيع على سبيل المثال، مستخرج من الينابيع الجوفية وممكن أنه يحتوي على معادن. تفضيله على الماء هو يعتمد على جودة المصدر من وين مستخرج، وكذلك على الفحوصات اللي تم أجريت عليه ومستوى المعادن. ممكن يحتوي على بعض المعادن البسيطة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبيكربونات، عادي استخدامها لا مانع، لكن هو لا يناسب مرضى الكلى أو الفشل الكلوي أو الحميات اللي تقيد بعض المعادن بسبب حالة صحية. بالنسبة إلى ماء الديتوكس مثل إضافة ليمون مع الماء أو نعناع أو خيار
1: مثلاً، نعم.
0: هي علمياً لا يوجد دليل أن الديتوكس، طبعاً هم الناس اللي يستخدموا من باب أنه يا إما لإبصاء طعم أو لأن عندهم فكرة أنه ينظف الجسم.

0: جسم من السموم
1: صحيح.
0: أو تغسل الكبد أو تحرق الدهون. هذه المعلومة خاطئة بنسبة 1,000,000%، لأن الجسم مجهز من رب العباد بأجهزة تنظيف ذاتية وإزالة السموم. ما هي؟ اللي هي الكبد، الكلى، الرئتين، والجهاز الهضمي. هي تفيد الناس، يعني إحنا ننصح فيها إلى الناس اللي هم ما يحبوا شرب الماء أو يقولوا ما نستطعمه، وهذه كثيرة ترى. فنقول إنهم أوكي، من باب التشجيع ممكن أضيفوا طعم مثل أشياء طبيعية مثل هذه، فهي تشجع على شرب الماء ومواد مفيدة لا معنى من ذلك.
1: طيب إحنا تكلمنا الآن عن أهمية شرب الماء، لكن في ناس بالمقابل يكثرون جدا من شرب الماء، هل هذا له أضرار ولا له فوائد؟
0: نعم، هو إلى أضرار إذا تجاوزت قدرة الجسم على التخلص منه، لكن خل أقول لك إن يعني الأضرار هذه هي أقل شيوعا لو قارنها بالجفاف مع عدم شرب الماء.
1: نعم.
0: تمام، يعني هو بمجرد أن الواحد يكثر المقدار الزايد فهو بشكل جدا سريع الجسم راح يحاول يتخلص من هذه الكمية عن طريق اللي هي التبول. الكلى الطبيعية تقدر تتخلص من الماء الزايد، لكن لها حدود في النهاية. لما الشخص يشرب كمية كبيرة وبسرعة ممكن يحدث تخفيف شديد لتركيز الصوديوم في الدم. يعني انت عبيتي الجسم موية وهو أصلا من الداخل في نسبة صوديوم طبيعية، فلما تتخفف بسبب كثرة الموية هذا راح يؤدي إلى حالة يصير زي ما تقولي إيش، السوائل تصير مخففة. هذا ممكن يعمل حالة غثيان، صداع، انتفاخ، وشعور بالامتلاء، ممكن تشوش أو تعب شديد. هذه مرحلة. هناك مرحلة أخطر، إنه ممكن يعمل ارتباك شديد أو تقيؤ شديد، تشنجات، فقدان في الوعي أو غيبوبة. وهذه الحالة تحدث في حال شرب كميات ضخمة وبشكل سريع. في بعض الحالات الطبية، يعني مثلا الناس اللي عندهم أمراض كلى، فشل في القلب، أمراض كبد، بعض اللي يأخذوا بعض مضادات الاكتئاب أو بعض مدرات البول أو الاضطرابات الهرمونية، لما يشربوا موية كثير أصلا يحدث نتائج عكسية، لأن هما جسمهم ما عنده القدرة أصلا أنه يتخلص من ذي الكميات، فيصير احتباس.
1: طيب سؤالي الأخير، لاحظنا أنه في كثير ينصح لما تيجي تشرب الماء يضيف عليه ذرة ملح، أو ضيف عليه مثلا الإضافات اللي موجودة الآن في الصيدليات نشوفها، الأكترولايت وغيرها، إيش قد تأثيرها على الماء؟
0: بالنسبة إلى شخص طبيعي عادي يتناول غذاء بشكل عادي، يشرب ماء بكميات عادية، لن يضفي إضافة ملح عادي أو ملح هملايا أو المنتجات الجاهزة من الصيدليات أي فائدة تذكر عليه. تمام؟ مثل هذه المياه أو المحاليل الصيدلانية قد تكون ممتازة في حالات فقد السوائل أو الأملاح، وهذه تتم في حالات الحر الشديد، الرياضات الطويلة في الجو الحار، في حالات الإسهال أو القيء، لكن ليست ضرورية يومياً لمعظم الأشخاص الأصحاء. والماء العادي يظل الخيار الأساسي والأفضل والأوفر مالياً.
1: نعم، شكراً لك الأستاذة ريدة الحبيب على هذه المعلومات الشيقة والمفيدة جداً عن شرب الماء، يعطيك العافية. زي ما سمعنا أعزائي، الماء مهم جدا إن احنا نشربه بشكل متوازن يوميا، لكن لا إفراط ولا تفريط.
2: النوم ليس حاجة بدنية، لكن عملية ضبط الحالة الجسمية والنفسية إذا راعيت مجموعة من الضوابط. أولها المحافظة على أوقات النوم والاستيقاظ في وقت محدد، تجنب الإفراط في النوم أثناء عطلة نهاية الأسبوع، التعرض لضوء الشمس في الصباح الباكر، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية في المنزل وفي مكان العمل، وأيضاً لا تقرأ من الأجهزة اللوحية ولا تشاهد التلفزيون قبل النوم، واحرص على استخدام إضاءة خافتة عند الاستيقاظ في ساعات الليل، ومارس الرياضة بشكل يومي، وقلل من استهلاك الكافيين والوجبات الدسمة بالليل.
1: أعزائي، أكيد نبي نوازن أكلنا ونطمح فعلاً أن نظامنا يكون صحي قدر الإمكان، لكن هالفترة كثر الكلام عن أنواع أنظمة كلها تدعي أنها صحية وتحذرنا من أنواع أطعمة تعتبر من الأساسيات، لذلك اخترنا نعرف المعلومة من مصدرها ونسأل أخصائي التغذية الأستاذ علي الحويكم عن النظام الصحي الأفضل وتنوعه.
3: اشرحها ونورنا.
1: اشرحها لنا ونورنا. في البداية، إيش هو فعليا الأكل الصحي؟
4: الأكل الصحي طبعا لابد له من مواصفات. هناك ثلاثة شروط لابد تتوفر في الغذاء أو الأكل عشان أنا أقدر أسميه أكل صحي، وهي ثلاثة أمور. أولا التلوث الميكروبي، لابد الأكل يكون خالي من هذه المسببات التلوث الغذائي، واللي تتكون من ثلاثة أنواع. التلوث الميكروبي، كيف التلوث الميكروبي؟ بسبب الكائنات الدقيقة، الكائنات الحية الدقيقة مثل السالمونيلا والفيروسات والفطريات والطفيليات. هذه إذا كان أحد أنواع الغذاء أيا كان من الأغذية والأطعمة المتوفرة صار فيها تلوث ميكروبي بهذا الأنواع تعتبر أكل غير صحي. النوع الثاني التلوث الكيميائي، مثلا اختلاط الغذاء والطعام بمبيدات حشرية أو معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق أو مواد التنظيف أو العقاقير الطبية، كل هذه تعتبر ملوثات كيميائية. إذا صارت في الغذاء يعتبر أكلنا أكل غير صحي. هناك تلوث فيزيائي، مثل وجود أجسام غريبة داخل الطعام مثل زجاج مكسور، برادة حديد، شعر، أظافر، حشرات، صارت في أتربة معينة موجودة على هذا الغذاء يعتبر هذا تلوث فيزيائي. كل هذه الأنواع إذا ارتبطت بالغذاء أو صارت من ضمن الغذاء يعتبر أكلنا غير صحي. أكل صحي يكون إذا كان خالي من هذه الملوثات الثلاثة.
1: يعني أنا بإمكاني أكل أي شيء بشرط أنه ما يحتوي على كل اللي ذكرته.
4: نعم، ما يكون لا في تلوث لا ميكروبي ولا تلوث كيميائي ولا تلوث فيزيائي، نقدر نقول أن أكلنا سليم، أكلنا صحي. نعم، بهذا المعنى.
1: طيب، أنا بفترض أنه أنا يعني أكل نسبة معينة من البروتينات ونسبة أخرى من الكربوهيدرات على الألياف، كم النسب اللي يعني توافق ما بين كل نوع ونوع بحيث أنه يكون في توازن في الأكل؟
4: طبعا لما نكون أكل الصحي برضو ينطبق عنوان التوازن، توازن في المكونات الغذائية اللي أنا أتناولها حق جسمي. مثلا عندنا احنا ثلاث مكونات، الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، لابد هذه فيها نسب محددة حددوها تبع الصحة والأخصائيين التغذية في أن تكون نسبة هذه المكونات مثلا 1:2، يعني كل 1 جرام بروتين يقابل 2 جرام من الكربوهيدرات. طبعا تتوزع هذه المجموعات الغذائية في الوجبة الغذائية بهذه الترتيب. طبعا البروتينات تكون 30% من الوجبة، الكربوهيدرات تكون 25%، الدهون 25%، يكون هذا المجموع 100%.
1: جميل.
4: يكون بهذا التوزيع النسبي في الوجبة الغذائية أو الأكل الصحي.
1: طيب، هنا هذا التنوع ليش مهم بالنسبة لنا؟
4: طبعا مهم لأن هذه المكونات تعطينا بعد ما يتناولها الإنسان تمدنا بأشياء يحتاجها جسمنا. مثلا البروتينات تمد جسمنا بالأحماض الأمينية اللي تكون تعوض الخلايا اللي يفقدها الجسم نتيجة المرض، نتيجة موت الخلايا، بناء العضلات، كل هذه نتحصل عليها من خلال الأحماض الأمينية بعد ما يهضم الإنسان وجسم جسمنا البروتينات.
1: نعم.
4: بالنسبة للكربوهيدرات تمدنا بالطاقة،
5: الدهون تمدنا بالأحماض الدهنية، وكل هذه المكونات يحتاجها جسمنا، وبالأخص اللي هي عبارة عن الخلايا المكونة حق جسمنا نحتاج حق هذه المكونات الثلاثة.
1: جميل.
3: فكرة غلط.
1: خلينا نصحح بعض المعلومات، ومنها أنه في ناس كثيرة تقول أنه ما في ضرر أن احنا نعتمد على نظام ما يشمل التنوع، يعني مثلا يكون نباتيين فقط أو كارنيفور بس، يعني منتجات حيوانية مثلا، فأنت شو رأيك؟
5: طبعا الاعتماد على مكون واحد من مكونات الأغذية يعتبر هذا فقير بالعناصر اللي يحتاجها جسمنا. الجسم الإنسان الله سبحانه وتعالى ركبه بحيث أنه وخلق له هذه النعم علشان يستفيد منها، البروتينات والكربوهيدرات والدهون. قضية أني أنا أعتمد على نوع واحد من هذه المكونات يكون هناك خلل وغير ما يكون في توازن في مد جسمي بهذه المتطلبات، وتكون تغذيتي تغذية فقيرة، أكيد راح يكون عندي أمراض معينة مثلا بسبب هذا التقصير أو هذا النوع من التغذية. ممكن مثلا أنا أفقد جزء من عضلاتي، ممكن مثلا لو كان معتمادي على البروتينات يكون هناك لود وحمل ثقيل على اللي هو الكليتين، باعتبار أن البروتينات تنهضم وتتحلل وتتعامل معها اللي هو الكليتين أكثر. لو اعتمدت على الدهون برضو يعني غير مستساغ أني أخذ أشياء دهنية، لذلك لابد من هذا التوازن.
1: نعم.
5: بين هذه الثلاث المكونات.
1: في ناس برضو من ناحية ثانية أوكي هو ينوع بس نعتمد عليها كسوائل، مثلا بروتين وكاربز ودهون وغيرها، بس مثلا طول الوقت يسويها شوربة ما يأكلها وجبة، أو مثلا خضار أو فواكه بس يأخذها كعصيرات، هل هذا مقبول؟
5: طبعا كنظام غذائي سوائل حق الشخص السليم اللي ما يشتكي من أي حالات مرضية، برضو هذا النظام غير يعني صحي لأبعد حد. هذا النظام الغذاء السائل ممكن يأتي مع الحالات المرضية اللي يكون مشخصة من قبل الطبيب ووصف لها تغذية سائلة. مثلا عندنا ثلاثة أنواع من الأغذية أو من الأنظمة الغذائية السائلة. في أغذية سائلة رائقة مثلا تكون سوب اللحم، مثلا عصير التفاح، ممكن هذا كنوع من التغذية نعطيه حالات مرضية معينة، مثلا بعد العمليات الجراحية أو قبل العمليات الجراحية، قبل إجراء المناظير ممكن احنا نعطي هذه التغذية السائلة. هناك تغذية سائلة شبه كثيفة، يعني يمكن يدخل فيها نوع من الشوربة البسيطة.
1: نعم.
5: هناك تغذية سائلة لا منوعة تكون أكثر، وفي كل الحالات هذه التغذية السائلة لا تكون إلا للحالات المرضية المعينة ومحددة، مثلا يوم يومين أقصى حد ممكن ثلاثة أيام. هناك في بعض الحالات تكون تغذيتهم سائلة اللي تكون تغذية الوريدية، هذه أمور تختلف عن هذا الموضوع. طبعا
1: هل ممكن نحن يعني بالذات مع الأشخاص اللي حابين مثلا يتبعون نظام الصيام المتقطع أو غيره أنهم يكتفون بوجبة واحدة؟
5: طبعا الاكتفاء بوجبة واحدة في النظام لا تمد الجسم بكل المكونات اللي هو يحتاجها، لأنك أنت في الوجبة الواحدة راح تأخذ مثلا مكونات أقل. ممكن أنا في الوجبتين أو في الثلاث الوجبات على سبيل المثال مثلا أنا أحتاج مثلا فيتامين دال، مثلا أحتاج مثلا 1000 وحدة، ممكن أنا أخذها من خلال ثلاث الوجبات. إذا أنا اقتصرت على وجبة واحدة راح يكون مثلا هذا كمثال في موضوع الفيتامينات راح أخذ مثلا ثلث من هذا المكون، فما بالك بقية المكونات. لذلك الاكتفاء بوجبة واحدة. ممكن مثلا شخص يكون في حالة مرضية برضو احنا نعطيه وجبة واحدة، لكن كنظام عام نظام صحي حق الأشخاص العاديين لابد على الأقل يأخذ له وجبتين علشان يتحصل على المكونات أو العناصر اللي جسمي يحتاجها من جميع المكونات اللي احنا ذكرناها، البروتينات والكربوهيدرات والدهون.
1: جميل.
3: طبقها صح.
1: خلينا نطبقها صح، وأبغي مثال منك على وجبات متكاملة إن كانت للفطور أو للغداء أو للعشاء.
5: لو جينا مثلا نطبق وجبة فطور مثلا حق شخص سليم مثلا عمره في 20 إلى 25 سنة، طوله مثلا 170، وزنه 70-65، نقول مثلا ياخذ له رقيف من الخبز، هذه من النشويات، أو اثنين توست أو حبتين صامولي، هذه من الكربوهيدرات. لو جينا للبروتينات اللي هو بيض مسلوق، حبتين بيض مسلوق أو ثنتين جبن كيري أو جبن مثلث، أو مثلا 100 جرام من الكبدة أو مثلا نوع من أنواع اللحوم، نضيف معاها شرائح الطماط والخيار، معاها كوب الحليب، طبعا يكون غير محلى بالسكر العادي لأن الحليب الرودي فيه سكر موجود فيه. حبة فاكهة، هذه كفطور، كمثال على وجبة الفطور. في بين الوجبات يكون في وجبات سناك، ممكن أنا أخذ لي علبة لبن، علبة حليب، حبة فاكهة بين وجبة الفطور ووجبة الغداء.
1: تمام.
5: لو حسيت بجوع. أجي الآن على المثال الثاني، وجبة الغداء. ممكن أخذ لي مثلا كمية من الرز مثلا 200 جرام، كمية من اللحوم مثلا دجاج أو سمك أو لحم 150 جرام، خضار مطهية مقدار 100 جرام، طبق سلطة 100 إلى 120 جرام. هذه كلها مكونات متوازنة وتأخذ جميع العناصر الغذائية اللي احنا جسمي يحتاجها. هذا كمثال على وجبة الغداء.
1: حلو.
5: أيضا بين الغداء وبين العشاء ممكن تأخذ لك وجبة سناك، مثلا فشار تأخذ لك مثلا 100 جرام، مكسرات مثلا 50 جرام، تأخذ حبة خيارة مثلا نوع من الخضروات أو تفاحة أو حليب. هذا وجبة السناك اللي بين الغداء وبين العشاء. وجبة العشاء ممكن أخذها مثلا كسندويشة، مثلا سندويشة كباب، صمولة واحدة، صيخ من الكباب اللحم أو الدجاج أو قطع الدجاج، معها طبق من السلطة أو الخضار المطهية وكوب لبن. هذه وجبة عشاء جدا ممتازة.
1: نعم.
5: ممكن تقولي مثلا والله وقت النوم أنا مثلا أسهر للساعة 9، 10، 11، 12 مثلا، أو عندي علاجات معينة، نقولك مثلا ممكن مثلا تأخذ لك توست وشريحة من الجبن وتأخذ معها كوب حليب أو كوب لبن وتأكلها كوجبة سناك أو ما قبل النوم.
1: تمام.
5: هذه كل هذه مثال على وجبة فطور وسناكات بين الفطور وبين الغداء والعشاء، وجبة غداء ووجبة عشاء.
1: أمثلة جميلة ومفيدة، وياريت كلنا أيضا نتبعها. شكرا لك أخصائي التغذية الأستاذ علي الحويكم على هذه المعلومات. كذا أعزائي تعرفنا على أنواع الطعام الصحي. أتمنى أن احنا نبتدي نتبع فعلا أنظمة صحية مفيدة لنا والأجسامنا. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم من برنامج عيشها صح. كانت معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيش.
3: عيشها صح. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
6: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
7: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
8: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض. أبدأها بالعناوين. نائب أمير مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزيتها لموسم الحج. تكليف إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي بإلقاء خطبة يوم عرفة. الهيئة السعودية للمياه تعلن اكتمال جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن. وصول طلبة الفائزين في آيسف 2026 بعد تحقيقهم 24 جائزة دولية. أهلا بكم. تفقد الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة المشاعر المقدسة في جولة ميدانية طلع خلالها على اكتمال الجاهزية التشغيلية بنسبة 100% لاستقبال ضيوف الرحمن عبر منظومة تشغيلية متكاملة تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتكامل المؤسسي والتقنيات الذكية، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول ويرتقي بجودة الخدمات. أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم تكليف الشيخ علي الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي خطيبا ليوم عرفة لعام 1447 للهجرة من مسجد نمرة. رفعت أمانة العاصمة المقدسة جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث وفرت أكثر من 88,000 حاوية للحفاظ على نظافة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، و1300 عينة يوميا لتعزيز السلامة الصحية والرقابة الوقائية. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
10: بجاهزية ميدانية وتقنية متكاملة تواصل أمانة العاصمة المقدسة استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج عبر منظومة تشغيلية تعمل على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة ورفع كفاءة الخدمات في المشاعر المقدسة. وتضم منظومة العمل أكثر من 22,000 كادر ميداني و88,000 وحدة نظافة، إلى جانب أكثر من 1,300 عينة تفحص يوميا لتعزيز السلامة الصحية والرقابة الوقائية، فيما تعمل 5 مختبرات متنقلة لمتابعة جودة الغذاء وسلامة المنتجات. كما كثفت الأمانة جاهزيتها البلدية والتشغيلية من خلال دعم الفرق الميدانية وتفعيل الحلول الذكية لإدارة الخدمات والنفايات، بما يسهم في تسريع الاستجابة والمحافظة على نظافة المواقع وتقديم خدمات أكثر كفاءة لضيوف الرحمن. استعدادات تعكس حجم الجهود المبذولة لتوفير رحلة أكثر راحة وتنظيما لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم في بيئة آمنة وخدمات متكاملة.
9: تواصل الجهات

0: عبر منظومة تشغيلية ضخمة لخدمة ضيوف الرحمن، وتشمل الاستعدادات تجنيد أكثر من 22 ألف كادر ميداني وآلاف المعدات والآليات. أعلنت الجهات الحكومية في محافظة الطائف عن اكتمال جاهزية ميقاتي قرن المنازل بالسيل الكبير وميقات وادي محرم، حيث تم تجهيز المرافق لاستيعاب آلاف المصلين وتفعيل الخدمات الصحية ورفع كفاءة العمليات التنظيمية والأمنية لضمان راحة الحجاج. أعلنت الهيئة السعودية للمياه اكتمال جاهزيتها التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدة رفع قدرات إنتاج المياه إلى أكثر من 3 ملايين متر مكعب يوميا، بزيادة بلغت 18% مقارنة بموسم الحج الماضي، مما يعزز كفاءة الإمداد ومرونة المنظومة التشغيلية خلال أوقات الذروة. يواصل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات والمبادرات، أبرزها مبادرة حقيبة بلا مسافر بهدف تمكين الحاج من سرعة إنهاء الإجراءات، كما تعزز بدورها من كفاءة تجربة السفر. المزيد أيضا في التقرير التالي.
1: في رحلة الإيمان وحين تتجه القلوب إلى مكة، تبقى راحة ضيوف الرحمن أولوية تتقدم كل التفاصيل. هنا في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، تتواصل الجهود لتقديم خدمات نوعية تسهل على الحجاج أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. من بين تلك الخدمات تبرز خدمة مسافر بلا حقيبة، وهي إحدى المبادرات الهادفة إلى تخفيف أعباء السفر وتمكين ضيوف الرحمن من التنقل براحة أكبر دون الحاجة إلى حمل الأمتعة أثناء الرحلة. كما تسهم الخدمة في تقليل الازدحام داخل المطارات ومراكز النقل، إلى جانب منح كبار السن والعائلات وذوي الاحتياجات الخاصة مساحة أكبر من الراحة والمرونة. الخدمة تتيح للحاج شحن حقيبته بشكل مستقل لتصل إلى وجهتها عبر منظومة لوجستية تعتمد على أحدث تقنيات التتبع والنقل، بما يضمن سلامة الأمتعة وسهولة استلامها. مع الأعداد المليونية التي تستقبلها المملكة سنوياً، تأتي المبادرات امتداداً لجهود تطوير منظومة الحج والعمرة ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، تحقيقاً لمستهدفات الرؤية بإثراء تجربة الزائر الدينية والإنسانية.
0: تواصل قوات الدفاع المدني بالحج أعمالها الميدانية في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن عبر تكثيف الجولات الرقابية والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة في مساكن الحجاج. تزامنا مع موسم الحج، دشنت وزارة البلديات والإسكان حملة لحظة جود عبر منصة جود الإسكان بهدف توفير 533 وحدة سكنية للأسر المستحقة. تنظم وزارة الإعلام مبادرة ملتقى إعلام الحج بنسختها الثالثة بعد غد الأربعاء في مكة المكرمة، بالشراكة مع 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف دعم الإعلاميين في إنجاز تغطيتهم لموسم الحج عبر تقنيات تفاعلية ومناطق إعلامية. قال متحدث الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين سعد البيز إن خدمة التقدير الإلكتروني لحوادث المركبات في الحج تتم خلال 120 دقيقة فقط، مشيرا أن هذه الخدمة تهدف إلى التيسير على قائدي المركبات من ضيوف الرحمن وسكان مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بإجراءات ما بعد الحادث المروري البسيط من موقعه.
2: منظومة تقدير الهدف منها تنظيم وتطوير عمليات تقييم أضرار المركبات، طبعا بما يسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف في الحادث، وذلك من خلال تقارير

0: فنية دقيقة ومحايدة وفق طبعاً معايير مهنية معتمدة، إلى جانب طبعاً تحسين جودة الخدمة ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في هذا القطاع. ومن هذا المنطلق واصلت منظومة تقدير تطوير خدماتها الرسمية لتقديم حلول أكثر كفاءة وسهولة للمستفيدين، ولعل من أبرزها خدمة تقدير الإلكتروني التي تم إطلاقها خلال موسم الحج. لما نتحدث عن خدمة تقدير الإلكتروني، هذه الخدمة تهدف إلى تيسير على قائدي المركبات من ضيوف الرحمن وسكان أيضا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لإجراءات ما بعد الحادث المروري البسيط ومن موقع الحادث نفسه دون الحاجة لزيارة مراكز تقدير، وذلك يتم من خلال عدد من الخطوات التي تبدأ من مباشر الحادث وحتى الحصول على تقرير التقدير. يتم رفع صور الحادث من خلال مباشر الحادث إلكترونيا واستكمال كافة معلومات الحادث ومغادرة الموقع وانتظار صدور التقرير خلال فترة وجيزة لا تتعدى يعني 120 دقيقة.
1: نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشاريع بناء أكثر من 3500 مسجد وجامع بعموم مناطق المملكة، تقدر تكلفتها الإجمالية بتسعة مليارات ريال، ويأتي ذلك ضمن خطتها في تمكين المتبرعين والقطاع غير الربحي للمشاركة في عمارة المساجد تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وصل إلى المملكة الطلبة السعوديون المشاركون في معرض آيسف 2026 بعد تحقيق إنجاز عالمي جديد بحصدهم 24 جائزة دولية في تأكيد جديد على حضور المملكة المتنامي في المحافل الدولية، مما يعكس حجم الاستثمار في تنمية القدرات الوطنية الشابة وقدرتها على المنافسة عالميا في مجالات الابتكار والبحث العلمي. وفي سياق متصل، حقق المنتخب السعودي للمعلوماتية 3 جوائز دولية في أولمبياد المعلوماتية الأوروبي للبنات 2026 الذي يقيم في مدينة تيجيزيناتيكو الإيطالية بمشاركة أكثر من 248 طالبة يمثلن 68 دولة حول العالم. أعلنت شركة أرامكو بالشراكة مع باسكال الشركة الرائدة عالميا في مجال الحوسبة الكمية الذرية المحايدة اليوم تدشين أول حاسوب كمي في المملكة، كما كشفت الشركتان عن أول منصة تجارية لتقديم خدمات الحوسبة الكمية في الشرق الأوسط، مما يدعم بناء الخبرات على النطاق الإقليمي وتسريع تطوير التطبيقات الكمية في قطاعات الطاقة والمواد والصناعة. حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي نموا في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال الربع الأول من عام 2026 بمبلغ إجمالي يقدر ب 13 مليار و230 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 20% مقارنة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة خلال الفترة ذاتها من عام 2025. ويأتي ذلك ضمن إطار استراتيجية البنك لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية. أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع حركة المسافرين في مطارات المملكة إلى أكثر من 140 مليون مسافر خلال عام 2025 في مؤشر يعكس نمو قطاع النقل الجوي وزيادة الإقبال على الرحلات الدولية والداخلية. أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عقد ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بعد غد الأربعاء في الرياض، ويهدف الملتقى إلى صياغة رؤية وطنية موحدة تساهم في رفع جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تفعيل دور القطاع الخاص والقطاع غير الربحي. وفي الشأن الدولي، حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المباني التاريخية والأوقاف الإسلامية في محيط المسجد الأقصى المبارك، كما أعربت عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال بالمصادقة على مخطط استيطاني يقضي بتحويل مقر الأونروا إلى متحف ومقر لما يسمى وزارة الأمن الإسرائيلية. قال مصدر باكستاني لوكالة رويترز اليوم إن إسلام أباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة في وقت بدأ فيه أن المحادثات بين الجانبين لا تزال متعثرة، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب. وفي شأن ذي الصلة، قالت الخارجية الإيرانية إن الفرق الفنية الإيرانية ونظيرتها في سلطنة عمان عقدت اجتماعا للتنسيق بشأن ملف مضيق هرمز، مؤكدة أن الاتصالات مستمرة بين الجانبين بشأن آلية العبور في المضيق في ظل استمرار التوترات المرتبطة بحركة الملاحة والطاقة في الممر المائي الحيوي. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في هذه النشرة، لم يبقى إلا العناوين. نائب أمير مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزيتها لموسم الحج. تكليف إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي بإلقاء خطبة يوم عرفة. الهيئة السعودية للمياه تعلن اكتمال جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن. وصول الطلبة الفائزين في آيسف 2026 بعد تحقيقهم 24 جائزة دولية. انتهت هذه النشرة مستمعينا الكرام، نفذها لكم محمد الفلاج وقرأها عليكم أنا محمد الموسى. بعد قليل ألقاكم في برنامج المستشار، كونوا معنا.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. في الجزء الأول من هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنتحدث عن ما يشهده الاقتصاد السعودي، حيث شهد مؤشرين لافتين في وقت واحد. الأول يتمثل في نمو السجلات الاستثمارية الجديدة بنسبة 50% خلال الربع الأول من 2026 بإصدار أكثر من 7700 سجل استثماري، ما يعكس حراكا متزايدا في بيئة الأعمال وأيضا جاذبية السوق السعودي. في المقابل سنتحدث أيضا عن فيما يتعلق بمعدل التضخم، بلغ معدل التضخم في المملكة 1.7% خلال أبريل 2026 في إشارة إلى استقرار نسبي في الأسعار، رغم طبعا استمرار تأثير بعض البنود مثل السكن والخدمات. أيضا بين تسارع الاستثمار وهدوء التضخم، نقرأ اليوم مستمعي الكرام مع الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، يعني دلالات هذه الأرقام وانعكاسها على الاقتصاد وأيضا المستثمر والمستهلك. حياك الله دكتور.
2: يا هلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
1: أولا دكتور، يعني كيف قرأت يعني نمو السجلات الاستثمارية الجديدة يعني بنسبة 50% خلال الربع الأول من 2026؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما في شك, أنا أعتقد أنه هذا رقم كبير ورقم مهم يستحق أنه إحنا نتوقف عنده. لما بنتكلم اليوم على السجلات المتعلقة فقط في الاستثمار, يعني تخيل أنت بتتكلم على أكثر من 7000 سجل, 50% زيادة. وهذا الدليل أنه بالفعل الأنظمة واللوائح اللي عملت عليها الدولة فيما يخص عمليات الاستثمار, إحنا اليوم قاعدين نحقق الحقيقة ثمارها. يعني خلينا نبدأ من المناطق الاقتصادية. اليوم إحنا بنعرف أن السعودية بعد إطلاق الرؤية أصبح لديها مناطق اقتصادية خاصة, مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ, رأس الخير, في جازان, في منطقة في جدة. هذه أنا أعتقد أنه اليوم هذه المناطق ما في شك فيها إعفاء من الزكاة, فيها تعليق الجمارك على البضائع المؤهلة, ضريبة القيمة المضافة صفر. يعني هذا بيتكلم اليوم على كيفية إعطائك المزايا وبالتالي جذب هؤلاء المستثمرين. أضف إلى ذلك انخفاض وقت إصدار رخصة الاستثمار بالتحديد, يعني بتذكر كانت أسابيع عشان تطلع رخصة الاستثمار الأجنبي, اليوم من 3 إلى 5 أيام عمل فقط. وهذا ترى في معظم القطاعات يعني الاقتصادية عندنا, مع أنه أصبحت يعني الحمد لله اليوم رقمنا كاملة لكل الإجراءات, أصبح في أتمتة تحول كامل يساعد المستثمر على أنه هو بالفعل يحصل على رخصة الاستثمارية بشكل سريع وبشكل سلس, وما يكون عنده أي يعني صعوبات في عمليات التسجيل والحصول على هذا الأمر. الموضوع أيضا المهم اللي دائما بهم المستثمر, وأنا أعتقد أنه واحد من الأشياء اللي ساعدت, اللي هو الرؤية الواضحة. يعني اليوم أنا كمستثمر أحتاج أنه يكون عندي خلنا نقول دليل واضح. فاليوم أنا أعتقد تحديث ما يتعلق بالأنظمة واللوائح للمستثمر الأجنبي وحتى المستثمر المحلي, أنا أعتقد ساهمت بشكل كبير بأنه تصبح اليوم عندهم شفافية عالية, وضوح يعني معرفة في كيفية الاستثمار والحقوق والواجبات. وهذه بتساعد كثير جدا أن المستثمر بالفعل يصبح عنده إقبال وبالتالي يحصل على الرخصة الاستثمارية. غير حوافز يعني الحوافز الضريبية الاستثنائية, احنا بنتكلم اليوم يحصلوا على يعني إعفاء ضريبي يصل إلى سنوات في برامج, يعني من خلال يعني البرامج اللي أطلقتها الدولة والاستراتيجيات من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي. اليوم يعني تخيل أنه أنت تحضر لدولة فيها فرص استثمارية عالية جدا,
1: وهذا يقودني السؤال يا دكتور, يعني شو القطاعات اللي قادت هذا النمو في السجلات, عدد السجلات, وهل تعكس يعني توجهات جديدة في الاقتصاد السعودي؟
0: يعني على سبيل المثال خلينا نتكلم على مشاريع البنية التحتية. عندنا اليوم مشاريع بنية تحتية ضخمة جدا, ما في شك أنه هي بتخلق طلب عالي, البناء والتشييد على سبيل المثال, وهو بيتصدر الحقيقة اليوم القطاعات اللي بالفعل فيها إقبال عالي وكبير جدا على استقطاب الاستثمارات. والاستثمارات نتكلم على استثمارات نوعية, مثل يعني نضرب أمثلة, اليوم عندنا مشاريع الجدية, مشاريع مثلا الدرعية, المطارات, الملاعب الموجودة في لكأس العالم وحتى كأس آسيا, كل هذه تعتبر من مشاريع النقل, هذه كلها من مشاريع البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك احنا بنعرف ان مقبلين على إكسبو 2030, انت تحتاج الحقيقة إنشاء فنادق, إنشاء أماكن ترفيهية, إنشاء, هذا كله في البناء والتشييد, يدخل في ضمن البناء والتشييد عندنا. فهذه مشاريع ضخمة جدا. لذلك اليوم لما نتحدث عن القفزة في الاستثمار الأجنبي المباشر, أنت بتتذكر كنا ناقشنا في الحلقة أستاذ محمد, بنهاية العام 25 بنتذكر وصلنا إلى حوالي 43 مليار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر, كنا في بداية سنة 25 بنتكلم على 23 مليار. شوف القفزة, يعني الدبل حتى نهاية السنة. هذا يعطيك يعني حجم بالفعل كيف في حرص كبير جدا على الاستثمار في المملكة. واليوم احنا دائما بنقول المستثمر دائما بينظر لثلاث أشياء رئيسية, لأنه هو في نهاية الأمر يبحث عن استقرار سياسي, وهذا تتمتع فيه المملكة رغم كل التحديات والأحداث الموجودة في الإقليم, لأنك بتجد الحقيقة لم تتأثر الحقيقة في الأشهر الماضية بالتحديد يعني كل ما يتعلق بالاستثمار, بل بالعكس أرقام جدا إيجابية. الأمر الآخر استقرار اقتصادي مع استدامة, احنا بنتكلم اليوم الاستدامة مهمة جدا بالنسبة للمستثمر من خلال الرؤية، من خلال اللوائح، من خلال الأنظمة. والأمر الثالث وجود فرص حقيقية. يعني اليوم الاقتصاد السعودي يعني لديه يعني خلق فرص حقيقية في كل القطاعات اليوم. فأنت بتتكلم على بالفعل اليوم تحقيق ربحية عالية بالنسبة للمستثمرين، هو يبحث عن هذا الاقتصاد، هو يبحث بالفعل أنه يحضر إلى المملكة من أجل أنه يستثمر. أنا أعتقد أنه هذه الثلاث عناصر الرئيسية خلقت إقبال كبير جدا على الرخص الاستثمارية، وأيضا زي ما ذكرنا سابقا طبعا المحفزات وغيرها والأنظمة. لكن هذا المجتمع، أنا أعتقد أنه هذا الأمر يعني هذه العوامل كلها اجتمعت حتى إحنا بنشاهد اليوم 50% ما كانت حقيقة صدفة ولا هو قرار في فترة محددة صار، لا هو نتيجة حتمية لما حدث الحقيقة في العشر سنوات من الإصلاحات التراكمية إلى أن وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم إلى هذه الأرقام اللي في الربع الأول من عام 26. الأمر المهم أيضا أنه ما ننسى دائما أنه أكثر عند يعني أكثر من 85% من الاستثمارات اليوم عندنا حتى في الشركات بتكون عندنا متعددة الجنسيات، يعني بمعنى أنه يكون في استثمارات محلية ولكن هناك استثمارات أجنبية يعني أيضا ضخمة. فبالتالي إعطاء فرصة اليوم على أنه بالفعل دخول المستثمر، سهولة دخول المستثمر الأجنبي، هذه أشياء أيضا ساهمت في أنه يكون عندنا تدفق استثمار أجنبي عالي جدا. فلذلك يعني اليوم أنا أعتقد أنه المملكة منطقة جاذبة بالفعل، موقع استراتيجي مميز، بنية تحتية تتمتع فيها، واليوم احنا نبحث عن نكون منصة لوجستية على مستوى العالم. أثبتت السعودية حتى في أصعب الأحوال وهذا مهم. يعني اليوم احنا لما بنتكلم على ما حدث في الشهر الماضي كله يعني كانت الإقليم كان في حالة عدم يقين، لكن البدائل كانت موجودة بالنسبة للمملكة، بل إنه المملكة امتصت خلينا نقول الصدمة بشكل سريع جدا. وعادت المؤشرات سواء مؤشرات التضخم، مؤشرات المتعلقة بثقة العملاء بالثقة في الأنشطة الاقتصادية، عندنا أيضا مؤشرات مهمة مثل مؤشرات نمو الناتج المحلي، كل هذه المؤشرات الحقيقة بقيت كما يعني كنا متوقعين في بداية العام وكما توقعت حتى مؤسسات دولية. وبالتالي هذا يعطيك تصور عام أنه بالفعل الحمد لله الجاذبية مستمرة للاقتصاد الوطني.
1: طيب إذا ما أردنا أيضا يا دكتور يعني أنه نربط التضخم أيضا في أبريل يعني بلغ 1.7%، يعني هل هذا المستوى يعد مريح للاقتصاد السعودي وأيضا للمستثمر يعني الأجنبي والمحلي؟
0: طيب أول شيء خلينا نرجع شوية كذا، خلينا نقول من شهر نوفمبر 2025 خلينا نتتبع معدلات التضخم. إحنا كنا في شهر نوفمبر 2.1%، في شهر ديسمبر نهاية سنة 25 انخفض إلى 2%، في الثلاث أشهر الماضية تراجع تحت 2%، فمعناته في عندي استمرارية في تباطؤ معدلات التضخم. السبب أكيد طبعا يعني واحد من أهم الأسباب الدعم الحكومي وخصوصا للطاقة. يعني هناك دعم لقطاع الطاقة بشكل كبير جدا، وبالتالي هذا انعكس تماما على معدلات التضخم. الأمر المهم خلينا نروح نفصل في نفس النشرة اللي أصدرتها هيئة الإحصاء، احنا بنعرف انه عندي 13 قسم، يعني اكثر الأقسام التي تؤثر في معدلات التضخم هي معروفة. الأول بيكون وزنه ثقيل جدا اللي هو السكن والكهرباء والموية،
1: صحيح.
0: الثاني النقل، والثالث المأكولات او الطعام والشراب. لاحظ معايا إذا بتذكر أستاذ محمد في السنوات الماضية ما قبل الحقيقة العمل على الإصلاحات في قطاع العقار، كان دائما القسم المتعلق بالسكن دائما هو السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم، تجد أنه يصل إلى 9% كنا بنناقشه في بعض الأشهر. شوف الآن كم عندنا 3.8، يعني معدل حتى تحت 5%. السكن أو خلنا نقول الأجار، إيجار السكن كان يعني الشهر هذا كان بيتكلم على 4.3، وهذا حقيقة مقارنة بالأشهر الماضية منخفض. فبالتالي لأنه بالفعل ما كان هناك أثر كبير جدا على معدل التضخم، وهذا طبعا بسبب الإصلاحات اللي قامت فيها
1: التوازن العقاري،
0: التوازن، تثبيت أسعار الأجارات لخمس سنوات، هذه كلها الحقيقة عمل كبير جدا خلى يعني ضبط مسألة عمليات التضخم في قطاع السكن وما يتبع الحقيقة. شوف ايضا عندنا النقل، قطاع النقل مؤثر كبير جدا في التضخم، لكن الشهر هذا كان بس فقط 1%، وهو نفس المعدل اللي حصل في الشهر الماضي، وبالتالي في ثبات عندي رغم انه هذا وزنه كبير او مؤثر اكثر يعني بشكل كبير، لكنه ما كان الحمد لله في له اثر كبير. المأكولات والمشروبات احنا بنشوف انه هي يعني انخفاضها حتى اقل من 1%. المهم انه ال 13 قسم في منها ايضا يعني قسمين كانت يعني بشكل عكسي انخفضت تحت الصفر، حتى اللي هي ما يخص قسم الملابس والاحذيه كانت منخفضه بماينس 0.3، وايضا ما يخص الاثاث والاجهزه المنزليه القسم هذا المؤشر الفرعي ايضا انخفض ب0.5. بقية المؤشرات الحقيقة ما عندها أثر كبير جدا، وبالتالي وجدنا أنه بالفعل الحمد لله مستويات التضخم من شهر أبريل هي امتداد لما حدث مع بداية سنة 2026. وخليني أربط هذا الموضوع بالاستثمار، هذا ما في شك أنه هذا واحد من المؤشرات التي تؤثر على جاذبية الاستثمار، بسبب أنه معدلات التضخم عندنا يعني ترى لو نرجع كذا من شهر أبريل قبل سنة من الآن بفضل الله سبحانه وتعالى أعلى نسبة وصل لها التضخم هي كانت في شهر أغسطس، في شهر 8 من شهر 25 كم كانت؟ 2.3، ما تجاوزنا، أنا بتكلم على سنة كاملة، تخيل جميل. يعني سنة كاملة معدل التضخم عندك ما تجاوز 2.3، وطبعا هذه معدلات تضخم مثالية. واحد يجي يسأل يقول طيب كيف عرفت أنها مثالية؟ ببساطة إحنا بنقول أنه التضخم معدل مثالي بالنسبة لاقتصادنا في حال أنه لم يعيق النمو الاقتصادي، وهذا ما يحدث، لا يوجد عندي إعاقة للنمو الاقتصادي، بل بالعكس هناك جاذبية، وبالتالي يعتبر معدلات مثالية للتضخم.
1: طيب أطلع معك فاصل يا دكتور ثم نعود لنفتح ملفنا الثاني في هذا الحلقة.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. كثير من الأفراد يبدأون التخطيط المالي بحماس، يضعون هدفا للادخار، يقررون تقليل المصروفات، وربما يكتبون ميزانية شهرية، لكن بعد أسابيع وأشهر تعود العادات القديمة وتتراجع الخطة، ويبدأ السؤال لماذا فشلنا؟ هل المشكلة في ضعف القرار أم في غياب نظام واضح يمشي عليه الشخص؟ في الجزء الثاني من هذه الحلقة مستمعينا الكرام نناقش التخطيط المالي من زاوية استشارية يعني قريبة من حياة الناس، لماذا لا يكفي أن نقرر، وكيف يمكن تحويل النية المالية إلى نظام يومي وشهري قابل للاستمرار. أرحب مجددا مستمعينا الكرام بالضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله من جديد دكتور.
0: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولكل المستمعين.
1: يعني السؤال الأبرز يا دكتور، لماذا يفشل التخطيط المالي يعني عند كثير من الأفراد رغم أنهم يعني يعرفون أهمية الادخار وتنظيم المصروفات؟
0: طيب شوف، ممكن إحنا دائما بنقول إنه المعرفة وحدها ما يمكنها تنقذك حقيقة، المعرفة في الأمور المالية، في الوعي، النظام أو اتباع النظام في الغالب بيحولك الحقيقة من شخص يعني عندك معرفة إلى شخص يعني بتقوم بعملية الفعل، تدخل في عملية الفعل. لكن بصراحة في كل سنة بتجد الآن في ناس كثير بيسمعون وملايين الناس يكتبون انه والله احنا هذه السنه بنبدا نعمل عمليات ادخار، هذه السنه حنسدد الديون، هذه السنه حننظم وضعنا المالي، وبعد كذا يمر شهر وشهرين وثلاثه وتلقى انه ما تغير اي شيء، بل انه يجي يقول والله انا فشلت. الحقيقه دائما يعني ليه بتنهار هذه القرارات؟ ليش ما يكون فيها فعليا حقيقه انه هو يصل؟ انا اعتقد انه اول شيء هو يعني بصراحة إنه بناء هذا القرار كان في حماسي، كان عاطفي. هذه هي مشكلتنا في كثير من الأحيان، أنت ما يحتاج إنه تقول أنا سأدخر بدون إنه تضع نظام، لازم يكون في نظام عندك. تبغى تدخر، كيف حتدخر، متى تدخر، كم ستدخر، هذه أشياء تحتاج أنك تنظمها.

0: ليس فقط مسألة والله أنا خلاص السنة هذه نويت إنه أنا هسدد الديون، فكيف تسددها؟ من فين تبدأ سداد الديون؟ هنا تبدأ تنظم، النظام يساعدك على الوصول لهدفك عشان ما تنهار هذه القرارات. فلذلك أنا أعتقد إنه الـ إرادتك أو حماسك يمكن بتساعدك يوم، لكن النظام لما تنظم العملية هذا اللي ما في شك هيساعدك كل يوم، لأنه ده الحماس ينتهي، العاطفة تنتهي، لكن النظام لما بتنظم العملية لا هتستمر معاك. فأنا اليوم أشوف أنه دائما الـ أولا لازم يكون عندنا بناء صحيح للهدف. أول ما يتم إذا وشعرت أنت والله أنه أنت عندك حماس، أنت هتبدأ تدخل اليوم وهتبدأ تسدد ديونك أو أي قرار عندك مالي، لابد أول شيء أن تنظمه. وهل أنت قادر؟ يعني حتى مقدرتك يجب أن تقيسها، لأنه في نهاية الأمر إذا في بعض القرارات المالية جميلة،
1: يعني حدث. تخطيط مالي يا دكتور بدون يعني نظام يمشي عليه الشخص يعتبر يعني محكوم عليه بالفشل.
0: ما في شك، من بدري بنقول أنه أنت إذا بتتخذ قرار حماس بس كذا أو عاطفة في لحظة معينة، فالحقيقة أنه هذا ليس الواقع. الواقع زي ما بيقول الواقع لا يرحم، بالذات في الأمور المالية. الحقيقة المال إذا ما كان ينظم بشكل صحيح فيصدمك الواقع، وهنا الفرق بين القرار

0: توصلك للهدف. دائما النظام الحقيقة يعطي استدامة يخليك تستمر. وعشان كده دائما بنقول اليوم حتى في فصل في الوقت الحالي مع الأنظمة أو التقنية المالية الموجودة أصبح إنه أنت بالفعل أي قرار مالي أنت تقدر اليوم تعمله نظام تحوله مباشرة. خلينا أعطيك مثال بسيط جدا. اليوم في أشخاص يقولوا مثلا أنا ما أقدر يا أخي أدخر. طيب ليش؟ قال يا أخي والله أحطها في البنك وآخر الشهر ما أقدر أسحبها. طيب أنت في شيء اسمه اليوم الإدخار الإجباري نعتبره زي القسط اللي يروح من الشخص.
1: أنت كيف تتم العملية هذه الإدخار الإجباري؟
0: اللي هو في عن طريق حسابك البنكي تبدأ تفتح حساب إدخار مع الجهة اللي أنت يعني فلوسك موجودة فيها وراتبك ينزل عليها وتحدد حجم الاستقطاع الشهري من عندك أو تستطيع حتى ربط الاستقطاع بالمشتريات. يعني مثلا تقول والله كل 1000 ريال أنا أنفقها يأخذ من حسابي مثلا 100 ريال يضعها في حساب الادخار. حساب الادخار هذا تغلقه ما تستطيع الوصول له. يعني مثل الجمعية تعرف أستاذ محمد الجمعية اللي بتكون بين الأفراد بعض الأحيان إنه خلاص نلتزم إنه كل شهر بتكون عند لو كنا 5 أشخاص معناته مرة واحدة حتاخذها في 5 شهور أنت. هنا كأنك تحط فلوسك في جهة لا تستطيع الوصول لها. بعض الأشخاص ما يمشي معه النظام إلا هذا النظام إنك تجبر لأنه ما هو متعود. فالنظام بصراحة هو اختبار حقيقي لهذا الإرادة اللي هي موجودة عندك. فأنا أشوف إنه بالفعل في أشخاص بيضعوا خطط كثيرة وخصوصا فيما زي ما ذكرنا في الأمور المالية لكن الواقع يختلف. وهنا المشكلة الاستمرار مهم جدا والمهم يعني أكثر إنه أنت فعلا تلتزم بهذا الأمر تحدد سلوكك. السلوك يختلف بين الأفراد. بعض في أفراد حقيقة يمكن سلوكهم صعب إنه هو يغير العادة عنده بشكل سريع تحتاج له فترة زمنية. يعني
1: هل تتوقع دكتورنا يعني ربما يكون نوع من الإدمان يعني كثرة الصرف؟
0: نعم. أتفق معك لأنك أنت تخيل معي أستاذ محمد اليوم أنت متعود لسنوات ما تعرف شيء اسمه الادخار ما تعرف شيء اسمه يعني أنه متعود على البطاقات الائتمانية ما تقدر تتخلص منها بسهولة. طب أنت عشان تتخلص من مثل هذا الشيء لا تتوقع أنه الأمر سهل. لا الحقيقة ما هو سهل. لذلك احنا دائما بنقول للأشخاص انت لما تضع الخطة وتبدأ عملية يعني ادخار او اي قرار مالي حاب تأخذه في المستقبل تبدأ استثمار ترى اذا فشلت ترى مو معناته انك فعليا انت فاشل. لا الفشل اللي انت بتعيشه هو التحدي مع تغيير السلوك. اليوم تغيير السلوك ما هو بسيط. الرياضي عشان يصبح رياضي ترى مر في مراحل يعني يمكن ما هي سهلة. يعني اليوم أنا عشان أتعود على النادي يحتاج لي أني أضغط على نفسي مرة ومرتين وثلاثة حتى أصبح شخص رياضي
1: ويصبح روتين يومي.
0: يا سلام جزء من حياتك. الآن ما شاء الله تبارك الله حقيقة وفي كثير أفراد يقول لك أنا ما الحمد لله ما لا يمكن أصرف كل راتبي جزء من الراتب لازم أحطه على جنب. تعودت أصبحت عادة في حياته أصبح سلوك. لكن في أشخاص آخرين ما يمكن يبقى عنده حاجة في يقول لك لازم أنا أصرف الموضوع هذا وكل ما يرتفع راتبه تلقى يصرف زيادة. فالقضية ليست قضية إنه الراتب زاد ولا قل بقدر ما هو فعلا هي العادة عند الشخص هذا إنه هو متعود دائما. لذلك القرار يعني القرار بدون نظام أكيد هو مصيره الفشل. لابد أن يعني تحوكم قرارك. فلذلك اليوم ما يمكن إنك تأخذ قرار مالي بدون إنك ما تحدد أوجه التعامل مع هذا القرار. يعني اليوم
1: الآليات
0: طبعا اليوم شراء بيت هذا قرار مالي بشتري بيت مثلا أو بشتري سيارة أو أي شيء. لكن أنت في نهاية الأمر قديش كم حجم المبلغ اللي أنت ممكن تدفعه لو كنت تأخذ دين كم حتستطيع الحقيقة تحمل التزامات. هل هذا الالتزام يؤثر على حياتك وحياة أسرتك؟ كم سنة تقدر أنت تلتزم بالتزام طويل الأجل؟ مجموعة من الأسئلة مجموعة من الحوكمة تحتاج لهذا القرار المالي. وفي النهاية أنا أقول لك ترى إذا أنت جاوبت على هذه الأسئلة قبل الدخول في هذا القرار تأكد أنه إن شاء الله أنت متجه للنجاح. لكن أشخاص فقط يأخذ القرار اليوم عاطفيا وبكرة يبدأ في عملية التنفيذ أكيد هو حيفشل. لذلك تلقى يندم أنه اشترى بيت

0: يندم انه هو اشترى سياره.
1: لكن احيانا دكتور تكون يعني البيئه اللي حوالين الشخص ضاغطه في يعني هذا الاتجاه، سواء من الزوجه او من الاولاد مثلا.
0: والله شوف خلينا نسمي نضعها تحت بند كذا الخجل المجتمعي، بعضها يقول لك والله انا في المجتمع ما اقدر يعني يضغطوا علي في البيت، ما يخلوني ما يشوفوني، خليني اقول لك انه لازم تنفذ لنا، ما لا تقول انا لا في الامور اللي نحتاجها في مع الاخرين. لكن انا دائما بقول انتبه ان تكون انت ضحيه لعادات وتقاليد، وخصوصا في جوانب انت تستطيع التعامل معها. يعني لا تكون شخص تحت ضغط الخجل المجتمعي هذا على حساب ان انت تكون مديون طول حياتك، او تكون قراراتك الماليه خاطئه، او تتحامل على مقدرتك الطبيعيه. لكل شخص مننا مقدره، يعني في اشخاص ما يقدر يسافر في الصيف، تروح تتحامل تقول انا لازم اسافر، ما تقدر، ما عندك قدره ماليه. فقياس القدره الماليه والصراحه مع نفسك ومع اهلك ومع الناس اللي حولك، شفافية لازم تكون موجودة في يعني زي ما نطالب الحقيقة أن يكون في عندنا إفصاح في مسألة الجوانب المالية، حتى أنه أنت تستطيع والآخر أيضا يفهمك. لكن إذا كنت حقيقة صندوق كذا مغلق،
1: وأنا قرأ يعني سبق وقرأت عنوان كتاب تعلم يعني أن تقول لا،
0: ما وفي الأمور المالية بالذات، الأمور المالية تحتاج كلمة لا ليس دائما. يعني تخيل اليوم كل ما نزلت السوق مثلا وجو معك الأطفال وقال بشتري حلو، كل مرة حتشتري له، هذا مو صحيح، هذا مو أمر صحي. أنت الآن قاعد تبني عادة عنده أنه كل ما نزلنا السوق حنشتري لك. لازم يفهم الطفل أو الأبناء الكبار صغار، لازم يفهموا أنه ليس دائما متاح عملية يعني التوفير. بعض الأحيان لا، ما نقدر اليوم، خلينا نأجلها ممكن الشهر الجاي، ممكن نخليها بعد فترة، والله ما عندنا استطاعة. ترى إنك تقول ما عندنا استطاعة، ترى هذه قمة في الشفافية، وبتريحك وبتريح اللي معك. لكن في نهاية الأمر دائما قيس،
1: وربما تغرس يعني في ذهنية الطفل، ويعني وينشأ هو على نفس النظام، يعني نفس نظام الأب.
0: أكيد القدوة في الجوانب المالية مهمة جدا، ودائما بنقول في فرق كبير جدا عشان الناس ما تقول إنه في فرق بين الحكمة والقدرة في إدارة الأمور وبين أنك تكون شخص بخيل. إحنا ما نطالب الحقيقة بأنه تصبح شخص ما بخيل، لا، نقول تدبر الأمور بالشكل الصحيح اللي يتماشى مع مقدرتك المالية. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب اليوم. لازم حتى مثلا كنا يعني من بعض الأمور كذا اللي بتساعد الآباء مع أبنائهم بالذات اللي عندهم طلبات كثيرة، نقول له تتفق معاه في البيت قبل ما تروح السوق. يعني مثلا نقول اليوم ترى احنا بنروح مثلا للسوق اللي بنشتري، بس ترى انت اليوم ما حنشتري لك حاجة، حنشتري مثلا لأختك. نعوده انه مو كل مرة حنشتري لك، المرة هذه حنشتري لأختك، المرة هذه والله بنشتري هدية لوالدتك مثلا، لخالك. فهو يبدأ يعرف انه مش كل مرة انا بنزل عشان والله تشتروا لي، لا، المرة هذه ممكن تكون غيري. وبالتالي يبدأ إن إحنا ننمي عنده معرفة إنه فعلاً المال ما يمكن إني يعني يحصل عليه بسهولة، ولا يمكن إنه أنا أي شيء أطلبه يكون جاهز، لا، أحتاج إلى وقت، وأحتاج إلى ممكن في عندي دور. وبالتالي لا، يعني مهم جداً إن نغرس عند الصغار وعند أولادنا إنه عملية الإنفاق ليست دائماً متاحة، بل يجب أن يكون لها تخطيط ويكون عندنا هدف، وبناء عليها إحنا نستمر. فكثير من الأشخاص يعني يقول له يعني مثل اللي يقولوا أنا أحب أصرف، أو يقول لك واحد ثاني أنا ما أحب أحرم نفسي. شوف العبارتين كيف، يعني يقول لك يعني يقول لك أنا أحب أصرف،
1: ما في فرق بينهم،
0: ما في فرق بينهم. يقول لك الثاني لا أنا ما أحب أحرم نفسي، هي كلها أنت حتصرف
1: في النهاية، بتصرف
0: بتصرف. لذلك لابد أن يكون عندنا مقياس، أوكي أنت لا تحرم نفسك أو أنت تحب تصرف، بس لابد إلى أي مدى تحب نفسك، إلى أي مدى أنت ما تحب أنك تحرم من نفسك من شيء معين. هل إلى مدى أنه أنت رصيدك يصير صفر مثلا؟ مو صحيح، لابد أن يكون هناك تخطيط. فالنظام الحقيقة تنفق بمخصص، تدخر بمقدار لا يؤثر عليك، فهذا يعطيك الحقيقة نظام استدامة، يعطيك نظام أطول في النجاح في امورك الماليه طبعا وفي احوالك الماليه، وتصبح ما تواجه التحديات. اذا بتتذكر استاذ محمد قبل يمكن حوالي شهر كنا بنتناقش على موضوع يعني عيد الفطر، وانه الان اغلب الناس تيجي بعد العيد عندها تحدياتها، واحنا الان اقتربنا من عيد الاضحى،
1: ازمات ماليه بعد الاعياد
0: دائما بتكون في عندنا نوع من الازمه. واليوم احنا بعد 10 ايام كل سنه وانتم طيبين داخلين عيد الاضحى، في عندنا التزامات معينه، هل انت حسبت حسابها؟ سؤال مهم. انا اعتقد انه كثير من الاشخاص اللي بيضع خطط ما يواجه تحديات كبيره، بالعكس تماما للاشخاص اللي بيكون عنده عشوائيه في عمليه الانفاق وعدم اهتمام وما عنده تخصيص معين للانفاق.
1: حتى تلقى البعض يا دكتور ناسي الاضحيه، ناسيها، تفاجئ الان انه وراها اضحيه.
0: نعم فعلا، يمكن كثير من الاشخاص يعني خليني اقول لك فعلا هو يتفاجئ بحدوث المناسبه، وانا اعتقد انه هذا يعني هذا هو اللي يسبب المشاكل ويخلي القرارات دائما تفشل. ممكن هذا يجاوب على سؤالك استاذ محمد في البدايه لما قلت ليش تفشل قراراتنا. تفشل لانه بالفعل ما في تخطيط جيد، ما في تخطيط مبني على حوكمه. فالشاهد انا اعتقد انه يجب انه دائما اذا كانت لدينا قرارات ماليه نريد ان نتخذها في حياتنا ونؤسسها في حياتنا لابد ان نحوكمها. كيف نضع لها نظام؟ وبالتالي الاكيد انه هذه القرارات ستنجح باذن الله تعالى، وستدير انت اللي تدير هذا الـ هذا الـ هذا القرار المالي. وهذا لذلك اليوم يقول لك لازم انت اللي تكون عندك القدره على الاداره، والا في نهايه الامر يعني القرارات العاطفيه دائما بتكون يعني هتشتري وحتدفع.
1: طيب.
0: وبالتالي هتجد نفسك امام تحديات وصعوبات ماليه.
1: يعني نبي نبسط الموضوع للمستمع الكريم يا دكتور في دقيقه، يعني هل هناك نظام بسيط جدا يمكن ان يبدا به الفرد يعني حتى يحافظ على تخطيطه المالي دون تعقيد؟
0: ببساطة أنا أعتقد للأشخاص اللي ما يعرف شيء اسمه تخطيط مالي ما عمره، إحنا نقول له ابدأ بأهداف مالية بسيطة جدا. على سبيل المثال ابدأ بادخار لنهاية الأسبوع، ما حنقول شهر، عود نفسك أنا حدخر مثلا، في عندنا تحدي 52 أسبوع أنا أتمنى يعني اللي هو على مدار السنة إنه كل شخص كل أسبوع يضع 10 ريال، يدخر 10 ريال ويدبلها في الأسبوع اللي بعده. يعني في الشهر الأول عندنا 4 أسابيع، الأسبوع الأول 10،
1: الأسبوع الثاني 20،
0: الأسبوع الثالث 40، والأسبوع الرابع 80. شوف إلى أي أسبوع تقدر توصل، وهذه المبالغ اللي تاخذها لازم تحطها في صندوق ادخاري، وهذا بنسميه تحدي السنه. يا ريت الناس تطبقه وشوف الى اي، وخلينا نشوف الى اي اسبوع تقدر توصل. في اشخاص حتتوقف عند الاسبوع العاشر، في الاسبوع ال 100 ما في 100 طبعا، لكن الاسبوع بقصد مثلا ال 20 ال 30، شوف كم اسبوع انت تقدر توقف عنده. وانا اعتقد هذا تحدي جميل هيساعدك بشكل تكتشف نفسك.
1: وهذا التحدي يعني لو يمارسه الآباء مع الأبناء يعني
0: جميل جدا. الصغر. هذا يعني في بعض ورش العمل بنقدمه ونطرحه على المتدربين ونقول لهم يلا تحدي السنة 52 أسبوع إلى 53 أسبوع، كل أسبوع نبغى تدخر 10 ريال، وتبدأ تضاعف العشرة من أسبوع إلى أسبوع، وعطونا إلى كم أسبوع تقدر أنت تصل له. هذا يعود النفس الحقيقة على مسألة يعني على مسألة الادخار، وفي نهاية السنة حتلقى عندك حوالي 13700 وحاجة لو استمريت على نفس هذا النهج.
1: الله المستعان يا دكتور. كانت موجودة عندنا يعني أتذكر كان الحصالة، يمكن تذكرها يا دكتور.
0: جميل.
1: كان موجود نظام الحصالة.
0: الحصالة جميلة، وأعتقد أنها من أثمن الهدايا اللي كان يأخذونها الأطفال، لأنها بتعلموا أنه هذه الحصالة هي للمال، تحط فيها الفلوس وحنفتحها مثلا من العيد للعيد، او من في الصيف اذا جاء تفتح الحصان شوف كم عشان نبدا نشتري الالعاب الصيفيه وكذا. هذه كلها حقيقه انا اعتقد انها تربيه ماليه مهمه، نفتقد اليوم الاشياء كثيره، لكن اليوم عندنا ترى جانب تقني، عشان كمان اليوم نتماشى مع انه بالفعل يمكن اليوم اطفالنا وشبابنا يمكن ما عنده الجانب، يمكن حتى الكاش نسينا شكله.
1: لا انا اقصد مفهوم الادخار يا دكتور كان موجود، المفهوم نفسه يعني.
0: أكيد شوف أنا دائما تذكر أستاذ محمد إحنا بنركز على التربية الدينية، بنركز على التربيه يعني التعليم التربيه باشكالها، تدخل المجلس تسلم تجلس.
1: طيب انا انتهى وقتي دكتور للاسف والله. دكتور محمد الفلاج اعطانا دقيقتين ما قصر زياده.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الدكتور محمد مكني عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: العفو، الله يسلمك، تحية لك وللجميع.
1: أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية مخرج هذه الحلقة محمد الفلاج، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

0: من برامج إذاعة رياض وفد أيضا من طاقمها سيكون حاضر في هذه المشاعر المباركة. سننقل هذه المشاعر من المشاعر إن شاء الله لكل الأحبة الكرام، ونحن أيضا نواصل التغطية من هنا في الرياض عبر العديد من البرامج الإذاعية في أيام الحج المباركة.
1: طيب بصيغة لك مرة بشكل ثاني، نعم. إذا فرضا إجازة تحب تبقى في البلد ولا تسافر؟
0: إذا فرضا في إجازة، قدمت إجازة أنا أسافر حقيقة، ما قدم إجازة وأجلس، لأن دائما عادة إجازة مرتبط بالسفر، إجازة يعني السفر، هذا المفهوم العام. إجازة سفر، تأخذ إجازة وتجلس ما أشوف أنك يعني غيرت جو، ما استمتعت.
1: تحب تسافر مع جروب شباب ولا تحب تسافر وحدك ولا؟
0: كل هالأجواء مريت فيها كلها، سفر الأصدقاء، سفر لوحدك، سفر العائلة.
1: الله الله الله الله، إيش
0: وكلها يعني مراحل يعني في عمر الإنسان يحاول يخوض هذه التجربة، وكل الحقيقة سبحان الله يا أخي لها نكهة مختلفة كلها. مع العائلة أنت راح تكون مسؤول عنهم، متمسؤول عن نفسك.
1: نعم. يعني الرحلة النظام يختلف.
0: يختلف. إيه؟ الرحلة كلها أصلاً للعائلة، ما هي لك. أنت كأنك مشرف عام لهم.
1: ولا لا. قلها بشكل ثاني.
0: طيب. مع الأصدقاء لا، حر نفسك. يعني جروب واحد بينكم البهجة والضحك كل والمشاعر الحلوة هذه والمقالب والضحك كل وناسة. لها جوها مختلف تماماً. والسفر وحدك كذلك أيضاً يعني. فيها جزء من مكافأة النفس، وفيها أيضا لمحاسبة النفس. إذا سافرت لوحدك تكافئ نفسك إما حققت إنجاز معين تبي تختري بنفسك، أو مثلا تبي تجلس بينك بنفسك تشوف يعني وش ترتيباتك في حياتك القادمة، وش الخطط، وش تفاصيلك القادمة. يعني إذا في إنجاز في مشروع لازم تختري بينك وبين نفسك، وفرصة أنها لو طلعت يعني خارج المحيط في أكسجين مختلف، في مشاعر مختلفة، في أجواء مختلفة، وجوه مختلفة، ما في شك يعني راح ترجع بطاقة بنشاط بأفكار جديدة.
1: خلنا نتكلم اليوم عن موضوع ما بين الثلاث الخيارات اللي أنت ذكرتها، اللي هي خلنا نتكلم على الأغلب عادة لما يكونون جروبات شباب أو شيء يطلعون. في دائما يقال أنه تبي تعرف خويك
0: سافر معه. صحيح. معه. كلام صحيح.
1: هذا موضوعنا اليوم. أو فيما معنى هذا الفكرة.
0: صحيح.
1: اليوم نبي ناخذ الأفكار يعني الخاصة بهذا الموضوع. دائما يقولك السفر دايم يطلع النسخة الحقيقية من الناس، في اللي يتحول لقائد رحلة، وفي اللي يصير عصبي من أول زحمة، وفي اللي فجأة يطلع حاسب كل ريال بالآلة الحاسبة. وعشان كذا نبي نتكلم الليلة يعني بهذا الموضوع. لو خيروك تسافر مع شخص بخيل لكن وسيع صدر ونيس وفرفوش، أو كريم يصرف عليك لكن نفسيته شينة وينكد السفرة.
0: وهذا الأمر والله ترى صعب جدا. أنا متأكد أنه في مواقف راح تجينا من المستمعين عن مواقف السفر وعلى الأصدقاء واختيار الشريك يعني في رحلتك في السفر. هذا ترى الأمر متعب، أحيانا تشوفه في الرياض في مدينتك مثلا، في جدة، في استراحتك، في مجلسك، في الديوانية، ما في أحلى منه، ما في أروع منه، ما في أجمل منا، أجمل روح يمتلكها موجودة فيه. سافرون تغيرت النفسية، وش اللي صار ما تدري، شلون تغير عليك فجأة في السفر؟ طيب أنا أعرف يا أخي، هو مو هو بكذا، أنا أعرف يا أخي في مدينتي، في جلستنا، في طلعاتنا، في سهراتنا، ما هو بهالطريقة. وش اللي تغير في السفر؟ نفسية، الجو العام تغير، هل كان مثلا له وجه مختلف عن وجه اللي كنا نشوفه في نفس المدينة؟ وش اللي تغير عند هذا الرجل ما نعلم، معنا صديق وعزيز. فكثير من الناس حتى ما يخسر في العلاقة يقول علاقتنا ما تتجاوز السفر، فقط خلها في مدينتنا في محيطنا وتوقف، خلني عشان أكسبك تكسبني. ترى سفرنا تتغير الشخصية عندك، فمودنا نتصادم مع بعض. فاختيار الشريك معك في السفر مرحلة صعبة صعبة، من هو واحد تسافر معه؟ ولي واحد يا أخي تكشف عن أخلاقك وعن أسرارك وعن هواياتك واهتماماتك لأي شخص؟ لا، لازم بتتحرى الدقة في اختيار الصديق اللي يكون معك في السفر.
1: ما هو احنا موضوعنا اليوم متشعب، نبي ناخذ المواقف والاشياء اللي صارت. يعني انا قبل شيء طرحنا السؤال انك تمشي يعني تبي تسافر، يعني يخيرونك تسافر مع بخيل لكن وسع صدر، ونيس وفرفوش، او كريم ويصرف عليك لكن نفسيته شينه وينكد السفره. فهنا ينقسمون الناس الفريقين،

0: في ناس تقول والله البخيل بس وسيع صدر، على الأقل يعني الفلوس مو كل شيء، أهم شيء الضحك وناسه. وفي ناس يقول لك والله أنا مع البخيل، السفر ذكريات وراحة نفسية مو بس صرف، يعني الناس اللي يدورون الوناسة. والشخص الونيس يخليك تنسى أي تعب أو مصاريف. هذا في فريق يروح لهذه الجهة، نقول لأن يقول ممكن البخل ممكن أتجاوزه، كل واحد يدفع عن نفسه وانتهي. لكن النفسية هذا يعني يهد الرحلة كلها.
1: نعم.
0: وفي ناس اللي يقول لك الكريم بس نفسية، في يشوفون أن الراحة بالمصاريف تغير كل شيء. السفر بدون هم فلوس أريح بكثير، فهمت؟ أحس العالم هذول مصلحجية.
1: جربتهم ولا تتوقع؟
0: أتوقع كذا، يعني تخيل أسافر معك ونفسية وأنت اللي بتصرف. لا يا حبيبي الله يرحم والديك.
1: شو تصرف؟ نظامهم مقطع ولا كيف؟
0: وهو هنا اللي يقول لك، يعني إحنا حطينا فريقين. الفريق الأول اللي يقول لك مثلا بخيل لكن نفسيته زينة ونيس، فهمت؟ وفي واحد كريم بس سبحان الله نفسيته شينة، يعني ينفس وينكد وي يعني عرفت اللي يعكس في الروح وفي الجية وفي الأشياء ذي. فهذا موضوعنا اليوم، يعني لو عندك سفرة طويلة تختار البخيل الونيس ولا الكريم النفسية؟
1: معنى بعضهم في السفر يختار الشخص اللي متقارب معه في الهوايات وفي الأفكار، يقول ما أقدر أغامر أنا في شخص يخالفني عشان ما نتصادم، فاختار شخص رفيق احنا نتشارك وياه في كثير من الاهتمامات في الهوايات في الأفكار في التجارب. يعني مثلا واحد أسافر مع واحد مثلا يحب المعالم الأثرية، قوم من الصبح يلا نروح المتحف الفلاني، طيب أنا مالي ومالي المتاحف مثلا، قومني من الساعة 6 الصباح تقول نروح متحف نلحق التذاكر، طيب شوف الفروقات الآن في السفر، هنا يحدث تصادم، أنت ما تطلع معنا، لا ما تطلع، أنا ما أطلع، أنت ما تطلع، قال لا أنا، صار تصادم الآن، طيب هذا ما في اهتمامات، الثاني يقول لا والله أنا اهتماماتي التسوق، مشينا نطلع المول الفلاني، لا هذا الأوتلت الفلاني، طيب الثاني ما عنده جو،
0: وبعضهم حق المطاعم،
1: وبعضهم يحب يجرب المطاعم، يشوف المواقع التواصل وترى في مطعم فلاني ممتاز، خروح نطلع إلا مشوار في المطعم الفلاني، في أجواء مختلفة، في بعضهم عشان يرتاح من هذا الإزعاج ومن هذا التصادم يقول خلني أطلع مع جروب يفهموني وأفهمهم، نتشارك على الأقل في جزء كبير من اهتماماتنا.
0: متى توصل لها يا طلال؟ يعني ممكن إيش؟ أتوفق في جروب مثلا، خلينا نفرض أنه أول مرة نسافر. فهمت؟
1: أول مرة أكيد أنها تجربة تكون قديمة يعني، ولا لا؟
0: مدري أنا أشوف مدري، خلنا المستمعين هم اللي يعطونه، لأنه أنا أقول ممكن أعرفك يا طلال على الصعيد الشخصي والروح ونجي، لكن يعني ما في مكان اجتمعنا فيه يومين ثلاث أيام مع بعض. هي النفسيات تبان هنا.
1: صحيح.
0: أو تبان المعادن، يعني تخيل نبي نسافر 15 يوم 20 يوم مرة، هنا يبين الشخص من يصحى إلى ينام.
1: معنى الأفضل إلى... أنك ما تبدأ ب15 يوم.
0: أنا أتكلم
1: يعني الأفضل إذا كان مثلا أول سفرة لكم، لا تغامر 15 يوم 20 يوم، لا تغامر، ابدأ بأيام بسيطة، شوف الجو العام مريح بالنسبة لك ولا لا، هذا كاختبار أول، اختبار أولي تشوف هل أنت مناسب مع الجروب ولا لا، وبعدين إذا جازك الوضع رجعتوا بالسلام أموركم زين نفسيتكم عالية خلاص يعتمد الجروب هذا.
0: واحد جاك من أخوياك قاعدين مثلا أنا أمون عليك وبيننا 10 سنين، أوكي، وفجأة وإحنا طالعين والله ولد خالتي ولا أخوي ولا بيلحقنا، فهمت؟
1: بيجيب عضو ثاني بينضم للفريق.
0: أنا أتكلم مثلا يعني
1: تصير تصير تصير نعم تصير،
0: ولا بنقابله هناك سابقنا
1: في المطار أحيانا، يعني جاي في شنطة معك من هذا، والله كلمني قاب تطلعون، قلت يلا تعال ودخل معنا،
0: تخيل يجيب كيسة،
1: يصير هذا.
0: بدل ما يجي شنطة يجيب كيس. فإحنا هذا موضوعنا اليوم، أنتم مع أي فريق؟ فريق البخيل الونيس ولا الكريم النفسية؟ لأنه وكيف فكرة السفر عندكم؟ طبعا شوفوا يا جماعة، مسألة أن نقول والله تعرف الرجال لما تخاوي مسافرت معه، لا، إحنا نبي نتكلم في فريقين، أنت الآن حط نفس يعني مكانك في نفس الشعور هذا، والله أنا أعرف خالد كريم بس نفسية، والله بنطلع ما بيقصر، يعني حتى لو الواحد يطلع ميزانيته ضعيفة في عنده انكسار ولا خلل، بس قلنا لا يلا همش، في بعضهم يقولك والله قدام، وفي بعضهم لا والله في جروبات أعرفها ممكن يطلعون واحد لأن روحه حلوة، فهمت؟ حتى لو ما يدفع شيء.
1: يا رجل في جروبات يتفقون عليها في كافي وهم طالعين جلسة كذا سواليف، ويطرع على بالهم دولة، عندك شيء لا ما عندي شيء، نطلع خلاص يلا جه، يعني تحسن متآلفين في السفر، ما بينهم بينهم أي خلاف ولا مشاكل، خلاص تعودوا.
0: إيه هذول اللي يسافرون مع بعض أو جربوا بعض قبل كذا، لأنه أكيد لو أول مرة يجربون بعض مجموعة لابد ما يطلع فيها واحد اثنين ممكن ما يتوافقون.
1: طبيعي ما في شك.
0: لكن عموما احنا على 0-11-40-5-3 نبي ناخذ اراكم في موضوعنا اليوم اللي هو السفر والشخصيات اللي تطلعون معها.
2: دعاليل. في ارض تهفو اليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، ارض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: انتهت الفترة المخصصة لاستقبال طلبات ترشح كأس العالم 2034، وبذلك تصبح المملكة المرشحة الوحيدة لاستضافة المونديال.
1: كأس العالم 2034 مع النن.
2: تمر السنون وتتغير الأمنيات، ولكن الهدف واحد، يتمثل بأن تكون المملكة وجهة للرياضيين والرياضات. فهذا الهدف لم يكن وليد اللحظة، بل أصبح لوحة زاخرة بالتفاصيل بعد أن كان نقطة انطلاق.

المملكة العربية السعودية كانت سباقة في استضافة أكبر الأحداث العالمية في كرة القدم، وذلك باحتضان أول نسختين من كأس القارات عام 1992 وعام 1995، ليقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد ذلك بإدراجها بطولة رسمية عام 1997 لتقام في نسختها الثالثة في المكسيك. أربعة منتخبات شاركت في النسخة الأولى، وهي المنتخب السعودي بطل كأس آسيا 1988، المنتخب الأرجنتيني بطل كأس أمريكا الجنوبية 1991، منتخب ساحل العاج المتوج بكأس الأمم الإفريقية عام 1992، ومنتخب الولايات المتحدة الحاصل على لقب الكأس الذهبية عام 1991. استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض احتضن النسخة الثانية لكأس القارات عام 1995 للمرة الثانية تواليا بمشاركة ستة منتخبات، وهي السعودية البلد المستضيف، منتخب الأرجنتين بطل كأس أمريكا الجنوبية عام 1993، منتخب نيجيريا الحاصل على لقب كأس الأمم الإفريقية

0: عام 1994 إلى جانب المنتخب الياباني المتوج بكأس آسيا 1992 ومنتخب المكسيك بطل الكأس الذهبية والمنتخب الدنماركي بطل كأس الأمم الأوروبية عام 1992.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين انتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول
3: 011 40 53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعود راديو بلس، ويا هلا بكم.
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
5: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. تعاليل

0: حياكم الله من جديد، معنا في تعاليل، واللي مستمرين معكم إن شاء الله إلى الساعة 12 بالليل. موضوعنا اللي بديناه موضوع السفر والخوي في السفر، وش وضع الخوي في السفر. وسؤالنا يقول لك تبي تسافر مع واحد بخيل لكنه ونيس، ولا مع واحد كريم ونفسية، وش اللي تفضله؟ وعطني الجوانب الإيجابية هنا والجوانب الإيجابية هنا والسلبية هنا والسلبية هنا، وناخذ أراءكم. ونبي اليوم أنا وطلال بنقعد نتهاوش، عشان أنا أقول كذا وهو يقول كذا، ونشوف في آخر البرنامج مين اللي يطلع كلامه صج.
1: ترى السفر ما في كلام صح ولا خطأ،
0: لا أنا بناخذ التجارب
1: حسب ذائقته وثقافته وحسب.
0: لا لا لا، واضح يا طلال أنك أنت ما تسافر مع أخوي أكواج، عشان كذا
1: نشوف سعد. سعد،
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: ساكم الله بالخير.
1: ساك الله بالنور.
2: الله
1: يحفظك. هلا وغلا يا سعد.
2: الله يحييكم أخويا. السفر يا أخويا، أنت طلعت تبغى تنبسط، تبغى تتفنى، ما تأخذ لك واحد معك نفسية.
1: أي والله. أي نعم، قد صارت معك؟
2: والله أبشرك، أنا قد سافرت أكثر من دولة، وأكثر سفرياتي مع أشخاص يما من العمل وعلاقتي معهم سطحية، أو مع أشخاص
0: يعني انتدابات اللي في العمل.
2: ايوه نعم،
0: هذا موضوع ثاني.
2: واجهت واجهت كذا وواجهت كذا، لكن انا يهمني الشخص اللي صدره وسيع. حتى لو انه بخيل ما عليه. بندفع عشان ننبسط ونضحك حن ونزين خطرنا.
1: في مواقف يا سعد صارت معك في السفر مع واحد نكد عليكم ما ارتحت معه؟
2: نفس والله انا قد حصل معي موقف مع شخصين نفس اللي تقولون، اللي هو الكريم ونفسية، وحصل معي مع البخيل
1: وسع صدر
2: وساعة صدره زينة.
0: عطنا
1: في نفس الرحلة ولا رحلتين؟
2: لا، وفي

0: اكثر من رحله.
1: اي اكثر من رحله، حظك دايم ما شاء الله.
0: لا كنت ابغى صدق، انا والله ما ارتحت، انا ما ارتحت الا مع الرجل
2: القعاطي.
0: انا ايه لا لا والله مع الشخص اللي ابغى اضحك معه، ابغى انبسط يا اخي، ابغى انبسط.
1: أي
0: انا
1: اي مو صح،
0: اضحك انبسط والله العظيم يا اخي، لو احط اللي وراي واللي دوني بس بلقى الضحك والبسطه عادي، ما عندي مشكله.
1: شلون تعرف؟ طيب شلون تعرف ان هذا والله راح يكون جوه حلو في السفر وسع صدر ويضحك ويلكت معي؟
0: ما تعرف،
1: ما نعرف. اي لازم نروح نسافر بعدين نختبر.
0: سافر معه؟ ايه لا سافرت معه، انا معي زميل لي ما الفترات هذه اذا سفر في اجازه اخذه معي.
1: اي وقد اعتذر مره قال والله معليش ما اقدر يا سعد عندي التزامات.
0: أكثر من مره
1: خلاص ما يبيك.
2: يتغلى يتغلى.
0: عرفت انه انت
1: فلوس، عرفت انه بخيل. لا قطتكم عاليه انتم يا سعد. الله يحفظك طول عمرك يا سعد.
0: شكرا لكم، شكرا.
2: ترجع بالسلامه يا سعد.
1: شكرا لك على اتصالك.
0: الله يسلمك طال عمرك يا حبيبي.
2: اسماء.
3: ايوه
2: أهلين، كيفك أسماء؟
3: الحمد لله، كيفك أستاذ ضراب؟
1: هلا هلا وسهلا يا أسماء، يا مرحبا.
2: علينا وعليك إن شاء الله.
1: علينا وعليك، الله يحييك يا أسماء.
3: ممكن أشارك موضوعكم اليوم؟
2: أنت مقطع السفر باين عليك.
3: مرة.
2: إيه؟
3: لا أنا مستعدة أسافر مع بخيل ما يطلع هلله، بس إن تكون نفسيته حلوة وما يكون على جواله. أهم شيء إني أسافر مع إنسان مو بطلع الوقت على الجوال، لأن هذا بيعكر المزاج أصلاً. لو نفسيته حلوة بيعكر مزاجك.
2: أها تبين أحد متفرغ معك؟ البلا لا تطلعين أنت راعي الجوال.
3: لا لا لا لا لا، أنا وين؟ أنا مستحيل أمسك الجوال أطلع وأرجع وأنا ما بس أي مكان أرد عليها أرجع الجوال بالشنطة.
2: أكيد.
3: أنا ما أنا ضد الشيء هذا، لأن الجوال صار يبدل عليك الجلسة، كرهك الجلسة، صارت الناس كلها على جوال تيك توك.
2: شكلك تعانين في قعداتك هنا.
3: كثير مرة.
2: الله يعطيك العافية أسماء، شكرا لك. شكرا لتواصلك.
1: هلا وسهلا يا أبو نواف.
4: يا هلا، مساء الخير عليك.
1: مساك الله بالنور، الله يحييك.
2: مساء الورد
4: والعشر عليكم مبارك.
1: علينا وعليك، الله يحييك يا ابو نواف.
4: صراحه موضوعكم جميل، خصوصا احنا بوقت سفر واجازات وصيف.
1: اي مقبلين عليها الحين.
4: ايه.
1: حجزت ولا لا؟
4: والله انا صار لي شهرين بحجز، بس كل يوم اقول له اخرها عشان كل ما يشتد الحر شوي احسن.
1: هي بالتاريخ مو كل ما يشتد.
4: لا ابغى الحر يزود، وعشان
1: هو بيزود شهر 7 في يوليو وابدا احجز من الحين.
4: ايه
1: الظهرك ما لقيت حجوزات.
2: وتبي السواحل شهر 8.
4: انت فهمت، انت قلت ما لقيت حجوزات، انت فهمت، جبت.
1: طيب نواف اسلم.
4: ايه اول شيء موضوعكم على برد على الموضوع اولا، وعندي وجهه نظر ثانيه.
1: سم.
4: ايه بالنسبه للسفر، اذا بتسافر انا افضل اني اسافر مع واحد بخيل ولا اسافر مع واحد نفسي. إيه، لأنه البخيل يعني ممكن ما نقول بخيل، ممكن نقول ظروفه صعبة.
2: إيه.
4: لكن إذا كان مقتدر فعلًا، تعرف إنه مقتدر وظروفه المالية جيدة ويقدر يدفع، لكنه ماسك تقدر تتحملها هذه. لكن لما يكون الإنسان ممكن الإنسان الكريم هذا تجلس معه من الصبح وأنت ما يدفع ويسوي، ويجي آخر الليل يجيب لك كلمتين تخرب يومك كله، أنت طالع تسافر عشان تنبسط.
1: أي نكد عليكم وضيق صدوركم.
4: إيه يعني أنا طالع أنا ما سافرت، تقول لك أنا قاعد في بيتي، ليش أسافر عشان أنغث
2: يعني. إيه. أنا محاسب عنكم اليوم. إيه. وسويت وفعلت.
4: إيه لا، وبعد بوليتها كذا تحس إنك أنت جالس قاعد يعني ما عندك الجو اللي انت تعيشه مع هالرجال، تحس انك قاعد عال عليه، ولا انت
1: اي نعم اي
4: ما انت مبسوط،
1: ما انتم يعني متالفين مع بعض، تحس في حواجز بينكم.
4: اي
1: رسميات في السفر.
4: اي والثاني البخيل، البخيل او اللي ظروفه صعبه تقدر تتاقلم معه ما دام مفرج ويضحك، يضحك معك وما في مشكله. هي الموضوع كله مادي، خليه يروح رايحه.
2: اي
4: اي
1: طيب ابو نواف، كم تشوف العدد المناسب للسفر بين الشباب الجروب يعني؟
4: ثلاثة اقل شيء.
1: اي ممتاز، ثلاثة واحلى شيء في السفر.
2: واكثر شيء؟
4: خمسة.
1: حلو، سافرت مع خمسة انت يا ابو نواف؟
2: اي يعني لما نبي ناخذ تاكسي ناخذ باص.
4: لا مو تاخ، مو عشان كذا، ممكن دائم عدد الفردي في السفر جميل صراحة.
1: لا انت سافرت مع خمسة؟
4: اي سفر
1: مع خمسة،
4: خمسة اشخاص. اي سفر.
1: كيف الاجواء معكم هناك؟
4: والله
1: كيف وضعكم؟
2: تعرفون بعض من قبل؟
4: إيه
1: وين كان حتى تعرفون بعض من نواف؟ في فروقات حتى في الاستيقاظ، في الطلعات، في اختيار المطاعم، في الاكل، كل هذا يفرق بينكم.
4: لا لا، في سفر خمسة لازم يكون فيهم واحد قائد حتى لو ما عنده شيء،
1: معسكر، رحلة. ما هي ما اننا نبي جروب كذا يعني زي الثلاثة كذا طالعين مبسوطين متفاهمين متآلفين، الحياة بسيطة فيها جزء كبير من الاهتمامات تشاركون فيها، لكن خمسة واحد قائد معي ونمشي سوا ونجي سوا.
4: الخمسة هم الخمسة. ليش خمسة؟ عشان مثلا ثلاثة أو اثنين اليوم تعبانين ما يبغون، تقدر تطلعون ثلاثة.
1: طيب لو خيرتك الحين بين جروبين خمسة وثلاثة وش تختار؟
4: أختار ثلاثة.
1: اي ثلاثة أفضل. أيض الله وجهك. وأنت مشاركتك على الهواء ثلاث دقائق يا أبو سعد، باين تحب رقم ثلاثة أنت.
4: لا أنا بقول لك وجهة نظري في الموضوع. أنا صار لي خمس سنوات كنسلت السفر مع أحد.
1: والله مع العائلة؟
2: لا مع أحد، مع الزملاء.
4: مع أي مع أي شخص يعني، ولا صديق ولا أخو ولا قريب ولا أحد.
2: وحداني.
4: لقيت السفر لما تسافر لوحدك تتعرف على صديق جديد في أي مكان، الفترة اللي أنت بتجلسها لو شفت إنه مو بكويس تقدر تغير، بكرة تجيب صديق جديد.
1: طبعًا هذه الفكرة متى جت؟ بعد ما دخلت 40.
4: إيه
1: خلاص طيب.
2: بعد ما وجهك بعد ما تقاعدت.
4: لا ما
1: لا بعد 40 صار وحداني. الله يحفظك يا نواف، يطول عمرك.
4: شكرا
1: يا مرحبا، حياك الله.
2: ليلتك سعيده.
4: هلا والله،
2: هلا وسهلا
1: ابو سعيد.
2: ابو سعيد
5: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم يلا حيا وعليكم السلام.
5: الله يمسيكم بالخير جميعا.
2: يا مرحبا، شلونك؟
5: الله يطول عمرك، الله يمسكم في الدنيا والاخره.
2: امين. هاي راعي السفر.
5: ها
2: هاي راعي السفر.
5: ايش السفر؟
2: قال ايش السفر على طول كذا جحدنا وبعنا.
5: لا والله اني قاعد مع املي. الله يعطيك،
2: الله يحفظها لك ان شاء الله. بس علمنا بسفراتك القديمه اللي رحت لها.
5: والله ما تعديت الخليج.
2: وانا طيب اوكي، عطنا الخليج، عطنا حدود ال.
5: والله اني لحالي ما معي حد الا السفر حتى الى سوريا، والله ما معي حد، وفي النقل الجماعي
2: وحداني
5: لا اركب الطياره ولا اركب شيء
2: مره.
1: مالك مال السالفة سعيد، انت الحين مبسوط في النماص ومرتاح في خميس مشيط وهالديار الحلوة اللي حولك، ما في اجمل منها يا ابو سعيد.
2: طيب
5: ننزل تهامة في البرد
2: ومرتاح. اسمع
1: وش يطلعك؟
2: اسمع يا ابو سعيد،
1: ترى برا في السفر ما يضبطون الحنيذ.
2: يا طلال خلنا نكون محضر خير.
1: والله انك صادق
5: يا ابو عبد الله. لا تورطني.
2: ابو سعيد احنا ان شاء الله محضر خير، فهمت؟
5: ايوه.
2: فطالما ام سعيد حولك أنا من رأيي تأخذها وتحجز تذكرة دولية وتسافر أنت وياها، ترضي خاطرها بعد السنين كلها.
5: قول مركب طيارة
2: أنا. أخذها باص زي ما أنت ما رحت باص. الله ولا دق سلفس. سبحان الله الحين تعي.
5: الله يحفظك.
2: لا لحظة، الله يحفظك حتى أنت. لحظة خلنا نتفاهم في الموضوع يا أم سعيد.
5: معك
2: يا أم سعيد.
5: تفضلني يا أستاذ خالد.
2: لا ما عليك، الحمد لله أنا أحبك وإن شاء الله ما أسوي لك إلا الخير يا أم سعيد.
5: احببتنا فيه. يلا ترى دمنا قوي على
1: المقاله. سم الله يحفظك يا عم ابو سعيد.
2: الله يحفظك. الله يحفظك ابو سعيد،
1: سعدتنا بالاتصال والمشاركه.
5: اسمحوا لي اني اول حاجه ادعو لحكومه الرشيد.
1: نعم
2: الله.
5: قياده خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهده، ان الله يحفظهم، يطول عمرهم من هذا الوطن.
1: امين.
5: ويحفظ الحجاج اللي كلهم عليهم خادم الحرم الشريف.
1: آمين آمين يا كريم. آمين. ويبارك في الجهود. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. اللهم آمين.
5: الله
1: يرفع قدركم يا عبادي. الله يطول عمرك يا أبو سعيد ويبارك فيك. شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركة معنا.
5: المخرج القدير مرزوق
1: محمد الفلاج.
5: هذا ما هو
2: إلا هو
5: تقول محمد الفلاج؟
1: نعم
2: قلنا محمد الفلاج أبو سعود
5: كلهم.
1: نعم بيض الله وجهك يا ابو سعيد. الله يطول عمرك. يا مرحبا، تحياتا لك، في امان الله.
6: يا مرحبا،
2: حياك. وبرضه السلام المرزوق
1: ريوف.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم
2: السلام ورحمه الله.
1: اهلا يا ريوف.
7: اهلا وسهلا،
1: حياك
2: انت
1: الله.
2: على الهوى يا ريوف.
7: نعم تفضل.
2: انت تفضلي.
1: حياك الله ريوف، تفضلي.
7: الله يحييك. بالنسبه للسفر افضل اني ما اسافر لا مع بخيل ولا مع واحد نفسيه.
2: اجل
7: اسافر لحالي.
1: انت فعلا تسافر لحالك ولا تتمنين تسافر لحالك؟
7: لا اتمنى اني اسافر لحالي طبعا.
1: طيب والسفر اللي سافرتي عاده مع العائله ولا مع الاصدقاء؟
7: لا مع العائله اكيد.
1: مع العائله. ما قد سافرت مع اصدقائك؟
7: لا ما قد.
1: ولا تفضلين يعني؟
7: لا ما افضل.
1: اي كيف طيب السفر مع العائله؟
7: جميل اذا كان كل شيء مدروس ومحسوب.
1: اي
7: تكون رحله ممتعه اكيد.
1: تكون جدوله مرتبه كانكم في معسكر.
7: لا مو معسكر.
1: ها شلون جدول اجل؟
7: اللي ينبني على شرط اخر نور.
2: أيه. مثل ايش الشرط؟
7: علشان تكون رحله ممتعه وخفيفه وما حد يكلف على احد.
2: ايش شروطكم في الرحله؟
7: ما حد يرمي كلام على احد، ما حد يبخل على احد، ومن هذه
2: المنطقه. هو في العائله طالما انه طالعين مع عائله فاكيد يا الوالد يا الوالده او الاخ الكبير هو المتكفل بالامور، صح؟
7: صح اكيد.
2: طيب انتم شروطكم يا البنات اذا انتم طالعين في العائله، تبغون تروحون اسواق، تبغون تروحون مدري شو، تروحون مطاعم، صح ولا لا؟
7: اكيد اكيد، بس اهم شيء يكون استمتاع وما حد يضايق على الثاني.
1: طيب وش الهدف يا ريوف انك تبين تسافرين لحالك؟
7: لا ما اقول لحالي، اقصد يعني مع عائلتي فقط، يعني مو مع

0: يا عيون بدر السلام
1: عليكم. لا كذا صعب يا عيون بدر، هذه قوية.
0: لعلنا نستخدم المصطلحات الحلوة، بس خلني بس خلص الموضوع.
1: عيش الجو يا باشا.
0: طيب
1: هلا يا عيون خالد. يلا
0: أنا والله للأمانة أول مرة في حياتي إني أشارك على أحد الموجات. تمام
1: يا سلام، حظنا اليوم.
0: جعل ربي يقوم حظك يا حبيبي. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شغلت الموجة بالصدفة.
1: حلو.
0: وفي واحد يا أنت أو خويك قال يعني نقطة مهمة للأمانة،
1: اللي هي
0: موضوع أنه أحد الأشخاص يجيك ويقول نظام اللي هو أنا والله دفعت، أنا والله سويت، أنا والله
1: إيه. هذا هذا هذا اللي قبل شيء كان متصل معنا يتكلم يقول أنا أطلع ما أطلع مع واحد، وفي الأخير يسمعنا كلام آخر الليل ولا أيوة. أي شيء فهمت، يقول رديت أيوة. عليه قلت أنه يقول كذا وكذا وكذا.
0: أيوة. فتخيل يعني ممكن الواحد أنه يتغاضى عن عدة أمور في السفر. ممكن أنه يتغاضى عن موضوع البخل، عن موضوع أنه غثيث، عن موضوع أنه والله فيه وفيه، بس أنه يجي مثلا في في في مثلا في نص اليوم ولا آخر اليوم ولا بعد السفرة يجيك يقول لك والله موضوع اللي هو أنا والله دفعت أنا، هذه أحس أنه يدخل في موضوع اللي هو المنة
2: يمن عليهم وتخرب السفرة. أيوة. كلها. لكن ترى ما أتوقع أنه موجودة في كل السفريات، ترى يمكن نادر
1: اللي
2: يخرب علينا.
0: هذا على قولتهم يهلك. أيه. أم السفرة.
1: واضح أنك معاني
0: والله. يشوف
1: عطنا الصدق. واضح يا بدر أنك من نوع اللي تكب العشاء. قول.
0: لا والله على كثر ما سافرت والله ما تعرضت لأي شخص إنه سافر معي وقال الشيء هذا. بس
1: توفقت في الأخوي أنت.
0: والله ونعم فيهم.
1: إيه توفقت فيهم يعني.
0: وبس هذه والله للأمانة يعني.
2: طيب كلام أنت الحين عقبت الحين عقبت على متصلك يا نبي، أنت الحين رأيك في السفر، في سفرياتك اللي طلعت مع أصدقائك، وش اللي واجهت من مواقف أكثر ما يزعجك في السفر؟
0: طيب
2: ولا ما قد سافرت؟
0: النقطة الأولى اللي قلتها وش هي؟
2: أنت قد سافرت ولا لا؟
0: إيه بسافر مواقف.
1: طيب. واضح واضح إن بدر جوازه ما عاد في مكان للتختيم.
2: مو بشرط الحين يكون دخل مملكة. مو بشرط. طيب بدر
1: ضحك على
2: طيب بدر جروبك أنت مختارهم بعناية يعني، هم ثابتين في كل سفراتك ولا راح يتغيرون؟
0: لا والله للأمانة يعني في تغيرات يعني فردين، بس أنا يعني للأمانة ترى تغيرات ما هو
2: من اللي غيرهم
0: يعني شفناه. لا
2: من اللي غيرهم؟
0: يمكن ظروف لحقتها أو شيء.
2: أنت المغيرهم ما تبيهم
0: يعني. آه. على الخفيف
2: ما تبيهم.
3: على الخفيف. ليه على الخفيف
2: ما جازولك يا بدر؟ لا يكون هم اللي يمنون عليك.
0: لا لا لا ما تعرضت انا للامان الموقف
2: زين. اي الحمد لله.
1: اللهم لك عطنا على الخفيف. هذا
0: وشو يا قلب الله
1: انه
0: التغيير يلحق يعني، ممكن انه يلحق ظروف قويه.
1: اوكي يعني عذره معه. قصدك ان العذر عنده
0: عذره معه؟ في ناس أوكي. فعلا عذره معه، وفي ناس والله
1: اي هذا اللي نبيه.
0: نظام اللي صرفه
1: يعني. اي هات عطنا ليه صرفتوه؟
0: ليه صبرنا؟ ممكن انه ما يعني ما
1: ركب مع جوكم او شيء زي كذا.
0: نعم شوف لاحظ جونا، وليس انه جو فلان ولا فلان.
1: اي
0: ايوه. عموما
1: انت مع الناس اللي اللي اللي مثلا انتم عاده تطلعون كم عددكم مثلا؟
0: نهائيا ما نتعدى 4.
1: حلو. مخلين الجدول مفتوح
0: حبيبي لك الاريحيه في كل شيء.
1: من النوع اللي لا تصحي فلان قم يلا نبي نروح المكان الفلاني وهو نايم في عز نومه او شيء.
2: الله يبدل لك الريحيه. واذا رجعت وصرفت اثنين
0: لا كذا
2: ما صارت ريحيه
0: كذا بقوم بطقه.
1: ليه هذا اذا صحاك احد وانت نايم؟ ها
0: يمشي السفره يعني، حاول ان الموضوع يمشيه بسلاسه، اما انه يصحي احد من النوم لا.
1: هذا اللي بقوم اطقه عرفت.
2: لا هذا اللي يصرف اذا جو الرياض صرفوه. طيب يا بدر الله يحفظك يطول عمرك، ساعتنا بالاتصال.
0: جعل عمرك طويل يا حبيب قلبي.
2: يا مرحبا.
0: مره مبسوط للامانه.
2: الله يخليك.
0: سعيد اني سمعت اصواتك.
1: يا مرحبا يا مرحبا.
2: هلا وغلا.
1: عشرك مبارك. هلا وسهلا.
0: هلا يا ابو
2: مشاري.
4: يا هلا وغلا.
2: هلا وسهلا يا مشاري.
4: يا هلا بك.
2: الله يخليك.
1: هلا مشاري.
4: معليش توتر شوي.
2: اخ منك.
1: اول مره تشارك برضو؟
4: اي والله اول مره.
2: شكلك ما قد سافرت انت.

0: ليه ما قد سافرت؟
1: كأنك أول مرة ركب الطيارة.
0: أنت مع الجواز وأنا لا.
1: لا لأنك متوتر.
0: لا والله بس أول مرة أطلع على البيت.
1: الله يحييك، أهلا وسهلا يا مشاري، يا مرحبا.
0: مشارك بسم شو اسمه بس صغر.
1: أي السلام.
0: أنا أقول سافر مع شخص زي صجر، لا تسافر مع بخيل. ولكن أنا جربت أسافر مع واحد ما هو سيء صدر وبخيل بنفس الوقت.
1: أيوة شون كذا بالصدفة يعني ولا إيش؟
0: لا هو بالسيارة حين أسمع، عرفت؟ شغلت الراديو ونزلت.
2: يا اللي تسمعنا الحين ترى يقصدك أنت، ترى مشاري يقصدك.
0: لا أنت ما تصور فتنة زي كذا.
2: لا مو فتنة، إحنا قاعدين بس نوصل المعلومة.
0: لا هذه طال عمرك معاناة، يعني أنا أقول سافر مع وسيع صدر
2: إيه،
0: وسافر مع بخيل. أي وسيع صدر وسع صدرك، وبخيل لا يعطيك بعض السوالف بس أهم شيء ما تتهاوشون أنت الاثنين دول.
1: طيب اللي معك الحين أنت علاقتكم متواصلة وتقول له كذا في وجهه ما أبي أسافر معك؟
0: كيف؟ اللي تقول أنا مجبور أسافر معه.
2: أخوك ولا
0: يعني
2: شيء؟
0: أقرب مثال. اليوم صحينا من النوم، طلعنا مسكنا خط متهاوشين عشان هو شبكنا بلوتوث.
1: صديقك ولا أخوك؟
0: لا صديقي، ما هو أخوي.
1: صديق يعني عزيز عليك يعني.
2: خليني أوصل له فكرة يا صديق مشاري، الله لا يهينك، قفل الأزرة حقة السيارة واركب مكان السواق وروح وخله.
0: لا يا أخوك
1: صالحكم الحين يا مشاري.
0: هذه ما هي
1: مصالحة، هذه خالد، هذا خالد كبرها بينكم. لكن المرشا وين خطكم، وين رايحين
0: سام؟
1: وين رايحين؟
0: لا كنا رايحين مكان يعني بعيد شوي.
1: تهاوشتوا ورجعتوا؟
0: كيف
1: تهاوشتوا ورجعتوا؟
0: لا ما تهاوشنا، رجعنا وكل واحد ساكت.
1: زين بيض الله وجهك،
2: اهم شيء بس فكيتوا موضوع البلوتوث.
0: يعطيكم
2: وفق الله يا مشاري،
1: هلا وسهلا،
2: عشر مبارك، عرفت غيرتها الحين. نوال
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
2: ورحمة الله وبركاته.
3: كل خير، متباركين بالعشر الأوائل
2: علينا وعليك، تبارك يا رب.
3: كل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير، حياك الله يا نوال.
3: أهلا ومرحبا.
2: إيش الهدوء هذا الغريب؟
1: ما شاء الله هنيت بالعشر وحطيتنا العيد مقدمة، كل شيء بدري ما شاء الله. الله يحييك يا نوال.
3: لأن بروح مكة فما بكلم.
2: الله يتقبل يا رب، يتقبل إن شاء الله حاج. إن شاء الله
3: إن شاء الله بإذن الله.
2: يعني اللي بيروح حاج يهدأ.
3: لا والله أني مو نايمة بس ساعة ونص من 24 ساعة.
2: الله يعطيك
1: الصحة والعافية يا نوال، أهلا وسهلا.
3: ويحييك
1: ويبقيك. يلا شاركينا.
2: أنا توقعت إن الحج كذا، لو يسوي كذا دائما حجي.
3: ليش يعني أنا ماني عاقلة؟ لا أهد إنسان في العالم أنا.
2: محشومة بس كنت صديقتنا في البرنامج.
3: بس أشاغب، أنا دائما أشاغب.
2: هاتي
3: المشاغبة الحلوة يسمونها.
2: هاتي ها استفر أنت بحكم إنك أنت كنت ابن بطوطة و.
3: إيه من بطوطة. انا تقريبا زي ما قلت لك انا ما قد سافرت يعني مع احد يعني بعينه، بس يعني يمكن يعني رحت عمره مثلا، روح يا زميلاتي يومين ثلاثة ايام. اما سفره دي طلع برا يعني ما
2: حتى لو سفره داخليه جربت. كيف لقيتي
3: لا ما جربت حتى داخليه ما جربت.
2: والعمره
3: إيه بس العمرة لا بالتفكير في العمرة ما عندنا مشكلة يعني خلاص يعني قطي سكن خلاص كل واحد تدفع تذاكرها وسكنها وأكلنا يعني خلاص كل واحد يدفع أكله.
2: واللي ما عندها
3: لا ما في ما حد رايح ما بتسافر بتروح العمرة ما عندها يا خالو يا طلال.
2: ما أدري يمكن واحدة تقول والله يا جماعة أنا ظروفي ما هي كويسة وكذا، بس لو سيعت صدر
3: ايه ما عليه خلدي مثلا ما عندنا مشكله يعني احنا رايحين بنشيل بعضنا البعض، بس عاد مو على طول يعني انت قاعد 5 ايام على طول فطور وغدا وعشاء
2: يعني واحد ما بيكسر الصحن
3: وكافي. ها انا ما يكسر الصحن، بس انا اقول لك يعني انا بالنسبه لي ترى عادي يا خالد، انا ما عندي مشكله، انا حتى لو مثلا اجي اطلع معك بتاكل يعني ممكن انا يعني بباشر عليك بدفع عنك، بقول لك خلاص لا تدفع وبسويها مرة واثنين وثلاثة وأربعة ما عندي مشكلة. بس أحيانا لما يصير إياك أحد يعني إيه يأثر عليك، لما إحنا اللي ندفع وهي ما تدفع أو إحنا ندفع وهو ما يدفع، إذا كانت حلوة زي ما قلت وسعة صدر وضحكنا ما عندي مشكلة،
2: وطيبة وعلى نيتها وكذا، ما هي من النوع اللي يستغل.
3: خالد ما في حد بيسافر ما عنده فلوس.
2: أنا
3: أنا أنا أنا من أقول لك من الآخر.
1: هذه وش هذه نوال؟
2: قالت ما حد يسافر ما عنده فلوس، قلت أنا.
1: لا بس الصوت الأخير من نوال.
2: إيه حقته يعني.
1: طيب نوال، أنت بالنسبة للسفر يعني إذا طلعتي مع مجموعة اللي عنده هوس التنظيم، عرفتي؟ اليوم لازم نطلع، اليوم لازم نطلع المكان الفلاني، لا تأخرنا، لازم نقوم بدري بكرة الساعة، تعرف النظام المعسكر.
3: أيوة
1: أنت كذا.
2: أجل نقعد في بيوتنا بركنا.
1: شلون؟
3: لا لا لا، شوف أنت حين رايح مثلا يعني وقتك محصور يعني، فأنت حاط برنامج تلتزم فيه.
1: طيب
3: يعني
1: البرنامج هذا هو أصلا
3: لما تروح يا مجروب، إنزين خالد صلى، لما تروحون يا جروب ما تشوفهم الساعة الفلانية لازم تكون متواجد في البهو وما دي إيش
1: إيه، بس ما هو بنظام المعسكر اللي مثلا الساعة لا ثمانية كلنا لا. ثمانية لازم نروح المتحف، نروح المكان الفلاني.
3: كيف يهتمون بالوقت يا خالد وطلال؟ كيف يهتمون بالوقت؟ أنت طلال صح؟
1: أي نعم.
3: ما قدرات تعرفواتكم. إنزين، شلون راح يهتمون في الوقت؟ السفر ترى يعلمك المسؤولية وعلمك الدقة ترى السفر يا.
1: يعني مثلاً مثلاً مثلاً الإفطار، اللي يقوم بدري ينزل يفطر مثلاً. ما نقول ترى نفطر بكرة الساعة 8، يلا بكرة نجتمع كنا في اللوبي الساعة 8.
3: لا خلا مثلاً نحن
1: يعني كذا رياحية يعني.
3: إنزين خطلال في الفندق لما تروح محاطين لك موعد للفطور من الساعة كذا لكذا، بتنجبر إنك تقعد تفطر. أوكي أنا ما بقعد.
1: مو بشرط، يمكن ممكن واحد مثلاً مع توس ومع الجبن عنده في الغرفة ويفطر بطريقته. إيه؟ يعني لازم أقول أنزل تحت معي.
3: لا لا لا ما أجبرهم يعني.
2: شرهدك على اللي يعرف مكان الفطور. نصحى نروح ناكل برا على طول.
3: إذا ما قعدة وخلص أنا بنزل.
1: لا الفكرة يعني كنت أقصد إيه، الفكرة إنك أنت مع هوس التنظيم المعسكر هذا.
3: لا أنا منظمة يعني، مو مرة يعني بس منظمة يعني خلاص.
1: واللي تأخر يعني اللي تأخر طيب يتعاقبينه ولا إيش؟
2: توقف برا الفصل.
3: المعلم بطلع من الحصة.
2: لا لا شوفي، في قناعة في السفر إنه إحنا مثلاً في الروتين اليومي يعني
3: نغير إيه صح كلامك.
2: يعني أنا طالع عشان أغير جميع كل الأشياء اللي أنا يعني أمارسها في الروتين اليومي اللي أنا عيشه، في دوام، بيت، التزامات، صحيح. شغلات إلى آخره. هذا الفكرة في
3: إيه، لأن أنت مثلاً الساعة كم بيطلعونك إذا أنت رايح يا جروب سياحي؟ ما بيطلعونك من الساعة 6 الصبح.
1: أنت تتكلم عن جروب سياحي؟
3: إيه أنا.
1: الجروب لا ملتزم بجدول.
3: إيه أنا أقول لك.
1: وعارف أنت أصلاً جدول مسبقاً. وين تطلعون في اليوم الأول والثاني والثالث؟
3: يعني أسافر لوحدي
1: إيه. لا أتكلم مع صديقاتك مثلاً، صديقاتك معلمات.
3: لا صديقاتي دا رحنا صديقات بعد بنحط لنا برنامج، لازم بينا إذا بروح دولة لازم ويانا يعني مرشد يودينا ويجيب.
1: صحيح.
3: ملتزم بعد صح. كذلك بالوقت.
1: صحيح كلام صحيح.
3: ملتزم حتى أنت الآن لما نسافر إلى دولة ما وتجهل يعني بعض الأمور فيها. تو تروح تكتشف بس لازم يناقش.
1: والله كلام سليم، كلام سليم، واللي بعدك سليم.
2: انا انا انا طول العمر انا عرفت الجروب هذول الحملات السياحيه
3: إيه؟
2: اول يوم اروح معهم يعني نوصل الفندق، اخر يوم نتقابل عند الطياره.
3: يعني انت خلاص بس يودونك وتايل. انا انا انا هني انا هني في دول الخليج اسوي كذا، خذوني ودوني وخلوني على كيفي بس برا دول برا.
1: اي نعم صحيح. لا كلامك صحيح
2: يا بنت الحلال، اروح حتى الدول الاوروبيه ارجع الاقي العالم يتكلمون عربي بسببي. قوية.
3: يا خالد انا كم ديره رحت في السعوديه، لما رحت المناطق اللي رحت لها ما تكلمت كلامهم، هم تكلموا كلامي.
2: مؤثره.
3: برجع رحت قاموا يتكلمون سيهاتي، رحت الخفجي قاموا يتكلمون سيهاتي، رحت الحسا خليتهم يتكلمون سيهاتي، مع ان انا واحده وهم وايد، يعني المفروض انا اللي اتكلم من عندهم.
2: ما شاء الله.
1: واذا سافرتي برا طلعتي مع جروب سياحي
3: لا يكون
2: يرجعون يتكلمون طيب. سيهاتي من...
3: ايوه صحيح والله.
1: طيب الله يحفظك يا نوال، الله يطول عمرك يا نوال، شكرا لك على التواصل.
2: عشرك مبارك، الله يرحم والديك، شكرا لك.
1: اهلا وسهلا، في امان الله.
2: هلا وسهلا
1: سليم.
4: السلام عليكم.
1: هلا وسهلا وعليكم السلام.
4: مساء الخير ابو عبد الله.
1: مساك الله بالنور يا مرحبا.
4: استاذ خالد، مساء الخير محمد الفلاج والمستمعين.
2: مساء ومرزوق.

0: اهلا وسهلا.
1: اي قول مرزوق برضو معنا.
0: ما شاء الله سليم ومرزوق فالليالي مباركة اجتمعت تبارك الله. ما شاء الله
1: ما شاء الله.
2: هلا هلا وسهلا يا سليم، يا مرحبا، كيف امورك؟
0: حياك والله بخير.
2: عساك طيب.
0: طيبين.
2: يا مرحبا.
0: والله بخير.
2: الله يحييك يا سليم، تفضل.
0: انا عندي مشاركة كتبتها وبقولها اللي هي عن السفر.
2: اسلم.
0: سويت لها عنوان اسمه السفر متعة ولا للنفسية وجود.
2: الله عليك.
1: الله الله
0: الله. طيب المشاركة تقول السفر زين وله مزايا كثير، كسر الرتابة والملل والروتين، والسفر يظهر لك الناس المقنعين من الأصحاب والأصدقاء واللي قريبين
1: قريبين.
0: والسفر حتى يعجبك خلك مع شبيهك وابعد عنه لا تحيد.
1: الله.
0: حتى يكون الفكر والاهتمام واحد ومنسجم ومتناغم كل اللي يريد.
1: الله.
0: والسفر تراه راحة ومتعة مباحة يجدها الجميع، حتى يتجدد النشاط بعد العطاء والجهد الطويل. سافر مع الونيس ولو ان فلوسه قليل، ولو ما يحصل لك منه الا الضحك والخاطر الوسيع، ولا النفسية خلى عنك يروح بعيد
1: بعيد.
0: ولو انه كريم ودراهمه كثير، وان حصل شخص ونيس ودراهمه كثير، قاوه على طول الحياه وخله لك صديق وبنك وخلك منه دايم قريب.
1: صح لسانك.
2: صح لسانك يا سليم.
1: شكلك تعاني كثير من الاشخاص هذول لما تسافر برا.
0: والله بشرك انا محظوظ، هي سفريتي وحده في دوله عربيه، كنت مع شخص دراهمه كثيرة ورجل مسن وروحه شبابية وجميل زيه.
1: يعني رحت مرافق علاج ولا ايش؟
0: اي رحت معاه، بس انه ما شاء الله روحه شبابية وهو رجل كبير في السن. ايوه وكانت رحلة جميلة ولطيفة.
1: الله يبلغك الاجر ان شاء الله.
0: امين يا كريم يا رب العالمين.
1: عشرك مبارك يا سليم، شكرا لتواصلك معنا.
0: مع السلامة. على وسهلا والله.
1: شكرا شكرا. يعني كلهم اتفقوا الآن أنه أغلب المتصلين أنه يقولوا والله نبي الونيس وحتى لو كان دراهمه قليلة.
2: صحيح. باقي عصام ما سمعنا رأيه. عصام.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. مساك الله بالنور.
1: هلا وسهلا.
3: عاصم.
2: عاصم ونعم. يا مرحبا يا مرحبا يا عاصم.
3: طال عمرك. والله أنا أخوك من تجربة شخصية. وأنا ما سافرت كثير مع شباب بر المملكة، أكثر شيء طلعات بر سواء في البحر أو في البر. يعني ما عندي مشكلة والله مع الشخص الكريم، يعني يكون نفسية ما في مشكلة أبد
1: أبد. هذا تعال عطنا إيش الإيجابيات في الموضوع.
3: الإيجابيات طال عمرك أبد كريم يا أخوي، أصلا ما تجتمع والله كريم ونفسية.
1: صح.
3: صعب تجتمع.
1: إي والله
3: شخص كريم النفس هذا مستحيل يخيب ظنك. الشخص الكريم ما يخيب ظنك.
2: هو مو بنفسية، هو أحيانا كريم لكنه يمن بالعطاء من حيث لا يدري. عرفت يعني يقول كلمة
3: كلمة حلوة سم. في البداية. بس الجزء الثاني يمكن ما أتفق معك فيه. أنت تقول أنه الشخص النفسية أنه ما يكون نفسية. فعلا
2: شو طيب نفسية ما يكون نفسية شلون؟
3: ايش اللي خلى الناس يقولون عني نفسيه؟ الصوره النمطيه احيانا يعني في شخص من
2: لا انا مو بتقول انت الحين ما يجتمع الكريم والنفسيه ولا لا؟ طيب انا اقول لك احيانا ما يكون نفسيه بنفس مفهومك، يمكن احيانا من الكريم الذي يمن بالعطاء. مثلا اليوم قدم لك شيء وسدد فاتوره العشاء، مو قال امس دافع لكم يا اخي مبلغ ذا اليوم كذا، عرفت؟ جاب هالطاري بس هو ما يدري. هذه ايضا يعني تؤذي في النفس، يعني تمن عليه انك دافع فاتوره امس وكذا.
3: المنه على قولتهم
2: ما اي بس ترى هو احيانا من حيث لا يدري يعني رمى الكلمه كذا وزعلت ناس كثير.
3: ليش انا صار معي موقف؟
2: وش الموقف؟
3: طال عمرك قبل كورونا ايام كورونا بدايه كورونا جانا واحد من الشباب جاء فكره قال يا الربع نبغى نطلع في البر مره، كنا متوقعين كورونا اسبوع اسبوعين.
2: اي
3: مو بسيط
2: ايام الحجر.
3: ايه
2: خالفته.
3: لا لا لا قبل الحجر
2: اسلم. ايه
3: ايام الحجر الجزئي.
2: ايه اسلم.
3: فقال خلنا نطلع بر، نطلع وقت الحجر الجزئي ونرجع ايش مع الحجر الجزئي، يعني خطه كذا بطريقه معينه. المهم فطلعنا طال عمرك في البر ذا، وهذا الشخص انا اتحسس منه شخصيا، قلت انا ما ابغى

0: قلت ما ابغى. والله العظيم كان يدق عليه ما كنت ارد عليه. هي هذا شخ... يقول عنه نفسي.
1: متى قلت ما بيطلع معه؟
0: انا جانا واحد من الشباب قال ابغى اطلع. قلت انا ماني طالع معكم، فلان موجود انا ماني طالع.
1: وشون عرفك ان فلان نفسيه؟
0: عندي من قبل قالوا لي عنه.
1: قالوا يعني قالوا لك يعني انت ما تعيش معه ولا سافرت معه؟
0: سمعت عنه و... وقبل كذا سبحان الله قابلته مره ما ارتحت له.
1: اي قابلته يعني سبحانه. طيب انت يوم انك قابلته كنت ماخذ انطباع ومشحون بالكلام ان هذا اللي قدامك سيء التعامل معه؟
0: نعم ايوه انه نفسي.
1: ليه طيب تسمع كلام الناس؟ انت ايش تسمع من الناقلين؟ ليش انت ما تتاكد من نفسك يا اخي؟
0: هنا الكلام ما هذا احنا اللي نقوله زياده بالكلام. الواحد الحين لا بده يجرب.
1: وليش ما خليته يجي معكم في الكشتة وطلعته وشفته واختبرته؟
2: تحبه اكثر انت.
1: يمكن اختبرته يا اخي في الجلسه.
0: اسلم
1: خفضنا
2: طيب
1: السالفه.
2: اوكي يلا تفضل.
1: حرقنا عليك اجل الموضوع.
0: المهم
1: اسلم
0: طالعنا طال عمرك ورحنا ودور. طيب هم بعدين اكتشفته اول شيء الرجال سيارته مطلعنا بسيارته، سيارة مجهزة بتانكي
1: ما شاء الله عليه،
0: مجهزة بخزان 50 لتر مجهز.
1: هو نفسه هذا اللي ما تبيه؟
0: هذا اللي يقول عنه نفسية كريم هو.
1: اي والله وجهه
0: الرجال لو ما تلحق العامل في المحطة والله عبي هو على حسابه.
1: مظلوم والله.
0: ايوه وش طلع؟ ليش الناس يقول عن نفسية؟ تصور يعني شوف ليش الناس يقول عن نفسية؟ علشانه ما يحب الغيبة. لو تجيب طاري أحد قدامه يقول لك لا.
1: أي نعم بيض الله وجهك يا عاصم. يعني خلاصة الكلام لا تحكم على أشخاص من كلام الناس، لازم تجربهم.
0: يا سلام عليك يا سلام.
1: بيض الله وجهك يا عاصم.
0: شوف الفكرة اللي نقلوها عنه علشان الرجل
1: هو هذا فكرة السفر. ليش يسمونه السفر؟ لأنه يسفر عن أخلاق المرأة. أنت تعرف أخلاقه في السفر أو في
0: يا شباب الله يرحم والديك ما نبغى نتكلم.
1: الله يجزاك خير فقدرك. شكرا لك يا عاصم. يا مرحبا هلا وغلا في امان الله.
2: افراح
3: هلا والله
2: كيف حالك؟
3: الحمد لله اخباركم؟
2: شلونك؟
3: والله تمام اخباركم عساكم بخير
2: الحمد لله. كيف الامور؟
3: يا رب لك الحمد وعشر مبارك
2: علينا وعليك طال عمرك. ها يا افراح وشلون السفر معك؟
3: الحمد لله وبطلع معهم كلهم.
2: كلهم
3: إيه؟
2: ما فيه كذا ولا كذا؟
3: لا كلهم بطلع معهم.
2: كفو اهم شيء بس اسافر.
3: ايوه الدخيل مي مشكله بتحمله هو ونيس عادي. والكريم النفسيه ترى ما عندي مشكله معهم، النفسيات انا اهديهم وانا اللي اعدل الوضع.
2: يعني كنترول.
3: ايه
2: كفو كفو كفو. ما قد سافرتي قبل كذا؟
3: يعني هذه سفرات عادي بس ما عندي مشاكل معهم زي ما اقول لك.
2: كويس نفسيتك مرنه.
3: لا تمام الحمد لله.
2: موفق يا افراح شكرا لك.
3: يا هلا هلا العفو.
1: اتصال جديد نحاول من جديد نستقبل اتصالات المستمعين عن طريق الهاتف 011 40 53. تكلم وياكم اليوم عن السفر. كثير منا يحب السفر لكنه ما يعرف يختار الشريك المناسب معه في هذه الرحلة. في سفرات طويلة وفي سفرات قصيرة، لكن وش اللي يعتمد؟ وش اللي يخلي هذه طويلة وهذه قصيرة؟ أم محمد
4: سم
1: حياك الله.
4: هلا والله.
1: يا مرحبا شلونك؟
4: هلا والله سهلة وشلونكم؟
1: طيبين جالك طيبة. أهلا وسهلا يا أم محمد.
4: طيبين
2: خير يا مل الخير شلونك؟
1: علينا وعليك
4: يا زينكم أخلاقكم الله يوفقكم ويرزقكم.
2: إياك إن شاء الله. الله يرضى.
4: أنا أحب خاوي اللي أخلاقه زينة
2: إيه
4: ولا يمن، وكان بخيل عادي بخيل أدفع أنا ما يخالف، بس النفس زينة أهم شيء.
2: حلو.
4: اي والله ما هم واحد يعني يعطي ويكب وكش، بس يمن ولا في حالة نفسية لا والله ما بين.
2: تبي تقولي له هالباب؟
4: ما بيهم والله.
2: الله يحفظ
4: ملحكم وزينكم ما شاء الله من أخلاقكم الله يحفظكم.
2: وياك
4: في عنكم عيون الحاسدين
2: يا رب.
4: أنا يسمي عليكم في أخلاقكم أقول يا رب إنك تطفي عنهم العيون.
1: الله يتزكى يرفع قدرك يطول عمرك. يا مرحبا
4: بينكم.
1: آمين. الله يتزكى خير.
4: مبروك العشر المبارك
2: علينا وعليك.
4: ويحرمكم ويحرمنا الأجر.
2: آمين. بلغنا وياك الأجر إن شاء الله.
1: آمين. الله يحفظكم محمد.
4: منكم اليوم والله ما شاء الله يوسعون الصدر.
1: الله يجزاك خير يطول عمرك ويرفع قدرك.

0: الله يحفظك يا محمد. الله يراك يا مولاي.
1: الله يحرسكم.
0: يا مرحبا يا مرحبا في امان الله.
2: اجين الدعاوي بالحلال.
0: الله يتقبل.
2: اللهم امين.
0: عبد الملك. عبد الملك. عبد الملك كان معنا. وينك في عبد الملك في المطار؟
3: موجود والله موجود.
0: الله يحييك يا مرحبا.
2: اسمع الرجاء من عبد الملك التوجه البوابة للتوجه للسفر.
0: ودك
2: اللي يرد علينا يرحم امك رد علينا.
0: تضغط بي اميال انت. اهلا يا عبد الملك. اهلا وسهلا.
3: حياك يا مرحبا يا مرحبا والله بالشيوخ.
2: يلا حيا. ها عبد الملك شكلك قلبت نقل جماعي. اي
3: والله دخل جو يوم انك تقول توجه الى المطار.
2: اوه شكلك قطع السفر ها؟
3: اي بالله.
2: طيب طالما انك انت راعي تجارب سفر طلعت مع اخوياك صح؟
3: اي نعم.
2: وش ابرز الاشياء وش الملاحظات وش افضلها وش النصائح اللي انت اكتسبتها من خلال التجارب؟
3: والله يا طويل العمر انا افضل ان الواحد يسافر ويجدد ثقافته يتعلم.
2: احنا نقول يا عبد الملك الحين اخوياك لما تطلع احنا سؤالنا العام كنا نقول انك تطلع مع طبعا نقول وصوت القطار يا عيال احمد كيفك احمد واحد يصرف الموضوع
4: على طول يا من قطار
2: شايف كيف كله
0: احمد اهلا وسهلا يا احمد
2: احمد
4: كويس الاستقبال بالضبط
0: الله يحييك يا احمد اهلا وسهلا يا مرحبا
4: هلا والله
0: هلا شلونك يا احمد؟
2: احمد تكلمنا من سبيكر انت ولا من وين؟
4: والله من
2: السياره
4: وقفت اتكلم.
2: يلا
4: السلام طال عمرك.
2: خلاص انا ما عاد بسال اتكلم انت.
4: والله شوف انا بالنسبه لسؤالكم
2: ايه
4: السفر الشيء الوحيد حقيقه للواحد لا يمكن يسافر مع شخص نفسيه ايا كانت النفسيه كان نفسيه ولا كان بخيل ولا لا ليش؟ أن السفر يسفر عن أخلاق الرجال صح ولا لا؟
2: كلام جميل.
4: ودائما يقولون إذا بتعرف واحد يقول إذا أنت خاوة. عرفت واحد يقولون قال سافرت معه قال لا قال عز الله أنك ما عرفته.
2: طيب حلو.
4: فالحقيقة أنا لي تجارب في السفر.
2: أيوة نبي التجارب دي أهم شيء لك على الخط.
4: أيوة لا يصير منكم عاد.
2: لا لا لا إحنا أمور زينة.
4: أنا أخذت لي باركينج.
2: يلا كف حلو.
4: المهم طال عمرك أنا أول شيء سافرت لفيت المملكة الحمد لله.
2: حلو. طبعا بدون ذكر دول إذا أنت سافرت دول أو شيء انتبه لنا بس في الكلام.
4: إيش؟
2: أقول بدون ذكر دول إذا أنت سافرت برا ودنيا خل الكلام عام.
4: أوكي أوكي لا بس يعني الواحد يفتخر إنه حقيقة.
2: لا لا داخل المملكة تحدث بما شئت.
4: اي والله والله يفتخر الواحد انه يسافر ببلده ويشوف بلده ويقيم مهما كان يعني فالحمد لله لفيت بلدنا وشفت النهضة اللي فيه وشفت التميز وكل سنة كل منطقة لو تروح لها السنة اللي عقب تحس انك شفت حاجة ثانية مرة الحمد لله
2: ممتاز
4: مهتمين فيها
0: الحمد لله في نهضة وفي تطور عمرانية على مستوى مناطق المملكة ما في شك يعني في طيب. هذا وهذا يعني ملموس ومشاهد يعني عند كثير من الناس لكن عن سفراتك انت الحين بينك وبين الأصدقاء وش أكثر شيء يزعجك في القروب؟
4: بتجيك بتجيك بتجيك أنا الصدق لي سفرات لوحدي حلو أحس أنها حاجة نفسية يعني تكون طبعا المهم انها يعني هي تنفيس عن النفس كذا يعني خلوه بالنفس قد تكون يعني الدول اسيويه اوروبيه زي ما تكون.
0: طيب هذه لوحدك. طيب مع الجروب قد سافرت مع الناس؟
4: لا لا لا مو جروب الصدق يعني مينيمم ثلاثه يعني.
0: طيب ثلاثه كويس يعني وانت الرابع؟
4: لا مو مينيمم ماكسيمم.
0: انت الرابع؟
4: لا
0: انت يعني الثالث.
4: يا نكون اثنين او نكون ثلاثه بالكثير.
2: حلو
0: اجل كويس كذا الجروب يعني ما في ملاحظات اذا كانوا ثلاثه.
4: والشيء الاخر انه حقيقه قبل لا نسافر نعين واحد هو اللي طبعا بالتشاور، بس انه يكون هو الشخص اللي لها الإدارة في السفر.
0: إدارة على اثنين
2: يعني يكون صاحب يعني الشور يشاورهم ايش رايكم؟
0: أيوة. إدارة على اثنين
4: الخط، ايوه حتى لو اثنين حتى لو واحد الخطة مرسومة.
0: ايه وش الأفضل اني اكون مع إدارة وتصير خطة مرسومة، ولا تكون ثلاثة عشوائية وحبية ودية نتفق واليوم وين نروح وين طريقنا نطلع كذا تأخر فلان مشينا، تصير يعني بعيدة عن الرسميات وبعيدة عن الجدولة هذه اللي صايرة؟
4: السفر السفر بما يظهر لي السفر ما هو بريال، السفر الواحد يبغى يحق عنده مكتسبات حقيقة، بيدفع فيه لكن عنده مكتسبات، يبغى يشوف أفضل ما في الدول اللي راح لها في الأماكن، يبغى يدخل أفضل الأماكن فيها، أفضل المناظر، إجباري أنها تكون الخطة مرسومة. وأتوقع في بيت شعر، يقول لا يصلح الناس فوضى لا سراك لهم، لازم في ليدر يحدد الوجهة،
0: قائد،
4: إيه لازم يصير في قائد يحدد الوجهة ويحدد.
0: والله هذه وجهة نظر يا أحمد.
4: أي وجهة نظر يظل وجهة نظر، إيه ما أنا ما أفرضها.
0: صحيح، بيض الله وجهك يا أحمد، الله يحفظك يطول عمرك، شكرا لك على اتصالك.
4: وعشر عليكم
2: مبارك. علينا وعليك، شكرا لك يا أبو حميد،
0: هلا وسهلا، في أمان الله.
2: يا سعود فاتمنا الشهر.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شخباركم؟ هلا خلودي.
2: هلا هلا هلا سعود.
1: هلا وغلا.
2: يقول يا سعود فاتمنا الشهر. ها 25.
1: شخباركم؟
0: يا مرحبا، ربي شلون. هلا وسهلا يا سعود، الله يحييك.
1: الله يديمه.
0: يا مرحبا يا مرحبا.
1: أما بالنسبة للسفر طال عمرك دايم لا تختار إلا الشخص الونيس.
0: عسى عندك هذا موجود.
1: موجود إيه والله. شوف أنا بعطيك سالفتي.
0: ايه؟
1: أنا ما سافرت إلا مرة إلى أحدى الدول الأوروبية.
0: حلو.
1: ايوه اول مره، ومن تعاسه الحظ اول مره كلنا نركب طياره.
2: كم كنتوا؟
1: خذ لك مقالب. شخصين بس.
2: حلو، اول مره تركبون طياره؟
1: والله اول مره. هو يصبرني رفيقي اللي معي طال عمرك يصبرني، انا مغمض عيوني طبعا، وتعرف اجراءات الطياره لازم تفتح الشباك. انا قبل الشباك وهو يفتح الشباك، اقول له يا ابن حلال اول مره اركب طياره خلنا نهدى شويه.
2: وانواع التشنج
1: مرة
2: وقت الإقلاع
1: مع التشنج مع أي والله، ولكن سبحان الله تجربتها حلوة.
2: وكم قعدتوا؟
1: النسبة والله تقريبا أسبوع 8 أيام.
2: وش من أفلام؟ وش من قصص؟
1: والله قصص طبيعي، أنا عشان كذا أقول لك الاختلاف يجي بين الشخصين.
2: إيه
1: أيوة، ولكن السفرة إذا تعدت 4 أشخاص والله ترى تخرب،
2: متعبة.
1: أيوة فعلا، ما أنا سبحان الله في ناس ترى يسافرون لحالهم، ما أدري صراحة كيف ينبسط كيف.
2: لا ترى
1: طبعاً ما أحب الوحدة والله.
2: لا السفر لوحدك كذا، خاصة تعرف الديرة وتعرف الناس وتعرف كذا تنبسط.
1: والله شوف بالعكس أنا ضد الشيء ذا، حتى لو تعرف يعني الديرة يعني لازم أحد معك
2: يكون خويك، يكون معك خوي.
1: يا سلام عليك. أما سالفة خوف الطيارات ذا والله الحالة قصة صدق
2: غريبة، مدمنت على الطيارات بعد كذا.
1: والله إن شاء الله بإذن الله قريب أنا قاعد أخطط، بس
2: قريب هذه في الصيف ولا متى؟
1: خلودي معي.
2: أوف يا خلودي، هذه يا شيخ أنا أتعب، يرحم والديك، تكفى تروني أنا ترى فلاوي وضحك وسولف وما عليك. الله يوفق
1: إن شاء الله، سفرة قريب بإذن الله.
2: الله يوفق إن شاء الله، والعشر عليك مبارك يا طال عمرك.
1: وعلينا عليك تبارك،
2: وليلتك سعيدة.
1: لازم الواحد على قولتكم يعني ياخذ فترة نقاهة شوي.
2: اي والله ضروري، الواحد اذا تعب من ذا الدوامات ومن ذا الشغل ومن ذا الضغوط المفروض ياخذ له 10-15 يوم كذا يريح مخه.
1: والله انك صادق. اي والله
2: سهل الله امرك. سهل
0: الله امرك يا مرحبا يا سعود، اهلا وسهلا. عبد الله.
5: اهلا وسهلا ومرحبا ألوه. يا هلا
0: يا مرحبا يا عبد الله، حياكم الله.
2: حي الله عبد الله،
5: كيف الحال اخ طلال؟
0: هلا وغلا يا مرحبا يا عبد الله،
5: عساكم بصحة وعافية.
0: حياكم الله. يا مرحبا، شلونك؟
5: أجون فترة نقاهة على إفريقيا من البرنامج شوي كده.
0: من هو اللي سافر انت ولا انا؟
6: لا انتم تحتاجون اثنين على ادغال افريقيا في الغابات.
2: اي نروح نتمشى مع الاسد مع الاسود والفهود فهمت؟ نتمرن معاهم فهمت؟
6: الله يسعدك ان شاء الله. طبعا السفر بحد ذاته هو طبعا ترويح للنفس، والانسان يحتاج للسفر طبعا، يعني مهما كان ضغوط العمل ضغوط الحياه الانسان يحتاج في اي مكان اينما كنت تحتاج الى نوع من الرفاهيه، تحتاج نوع من الاستجمام الجميل بعيدا عن ضجيج الحياه، بعيدا عن معتركات الحياه، بعيدا عن ضغوط الحياه، تحتاج الى شيء من الجمال. فالمشكله عندنا في مشكلتنا في السفر، لبعض الاشكاليات في السفر هي ان الجوال يبقى مفتوح. الجوال انا اتمنى الذي يريد ان يسافر يكون رقم الجوال فقط لاهله اذا كان غير موجودين معه، وإن كانوا موجودين معه فخلاص أنت وأهلك وخلاص انتهى، غير شريحة ثانية ولا تحتاج إلى أن تتواصل مع الآخرين، لأن بعض الأوقات يكون الجوال هو مصدر إزعاج وتعكير لصفو السفر.
2: أحسن واحد يركب الطيارة يطفي الجوال يوصل البلد هناك ياخذ لذاك، عرفت اللي ينصفط ولا الكشاف؟
6: اي نعم صحيح،
2: من رقم الدولة نفسه ومشى.
6: أنا مرة غلطت غلطة، يعني كنت مسافر لإحدى الدول وأنا عندي بمكاني مكان يعني حساس جدا وخلاص أبغى أرتاح من السفر طبعا، ولما سافرت فإذا بالرئيس المدير العام اتصل علي وينك، قلت له أنا أخذت إجازة، قال ممكن تقطع الإجازة تنزل، قلت له أنا ما أقدر أقطع الإجازة وأنزل لأني خارج البلد. سبب لي ضيق، ليش أنا فاتح الجوال؟ ليش أنا طبعا في الأساس أن الإنسان إذا يريد أن يرتاح من ضغوطات الحياة يرتاح من ضغوطات العمل، قل مثل ما قلت خالد جوال أبو كشاف يا حبيبي.
0: طيب لأن يا عبد الله لأن السفرة هذه نظامية، الإجازة الإجازة طيب بأي حق يعني المدير تسايق وتعال؟
6: بعض الأوقات تكون عندك أنت يعني يحتاجوك ضروري، فأنا اضطريت أنا أعتذر، أنا عندي فريق من العمل موجودين فريق العمل وهم يقوم بالعمل.
0: إيه بس أقصد في نظام الآن يبين يا عبد الله أنه إذا أخذت إجازة تتمتع فيها من حقي أنا كمدير أو من حق العمل يستدعيك في الإجازة، في نظام يسمح بهذا ولا لا؟
6: لا ما
0: خلاص طيب يعني اي باي حق يعني تضايق وتزعل ويتنقفل جوالي وابو كشاف؟ ما يحق لك تزعل اصلا.
6: والله في الاساس يا عزيزي طلال في الاساس انك في بعض الاوقات تجيك اخبار، يعني مثلا عندك مواقع التواصل الاجتماعي او عندك يعني انا كاعلامي يعني لو رحت مكان ثاني خلاص، يعني عندك الجروبات عد من الجروبات التي بعض ما تعكر صفوك
0: وصفوك. طيب حتى لو أي نقصد طالما أن السفر نظامي ولا في نظام يجبرك على العودة وقطع الإجازة، أنت معك الحق ومعك النظام معك القانون، ليش ترتبك وتخاف؟
6: لا أنا أتحدث أن الإنسان يرتاح من أي شخص يتصل عليه.
0: لا ترد عليه،
2: هو يتكلم على اللحظة هذيك أنه لا ترد عكروا مزاجه بالاتصال.
0: لا ترد فقط. خارج العمل خليك خارج العمل.
6: والله هذا صحيح وهذا هو صحيح،
0: يعني هذا حقك، هذا حقك وقتك يا أخي، أنت حر فيه، ملك الآن النظام معك القانون معك العمل معك، أنت لا نكدت على نفسك أنت.
2: اسمع عبد الله الظاهر بينا وقتها وقت السفر أي تعامل بالحمام الزاجل.
6: يا سلام
2: فهمت.
6: وطبعا أنا والله في أحد المستقبلين يتكلم، لا أنا نصيحة لوجه الله للمستمعين في المملكة العربية السعودية، إياك ثم إياك أن تسافر مع البخيل، لا تسافر مع البخيل والإنسان العبوس، اثنين العبوس لا تسافر معه والبخيل لا تسافر معه، البخيل راح يمن عليك
0: واللي يرد على مديره لا تسافر معه.
6: نعم قفل، لا تسافر أبدا النفس تتعلم الراحة النفسية.
0: أحسنت طيب. الله يحفظك يا عبد الله، سعدتنا بالاتصال والمشاركة. يا مرحبا في أمان الله. هلا وسهلا سارة. يا سارة راحت سارة،
2: باقي معنا.
7: ألو هلا
0: حياك الله.
2: هلا وسهلا.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام.
7: أهلين هلا
0: حياك الله. يلا شاركينا عن السفر.
7: السفر يعني كتجربتي حلو السفر الحالي.
0: جربتي لحالك؟
7: حلو السفر الحالي.
0: كم يوم؟
7: أسبوع أسبوعين.
0: لا أنت اللي سافرتي كم أسبوع لأسبوعين؟
7: أسبوعين.
0: أسبوعين.
2: وآخر كلام.
7: أسبوعين.
2: وآخر كلام.
7: أسبوع.
2: ها؟
7: يعني عندي أسبوع أسبوعين أسويه.
0: وش
7: يعني
0: الأفضل اللي يسافر الحالة أسبوع لأسبوعين كمدة؟
7: كمدة حلو أسبوعين، أحس أسبوعين تكفي.
0: ما تحسين ملل؟ أسبوعين كثيرة.
7: لا، إذا هي مثلا مرة في السنة ممتازة.
2: واضح إن سارة أسبوعين ما تكفيها، عارف ليه؟ تفر الأسواق وتفر الكافيهات وتفر المطاعم وتفر كل مكان.
7: إذا شخصيتك أنت تحب الشوبينج، رايح عشان تشوبينج كذا، هذه اللي يمكن تكفيك ثلاثة أسابيع أو شهر كيفك. بس إذا أنا هدفي يعني استرخاء أو استجمام أو مثلا كذا يعني عزلة حلوة.
0: شوف إنها مناسبة يعني إن الإنسان يسافر الحالة لمدة أسبوعين، هذه طبعا إذا كانت بينه وبين النفس، يعني يبي يختلي مع نفسه، عنده أفكار، عنده إنجاز، عنده ترتيبات بعض الأمور.
7: أي أرتب أمور،
0: ترتيب الأفكار حتى.
2: وتكافئ نفسك بالسفر برضو؟
7: هي أكافئ نفسي بالسفر أصلاً، يعني لو إن شاء الله بإذن الله الحمد لله، يعني دائماً مكة،
2: ما شاء الله، ما شاء الله،
7: المدينة، يعني أروح دام أنا رحت جهة الغربية أروح المدينة جدة والمكة، يعني أوزعها، يعني الحمد لله يا رب لك الحمد.
0: هو السفر لوحدك خارج المملكة ولا داخل المملكة؟
7: خارج المملكة أسبوعين.
0: إيه كلها يعني.
7: أسبوعين.
0: طيب الجروبات، طيب أسبوعين. والجروبات، طيب ما تسافرين مع صديقاتك ومع الجروبات بشكل عام أو حتى مع العائلة؟
7: لا، قد سافرت مرتين مع صديقات أو ثلاث مرات تقريبا، جروب كبير وكذا، بس يعني حلو، كانت تجربة مرة كانت حلوة، بس إلا بود يصير في شوية يعني
2: تهوشتوا.
7: لا ما في تاتش الحمد لله، كان مسافرين كلنا
2: كويس.
7: ما كان فيها تاتش يعني،
2: واضح واضح أنك سارة من النوع اللي منعزلة كذا، ما تبي المشاكل ولا وجع الرأس.
7: اي بالضبط، نفس الوقت بلس احب الوناسه انا، يعني خاصه اذا رحت، انا خواتي شوي نفسيات احيانا كذا.
2: حلو الصراحه،
7: دائما برا، دائما
2: حبيت الصراحه. اي
7: نفسيه والله
0: صديقي. بس يعني انت مجبره انك تسافرين معهم؟
7: تم
0: مجبره تسافرين معهم؟
7: لا مش مجبره.
0: طيب ليش تقولين؟
7: يحاولون بدل ما انا بيجي الشيء هذا بتصرفهم بطريقه ثانيه.
0: اي ما تفضلين يعني معهم؟ اي نعم،
7: عندي دراسه، عندي دوام، عندي ميتنج، عندي
2: ما صلحتي فيهم حركه كذا، سافروا الدوله وانت رحتي دوله ثانيه، والله انا مشغول.
7: لا ما اقدر اسوي الحركه.
0: وش الاشياء اللي تنكد عليك في السفر؟
7: ما احب يعني اللي ينقون كذا نق، يعني
0: كلام
7: السفير يلا بسرعة بسرعة، إيش بسرعة، يحس وراكم فيكم شيء بسرعة، يلا الحين الحجزات المطاعم.
0: لا في السفر مو بقبل، أنت حجزت خلص صح، في السفر هناك صرفت جروب، أكثر شيء يزعجك نكد عليك؟
7: ما صادقتني
0: تاتش
7: يعني،
0: ما أبي تاتش، أبي شيء نكد عليك يزعجك، مو بتقولين نفسياتهم.
2: هي تقول تو إنه
0: شو يسوون طيب هم عشان يكدون عليك؟
2: لما يطلعون برا حجوزات مطاعم شغلات،
7: صادف موقف بس كأهل يعني خوات يضايقني مثلا.
0: وشو ايه؟
7: النومة
0: في التأخير ولا في القومة؟
7: يعني اوكي انا انام بدري، هم ينامون بدري. بس الله عليهم بدري وانا ابي انام.
0: ايوه اي هذا الامر مزعج بالنسبة لك. اي نعم، فانتوا نظامكم لازم نصحى سوا وننام سوا.
7: واحيانا المحل هم يبون انا ابي مثلا يعجلون المكان اللي انا اكون فيه، ما يبون. اتضايق من النقطه هذه، ما يتشاركون، انا اشارك في اماكنهم بس هم في اماكني انا احترف فيه مرتاحه فيه، لا ما
2: اكون حقك يا سأر. الله شفتي خواتك كيف
7: النقطه هذه، عشان كذا دائما الحين خلاص مشاركه مع نفسي. السنوات الاخيره من بعد كورونا الحمد لله سويت يعني سكيب على الموضوع هذا.
0: تمام
7: يلا ما يلا اقول ميتنج اجتماع.
0: ما عندي يعني صار نظامك الحين بشروط
7: ولا في شروط ولا شيء؟
0: الا شروط،
7: كل واحد صلح سيارته. طيب خالد
2: الله يعافيك، امورك تمام؟
7: تمام الحمد لله، انا كنت منكم في فتره الظهر مع
2: اهلا ساره، يلا حيها.
7: الله يحييك،
2: يا مرحبا. الشرقيه صح؟
7: الشرقية.
2: أهلا وسهلا، يا مرحبا.
7: مرحبا فيك.
2: أنت ما شاء الله عليك تبارك الله، واضح أنك أنت مهضوم من حقك، وأنت لسانك ما شاء الله عليه. أي
7: ما حقك.
2: أي مسوي غلبان أخواتي نفسية طلع. والله شكل مهم
7: حقه صد، يعني ما شاء الله تبارك، كل واحد له حقه يعني.
2: أي
7: كل واحد عارف نفسه،
2: ما حد يخلى. الله يحفظك إن شاء الله،
7: ما يفض نفسه على الشيء أنت تطلعه وكذا. لا
2: إيه طال عمرك، أنا صدقتك الحين. إيه عرفتك طال عمرك. لا أبد، مظلومة دائما.
7: أنا مظلومة
2: مسكين. إيه الله يعطيك العافية سارة، وعشرك مباركة، وكل عام أنتم بخير.

0: شكرا لك، شكرا لتواصلك.
1: هلا والله.
2: ختام المشاركات مع الأحبة الكرام، شاركونا في موضوعنا اليوم عن السفر وعن التجارب وعن السفر اللي ينكد عليك السفرة واللي وسع صدرك فيها، وتكلم الحقيقة عن مواقف صارت بينكم بين القربات اللي تسافرون معها نفسية، وبعضها تلقى بعض المواقف من البخيل اللي ما يقدر يتغير، والشخص اللي يكون دائما تعامل أجاف واللي يزعل، أمور كثيرة يعني في وجهات السفر. وفي ذات الوقت يضع القروبات معكم في أجواء السفر بشكل عام، كلها فوائد استفدنا منها من التجارب من النصائح في سفرياتكم. فاصل ثم إلى ضيف الحلقة.
3: تعاليل. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. الماء والترشيد.
4: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة.

0: يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. تعاليل.
3: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض. نرحب بكم من جديد، ونرحب أيضا بهذه الفترة وهذه الدقائق وهذه الليلة. الليلة هي الطريق الخاصة في كشف الناس. النهار كثير من الناس ينشغل يعني في العمل والالتزامات الأسرية والاجتماعية، الليل المشاعر تكون واضحة صادقة، حتى الذاكرة تكون أعلى صوت والكلام أقرب إلى الحقيقة. الناس إذا تكلموا وتحدثوا ما يكون من فراغ، لا من حدث، من لحظة، من موقف، من شعور. لأن الكلمات هذه هي ترجمة أو تعبير عن تجارب كثيرة مروا بها من خلال مراحل الحياة. في ناس عندهم قدرة غريبة على التقاط هذه التفاصيل اللي تمر على الجميع لكن ما ينتبه لها إلا القليل. الكتابة مثلا مجرد موهبة؟ لا لا، هي طريقة حياة متكاملة، أسلوب يفهم الإنسان فيها العالم من خلال الكتابة. متنفس يشرح نفسه، يحاول أن يترك أثرا حتى ولو بكلمة. ضيفنا لهذه الليلة هو من أبرز الأسماء اللي دخلت المشهد الثقافي والإعلامي وأثرت فيه تأثير حقيقي واضح لسنوات طويلة، في الإعلام، في الثقافة، في الإدارة، في دعم الحركة الأدبية، في التجارب الثرية بين الشعر والكتابة والعمل الثقافي والإعلامي. ضيف تعاليل لهذه الليلة هو الأستاذ الشاعر والإعلامي محمد عابس. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
4: أهلا وسهلا فيك وفي الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات والزملاء عندك في الإذاعة، والليلة سعيدة إن شاء الله، ونعمل زي ما أنتم سميتوا البرنامج تعاليل، فبنقول بناخد تعلولة معكم.
3: الله يحييك أستاذ محمد.
5: نتعلل الليلة أستاذ محمد عابس، يا مرحب والعشر عليك مبارك.
4: الله يبارك فيك حبيبي، كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله.
5: كيف الأجواء عندك أنت الآن؟ بتحج ولا لا؟
4: والله أنا يعني ضارب حولي طوق من العزلة لإكمال بعض المشاريع الخاصة فيني الشعرية والنثرية.
5: نعم.
4: وقلت فرصة يعني الأيام المباركة هذه برضو الواحد يجدها فرصة أنه ينجز أكبر قدر ممكن من الالتزامات الكتابية.
5: طبعا الأستاذ محمد أحد الزملاء السابقين في الإذاعة وله مشوار طويل، والليلة إن شاء الله بندردش عنها وناخذ بعض الأشياء الكواليس القديمة.
4: أيام
5: ما احنا بتاركينك
3: أيام يعني بين الأثر والتأثير.
4: والله تجربتي في الإعلام سواء الصحافة أو الإذاعة أو التجارب، لكن الإذاعة يظل لها يعني حميمية خاصة وارتباط خاص، لأنه الأذن هي الممر أو الوحيد للتواصل بين المذيع والمستمع في أي مكان، فبالتالي كل حواسه تركز على إشعال وإذكاء حاسة السمع عند الناس يعني.
5: طيب خلنا نتكلم بداية محمد عابس مع الشعر، ومتى اكتشف أن الكتابة مو مجرد هواية؟

0: من بدري والله، من الابتدائي يعني في الآخر الخامسة وشات ابتدائي كنت أطقطق على قولتهم، وكنت أعرض اللي أكتبه على مدرس اللغة العربية فكان يشجعني يعني. لكن الكتابة يعني نضجت في المرحلة المتوسطة، وكنت أتواصل مع الصحف بالبريد طبعا، صحف محلية وحتى خارجية يعني من خلال البريد، وبدأت النشر في آخر المرحلة المتوسطة، ثم توالى النشر في الثانوية وفي الجامعة. طبعا كانت الفرصة أكبر من خلال أني كنت أدير نادي الشعر في الجامعة في وقت ما كنت طالب، وأيضا كنت أعمل في الصحافة متعاون إعداد بعض اللقاءات والتقارير الثقافية. أصدرت أول ديوان بعد التخرج مباشرة يعني، وهو يحكي تجربتي في تلك المرحلة، مرحلة الجامعة، ثم توالت عاد الإصدارات يعني.
1: أستاذ محمد، الشعر الآن يولد من التجربة، من الحياة، ولا الشاعر يولد شاعرا؟
0: أكيد طبعا الشاعر يولد شاعرا، ولكن التجارب والحياة تصقل هذه الموهبة وتعمقها وتفتح الآفاق والأفكار والخيالات من خلال تعاطيك مع البيئة، مع المجتمع، مع المؤثرات، سواء من أشخاص أو من مؤسسات أخرى. كل هذه المؤثرات يعني تعمل خلطة سرية لكل مبدع، ويستغلها بالطريقة اللي تناسب توجهه، خاصة إذا كان شاعر يعني.
2: بديت أول ديوان، كيف كانت التجربة أول ديوان ويعني أصدرته؟ كيف ردت الفعل؟ كيف شعورك أنت؟
0: والله شوف، الديوان الأول للجمر ومفارش الروح لما صدر مع باقة من المطبوعات لدار كان اسمها دار الأرض لراشد الراشد الله يرحمه، فأصدر مجموعة كتب أكثر من 30 عنوان دفعة واحدة، كنت من ضمنهم في للغذامي، لمنذر العياشي، لبدرية البشر، لأميمة خميس، لكثير من الأصدقاء، سعد الهمزاني، هدى الدغفق، مجموعة كبيرة من الأسماء نزلت لهم هذه الأعمال في فترة في نفس العام يعني. فأخذت وهج إعلامي، وكان أيضا الراشد أياميها كان في جريدة الجزيرة، ثم انتقل إلى مكتب الجزيرة في بيروت، وكان داعم يعني، داعم للشباب برضو في ذيك الفترة رحمه الله.
2: بس مثل هذا يعني اسمك تور يعني، كونك في الساحة مع أسماء كبيرة، كيف كان؟
0: طبعا الديوان لما نزل أصلا أنا اسمي مطروح في يعني أنشر في الصحف والمجلات بشكل مستمر، ولقاءات في البرامج في التلفزيون بالذات يعني، ظهرت من أيام ما كنت في الجامعة، ظهرت في أكثر من برنامج، كان من أشهرها برنامج كان اسمه رواد ومواهب، شاركت فيه مرة ومرتين وبرامج أخرى يعني، فكان على المستوى الاجتماعي يعني الاسم معروف
2: يعني، كان موجود.
0: أي موجود طبعا، لأني أنا أصدرته يعني عام 93 ميلادي.
2: وكيف ردت الفعل؟
0: ممتازة جدا يعني. طبعا أنا قبل فترة الزميل حمد الرشيدي جمع كثير من القراءات النقدية للدواوين، ومن ضمنها الديوان الأول جمعها، طبعا هي نشرت على فترات متفاوتة يعني تاريخيا، هو جمعها في كتاب وأصدره قبل سنة أو سنتين، يعني وجد أصداء جيدة صحفيا ونقديا.
1: أنت يعني يبدو لي أنت على أستاذ محمد على نظام الديوان اليوم، في منصات تواصل وأصبحت سريعة ومؤثرة ومنتشرة، ما استخدمت هذه المنصات؟
0: يعني أنا يعني شوية نشيط في وسائل التواصل، ولكن ليس فقط أنشر شعر يعني، أنا متواصل تعرف في مناسبة، حضور فعاليات، عزاء يعني، واجبات أحيانا تفرض عليك،
1: تغريدات،
0: أي تغريدات،
1: تعليقات،
0: تغريدات يعني بسيطة، لكن القصائد في المناسبات يعني أشوف لي إذا قدرت ألعب في الجوال وأسوي له إخراج معين.
1: الله الله الله الله. في قصيدة كذا، في قصيدة على الجوال الحين؟
0: أنا خاف ألعب في الجوال وأقطع الاتصال.
2: لا لا خل
0: حتى في التيك توك لي حساب وموجود في بعض القصائد.
2: خلنا على قولهم محمد، خلنا على طمام المرحوم، لا تلعب في الجوال شيء، عندك قصيد شيء تسمعنا إياه؟
0: احنا ما ادري الوضع يعني، تعرف فتره الحج يعني، ما ادري تبغون ندخل في موضوع الحج
1: ولا هو عاده الحج عاده يكثر فيه الشعر الروحانيه

0: يعودون يعني كانت منتج يعني لذا زمان.
1: صحيح.
0: أيضا كان في نشر لبعض القصائد اللي مرتبطة بالحج لشعراء سعوديين شعراء عرب، يعني كان فيه برامج أدبية كثيرة في ما يسمى أدبيات الحج ورحلات الحج، وقصائد منذ صدر الإسلام كثيرة عن رحلة الحج عموما يعني. والحمد لله أنا حجيت يعني، ولكن دائما فترة الحج يعني دائما أتذكر يعني بعض الأغنيات أو الأناشيد إنجاز التعبير اللي كانت تذاع فترة الحج زمان يعني، وربما إلى الآن بعضها تذاع يعني. أهيم بروحي على الرابي، هذه لطاهر زمخشري وغناء طارق عبد الحكيم، ثم غناها فنانون آخرون، هذه كان لها روحانية خاصة. لما تجي تسمع لفيروز مثلا غنيت مكة أهلها الصيدة، يعني عمل عظيم وخالد يعني. لما تجي فترة الحج أيضا تسمع أحمد شوقي بصوت أم كلثوم إلى عرفات الله، يعني في شغلات كثيرة مثلا. صحيح. أيضا لها من كلمات بيرم التونسي القلب يعشق كل جميل، وهي عن ملحان السنباطي عن فترة الحج. طلال مداح غنى عدة أعمال منها يا حج يا مبرور، كلمات سعيد الهندي الله يرحمهم جميعا، ولحنها أيضا الله يرحمه سمير الوادي وهو إذاعي شهير وشاعر كبير وفنان كبير أيضا. إبراهيم خفاجي كتب يا لابس الإحرام برضو لحنها طارق عبد الحك، كثير بس هذه نماذج عشان نعطي المجتمع فكرة يعني. في الفترة المتأخرة فيه وفي أيضا سراج عمر له يا حاج بيت الله، ابتسام لطفي نشيد الحج. طبعا كان إنتاج هالأغاني أكثرها كان في الستينات والسبعينات الميلادية. في العصور الحديثة فيه محمد عبده غنى أظن مع ضياء خوجة الزميل الشاعر يا مكة يا أم القرى الكل عن مجدك درى، هذه من الأشياء الجديدة. أيضا لبدر وعبد المحسن من يصدق أن مليونين مسلم طافوا بالبيت الحرام، هذه انتجت مؤخرا قبل وفاة الأمير بدر الله يرحمه.
2: الله طيب وأنت محمد في شيء كتبته؟
0: أنا والله سويت في رمضان اللي فات رباعيات كانت يومية تنشر في التوك توك وفي وسائل الاتصال الأخرى، فبعطيك مقطع منها فيه ناحية يعني عاطفية للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت فيها الروح لهفة للحبيب وروضه، تشتاق منبره تتوق لحوضه، يا نفس طه حجة وشفاعة، من ذا سيمنح نعمة، من ذا سيمتح نعمة من فيضه، تحلو الحياة متى أردت بذكره، وتطيب إن ما زرته في أرضه، خير الأنام وسيلة وسيلة وفضيلة، نحن الفداء لهديه. يعني كانت رباعيات كل يوم كنت أنشر واحدة ووجدت أصداء جيدة يعني شجعتني شوية.
2: ممتاز. يعني هل زالت القصيدة الدينية قادرة أنه يعني تحرك الشعور مثل أول؟
0: الشعوب العربية والإسلامية عموما خاصة اللي يتكلمون عربي عاطفيين، يعني العاطفة هي جزء متأصل وخاصة عند العربي بالذات، يعني العربي عاطفي عاطفي جدا، وتؤثر فيه الكلمة، تؤثر فيه القصيدة، تؤثر فيه الأغنية، الابتهالات طبعا القصائد. والعرب كما قال النقاد منذ القدم أمة شاعرة، فبالتالي الشعر هو العاطفة، يعني أكثر عاطفة تجدها في القصائد وفي الشعر.
1: وكثير يعني الحقيقة
0: سم. حتى في فترة رمضان وفي الإذاعات الآن، حتى في الإذاعات الخاصة الآن يبثون كثير من الابتهالات. أيه. من التكبيرات، من الأدعية، الأناشيد. يعني أذكر أنا لازلت أتلذذ بصوت الله يرحمه محمد أمان لما كان يسوي التكبيرات والتهليلات والدانات الشغلات. أيه. أيضا طلال ومحمد لهم ابتهالات كثيرة سمع، يعني كنت أذكرها في إذاعة الرياض موجودة يعني.
1: إيه. هذه الوصف اللي ذكرت الحقيقة والأعمال الفنية اللي قدموا عمالقة الفن، هذا هو الشعر الآن، هو الذي استطاع أن يقدم هذه المشاعر الروحانية اللي كافيها من البلاغة من الوصف أكبر من اللغة والكلام.
0: اللغة هي أم

0: كل شيء يعني. فالأغاني كل بعضها فصيح وبعضها بالشعبي وكثيرة أيضا بالشعبي، لأنه تعرف الجمهور الشعبي أكثر ويصل لكل فئات أو طبقات المستمع أيا كان تعليمه أو ثقافته. فبالتالي الإنسان يتأثر حتى يعني أنت لما تروح تحضر خطبة الجمعة تأثر عليك خطبة الجمعة سواء سلبا أو إيجابا يعني. فالتأثير حاصل يعني. ولذلك الفنانين كانوا زمان يستغلون مثل هذه المناسبات والأعياد الدينية سواء الفطرة أو الأضحى لإنتاج أعمال. طبعا كانت الإذاعة تقوم بالإنتاج حسب التعرفة اللي كانت مهتمة وقتها. الحين شركات الإنتاج للأسف ما هي مهتمة بالشغلات هذه، يعني مهتمة بالسناقل وبالأغاني السريعة.
1: لا معنى في عدد كبير الفنانين الآن صاروا ينتجون أعمال غنائية فنية في المواسم الدينية.
0: صحيح، هي قلت لك الموسم صار في ناس زي ما تقول متطوع وينشر العمل ليس بهدف تجاري، هدف فني، وهذول اللي نحن نراهن عليهم في كل المجالات. الناس الهاوين المنتمين للفن نفسه، مش مجرد بحث عن بيزنس او انتشار تجاري.
1: نعم، اول كانت يعني يقدمون ما يسمى بالاناشيد، يعني ما تدري انت على اي مقام يعني، لكن اليوم بعض الفنانين دخلوا هالمجال وقدموا اعمال فنيه لكن بوصف روحاني اكثر.
0: انا بطبيعتي متفائل يعني الحين مع وجود الكثير من المعاهد الخاصه وايضا الان جامعه الفنون حتبدا في الرياض، والمعهد الملكي ان شاء الله قريبا في حديقه الملك سلمان حيكون مقره. هذه الاشياء حتخلق جيل جديد احنا نراهن عليهم. وفي شباب الان مجتهدين، واعرف بعضهم وازور بعضهم وادعم بعضهم، سواء مطربين او ملحنين او عازفين. فيه مجتمع يعني او جيل جديد يعني ان شاء الله انه ما ينساق وراء الاعمال اللي ما فيها عمق فني يعني.
1: هذا على مستوى الفن، لكن حتى على مستوى المشهد الثقافي بشكل عام، وقبل ايضا النقله الفنيه والنوعيه في المشهد الفني في المملكة. قبل كان هناك ما يسمى بالأندية الأدبية، كان لها حضور لافت من خلال التغطيات الإعلامية، ندوات، المشاركات، البرامج، أيضا الدورات التدريبية. هل ترى بأن تجربة الأندية الأدبية غيرت شيئا من المشهد الثقافي السعودي؟
0: حبيب قلبي والمستمع الكريم والمستمع، المنصات أو المؤسسات اللي تعنى بالثقافة منذ كانت تتبع رعاية الشباب قديما إلى أن انضمت للإعلام ثم انفصلت بوزارة. المنصات زمان كانت فقط الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون.
1: صحيح.
0: تقريبا 16-17 جمعية و16 نادي. كانت تقوم بدور كبير، ليس فقط أنها تسوي أمسية شعرية أو نقدية أو قصصية، لا، كان في طباعة كتب، كان في مهرجانات، كان في مؤتمرات في معظم الأندية يعني. بعضها كان كسول إلى حد ما، وبعضها والله كان يعني نشيط، وكانت تؤدي ما أسست من أجله في ذيك الفترة. لما بدأت الأمور تأخذ طابع الكثير من الاهتمام والتطوير لمفهوم العمل الثقافي منذ عهد الملك عبد الله بضم الثقافة للإعلام، واشتغلت عدة سنوات بشكل إيجابي، الآن مع وزارة الثقافة أصبح لديها منصات ومؤسسات كثيرة، ليست فقط الأندية الأدبية، تحولت إلى جمعيات، وصار في جمعيات أخرى تتبع سواء الأدب أو يعني تقريبا 11 أو 13 هيئة تتبع وزارة الثقافة، كل هيئة مهتمة بجزء من الثقافة. كل هذه المؤسسات أكيد أنها حتخلق يعني حراك أكبر مما كان عليه في السابق، وأيضا لتؤدي الدور المنوط بها من خلال نصيبها في رؤية 2030. يعني مطلوب منهم أرقام، مطلوب منهم إنجازات، مطلوب من يعني المسألة ما هي زي أول. الآن فيه وراءك ناس تنتظر ماذا ستفعل.
1: صحيح.
0: وماذا ستعمل. هذه كلها يعني بيطلع فيه هش في هذه الزحمة، سيظهر نجوم من ورق وسيظهر أخطاء، لكن في النهاية سيتم غربلتها مع الوقت.
1: صحيح، ولا شك أن نحن متفائلون يعني بهذه النقلة النوعية على مستوى الأكاديميات الفنية، مثل الجامعة، مثل وزارة الثقافة، ما تقدم أيضا في على مستوى الهيئات والمؤسسات والأنشطة، يعني عمل حكومي مؤسسي مدروس بطريقة منهجية. هذا لا شك يعني سينتج بإذن الله كفاءات وقدرات سعودية نفتخر بها. أستاذ محمد، وصلنا معك الختام، أنا شاكر ومقدر هذا الحضور وهذا الإثراء المعرفي والطرح في المشهدين الثقافي والإعلامي.
0: تسمح لي بس أقول سم. شغلة بسيطة لمكة، والناس الآن كلهم متجهين سم. لمكة.
1: تفضل.
0: طبعا عندي ديوان اسمه قبلة الدنيا، وفيه قصائد عن معظم المدن والمناطق السعودية. فهذه لمكة أقول فيها، بأخذ منها مقطع: من أرض مكة أشرق الأمل، فتآلفت من نوره الدول، حرم حباه الله مفخرة، تزهو لمن جاء ومن رحلوا، يا خير أرض الله وشوقنا لحماه، القلب كم يهواه والروح تحتفل، في أرض مكة خلدت فيه، فتوالدت من نورها الصور، ولد الهدى فاستبشرت أمم، وتوحدت في نهجه الفكر.
1: الله لا فض فوك.
2: صح.
1: الله يحفظك، أسعدتنا بهالحضور ونشاكرين ومقدرين الحقيقة هذا الطرح والإثراء. شكرا لضيفنا الكريم الشاعر والإعلامي الأستاذ محمد عابس.
2: شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا. شكرا أيضا لكل الأحبة الكرام الذين استمعوا لنا إلى هذه الحلقة. غدا لقاء جديد. أعطر التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج، وأنتم دائما في رعاية الله تصبحون على ألف خير.
2: إلى اللقاء.
3: تعاليل. في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. الماء والترشيد.
4: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
0: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين. في عالم يتسارع فيه التطور ويزداد فيه التحدي لإيجاد حلول ذكية ومستدامة، يبرز المبتكرون والمخترعون كقادة للتغيير وصناع المستقبل. من هنا يأتي برنامج فرسان التمكين ليكون منصة تسلط الضوء على العقول المبدعة التي لا تكتفي بالحلول بل تحوله إلى واقع ملموس يخدم المجتمع ويرتقي بجودة الحياة. في حلقتنا اليوم نأخذكم في رحلة ملهمة كالعادة مع إحدى طالبات جامعة الملك عبدالعزيز اللي استطاعت أنها تقدم مشروع يجمع بين الابتكار والاستدامة ويعالج واحدة من أبرز التحديات اللي تواجه البنية التحتية، ألا وهي تسربات وتشققات الأنابيب. مشروعها يتمحور حول تطوير مادة حيوية طبيعية تستخدم لمعالجة هذه التسريبات من الداخل بطريقة ذكية وحديثة. لا يقف الابتكار عند هذا الحد، بل يتم تطبيق هذه المادة عبر روبوت مخصص قادر على الوصول إلى مواقع الخلل بدقة عالية دون الحاجة إلى حفريات أو إيقاف شبكة المياه. وتكمن أهمية هذا المشروع في قدرته على تقليل هدر المياه وخفض تكاليف الصيانة، إضافة إلى تعزيز استدامة البنية التحتية بكفاءة عالية، مما يجعلها خطوة واعدة وأكثر ذكاء ووعي. أكيد ضيفتنا اليوم الطالبة موضي البقمي، تحمل شغف الابتكار وروح التحدي. تقدم لنا مشروعها المميز تحت مسمى حصن. هذا المشروع ما هو مجرد فكرة، لا، هو أكثر من كذا، هو خطوة عملية نحو حماية مواردنا الحيوية وتعزيز كفاءة شبكات المياه بأسلوب ذكي وآمن. من خلال مشروع حصن استطاعت موضي أن توظف مادة حيوية طبيعية مع تقنية روبوتية دقيقة تقدم حل مبتكر يعالج تسربات الأنابيب من الداخل دون تعقيد أو تأثير على سير الخدمات. فكرة جميلة تجمع بين البساطة في التطبيق والعمق في التأثير. قصة موضي هي مثال حي على أن الطموح حين يقترن بالعلم والإصرار يمكن أن يصنع فرقاً حقيقياً. فلنتعرف معاً على رحلتها وتفاصيل مشروع حصن، كيف يمكن لهذا الابتكار أن يكون جزءاً من مستقبل أكثر استدامة.

0: في البداية عرفينا بنفسك وعن المشروع وما الشيء الذي ألهمك لتنفيذه.
1: أنا مذيب جيمي، طالبة أحياء دقيقة في جامعة الملك عبد العزيز وقائدة مشاريع ابتكارية في مجالي الاستدامة والتقنيات الحيوية. الحمد لله حاصلة على ميداليات وجوائز محلية ودولية، من أبرزها الجائزة الخاصة في معرض سيول الدول الاختراعات وأيضا في الضي الجنيف الدولي. حاليا أشتغل على تطوير هذه الابتكارات والمشاريع بالحلول التطبيقية، مثل ابتكار حصن اللي يستهدف قطاع المياه والبنية التحتية. مشروع حصن هو ابتكار يهدف لمعالجة تسربات شبكات المياه من الداخل بدون الحاجة للحفر أو استبدال أنابيب من خلال دمج حلول حيوية مع تقنيات هندسية ميدانية متقدمة. الإلهام جاء من التحديات المرتبطة في البنية التحتية في مدينة جدة، خصوصاً فيما يتعلق بهدر المياه وطول مدة أعمال الصيانة وتأثير هذه الحفريات وأعمال الصيانة على الطرق والخدمات. فكان هذا هو الدافع الأساسي للبحث عن حل بحيث يكون أسرع وأكثر كفاءة من الحلول الحالية في السوق. طبعاً اليوم المشروع مو مجرد فكرة فردية، بل أصبح مشروع يقوده فريق طلابي من مختلف التخصصات الجامعية، يجمع بين الجانب الحيوي والهندسي والتقني، وتمكننا من تحويله لشركة ناشئة نشتغل مع بعض كفريق من خلالها على تطويره وتطبيقه بشكل عملي في السوق بإذن الله.
0: حدثينا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزها عن بقية الحلول.
1: المشكلة الأساسية هي أن تسربات المياه في الشبكات غالباً يتم التعامل معها بطرق تقليدية، فتعتمد على الحفر أو حتى استبدال أنابيب، وهذه العمليات تأخذ وقت طويل جداً، تسبب تعطيل الخدمات وتكلف مبالغ عالية، بالإضافة للهدر الكبير في المياه. فتقريباً نسبة ما بين 30 إلى 40% من المياه في الشبكات تروح مع التسربات. لكن في حصن نتعامل مع هذه المشكلة بطريقة مختلفة. يتم إدخال روبوت إصلاح الأنابيب داخل الشبكة أولاً، يقوم بفحص الأنبوب وتحديد موقع الشق بدقة، ثم يوجه الكتلة ليضعها داخل الشق، حيث تتفاعل هذه الكتلة وتبدأ تتصلب وتغلق لنا التسرب من الداخل. اللي يميز حصن عن الحلول الحالية الموجودة في السوق أن إصلاحه يكون من داخل الأنبوب بدون حفر، فبيقلل بشكل كبير في زمن التنفيذ للصيانة والإصلاح مقارنة بالحلول التقليدية، بالإضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية وأيضاً عدم تعطيل الخدمة أثناء الإصلاح، مع ضمان دقة أعلى في تحديد ومعالجة موقع التسرب. هذا اللي يخلي حصن حل عملي وأكثر كفاءة واستدامة مقارنة بالحلول الحالية.
0: ما هي التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المشروع؟
1: المشروع يعتمد على دمج أكثر من تقنية حديثة في نفس الوقت، وهذا يعتبر أحد أهم نقاط قوته. فأولاً إحنا بنستخدم روبوتات إصلاح الأنابيب، اللي كما ذكرنا روبوتات بتكون مصممة للعمل داخل شبكات المياه، تقوم بفحص الأنبوب من الداخل وتحدد لنا موقع الشق أو التسرب بدقة، فهذا بيقلل لنا الحاجة لأي تدخل خارجي أو حتى حفريات. ثانياً يعتمد المشروع على مادة إصلاحية متقدمة، هذه المادة اللي أيضاً نفس ما ذكرنا تم تصنيعها في مختبرات الكلية في الجامعة، تم تطويرها بحيث تتفاعل داخل الشقوق وتغلقها بشكل فعال مع مراعاة الأمان والكفاءة داخل الأنابيب. بالطبع الميزة هنا هي التكامل بين التقنية الحيوية والهندسة الروبوتية، بحيث الروبوت يحدد ويصل والمادة تعالج، وهذا يعطينا حل متكامل مو مجرد خطوة من عملية إصلاح.
2: فرسان التمكين.
0: يعد الروبوت المستخدم في مشروع حصن عنصراً أساسياً في عملية المعالجة، حيث صمم ليعمل داخل شبكات الأنابيب بدقة عالية. يتم إدخاله إلى داخل الخطوط المائية ليصل إلى أماكن التشققات والتسربات، حتى في المواقع التي يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية. ويأتي دور الروبوت ليكمل فكرة المشروع، حيث يقوم بتطبيق المادة الحيوية العلاجية في المكان المحدد، مما يضمن معالجة التسربات من الداخل بشكل دقيق وآمن.

0: ويساهم بالتالي في رفع كفاءة الشبكات واستدامتها. موضي، هل يتم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
1: المشروع حالياً في مراحل متقدمة من التطوير، حيث تم تنفيذ تجارب أولية للتحقق من كفاءة المادة الإصلاحية وقدرتها على إغلاق التسرب داخل بيئة تحاكي الأنابيب، وكانت النتائج إيجابية مبشرة. كما يتم العمل على اختبار وتجهيز الروبوت حتى نضمن قدرته على الحركة داخل الشبكات وعلى أنه يوصل بدقة لمواقع التسرب. وحالياً تم تحديد موقع مناسب للتجارب الميدانية، وجاري استكمال الإجراءات والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة، تمهيداً لبدء التطبيق الفعلي للحل داخل الشبكات. هذه المرحلة تعتبر جداً مهمة لنا، بحيث ينتقل فيها المشروع من بيئة التجارب في المختبر للتطبيق الواقعي. والمؤشرات الحالية تعطي ثقة عالية جداً في جاهزية المشروع لهذه الخطوة.
0: التسربات وتشققات الأنابيب هي خروج الماء من الأنبوب بشكل غير طبيعي، وغالباً تكون نتيجة لهذه التشققات أو وجود ثقوب، يعني الماء بدل ما يوصل لمكانه يبدأ يتسرب إلى التربة أو الأماكن المحيطة، وهذا الشيء يسبب مشاكل مثل هدر كميات كبيرة من الماء وارتفاع تكاليف الصيانة وضعف كفاءة الشبكة، وأحياناً ممكن يؤدي إلى تلف الطرق أو المباني القريبة. ومشروع حصن يعالج المشكلة من داخل الأنبوب قبل ما تكبر وتصير أزمة كبيرة. ما التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
1: أبرز التحديات كانت أننا نحول الفكرة من مجرد مفهوم لنموذج عملية قابل للتطبيق، خاصة أن المشروع كان يجمع بين جوانب علمية مختلفة، بالإضافة إلى أن تطبيقه داخل بيئة معقدة مثل بيئة الشبكات. فواجهنا تحدي كبير أيضا في تطوير تركيبة المادة، بحيث حرصنا على أن هدفنا يكون مادة فعالة وآمنة وقابلة للتطبيق داخل الأنابيب. وأيضا من التحديات اللي واجهناها كانت تصنيع تجهيز الروبوت حتى أنه يكون قادر على العمل داخل الشبكة والوصول بدقة لمواقع التسرب. فهذا يتطلب وقت جدا كبير وتجارب متعددة حتى نضمن الكفاءة. إضافة لذلك كان عندنا تحدي في فهم السوق، متطلبات السوق، المنافسين، أيضا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحيث أننا نضمن أن الحل مو بس مبتكر بل قابل للتطبيق الفعلي. ولكن الحمد لله بفضل الله أولا، ثم بفضل الدعم الكبير من جامعتنا، جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بكلية العلوم ومركز الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة الحاضنة للتجهيز الهندسية، وفروا لنا المعامل اللازمة وأيضا الإشراف العلمي من المختصين، بالإضافة للاستشاريين والتوجيه المناسب. قدرنا أننا نتجاوز هذه التحديات وأننا نوصل بالمشروع للمرحلة المتقدمة الحمد لله.
0: هل توجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
1: نعم، عندنا خطة واضحة حتى نطور مشروع حصن ليكون حل متكامل وقابل للتوسع على نطاق أكبر. فبعد الانتهاء من جميع مراحل التجارب الميدانية والتحقق من كفاءة النظام، بتكون البداية من تطبيق المشروع على مستوى مدني جدة، ثم الانتقال للتوسع تدريجي على مستوى مدن المملكة، من خلال أننا ندخل هذه التقنية في شبكات مياه متعددة ومختلفة ورفع القدرة التشغيلية لتغطية نطاق أكبر. أيضا نشتغل على تطوير الجيل القادم من الروبوت حتى يكون أكثر دقة وكفاءة في الفحص والإصلاح، إلى جانب أكيد تطوير المادة الإصلاحية لضمان أداء ذو استقرار أطول على المدى البعيد. ومن جانب آخر نسعى في خلال رحلتنا هذه لبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية وشركات البنية التحتية، بهدف دمج حصن ضمن حلول الصيانة المعتمدة ورفع كفاءة إدارة الشركات. وعلى المدى البعيد نطمح إلى أن يتحول حصن إلى حل عالمي ضمن منظومات البنية التحتية الذكية، يساهم في تقليل هدر المياه ويحقق الاستدامة على مستوى المملكة، ثم التوسع إقليميا وعالميا. ختاما نسعى من خلال مشروع حصن إلى أننا نحول الابتكار إلى أثر ملموس يخدم البيئة والمجتمع ويعكس طموح الشباب في إيجاد حلول مستدام. وكما قال، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، رؤيتنا أن نكون نموذجاً عالمياً، ومن هذا المنطلق نمضي بثقة نحو أثر واقعي ومستقبل أكثر كفاءة.
2: فرسان التمكين.
0: تعد جامعة الملك عبد العزيز جامعة حكومية سعودية تقع في مدينة جدة، تأسست عام 1967، وتعد من أكبر وأهم الجامعات في المملكة، والتي تسعى للتميز في التعليم والبحث العلمي، وتركز بشكل كبير على الابتكار والبحث العلمي، حيث حققت عدداً من براءات الاختراع، وتسعى لدعم الطلاب المبدعين والمشاريع الابتكارية في مجالات متعددة، كما تحرص على ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تقديم حلول مبتكرة للتحديات المختلفة. وبذلك تعد جامعة الملك عبد العزيز منصة مهمة لصناعة المبدعين وصقل مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى إنجازات على أرض الواقع. وفي ختام حلقتنا نرى كيف يمكن لفكرة واحدة أن تحدث فرقا كبيرا عندما تجد من يؤمن بها ويعمل على تطويرها بإصرار وشغف. ما قدمته ضيفتنا اليوم موضي البكومي من خلال مشروع حصن يعكس صورة مشرفة لشبابنا الطموح القادر على تحويل التحديات إلى فرص وصناعة حلول تلامس احتياجات الواقع. الابتكار لا يقتصر على التعقيد، بل يكمن أحياناً في البساطة الذكية، في رؤية المشكلة من زاوية مختلفة، في الجراءة على تجربة ما لم يجرب من قبل. هذا ما جسدته موضي في مشروعها حصن، الذي يجمع بين التقنية والاستدامة، ويقدم نموذجاً واعداً لمستقبل أكثر كفاءة في إدارة مواردنا. مثل هذه المبادرات تذكرنا بأهمية دعم العقول الشابة وفتح المساحات لهم ليبدعوا ويقدموا حلولهم، فهم حجر الأساس في بناء مستقبل مزدهر ومستدام. شكرا لكم على متابعتكم، ونلتقي بكم في حلقات قادمة من فرسان التمكين، حيث نواصل رحلتنا في اكتشاف قصص النجاح وتسليط الضوء على فرسان يصنعون الفرق. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، والمخرج محمد الشنيد. مع السلامة.
2: فرسان التمكين.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

هواة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر، بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: خارج الصندوق.
2: حياكم الله. هل تحس أنك ودك

تكون القراءة من هواياتك لكنك ما قدرت، ترى لست وحدك، يا كثر اللي مثل حالتك. حتى الناس اللي يمارسون القراءة بنهم تمر عليهم فترات يفترون فيها عن القراءة وينفرون منها. أول سؤال يجب أن الواحد يسأله نفسه اللي ناوي طبعا يدخل عالم القراءة، أنه يقول أنا ليش ودي أمارس القراءة؟ وعلشان تتضح الصورة نجيب مثال، وبالمثال يتضح المقال. الشخص اللي يمارس الرياضة بانتظام مع ما فيها من جهد بدني وما تتطلبه من تخصيص وقت لممارستها يوميا، لابد يكون حاط هدف يبي يصل إليه من خلال ممارسة الرياضة. فهذا مثلا يمارسها لأنه يبي صحته تكون جيدة، والثاني يبي يخفف من وزنه، الثالث يبي يصير من أبطال كمال الأجسام أو لاعب في رياضة من الرياضات، وهكذا. إذن لازم يكون فيه دافع قوي يدفعك لممارسة الرياضة علشان تعطيها من وقتك وجهدك وحتى مالك لما تشترك في نادي أو تشتري جهاز تمارين. القراءة نفس الشيء، فقط إذا كان عندك دافع يدفعك لها بتعطيها من وقتك ومالك وجهدك الذهني، والجهد الذهني عند كثير من الناس أشق من الجهد البدني. كثيرين يظنون أن الأشخاص اللي يمارسون القراءة يمارسونها تسلية أو مجرد هواية أو حتى شغف. أنا ما بيتكلم بالنيابة عن القراء، ولا أزعم حتى أني واحد منهم لأني مقصر في هالجانب كثير، لكني ما أظن أبدا أن هذا الكلام صحيح. سبب ظني هو أن القراءة، طبعا حنا نتكلم عن القراءة العميقة في الكتب الجادة الثقيلة مثل ما قلنا، فيها مشقة ذهنية كبيرة، والإنسان لو اتبع هواه، وكلمة هواية تلاحظون مأخوذة من الهوى، كان أعطى نفسه هواها وما بذل أي جهد لا ذهني ولا بدني. لكن بما أنه عاقل يدري أن إعطائه نفسه هواها بيدمره ويدمرها، ولذلك يدرس ويتعلم ويعمل ويشقى ويكد، لأنه يدري أن الشقى طريق الراحة، والراحة طريق الشقاء إذا كانت راحة مستمرة أو في غير وقتها. فاللي يمارس القراءة لابد أنه تكون عنده دوافع، مثلا أنه هو يصير مؤلف بعدين، أو كاتب أو شاعر أو أديب، وممكن هو مؤلف أو كاتب أو شاعر أو أديب لكنه يبي يطور نفسه ويرفع مستواه بالقراءة علشان يرفع مستواه في الكتابة. ممكن يكون باحث أو أكاديمي فلابد يقرأ، ممكن إعلامي صانع محتوى فيحتاج يكون عنده ذخيرة معرفية علشان عمله، وهكذا. وأحيانا يكون هدفه من القراءة أنه يكون قارئ فقط، يبي يحس أن عقله يتغذى ويتنور، يبي يحس بالامتلاء. ثم بعد ما يصير قارئ وبين قوسين يمتلئ، تلمع بذهنه فكرة أنه يستغل هالمزية اللي عنده، فيبدأ يجرب نفسه في الكتابة أو صناعة المحتوى المسموع أو المرئي، وتضبط معه على قولتهم، مع أنه ما كان حاط هالشي بباله أول وما سعى له ولا حتى توقعه. ومع وجود الهدف لازم تكون العزيمة والإرادة موجودة مع الجد والاجتهاد والسعي لتحقيقه، ولا صار مجرد أمنية. ولازم نعرف أن العلم عزيز، لو القراءة متعة مثل متعة والله مشاهدة مباراة كان كل الناس صاروا مثقفين، لكنها شاقة لأنها عظيمة، فما يستطيعها إلا اللي عنده همة عظيمة مثلها. وعلى قولة المتنبي، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الحديث ذو شجون لكن وقتنا انتهى، بنكمل معكم في الحلقة القادمة بإذن الله. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. إلى اللقاء. خارج الصندوق.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مستدام. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع مستمعين نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة، ونكتشف معا كيف تحوله المملكة من رقم أممي إلى واقع معاش. مستمعين، حين نتحدث عن جودة التعليم الكثير يظن أنها ملفات واعتمادات وأوراق تعبى، لكن ضيفنا اليوم يؤمن بأن الجودة ثقافة تمارس قبل أن تكون وثيقة تعلق. أرقام اليوم مستمعينا تشهد بأن هناك 22 جامعة سعودية تصنف في تصنيف QS العالمي لعام 2026، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أول جامعة عربية في التاريخ تدخل أفضل 100 جامعة في العالم. هذا الصعود لم يأتي من فراغ. ضيفنا لهذه الحلقة مستمعينا هو الأستاذ الدكتور مشاري بن أحمد الشريف، عميد التطوير والجودة في جامعة أم القرى، الجامعة التي تعود جذورها لعام 1949 وتثبت أن العراقة والتجديد يسيران معا. مرحبا بك دكتور مشاري، حياك الله.
2: حياك الله دكتور سليم، يا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا دكتور. بعد هذا المشهد العام عن تطور التعليم في المملكة يبرز سؤال مهم: ما الذي يحدث خلف الكواليس؟ يعني الجميع من المستمعين يريد أن يعرف ما الذي يجعل هذه القفزات ممكنة على أرض الواقع ويشاهدها المتابع.
2: طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. حقيقي يشير التقدم الملحوظ للجامعات السعودية في التصنيفات العالمية، سواء كان الQS أو التايمز أو الشنغهاي، إلى تحول نوعي في بنية التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، قوامه الانتقال من ممارسات تقليدية إلى منظومة مؤسسية متكاملة للجودة والاعتماد الأكاديمي. هذا التقدم ليست نتيجة مبادرات فردية أو ظرفية، بل انعكاس مباشر لنظام حوكمة أكاديمية قائم على المعايير والقياس والتحسين المستمر. فمثلا تحسين جودة التعليم والمخرجات، أنظمة الجودة تفرض معايير واضحة لتصميم البرامج الدراسية وطرق التدريس وتقييم الطلبة، هذا بينعكس بشكل مباشر على مستوى الخريجين، وهو أحد العناصر التي تقيس التصنيفات العالمية مثل السمعة الأكاديمية وقابلية التوظيف. إضافة إلى ذلك تعزيز البحث العلمي والإنتاج المعرفي. الاعتماد الأكاديمي يشترط وجود خطة بحثية فعالة ونشر علمي في مجلات مرموقة وشركات دولية. هذه العوامل ترفع من عدد الاستشهادات العلمية، وهو مؤشر أساسي في التصنيفات العالمية.
1: جميل. طيب دكتور، يعني من موقعك يعني عميد لعمادة الجودة، برأيك ما هو الدور الذي تؤديه منظومة الاعتماد الأكاديمي في رفع مستوى الجامعات، وهل يمكن اعتبارها محرك حقيقي للتطوير أم هي مجرد يعني إطار تنظيمي فقط؟
2: حقيقي منظومة الجودة في الجامعات تعتمد على التقييم الدوري والتقارير المستمر، مما يدفع الجامعات إلى تحسين أدائها باستمرار. مثلا عندنا موائمة البرامج مع المعايير الوطنية والعالمية. الاعتمادات الوطنية والعالمية تجعل البرامج الدراسية متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، مما يسهل الاعتراف الدولي بالشهادات ويزيد من جاذبية الجامعة للطلاب الدوليين. الجامعات المعتمدة ذات جودة عالية تصبح أكثر قدرة على استقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين والطلبة من خارج المملكة العربية السعودية، وهذا عامل مهم في التصنيفات العالمية. منظومة الجودة في الجامعات السعودية مرتبطة بمبادرات تطوير التعليم ضمن رؤية المملكة 2030، مما يعني أن التحسين ليس فردي بل جزء من استراتيجية وطنية شاملة. الجودة والاعتماد الأكاديمي يعمل كمحرك لرفع كفاءة الجامعة من كل جوانبها، سواء كان في التعليم أو البحث أو الإدارة أو حتى السمعة، وبدون هذه المنظومة يصعب تحقيق تقدم مستدام في التصنيفات العالمية.
1: جميل. طيب دكتور، يعني أشرتم في أسبوع الجودة العالمي إلى عبارة مهمة، هي أن الجودة ممارسة يومية تقوم على الإخلاص والإبداع والإنجاز، كما أن جائزة التميز في جامعة أم القرى تحديداً استقطبت 282 متقدم عبر 4 مسارات. كيف يمكن يا دكتور أن نحول الجودة من مجرد يعني ملف أو متطلب اعتماد إلى ثقافة حية يعني يعيشها كل واحد، يعني الأستاذ والطالب الجامعي؟

0: وحتى الموظف يعني داخل الجامعة.
1: طيب الفكرة الأساسية أن الجودة لا تتحول إلى ثقافة بمجرد وجود لوائح وشهادات اجتماع، بل عندما تصبح جزء من السلوك اليومي داخل القاعة الدراسية والمكاتب والإدارات الموجودة في المنظومة. مثلا اللي بيحدث عندنا في جامعة أم القرى الإقبال الكبير على المبادرات والجوائز والمسابقات ومنها جائزة التميز، مؤشر رائع لأنه من خلاله نتأكد إنه الجودة مرتبطة بالعمل اليومي. عندما يشعر عضو هيئة التدريس أن تصميم المقرر، طريقة التقييم والتقدير الراجع للطلاب كلها مرتبطة بمعايير واضحة ولها أثر فعلي على الأداء والترقيات والتقييم، تتحول الجودة من مستند إلى سلوك يومي. نفس الشيء للطالب، إذا رأى أن رأيه في تقييم المقرر يؤخذ بجدية ويؤدي إلى تغييرات، فيصبح شريك في الجودة مما ينعكس على الأداء سواء لعضو هيئة التدريس أو الطالب. دائما الحوافز والمكافآت مهمة لأنها تربط الجودة بحوافز مستمرة. فمثلا هناك حوافز لجودة التدريس والبحث العلمي، مكافآت للبرامج التي تحقق تحسن فعلي، أيضا نبرز النماذج الناجحة داخل الجامعة. استخدام البيانات بشكل حي شيء ممارسة جدا جميلة، لأنه بدل من جمع البيانات لأجل الاحتماد فقط، إنها تستخدم بشكل مستمر، فنتائج الطلاب ونسب النجاح وتقييمات المقررات كلها تتحول إلى قرارات فورية لتحسين التدريس، وهذا يربط الجودة مباشرة بتجربة الطالب.
0: جميل دكتور، يعني هذا لعله يعني يربطنا أيضا أو ينقلنا مباشرة إلى يعني مخرجات مميزة تلامس سوق العمل في المستقبل. يعني المملكة في أرقام إذا سمحت لي يعني بشكل سريع تخصص 19% من ميزانيتها الوطنية للتعليم، وهي نسبة تعدل أعلى طبعا خليجيا، وربما يعني تعادل ضعف يعني متوسط دول منظمة التعاون والاقتصاد والتنمية، يعني استثمار ضخم. لكن السؤال الجوهري اللي يسأل أي أحد، هل خريج الجامعة اليوم جاهز فعليا لسوق العمل؟ يعني كيف يضمن نظام الجودة لديكم أن البرامج الأكاديمية تخرج كفاءات يحتاجها فعليا سوق العمل، لا مجرد يعني أن يحصل على هذه الشهادة العلمية ثم يبدأ في التدريب من جديد بعد تخرجه؟
1: الفكرة الأساسية أن الاعتماد الأكاديمي لا يضمن الجاهزية تلقائيا، لكنه يصنع نظام يجبر الجهات على إثباتها بالأدلة وبشكل مستمر. فعندما نطبق نظام جودة في الجامعة، فهو يتحول من إطار شكلي إلى آلية تضبط علاقة التعليم بالمستفيد من منسوب الجامعة، سواء كان طالب أو عضو هيئة التدريس أو مستفيد، مع الشركاء أو سوق العمل اللي هو الآن سريع التغير. في الاعتمادات الأكاديمية لدينا تعريف واضح لما يجب أن يعرفه الخريج ويستطيع فعله. فمثلا من متطلبات الاعتماد الأكاديمي قياس مخرجات التعلم. المخرجات تبنى بمشاركة المستفيدين وجهات التوظيف والقطاعات الصناعية. في الاعتمادات الأكاديمية يجب أن تظهر البرامج أن خريجها يمتلك مهارات قابلة للقياس، مثل حل المشكلات والعمل الجماعي والتواصل وأخلاقيات المهنة، وليس فقط المعرفة النظرية. ولكل مؤسسة دليل لقياس مخرجات التعلم تقيسها بشكل دوري. المواءمة الحقيقية مع احتياج سوق العمل. الاعتماد يفرض وجود مجال استشارية صناعية ومراجعات دورية للمناهج. مثلا إذا تغير الطلب نحو تخصص من التخصصات، يجب تحديث المقررات خلال دورة زمنية قصيرة، مما يقلل الفجوة بين هو يدرس وما هو مطلوب من سوق العمل. بدل الاعتماد على نجاح راتب، تستخدم أدوات تقييم متعددة أدق، مثل مشاريع التخرج مع شركاء صناعيين، تقييمات مهارية، محافظ أعمال، بورتفوليو، واختبارات معيارية. هذه تعد دليلا فعال على قدرة الطالب على التطبيق. أيضا الآن في الخطط الدراسية والبرامج الأكاديمية الموجودة عندنا في الجامعة، تلزم الطالب على التدريب التعاوني أو التدريب الصيفي، وهو التعلم القائم على المشاريع. وهنا يختبر الطالب بيئة العمل الحقيقية قبل التخرج، ويعود بتغذية راجعة تستخدم لتحسين البرامج. نظام الجودة لا يتوقف عند التخرج، بل نجمع بيانات عن نسب التوظيف وسرعته، ملائمة الوظيفة بالتخصص، رضا أرباب العمل، ثم تعالج هذه البيانات وتستخدم لتعديل المناهج. وهذه الحلقة المستمرة هي نظام الجودة أو خلق الجودة.
0: ممتاز. طيب دكتور، يعني أنا بودي يعني أن ندخل موضوع الذكاء الاصطناعي في موضوع الجودة أو في محور الجودة، ونحن نتحدث اليوم يعني عن ملف مهم جداً. العام الدراسي 2025-2026 شهد خطوة تاريخية بإدراج منهج الذكاء الاصطناعي في مراحل التعليم العام، وفي المقابل أيضا تعيش الجامعات تحول مماثل. أعتقد الطالب يستخدم أدوات ذكية، كذلك الأستاذ. هنا يبرز التساؤل، كيف يمكن قياس جودة التعليم في بيئة تتغير بهذه السرعة، وكيف تتعامل عمادة الجودة مع هذه التحولات في الذكاء الاصطناعي؟
1: يمثل التحدي هذا واقع فعلي يعني للجامعات، لأنه أسهمت أدوات الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول سريع في أساليب التعلم والتقييم. وإذا استمرت أنظمة الجودة في الاعتمادات على أدواتها التقليدية كالاختبارات النمطية والواجبات، فلن تعكس بدقة مستوى التعلم الطالب الحقيقي. ومن هنا فإن النهج الأمثل لا يتمثل في مقاومة هذه التقنيات، بل في إعادة تعريف مفهوم جودة التعلم بما يتواءم مع هذه التحولات. ويسعدنا أن هذا التوجه يطبق فعليا في جامعاتنا في المملكة العربية السعودية ولله الحمد. فمثلا تحول التركيز من الإنتاج إلى الفهم والعملية. سابقا كان تقييم الطالب يعتمد على ما نسلمه من بحث أو تقرير،
0: صحيح،
1: وهذه الأشياء ممكن إن أدوات الذكاء الاصطناعي إنتاجه. لكن يتحول الطالب إلى تقييم كيف يفكر الطالب، كيف تصاغ الأسئلة، كيف تتحقق من المخرجات. هذا يعني إن اعتماد تقييمات شفهية وعروض تقديمية ومناقشة مباشرة تكشف الفهم الحقيقي للطالب. تصميم التقييمات بحيث أنها لا تمنع استخدام الذكاء الاصطناعي، بل يجعل استخدامها غير كافي للنجاح. مثلا مهام مرتبطة بسياق محلي أو بيانات حقيقية، إنتاج مشاريع طويلة تتطلب مراحل وتسليمات متعددة، تقييم فعلي داخل القاعات. هنا يصبح الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لا بديلا عن التعلم. أيضا إدماج الذكاء الاصطناعي كمهارة أساسية. الجودة الحديثة تطيب قدرة الطالب على استخدام هذه الأدوات، مثل كتابة أوامر فعالة، نقد المخرجات واستكشاف الأخطاء، دمج النتائج مع المعرفة التخصصية. الطالب الجيد ليس من يتجنب الذكاء الاصطناعي، بل من يحسن استخدام الذكاء الاصطناعي.
0: جميل.
1: أيضا المعايير التي تعتمدها الجهات الأكاديمية بدأت تتجه إلى المهارات، مثل التفكير النقدي، اتخاذ القرارات، المسؤولية المهنية. عمادات الجودة الآن مطالب بتحديث مخرجات التعلم لتشمل العمل مع الأنظمة الذكية وليس فقط مع المعرفة التخصصية. إضافة إلى ذلك تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، يجب على أعضاء هيئة التدريس تطويرهم بحيث أن يكونوا قادرين على تصميم تقييمات مناسبة لعصر الذكاء الاصطناعي، استخدام الأدوات في التدريس. أيضا وجود أدلة وسياسات شفافة تحمي النزاهة الأكاديمية وتمنع الفوضى في استخدام الذكاء الاصطناعي.
0: نعم، من خلال
1: الذكاء أنا نعم. أشعر أنه أو أؤمن أن استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه في تحسين الجودة يتم عن طريق تحليل البيانات، تعلم للطلاب بشكل أعمق، استكشاف أو اكتشاف نقاط الضعف في المقررات، تخصيص التعلم حسب مستوى الطالب. هنا تتحول عملية الجودة من مراقبة إلى مستفيد ذكي من البيانات.
0: أنا بودي أن أختم بسؤال أخير، وربما عرجت عليه دكتور مشاري يعني في الأخير، ولكن يعني في أقل من دقيقة، ربما هي رسالة مباشرة لطالب اليوم وأستاذ الغد

0: الخصم أو على الأدوات دون فهم فتتداول هذه التغييرات بسرعة. أما بالنسبة لإصطاد الغد، الجودة لم تعد تعني أن تشرح بشكل جيد فقط، بل أن تصمم تجربة تعلم تجعل الطالب يفكر يناقش ويجرب. دورك تحول من ناقل معرفة إلى موجه للتفكير النقدي، مصمم لتجارب تعلم واقعية، قدوة في التعلم المستمر.
1: نعم، في الختام شكرا جزيلا لكم الأستاذ الدكتور مشاري بن أحمد الشريف، عميد التطوير والجودة بجامعة أم القرى، أن كنت ضيفا عزيزا معنا في هذه الحلقة من برنامج مستدام. شكرا جزيلا يا دكتور.
0: شكرا لك دكتور، حياكم الله.
1: شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل، في الإعداد هاني الزهراني، في التقديم سليم الغامدي، في التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغمان. إلى اللقاء.
2: مستدام. التغير المناخي.
3: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.
4: كأس العالم 2034 مع النمو.
5: يعد المنتخب السعودي أحد أكثر المنتخبات العربية مشاركة في مونديال كأس العالم بواقع 6 مرات، ابتداء من عام 94 مرورا ب 98 و 2002 و 2006 ثم 2018 و 2022 في قطر.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق اكون واصل عندك.
5: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيره. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكيه وارقامك السريه، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
5: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
9: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن نكش الحنة، فن تراثي ارتبط بالمناسبات السعيدة وأيام الفرح. نقوشات تنقش بعناية على الأيادي وتحمل في تفاصيلها ذوق المجتمع وتقاليده. نقش يتجاوز حدود الزينة ليعبر عن هوية ثقافية متوارثة ويعكس جمالاً حاضراً في الذاكرة الشعبية عبر الأجيال، ويمنح اللحظة لمسة دفء وبهجة. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية هند المرهون.
5: حرفة قديمة موجودة من السنين، والحين صارت حاجة أساسية في أفراحنا في مناسباتنا. كانت تتزين فيها النساء في أفراحهم، كنا ناخذها من الأشجار كورق ونطحنه، نيبسه ونطحنه وننخله، نضيف عليه حاجات تعطي لون، مثلا بعض الأعشاب، بعض الأدوية خاصة بالحنة، ونخمره لازم على الأقل يوم كان الأول، ونثلج منه جزء عشان نستخدمه وقت اللي نحتاجه يكون جاهز، بس ما نطول في نخليه عندنا فترة طويلة، نخليه فترة بسيطة نستخدمه مثلا في خلال أسبوع أو أسبوعين حسب المناسبات اللي عندنا، بس تنحط في الفريز ما تنحط في الثلاجة لأنه تتلف. كانوا يستخدموا فيها في البدايات، بدايتي كانت بالعود الخشب، كانت من النقاط، الدوائر، الإكسات، الخطوط السيدة، المايلة البسيطة، يعني حاجات مرة بسيطة. أنا طبعا بديت فيها كان عمري 10 سنوات، بديت بأشياء كرسم في الدفاتر العادية، لما وصلت عمري 12 تالي مسكت العود وقعدت أجرب، وجربت ما شاء الله وطلع مني إنتاج جميل بالنسبة لموهبة في الصغر.
4: طب أنت تعلمتيها من نفسك، مو لازم أنه أنت تكونين فنانة تشكيلية عشان تقدرين وتنقشين الحنة، صح؟
5: لا أنا ماني فنانة أساسا تشكيلية. أي. ما نفنانة.
4: طب إيه كيف كنتي؟ لأنه أنا صراحة شفت النكش الحنة على أختك، ما شاء الله يعني الدقة في الرسم واضح جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذه لما الواحد يشوفها يقول أكيد هذه فنانة تشكيلية، ولا شلون بترسم بهذه الدقة، وشلون أصلا تحضرك رسومات مختلفة؟
5: هذه طبعا إذا كان الشخص حاب المهنة راح يبدع بطريقة جميلة. أنا كان لي في الخط، الخط يميل إلى النقش بالذات بالقمع الحين، يميل إلى كفن. تقدري زي ما ترسمي بالقلم ترسمي به، بس على حسب ضغطة اليد هذه، على حسب كان الخط ضعيف أو الخط شوي أعراض أو على الشكل اللي أنت تبغيه. طبعا هذه ضغط عصب في اليد، فتمشي أنت في البداية ممكن ما تدري حتى الشكل اللي بتطلع من عندك، بس مع الاستمرار مخش يطلع أشياء جديدة. مثلا شفتي شكل مثلا في جلسة، شفتي مثلا في رسمة في ملابس أو في شنطة، في أي حاجة، أي رسم كان، مو كان بس ورد، الرسم الإسلامي، الرسم الخليجي، الهندي، كله هي فكرة بسيطة، أشياء بسيطة من نقط خطوط ودوائر.
4: طب كيف كانوا قبل يرسمونها؟ بإيش الأدوات اللي يستخدمونها غير الأعواد؟ هل كانوا بس الأعواد؟ إيش كانت الرسومات عندهم قبل وإيش اللي صار الآن؟
5: الأول بس كان بالأعواد وبس النقاط، الإكس، الخطوط السيدة، المثلثات، هذه الرسم اللي يسموه الشلوف القديم، ودي الأشياء الرسم اللي كانوا الأمهات يحطوها داخل اليد، يعني ما كانت صعبة، حتى اللي مو متمرسة أساساً كانت تسوي لنفسها. من بعدها لما تطورنا شوي وقعدت أجرب طريقة القمع، أنا من نفسي تعلمته، جربت كيف أعبي وكيف أسكر. طبعاً في البدايات كانت عندي أغلاط، يطلع مني الحنة كيف طريقة غلفة بشكل مستحيل ينضغط إنه يطلع برا، هذه لها وزنية معينة، ونفس نوع الحنة يكون سائل أو ثقيل، لما يكون سائل مو زين، ولا يكون ثقيل فوق اللازم مو زين،
4: يعني لها قوام معين،
5: لها قوام معين، لما يكون سائل يطلع لحاله، هذا يعطي الخط عرض بدون انتي ما تخططي له، ولما يكون خشن ما راح يطلع من القمع وراح

0: ما يتشكل على اليد ما يمسك، لأن لما يكون فيها رطوبة راح يمسك في الجلد أكثر، لما يكون شوية رطوبة بس مو يكون زايد يكون معقول. شيء ثاني، كمية الحنة اللي تدخل في القمع حجمه لازم تكون يعني نص ما يزيد، لأنش أنتي راح تلفي بشكل تسكريه محكم، إن حتى لو ضل في الفريز أو ضل في أي مكان ما يطلع.
1: يعني انت تجهزين عدة أقماع بأحجام معينة.
0: اي اجهز كمية أقماع بأحجام معينة وفتحات معينة على حسب، مثلا الهندي والسوداني احيانا يحتاجوا عريض، النقش العجين التعبية نقص له فتحة اوسع، النقش الناعم الهندي ضعيف، الاماراتي والبحريني حاجات ضعيفة، عندنا احنا نفس الشيء. الحين قام يدرج عندنا نوعين، نوع يكون مكس بين عريض وبين ضعيف، هذا جميل طبعا وطلع اشكال جميله اكثر من المعتاد الاول.
1: طبعا دائما يقولون العريض هو اسمه النقش الهندي صح؟
0: لا السوداني والهندي
1: ايه مكس ما بينهم. مكس
0: ايه بينهم.
1: طيب ايش الادوات اللي تستخدمينها عشان تجهزين قم ولزقات؟
0: الورق البلاستيك اللي استخدمها طبعا تكون نوعيه شويه قويه، واللزقه العريضه، المقص، استخدم طبعا حاجه اسمها العجين، احنا عندنا مميزين فيها في القطيف، هي نستخدمها زي طريقه الاستنسل الاوليه، نرسم فيها بالعجين، هذه عجينه انا اعجنها واحطها في القمع، ارسم شكل معين اخليه يجف شويه اعبيها كامل. انتي لما تشيلي تشوفي زي الشكل مثلا اشكال ورد بس بشكل تكنيك جميل غير المعتاد.
1: ليش انا فهمت لما قلتي العجين انه انتي تقصدي عجينة الحنة ولا ايش تقصدين؟
0: لا عجينة من الطحين العادي. أوكي. نعجنها بس تكون بقوام، لا هي زي ما قلت ليش لا هي ثقيلة ولا هي تكون خفيفة، تكون تمشي في القمع وتكون ناعمة. طبعا مش نسوي في الطحين، تكون عندنا جديد ندخله شوية في الميكرويف ندفي بحيث ان زي اللي يصير منتهي تاريخه فما يكتل، ندخله ابو ثواني ونطلعه ونتأكد يعني ما نحرقه، حيث وتالي نضيف اليه لون عشان يتميز بين لون الحنة وبين هذا، بس عشان تشوفيه في التصوير ويتميز. نسوي له اشكال كانوا الامهات الاول بس يمسحوا رجول القدم الله يعزش، بس الاقدام واليدين يمسحوهم عادي يعني. الحين هذه احنا اساسا من سنين في القطيف عندنا ما عندنا هذه، العروس اليها مميز حاجه اسمها العجينه.
1: وش لونه؟
0: هو يجي ابيض بس هم الحين قاموا يضيفوا عليه الوان بس حق التصوير.
1: طيب وش الاقبال اكثر عليه، الحنه الحمراء ولا صار فيه ابيض صار فيه ذهبي، وايضا الدارج الصبغه السوداء؟
0: الدارج عندنا احنا في الخليج اصلا الاحمر عامه، يعني في ناس صحيح تحب الاسود ولكن المشهورين فيها منذ القدم الأحمر. من الأشجار اللي ناخذ الأحمر.
1: طيب فيه مناسبات معينة يسوون فيها الحنة ولا عادي هي حاضرة في كل وقت؟
0: هي كانت أول شيء غالبا في المناسبات، في الأعياد، في الأعراس، في المناسبات، جمعات الأهل مثلا، الحين صارت تنضاف إلى الإفنتات اللي اليوم الوطني لأنها حرفة صارت. المعارض تنضاف لأنها حاجة تتزين فيها المرأة حاجة يومية تقريبا، في ناس يحبوها بشكل مستمر تكون فيهم، فصارت أشياء على طول موجودة.
1: طيب بالنسبة للرسومات، كل مناسبة لها رسمة معينة ولا عادي كل واحد واختياره؟
0: هو كل واحد واختياره، بس احنا إلينا أفكار الحنايات، مثلا نطلع حاجة حق يوم التأسيس، نطلع حاجة حق اليوم الوطني، نطلع حاجة مثلا تليق بالأطفال بالعروسة تختلف عن غيرها، تليق بالأمهات الكبار غير ذا، يعني نعطي الأم مثلا الرسم الشعبي القديم نعطيها العجين، هذه ناسب المرأة الكبيرة في بطن الكف وبطن القدم الله يعزش، فهذه نميز فيها الأم الكبيرة.
1: طب في فرق بين نكش اليد ونكش الرجل ولا لا؟
0: هو ما تفرق، بس التكنيك بحيث يناسب الساق بحيث يناسب اليد.
1: أي بس ممكن الرسومات نفس اللي تحطها بيدها ممكن الله يكرمك تنحط برجولها بساقها عادي؟
0: أي عادي نفسها.
1: بس لاحظت الحين إنه في ناس ممكن تحط يعني مثلا في نكش اليد تحط في الوجه بس ما تحط في الظهر.
0: أي في ناس ما تحب ريحتها، مع أنه من تغسلي يعني ما في ريحة، بس في ناس لحين ما زالت تفكر أن الحنة الحين زي الأول ريحته. الحين ما في ريحة، الحين ريحة المواد اللي تنحط فيها مثل الأعشاب أو البنزين، في ناس يحطوا كمية بسيطة يعني حاجة لا تذكر عشان لونه.
1: بس هذا ما يأثر على اليد؟
0: أنا ما أستخدمه نهائي طبعاً. هذا مضر علي وعلى الناس نهائي. لما توفر البديل بالأعشاب صرنا نتعنى للبحرين نجيبه.
1: والحلو أنه أنا شفت الرسومات حقتك ما شاء الله تبارك الله، اللون غامق مرة يعني مايل حتى للأسود.
0: أي اللون ما شاء الله بالأعشاب جميل جدا جميل جدا.
1: أنا لاحظ ما شاء الله تبارك الله يعني رغم اختلاف الأذواق ما زالوا الناس مستمرين على الحنة.
0: أي ما زالوا رغم التطورات. صحيح في ناس قامت تحب الاستكارات، تحب الأشياء اللي تميل إلى الرسم، لكن ما زال الحنة هو الباقي.
1: ويبقى نكش الحنة حاضرا في أفراحنا ومناسباتنا، يزين الأيادي ويحمل في خطوطه قصص الفرح والانتماء، فن بسيط بأدواته، عميق بمعانيه، تناقلته الأجيال وحافظ على مكانته ليظل جزءاً أصيلاً من تقاليدنا.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

مسجد نمرة، منبر الرسالة في يوم عرفة. على طرف صعيد عرفات يقع مسجد نمرة كأحد أبرز المعالم المرتبطة بشعيرة الوقوف بعرفة. تعود أهمية هذا الموضع إلى ما ثبت في السيرة النبوية، إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في هذا المكان، ثم توجه إلى بطن وادي عرنة حيث خطب خطبته الجامعة التي عرفت لاحقاً بخطبة حجة الوداع، قبل أن يؤدي صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً. ويعد مسجد نمرة أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في مشعر عرفات، حيث يتوافد إليه الملايين من الحجاج لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع التي ألقاها في موضع المسجد. ويقع المسجد في طرف عرفات، ويعرف تاريخيا بأسماء عدة، منها مسجد النبي إبراهيم، ومسجد عرفة، ومسجد عرنة، ومسجد الخليل، إذ يعود تأسيسه إلى منتصف القرن الثاني الهجري في عهد الخلافة العباسية، بينما شهد أكبر توسعة له في تاريخه في العهد السعودي، ليغدو اليوم بمساحة تتجاوز 110,000 متر مربع، تستوعب نحو 350,000 مصلٍ. ويتكون المسجد من 6 مآذن، يبلغ ارتفاع كل منها 60 متراً، و3 قباب، و10 مداخل رئيسة، تحتوي على 64 باباً، إضافة إلى غرفة بث إذاعي مجهزة لنقل خطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر مباشرة عبر الأقمار الصناعية. وضمن موسم حج هذا العام، فرشت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسجد بسجاد فاخر على مساحة بلغت 125,000 متر مربع، وشرعت في تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية النوعية شملت تهيئة بيئة المسجد بما يعزز راحة الحجاج وسهولة أدائهم للمناسك، وتركيب 19 مظلة في الساحة الخلفية للمسجد تسهم في خفض درجة الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية، ودهان الأرضيات بمادة عاكسة لأشعة الشمس، إلى جانب تشغيل 117 مروحة ضباب موصولة بشبكات مياه عالية الضغط لتلطيف أجواء الساحات المحيطة، بما يسهم في خفض الحرارة بمعدل 9 درجات مئوية، إضافة إلى تحديث نظام التهوئة والتكييف بنظام تحكم ذكي يراقب جودة الهواء ومستويات ثاني أكسيد الكربون، ويتيح تجديد الهواء داخل المسجد بنسبة 100% مرتين في الساعة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة

لضيوف الرحمن. وفي إطار الخدمات الصحية تم تركيب 70 وحدة تبريد مياه بطاقة 1000 لتر في الساعة الواحدة لخدمة نحو 140,000 حاج في الساعة ضمن مشروع شامل لترميم المسجد شمل معالجة 5800 متر طولي من فواصل التمدد واستبدال العزلين الحراري والمائي وتحديث الأرضيات والدهانات وتثبيت وحدات إنارة LED وتطوير اللوحات الكهربائية ونظام تصريف الأمطار. كما دعم المسجد بنظام صوتيات متقدم وكاميرات مراقبة أمنية إلى جانب تنظيم حركة الدخول والخروج عبر 72 بابا رئيسا بإشراف فرق تشغيل وصيانة تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات راقية تليق بضيوف الرحمن.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: لك
1: قصة حاج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرحب فيكم في برنامج قصة حاج. برنامج قصة حاج الذي نستعرض من خلاله قصص الرحلة الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام. فقمنا اليوم بإذن الله بزيارة مقر حجاج المغرب الشقيق، ولنتعرف على أكثر من قصة لحجاج بيت الله الحرام. يسعدني أن أستضيف في البداية عدد من الحاجيات من دولة المغرب الشقيق. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: تعرف عليك حاجة
3: بشرى جلالي من المملكة المغربية.
2: أهلا وسهلا.
3: أهلا فيك
2: حاجة بشرى، مرحبا بكم في المملكة العربية السعودية.
3: مرحبا بكم، باسمي وباسم الوفد المغربي نوجه كامل التحية إلى الشعب السعودي على حفاوة الاستقبال وعلى كل هذه المجهودات المبذولة من أجل تيسير عمل وتيسير ضيافة ضيوف الرحمن.
2: أهلا وسهلا. ونحن نحضر معكم هذا الاستقبال الجميل الذي طبعا نسعد ونتشرف في المملكة العربية السعودية بتقديمه لكم كضيوف لله سبحانه وتعالى وحجاج لبيته الحرام. عرفينا في البداية عن مشاعرك وأنت تستعدين للتلبية لله وحده لا شريك له من المغرب إلى أن وصلت إلى هنا.
3: في الحقيقة هي مشاعر يعني تختلج داخل الكيان، يصعب التعبير عنها أو ترجمتها إلى مجرد كلمات. فكلنا شوق منذ أن يعني عرفنا أننا سنكون ضمن رحلة الحجاج لهذه السنة. كنا متشوقين جدا، نعد اللحظات لحظة بلحظة وننتظر اللقاء مع هذه الأراضي الطيبة، هذه الأراضي المقدسة. يعني فرحة عارمة ونحن نطأ أرض المملكة العربية السعودية. بطبيعة الحال كانت البداية بالمدينة المنورة، كان شوق كبير وكانت مشاعر جد جميلة. بعدها يعني انتقلنا إلى مكة المكرمة لبداية المشاعر ولبداية العمرة، بما أننا عقدنا نية الحج بتمتع. ففي الحقيقة يعني كما قلت هي مشاعر يصعب أو نعجز اللسان عن التعبير عنها، ولكن تظل من اللحظات المميزة التي لا يمكن أن ننساها طيلة الحياة. نرجو من الله أن يتقبل منا حجنا. اللحظات كلها جميلة، لا يمكن أن نفرق واحدة عن الأخرى، ولكن لحظة اللقاء الأول بالكعبة تبقى لحظة جد مميزة، لحظة تنهمر فيها الدموع، تختلج فيها المشاعر، ويعني يكون هناك أقرب ما يكون العبد إلى ربه في هذا المكان الطاهر المقدس، لكي يكبر، لكي يعني يسلم ويمجد البيت وأهل البيت وكل زوار البيت.
2: أكيد أكيد. حاجة بشرى بشرينا إن شاء الله ما واجهتك أي صعوبة أو متاعب في هذه الرحلة.
3: في الحقيقة أعتبر نفسي محظوظة لأن كنت ضمن الوفد الأول، والحمد لله لم يكن هناك أي تأخير. كانت رحلة السفر رحلة يعني جيدة في ظروف جيدة، الاستقبال كان أكثر من رائع، الإقامة أيضا جد جيدة، وحتى الرفقة الصالحة. فأنا أتشرف أنني ضمن وفد

0: وضمن فريق من يسهرون على خدمتنا من أطيب خلق الله.
1: نعم. طبعا أنتم أول وفود الرحمن الواصلين لمكة المكرمة، نهنئكم بهذا الشرف. دعيني من بعد إذنك حاجة بشرة نتعرف على الحاجة اللي معك.
2: نعيمة عبيد من المملكة المغربية.
1: حياكي حاجة نعيمة. لكل حاج قصة لهذه الرحلة الإيمانية تخصه ويحب أن يتحدث بها في كل مكان يذهب إليه. عرفينا بقصتك من وقت مثلا ما تقدمتي لطلب أداء الفريضة إلى أن وصلتي إلى الأراضي المقدسة.
2: في البداية أشكر الله سبحانه وتعالى على أنه جعلنا من ضيوفي هي هذه السنة، ومن طبيعة الحال أنا أسميها رحلة العمر. هي رحلة إيمانية، هي رحلة ليست كالرحلات، يعني الحمد لله كانت رحلة اشتياق. وكما كان يقولوا أن الإنسان كل واحد يطمح إلى زيارة هذا المكان، وقليل من ييسر الله سبحانه وتعالى له ذلك. يعني هذا شرف عظيم أن نكون من ضيوف الله سبحانه وتعالى هذه السنة، والحمد لله كنا الرحلة الأولى التي دخلت، يعني الحمد لله المملكة محظوظون، كان استقبال جيد في المدينة الحمد لله، واستقبال كذلك جد رائع في مكة الحمد لله.
1: إن شاء الله ما تعبتوا.
2: الحمد لله الحمد لله، يعني الاشتياق والحمد لله، ويعني
3: الخدمات المسهلة
2: الحمد لله كانت خدمات رائعة، لا من المملكة المغربية من خلال البعثة الإدارية المرافقين، ولا من خلال يعني الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية.
3: ممتاز ممتاز.
1: يعني بصراحة سعيدين جدا بتواصلنا معكم، سعيدين جدا بهذه الراحة التي أنتم فيها حاجة بشرة وحاجة نعيمة. طيب خلينا نتعرف على الحاجة اللي الأخرى كذلك مع الأخوات. مرحبا بك.
4: مرحبا بك. بارك الله.
1: تعرف عليك.
4: عائشة من المغرب.
1: حاجة عائشة، أهلا وسهلا بكم في المملكة العربية السعودية ومكة المكرمة منورة بالكعبة، وأنتم زدتوا نورها نورا.
4: بارك الله فيكم، نشكركم على حفاوة الترحيب، جزاكم الله خيرا.
1: أهلا وسهلا حاجة عائشة. لكل حاج قادم للمملكة العربية السعودية له قصة يعني يحب أن يتحدث بها في كل مكان وفي كل مجلس. عرفينا بقصة الحاجة عائشة القادمة لأداء فريضة الحج لهذا العام.
4: صراحة عندما أخبرت بأن إن شاء الله سأكون من ضيوف الرحمن، يعني واحد شعور وسعادة يعني لا توصف. فرحت كاني وفرح يعني كل أفراد العائلة، فنحمد الله عز وجل الذي جعلنا من ضيوف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يقبل منا صالح الأعمال، ونشكر يعني كل من يساهم في تنظيم هذا أداء المناسك من قريب أو بعيد. الجزاء الأوفر السلطات السعودية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يجازيهم عنا خير الجزاء، ونشكرهم جزيل الشكر. شكرا لكم.
1: هذه أول حجة لك حاجة عائشة صح؟
4: هذه الثانية إن شاء الله.
1: الثانية. متى كانت أول حجة؟
4: سنة 2012.
1: 2012. طيب قصتك في 2012 هل تختلف عن قصتك لهذا العام للحج؟
4: تختلف. 2012 جئت مع البعثة الإدارية، وهذه السنة مرافقة للحجاج.
1: مرافقة
4: للحجاج. نعم.
1: هل لاحظتي اختلاف بين الحجتين؟
4: كاين اختلاف يعني حتى ما شاء الله يعني في الحرم، يعني اختلاف كبير من سنة
1: التوسعة.
4: يعني ما شاء الله، يعني جزا الله خيرا كل من يسهرون على تنظيم خير الجزاء، ما شاء الله عليكم.
1: ممتاز ممتاز. بالنسبة للحاج المغربي حاجة عائشة، هل يكون هناك تجهيز خاص لمثلا الذي مثلا يتم اختياره للذهاب للحج؟ كيف يكون الترتيب؟ كيف تكون التجهيزات؟ هل يكون هناك احتفالات خاصة؟
4: نعم، الحج عندما يعني اختاره الله سبحانه وتعالى أولا، ويتم اختياره بالقرعة، لأن عندنا نظام القرعة، وزارة الأوقاف يعني تنظم يعني التكوينات للحجاج، يعني كل يوم أحد أو كل 15 يوم يعني فيها درس فقهي لمدة ساعة، يسهر فيه يعني الأستاذ الفقيه على تعليم الحاج كل ما يتعلق بفقه الحج ومناسك الحج. ثم نصف ساعة

0: تعالي تأطير الصحي يحضر معنا فيه طبيب أو طبيبة يعني يعطي توجيهات صحية للحجاج للاهتمام بصحتهم أثناء قيامهم بمناسك الحج إن شاء الله. ثم نصف ساعة من التأطير الإداري توجيهات إرشادات يعني التي تساعد الحجاج على يعني أداء فريضتهم على أتم وجه. فهذا التكوين شامل فيه الفقه ما هو فقهي ما هو إداري وما هو صحي، وبالتالي يأتي الحاج الحمد لله وهو يعني متمكن.
1: نعم.
0: حتى
1: ملم بالمعلومات،
0: ملم بالمعلومات
1: والكثير من
0: ويكون يعني الدروس طواني. بالصوت والصورة والداتاشو يعني جميع التقنيات الحديثة مجسم الكعبة يعني كل الحمد لله.
1: ممتاز ممتاز ممتاز. إذن هناك رفع لمستوى الوعي للحجاج حتى يؤدوا المناسك بكل يسر وسهولة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قصة حاج، الذي نستعرض من خلاله قصص الرحلة الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام. إلى أن ألقاكم في قصة أخرى، إلى اللقاء.
2: لبيك

0: كلك.
1: قصة حاج.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أحبتي المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم مع برنامج من نسائم الحج، وسنكون معكم بإذن الله تعالى في أيام الحج المباركة، نتعرض فيها للنسائم المباركة من هذه الشعيرة العظيمة التي فرضها الله على أمة محمد، بل طبقها الأنبياء قبل رسولنا خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الحج فريضة، لكنه فريضة ميسرة، والحج كما نعلم جميعا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ولأهميته فقد سميت باسمه سورة من سور القرآن الكريم، وتحدثت عن شعائره وعنه العديد من الآيات القرآنية التي تجاوزت أو قاربت 12 آية تحدثت عن أركان الحج وعن شعائره وعن أماكنه وما يرتبط به من أفعال الحج المبارك. وحديثنا في هذا البرنامج لن يركز على الأحكام، فللأحكام برامج أخرى، لكن حديثنا عن نسمات ونفحات من هذا الحج الذي هو في هذا الموسم السنوي كما نعرف في بلادنا المباركة، بلاد الحرمين الشريفين التي شرفنا الله سبحانه وتعالى بخدمتها. أخبار الحج وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في القرآن الكريم عما قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حج إبراهيم وعن حج موسى وعن حج عيسى وعن حج صالح ويونس وغيرهم من الأنبياء، حتى أن طريق الحج الواقع بين مكة والمدينة عرف بطريق الأنبياء، حيث كانوا يسلكونه حاجين إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة. وحينما مر الرسول صلى الله عليه وسلم بثنية الهرشة، وهي تقع إلى الشمال من مكة المكرمة، ربما قريبا من منتصف الطريق بينها وبين المدينة المنورة، حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في سفر عن تلك الثنية، وقال: كأني أنظر إلى يونس عليه السلام، ومرة قال: كأني أنظر إلى موسى، وتحدث عن مرور عيسى عليه السلام. إذن هذه الشعيرة هي شعيرة الأنبياء، ونحن نعرف جميعا أن مكة هي أول مسجد عرف في الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة هنا هي مكة المكرمة. ولذلك فإن نبي الله أبونا آدم عليه السلام كان مصطفى من الله، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهو نبي مصطفى، وهي أول مكان وضع في الأرض ولعبادة الله سبحانه وتعالى من قبل آدم وذريته من البشر بعد ذلك. الحديث عن الحج، لابد أن ندرك أن الحج ميسر، ولذلك مع كونه ركنا من أركان الإسلام، إلا أنه ميسر على الجميع. أولا أذان بالحج بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام وهو القائل كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وهو المؤذن للحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. سبحان الله ما أبلغ كتاب الله. الضامر هو ربما من الحيوانات أو الدواب المركوبة المضمرة من الجبال أو الخيل أو الحمير أو غيرها. وقد ينطبق هذا، كلمة ضامر أعجب منها كثيرا، قد ينطبق على الباصات والطائرات وغيرها. ولذلك هؤلاء الذين يجيبون دعوة إبراهيم عليه السلام تختلف وسائل انتقالهم لمكة المكرمة عبر المكان والزمان. بالطبع كلنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحج قبل هجرته تبعا لسنة إبراهيم عليه السلام بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم، لكنه كان ينزل مخالفا لقريش موافقا لسنة إبراهيم، مع أن الحج لم يفرض بعد، لكن الحجة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة. حينما أتحدث عن تيسير الحج على المسلمين، ندرك أن وجوب الحج هو لمن استطاع إليه سبيلا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الاستطاعة شرط لأداء الحج. الاستطاعة المالية وهذه مهمة، ولذلك لا يجوز لإنسان أن يجمع من صدقات الناس أو من زكوات بزعم أنه يريد أداء الحج، فمن لم يكن قادرا ماليا تسقط عنه هذه الفريضة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نتذكر كم من المليارات من مئات الملايين من المسلمين في كافة أصقاع الأرض وفي كافة القارات، لو فتح لهم أخذ الصدقة للحج لكان إرهاقا على الناس وازدحاما غير مقدور عليه في منطقة المشاعر وغيرها. ولذلك من رحمة الله ومن تيسير الله الاستطاعة، ومنها الاستطاعة المالية، كذلك الاستطاعة الجسدية. هذه لابد أن يكون الإنسان قادر عليها، وإلا فالحمد لله الأمر فيه يسر. كذلك الاستطاعة التنقل والمواصلات. ونحن إذا تحدثنا عن الحج لا نتحدث عن الحج في زماننا فقط، بل نتحدث عن الحج عبر العصور، كيف كانت وسائل النقل للناس. وهذه الوسائل النقل والطرق وغيرها أيضا مرتبطة بالاستطاعة. ولعل أمن الطرق والانتقال إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أيضا من الأمور المهمة في الاستطاعة. فقد مرت سنوات الطرق غير آمنة، لا يستطيع الإنسان

0: القادم من أماكن بعيدة أن يصل إلى مناطق الحج، سواء في الجزيرة العربية داخلها المتنقلين من داخلها أو المارين بأنحائها أو في البلدان التي هم فيها لا يستطيعون أن يتنقلوا ويصلوا، ولذلك فالأمر بحمد الله ميسر في كل الأزمنة، ونحن في زمان بفضل الله أمن الناس في هذه البلاد في طرقهم المختلفة للحج، ولذلك شر الاستطاعة يدخل فيه الناحية الأمنية وناحية التنقل والمواصلات. وبعض العلماء يرى أيضا أنه مسؤول عن نفقة أهله عند غيابه. الآن ولله الحمد يمكن الحاج في 5 أيام أو 4 أيام يذهب ويؤدي فريضة الحج ويعود إلى بلاده سواء داخل المملكة أو خارجها بعد أن يعني يؤدي هذه الفريضة، لكن علينا أن نتذكر في القرون السابقة البعض يحتاج إلى 4 أشهر أو 5 أشهر طريق في الذهاب من بلاده، من المغرب مثلا أو من خراسان أو من الصين أو من الهند ليصل إلى مكة المكرمة ويأخذ مثلها عودة، فهو لابد أن يستشعر المسؤولية عن نفقة أهله في أثناء غيابه. وأؤكد مرة أخرى أنه لأجل الحج لا تؤخذ الصدقة، فهي لمن استطاع إليه سبيلا. وأذكر أحد الكرماء من أهل الصدقة، إذا قدم له أحد طلبا لمساعدة لأداء الحج يكتب أسفل طلبه لمن استطاع إليه سبيلا. وكان رجلا كريما يعطي ذوي الحاجات، لكن من يتقدم بطلب لأجل أن يساعده على الحج يشعره أنه لا حج عليه إن كان لا يملك نفقة الحج. ولذلك الحج تيسير وليس فيه تعسير. وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى نواصل الحديث في هذا البرنامج عن نسائم الحج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

بائل وادي اللقاءات وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض للرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن.

0: ياكم الله. خارج الصندوق.
1: حياكم الله. هل تحس أنك ودك تكون القراءة من هواياتك لكنك ما قدرت؟ ترى لست وحدك، يا كثر اللي مثل حالتك. حتى الناس اللي يمارسون القراءة بنهم تمر عليهم فترات يفترون فيها عن القراءة وينفرون منها. أول سؤال يجب أن الواحد يسأله نفسه اللي ناوي طبعا يدخل عالم القراءة، أنه يقول أنا ليش ودي أمارس القراءة؟ وعلشان تتضح الصورة نجيب مثال، وبالمثال يتضح المقال. الشخص اللي يمارس الرياضة بانتظام مع ما فيها من جهد بدني وما تتطلبه من تخصيص وقت لممارستها يوميا، لابد يكون حاط هدف يبي يصل إليه من خلال ممارسة الرياضة. فهذا مثلا يمارسها لأنه يبي صحته تكون جيدة، والثاني يبي يخفف من وزنه، الثالث يبي يصير من أبطال كمال الأجسام أو لاعب في رياضة من الرياضات، وهكذا. إذن لازم يكون فيه دافع قوي يدفعك لممارسة الرياضة علشان تعطيها من وقتك وجهدك وحتى مالك لما تشترك في نادي أو تشتري جهاز تمارين. القراءة نفس الشيء، فقط إذا كان عندك دافع يدفعك لها بتعطيها من وقتك ومالك وجهدك الذهني، والجهد الذهني عند كثير من الناس أشق من الجهد البدني. كثيرين يظنون أن الأشخاص اللي يمارسون القراءة يمارسونها تسلية أو مجرد هواية أو حتى شغف. أنا ما بيتكلم بالنيابة عن القراء، ولا أزعم حتى أني واحد منهم لأني مقصر في هالجانب كثير، لكني ما أظن أبدا أن هذا الكلام صحيح. سبب ظني هو أن القراءة، طبعا حنا نتكلم عن القراءة العميقة في الكتب الجادة الثقيلة مثل ما قلنا، فيها مشقة ذهنية كبيرة، والإنسان لو اتبع هواه، وكلمة هواية تلاحظون مأخوذة من الهوى، كان أعطى نفسه هواها وما بذل أي جهد لا ذهني ولا بدني. لكن بما أنه عاقل يدري أن إعطائه نفسه هواها بيدمره ويدمرها، ولذلك يدرس ويتعلم ويعمل ويشقى ويكد، لأنه يدري أن الشقى طريق الراحة، والراحة طريق الشقاء إذا كانت راحة مستمرة أو في غير وقتها. فاللي يمارس القراءة لابد أنه تكون عنده دوافع، مثلا أنه هو يصير مؤلف بعدين، أو كاتب أو شاعر أو أديب. وممكن هو مؤلف أو كاتب أو شاعر أو أديب لكنه يبي يطور نفسه ويرفع مستواه بالقراءة علشان يرفع مستواه في الكتابة. ممكن يكون باحث أو أكاديمي فلابد يقرأ، ممكن إعلامي صانع محتوى فيحتاج يكون عنده ذخيرة معرفية علشان عمله، وهكذا. وأحيانا يكون هدفه من القراءة أنه يكون قارئ فقط، يبي يحس أن عقله يتغذى ويتنور، يبي يحس بالامتلاء. ثم بعد ما يصير قارئ وبين قوسين يمتلئ، تلمع بذهنه فكرة أنه يستغل هالمزية اللي عنده، فيبدأ يجرب نفسه في الكتابة أو صناعة المحتوى المسموع أو المرئي، وتضبط معه على قولتهم، مع أنه ما كان حاط هالشيء بباله أول وما سعى له ولا حتى توقعه. ومع وجود الهدف لازم تكون العزيمة والإرادة موجودة مع الجد والاجتهاد والسعي لتحقيقه، ولا صار مجرد أمنية. ولازم نعرف أن العلم عزيز. لو القراءة متعة مثل متعة والله مشاهدة مباراة كان كل الناس صاروا مثقفين، لكنها شاقة لأنها عظيمة، فما يستطيعها إلا اللي عنده همة عظيمة مثلها. وعلى قولة المتنبي، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الحديث ذو شجون لكن وقتنا انتهى، بنكمل معكم في الحلقة القادمة بإذن الله. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. إلى اللقاء. خارج الصندوق.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: معارف ومعلومات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد في هذه الدورة الإذاعية الجديدة، وهذه أولى حلقات هذا البرنامج.

0: عزيزي المستمع، هل سبق لك زيارة الأندلس؟ هل شاهدت قصر الحمراء؟ ما رأيك أن نعرج معا إلى ذلك القصر الفريد من نوعه؟
1: قصر الحمراء قصر وقلعة في غرناطة بإسبانيا، بناه المسلمون العرب فاتحو الأندلس ما بين عامي 646 و755 للهجرة، 1248 و1354 للميلاد. يحتوي القصر على بعض نماذج الفن الإسلامي الرفيعة الموجودة في أوروبا،
0: ويكمن جمال القصر في ساحاته وصالاته الداخلية، كما تغطي الجدران والسقوف زخارف من الجص مزينة بصور أوراق النباتات. ومن الأشياء الجميلة المشهورة ساحة الأسود مع نافورته الجميلة.
1: بنى الولاة المسلمون العرب قصر الحمراء في موقع قلعة قديمة، ولربما جاءت هذه التسمية من القرميد الأحمر الذي بني منه الجدار الخارجي، ويرتفع من ذلك الجدار الذي يحيط بأربعة عشر هكتارا من الأرض 13 برجا، وقد أقيم القصر والمساحات التابعة له على تلك الأرض. أعزائنا، في مجال الطب والمختبرات المتخصصة في تحليل الدم يتردد اسم البلازما، فماذا تعرفون عنها؟
0: البلازما الجزء السائل من الدم، ويكون هذا السائل الأصفر الشفاف أكثر من نصف كمية الدم في الجسم البشري.
1: والأجزاء الصلبة من الدم كخلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفيحات معلقة في البلازما، وتتكون البلازما من 90% من الماء، أما الجزء الباقي منها فيتكون من مواد ذائبة عدة مثل البروتينات والأملاح والأطعمة المهضومة والمخلفات.
0: والبلازما تجعل الدم سائلا، وبدون هذه الخاصية لا يمكن للدم أن يقوم بعمله في نقل المواد الضرورية عبر الجسم، وهي أيضا ينقل الأطعمة المهضومة إلى أنسجة الجسم، ويحمل المخلفات الذائبة من الأنسجة إلى الكلى لتطردها خارج الجسم.

0: صديقي المستمع، هل لديك اطلاع في مجال النباتات والأشجار؟ هل سمعت عن نوع منها له علاقة بالحصان يدعى قسطل الحصان؟ إذا كان جوابك بالنفي فتابع معنا هذه الفقرة.
1: قسطل الحصان اسم لمجموعة من أشجار وشجيرات توجد أصلا في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. يوجد من نبات قسطل الحصان نحو 15 نوعا،
0: وأكثرها شيوعا قسطل الحصان الأوروبي الذي زرع لأول مرة في إقليم البلقان في جنوب شرقي أوروبا.
1: تزرع نباتات قسطل الحصان الأوروبية الآن في معظم شمال الكرة

0: لقاء أسبوعي يجيب على أسئلة المستمعين واستفساراتهم.
1: إعداد حمد الهاجري.
2: يشارك في الإعداد
3: طارق المهيزع،
2: ومن التقديم
3: هويدا محمد وحمدان الغامدي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من بريد المستمعين.

0: أعزائنا، حلقة هذا الأسبوع ستكون حافلة بالفقرات العديدة، وإن كان الجزء الأكبر منها لهواة التعارف نظراً لكثرة الرسائل التي وصلت للبرنامج.
1: وبريد هذا الأسبوع يحتوي على الإجابات التالية:
0: الدبلوماسية وجزر الساموة،
1: إضافة إلى زاويتي ردود سريعة وهواة التعارف، والتي نتمنى أن تحوز على رضاكم.
0: فأهلاً ومرحباً بكم إلى أولى الفقرات.

0: يا أخ عادل، الدبلوماسية كلمة يونانية الأصل، استخدمت منذ عهد الإمبراطورية الرومانية، وكانت تعني مهمة حفظ الوثائق التي تتضمن الاتفاقات الخارجية.
1: وكانت تلك الوثيقة تعرف باسم الدبلومة، وعرف القائم عليها باسم الدبلومات، ثم تطور مدلول اللفظ حتى شمل اليوم عدة معان.
0: وتعرف الدبلوماسية بأنها علم وفن ممارسة التمثيل الخارجي بواسطة هيئة من الممثلين السياسيين، وتعرف بالسلك الدبلوماسي.
1: فالدبلوماسية من حيث إنها علم تشمل دراسة القانون الدولي العام والخاص وتاريخ تطور العلاقات الدولية والمعاهدات والاتفاقات التي تنظم هذه العلاقة، لا سيما إذا كانت الدولة التي ينتسب إليها الدبلوماسي طرفا فيها.
0: أما من حيث الدبلوماسية أنها فن، فذلك يشمل الإحاطة بالعرف الدبلوماسي واستخدامه وحفظ الوثائق ومعرفة بامتيازات السلك السياسي والتقاليد الخاصة بالبروتوكول في الاستقبالات الرسمية وعقد المؤتمرات وغير ذلك مما يتصل بمهمة الممثل السياسي في الخارج.

0: أعزائي المستمعين، حمل إلينا بريد البرنامج مجموعة من الأصدقاء الذين يهوون التعارف،
1: فلنستمع الآن إلى بعض من هذه الرسائل.

حمد محمد السدراني من المملكة العربية السعودية عنيزة حارة مريدة. المملكة العربية السعودية عنيزة حارة مريدة.

0: الاسم قاسم هاشم العزي، قاسم هاشم العزي. العنوان اليمن صعدة، همدان نواش، مدرسة معاذ بن جبل الإعدادية. العنوان مرة أخرى، اليمن صعدة، همدان نواش، مدرسة معاذ بن جبل الإعدادية.
1: الاسم ناصر ضاري القفيعي، ويوسف مسلم الخميش، وحمود عتيق القفيعي. العنوان المملكة العربية السعودية، حائل، قرية أم القلبان، بواسطة مستوصف أم القلبان. المملكة العربية السعودية، حائل، قرية أم القلبان، بواسطة مستوصف أم القلبان.

0: الاسم محمد علي الكزيري، محمد علي الكزيري. العنوان إيران، محافظة بوشهر، مدينة كنكان عسلوية، قرية نخل تقي. العنوان إيران، محافظة بوشهر، مدينة كنكان عسلوية، قرية نخل تقي.
1: خضر عبد الرحمن إبراهيم، خضر عبد الرحمن إبراهيم. العنوان الصومال، هرجيسة، صندوق بريد 494، من الصومال هرجيسة، صندوق بريد 494.

الاسم فحشوش محمد، فحشوش محمد. العنوان المغرب، المدينة القديمة، خريبكة، رقم المنزل 457. المغرب، المدينة القديمة، خريبكة، رقم المنزل 457.

0: إبراهيم يحيى الحضري. إبراهيم يحيى الحضري، العنوان: المملكة العربية السعودية، أبها، الشعبين، رجال ألمع، مدرسة الثقافة الابتدائية بالعينة. المملكة العربية السعودية، أبها، الشعبين، رجال ألمع، مدرسة الثقافة الابتدائية بالعينة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع، هذه دعوة لزيارة
1: أماكن تراها بأذنيك.
2: برنامج أسبوعي من إعداد وإخراج زكريا شمس الدين.

0: دكتور.
1: نعم يا عمر.
0: لدي سؤال وأريد الإجابة عنه.
2: الدكتور متعب ويريد أن يستريح.
0: سؤال هام يا أم الخير.
2: اسألني أجبك.
0: سؤال في التاريخ يا أم الخير، فهل تفهمين أكثر من الدكتور؟
1: ما سؤالك يا عمر؟ قل لي.
2: ألا ترى أن الدكتور يتثاءب وأباك نائم؟
1: قال لك سؤال هام يا أم الخير. ها، ما سؤالك يا عمر؟
0: هل تعلم أن مدينة أربيل في العراق؟
1: حتى وإن كنت لا أعلم، فمن سؤالك عرفت الإجابة.
0: وهل تعلم أنني قرأت مقالا في مجلة الفيصل بقلم عبد الجبار محمود السامرائي، قال إن أربيل مدينة الشمس.
1: حتى وإن كنت لا أعلم، فقد علمت أن أربيل في المقال تسمى مدينة الشمس.
2: الذي أشك فيه يا عمر أن تكون قد قرأت المقال وفهمته.
0: ماذا تقولين يا أم الخير؟
2: إن كنت فهمت المقال فقل لنا ما جاء فيه.
1: قومي يا أم الخير، قومي وأعدي لي فنجان قهوة أو شاي.
0: أفضل شاي يا دكتور.
1: إذن شاي لعمر وقهوة لي.
0: أبي، أبي.
1: لا لا لا، دعه نائما يا عمر.
2: أبي يحب القرفة.
0: إذن هاتي قرفة لأبي وقهوة للدكتور وشايا لي. ها، وأنت؟
2: أنا أريد أن أعرف ماذا فهمت من المقال.
0: قومي قومي يا أم الخير، فالدكتور يتثاءب. قومي حتى لا ينام هو الآخر.
2: عمر، أحدثنا عن المدينة التي في العراق اسمها أربيل.
0: اسم أربيل قديم، وهي في شمال العراق.
2: لماذا سميت بهذا الاسم يا عمر؟
0: الدكتور أعلم مني بشرح الأسباب، ولهذا أترك المجال له. تفضل يا دكتور، وقومي يا أم الخير جهزي لنا المشروبات.
2: أجالس أنت في مقهى؟ أنا سألت سؤالا، إما أن تجيب عنه أو تترك من هو أعلم منك للإجابة.
0: تفضل يا دكتور.
1: أنت مصمم يا عمر؟
0: نعم، وتفضلي أيضا يا أم الخير.
2: بعد أن أعرف الإجابة.
1: أربيل كما قال عمر اسم قديم لمحافظة عراقية تحمل نفس الاسم الذي تحمله عاصمتها، التي لم يتغير اسمها كثيرا عن الأسماء القديمة لها. ففي حوالي عام 2000 قبل الميلاد، في عهد السومريين، ورد اسمها أوربيلم، ثم حرف الاسم إلى أربيلم، وسماها الإغريق أربيلا، وسماها العرب أربل بدون ياء. أما اليوم فتنطق أربيل بإضافة الياء بعد الباء.
2: أحسن الله إليك الجزاء ودفع عنك البلاء.
0: وكان الله شر الأعداء، ولا أحوجنا في يوم إلى البخلاء.
1: قومي يا أم الخير حتى لا يؤلف عليك عمر مقامة مثل مقامات بديع الزمان أو الحريري.
2: أنا أجيد التفاهم مع العقلاء وأحسن الرد على الأغبياء.
0: لن أتعامل معك يا أم الخير منذ اليوم إلا بكل كبرياء، ولن أطلب منك شيئا إلا بعزة وإباء. ولا تنسي أن الدكتور هو الذي طلب القهوة، وأبي النائم يريد قرفة.
2: هو أنت؟
0: يكفيني الماء.
2: دكتور، واصل حديثك.
1: ترجع أهمية أربيل منذ القديم لأنها نقطة وصل بين مدينتي الموصل وكركوك، ولأنها تتوسط إقليما خصبا على هضبة متوسطة. ومما جعل اسمها يشتهر في القديم هو وقوع معركة شهيرة هي معركة أربيلا، التي دارت بين الإسكندر المقدوني ودار ملك الفرس في عام 331 قبل الميلاد. وانتهت المعركة باستيلاء الإسكندر على مدينة بابل عاصمة المنطقة في ذلك الوقت، وعلى مدينة أربيل التي كانت آنذاك مشهورة أيضا وهامة بالنسبة للمنطقة. بعد ذلك أصبحت لأربيل أهمية جغرافية وتاريخية.
2: وما هي تلك الأهمية يا دكتور؟
1: في النصف الأخير من القرن الثاني قبل الميلاد قامت مملكة صغيرة في منطقة أربيل،
2: وبالطبع أصبحت مدينة أربيل هي العاصمة.
1: استنتاج في محله يا أم الخير.
0: ذكاء خارق يا أم الخير.
2: دكتور، دعنا مما هو قبل التاريخ وحدثنا عن العصور التي نستوعبها.
1: أمرك يا أم الخير، عن أي عصر تريديني أن أحدثك عن أربيل؟
2: عن العصر الإسلامي.
1: حسنا، اسمع.
2: نعم.
1: حتى الآن لم يظهر للمدينة تاريخ هام طوال القرون الثلاثة الأولى من العصر الإسلامي.
2: ولماذا؟
0: وكيف يا دكتور لم يظهر لها تاريخ هام وقد كانت ذات شهرة في العصور التي قبل التاريخ الميلادي؟ هل هذا معقول يا أم الخير؟
2: تسألني؟
0: طبعا، لأنني توقعت من ذكائك أن تسأل الدكتور نفس السؤال، ولكنك خجلتي.
2: لم أفكر في أن أسأل سؤالك هذا الذي لا يدل على ذكاء.
1: أقول لك لماذا لم يظهر لها تاريخ هام يا عمر.
0: لماذا؟
1: في العصور الإسلامية الأولى كان الاهتمام بالكوفة وبالبصرة وببغداد بعد إنشائها، وللحروب القديمة في منطقة أربيل تحولت المدينة بعدها إلى مدينة شبه مغمورة، وهذا ما جعل المؤرخين العرب بعد الإسلام لمدة الثلاثة قرون الأولى لا يتطرقون إلى تاريخها.
2: عرفت السبب؟
0: ومتى بدأ اهتمامهم بها يا دكتور؟
1: في أواخر القرن الثالث الهجري، أو قل في أوائل القرن الرابع الموافق للعاشر الميلادي، بدأت أربيل تأخذ اهتمام المسؤولين في العصر العباسي الثاني، وأصبحت مدينة هامة في القرنين السادس والسابع. وأذكركم أنهم كانوا يسمونها أربل لا أربيل.
2: هذا ما كنت أريد أن أعرفه، وهو أن المدينة استردت مجدها في العصر العباسي الثاني وعادت لها أهميتها للآن.
1: لا يا أم الخير، للأسف.
2: لا وللأسف؟
1: نعم، لأن موقع المدينة جعلها تتعرض لكثير من الأحداث والأهوال.
2: ماذا حدث بعد ذلك؟
1: في أواخر العصر العباسي الثاني كما نعرف من التاريخ تعرضت لغزو المغول قبل أن يصلوا إلى بغداد، وبالرغم من أنها تصدت لكل الهجمات المستمرة إلا أنها تعرضت للسلب والنهب وأحرق جزء كبير منها.
2: ومتى عاد لها الهدوء والاستقرار؟
1: تستطيعين أن تقولي في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي.
0: دكتور.
1: نعم يا عمر.
0: أم الخير متشوقة لمعرفة معالم المدينة، فهل تعطيني فرصة لأشرحها لها؟
2: أخشى أن تعطيني معلومات خاطئة.
1: عمر قرأ مقالا عن أربيل يا أم الخير، فهل سيخطئ في نقل المعلومات منه؟
0: أسمعت يا دكتور، كيف تشكك في معلوماتي؟
1: أخبرنا عما قرأته وعرفته وسأراجع على ما تقول
2: أو يصحح لك. نسمع.
0: في أربيل يا أم الخير قلعة قديمة مشيدة على تل، وكانت لها بوابتان متقابلتان، ويصعد لهذه القلعة بدرجين قديمين ودرج ثالث حديث.
1: تابع حتى الآن صحيح.
0: كانت القلعة محاطة بخندق عميق، ويوجد بجانبها يا أم الخير الآن جامع قديم وصغير.
1: نعم
2: أثر آخر يا عمر.
0: المنارة يا أم الخير، المنارة. ها، نسيت اسمها يا دكتور.
1: المنارة المظفرية، نسبة إلى مظفر الدين كوكبري الذي حكم أربيل.
0: نعم هذا صحيح، وهذه المنارة يا أم الخير على شكل مسبع، وتعلوها أسطوانة من الآجر لها نقوش بارزة.
1: نعم
2: معلومات صحيحة يا دكتور.
1: نعم يا أم الخير.
2: ها، وما هي باقي الجوامع المشهورة يا عمر؟
0: جامع حاج قادر، وهو صغير وذو مئذنة صغيرة، وأكبر منه جامع الشيخ محي الدين البرزنجي.
1: نعم
0: بعد ذلك نأتي للمسلات يا أم الخير.
2: مسلات؟ مثل المسلات المصرية القديمة الموجودة الآن في لندن وباريس وروما.
0: نعم نعم يا أم الخير، نعم، ولكنها مسلات آجورية.
2: حتى الآن الدكتور موافق على صحة معلوماتك يا عمر، فحدثنا عن هذه المسلات التي لم أسمع عنها في العراق.
0: تفضل يا دكتور.
1: أتفضل، ألم تقرأ عنها يا عمر؟
0: قرأت.
1: إذن ماذا عرفت عنها؟
0: دكتور أنا دكتور،
1: ماذا عرفت عنها؟
2: قل إنك لم تستوعب ما قرأته.
1: ربما لم يحفظ عمر أسماء المسلتين اللتين اكتشفتا في العصر الحديث.
0: تماما يا دكتور، ذكرني باسميهما.
1: مسلة توبزاوا ومسلة كيلاشين.
0: تماما.
2: إذن حدثنا عنهما يا عمر.
0: تفضل يا دكتور، تفضل.
1: مسلة توبزاوا عبارة عن قطعة من البازلت ركبت على قاعدة من الحجر، عليها كتابة بالخط المسماري، واكتشفت في عام 1841 للميلاد. أما مسلة كيلاشين فهي أيضا من البازلت الرمادي، وعليها أيضا كتابة مسمارية وطولها نحو مترين. وفي الحقيقة يا أم الخير، إن المسلتين ليستا مثل المسلات المصرية القديمة التي تشتهر بطولها الذي بلغ إلى نحو 30 مترا. على أي حال، هاتان المسلتان أفادتا في معرفة اللغات القديمة في العراق.
2: وماذا أيضا عرفت يا عمر؟
0: عرفت أن أربيل بها عدة مصايف يا أم الخير.
2: عندها بحر؟
0: لا يا أم الخير، هي مصايف جبلية مثل مصايف سوريا ولبنان.
1: حدثنا عن أسمائها يا عمر.
0: طبعا هذه أذكرها يا دكتور.
1: تفضل يا عمر.
0: مصيف صلاح الدين يا أم الخير، فيه أشجار السرو والبلوط، ومصيف شقلاوة يا أم الخير، وفيه بساتين مليئة بأشجار اللوز والجوز والعنب والرمان يا أم الخير، ومصيف حاج عمران، وفيه جبل يعتبر أعلى جبل في العراق، وهذا المصيف يرتاده السواح في فصل الشتاء للتزحلق على الجليد، لأن درجة الحرارة تنزل فيه إلى نحو 15 درجة مئوية تحت الصفر.
2: كل هذه المعلومات استوعبتها يا عمر؟
0: طبعا يا أختاه، من شابه أختاه فما ظلم.
1: المثل يقول من شابه أباه يا عمر.
2: وماذا عندك من معلومات يا عمر؟
0: الشلالات في أربيل يا أم الخير ومنظرها الجميل، وهي تتساقط من أعلى الجبال، ثم هناك كهوف قديمة قرب منابع المياه، يقولون إنها قديمة جدا. أليس كذلك يا دكتور؟
1: نعم يا عمر، وقد عثروا فيها على آثار قديمة ترجع للعصر الحجري القديم.
2: وماذا عندك أيضا يا عمر؟
0: هذا كل ما عندي يا أم الخير، فماذا عندك أنت؟
1: في الحقيقة أن عمر اليوم يستحق مكافأة يا أم الخير على المعلومات التي قدمها لنا.
2: فعلا، ولهذا سأقوم الآن وأعد له الشاي.
0: تكافئينني بكاسة شاي؟
3: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
4: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
5: ننجز اليوم لغد مزدهر. المحميات والحياة الفطرية.
6: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم في هوى بلادي لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن

البجاري حياً عادياً كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي.
3: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعين الكرام في هوا بلادي، انطلاق طبعا في هالفترة إن شاء الله من ذي الحجة إلى طبعا السابع من ذي الحجة، الثامن الحجة سيتوقف البرنامج ويعود لكم إن شاء الله بعد حج هذا العام بإذن الله تعالى في السادس عشر من هذا الشهر بإذن الله، ونجوب معكم أجواء مناطقنا وأيضا ما يدور فيها من دعم أيضا لموسم الحج، وأيضا من خلال مبادرات والمشاريع والمنجزات معكم خلال هالساعتين إن شاء الله اللي تكون استثنائيا لموسم الحج، من التقديم معكم ظافر الخثعمي إمام بحيدرة، وأيضا من الإعداد عائشة زير، ومن الإخراج واللمسات الفنية عبد السلام المحميد، وتنفيذ علي الحصيني.
4: أجمل التحايا أكيد لمستمعينا الكرام، نبارك لكم هذه الليالي المباركة، مباركة هذه الليالي ظافر، ونسأل الله أن يكون موسم حج ناجح، يتقبل الله من حجاج بيته الكريم، وأيضا يتقبل منا الدعوات والأعمال المباركة في هذه الأيام. يعني إن شاء الله في هذه الأيام مثل ما قال ظافر حنبدأ من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة إلى السابع من شهر ذو الحجة، بعد كده أكيد ظافر في برامج للحاج، وحنكون لحظة بلحظة إذاعة الرياض أكيد متواجدة في المشاعر،
3: ومن خلال أيضا البرامج المخصصة للحج. نعم. إن شاء الله. نعم.
4: في حزمة برامجية متكاملة،
3: وأيضا سيكون هناك نقل من المشاعر المقدسة بإذن الله تعالى من خلال الإذاعات السعودية، تواكب أيضا موسم حج هذا العام بتفاصيل أيضا، ومع الأخوة والزملاء المكلفين من الإذاعات السعودية لنقل كل ما يدور في

في حج هذا العام من خدمات تقدمها القيادة الرشيدة لضيوف الرحمن. نسأل الله لهم القبول وأن يعودوا لأهلهم وذويهم سالمين غانمين. انطلاقتنا معكم إن شاء الله في هوا بلادي. نروق شوي فاصل قصير وكذا وراجعي لكم بحماس من خلال برنامج هوا بلادي. لا تروحون بعيد، خلوكم معنا.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله في هوا بلادي. مستمعي الكرام، انطلقتنا معكم كذا في رحلتنا في هوا بلادي وطيران هوا بلادي مختلف تماما لان الجو برض الوطن. طيب ننطلق، نختار اي خبر، خبر اول ولا الثاني؟ ايش رايك
1: نختار الخبر الثاني؟
0: الثاني عاجبك الخبر؟
1: عاجبني كثير.
0: طيب
1: الخبر الثاني من طريف.
0: من طريف، ليش من طريف؟ لأن فيها أجواء تراثية وذاكرة منطقة واستقطاب للزوار في اليوم العالمي للمتاحف.
1: في اليوم العالمي للمتاحف طريف عملت حاجة حلوة. هذه المتاحف التراثية اللي بمحافظة طريف في الحدود الشمالية، منطقة الحدود الشمالية، بالتزامن مع يوم المتاحف العالمي اللي يوافق 18 من مايو اليوم، يعني خلت المتاحف الأثرية بوصفها جهات ووجهات ثقافية تسهم في حفظ الموروث الشعبي وتوثيق تفاصيل الحياة القديمة.
0: صحيحة، لأنه فيها تاريخ منطقة، فيها ذاكرة وعمق التراث الوطني السعودي، ولذلك تحتفظ بمخزون هائل جدا من الذكريات، المخطوطات، المواقع الأثرية الخاصة بالمنطقة، لأنه هذا الموقع أثري في قرى تراثية فيها جوانب مهمة والقطع أيضا النادرة.
1: وأيضا المتاحف الخاصة عرضت آلاف القطع التراثية والأعمال اليدوية والأدوات المستخدمة قديما. هذا الشيء يعكس اهتمام المهتمين بالتراث. أنت كمهتم بالتراث هذه الأمور كثير تاخذك، يعني أنت حابب تشوف تفاصيل الحياة القديمة.
0: صحيح.
1: وما حوت،
0: ولذلك يعني بمحافظة طريف واحد من المتاحف الخاصة، ويمكن في العديد من المتاحف الخاصة، يعني تجد فيها أكثر من 2000 قطعة تراثية متنوعة، أدوات الحياة اليومية، مقتنيات شعبية. لذلك هذه كانت استخدامات أهل المنطقة في تلك الفترة. لذلك يعني بما أنه بدأنا معكم بخبر المتاحف وأهميتها، لذلك نقول إن المتاحف الخاصة تكتنز يعني تراث المنطقة وقطعها النادرة وأهميتها بالنسبة للمنطقة،
1: لأن المتاحف ظافر تمثل رافد ثقافي مهم في تعزيز الوعي المجتمعي.
0: صحيح.
1: أيضا ترسخ الهوية الوطنية، وهذا طبعا يكون حفظ المقتنيات بشكل عام، يسهم في نقل المعرفة وربط الأجيال بتاريخ آبائهم
0: وأجدادهم،
1: إرثهم الحضاري.
0: هذا عمق تراثي وإرثي، أو إرث يعني يعود لتاريخ المنطقة. عموما ننطلق من طريف إلى وين؟ إلى نجران، ومع سلمى الصالح. سلمى مساء الخير.
2: النور يا ظافر لك
0: ولزميلتنا. يا هلا وسهلا. يعني تاخرنا دقيقه، ترى يعني دقيقه. هلا يا سلمى.
1: ظافر من امس قاعد لنا عند دقائق منضبط بالدقيقه
2: في الوضع، يعني
0: دقيقه. لا ابد
2: تقدمنا احيانا، نقدم دقيقه
0: والله ما تقصرون والله سلمى، يعني صراحة، ويعني ناخذ منكم دقيقة وتاخذوا منا دقيقة، الوضع بسيط.
1: يعطيك العافية. أكيد سلمى سعيدين اليوم بوجودك معنا.
2: الله يخليك أيمان، وهلا سهلا في إذاعة الرياض مرة أخرى من نجران.
0: سلمى، موضوعك اليوم مختلف، وموضوع ربما يكون فيه نوع من الثقافة والاهتمام بالجانب الصحي والإرشادي، فأعطينا ماذا يدور في هذه الجمعية، وما يدور فيها مفعلية.
2: موضوعنا يا ظافر اليوم مختلف وجميل جدا، لأنه يحمل البعد الصحي، البعد الإنساني، البعد أيضا الحرص والتثقيف أيضا، وكمية الوعي، عفوا الوعي. طبعا ما نبغى نطول عليكم،
0: تفضلي.
2: إيمان ومستمعينا، طبعا نبغى ننطلق برسالتنا كما عودناكم، نقول لكم مستمعينا أسعد الأوقاتكم بالخير والمسرات. تقدم الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد كبدت من الجمعيات الرائدة في دعم مرضى الكبد بالمملكة، حيث تسعى إلى نشر الوعي الصحي، وتقوم الجمعية بدور بارز في تنفيذ الحملات التوعوية والمعارض التثقيفية في مختلف مناطق المملكة بهدف تعزيز الثقافة والوقاية أيضا من أمراض الكبد. لنتحدث أكثر عن ذلك استضفنا الأستاذ عبد المحسن عبد الرحمن الدحلان، المستشار الإعلامي لجمعية كبدك. حياك الله ويا أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الرحمن عبد المحسن، عفوا، بمنطقة نجران، عبر أثير الرياض وفي برنامج هوا بلادي.
3: الله يمسك بالخير ويمسي الأخوة الزملاء، أخي ظافر، الأستاذ ظافر والأستاذ أيمان. وأنا حقيقة أنا أشيد بالأخت سلمى وحرصها ومتابعتها، وإن شاء الله نطلع في محتوى جيد ويخدم المستمع ويتزداد الثقافة حول الجمعية المباركة.
2: شكرا لك. بداية أستاذ عبد المحسن، ودنا ناخذ فكرة عن الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد، كبدك كرؤية وأهداف.
4: والله شوف الجمعية هي طبعا من مسمات تكشف معالم كثيرة، والجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد تواصل طبعا جهودها في منطقة نجران من خلال مبادرتين متكاملتين ضمن برنامج الوقاية والتوعية الصحية في أمراض الكبد، طبعا اللي هي مبادرة الطبيب الزائر مسماها ترحال. ترحال هذا يجوب مناطق المملكة في هدف الوصول للمستفيدين من أقرب الطرق.
2: طيب ما هي أبرز الخدمات والاستشارات التي تقدمها جمعية كبدك خلال زيارتها لمنطقة نجران؟
4: أول شيء طبعا أبرز الخدمات المهم عندنا تسهيل الوصول لمرضى الكبد من خلال الاستشارات والاكتشاف المبكر لبعض الأمراض اللي خاصة بالكبد، وتقليل مشقة السفر، ورفع جودة الحياة الصحية، وتعزيز الشراكة مع التجمعات الصحية. والخدمات اللي تقدمها استشارات طبية، مراجعة وتشخيص الحالات والفحوصات الطبية أيضا، ويعني كل ما من شأنه وما يدور حول الكبد.
2: طيب تم إقامة أستاذ عبد المحسن إقامة معرض تثقيفي في منطقة نجران حول هذا الموضوع، ودنا تعطينا فكرة عنه.
4: طبعا هو الطبيب الزائر، وإحنا بدورنا نحضر دكتور مختص في هذا الجانب اللي هو يكون طبعا طبيب كبد، والآن معنا هو الطبيب الأستاذ دكتور عبد العزيز السهراني. وأيضا إحنا كجمعية عندنا جهاز عالمي اسمه فيبرو سكان يكتشف الحالات في خلال 3 دقائق، وإحنا حضرنا كل هذه الإمكانات التي تساعد على اكتشاف المرض واكتشاف كل الأشياء اللي تخص الكبد من خلال هذه الأشياء. وأنا كانت البداية أمس وهو اليوم وغدا، يعني من 17 و18 و19.
2: طيب من وجهة نظركم أستاذ عبد المحسن، ما أهمية إقامة المعارض الصحية المتنقلة في مختلف مناطق المملكة لمرضى الكبد؟
4: وأنا تختصر على المريض عناء السفر والتنقل، ويقرب الخدمة التخصصية منهم، وهذا ينعكس مباشرة على جودة الرعاية الصحية اللي يقدمها جمعية كبد. طبعاً إحنا عندنا كل الإمكانات التي تساعد على النهوض بالحياة. وللمعلومية الجمعية ساهمت في زراعة 110 حالات زراعة كبد، اللي طبعاً حالات لا يستطيعون الزراعة، ويا مذكورين رجالات الجمعية بقيادة صاحب السمو الملك أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، هو رئيس مجلس الإدارة، وأيضا اللي هو ربان الجمعية ومكتشفها اللي هو الدكتور راشد أبو الخيل، والمدير التنفيذي الأستاذ مطلق الخمعلي.
2: جميل. طيب من الجانب الإنساني أستاذنا، كيف تساهم جمعية كبدك في دعم مرضى الكبد من ذوي الدخل المحدود الغير قادرين على تحمل تكاليف العلاج والرعاية الصحية؟
4: طبعا بلا شك ولله الحمد حكومتنا الرشيدة تجمع جميع المواطنين، هي فاتحة أذرعها وأيديها البيضاء، لكن قد تكون هناك يعني العناصر الأجنبية التي لا تستطيع اللي دفع هذه التكاليف. فجمعية كبدك من بدورها، وأيضا في جوانب أخرى يعني تقوم ب يعني متابعة الحالات التي تستحق العلاج حتى نتصل إلى الزراعة، وتتم الزراعة فعلا من خلال يعني متبرعين جزاهم الله خير. وإحنا أيضا أصبحنا نعلن عن التبرع في المستشفيات اللي هي المرجعية، تخصصي الملك فهد والحرس الوطني.
2: جميل. طيب كيف تسهم المبادرات التوعوية والمعارض الصحية التي تنظمها جمعية كبدك في تعزيز جودة الحياة والوعي الصحي لدى مرضى الكبد في مختلف مناطق المملكة وفي نجران؟
4: طبعا جمعية كبدك تعمل على أكثر من شق، يعني بالإضافة إلى أن ما تقدمها من خدمات علاجية طبعا من خلال المستشفيات الخاصة، هي أيضا دورها اجتماعي ودورها تثقيفي دورها توعوي اللي للنهوض طبعا الفكر وبالوعي لدى المستفيدين وجميع المواطنين. وهناك متخصصين في هذا الجانب يقدمون الاستشارات ويهدونها لكل من يسأل عنها، حتى تجينا حالات كثيرة يسألون وإحنا بدورنا نعطيهم الإجابة الشافية الكافية اللي تساعدهم على الاستمرارية في هذا الحياة. واختصار الله يبعد عنا وعنكم الشر وكم من يستمع، اللي هو المرض لو كان في بداياته، لأن هذا اسمه مرض صامت.
2: طيب أخيرا أستاذ عبد المحسن، ما تقدر الشراكات المجتمعية والبرامج التثقيفية بجمعية كبدك في دعم الوقاية المبكرة؟
4: طبعا الشراكات هذه تساعدنا على أن تكون أجنحتنا أكثر اتساعا ووصولا للأهداف. الشراكات تساعدنا على إقامة، يعني مثلا الآن اللي هو الترحال حائد نجران، عن طريق الشراكة هذه اختصرنا أشياء كثيرة وفعلا وصلنا للهدف المنشود من خلال هذه الشراكة. وطبعا احنا بدورنا يعني نعطي وناخذ،
0: ما شاء الله،
4: الهدف اللي هو المستفيد.
2: صراحة أستاذ عبد المحسن الموضوع شيق ومهم وإنساني وصحي وتثقيفي. نحن وصلنا لختام رسالتنا، شاكرين لك هذا الحضور وشاكرين لك هذه الرسالة، ونتمنى لكم فعلا مزيد من التوفيق.
4: أشكركم أيضا وأشكركم على متابعتكم، وأنتم أيضا تراكم يعني أيديكم يعني بيضاء وداعمة لهذا العمل الخيري، وأشكر برنامج هوا.
0: شكرا لك، شكرا لك، احنا نشكرك والله من جد، يعني لأنه هذه الخدمات التي تقدم من خلال هذه الجمعية ومن خلال أهدافها واستراتيجياتها إنما هي لخدمة المجتمع ولخدمة المستفيدين منها، فشكرا لكم من الأعماق على ما تقدمون، وجزاكم الله خير على كل ما يقدم من خلال هذه الجمعية.
4: كلنا للمجتمع واحنا نعطي للجميع يعني، وهذا الهدف المجتمع.
1: بارك الله فيك استاذ الكريم.
0: يلا يحفظكم
2: عبد المحسن، استاذ عبد المحسن، وشكرا لكم زملائنا في الاستديو. الى ان نلتقي،
0: شكرا لك سلمى،
2: مستمعينا شكرا لكم،
0: شكرا لك، يعطيك العافيه سلمى صالح من نجران، ومع هذه الجوله المباشره من منطقه نجران. وإيمان ننطلق إلى الحميرة في الحدود الشمالية. الحميرة طبعا هي شائعة لأنه ترسم مشهد بي لافت في الحدود الشمالية خلال عبورها الموسمي، هي أحد الطيور تسمى الحميرة،
1: شكلها جميل،
0: شكلها جميل لأنه مشهد طبيعي يعني يعكس ثراء التنوع الحيوي في الحدود الشمالية. ويمكن في أحد حلقاتنا في برنامج هوا بلادي كان معنا أحد المهتمين بهذا الجانب من خلال الجانب البيئي وتراث الغطاء النباتي، وذكر أنه هذه الطيور النادرة التي تمر من خلال يعني المملكة تستوطن أحيانا في المملكة وتكون لفترة معينة لأنها من الطيور المهاجرة.
1: نعم.
0: وتعبر أجواء المملكة ضمن رحلتها الموسمية بين القارات، لذلك هي تحمل في تنقلاتها مؤشرات بيئية مهمة تؤكد سلامة النظم الطبيعي في المملكة ودور المملكة الحيوي في دعم مسارات الهجرة العالمية.
1: تمتد نطاقات تكاثر هذا الطائر من غرب أوروبا مرورا إيران وصولا إلى منغوليا، يعني هو شوف كيف جايك من غرب أوروبا ماشي إحنا غربنا يعني هذه الأماكن،
0: تحس بالأمان في المملكة.
1: قبل أن يشد رحاله لمسافات طويلة، تخيل المسافات تتراوح بين 3000 و 6000 كيلو متر نحو مناطق الشتاء في شبه الجزيرة العربية والسواحل الأفريقية.
0: وين يبقى في المملكة؟ حسب الأمان.
1: ما في غير ما عندنا في الأمان.
0: يا الله.
1: ولله الحمد. حتى طائر الحميراء مبسوط.
0: الله. عارفة هذا النطاق من الطيور المهاجرة لأنه من الأنواع غير المهددة بالانقراض عالميا. هذا الوحيد اللي يقول لك ما هو مهدد بالانقراض. الله. لأنه هو في استقرار في أعداده.
1: نعم.
0: ويصنف إقليميا ضمن الأنواع القريبة من التهديد، لكنه هذا يؤكد أهمية المحافظة على الموائل الطبيعية.
1: يتميز بصغر حجمه، طوله 14 سنتي، وزنه بين 11 و 23 جرام، يعني خفيف. الله. جدا جدا. وعنده نوعين، أحدهم بجناح رمادي هذا يعد مهاجر عابر، الآخر عنده شريط أبيض على جناحي هذا الزائر الشتوي،
0: واللي يعني واللي في الصورة نوعين. الصورة هذا رمادي،
1: هذا العابر رمادي.
0: العابر
1: مو زائر الشتوي هذا. هذا المهاجر العابر
0: طبعا هذا تم رصده في الحدود الشمالية، وهذا يؤكد أنه هناك مؤشر إيجابي في البيئة ويعكس توازن النظم البيئية في المملكة العربية السعودية وتحديدا في الحدود الشمالية. ما أجمل أن ننطلق برحلتنا من كنا في نجران ورجعنا للرياض، والآن ننطلق معكم إلى الساحل الشرقي، تحديدا فين يا إيمان؟
1: الأحساء.
0: الله، من أكبر واحد نخيل في العالم.
1: الله عليكم.
0: يعني أنا بقولها قبل حسين.
1: أي حسين السلطان، يا هلا حسين.
5: مرحبا يا إيمان.
1: مرحبا بك يا هلا.
5: ما هو بس من أكبر واحد نخيل.
1: أجل.
5: سوق ذهب في منطقة الخليج.
0: أوه، شايف أنا ترى جبت المقدمة قبلك حسين، يعني اللي السبقة. حبيبنا
5: سباق، لكن موضوعنا اليوم أعتقد أنه يهم إيمان كثير.
1: يلا قل لي.
5: أي ويمكن يهمك إلا إذا أنت بتعطي الهدايا.
0: لا أنا غالي علينا. لكن يدورون هم، تعرف لما بتغير تغير طبعًا الصيغة، تغير
1: المزاج، تغير النفسية، والله يكثر أيوة الهدايا الحلوة.
0: أيوة والله.
5: لأنه يتحدث عن موضوع هام، الذهب الأصفر، الذهب هذا المعدن اللي كلنا لما نسمع الذهب ترف قلوبنا كذا.
0: أيوة يعني ترف قلوب ناس واجد.
1: يقول لك كمان النساء نفسياتهم تتغير ويديهم كذا طاقة وقوة وسعادة و...
0: ايوه
1: حسين. اقول لك يا حسين ايش اقول لك؟
0: حسين النفسيه عنده 50-50.
5: احنا اليوم نبي نهيض قلوب كل من يسمعنا.
0: يلا
1: يلا تفضل،
0: خذ المايك يا حسين.
5: الله يبارك فيك. اليوم بنتحدث عن الذهب، والكل يرغب بان يستمع الى الذهب وش عالم الذهب، وخصوصا النساء، واليوم خواتنا وامهاتنا حقيقه يستحقون منا الكثير هدايا، وخصوصا الان بمر فتره يعني العيد ان شاء الله، وتستحق فيه بناتنا وكل من يستحق هذه الهدايا الثمينة. أنا موجود حقيقة في أحد أقدم الأسواق على منطقة الخليج العربي، وهو سوق الذهب بالأحساء، يعني يتوقع بأنه عمره أكثر من 100 عام. وحقيقة أنا تواجد في السوق، وشهرة الأحساء كذلك لأنه كثير من أبنائها يعني هم هواد وهم أصحاب مهن، ومن ضمن هذه المهن هي صياغة الذهب. لكن خلينا نتعرف أكثر، يعني والمعروف لا يعرف، لكن نبي ندردش مع مجموعة من الأخوان اللي بيعون الذهب في سوق الذهب. خلينا نتعرف مع الأخ. نتعرف عليك
6: عبد الله عبد العزيز. مش باقى إن شاء الله يا رب.
5: أنت ما شاء الله تقول لي في السوق من جد إلى أب إلى وصولك أنت، وهذه طبيعتنا يا الحزة. كم لك الآن تقريبا؟
6: يعني أنا من تخرجت من الجامعة طبقت 15 سنة
5: ما شاء الله.
6: وكان الوالد بعد ياخذني وانا صغير تذاكر في المحل وابيع اشتري.
5: يوم اللي جيت اليوم السوق، والله السوق مزدحم، قلت يمكن الذهب رخيص هذه الفتره، هل هو رخيص ولا
6: لا؟ بس الناس يعني توسعت افكارها، عرفوا ان الذهب يعني معدن ثمين ويحافظ على القيمه. يعني بعض المشتريات الثانيه ما لها قيمه فيما بعد الشراء، الذهب وقت حاجته تحصل بالمبلغ. وذهب صحيح مو رخيص، ويتذبذب بين ارتفاع ونزول، بس يعني هو مناسب الحين افضل من قبل كم شهر.
5: نعم. انت الان هذه الحركه فيها ازدياد، يعني لها سبب معين؟ هل هو لسبب قرب عيد الاضحى المبارك مثلا؟
6: يعني هو سعر اقتصاد عالمي، يعني سعر دولي، مناسبات الان العيد، هدايا، زواجات.

0: انا اذكر في زبونه دخلت عندي زين مثل ما يقولون موقف سمت معضات تقريبا حبه واحده سمتها لها ب 4000 وشوي تقول شركه كانت عدو السكين. هذا مثال بسيط ان مع تقدم السنوات السعر في تضخم وفي ارتفاع.
1: ما شاء الله انا اذكر يعني امهاتنا الاولين يحبون ما شاء الله الزهد الثقيله الاساور الثقيله والمسبحه وما شاء الله يعني. لكن بنات الايام هذه وش ميولهم للذهب؟
0: طبعا الان صارت المصانع اللي تصنع الذهب المصممين تتواكب مع تطور الزمن وستايل اللبس يعني للبنات. هذا رقم واحد. رقم اثنين بما ان السعر مرتفع فصاروا زي اللي يخفون الاوزان عشان يصير الاسعار متناول الجميع. فصارت كثيره وجميله وتناسب اللي هو الاوقات الحاليه.
1: انت الان انا واحد جديد اخر سؤال يعني انا جديد الان ودي اشتري ذهب هديه للزوجه للاخت وش تنصحني فيه؟
0: والله كل ذهب جميل من ناحيه النصح عيار 21 طبعا لان سعر ال 21 هو اللي اغلب يحافظ على سعره في وقت البيع بما بمعنى اخر يعني تكلفه التصنيع جدا مرتفعه زي 18 في يعني تحافظ على اكثر قيمه ربحيه قيمه سوقيه لا بعد البيع.
1: الناس يقولوا لا تاخذ شيء اللي فيه يعني استثمارات
0: عادي الان طبعا لو تجي المحل هنا او تدخل اغلب محلات الذهب في الاحساء تحصل نسبه بسيطه يعني ما في دقات بسيطه مثل السبحه الحساويه او السبحه الحساويه هذه الشغلات اللي صارت فيها خصوص فقط. اما باقي السلع على 100% جولد يعني بدون اي اضافات.
1: بالله وش رايك في خبرتي؟
0: ما شاء الله كبير ان شاء الله ان شاء الله تشتري حق الاهل اليوم
1: ان شاء الله لا توهقنا لكن نشتري يعني عشان محلكم. لكن ايضا الكلمه الاخيره كل من يريد ان يقتني او يشتري او يهدي الذهب وش تقول بكلمتين لكل من يسمعنا عبر اثير اذاعه الرياض؟
2: بادر في شراء الذهب الزينه وخزينه وتحصل ان شاء الله في المستقبل. وخل يصير عندك فكره بدل لا يصير عندك مبلغ وقدره في البنك خل يكون عندك رصيد وقدره في الخزنه. فهذه ان شاء الله في المستقبل راح تتوسع فيها وتصير من شيء الى شيء ثاني.
1: الله يعطيك العافيه. والله الحديث في الذهب جميل يا ظافر لكن زي ما قال لك الرجال ترى الذهب زينه وخزينه ولا تخلي الذهب يعني ما شاء الله منظر صراحه يعني. ايمان وش رايك؟
3: والله شوف
4: صراحه استنى
3: والله خبره رايي لا بس انه خبره حسين باين واضح
4: والله إيه؟ حسين انا سمعته يقول لك استنى لا تاخذنا في الهرجه. سمعته يقول لك اشتري يا حسين اليوم ما تبي تشتري؟
1: اقول له اشتري يا ظافر
3: بس ترى شوف حسين يعني الا انك ما تختار ما تروح كذا بس لازم انك تختار شيء طيب وزن طيب.
4: طب اسمع حسين
3: صور ايه صور
4: يعني انا اشعر انه ليس فقط النساء لما يشوفوا على الفترينات هذا الذهب يبتهجوا. انت اليوم وانت داخل اقدم سوق ذهب في الخليج كيف صحيح. تشعر كيف احساسك وانت تشوف الذهب؟
1: والله يا ايمان انا اتواجد في منطقة الهفوف التاريخية
4: إيه؟
1: هذه المنطقة هي مجموعة من المواقع الاثرية والتاريخية ومن ضمنها سوق الذهب اقدم الاسواق الخليجية. نتكلم إيه؟ عن متحف مفتوح في فضاء في وسط
4: ما شاء الله المنطقة الشرقية بشكل عام كلها يا حسين مليئة بالتنوع يعني كل المدن تلاقي فيها أشياء حلوة يعني إذا جيت على السوق القديم إذا جيت على السوق البحري.
3: بس أنا عندي سؤال
4: الصناعات اليدوية إيه.
3: حسين اليوم اللي خصصته أنك تطلع اليوم من الذهب هو قبل العيد يعني؟
4: أي هو بيشتري بس ما يبي يقول لنا
1: هو قبل العيد وأحاول أني أقنع نفسي بس ومعي شوي يمكنني
3: اعزم
1: الان
3: واخذ. لا ما في عزم اشتري عزم عيد خلاص باقي كم من يوم
1: بيني وبينك اتفاق بصور لك وبرسل كل حاجه معاها
3: خلاص
4: ارسل لنا يا حسين على جوال
3: ظافر
4: خلاص انا ما عندي جوال حسين ولا كان قلت
3: حتى له حتى من يوم سمعت الذهب نسيت اسمي
1: بس تراني بعلم انا ترى بقول يا ظافر ما شريت يا ويلك مني
3: الله يعطيك الصحة والعافية حسين أسعدتنا بهالجولة الجميلة وحبينا أن يعني ندردش معك شوي. شكرا لك حسين دائما تمتعنا بجولاتك
4: شكرا
3: المختلفة
4: شكرا زميلنا الخلوق الجميل
3: يعطيك العافية يا هلا وسهلا

0: المنطقة الشرقية والأحساء والهفوف تحديدا إلى جامعة طيبة التي تنظم ملتقى الفنون الإبداعية. جامعة طيبة نظمت بمقرها بالمدينة المنورة ملتقى الفنون الإبداعية، هذا طبعا ضمن البرامج والأنشطة الثقافية الهادفة إلى تنمية المواهب، تعزيز الحراك الإبداعي بالمنطقة.
1: الجميل انه هناك ملتقى كان في عرض يعني للاعمال الفنيه، والجميل انها كانت متنوعه، خاصه انه لما تكون عندك مساحه فيها خبرات فيها فنون بمختلف الاشكال، اضافه الى ان في لقاءات مباشره مع المشاركات ايضا.
0: نعم.
1: لاستعراض التجارب الخاصه بهن والاعمال الابداعيه التي تقدم من خلال هذا المعرض. لذلك هذا الملتقى
0: شهد جولة بين الأعمال المعروضة التي عكست تنوع الأساليب الفنية وأيضا أسهمت في إبراز المواهب الشابة، هذا يؤدي إلى طبعا تحفيز الطاقات الإبداعية لدى المستفيدات ويعزز حضور الفن بوصف عنصر داعم للتعبير الثقافي مستلهم من الموروث الوطني والتراث المدني.
1: جميل لما يكون عندنا تنظيم ملتقى بهذا الجهود من جامعة طيبة، يعطيهم العافية لأنه في دعم الأنشطة النوعية وفي توفير أيضا لجمال البيئة المحفزة للإبداع، لأن احنا نحتاج تحفيز الإبداع والابتكار، وهذا يسهم كله في تنمية المهارات وصقل القدرات الفنية والمعرفية لدى هؤلاء المبدعات. بالتوفيق لجامعة طيبة، يعطيهم العافية وننتظر المزيد إن شاء الله.

0: دائما وابدا عندنا موسم تتجلى فيه عناية المملكة من القيادة الرشيدة رعاها الله بخدمة ضيوف الرحمن في أدق التفاصيل الجميلة، لأنه تتكامل فيها الجهود الميدانية داخل المشاعر، وخاصة لما تكون عبر منظومة مخصصة ومتخصصة تعمل على تعزيز السلامة البيئية، تأمين المسارات الجميلة للحجاج، التعامل أيضا مع الكائنات الفطرية بما يضمن انسيابية الحركة وطمأنينة أيضا الحجاج أثناء أداء المناسك. فنادي صراحة فيها فرق ميدانية، أعمال على مدار الساعة، وهناك خطط تشغيلية وتقنيات رصد واستجابة سريعة تعكس مستوى الجاهزية والتكامل في خدمة ضيوف الرحمن. الحديث أكثر عن هذا الجانب أصر أن يكون معي الأستاذ سلطان بن عوض الدلبحي، مدير مشروع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. حياك الله أستاذ سلطان.
1: الله يحييك أخوي باسل، يا هلا وسهلا.
0: يا هلا وسهلا فيك وحياك الله.
1: ورحب في جميع المستمعين الكرام، ونبارك حلول الشهر العشر من ذي الحجة، حيث نستشعر عظمة هذه الأيام المباركة وما تمثل من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين.
0: اللهم لك الحمد على نعمة المملكة العربية السعودية، واللهم لك الحمد على هذه النعمة الجليلة في موسم الحج وهذه المشاعر الجميلة اللي دائما تفيض بالدعاء في هذه الأيام المباركة. ونسأل الله لحجاج بيت الله الحرام السكينة والأمن والأمان، وأن يعودوا لبلدانهم سالمين غانمين إن شاء الله. الأستاذ سلطان، يعني خلينا كذا نأخذ يعني الفرق الميدانية دائما ما يكون عليها يعني هم أكبر، ولا بد أن تكون هناك خطط مدروسة يعني تأمين مسارات الحجاج. كيف تنفذ من خلال هذه الفرق هذه الخطط داخل المشاعر المقدسة، وأيضا لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام؟
1: صحيح أخي ظافر، بلا شك تعمل الفرق الميدانية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على تنفيذ جولات استباقية ومستمرة داخل المشاعر المقدسة لرصد الكائنات والزواحف السامة وغيرها من الكائنات الفطرية المؤثرة على السلامة العامة وسلامة الحجاج، كذلك تأمين مسارات الحجاج ومواقع تجمع الحجاج مع التعامل السريع والمباشر مع أي حالة ميدانية قد تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن، وذلك ضمن خطط تشغيلية تغطي مختلف نطاقات المشاعر خلال موسم الحج.
0: يا سلام، مع أنه والله درجات الحرارة حسب المركز الوطني للأرصاد السنة هذه بتكون يعني شوي في زيادة في درجات الحرارة، لكن ما هي الآليات اللي متبعة في مثل هذه الحالة، خاصة أنه ظهور الزواحف في مثل هذه الظروف الجوية والمناخية الحارة، فخاصة داخل نطاق المشاعر المقدسة، كيف تتعاملون مع مثلا قرود البابون الزواحف بما يحافظ على سلامة الحجاج والتوازن البيئي أيضا؟
1: صحيح قضافر، بلا شك الفرق الميدانية التابعة للمركز تتعامل مع قرود البابون أو أي من الكائنات الأخرى مثل الزواحف السامة وغيرها، طبعا تنفيذ الأعمال الميدانية المستمرة إلى هدف منع وجودها داخل نطاق المشاعر المقدسة من خلال الرصد والمتابعة ومعالجة الأهم وهو المسببات التي تسهم في استقطابها أو تسهم في تواجدها أو انتقالها من بيئتها إلى وسط المشاعر المقدسة، إضافة إلى تعزيز التوعية بعدم ترك بقايا الأطعمة وغيرها.
0: يا سلام، يعني أنا لو كان عندي بلاغ معين أو حالة ميدانية، وكيف أتواصل، كيف منهجية الاستجابة السريعة بالنسبة لكم للتعامل مع الحالات الطارئة أو اللي هناك بلاغات عن وجود زواحف أو قرود البابون؟
1: بلا شك أخوي ظافر، يتم التعامل مع البلاغات والحالات الميدانية عبر فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة في المشاعر المقدسة، حيث تباشر المواقع بشكل فوري وفق آليات استجابة سريعة، بلا شك مدعومة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن سرعة المعالجة ورفع مستوى الجاهزية الميدانية داخل المشاعر المقدسة.
0: في رقم تواصل للحالات الطارئة مثلا يتم التواصل معه للإبلاغ عن حالة معينة؟
1: صحيح، 19114.
0: ياليت تعيد أستاذ سلطان للمستمعين الكرام حتى يعني يتم تسجيله وحتى يتم حفظه إن شاء الله، اللي هو رقم
1: لحظة إيه؟ اسمحي أخي عبد الله أخي ظافر.
0: أي نعم تفضل. طبعا الأستاذ سلطان طبعا من خلال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وجهوده أيضا في موسم الحج، ومن خلال المسارات وتنظيم هذه المسارات داخل المشاعر المقدسة من خلال الاهتمام الحد من وجود الزواحف في ظل الظروف الجوية الحارة في المشاعر المقدسة، وظروف أيضا أخرى قد تكون أيضا يعني تؤثر على سلامة حجاج بيت الله الحرام. أستاذ سلطان معي؟
1: إيه؟ معك الرقم الموحد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لاستقبال جميع البلاغات 1-99-14-1-99-14-4.
0: مضبوط، هذا هو رقم التواصل معكم للحالات الطارئة. طيب أستاذ سلطان، يعني من خلال حديثنا يمكن ذكرت أنه ما شاء الله في سرعة استجابة لهذه الحالات، لكن دائما ما يكون هناك تحديات ميدانية وبيئية تواجه الفرق خلال موسم الحج، كيف يتم التعامل معها بكفاءة عالية؟
1: أتفق معك أخوي ظافر أن وجود تحديات ميدانية مثل ما ذكرت سابقا، ارتفاع درجة الحرارة، كذلك المسببات لتواجد هذه الكائنات الفطرية أو الزواحف السامة هي من أكبر التحديات اللي يواجهها، سواء كان بتوفر بقايا أطعمة أو ما شابه، وهي أكبر التحديات اللي يواجهها في الميدان.
0: أنتوا رصدتوا حالات يعني قبل انطلاق موسم الحج وتم التعامل معها؟
1: صحيح، الزملاء الفرق المختصة على مدار الساعة متواجدين من أكثر من قرابة شهر لمسح جميع المواقع، إبعاد الكائنات السامة عن مسارات الحجاج، ومستمرين إلى نجاح هذا الموسم بإذن الله.
0: الأدوات المستخدمة في مثل هذه الحالات هل هي يعني أيضا ضمان للجو والأجواء والبيئة والغطاء النباتي في المشاعر المقدسة حتى لا تؤثر أيضا على حجاج بيت الله الحرام، خلال أيضا استخدامكم للمبيدات الخاصة؟
1: لا، احنا كمركز وطني تنمية الحياة الفطرية اخوي عبد الله
0: ظافر،
1: نعنى بحماية وتنمية اخوي عظافر
0: ايه تفضل،
1: نعنى بحماية وتنمية الحياة الفطرية والمحافظة على التنوع البيئي والأنظمة البيئية البرية والبحرية من خلال إدارة المناطق المحمية، المحافظة على الكائنات الفطرية وغيرها.
0: يا سلام، يعني تعملون معها بشكل سلس بدون استخدام اي مبيدات وبدون اي تأثير على المجال البيئي؟
1: صحيح
0: يا سلام،
1: وجود فرق مختصة تتعامل مع جميع الكائنات وفق خطط معتمدة ومدروسة.
0: في تعاون وشراكات مع جهات أخرى في هذا المجال أستاذ سلطان؟
1: بلا شك، جميع الجهود هي تضافر جهود وكذلك تنسيق وموائمة مع جهات كثيرة كالدفاع المدني وغيرها من الجهات.
0: يا سلام، الله يعطيكم العافية. يعني من السؤال الأهم بالنسبة لنا، أبرز النتائج والنجاحات اللي تم تحقيقها من الفرق الميدانية خلال المواسم الماضية والمواسم الحالية، الموسم الحالي أيضا، في تعزيز السلامة البيئية وخدمة ضيوف الرحمن.
1: بلا شك أخوي ظافر، الجهود لمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أسهمت في تحقيق 3 مواسم ماضية لحج بلا بابون وبلا مخاطر كائنات سامة داخل نطاق المشاعر المقدسة، إلى جانب رفع كفاءة الاستجابة الميدانية وتقليل البلاغات المرتبطة بالكائنات الفطرية، بما يعكس تكامل الجهود المبذولة لتعزيز سلامة الحجاج والمحافظة على البيئة في المشاعر المقدسة.
0: والله رسالة منكم جميلة جدا، وخاصة أنكم على مدار الساعة وهناك خطط تشغيلية وتقنيات أيضا استجابة عالية. التقنيات الحديثة، سؤالي بما أنه يعني نتكلم عن التقنيات، في تقنيات حديثة تم رصدها وتم أيضا وضعها في موسم حج هذا العام أستاذ سلطان؟ يعني سؤال يعني تجيبني عليه إن أمكن.
1: صحيح أخوي ظافر، التقنيات الحديثة المستخدمة مثل الدرابيل الليلية التي تكشف وجود الكائنات في الظلام، كذلك استخدام بعض طبعا بتصاريح ولله الحمد بعض الدرون، طائرات الدرون لكشف المواقع المحيطة في المشاعر المقدسة.
0: يا سلام، والله رحابة صدرك أستاذ سلطان، سعدتني أنا أنك تجيب على كل سؤال حنا نعطيك إياه. هذا والله من التعاون اللي بيننا وبينكم، لأنه كل مستمع يستمع لنا يجد إثراء في المعلومة، ومعلومة تقدم بكل سلاسة عن الجهود اللي تقدم لخدمة ضيوف الرحمن. بارك الله هذه الجهود أستاذ سلطان.
1: الله يبارك فيك، ونسأل الله تعالى أخي ظافر أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام،
0: الله
1: وأن يتمم لهم مناسكهم بالقبول والطمانينة، وأن يكتب لهم حجا مضرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يعودوا، وهذا أهم شيء أخي ظافر،
0: أيوة،
1: إلى أوطانهم وأهليهم سالمين غانمين. كما نسأل الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وخدمة ضيوف الرحمن.
0: الله يعطيك العافية الأستاذ سلطان بن عوض الدلبحي، مدير مشروع من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الحديث عن استعداداتهم لموسم الحج من خلال هذه البيئة والمنظومة الرائعة جدا. شكرا لك أستاذ سلطان.
1: حياك
0: الله. حياك الله. هلا وسهلا.

0: صراحة يعني من خلال حديث الأستاذ سلطان إيمان
1: صراحة مشهودات عظيمة
0: وإجابات رائعة، يعني سألت كل شيء.
1: إيه ما شاء الله عليه، وكمان هو شخص متحدث ما شاء الله جميل. تبارك الله، أعطانا الصورة كاملة. يعني اليوم حتى المستمع الكريم لما بيتساءل كانت كل هذه الأسئلة تهمه إنه يعرف إجاباتها.
0: صحيح، وأنا بسأل بصوت وأنا بسأل بصوت المواطن
1: طبعاً،
0: لأنه لما نتكلم مثلاً عن التقنيات الموجودة اليوم في موسم الحج، وذكر الدرابيل الليلية، أجهزة الرصد الميداني، وجود الفرق الميدانية في موسم الحج، هذا يعطي دليل أنه كل كافة الخدمات موفرة وتقدم بسلاسة. أيضاً تكلم عن الاستجابة السريعة للفرق الميدانية، يعني في حالة لا قدر الله وجود زواحف سامة
1: الجميع متأهب لخدمة حجاج بيت الله الحرام، العمل على قدم وساق. أسأل الله لهم يا رب القوة، ويشكروا طبعا تشكر حكومتنا الرشيدة على كل، يعني مين يتخيل أنه من ضمن استعدادات الحج أيضا مثلا الزواحف أو الزواحف السامة.
0: صحيح.
1: أو القرود البابون، يعني أنت متخيل لأي درجة الاهتمام بتنظيم هذا الحج وتسهيل دخول الحجاج حتى في أبسط الأمور التي لا تخطر على البال.
0: صحيح، وهذه من الجهود الدائمة لخدمة ضيوف الرحمن من كافة القطاعات الحكومية. نسأل الله العلي العظيم لحجاج بيت الله الحرام أن يؤدوا مناسكهم بأمن وأمان، وأن يعودوا لبلدانهم سالمين غانمين، مغفور ذنبهم ومشكور سعيهم. معكم في هوا بلادي، فاصل قصير وراجع لكم.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حياكم الله مستمعينا في كل مكان، ويا هلا وسهلا فيكم في هوا بلادي. مكملين معاكم فقراتنا المتنوعة، والآن ننتقل لفقرة استكشف السعودية. في مواسم الدفء تمتد هذه الشمس الجميلة بخيوطها على الحقول، تبرز فاكهة الباشن فروت إحدى الثمار التي ترتبط دورة حياتها ارتباط وثيق بتقلبات المناخ واعتدال الأجواء. هي لا تنضج في أي وقت، لكن تختار موسمها بعناية دقيقة، لتعلن أنها حاضرة بثمار غنية المذاق عالية القيمة مع دخول موسمها. تتحول هذه الكروم المتسلقة إلى لوحة نابضة بالحياة، تعكس انسجام الطبيعة مع الإنتاج، تفتح باب التساؤل حول أسرار هذا التوقيت المثالي وكيفية تهيئة الظروف التي تسمح لهذه الفاكهة بأن تبلغ ذروة نضجها وجودتها. حنتكلم عن هذه الفاكهة مع مالك مشتل، وناشط بيئي مهتم باستزراع النوادر، للحديث عن موسم الباشن فروت. هلا وسهلا أستاذ طه حسن العسيري. مرحبا أستاذ طه.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: تسمعني يا أستاذ طه؟
1: أي نعم، رحيك. أهلا وسهلا.
0: هلا بك يا هلا. بنتكلم عن الباشن فروت. يمكن اللي بيسمعنا اليوم يستغرب، هل المملكة العربية السعودية فيها باشن فروت؟ هذا أول سؤال بسألك. هو
1: جميل، فيها باشن فروت.
0: كيف؟ من متى؟ من زمان؟
1: بدايتها في المملكة العربية السعودية في المناطق الجنوبية بصفة خاصة من تقريبا 6 سنوات.
0: والله. طب يعني احنا يمكن ما بنشوفها في كل الاسواق، يمكن فقط الاسواق الجنوبية يعني بنلاقيها متواجدة.
1: هذا السؤال اللي ابغى
0: احد يسألني هو.
1: لا، السؤال هذا مهم جدا. طبعا. فين نلاقيها؟ فين نحصلها؟
0: فين نلاقيها؟
1: نحصلها حقيقة. انا ما ابغى اصلح دعاية للسوبر ماركت.
0: لا، ما نقول اسم السوبر ماركت، بس فين تتواجد؟ تتواجد فقط في الجنوبية المنطقة.
1: تمام. طبعا لما يروح الواحد حتى اهل الجنوب اغلبها يروح سوق الخضار ما يلاقيها في سوق الخضار، يروح الاسواق البقالات الخضار محلات الخضار ما يلاقيها، يروح يعني خلينا نقول بالعربي يلاقيها في الماركات السوبر ماركت الكبيره فيها الف فيها بي فقط.
0: هل هذا يا استاذ